0: أبوك سامع، أبوك السماوي سامع. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك أبوك سامع. بنرحب بيك، كمان بنرحب بوجود الأخت نجاة شريكة الدرب والحياة والخدمة والصلاة معانا في الحلقة دي في اسم يسوع.
1: أهلا بك يا سيس.
0: قال أحدهم في كلمات رائعة وهو يعرف الصلاة، وخصوصا النهاردة هنتكلم عن صلاة الدموع. صلاة الدموع، قال الكلمات دي: الصلاة هي اللحظات التي نلتقي فيها مع الله، وإن كان مرات الفم يصمت ولكن الدموع تتكلم. كلام رائع جدا. مرات وانت بتصلي تحس كده ان البق مش قادر يتكلم، في حالة مراحل الصمت، لكن تلاقي دموعك نزلت. الدموع ده على فكرة بتعمل حاجات، تغير أمور كتيرة. من ضمن الشخصيات الرائعة، شخصيات كان بيكرز ويخدم ويبشر بالدموع، هو بولس. في أعمال 20 بيقول الكلمات ديت، وفي عدد 19 بيقول الكلمات دي: إني أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة. يا رب علمنا من بولس يا رب الدموع.
1: أمين.
0: الدموع الكثيرة. وفي أعمال 20 برضو عدد 31 بيقول الكلمات دي: متذكرين أني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. ثلاث سنين بولس بيصلي علشان خدام أفسس وكنيسة أفسس. معقولة؟ معقولة هو يعمل الكلام دوت. الدموع، صلاة الدموع، في أنواع الدموع نبدأ بيها. أنواع الدموع، في دموع حقيقية ودموع مزيفة. دموع مزيفة دي واضحة جدا في زوجة فوتيفار بعد ما عملت عملتها واتهمت يوسف، علشان تدار على غلطتها راحت بكت لجوزها، يعني كده دمعتين كده علشان خاطر تقول له انت جايب لنا واحد علشان يدعبنا، مصري عبراني علشان يدعبنا هنا في مصر. دي مرات كتير في دموع كتيرة في كلمة الله، ناس عندها دموع مزيفة. لكن خلينا نتكلم عن الدموع الحقيقية، ودي المهمة. الدموع الحقيقية دموع بتتكلم، الدموع الحقيقية دموع للتوبة، الدموع الحقيقية دموع بتشفع بتتكلم. في لوقا 7 بيتكلم عن امرأة معروفة في البلد اسمها المرأة الخاطئة. لما الرب يسوع دخل هي جت وراه على طول، وأول ما جت وراه بدأت تعمل ثلاثية، بدأت تبكي بدموع عينيها، فغسلت رجليه بدموعها. الحاجة التانية بدأت تقبل قدمه. الحاجة التالتة اللي عملتها مسحت رجليه بشعر رأسها، والشعر هنا يعتبر مجد المرأة. هي عملت
1: سكبته قدام،
0: سكبته قدام. ديت المرأة اللي عملت كده من غير الكلام، ما تكلمتش ولا كلمة في المشهد، لكن دموعها هي اللي تكلمت.
1: كانت بتترجم عند الرب،
0: كانت بتترجم عند الرب. الله على فكرة يعرف يترجم كتير.
1: نعم.
0: ولما جيت يتكلم عنها دي مرأة خاطئة، قال له بص تعالى، أنا دخلت بيتك المفروض كنت تجيب لي مية وتغسل رجلي، ما عملتش كده، المفروض كنت تقبلني. ودي الشريعة التقليد اليهود بيقول هي لم تكف عن تقبيل قدمية، المفروض كنت تدهن رأسي بالطيب والزيت، هي انت ما عملتش. هي عملت الكلام دوت. الرب من غير الكلام المرأة الخاطئة خدت، عشان خاطر كده قال لها مغفورة لك خطيئة. الدموع بتتكلم، لكن الدموع للتوبة في يوئيل 2 بيقول الكلمات: ارجعوا إلي بالبكاء والدموع. للتوبة، رجوع للتوبة،
1: عشان الكهنة بين الرواق
0: والمسبح قائلين اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم
1: مراسك
0: للعار. لكن مش للتوبة ومش من غير كلام بس، لكن دموع بتشفع. ودي موجودة في أرمية 9: يا ليت رأسي ماء
1: عيني
0: ينبوع. أنا عارف الآية دي أنت بتحبيها جدا. عيني شعارك، عيني ينبوع، أبكي نهارا وليلا. طب والمدة إيه؟ قتلة بنت شعبي. الرب يدينا الدموع اللي بتتكلم، والدموع اللي للتوبة، والدموع اللي بتشفع للآخرين. أمين.
1: في معوقات للصلاة بالدموع. يعني ممكن حد يصلي أو يصلي عادي، يعني صلاة عادية كده، فترة تعود روتين، لكن الصلاة الدموع ديت مش أي حد بيعرف يعملها وبيقدر يعملها. وفي معوقات للصلاة ديت. بولس لما كان بيصلي بالدموع، كان بولس كان قلبه مثقل قوي، كان مليان بالنفوس.

0: كان بيحب النفوس اللي قدامه، كان بيحب الكنيسة، فعشان كده قدر إن هو يكون بيصلي من أجل الكنيسة. فأنا مش هقدر، أو أي حد مش هيقدر يكون بيصلي بدموع ويسكب وينسكب قدام الرب بالدموع من أجل حد، وما كانش بيسكب الدموع عشان نفسه ولا عشان احتياجاته، لكن ده من أجل غيره أو من أجل الكنيسة. محدش هيقدر يعمل كده لما يكون قلبه ملتهب وقلبه مليان بالنفوس. فعشان كده في معوقات بقى للصلاة بالدموع، معوقات كتيرة، بس احنا عشان الوقت هناخد 3 معوقات بس. أول حاجة الخطية وعدم الغفران. فسواء الخطية عامة، لو في خطية معينة حتى لو أنا مؤمن، بس لو رعيت اسم في قلبي مش هعرف إن أنا أكون باخد من قلب الرب اللي في قلب الرب للناس وهصلي، ومش هعرف إن أنا يكون قلب ملتهب. ولو جوايا برضو عدم غفران لحد، هتكون جوايا مرارة فهتعمل حاجز بيني وبين الرب، فبرضو مش هعرف إن أنا أكون بنسكب قدام الرب ولا أصلي بالدموع ولا أصلي من أجل حد ولا من أجل الخدمة. فقبل ما نكمل، لو في حد جواه عدم غفران لأي حد، بص لمحبة الرب وغفران الله ليك، وخد من رصيدة غفران الله ليك واغفر للآخرين. الرب غفر لنا الكتير والكتير والكتير، فزي ما الرب غفر الكتير اغفر انت للآخرين. تاني حاجة بتعوق أو بتعوق الصلاة بدموع، إن هي الصلاة اللي من قلبه ملتهب، هو الفطور. فحتى بولس بيقول لم أفطر، يعني ما ضعفش، ما كلش، ما قللش، لكنه كان طول السنين دي كلها عم بيبكي نهارا وليلا نهارا وليلا. فلو أنا في حياتي فطور، مش هعرف أصلي بالدموع، مش هعرف أبكي من أجل الآخرين، مش هعرف أبكي من أجل عمل الرب ولا الخدمة. ليه؟ لأن حياتي فترة، حياتي هزيلة. لكن لو أنا كان حياتي وقلبي ملتهب، هقدر أصلي بالدموع. فأنا إحنا محتاجين، والرب بيدور على ناس فعلا قلبها يبقى ملتهب، قلبها يبقى مثقل بالنفوس ومليان بمحبة الرب ليهم، فعلشان كده يقدر يبكي، يبكي من أجل الخاطي، ويبكي من أجل المريض، ويبكي من أجل المتألم، يبكي من أجل احتياجات شعبه، من أجل الآخرين ومن أجل الخدام. مش هيقدر يعمل كده لما يكون قلبه ملتهب. تالت حاجة من ضمن المعوقات هي الانحصار في الذات. لو أنا بفكر في ذاتي بس وبدور على احتياجاتي، وأنا عايز وعايز وعايز ومحتاج ومحتاج ومحتاج، وكل انشغالي وانشغال بالي وصلاتي وتركيز صلاتي على نفسي، مستحيل هبص لغيري أو مستحيل هكون ببكي وبصلي من أجل غيري. والرب لما يبقى عاوزني أصلي من أجل غيري، مش هيلاقيني واعي أو فاضي، فيلاقيني مشغول ومنحصر في ذاتي، فمش هيعرف يستخدمني في كده. لكن الرب عاوزنا نطلع بره دائرة الذات، دائرة راحتنا، وندور على النفوس ونشوف ايه اللي في قلب الرب اتجاه النفوس دي، ونبتدي نبكي ونصرخ قدام الرب. حاجة كمان يعني مهمة، ان هي بتصاحب الدموع، الجهاد في الصلاة. فانا ممكن اصلي من اجل مثلا كنيسة او من اجل الخدمة مرة واحدة، لا، الرب عاوزنا زي ما اتكلمنا في حلقة من الحلقات عن بفراس اللي كان بيجاهد في الصلاة من أجل الكنيسة. فالرب عاوزنا نكون بنصلي بدموع وجهاد، يعني استمرارية في الصلاة، وبنجاهد قدام الرب. ولما هنجاهد قدام الرب، الرب هيدينا الحصاد، والحصاد هيكون بفرح. يعني في مزمور 126 بيقول: الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. فأي حد هيحصد بالدموع، اللي بيزرع بالدموع مش هيحصد بالدموع، هيحصد بالابتهاج وهيحصد بالفرح. ولما هيزرع، حتى لو زرع قليلة لكنه بالدموع، هيحصد حصاد كبير وحصاد كتير. فالحصاد دايما بيبقى أكتر من الزرع. فالرب عاوزنا نكون بنزرع بالدموع من أجل عمله، ومن أجل خدمته، ومن أجل القديسين، ومن أجل النفوس، ومن أجل المتعبين، ومن أجل الخطاة. الحصاد هنلاقي وهنشوف الحصاد، والحصاد هيجي حصاد وفير. ربنا ساعدنا فعلا نحن نكون زي بولس، إن بيتمخض وكان بيبكي بالدموع من أجل الكنيسة.
1: الكلام الرائع اللي اتكلمت الأخت نجاة عن الصلاة ومعوقات الصلاة، لكن واحنا بنختم في اخر نقطه، رد فعل الله تجاه الدموع، دموع المؤمن. الرب يعني ممكن ابكي شويه وخلاص على كده وخلص الموضوع، لا لا لا، هي مش كده ابدا. الله لكل دموع بيعمل فيها ثلاثيه جميله. اول حاجه، الله يرد دموع. طبعا. 2، الله يحفظ الدموع. 3، الله سيمسح الدموع. هللويا.

0: قوية.
1: الله يراها في حزقية معروفة جدا في ملوك الثاني 20 عن فكرة حزقية. مرض في الكتاب يقول لك ايه؟ بعت له اشعياء وراح رجع تاني ويذكر الكتاب يقول لك ايه؟ قد سمعت صلاتك قد
0: رأيت
1: رأيت
0: دموعك.
1: دموعك. رقم واحد دموعك ودموعك الله شايفها،
0: نعم
1: صدقوني
0: نعم
1: شايفها. الدموع اللي بتنزل على المخدة بالليل الله مش بينساها ابدا وعارف. لكن الحاجة التانية مش يراها فقط لكنه بيحفظها. مزمور 56 وعدد 8، اجعل انت دموعي في زقك اما هي في سفرك. والحتة
0: يحفظها.
1: ديت وانا بحضر الجزئية ديت وقفتني كتير. بصوا الله عنده زق والله عنده سفر. عنده زق زي كده، والزق دوت علشان خاطر الزق ده
0: يحفظ
1: يجمع
0: فيه
1: فيه
0: الدموع.
1: دموعي. ليك
0: هللويا.
1: المجد يا رب. والسفر عشان الله
0: يذكر.
1: يكتب فيه دموعي. اليوم الفلاني صفا كان بيبكي عشان الامر الفلاني وانا مش ناسيه لان جمعت دموعه هنا في الزق. وبعد ما جمعت دموعه هنا في الزق رحت عملت حاجه تاني، جبت في
0: كتبتها.
1: السفر ورحت كتبت كل حاجه. يا
0: هللويا.
1: سلام. اخواتي الغاليين اعرف ان دموعك مجموعه ودموعك مكتوبه محفوظه.
0: إلهنا حنين جدا.
1: الله رائع جدا جدا جدا، مش ممكن ابدا يسيبك. الله يرى دموع، الله مش يرى بس، يحفظ الدموع ويكتبها
0: هيكتبها.
1: عنده. لكن اخر حاجه في رؤيا 21
0: يمسحها.
1: الله سيمسح
0: هللويا.
1: الدموع. كتاب واضح جدا، وسيمسح الله
0: كل
1: كل دمعه،
0: دمعة.
1: كل دمعه اتألمنا بيها، كل وقت كان صعب علينا الله سيمسح الدموع. مثقل في اللحظات دي اصلي معاك في اسم يسوع المسيح. غمض عينك وصلي معانا لان ابوك سامع.
0: آمين.
1: يا رب يسوع بالسلطان المعطى لنا بالروح القدس بنشكرك لأنك إله ترى الدموع
0: شكرا شكرا.
1: وتحفظ الدموع
0: نعم يا رب. شكرا.
1: وتمسح الدموع.
0: هللويا.
1: كل حد بكى قدامك في يوم من الأيام يا سيد أنت شفت دموعه كويس،
0: شكرا،
1: ومصدق كويس جدا جدا إن دموعنا مش هتضيع
0: أبدا،
1: لكن هيجي الوقت اللي هتعمل فيه أكثر جدا
0: شكرا
1: مما نطلب أو نفتكر.
0: شكرا.
1: في اسمك بنصلي ولكل المجد.
0: آمين.
1: آمين. وإلى أن نراك في حلقة جديدة من برنامجك أبوك سامع، نترككم في رعاية القدير. آمين.
0: آمين.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قناة الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

مش خادم الملكوت، ما أجمل أن نأتي أمام كلمة الله ونتعلم منها. اليوم سنواصل الحديث عن الطرق التي يتكلم من خلالها الله، والطريقة رقم 8 التي يتكلم من خلالها الله، يتكلم الله عن طريق الملائكة. والطريقة هاي ليست مألوفة كثيرا في أيامنا الحالية، لكنها تحدث، لكنها مذكورة أيضا كثيرا في الكتاب المقدس. وملاحظة هامة جدا، عادة عندما يتكلم الله من خلال ملائكة، أو لو تكلم الله لك من خلال ملاك، انتبه جدا جدا جدا، لأن الرسالة التي يحاول أن يقولها سوف تكون رسالة مهمة. في الكتاب المقدس مثلا في إنجيل متى وإصحاح 1:20، ظهر ملاك ليوسف وتكلم له وقال: لكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. وأيضا في الإصحاح الثاني يقول في 13: وبعدما انصرفوا، إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك. الله تكلم في هذه الأحداث الهامة في حياة يوسف ومريم عن طريق الملائكة. في دانيال إصحاح 10 أيضا الله تكلم لدانيال من خلال ملاك. في لوقا 22:43 ظهر له ملاك من السماء يقويه. طريقة رقم 9، الله يتحدث إلينا من خلال مواهب الروح القدس. هناك في كلمة الله 9 مواهب، هي مواهب خارقة للطبيعة، واسمها مواهب الروح القدس، ومذكورة في كورنثوس الأولى 12. يتحدث الله إلينا من خلال هذه المواهب عندما تكون مفعلة داخل الجسد، وبشكل خاص من خلال موهبة كلام الحكمة وكلام العلم وموهبة النبوة. مواهب الروح القدس هي مواهب فوق طبيعية يعطيها الروح القدس، يعلن لنا من خلالها فكر الله. موهبة كلام الحكمة على سبيل المثال، الله يعطينا في مواقف معينة كلمات حكمة غير عادية فوق طبيعية، حتى نستطيع أن نتعامل مع موقف محدد بطريقة جيدة. موهبة الحكمة تسمح لنا بأن نتكلم الحق المناسب في الوقت المناسب. ومثال على ذلك القصة المذكورة عن حكمة سليمان في سفر الملوك الأول والإصحاح الثالث. كلام العلم، الله يعطينا معلومات عن طريق كلمة العلم word of knowledge، معلومات لم نكن نعرفها، لم تكن تعرفها، ولم تستطيع أن تحصل عليها بطريقة بشرية. ومثال على ذلك موقف الرب يسوع مع المرأة السامرية في إنجيل يوحنا إصحاح 4:18، عندما أخبرها: لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن هو ليس زوجك. هي معلومات لكن لم يحصل عليها بطريقة طبيعية، كانت بطريقة فوق طبيعية. وعادة موهبة كلام العلم تعمل مع موهبة كلام الحكمة. موهبة النبوة هو إعلان يعطي الروح القدس من خلال لغة مفهومة. لكن عندما نتحدث عن موهبة النبوة، أيضا علينا أن نمتحن النبوة طبقا لكلمة الله، وأيضا نتأكد أن التوقيت هو التوقيت الصحيح. فكثيرا من المرات الله بيتحدث إلينا من خلال كلمة نبوية، لكن علينا أن نتأكد من التوقيت الصحيح وننتظر التوقيت الصحيح الذي سيفعل به الرب ما تكلم به. رقم 10، كتابة المذكرات. كتابة المذكرات، أنا بشجع كل خادم أنه يكون عنده دفتر مذكرات، كراسة يكتب فيها ويقرأ فيها من وقت لآخر. هذا أولا بذكرنا بالأمور اللي تكلم فيها الرب لحياتنا في الماضي، وأيضا بيساعدنا أن الأمور تكون مرتبطة ببعضها البعض. بمعنى أنه الله لن يقول لك كل شيء أو خطة حياتك مرة واحدة، لسببين: أولا مش راح تستوعبها، ثانيا لأنه راح تتوقف من الاعتماد عليه، مش راح تعتمد على الله لو أعطالك كل شيء مرة واحدة. فالله عادة يكشف لنا خطته خطوة فخطوة وبالتدريج. فأحيانا إذا الله تكلم لحياتك بأشياء، اكتب هذه الأشياء في مذكرات، لأنه أحيانا إحنا بننسى، والإنسان هو بطبيعته النسيان. ولأنه إحنا بننسى، حاول تكتب الأشياء اللي رب أعطاك إياها، الوعود اللي الله كلمك فيها. وعندما يتكلم إليك بأمر جديد بترجع للي أنت كتبته، فبتلاقي

الأمور بتتضح أكثر. أشجعك أنك تحتفظ بدفتر تكتب فيه كل الأمور والوعود اللي تكلم فيها الله لحياتك، وتصلي في هاي الأمور، وبعد فترة عندما يعطيك الرب أمر جديد رح يكون أحيانا ممكن يكون توضيح للأمور السابقة، أو إذا الرب كلمك بشيء ممكن يقولك الخطوات كيف تعمل فيها الأمور اللي كلمك فيها، وبتلاقي مع الوقت الأمور بتتضح وكأنها قطع من البازل بتنحط في الصورة، لكن بعد فترة بتصير الصورة أكثر وضوحا. رقم 11، يتكلم الله من خلال الخليقة أو الطبيعة. في رسالة روميا إصحاح 1 وعدد 20 يقول هذه الكلمات بولس الرسول: لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. يتكلم أن أمور الله تعلن من هو الله، تعلن قدرته، تعلن لاهوته. الله بيتكلم من خلال الطبيعة لأن الله هو خلق العالم، هو اللي خلق الطبيعة الموجودة حوالينا، وعندما ننظر إلى الطبيعة في كثير من الأحيان الله يتكلم من خلال هذه الأمور، من خلال الطبيعة. على سبيل المثال في سفر التكوين إصحاح 15 وعدد 5، الله أخذ إبراهيم خارج الخيمة وقال له انظر إلى السماء وعد النجوم الموجودة في السماء، ثم قال له هكذا يكون نسلك. في مزمور 8 أيضا يقول: إذا أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها. فالله من خلال الطبيعة، من خلال خليقته يتحدث إلينا، يرينا أنه موجود، يرينا أنه مهتم. عندما تشرق علينا الشمس، عندما نشوف الأشجار المثمرة، عندما نشوف الطبيعة الجميلة، الله يتحدث إليها من خلالنا لو كانت قلوبنا مفتوحة له. رقم 12، الآيات والعجائب. الله أحيانا يلفت انتباهنا من خلال معجزات، من خلال آيات وعجائب يصنعها معنا فيتكلم إلينا. وكم من مرات كثير من معجزات الشفاء كلمت الناس وقادت الناس إلى معرفة الرب لأنهم عرفوا أن الرب موجود وقوته ظاهرة أمامهم. رقم 13، التاريخ والقصص. الله لا يتغير ولا يقدم بقدم التاريخ، لكن يقال أن التاريخ بعيد نفسه، بكرر نفسه، وممكن الله يتكلم إلينا من خلال التاريخ ويعطينا فهما لما حدث. مثلا لما كنت بدرس كورس عن تاريخ الكنيسة، فاكتشفت أنه المشاكل اللي مرت فيها الكنيسة في القرون الأولى هي نفس المشاكل اللي بتجتاز فيها الكنيسة في هذه الأيام، لكن بأشكال ومسميات مختلفة. فهمك للتاريخ، فهمك للماضي، وربطك الماضي بالحاضر يساعدك في فهم المقاصد الإلهية. رقم 14، السير الذاتية لحياة الآخرين، سواء الذين رقدوا أو الذين ما زالوا أحياء منهم. نتعلم دروس كثيرة من حياتهم ومن خبراتهم، والله يتكلم من خلالها. من فترة بسيطة كنت بقرأ عن حياة رجل الله مايكل يوسف، تعلمت كثير من خلال حياته. وهكذا سير ذاتية لحياة خدام الله استخدمهم بقوة عظيمة، الله يتكلم من خلالهم ومن خلال حياتهم. ممكن تشوف أمور مشتركة، أحيانا ممكن تشوف تحديات مشتركة وتشوف كيف تغلبوا على كل التحديات اللي كانت قدامهم. هذا يعطيك رجاء ويعطيك إيمان. ربما يكون في مواقف مشتركة فتحس الله بيتكلم إليك من خلال المواقف اللي هم اجتازوا فيها. رقم 15، اختبارات المؤمنين الشخصية. لما تسمع اختبار شخص مؤمن، لما تسمع قصة خلاص شخص والخطوات اللي اجتاز فيها، كثير من المرات الله يتكلم إلينا. إذا كانت أذانك مفتوحة كل الوقت، الله قادر يتكلم إليك بطرق أحيانا لا تتخيلها. فعندما يشارك شخص مؤمن قصة اختباره أو قصة حياته، قد يكون صوت الله إليك من خلال الكلام اللي هو بيقوله. مرات ممكن تتعلم من الأخطاء اللي عملها هذا الشخص في حياته، مرات ممكن تتعلم من الأمور اللي ساعدته ينمو بسرعة مع الرب عندما يشارك قصة حياته. فلو أنت أذانك منفتحة، ممكن الله يتكلم إليك حتى من خلال اختبارات المؤمنين الآخرين. رقم 16، الآباء والمرشدين الروحيين. وهون بشكل خاص بتكلم عن القائد الشخصي أو المنتور. فالله يتكلم إليك من خلال المرشدين الروحيين أو القادة الشخصيين، وهدول الأشخاص لأنهم بيعرفوك جيدا وبيعرفوا حياتك، بيعرفوا نقاط قوتك وضعفك، فمشورتهم مملوءة بحكمة الله
والله يستطيع أن يكون

كلمك من خلالهم ومشورتهم بتكون بتناسب احتياجك لأنهم بيعرفوك. رقم 17 الصمت. الله يتكلم أحيانا من خلال الصمت. ربما تقول لي كيف يتكلم الله من خلال الصمت؟ مش عارف، لكن أحيانا صمته يكون صوته. الله أحيانا لا يريد أن يجيب بشيء وهذه هي الإجابة. رقم 18 الله يتكلم من خلال أشخاص غير مؤمنين. الفكرة اللي عايز أقول لك إياها أنه الله غير محدود، والله قادر أن يتكلم بأي طريقة من الطرق، وقد يستخدم الله أشخاص غير مؤمنين حتى يوصل لك كلمات، حتى يوصل لك فكرة، حتى يوصل لك قصة يريدك أن تسمعها. رقم 19 مفاجآت لا تتوقعها. مثلا في سفر العدد إصحاح 22 وعدد 28 الله تكلم من خلال حمار، فتقول كلمة الله ففتح الرب فم الأتان فقالت لبلعام ماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن 3 دفعات. وبعدين تحاور بلعام، تحاور مع الأتان في حديث ممكن نقرأه في سفر العدد إصحاح 22، وبعد ذلك كشف الرب عن عيني بلعام ورأى ملاك الرب. أيضا ممكن الله يتكلم من المفاجآت غير المتوقعة. أحيانا ممكن تكون جالس أمام التلفزيون وبتسمع تقرير إخباري عن مكان معين أو عن بلد معين، وربما الله يضع في قلبك تثقل لشعب معين ويدعوك للإرسالية بينما أنت بتسمع الأخبار. من أجل ذلك بشجعك أنك تخلي قلبك مفتوح وروحك مفتوحة أنه الله يتكلم إليك بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة. رقم 20 وأخيرا حطيتها تحت عنوان طرق أخرى، لأني أريد أن أقول إنه الله غير محدود، قادر أن يتكلم لنا بطرق عديدة بطرق مختلفة. أهم شيء إنه ما يكونش في أي معطل أو أي تشويش في داخل قلبك، في داخل ذهنك، في روحك. كن منفتح على الرب حتى يتكلم إليك. هذه الطرق اللي ذكرناها هي مجرد وسائل أو طرق الله ممكن يتكلم من خلالها، لكن في طرق أخرى كثيرة جدا يستطيع الله أن يتكلم من خلالها. لكن أي طريقة الله يتكلم من خلالها كما قلنا أنها ينبغي دائما أن تكون منسجمة مع كلمة الله، لأنه كلمة الله هي الأساس، كلمة الله هي المقياس، كلمة الله هي اللي بنقيس عليها كل شيء في الحياة. فالله قادر أن يتكلم بطرق مختلفة. اليوم بشجعك أنك ما تحد الله، لا تحد الله بفكرك، ولا تحد الله بلاهوتك، ولا تحد الله بخبرتك. الله أكبر من كل هذا. بشجعك ما تحطش الله في صندوق، لا تضع الله في صندوق. الله هو الله، وما يحسن في عينيه يفعل، لا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. بشجعك في هذا اليوم وفي نهاية هذا الوقت أنك تفتح قلبك للرب وأنك تصلي. بشجعك أنك تأخذ وقت مع الله، مش بس سمعت عن كيف تسمع صوت الله والطرق اللي الله بيتواصل فيها معنا، لكن بشجعك أنك تفتح قلبك في المكان اللي أنت موجود فيه، قولوا يا رب تكلم إلي، تكلم إلي في هذا اليوم، تكلم إلي في هذا الأسبوع. وأنا متأكد إذا أنت كنت أمين جدا وإذا قنوات الاتصال كانت مفتوحة بينك وبين الرب، الله قادر أنه يتكلم لحياتك. إخوتي الأحبة، الله مشتاق أنه يتواصل معنا، الله مشتاق أنه يتكلم معنا. الله خلق الإنسان من الأساس وفي البداية للعلاقة والشركة معه، والله يريد أنه يتحدث معنا ويتحدث إلينا. أحيانا يريد أن يجيب عن أسئلتنا، وأحيانا يريد أن يخبرنا بأمور حتى لم نطلبها، لكن الله يريد أن يتحدث معنا. كل ما إحنا كنا منفتحين أمام الرب، كل ما كنا أمناء معه، كل ما كنا في علاقة قوية وشركة معه، شركة مع كلمته وعلاقة مع كلمته، ونخلي كلمة الله مالية حياتنا وقلبنا كل الوقت، الله قادر أنه يتحدث معنا ويتواصل معنا. الرب معك.

0: أحبائنا، برحب بكم في هذه الحلقة، جزء من تأملاتنا والدراسة التي وضعها الرب أمامنا لكي ما يضع الرب الزواج على الطريق الصحيح. عايز أشجع كل زوج وكل زوجة أنه يوجد رجاء ويوجد فرصة ثانية وتوجد حلول كثيرة ويوجد أمل في تغيير المفهوم وفي تغيير الواقع الذي نمر به في حياتنا الزوجية. الله يتكلم بالبركة، بالسلام، الله يتكلم بالفرح، الله يتكلم بالهدوء، الله يتكلم بالوحدة، الله يتكلم بالاستقرار. وأنا بصلي النهاردة أنك تتحد معايا ومع خادم الرب الموجود معانا في هذه الحلقة، جناب القسيس موسى، برحب بيك.
1: أهلا وسهلا.
0: آدم مر بحالة من السبات، ويصحى آدم من هذا السبات يلاقي جواه عروسته، يلاقي جواه مخلوق جميل، يلاقي جواه المعين نظيره.
1: أمام حكمة الله،
0: نعم،
1: لا يسعنا إحنا البشر الضعفاء المساكين إلا أن إحنا نسجد ونقول له بالفعل ما أعجب أفكارك يا رب.
0: نعم.
1: كلها بحكمة صنعت، زي ما قال كده كاتب المزمور.
0: نعم.
1: تخيل حضرتك أنه الرب الإله كان في جنة عدن وهو بيخلق حواء كضلع من آدم، كان أول جراح عظام على مدار كل التاريخ.
0: نعم.
1: إزاي؟ يقول الكتاب في تكوين 2 وعدد 21، تكوين 2 وعدد 21، فأوقع الرب الإله سباتا أي نوما على آدم فنام.
0: نعم.
1: فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما.
0: نعم.
1: يعني الرب عمل عملية جراحية.
0: نعم. أخذ ضلع،
1: فتح جنب آدم وأخذ ضلع من أضلاعه.
0: نعم.
1: والحقيقة كان نفسي يكون حاضر معانا أحد جراح العظام نسأله إزاي ممكن نطلع ضلع من الضلوع، هل الأمر سهل؟ فالحقيقة أعتقد أنه هيقول لا، مش سهل أبدا.
0: أيوة.
1: ده علشان نطلع ضلع، الضلع لازم يتكسر.
0: أيوة.
1: وعلشان الضلع يتكسر لازم يتخبط خبطة جامدة قوي، مش كده؟ فتخيل حضرتك لو كان آدم متيقظ وصاحي، والرب عمل العملية دي ليه وهو صاحي، كان هيتألم ولا لا؟
0: نعم.
1: كان هيتألم. وبعدين بعد ما يتألم الرب يصنع من الضلع دي يصنع حواء، ويفضل آدم طول العمر يبص الحواء وهو بيكرهها ويقولها أنت كنت مصدر ألمي،
0: أنت السبب. أيوه.
1: أنا أول ما فتحت عناية وشفتك اتألمت.
0: أيوه.
1: أنت كنت مصدر ألم من أول لحظة اتقابلت فيها معاكي.
0: نعم.
1: وكان هيكرهها ويبغضها طول عمره. لكن الحقيقة الرب أشفق على آدم من الألم، وأوقع عليه السبات أولا عشان ما يحسش بالألم.
0: نعم.
1: لكن ثانيا علشان أول ما يفوق من العملية الجراحية دي، بدل بقى ما يتألم يشوف قدامه
0: مخلوق
1: إنسانة جميلة.
0: نعم.
1: مخلوقة جميلة تختلف عن كل المخلوقات اللي كان قاعد معها في الجنة قبل كده.
0: نعم.
1: ومن كتر انبهاره يقول له أشكرك يا رب، أنت حسيت بي أن أنا كنت وحيد، أنت حسيت بي أن أنا كنت محتاج لأنيس وجليس معايا في الجنة، أنت حسيت لي أن عندي احتياج عاطفي تكون معايا زوجة زي الحيوانات اللي حواليا دي كلها، بس الفرق بينها وبينهم انها تكون معينه.
0: نعم.
1: نظيره ليا.
0: نعم.
1: شكرا ليك يا رب. اعتقد ان هو سجد قدام الرب.
0: نعم.
1: بسرور وبفرح، مش بألم وبدموع.
0: نعم.
1: عشان كده الرب كان ليه حكمه كبيره جدا جدا انه يوقع السبات على ادم، فتصبح حواء مصدر للفرح،
0: للبهجه.
1: نعم. للذه، للسرور، مش للبكاء والغضب.
0: نعم.
1: او للضيق او للالم.
0: حواء جزء لا يتجزأ من ادم.
1: صحيح.
0: خليني أسأل حضرتك، لماذا يغيب هذا المعنى ولماذا يغيب هذا المفهوم في البيوت المسيحية في هذه الأيام؟

0: ولماذا لا يقدر الزوج أن هذه الزوجة المخلوقة الجميلة هي جزء منه وهي صناعة الله؟ ليه فقدين هذا الحس الزوجة أو الزوج؟ علشان نقدر نعيش فكر الله وفي نفس الوقت نقدر. حضرتك قلت جملة جميلة، كان ينبغي به وإن كان فعل نحن لا نعلم أنه سجد إكراما وشكرا للرب على هذا المشروع الجميل اللي وجدوا حينما فتح عينه بعد هذا السبات. كيف نقدر هذا العمل العظيم الذي صنعه الله في كل بيت مسيحي؟
1: الحقيقة لما الرب أخذ ضلع من آدم علشان يصنع منه حواء، لم يأخذ منه ضلعا من قدمه،
0: نعم،
1: أو عظمة من قدمه حتى لا تكون ذليلة وتكون أقل منه في المستوى،
0: نعم،
1: ولم يأخذ أيضا أحد عظام رقبته أو رأسه حتى لا تكون أعلى منه وتتسلط عليه،
0: نعم.
1: والأضلع كلها متساوية المفروض،
0: نعم،
1: ومتجانسة كلها، فما أخدش منه عظمة كبيرة جدا جدا توجعه أو تألمه في حياته بعد كده وتبقى شوكة في ظهره،
0: نعم،
1: ولا أخد منه مثلا عظمة صغيرة، عظمة صباع ملهاش قيمة في العمل الكبير اللي هو هيعمله، لكن أخد منه ضلع جنب القلب، جنب المشاعر، جنب الوجدان، جنب العاطفة، تكون قريبة منه، يتعامل معها بالحب مش بالقسوة، يتعامل معها بالمشاعر وبالحنان وبالعاطفة، ليس بالقهر أو بالتعذيب أو بالإهانة والإذلال. لو فهم الإنسان هذا المفهوم وتساءل لماذا أخذها من ضلع آدم، ليه؟ هيفهم قصد الله. قصد الله ببساطة أن تكون قريبة من مشاعره وأن تكون في منتصف جسده تماما، أي لا تتسلط عليه ولا أيضا
0: تكون في مستوى أقل منه
1: تماما تماما. الحقيقة الرب قال كده مرة أنه من يبعد عني يضر نفسه، مش كده؟ لو قربنا من الله ومن كلمته هنفهم قصده ونعيش صح، لكن كل ما حد يبعد عن الله وعن فكره الحقيقة يتعب ويتعب اللي حواليه. بحب دايما رسم توضيحي، الرجل واقف في اليمين، الست واقفة في الشمال، الرب لكل المجد واقف في النص، مش كده؟ إذا الرجل اقترب نحو الرب، طب ما هو بالتالي بيقترب نحو زوجته، وإن هي اقتربت نحو الرب فبالتالي هي تقترب أيضا نحو زوجها. الوسط المشترك أو العامل المشترك بينهم هو
0: الرب.
1: هو الرب. ساعات بتترسم الرسمة دي مثلث، رأس المثلث أعلاه هو الرب، والزاوية اللي تحت أو الضلع اللي تحت هو الرجل، ومن هنا الضلع اللي من تحت هو الست. كل ما هم الاثنين يقربوا للرب فوق هيلتقوا ولا مش هيلتقوا؟ هيلتقوا في نقطة واحدة، هي مين؟ هي المسيح. لكن إذا تباعدوا هم الاثنين عن الرب لن يلتقوا أبدا.
0: نعم، يتباعدوا عن بعضهم البعض.
1: ده تطبيق عملي.
0: نعم، في الحقيقة أنا بصلي ونفسي أكلم كل واحد بيسمعنا في هذه الحلقة أن زوجتك هي جزء لا يتجزأ منك، وأنها جزء غالي جدا، وأنا بصلي أن إحنا كأزواج وكل زوج بيسمعنا في هذه الحلقة أشكر رب جدا من أجل زوجتك، أشكر رب من أجل أنها جزء لا يتجزأ منك. وإبليس كتير خدع الناس إن إحنا ممكن بدون زوجاتنا نقدر نعيش، وياما ناس فكرت إن هو بدون الزواج المقدس وبدون العلاقة المقدسة يقدر يعيش مع أي امرأة. لكن زي ما كلمنا خادم الرب إن ممكن تاخد ضلع غلط وتتألم طول حياتك، ممكن ترتبط بارتباط غلط ليس في مشيئة الله وتتألم طول حياتك، ممكن تمشي في سكة غلط وتتألم ألام نفسي وجسدي وروحي طول حياتك. لكن شكرا للرب لأن الرب علمنا، بيشرح لنا العملية اتعملت إزاي وإمتى ونتيجة العملية إزاي كانت مشروع عظيم جدا. جناب الأسيس، أنا نفسي قبل ما نكمل الحلقة دي نصلي
1: أمين
0: أن كل زوج وزوجة يقدر هذا العمل العظيم الضلع، وأنا نفسي كمان أن كل زوجة تقدر زوجها ومكانته في حياتها لأنه مشروع إلهي وصناعة إلهية. نفسي نصلي أن احنا كأزواج وزوجات في كل بيت،

0: نشكر رب من أجل هذا اللقاء، هذا المشروع، وهذا الرباط المقدس اللي الله بيصنع فيه علاقة سامية جدا، ممتلئة بالقداسة، ممتلئة بالسلام، ممتلئة بالحب. ممكن تقودنا في هذه الصلاة لثواني قليلة؟
1: شكرا لك يا رب من كل القلب، لأنه في نور محضرك وفي ضوء كلمتك تتغير تتغير أذهاننا وعقولنا وأفكارنا للأفضل. شكرا لك من أجل روح القدس اللي بيعلمنا نتنازل عن أفكار قديمة مغلوطة دسها فينا العالم والعدو، ونكتسب منك النهاردة ومن كلمتك أفكار جديدة للبنيان، أفكار يا رب تبني كل مهدوم، وتبني وترمم الثغرات اللي عملها العدو في جدار بيتنا وبأبواب بيوتنا. يا رب يسوع المسيح بصلي إن كل حد بيسمعني النهاردة يكون يا رب بياخد الأفكار دي منك النهاردة، وبيتعهد قدامك إنه يجدد فكره وذهنه وأفكاره وسلوكياته. يا رب خلينا كأزواج نشكرك على زوجاتنا،
0: شكرا لك يا رب،
1: وكزوجات يشكروك على أزواجهم.
0: نعم.
1: يا رب سود بحاله من الشبع والارتواء النفسي والروحي يا رب بين كل زوج وزوجه، قبول يا رب بين الأزواج والزوجات في البيوت.
0: نعم.
1: يا رب تعالى النهارده رمم كل الثغرات، تعالى يا رب النهارده رمم كل الشروخ اللي في بيوتنا اللي كانت صغيرة زمان ومع الوقت كبرت واتسعت لدرجة انه بتدخل منها الثعالب الصغيرة اللي تدخل علشان تنهب وتسرق وتهلك وتقتل. يا رب احمينا، احمي بيوتنا، رش دمك يا رب على بيوتنا، رش دمك على عائلتنا. يا رب تعالى النهاردة قوي كل رباط زواج، كل رباط محبة يتقوى يا رب، كل رباط محبة النهاردة يا رب يكمل برباط الكمال. يا رب تعالى النهاردة سود يا رب على البيوت، اطرد يا رب كل روح حزن من البيوت المسيحية، اطرد كل روح خلاف، كل روح عدم قبول، كل روح تمرد، كل روح عصيان، اطرد يا رب كل أرواح قصدى إنها يا رب تدمر البيوت المسيحية. تعالى يا رب اعلن ملكيتك وسيادتك وسلطانك على كل بيت، ادينا يا رب نتوب إليك كشعب، ادينا نرجع إليك كشعب، ادينا نرجع نقبل بعضنا بعضا، الزوج يقبل زوجته والزوجة تقبل زوجها والأولاد في البيت والبيوت تبقى كنايس لشخصك، ومجدك علينا يرى. في اسم يسوع نصلي، نثق أنك تستجيب لكل المجد. أمين
0: أمين. خلينا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نكمل مع بعض تأملاتنا في أمل جديد.
1: أمين.

0: أحبائنا، برحب بكم بعد هذا الفاصل لكي ما نكمل معا هذه الدراسة المفيدة لكل بيت. جناب الأسيس برحب بك مرة تاني، وحضرتك كنت بتكلمنا كلام شيق وممتع عن صناعة الله لحواء والمكانة العظيمة التي وقع فيها، وضع فيها الرب حواء، لا تقل شأنا عن المكانة التي وضع فيها الرب آدم. لكن من خلال التعليم حضرتك بتقدمه، من خلال كلمة الله، عايز حضرتك تحط لنا نقاط واضحة. هل الإيمان المسيحي وكلمة الله المقدسة كرمت المرأة وأعطت مكانة للمرأة، أم أن شأن المرأة قليل وأن شأن المرأة ما هو إلا شيء ضعيف، شيء قليل لا يذكر، وأن المكانة كلها والتكريم الإلهي كان يركز على الرجل دون أن يركز على المرأة؟
1: بكل صدق أؤكد لحضرتك وبكل موضوعية،
0: نعم،
1: أنه لم تتكرم المرأة عبر كل التاريخ كما تكرمت في المسيحية وفي كلمة الله طبقا للكتاب المقدس، طبقا ليس لكلام مرسل، احنا مش بنقول كلام مرسل، لكن احنا بنقول وقائع حقيقية موجودة في كلمة الله. في اليهودية كان اليهودي أثناء صلاته يقول كده، هو اللهم أشكرك أني لم أولد امرأة، فكان مبسوط قوي قوي أنه هو رجل، وبيعتبر أنه يعني
0: شيء مشين
1: جدا جدا أنه لو كان طلع امرأة. وتنظر اليهودية إلى المرأة أنها نجسة، يعني في أوقات معينة لا يحق لها أن تصلي ولا أن لا تقترب إلى الله ولا يمسسها أحد، لأنها نجسة. الحقيقة دي مش نظرة الله، عشان ما حدش يقول هو الله اتغير أو إزاي الله عنصري، علشان الحقيقة دي نظرة البشر. الله برضو ما قالش كده،
0: نعم،
1: والله لم يفرق هذه التفرقة، لكن هو الإنسان وشر الإنسان وتحزب الإنسان وعنصرية الإنسان، الإنسان فيه العنصرية وفيه الأنانية، كل دي من نتائج الخطية والسقوط في الخطية. لكن لما جاءت كلمة الله واكتملت في العهد الجديد وألقت بالضوء على تقدير الله للمرأة، شفنا أمور عجيبة جدا جدا وعظيمة للمرأة. على سبيل المثال حابب أسرد بعض الوقائع عشان ما يكونش كلام مرسل.
0: فضل.
1: أولا كلمة الله ساوت بين الرجل والمرأة، الكلام ده في غلاطية 3:28 آية ذكرتها قبل كده، قلت ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. كلام واضح جدا جدا، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يبقى أول تكريم للمرأة في الإيمان المسيحي أنه الإيمان المسيحي ساوى بين الرجل والمرأة في نظرة الرب لهما وتقدير الرب لهما، هم واحد في المسيح. نمرة اتنين، كلمة الله شبهت المرأة بالكنيسة وعلاقتها بالمسيح، يعني علاقة المرأة بالرجل اتشبهت كرمز لعلاقة المسيح بالكنيسة. فيقول رسول بولس في رسالة أفسس أنه كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، بيطالب الرجال ويقول لهم أحبوا نساءكم كما يعني على نفس القياس، على نفس ذات المستوى، حبوا زي ما المسيح حب. المسيح محبته لم تكن بالكلام ولا باللسان، لكن كانت بالعمل والحق. لذلك كل رجل لازم يحب امرأته كما أحب المسيح الكنيسة،
0: بنفس المستوى
1: وبعدين يتجه الرسول إلى المرأة أو النساء ويقول إيه؟ أيها النساء اخضعنا لرجالكن. وبعدين يقول كما تاني، كما إيه؟ كما تخضع الكنيسة لمين؟
0: للمسيح.
1: الحقيقة محبة الرجل للمرأة هو كده رمز لمحبة المسيح للكنيسة، خضوع المرأة للرجل هي كده رمز لخضوع الكنيسة للمسيح. إذا الرجل لم يحب امرأته زوجته هو كده بيشوه الرمز، كأن المسيح ما حبناش، وحاشا. وإذا المرأة لم تحترم وتقدر وتخضع لرجلها هي كده بتشوه الرمز، كأن الكنيسة لا تخضع للمسيح، حاشا طبعا. عشان كده يقول إنه لازم الرجل يحب والمرأة

0: تخضع، محبة وخضوع، ركنين رئيسيين جدا جدا، عمودين يقف عليهما ثابتا البيت المسيحي مؤسسا على الصخر.
1: المحبة،
0: المحبة والخضوع،
1: تليها الخضوع،
0: يليها الخضوع.
1: نعم،
0: المحبة والخضوع. الحقيقة المسيح حبنا الأول، مش كده؟
1: نعم.
0: هو أحبنا قبله، قبل ما احنا نحبه هو حبنا.
1: نعم.
0: المرنم بيقول كده، حبني مش لأن أنا حبيته، ده هو اللي حبني الأول.
1: نعم.
0: فعشان كده أنا بوصي إخواتي الرجال، حب زوجتك، ما تنتظرش إن هي اللي تخضع الأول، لكن أنت اللي عليك المبادرة. إن أحببتها حبا قويا، حبا يحتويها، حبا يشملها بضعفاتها بنقصاتها بأتعبها بألمها بضعفها، هي هتخضع ليك. عشان كده خلينا نبتدي بأنفسنا الأول، قدم محبة، تقول أنا ما لقيتش خضوع، ما تنتظرش الخضوع الأول، لكن أنت ابدأ بنفسك وقدم المحبة.
1: نعم.
0: المحبة ستجلب الخضوع.
1: نعم.
0: كما أن المسيح أحبنا أولا.
1: لكن ده وصلنا نقطة مهمة جدا. في الحقيقة إحنا ساعات كتير بنفهم معنى الخضوع بطريقة سلبية.
0: صحيح.
1: ولا سيما في عاداتنا الشرقية، لوقت طويل تعودنا أن الكلمة اللي يقولها الراجل على المرأة أن تطيعها أو تنفذها. وفي المقام الثاني، علشان بس نكون يعني محايدين واخدين كل الاتجاهات، بنجد أيضا أن هناك فكر غريب جدا انتشر في العالم، أن الزوجة تفعل ما ترى وما تريد، وألا تحجم حريتها، وألا تصنع ما لا تقتنع به. فأنا عندي تعليم بقول حب يؤدي إلى قيادة الزوجة للخضوع، وتعليم آخر إنجاز التعبير الكتاب المقدس بسميه التمرد، اعمل عكس كل ما يطلب منك.
0: صحيح.
1: أنا عايز حضرتك الأول تقول لنا كيف تخضع المرأة لرجلها، والأمر النقيض الآخر مستوى التمرد اللي احنا بنواجهه النهاردة، أن المرأة أصبحت أو في ظروف أخرى أو في حالات نسمع عنها أن المرأة لا تريد أن تخضع أو تعطي وقارا أو احتراما أو طاعة لزوجها. ممكن حضرتك تكلمنا؟
0: كلمة الله بتعلمنا.
1: نعم.
0: أنه الإنسان الطبيعي ليس له ما لروح الله، مش كده؟ الإنسان الطبيعي ما يفهمش فكر الله، أما الإنسان الروحي بقى، الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم عليه.
1: نعم.
0: من أحد. الكلام اللي احنا بنقوله ده، ده المستوى بحسب نظرة الله. الله عايز كده.
1: نعم.
0: الله عايز يكون فيه محبة من الرجل، خضوع من المرأة. لكن الإنسان لسبب قساوة قلبه وتمرده وعصيانه وابتعاده عن الله وابتعاده عن كلمة الله وخضوعه لإبليس عدو كل بر، ابتدى الإنسان يشوف الله عايز إيه ويعمل عكسه. فالله عايز الرجل يحب، الرجل بيبقى قاسي. الله عايز المرأة تكون خاضعة، المرأة تبقى متمردة. لكن النهاردة هي دعوة للرجوع.
1: نعم.
0: الأمل الجديد لن يشرق ولن يتحقق إن لم نتوب. عشان كده إحنا محتاجين نتوب. توب عن قساوتك واسمع قول الكتاب وأحب زوجتك، توبي عن اعتدادك بنفسك ورغبتك في التمرد والسير عكس الطيار، لأن النهاردة الرب بيقول لك اخضعي لرجلك، الله عايز كده. هل نقول له أمين يا رب، ولا نقول لا أنا برضو هعمل اللي يريح نفسي واللي يثبت وجودي واللي يعلي من شأني كإنسان متعلم؟ أوقات كتير جدا الست بتقول أنا متعلمة، أنا زيه أنا جامعية، أنا متمدنة، أنا أيوة، بس في حاجة رب عايز منك دوت، تتنازلي عن كل ده لأجل الرب مش لأجله هو. الفكرة كلها فكرة خضوع لمين؟
1: للرب.
0: هي خضوع للرب.
1: نعم.
0: لا نقصد بالخضوع الاستسلام ولا التخاذل ولا الإهانة ولا الدونية.
1: نعم.
0: ولا التحقير.
1: نعم.
0: لكن إنما الخضوع المقصود من كلمة الله هو خضوع للرب نفسه. لما الزوجة بالروح القدس يأثر عليها ويعلمها ويفهمها، تقول يا رب أتاري أنت عايزني خضوعي ليه هو ده كأني أنا بخضع ليك. أمين يا رب. إن كان عليه يا رب هو زوج متعب، ما ينفعش أخضع له، بس عشان خاطرك أنت بس أنا هخضع له.
1: نعم.
0: والزوج يقول له أتاري رب أنت عايزني أحبها، بصراحة هقول لك الحق، ها، هي ما تتحبش. لكن عشان خاطرك انت انا هحبها.
1: ايوه.

0: ده يحصل تلاقي ربي بيبارك البيت. ربي بيبارك البيت. حابب ارجع لازاي ان المسيحيه او الايمان المسيحي كرم المراه.
1: احنا للاسف داهمنا الوقت ويعني مضطرين ان احنا ننهي هذه الحلقه، لكن بنعمه ربي كلنا حلقه اخرى نكمل فيها.
0: امين.
1: هذه الامور المهمه جدا عن مكانه الزوجه، ولا سيما موضوع الخضوع امر مهم جدا
0: طبعا،
1: ولابد ان احنا ندرسه باستفاضه.
0: امين في اسم يسوع.
1: احبائنا، انا اشعر ان الرب بيعمل امور عظيمه.
0: امين يا رب.
1: وان الرب بيكشف عن مفاهيم كانت غايبه عننا لسنين طويله، وان الرب بيقرا على ابواب قلوبنا وبيوتنا ان يدخل. وعايز اقول لك حاجه، صدقني اختي، عايز اطمن قلبك واقول لك كلمه مهمه جدا. الرب يريد ان يدخل الى بيتك، الى قلبك، لكي ما يضع امور عظيمه وافكار جديده من خلال الحق. يسوع المسيح هو الكلمه، والكلمه حياه. وانا بصلي النهارده ان حياه، روح الحياه ياتي ويملا هذا البيت وهذه الاسره وهذا الزواج باسم الرب يسوع. أمين. يرفع كل روح.
0: أمين.
1: موت.
0: أمين في اسم.
1: وخراب.
0: أمين يا رب.
1: ويأس وفشل ونكد وتسبب في أمراض نفسية ليكي ولجوزك، كلمة الله تعيد البناء والشفاء. وأنا بصلي النهاردة مهما كانت العظام يابسة، هذا الزواج يتحول إلى قوة. أمين. إلى حياة، إلى أمور عظيمة ترهب مملكة إبليس، فيخيب ظن العدو.
0: أمين.
1: في حياتكم وفي بيوتكم. استودعكم في قوة وقيادة وعمل الروح القدس ليصنع بيكم أمور عظيمة. ورب يحفظكم، ولتكن نعمة الله معكم. أمين.
0: أمين.

هقرا شاهدين من سفر الخروج، شاهد الاول والثاني من السفر التالي لسفر الخروج وهو سفر العدد. كلم الرب موسى: اذا اخذت كميه بني اسرائيل بحسب المعدودين منهم، دي ايه 11، يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعده. تفكرين لما داود عد الشعب الرب بعت وباء للشعب؟ يعني السؤال ازاي الرب ليه يعمل كده وناس ماتت كتير؟ لأن داود ملك، وكان الملك لازم وتعليمات إنه لما يبقى ملك لازم يقرأ الشريعة ويحفظها ويلهك فيها. داود ما انتبهش لما عمل التعداد للجزء ده: إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم. تعمل تعداد لازم كل واحد يدفع الفدية. الفدية كام؟ نصف شاقل فضة. ليه؟ يقول لك ده الحماية لئلا يصير فيهم وباء عندما تعده. عشان كده حدث وباء لداود لأنه ما انتبهش للآية دي. أحد الأسباب والشيطان كان ليه دور في هذا الأمر في التعداد اللي عمله داود، وكانت نتيجته إن الوباء موت ناس كتير.

وقصة داود هتلاقيها مكتوبة في مكانين، منهم صموئيل الثاني أصحاح 24 وآية 15. هو داود الرب عرض على داود نتيجة اللي عملته ده في التعداد، حط قدامك ثلاث حاجات، بعت له نبي جاد، ممكن تأتي عليك 7 سنين جوع، يبقى في مجاعة في الأرض، أو تهرب تبقى ضغطين عليك العدو 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون 3 أيام وباء في الأرض. يخيروا يعني، أحيانا الرب يخيرك كده يا كده يا كده. فجاد ده رايح له بكلمة من الرب، فقال له أرد على الرب أقول له إيه؟ قال داود لجاد، ده صموئيل الثاني 24 آية 14، قد ضاق بي الأمر، 3 أوحش من بعض، لكن على العموم أنا هختار رقم 3، أن يكون 3 أيام في وباء. ليه؟ لأن مش هيبقى في عنصر بشري ضدي، لأن لما يبقى في مجاعة الناس هتروح للأمم الأخرى وهيذلونا ويعملوا فينا، لأن هنبقى في مجاعة. والحل الثاني إني العدو يضغط عليا 3 شهور، ده فيها مبشر، أنا عايز أقول العبارة الشهيرة جدا، فلنسقط في يد الرب، مش عايز العنصر البشري، لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. آية 15، فجعل الرب وباء من الصباح، الرب استجاب، خلاص هو اخترت كده يبقى أنا هبعت الوباء، فجعل الرب وباء من الصباح إلى نهاية اليوم، يعني أو نهاية الـ3 أيام، فمات من الشعب من دان إلى بئر 7، عارفين كام؟ 70,000 رجل. وبسط الملاك يده، لأن الرب بعت ملاك يجيب الوباء ليهلكها، بسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها، لحد ما داود كفى رد يده وابتدى يعترف بخطأه، والرب طلع من الجافي ده حلاوة، وطلع من الآكل أكل، والأرض دي اللي تراها بقيت مكان اللي هيتبني فيه الهيكل. عظيم الرب، يخرج من الجافي حلاوة ومن الآكل يخرج أكل. اهتم بأنك تطيع كلمة الرب، لم ينتبه داود إلى هذه الكلمات، لو انتبه كان هيصلي بيها ويشوف الرب هيقول له إيه. لكن اللي اتقال في سفر الخروج حدث، وأتى الوباء على الشعب، الرب أرسل الوباء ملاك بيدمر أورشليم. نكمل كل واحد هيتعد من شعب الرب لازم يدفع، يعطونا كل واحد فدية نفسه للرب، كام؟ نصف الشاقل من الفضة.
والغني ما يدفعش أكتر، والفقير ما يدفعش أقل، هو نصف شاكل، شاكل فضة. والفضة دي اتسمت ايه بقى؟ فضة الكفارة. وده آية 16، وتأخذ فضة الكفارة وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع. هنا كل

واحد بيدفع نصف شاقل عشان يعلن ان الرب فداه، ان الرب سامحه، ان الرب كفر عن خطاياه. اعلان نصف الشاقل ده كان اعلان، لان الرب فدى شعبه لما طلعه من ارض مصر، والدم اتحط على العتبه العليا للباب بتاع كل عيله وعلى القائمتين. اعلان الدم كان بطريقه الفضه، يعني كل واحد هو بيدفع كده يفتكر اللي حدث لما الرب طلعه من العبودية لأرض مصر، لما الرب فداه من الموت بالخروف المذبوح، بالحمل المذبوح، وبإعلان الدم على الباب المغلق أمام المهلك. دم هو اللي خلى الباب يبقى مغلق، لا يستطيع المهلك أن يخترق. هنا إعلان. طب لو أنا ما أعلنتش ده إيه اللي يحصل؟ لا، ستعاني من نتائج كثيرة لأخطاء ترتكبها. لو أنت إيمانك بالتبرير اهتز، ينجح الشيطان في إيذائك. والتبرير معناه إيه؟ معناه أنك أنت واثق أنك افتديت بالدم، وأن خطاياك اتكفر عنها، كل خطاياك. هو ده التبرير. لو اهتز إيمانك بالتبرير اهتزت حمايتك. عشان كده في ربط بين الوباء وبين ان كل واحد يعلن بنصف الشاقل الفضة انه مفدي. يسميها فدية نفسه. لما بيدفع نصف الشاقل بيعلن هو ينتمي للشعب المفدي. وبعدين وتأخذ فضة الكفارة دي لخيمة الاجتماع. عملوا بها ايه؟ أساس الخيمة. خيمة دي مكان العبادة، الأساس. يعني أساس فضة. شوفي بقى، كثير الثمن. يعملوا من الفضة دي اللي لموها بتاعت الكفارة الأساس. والمؤمنين زي الألواح بتاعت خيمة، لوح جنب لوح جنب لوح، متحدين معا لكن كلهم على أساس الفضة. والفضة تتكلم عن ثمن فدائك، يتتكلم عن الدم، لأن الفضة دي العملة بتاعت أيام موسى وأيام داود، وحتى أيام الرب يسوع باعوه ب30 أو سلموا ب30 من الفضة. ويوسف في العهد القديم اتباع بالفضة. الفضة عبارة عن تعبير للعملة في ذلك الوقت. في الكتاب هنا تعبر عن التمن اللي اتفديت بيه، اللي طلعت بيه من عبودية أرض مصر، من عبودية الشيطان. تمن ايه؟ دم الرب يسوع الثمين. ده الأساس. مش هو الفضة هي الأساس؟ تبقى انت واقف كده على اساس ايه؟ اساسي ان انا افتديت بالدم،
قد اشتريتم بثمن.

عشان كده الأساس بتاعي أنا واقف على إيه؟ على إيمان. إيمان بإيه؟ مش مشاعر، لا، إيمان إن أنا أشتريت بثمن، إن أنا اتبررت بدم المسيح. بدون إعلان الحق بتاع التبرير ينجح إبليس معك. حماية تأتي من ثقتك إنك أنت بقيت ملك الرب، لأنه دفع الثمن كاملا. إيه الثمن؟ قد افتديتم، رسالة بطرس، لا بذهب ولا بفضة بل بدم، بدم الكريم، دم كريم، دم المسيح. في الجزء البسيط ده الدم يعطيك حماية من أي عقاب عادل جاي عليك بسبب أخطائك، لأن الدم يقول إن الرب يسوع اتحمل العقاب عوضا عنك. ملي بالحق. يخاف منك إبليس. اعتمد في أساسك على الحق. أنا واقف على أرض قوية صلبة، واقف على قواعد الفضة اللي بيسميها الكتاب هنا فضة الكفارة، تعبير عن الدم، لأن الدم هو الذي يكفر عن الخطية. اعلن كده انك انت واقف في النعمة، في النعمة التي انتم فيها مقيمون. ازاي انا واقف في النعمة ومش خايف من الأذى؟ ايه اللي يخليني واقف في النعمة؟ ان انا واقف على اساس الفضة، ان انا واقف على القواعد الفضية التي تتكلم عن اسمها ايه هنا؟ فضة الكفارة. داود لما عد الشعب بقى، لا، كان عايز يعتمد واقف كده على أنا عندي ناس كتير، عندي جيش ضخم، عايز أتباهى، عايز أحسب الحسابات، أشوف إحنا تعدادنا كام كجيش والشعوب اللي حوالينا تعدادنا كام. لا يا داود، مش ده اللي يحميك. ده عرضك انك انت ممكن تهرب 3 شهور من اعدائك اللي حواليك، حتى لو كان الجيش بتاعك اضعاف الجيش بتاعهم. مش ده اللي يحميك. عمر ما فلوسك تحميك، عمر ما خبرتك تحميك. في حاجات مش هتقدر. الرب قال له كده في الرسالة، عندك فلوس كتير. كان في الوقت ده مملكة داود من أعظم، يمكن أعظم مملكة في العالم في ذلك الوقت، في الاقتصاد والوفرة هتبقى عندك مجاعة. إيه اللي يحميك من المجاعة؟ داود حمايتك هي إدراك أنك شعب مفدي، شعب امتلكه الرب، ان الرب دفع ثمن انك اتنقلت زي ما احنا اتنقلنا من سلطان الظلمة الى ملكوت الحب. هو ده اللي يحميك يا داود. لما عمل التعداد ودخل فيه الشيطان، يقول لك الشيطان اغواء وافكار، ليه؟ عشان ما بصش للكلمة. لازم نعلن إيماننا إن عبادتنا، خدمتنا تخضع لتفاصيل كلمة الرب. هو ده الأمان. شغلنا يخضع لهيمنة كلمة

الرب، علاقاتنا تخضع لهيمنة الكلمة، هو ده الأمان. فضة الكفارة، يبقى هنا الفضة اسمها فضة الكفارة، كل واحد بيدفع حاجة كده عشان يعلن انه مفدي. وان الرب طلعه من ارض العبودية بذراعه القوية وخلصوا من العبودية لفرعون والمذلة للعدو. مع خروج 30 اتنقل لسفر العدد اصحاح 3، ونصلي كده مع بعض ان الرب يجعلنا خاضعين للكلمة. ماذا يقول الكتاب في سفر العدد اصحاح 3؟ تعبير عن الفضة، احنا قلنا الفضة دي تمن اشتروا بيه، وانا اشتريت بدم يسوع. في اصحاح 3 بقى الرب كما تعلمون فدى مين؟ فدى الابكار، بكر كل عيله. لان الملاك المهلك كان يدخل كل بيت ويموت فيه البكر، وقول لنفسك انا بكر لأن الرب فداني. وقول لنفسك أنا بكر لأن كلمة الرب بتقول على مؤمنين العهد الجديد أنهم أبكار. بكر مفدي في العهد القديم، البكر ليه نصيب اتنين، يعني بركات مضاعفة عن العادي. كل ابن بياخد نصيب ميراث، بكر ياخد الضعف عشان عليه مسؤولية العيلة. فنتيجة المسؤولية الرب عطاله نصيب اتنين. فانت برضو تقول انا بكر مفدي بالدم المؤلك، ما قدرش يموتني، موت البكر بتاع فرعون جه عند انا ما قدرش بسبب صدقت الرب واحتميت بالخروف. لا، الخروف ما يحمينيش، الخروف المذبوح هو اللي يحميني، الدم بتاعه. اعلان الدم هو اللي يحميني. حياة المسيح على الارض تدين الإنسان. ليه؟ لأنه بار. أي واحد فينا يتحط جنبه يطلع شرير. لك بتقارن بحاجة، بتقارن من حاجة لا محدودة في القداسة، وإنت هتبان وحش. حياة المسيح على الأرض تديننا، موت المسيح هو الذي يخلصنا. شيطان كتير يفرح لما الناس يتكلموا عن يسوع كان بيعمل وبيعمل وبيعمل، لكن ما بيركزوش ان يسوع ذبح من اجل كل واحد. حياة المسيح تدين الانسان، موت المسيح يخلص الانسان، دم المسيح جوه المسيح ما سفكش لا يفيد، دم الرب المسفوك يفيدني، خلصني.

0: يبررني يقدسني، يعلن أننا في العهد الجديد، يديني قوة على إبليس. الدم المسفوح.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الإسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين إن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة إنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بإنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها إن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

مساء الخير، وحابة رحب فيكم أحبائنا المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج الشاهد، وحابة كمان رحب بضيفي الدكتور

0: سامي، أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيك يا نشهد،
0: كيفك؟
1: نشكر ربنا، كيفك؟
0: نشكر الله تمام. منحب بهاي الحلقة دكتور سامي نسلط الضوء على بعض التعليقات، بعض الأسئلة اللي إجتنا من المشاهدين اللي شافوا حلقات برنامجك، برنامج الشاهد من قبل. فحابين نروح نشوف بعض اللقطات من حلقات برنامج الشاهد نحن والمشاهدين ونرجع.
2: وفي أشياء تغيرت في حياتك؟
1: ابتديت أحس إن أنا لازم أأكد الهوية بتاعتي، أنا مين؟
2: كل واحد يختلف عن التاني،
1: اللي مختلف عنك اقتله.
2: شو اللي استفدته من اللي قريته واللي عرفته؟
1: الدين بيخدر الناس.
2: عن موته خبرنا إيه عن موته؟
1: هو نفسه مش متأكد إنه هيروح الجنة. معروف إنه اتجوز 11 واحدة.
2: ليه أنا مطالب إنه أقرأ هذا الكتاب إذا كان محرف؟
1: لا، ممكن تحريف التوراة والإنجيل، يبقى يمكن تحريف القرآن.
2: هل تنبأ السيد المسيح عن مجيء رسول الإسلام محمد؟
1: شريعة لمحمد وشريعة لبقية المسلمين. تزوج عائشة وهي في سن 6.
0: ورجعنا مشاهدينا، وخلينا نسمع من الدكتور سامي ردوده حول هاي الحلقة. اللي أكتر شيء إجا عليها التعليقات كانت حول اختبارك دكتور سامي، كيف قابلت المسيح وكيف جيت للمسيح وكيف المسيح غير حياتك. خلينا نروح على أول تعليق في هاي الحلقة من جورج اسكندنافي أو اسكندافي. جورج اسكندافي بيقول: لماذا كل هذا التنمر على الدكتور سامي؟ أليس في قرآنكم لا إكراه في الدين؟ هو حر يعتنق ما يشاء ويؤمن بمن يشاء، لماذا كل هذه الشتائم والكره؟ أليس تصرفكم يعبر عن دينكم وأخلاقكم؟ ارتقوا واجعلوا الحكم للخالق، هو يحاسب الجميع بعدله. يعني أحد التعليقات الإيجابية من المشاهدين هو جورج. فشو بترد على هذا التعليق؟
1: أشكرك يا جورج. أنا طبعا لازم أشكر الأخ جورج على كلامه. بس عندي تعليق في اللي هو قاله: لا إكراه بالدين، لا إكراه في الدين. المسلمين دايما بيتشدقوا بيها، بيقولوا شوفوا احنا عندنا لا إكراه في الدين.
0: صحيح.
1: لما روحت أدور عليها لقيت أنه اتقال، قيل إنها بس في أهل الكتاب، وفيها قولان، أحدهما أنها في أهل الكتاب والمجوش لا يكرهون بل يخيرون بين الإسلام والجزية، فإن لم يؤدوا الجزية ولا أسلموا قوتلوا، وأما بقية الناس فلا تخيير، إما الإسلام وإما السيف. أيوة. ده القول الأولاني.
0: أيوة.
1: القول الثاني قال آخرون بل هي منسوخة، كان هذا أول الأمر، ثم شرع الله القتال والجهاد لقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الحقيقة هي منسوخة بكلام ناس كتير قوي من المفسرين. يعني مثلا الطبري قال: نسخ لا إكراه في الدين فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. فهذه الآية منسوخة، وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال.
0: أيوة.
1: القرطبي قال إنها منسوخة لأن النبي قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا بالإسلام. شوفي الكلام. أكره العرب. على إنهم يخشوا في الإسلام. ابن كثير بيقول دي منسوخة بآية القتال. البيضاوي بيقول منسوخ بقوله: جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم. يعني هي ملهاش قيمة، إذا كانت اتنسخت فملهاش قيمة، يعني ما تعملوش بيها.
0: مع أنه كتير بنسمع أنه لا إكراه في الدين، ويعني
1: عشان هم مش عارفين أنها منسوخة،
0: أنه اتنسخ
1: اللي هم بيقولوا. بيستعملوها يعني.
0: مزبوط. في تعليق إيجابي تاني من

0: عماد الفهمي بيقول: مبروك عليك النعمة، عقبالي ما أكون زيك، يا رب افتح قلبي ليك، أنا عارف أن أنت الحق، أنا مسيحي لكن النعمة اللي الله فتح عينيك بيها مش عندي، صلي لأجلي. بيطلب أنك تصلي من أجله عادل فهمي.
1: حابب طبعا أشكر الأخ عادل فهمي، وأنا بصلي من أجلك.
0: نعم.
1: بصلي من أجلك أن أولا الرب يديك نعمة ويفتح ذهنك. لما عمل كده مع التلاميذ بعد ما قام من الموت، مكتوب حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. أنا عندي أصحاب كتير، مدرسين في الجامعة، دكاترة، يعني كبار في الدراسة وفي الأمور الدنيوية، لكن ما بيفهموش أي حاجة في الكتاب، بيقولوا الكتاب ده متعقد وصعب ده بقى بياخدنا لحتة البصيرة.
0: أيوة.
1: لازم يكون في بصيرة عشان يفهم. ويوحنا الرسول قال في رسالته الأولى: ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق.
0: نعم.
1: ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فالله يفتح ذهنك يا
0: عادل،
1: والله يدي لك بصيرة علشان تقدر تدرك وتستوعب كلمته. والحاجة الثالثة اللي بصليها لك يا عادل، إن ربنا يفتح قلبك. لأن مكتوب كده عن امرأة اسمها ليدية، كانت بياعة أرجوان في مدينة ثياتيرا، كانت متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقول بولس.
0: نعم.
1: فإحنا محتاجين ذهن يكون مفتوح، محتاجين بصيرة، محتاجين فتح القلب. الكلام ده كله ربنا هو اللي بيعمله فينا. فبصلي من أجلك ومن أجل كل المشاهدين أن ربنا يدي بصيرة ويفتح الذهن ويفتح القلب.
0: صحيح. قديش عادل هو إنسان يعني بيحب يقدر الشخص اللي تعب ودرس لحتى يعرف المسيح، وقديش بيقدر تعب حضرتك كمان، قديش يعني تعبت على نفسك لتتغير وتشابه صورة ابنه يسوع المسيح. فاضل شو اسمه عادل فهمي يعني كتب بإيجابية، كتب كمان بتواضع، يعني
1: هو قال إنه هو مسيحي.
0: نعم.
1: فيمكن اتولد في عيلة مسيحية،
0: تواضع إنه صلي من أجلي أنا كمان الرب يفتح قلبي زي مثل ما فتح.
1: أمين. وإحنا أكيد بنرفعه في الصلاة.
0: أمين. نصلي. أمين. من أجلك يا عادل. يسري محمد والحاج إبراهيم تكلمنا عنهم في الحلقات السابقة، كمان حاطين اعتراض جديد، بيقولوا أنه من له المجد تم صلبه وقتله، من له المجد تم صلبه وقتله، فكيف اللي له المجد يتم صلبه وقتله؟
1: هم زي ما قلنا قبل كده واخدين من صفحة على الانترنت الاعتراضات دي كلها، وبيقولوا مسمينها الغاز المسيحية،
0: الغاز المسيحية،
1: يعني حاجات مش فاهمينها، وبيقولوا ان احنا كمان مش فاهمين المسيحية بتاعتنا. هو تم صلبه عشان مكتوب انه هيجي ويتصلب. وهو بنفسه له المجد، قال: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. حاجتين: لا يهلك كل من يؤمن به
0: بل تكون له
1: وتكون له الحياة الأبدية. ونفس الحاجتين بنلاقيهم تاني في يوحنا 3:16 المشهورة جدا اللي بنلاقيها دايما في كل مكان: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به
0: بل تكون له
1: الحياة الأبدية. فممكن أقول في سببين، يعني الرب تجسد عشانهم، أو ثلاثة، ممكن أقول الثالثة كمان. أول حاجة إنه عشان يورينا مين هو الله، يورينا عمليا مين هو الله.

0: فهو قال من رآني فقد رأى الآب.
1: نعم.
0: فنشوف بعينينا، لأن الله لم يره أحد قط.
1: نعم.
0: الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. فهو جاء عشان يخبر يورينا نشوف الله ونشوف الإنسان اللي ممكن يعيش بدون ما يرتكب أي خطيئة. يعني هو الإنسان الوحيد الكامل اللي عاش حياته بلا خطيئة.
1: نعم.
0: السبب الثاني عشان يكون الذبيحة الراضية المرضية عند الله.
1: نعم.
0: عشان يموت على الصليب ويدفع ثمن الخطية، وبالتالي ربنا يقدر يدينا الغفران، وبالتالي نقدر في يوم من الأيام نكون موجودين معاه في السماء بعد الموت في الأبدية.
1: نعم.
0: والثالث لكي ينقض أعمال إبليس. مكتوب كده في رسالة يوحنا الأولى، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس.
1: نعم.
0: وخلي بالك ينقض في فعل المضارع المستمر، يعني
1: نعم.
0: ما زال لغاية النهاردة بينقض من ساعة ظهوره وصلبه وقيامته لغاية النهاردة ما زال بينقض أعمال إبليس. فإذا كان أي حد من المشاهد في أعمال إبليس في حياته، خطية، مشكلة، أي شيء مش مظبوط، يسوع يقدر ينقض أعمال إبليس. أمين. النهاردة.
1: أمين. أمين. نعم. دكتور سامي، تذكرت أنه كان في قصة حكيت لي عنها بسبب الصليب، بسبب لبسك الصليب، ممكن تحكي لنا؟
0: حصل أن أنا كنت موجود في مصر، وأذكر أنه كان في شرم الشيخ، ولي أخ هناك أصغر مني طبعا بكتير، بس هو عايش هناك وبيشتغل في السياحة يعني. وأنا كنت رحت الشاطئ، شاطئ البحر في الرملة، وطبعا الدنيا شمس، فأنا كنت قاعد لابس المايو، وكنت مفيش أي قميص أو تي شيرت، وكنت لابس سلسلة فيها صليب.
1: نعم.
0: وما كنتش أقصد أي شيء، يعني هي في العادة أنا دايما كنت لابس
1: الصليب.
0: الصليب. فاللي حصل أنه واحد من هو مش صديق لأخويا، لكن هو بيشتغل معاه في نفس المكان، فلما شاف الصليب في صدري وعارف أن أنا أخوه، راح له جري يتخانق معاه، إزاي أخوك لابس صليب؟ أنت مسلم. فأخويا اتضايق منه وقال له أنت مالك، يعني هو حر يعمل اللي هو عايز يعمله، تفرق معاك إيه أنت إذا كان هو لابس صليب ولا مش لابس صليب. لكن منظر الصليب كان صعب عليه، ما قدرش يقبله، راح بلغ عني البوليس. راح بلغ
1: عني البوليس.
0: والبوليس عمل معايا مشكلة، وأنا راجع على الطيارة، وأنا جاي مع فوق كلهم أجانب، والطيارة هناك غير يعني ما كانش فيه انك تركبي في السلم على طول وتطلعي تخشي الطيارة، كان لازم تنزلي وتاخدي الأوتوبيس، والأوتوبيس يسوق بيكي مشوار لغاية الطيارة، وبعدين تفضلي واقفة مستنية لغاية ما يفتح الأوتوبيس ويطلع الناس وتدخلي. فنزلت وركبت الأوتوبيس ووصلنا لغاية الطيارة، وبعدين مش عايز يفتح الباب وإحنا مخنوقين من الحر ومش عايز يطلع الناس في الطيارة، لغاية ما عربية جيب جت من المطار وركبين فيها كذا عسكري ومعهم بندقيات، وطلع ينادي على اسمي، فقلت أنا، قال لي تعالى معانا، قلت له في إيه، قال لي لا تعالى معانا ما فيش كلام تعالى معانا، وطلع باقي الطيارة وخدني أنا في الجيب بشوية العساكر اللي ماسكين بنادق، ورجع تاني لغاية المطار، اديني باسبورك، اديت له باسبوري رماه كده ورا منه، وواحد خد الباسبور واختفى، ومحدش بيقول لي أنت اللي بيحصل معاك، فبسأله في إيه، قال لي اقعد اقعد اقعد اقعد، يعني منتهى قلة الأدب المهم يعني. فقلت له المفروض حضرتك توضح لي إيه السبب، يعني إيه اللي بيحصل، قال لي مالكش دعوة إحنا بنبحث في أمور، يعني ما خليك قاعد، والوقت بيجري والطائرة هتطلع وأنا مش عارف إيه اللي بيحصل. وبعدين جاء ورمالي بقلة أدب الباسبور في وشي وقال لي روح امشي. فقلت له

0: من حقك أو أنا من حق أسألك وأنت لازم تقول لي إيه اللي بيحصل، ليه كده، إيه بتعمل، إيه بتدور على إيه. تشابه أسماء، تشابه أسماء،
1: تشابه أسماء
0: روح. فهو كان عايز يغزني ويضايقني ويسبب لي أي إزعاج بسبب أنه شاف الصليب، فكلم البوليس وقال لهم ما عرفش، قال لهم إيه،
1: قدم شكوى بسبب
0: فأنا ما كنتش فاهم لغاية ما

0: المهلكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله.
1: الخلاص.
0: احنا مش عباد الصليب، لما هم بيقولوا انت عباد الصليب، احنا مش بنعبد الصليب.
1: نعم.
0: الصليب رمز فخرنا، لان على الصليب دفع ثمن
1: خطايا،
0: ادى حياته.
1: نعم.
0: مات على الصليب.
1: نعم. حقيقي يعني بنشوف هذا الشيء واضح بشكل واضح يعني، ومؤخرا كمان في شفنا كتير قصص بالسوشيال ميديا، ناس بتكسر الصليب، ناس بترميه بتدعس عليه، يعني أمور صارت كمان في البلاد اللي تعرضت لغزو داعش وكده. يعني أول شيء كان بيعملوا بيكسروا صلبان الكنائس، فكتير متغازين من شكل الصليب. ليه؟ ليه يعني شو اللي بيغيظك في الصليب إلا إذا كان هذا الصليب هو رمز للخلاص، هو رمز لخلاصك من الخطية، رمز لخلاصك من الموت. فياريت تراجع نفسك، وياريت تشوف هذا الحقد اللي مولود فيك، ليش عم بيطلع. راجع نفسك وشوف هذا الصليب شو بيعني أصلا.
0: وافتكرت دلوقتي الخرافة اللي هم بيرددوها، إن المسيح لما يرجع تاني حيكسر الصليب.
1: ما في هيك شيء بالمسيحية يعني. هو إجا لهدف إنه يكون على الصليب، يعلق على الصليب، يموت عن كل واحد ويعيش ويقوم في اليوم الثالث ويقيمنا معاه بالقيامة. في عنا كمان اعتراض من مسلم، هو نفسه يسري محمد والحاج إبراهيم النجار، بيقول والله أعظم من المسيح الذي هو الله. على المسيح قال أبي أعظم مني. يا عم بيعترض على هاي العقيدة اللي هي الأب والابن.
0: بيقول برضو من ألغاز المسيحية إنه المسيح بيقول أبي أعظم مني، والمفروض أنهم يكونوا الاثنين متساويين يعني.
1: وهم متساويين.
0: شوف، اللي عايز يستخرج عقيدة من الإنجيل لازم ياخد الإنجيل ككل، ما يطلعش واحدة كده آية من النص ويبني عليها أفكار.
1: نعم.
0: المسيح قال أنا والآب واحد. قال من رآني فقد رأى الآب.
1: نعم.
0: طب إيه معنى أبي أعظم مني؟ فأي مناسبة قالت؟ وإيه دلال الكلام ده؟
1: نعم.
0: دلالة الكلام ده إيه؟ إنه لما قال أبي أعظم مني كان في حالة إخلاءه لذاته، مكتوب كده إن هو لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. لم يحسب خلصة يعني ما خدش حاجة مش بتاعته. يعني هو فعلا كان معادل لله، لكن ما تمسكش قوي بالحتة ديت إن أنا لازم أفضل، لكن أخلى ذاته. وفي الوضع ده، وهو في وضع العبد، في وضع الناس، في وضع البشر، ساعتها قال أبي أعظم مني، لأن هو دلوقتي ناسوت، ما هوش بيقول أنا وأنا لاهوت أبي أعظم مني. لا، أنا دلوقتي ساعة ما أخلت ذاتي في الوضع اللي أنا فيه دلوقتي أبي أعظم مني. فهو مساوي لله الآب في الجوهر، لكن في الوضع اللي هو كان فيه ده كإنسان قدروا الناس يشتموه، وقدروا الناس يتهموه، وقدروا الناس يسلبوه، وهو قال حتى ده أنا ما عنديش مكان أسند فيه راسي.
1: نعم.
0: ابن الإنسان على الأرض ما عندوش مكان. وفي الوضع ده إشعياء وصفه زمان لما قال رجل أوجاع ومختبر الحزن، محتقر، مخزول من الناس، لا منظر له ولا جمال، قال عنه أنه هو ظلم أما هو فتزلل. هي دي الحالة، هو ده الوضع اللي هو قال فيها أبي أعظم مني.
1: نعم. في ترنيمة معروفة للكثيرين اسمها يا سيدي كم كان قاسيا،
0: يا ريت تسمعينا. كلماتها جميلة.

0: امين امين. هو كان عارف انه لازم يروح على الصليب. نعم. وهو قال زي ما موسى رفع الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. نعم. فكرة القصة طبعا اللي حصل في سينا لما الأفاعي أرستهم وكل اللي عملوا رفع موسى الحية وكل اللي عليهم أنهم يعملوه يرفعوا عليهم ويبصوا.
1: نعم.
0: ما فيش وقت لا يصلي ولا يعمل طقوس، كل الدم بيجري. نعم. فيه والسم بيجري، لكن بص عليه على الصليب.
1: آمين آمين. الآية اللي ذكرت حضرتك لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذا الصليب هو من أجلك لحتى يكون في عندك حياة أبدية. لا تستهن بهذا الخلاص. في نهاية حلقتنا دكتور سامي بحب أشكرك كتير، وبحب كمان أشكر المشاهدين على متابعتهم لهاي الحلقة. وإذا كان في أي استفسار أو أي سؤال في هاي الحلقة بليز راسلنا على الإيميلات اللي راح تظهر على الشاشة. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الشاهد. الرب معكم.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهايه، القيامه هي البدايه.

أعزائي وأحبة المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أحبتي أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ كمال. نحن كنا في حلقة سابقة تكلمنا عن الخطوات اللي أنتوا عملتوا، والمنظمة أخذت تابعات ومشيت وصلت لليل المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، وقدرت أعملوا حاجات كثيرة يعني جميلة. الأويرنس اللي أنتوا عملتوه للكنائس، الصلوات والأمور دي كلها. لكن داير أسأل سؤال، أنه متين بديت أنه أنت تتفرغ للعمل ده بشكل نهائي، ولا أنت كنت شغال

0: شغلين في زمن واحد، شغل المنظمة وشغلك الأصلي، الأصلي اللي أنت كنت بتشتغله.
1: الحقيقة الفكرة بتاعت Set My People Free ابتدت في 2008 فابتديت مالي نجهز كيف نشتغل ونعمل كيف، وفي نفس الوقت قررت أسلم الشغل اللي أنا كنت ماسكه الثاني وعشان يجهزه، لأنه بياخد وقت حتى they find replacement ياخدوا يلقوا ياخد مكاني. فتركت بالكامل العمل الآخر في أول 10 وخلال السنتين دي كنت يعني شغال بين الاثنين، لكن طبعا ده كان بسيط لأنه كان تجهيز وصلاة وتخطيط ومشاركة للناس الحاجة اللي عاوزين نعملها. والحقيقة الـ Religious Liberty Partnership دي ساعدتنا كثير لأنه شاركنا معهم وتعرفنا بناس تاني عندهم نفس الفكر والقلب، يعني they have the same mindset وابتدينا نعمل networking معهم ونشتغل معهم. والحقيقة من غيره ما كنا نقدر نعمل الحاجات الخاصة بال الأمم المتحدة، لأنه لازم يكون في شخص عنده accreditation. وكمان ربنا ساعدنا كثير إنه يتعرفنا في، ونتكلم أكثر عن ده في الحلقات القادمة، يتعرفنا بال في حاجة اسمها المقرر العام للحريات الدينية المقرر الاندبندنت، هو اندبندنت ريبورتا فور ريليجيوس فريدم للأمم المتحدة. هو مقرر عام يعني اندبندنت بيركز على الحرية الدينية في العالم. فديل اتعرفنا بالأول الواحد اللي كان موجود كان اسمه دكتور هاينر بيليفيلد من ألمانيا، وبعده جاء أحمد شهيد من المالديف، وبعدها نزيلة الدكتورة نزيلة اللي هي الآن برضو المقررة العامة للحريات الدينية الاندبندنت للأمم المتحدة. فديل ساعدونا كثير لأنه كان عندهم نفس الفكر إنه حاجة أساسية للحرية الدينية هي إنه الحرية لتغير دينك. والمادة 18 أساسية جدا للحكاية دي اللي هي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والحقيقة ده ساعدنا، لكن ما اللي نحن استمرينا متابعة خطوة خطوة مع الرب. يعني واحدة من الأفكار زي ما قلت كانت البروتست أو زي المظاهرات، مش يعني نويزي ولا كده ماشين. والحقيقة في بعض الدول سموها يعني أدينا اسم تاني، يعني بقت زي ذكرى ذكرى ضحايا الأبوستاسي والبلاسفمي لو بشموع وكده. نطلع ونوري نعرف يعني إنه الموضوع ده مؤثر
0: بالضبط.
1: فاشتركنا يعني ابتدينا أول حاجة عملنا 2 في 2010 اللي عملنا واحد في سيدني وعملنا واحد في ستوكهولم. بتاع ستوكهولم مشينا 30 كيلو مالي زي ما قلت تأثرنا كثير بمارتن لوثر
0: كينج.
1: وإنه تكون النشاط سلمي وفي نفس الوقت نستخدم البلاتفورمز الموجودة اللي بتعمل من أجل الحريات الحرية الدينية وحرية الشخصية للشخص، لأنه ده برضو جزء منه، مش بس الحرية الدينية لكن حقوق الأقليات. دي 2 يعني، لأنه العابرين دي أقلية من الناس لكن عندهم حقوق كمواطنين وكذلك، فلكن هي كمان حرية دينية. وكمان طبعا بنشتغل كثير من في أهمية حرية الرأي والتعبير، دي أساسية جدا، يعني دي من غيرها الإنسان ميت. الحرية، حرية التعبير دي هي الحقيقة زي الأكسجين للإنسان، لأنه زي يعقوب ما قال في رسالة يعقوب، قال لو أنت قدرت تضبط لو ضبطت لسانك كأنك ضبطت الجسد كله. فلما الإنسان يسيطر على الكلام اللي بتقوله ده بيسيطر على جسدك كله. فالحرية دي مهمة بتاعت التعبير في الحياة، وكمان الحرية بتاعت الفكر والضمير والعقيدة دي أساسية. منها ما في prosperity، ما في تقدم، يعني بتبقى زي الروبوت، يعني ما بكون عندك حاجة للإبداع والخلق وكده. فطبعاً

0: استمرين دايرين، لانه زي ما قلت ما كان في الناس ما عارفين الحاصل. ونحن قبلناه مع انه ده شيء ما صح،
1: قبلناه يعني كامر واقع،
0: امر واقع، لكن ده ما صحيح. يعني ده لازم ما يكون، يعني زي الابارتايد الناس قبلوه لكن ما كان صحيح.
1: ما كان صحيح. الكنيسة دعمت الفكرة، الكنيسة أكيد صلت من أجلكم ودعمتكم بالصلاة. هل لقيتوا أي دعم من الكنائس، دعم معين مش بالضرورة أنه يكون
0: ده؟ الكنائس طبعا وقفت خلف الموضوع، بس هي طبعا ده موضوع داير أمد طويل بتاع عمل، داير نفس طويل، فدائما بعض يعني نصلي انه يكون بيرسيفيرنس، قوه استمراريه، لانه ده بيحتاج الاستمراريه، انه الرب يدينا نعمه وقوه. هو عمل الرب في نهايه الامر.
1: نعم
0: اخوي برنابا، زي ما شايف يعني الاتكال الكامل عشان الحكايه دي تحصل، ده معجزه يد الرب. وطبعا لما اتلغت في السودان ما في زول صدق، لكن حصلت، يعني ممكن تحصل، وربنا قادر يعمل يغير القوانين، هو عنده السلطة الأخيرة. نحن قاعدين نطالب بعدل وبمساواة، وبنطالب من أجل الأيتام اللي اتيتموا نتيجة القانون ده، والأرامل والناس اللي تعذبوا وفقدوا أصابعهم زي أخونا جبريل. فدي ده حق نحن قاعدين نشتغل من أجله، من أجل الضحايا.
1: ضحايا
0: كثير.
1: هل في ضحايا معينة، ضحايا معينين مثلا؟
0: يعني هم كتار الحقيقة. أنا لقيت صعوبة أختار، يعني أنا هجور من هنا وأشوف، جبنا بعض الناس نشوف إذا واحدة حنركز عليها، لكن عندنا ضحايا مختلفين. ما كل يعني واحد من الأبطال أستاذ محمود محمد طه، يعني زي ما حكينا قصته، زول ما فايولنت، يعني فايولنس بالعربي دول
1: يعني زول ما عنيف، يعني
0: بالعكس هو كان داير مواطنين صالحين، داير يساعد انه الناس تكون افضل. فالاتهام ضده كان يتهم بالردة، واعدم عمره 76 سنة، وده كان ضد القانون السوداني اللي بيقول انه واحد فوق 75 ما لازم ما يعدم. وده شيء يعني يموت عشان فكر، ما جرح زول، كان رأي. بعدين في ناس تانين يعني طيب. يعني مثلا دي برضو ماتت من أجل ردة، دي ماتت في إيران، وده حادث حصل حسة في سنتين الأواخر، لأنها ما بتلبس الحجاب، ودي برضو الشخص اللي ما بيلبس بيعتبر إنه أبوستيد، إنه هو ارتد عن الدين لأنه ما لبست الحجاب، فحرام. ماتت من أجل كده. وفي 7000 مرأة في السجن بسبب كده.
1: نعم.
0: تاني في عندنا هنا دي بطلتنا، بطلة السودان الأبد، تركع للتمثال.
1: نعم.
0: مريم يحيى. مريم هي أبوها مسلم وأمها مسيحية، هي سودانية، وأبوها ترك أمها بدري، وأمها ربتها. لكن حسب الإسلام لو الأب مسلم البنت أوتوماتيكلي مسلمة.
1: نعم.
0: فأمها ساعدتها لحد ما كبرت وتعلمت وتزوجت وولدت ولد الأول. وبعد ما ولدت ولد الأول وكان عمره زي سنتين، اتهموها بالردة. اتهمت بالردة لأنها تزوجت شخص غير مسلم، تزوجت واحد سوداني بجنسية أمريكية، واحد من جنوب السودان. فاتهمت بالردة لأنه اتجوزت غير مسلم. بالنسبة للمسلمين، لو المرأة مسلمة ما ممكن تتجوز غير مسلم، لكن المسلم الرجل ممكن يتجوز غير مسلمة. فدي اوريدي تفرق بين المرأة والرجل، واوتوماتيكلي الطفل اللي بيجي للمسلم لازم يكون مسلم، فهي اعتبرت مسلمة. ضغطوا عليها، كانت حامل 7 شهور لما سجنوها.

0: حكموا عليها بالجلد لأنه اتهموها بالزنا حسب الشريعة.
1: طيب
0: لأنها
1: في سؤال مهم هنا أخ كمال، أنه هي مزوجة ورجلها في رجلها
0: مسيحي،
1: مسيحي زواج شرعي يعتبر، لكن عندهم باعتبار أنه زواج غير شرعي، ولا ما سبب الاتهام الأساسي؟ يعني
0: ما اتهموا زينة، ما قبلوا الزواج ده. أول حاجة لأنه هي معتبرة مسلمة، ما ممكن تتزوج غير مسلم. زواجها من غير مسلم
1: يعتبر
0: أبوستسي، معناته ردة، تقتل بالنسبة لإنها ردة، وتجلد لأنها ارتكبت جريمة زينة. حكموا عليها 100 جلدة، لكن ما جلدوها لأنه كانت حامل، فقالوا بعد ما تولد تجلد،
1: تنفذ الحكم فيها.
0: وبعدين حكموا عليها بالإعدام برضو، قالوا لحد ما تطلع وبعدين يعدموها. وطبعا خطوها في السجن ويجيبوا لها ناس عشان يرجعوها للإسلام، هي رفضت. حتى عندها كتاب كتبته اسمه شكل، ممكن تقروه. قالت حتى جاء إمام وجاء واحد مسيحي تحول إلى الإسلام، فبقول لها أنت أرجع إلى الإسلام والإسلام دين كويس. قلت له يا أخي أنا اتحولت من الإسلام، يعني اعتبروني مسلمة وبقيت مسيحية، وشوف حالتي شنو في السجن. أنت كنت مسيحي بقيت مسلم، ما في زول عمل لك أي حاجة، ما في مسيحي قام وضربك ولا دخلك السجن ولا أزاك لأنك أسلمت. عندك كان حرية كاملة إنك أنت
1: تغير تغير دينك.
0: ليه؟
1: أنا
0: وهي رفضت. بالنسبة لي هي كانت بطلة، زي الفتية الثلاثة مع دانيال، رفضوا إنهم يسجدوا للتمثال. إيمان قوي، شهادة قوية. أنا بالنسبة لي العابرين أبطال. كان ممكن تقول أنا مرة حامل عندي ولد عمره 2 سنين، أخي حاجة بسيطة، أقول أنا بقيت مسلمة أطلع من السجن. فقالت لكن أنا ما ممكن أمشي ضد ضميري وضد إيماني، رفضت تترك المسيح.
1: أنتوا كسيت ماي بيبل فري، أو أطلق شعبي ليعبدني، هل أنتوا لعبتوا دور معين في أن مريم، أو ضغطتوا بطريقة ما أو بأسلوب ما أن مريم تطلع من السجن؟
0: طبعا اشتركوا منظمات كثيرة من أجل خروجها من السجن. نحن اشتركنا، طبعا نحن حاجة صغيرة جدا، لكن كتبنا خطابات، رسلنا خطاب للسفارة السودانية في السويد طويل جدا، قدم واحد من الممثلين لسيت ماي بيبل فري. عملنا مظاهرة قدام السفارة السودانية في مصر، وكان في حرية نعملها. مشينا وقفنا وقدمنا خطاب للسفارة لإطلاق سراح مريم إبراهيم، لأنه دي انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحملنا صور قدام السفارة، وقفنا حوالي 2 ساعة قدام السفارة. السفارة بلغت الشرطة، وطبعا الأيام دي كانت دي الأيام بتاعت الشو الربيع العربي، كانت جات طلعت يعني غيرت الظروف والأعمال. فالناس الجماعة دي قالوا لنا أنتوا يعني عندكم حق في اللي بتعملوه، لكن السفارة صرت تاني، أدتهم اتصال تاني، قالت لهم الجماعة دي لكن ما أخذوا تصديق. فقالت لنا إحنا ما أدناكم تصديق، ما في تصديق، عشان كده صعب، لكن اتفرقوا، ما تقفوا كلكم مع بعض، لكل زول واقف في محل عنده الحق يعمل كده. فانتشرنا في الشارع كله،
1: نعم،
0: وكانوا مشتركين. الصورة بتلقوا الصورة دي في الويب سايت بتاعنا. نعم. أنا بشجعكم تمشوا الويب سايت تاخدوا معلومات زيادة، freedomtoworship.org، ففي معلومات أكتر، ضحايا أكتر. فدي الحاجة اللي عملناها، شجعنا الناس يكتبوا خطابات، شاركنا برضو الخبر ده في المناطق اللي احنا مشينا فيها. يعني مثلا بيكون في عندنا فرصة بنتكلم في وورسو أو في جنيفا، بنذكر الخبر ده حتى لو كان في الوقت اللي احنا فيه. وفي بعض الناس سجلوا في السودان نتيجة لخدمتهم المسيحية، تكلمنا عن الحقائق دي في المناطق العامة، إن كان في جنيفا أو إن كان في. فعملنا أول لقاء عن إلغاء الأبوستاسي والبلاسفامي اللي هو الردة والتكفير ده، عملناه في جنيفا في سنة 2011. فالحقيقة يعني عندنا بلاتفورمز كثيرة ممكن نحن نستخدمها عشان نجيب الطلب بتاعنا ده، لأنه نحن قاعدين نطلب عدالة. يعني نحن ما ضد أي زول، نحن دايرين

0: نحمي الضحايا دي،
1: نعم،
0: نوقف التعذيب والاضطهاد ضد الأبرياء،
1: نعم،
0: نوقف الانتهاكات الحاصلة إنه ناس يتألموا ويضطهدوا بغير حق، لأنه حق عندهم حق ليغيروا الدين بتاعه،
1: نعم،
0: عندهم الحق الاختيار بين الطريقين، فما ممكن أنت تعمل فيما العمليات دي وما تديهم الحق يعيشوا كمواطنين، وهم مواطنين عندهم الحق في بلادهم إن يعيشوا فيها ويكونوا متحصلين على الحق ده اللي هو حرية الفكر والعقيدة والدين والضمير.
1: طبعا أكيد موضوع بتاع محمود محمد طه في ناس يعني لسه يعني الإرث بتاعه الفكر بتاعه ما زال موجود. من هنا نحن دارين أنا دار أودي التحية لمريم، مريم إبراهيم، أن هي فعلا قدرت تجيب ضد الأمر ده لحد ما هي طلعت. شعوركم شنو لمن مريم طلعت ومشت؟
0: فرح،
1: كلمنا شوية عنها.
0: أنا ياريت للأسف الصورة وقعت، لكن الصورة بتاعتها في الطيارة دي يعني حصلت تعقيدات حتى بعد ما أفرجوا عنها وكان حقه السافر، رجعها تاني بس ما لها السافر، لحد ما جاء وكيل الخارجية من إيطاليا.
1: نعم.
0: والطيارة دي الصورة اللي فيها هي وفيها ولدها جنبها وشايلة بيتها لأنه وضعت بيتها في السجن. ولما وضعت كانت مربوطة بالقيود في رجلها في جهة. فتشوف الابتسامة في وجهها. هي مبتسمة، وكيل وزارة الخارجية جنبها شايل ولدها وهي شايلة بيتها والابتسامة في وجهها دي ابتسامة بألف يعني ابتسامة بالوصول بالسلامة إلى روما بعد سجن 7 شهور وكان ما معروف النهاية حتكون كيف. فكان في فرح، يعني شخص أنقذ من الموت، أنقذ من التعذيب والعذاب في السجن فقط لأنه اتهمت بأنها تركت الإسلام. فالقوانين دي لازم تتلغي لأن القوانين دي غير إنسانية،
1: نعم،
0: وقوانين ضد حقوق الإنسان،
1: نعم،
0: وقانون ضد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فلادو المادة 18 بتدي الحرية لتغيير الدين.
1: في ونحن كنا بنحكي خارج الاستوديو اتكلمت عن إلغاء قانون الردة في السودان في زمن الثورة، والوقت ده كان وزير العدل اللي هو
0: نصر الدين
1: عبد الباري. فكنت بتحكي له أنه أنت سرحت لك الفرصة أنه أنت تقابله، أحكي شوية عن اللقاء ده لأنه أمر ده مهم بالنسبة لنا إحنا كسودانيين مسيحيين.
0: الحقيقة أنا عندي صديق عزيز خالص ووطني، بحب الوطن وبحب المساواة بين كل أعضاء الوطن، بذل الكثير من أجل السودان وهو تألم كثير من أجل السودان، الصحفي الحاج والراق، شخص رائع جدا متزن. وهو من ما تلغى القانون في 2020 قال يا كمال احنا لازم نشكر حمدو الرئيس حمدو،
1: مع انه هو الرجل مسلم،
0: وهو مسلم نعم، وانه نلغي نشكر كمان وزير العدل على عمله لانه ده كان عمل مهم بالنسبه للمسيحيين ليعتبروا مواطنين متساويين مع الآخرين، وبرضو بالنسبة للحرية الفكرية والعقائدية والدينية وعدم انتهاك قوانين حقوق الإنسان لما أنت تعمل قوانين زي دي، فكان شيء مهم. فقال لازم نشكره، فنظم لقاء لينا. أنا طبعا ما عرفنا حيقدر يجي قابلنا أو ما قابلنا. هو بالمناسبة علامة السيد الوزير السابق نصر الدين عبد الباري، عنده ماجستير من هارفارد في القانون، عنده دكتوراه من جورج تاون في القانون، ودراسته هي الحقيقة أنا بس ما أعرف الاسم بالضبط، شيء عن الحكم الديمقراطي، عليم في الشريعة والإسلام وكل الأشياء الثانية. فهو يعني

0: ضحى كثير انه يجي يكون وزير العدل، معروف في العالم، ساعد في انه يلغي الحظر عن السودان، من غيره كان يكون صعب، فدمن الحكومة المددية.
1: نعم.
0: فالشخص وطني، محب للوطن، محب للمساواة، فلعب دور كبير في انه يضع قوانين ديمقراطية تابعة للسلوغن بتاع الثورة اللي هو حرية،
1: سلام وعدل،
0: حرية أساسية وعدل وسلام.
1: نعم.
0: فده أساسي، لأنه جورج غانان قال war is better than bad peace.
1: الحرب أفضل من سلام سيء. نعم.
0: ف يعني مش أساسي بالمناسبة، يعني نحن دارين نعيش مع بعض. نحن ما ممكن نكون كلنا نفس الشكل، يعني أنت بالمناسبة لما أنت تشوف واحد شيوعي، الشيوعيين كلهم شكلهم واحد، ليه؟ لأنه بس كده. وبرضو الناس المتطرفين ديل الإسلاميين نفس الشكل، لكن ربنا خلقنا مختلفين.
1: نعم.
0: فنحن مختلفين في إنه كل شخص عنده شخصيته، في المؤمن في ما بيؤمن، المهم يتمضوا الرول، والوطن للجميع زي ما بقولوا، والدين لله. الدكتور جون غارغانغ بيقول الحكومة ما بتدخلك الجنة. فده بتوفر لك الحاجات المعيشية والحياة وكيف تعيش في عدالة وسلام مع بعض. فدي أشياء أساسية، يعني نحن لازم نركز على الأشياء دي. لكن طبعا القيم دي قيم إلهية.
1: بالضبط.
0: يعني لما نحن بنتكلم عن الحرية، دي قيمة إلهية من الرب، يعني هو دايرنا نكون أحرار، ودايرنا كمان نكون عادلين، من غير عدالة ربنا ما بيرضى بعدم العدالة،
1: وعايزنا نعيش في السلام،
0: ودايرنا نعيش في سلام. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.
1: نعم.
0: والأمثال بتتكلم كثير، أنا ما قادر أتذكر بعض العداد، لكن بتركز على أهمية العدل.
1: قدرت تقابله في النهاية دكتور نصر الدين؟
0: قعدنا معه، قلنا يمكن يقعد معنا ساعة، قعدنا 3 ساعات، يتونسنا في مواضيع مختلفة، فكانت فترة جميلة جدا. وهو يعني بالنسبة له شيء مهم،
1: وده كان تشجيع أيضا بالنسبة له، يعني وكونكم تمشوا تقدم الشكر، ممكن الكنيسة ما قدمت الشكر، ممكن ناس تانيين ما، ولكن أنتوا يعني تمشوا كمسيحي وتقدم له الشكر نيابة عن كل المسيحيين في السودان. أنا أعتقد أنه ده كان دافع كبير بالنسبة له. فتأكيد أنه أنا هنتكلم بشكل أكتر في الأعمال اللي أنتوا قمتوا به، ونحن دارين نسمع قصص كثير من الناس اللي أنتوا قدرتوا تساعدوا. طبعا اتكلمت عن أشخاص في اليمن، أشخاص في إيران، أشخاص في السودان، أشخاص في مصر، أشخاص في مختلف في في في, في أفغانستان وغيره من الدول، باكستان وغيره من الدول. فده ربنا يدينا فرصة أنه نحن نتكلم وندي هؤلاء الأبطال الحق بتاعهم، على الأقل المحل اللي هم قاعدين فوق، وأنه نصلي من أجلهم، الكنيسة تصلي من أجلهم، الناس اللي سبقونا وانتقلوا بسبب القتل وبسبب الأمور دي، أنه كمان نحن عندنا أمل وعندنا رجاء أنه نحن حنتقابل معهم هناك في الأمجاد. فشكرا لك كثير أخ كمال على هذا النقاش وعلى هذا التاريخ الجميل اللي أنتوا سردتوا لنا. بجد صلاتنا أن الرب يديك البركة ويديك النعمة ويديك الصحة أنه أنت تستمر وتخبر بفضائله لكل العالم، وتكلم الناس عن الحرية، وتكلم الناس عن المحبة، تكلم الناس عن السلام. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، أنا هتقابل معكم في حلقات أخرى. أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

في بداية خدمته على الأرض دخل يسوع المسيح المجمع في مدينة الناصرة وقرأ الآيات دي هيا اللي كانت نبوة عنه هو شخصيا. الآيات بتقول: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.

معظمنا كمسيحيين نعرف ان المسيح جه علشان يدفع الدين بتاع الخطية بتاعتنا تجاه الله، علشان بسبب دفع وتمن خطيتنا نقدر نعيش في علاقة حية وحقيقية مع إله قدوس. لكن كتير مننا فاكرين ان هي دي كانت مسؤولية المسيح الوحيدة، ان هو جه عشان يدفع التمن دون ام نقدر نتحرر من خطيتنا. في مقولة اعتقد انها مقولة حقيقية بتقول ان في كتير جدا مسيحيين رايحين السماء لكن حياتهم على الأرض نوع من الجحيم. ده شيء مؤسف جدا، ان انا اكون عارف ان المسيح جه عشان يدفع ثمن خطيتي لكن مش مخليه يعمل اي حاجة تانية في حياتي، فمنعيش مقصورين لمشاعر صعبة، لاكتئاب، لمرارة، لارتباك، لضغوط، حتى ساعات لإدمان، بالرغم ان احنا المفروض نعيش في حرية كناس مسيحيين. ليه بيحصل كده؟ ان احنا بنقبل ان المسيح جه عشان يدفع ثمن خطيتي لكن مش بديله اي فرصه ان هو يكون رب وسيد على حياتي، وان بسبب انه يكون رب على حياتي يقدر ان هو يحررني من حاجات مسكاني ومقيداني في الحياه. احنا بنتكلم اليومين دول في برنامج بنت الملك على ازاي نعيش في حريه، ازاي الحريه دي تكون نابعه من جوانا، احنا من جوا نكون متحررين بالمسيح يسوع. هو قال لنا بنفسه انا جيت علشان أطلق المنسحقين في حرية، جيت علشان أكرز بسنة الرب المقبول، علشان أشيل العمى الروحي اللي على عينين الناس عشان يقدروا يعيشوا بحرية حقيقية في كل خطوة. لما نتكلم على الحرية دي هين، إيه الحاجات اللي إحنا محتاجين نتحرر منها؟ ليه محتاجين الحرية؟ إبليس بيكره حياتك، بيكره حياتك وبيحاول بكل مستطاع أن هو يضغط علينا بأرواح شريرة ضد روح الله. الأرواح دي بيحاول ان هو ينغص علينا، ان هو يشيل مننا متعة الحياة، يشيل مننا فرحنا وسلامنا. في أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس الأرواح دي اللي هي ضد روح الله اللي بيهاجمنا بيها. تعالوا نشوف مع بعض بعض الأمثلة للأرواح الشريرة اللي إبليس بيهاجمنا بيها. في سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 18 وعدد 22 الكتاب المقدس بيكلمنا عن روح كذب، يعني إبليس بيوشوشنا بأكاذيب، حاجات ضد كلمة ربنا. الكتاب المقدس بيقول ان هو الكذب.

كذاب وأبو كذاب. إبليس بيهاجمنا كتير جدا بأكاذيب ضد كلمة ربنا وضد وعود ربنا لينا. الكتاب المقدس بيسميها روح الكذب. روح تاني بيهاجمنا بيه إبليس هو روح الخوف، ودي حاجة منتشرة جدا في وسط الناس، ناس تبقى خايفة وقلوقة جدا. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1:7 بيقول إن الرب ما اداناش روح الجبن أو روح الخوف، بل روح القوة والمحبة والنصح. إبليس بيهاجمنا كتير بروح الخوف. في هوشع 4:12 الكتاب بيكلمنا عن روح الزنا. روح الزنا دي مش بتخلي واحد بس يزني بجسده، لكن بيخليه يزني بأن هو يترك الإله الحقيقي ويعبد ويعطي نفسه لأشياء تانية زي الفلوس، زي الأشياء، زي الأشخاص. روح الزنا إبليس بيهاجمنا بيها. في إنجيل لوقا أصحاح 13:11 الكتاب المقدس بيكلمنا عن روح ضعف أو روح مرض. بيقول إن المسيح تقابل مع سيدة كانت منحنية بقالها 18 سنة، عيانة بقالها 18 سنة بسبب روح ضعف أو روح مرض. روح المرض ده ممكن يجيب أمراض جسدية، في الأغلب الأمراض ملهاش تفسير، ممكن يكون منبعها روحي. إبليس بيهاجمنا بروح ضعف أو روح مرض. في سفر إشعياء أصحاح 61:3 الكتاب المقدس بيكلمنا عن روح يأس اللي هي روح الاكتئاب، إن أنا ألاقي نفسي مش قادر أكمل مشواري في الحياة، إن أنا تعبان، إن في ثقل عليا، مكتئب، حزين طول الوقت، روح يأس أو اكتئاب. الأمثلة دي كلها بتبين لنا إنه ساعات إبليس بيهاجمنا هجوم روحي بأسرحة روحية هي عبارة عن أرواح من الشرير ضد روح الله اللي فينا. عشان كده لازم نعرف إزاي نواجه الهجوم الروحي بتاع إبليس بأسلحة روحية. في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 10:4 بيقول أسلحة محاربتنا ليست جسدية، يعني مش أسلحة طبيعية، دي أسلحة روحية قادرة بالله على هدم حصون روحية بيحاول إبليس إن هو يبنيها في حياتنا. أسلحة محاربتنا لازم تكون روحية. طب إزاي نحارب الحرب الروحية دي؟ هي إزاي ننتصر في الحرب الروحية؟ أولاً أبتدي بأن أنا أدرك أن في حرب روحية، أن في حاجة اسمها إبليس، وإبليس دوّن واقف ضدي كل يوم وبيكرهني وعايز يدمر حياتي. كان المقدس بيقول أنه هو جه عشان يقتل، عشان يسرق، عشان يدمر حياتنا، وأن إبليس بيسلط أسلحة روحية ضدي بشكل مستمر. إدراك أن وجود حرب روحية دي أول خطوة. تاني خطوة هو ان انا اعرف ازاي احارب، ازاي احارب بطريقة روحية، يعني ازاي اجي ربنا اقول يا رب انا مش عارف بالظبط احل المشكلة دي ازاي، لكن اعرف ان منبعها روحي، يمكن في روح يأس، روح مرض، روح كذب، اي حاجة من الحاجات دي هي بتهاجمني، وقول يا رب انا حاسس ان في حاجة جاية ضغط عليا، علمني ازاي اقاومها. فمثلا لو لقيت ان ربنا موريني في صلاتي ان في روح يأس او روح اكتئاب جاية ضدي، اقول يا رب أنا في اسم يسوع المسيح وبسلطان المسيح أنا هقف النهاردة وهنتهر روح اليأس وروح الاكتئاب دي. هي يا ربي أنا هرفضها، هكسرها، همنعها من أنها تضغط عليا. أخلي صلاتي بالطريقة دي، هي إن أنا أخد سلطان على الروح اللي جاي ضدي. الخطوة الثالثة هي إن أنا أكمل في سكة الحرية، ان انا كل يوم اطلب من ربنا ان هو يساعدني، بالذات لو عارف ان في حاجة بالذات ابليس بيهاجمني بيها، سواء كانت روح اكتئاب، روح يأس، روح خوف، اي حاجة من الحاجات دي، لو ما يستاهل يا رب بعد المسافة اللي ما بيني وبين الشيء ده في اسم يسوع المسيح. كل يوم اطلب ان نعمة المسيح تغطيني واكون واعي لاساليب ابليس. لو هاجمني تاني بالروح دي هي نقول لا، انا اؤمن بالمسيح واؤمن ان ليا نعمة وليا سلطان على الروح دون، وانا اختار النهاردة ان انا استك بحرية في المسيح يسوع، خطوة بخطوة. ساعات الموضوع أخذ مننا سنين عشان نقع أسرة للأرواح الشريرة دي حياً ونكون تحت وطأتها. ساعات أشواط طويلة جداً من الخوف أو التعب أو اليأس أو المرض أو المرارة أو أياً كانت الروح اللي جاي ضدنا، الموضوع أخذ مننا كتير قوي عشان نقع تحت عبودية الروح دون. فقد يأخذ مننا وقت عشان نتخلص من الموضوع ده. ممكن مشوار الحرية ياخذ مننا شوية، مش تبقى حاجة فورية. أي نعم أنا بعناية شفت في أوقات ربنا حرر ناس في لحظة، حررهم في لحظة، لكن في بعض الناس الموضوع أخذ منهم وقت شوية. ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا نثابر، إن أنا
بديش لإبليس فرصة إن هو يضغط عليا، بل بالعكس كل ما أشوف هجوم

0: نقول يا رب لا، انا النهارده هاخد خطوه جديده في سكه الحريه، انا النهارده هرفض عمل ابليس بالايمان بيسوع المسيح وبممارسه سلطان المسيح اللي اعطاه ليا. ربنا عايز كل واحدة مننا، وعايز كل واحد مننا يسلك بانطلاق وبفرح وبسلام وبحرية حقيقية في المسيح يسوع. اديله فرصة النهاردة ان هو يحررك. لا تجهل ان ابليس بيجي ضدك كل يوم، كل يوم بيحاربك، كل يوم عايز يوقعك، لكن الرب القدير معاك كل خطوة في الطريق. ثق فيه النهاردة، حط قلبك وحط حياتك ما بين ايديه، رب هيديلك حرية حقيقية.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

الإحصائية بتاعتنا بتقول النساء قالت شبه إجماع على الموافقة، لكن 22% مش موافقين و16% بين البنين. أما الرجالة فالموافقين أغلبية، 13% مش موافقين و35% بين البنين. رأي النساء في الموضوع ده كان الخدمة.

راجل يحب الست الهادية اللي تخدمه، لكن دلوقتي الظاهر أن الوضع تغير. رأي واحد من الرجال بيقول المرأة النخشة مطلوبة، وأنا موافقاه. عموما في مقولة مشهورة جدا بتقول لتكن زينتكم زينة الروح الوديع الهادي. يا ريت يا ريت تبقى زينتنا كلنا الروح الوديع الهادي.

تغلب على صعوبة الإبلاغ عن الانتهاك الجنسي أو الإساءة الجنسية، مسألة بتتحدى فتيات كثيرات. ويبدو أن في مناطق كثيرة من العالم وخاصة في المنطقة العربية الإساءات الجنسية تتزايد، وربما يظن الناس أن المجتمع يميل الآن إلى مزيد من التدين ومزيد من المحافظة، لكن كل الدلائل تشير إلى أنه الإساءة اللفظية البنات بتتهان وبتتعاكس، والإساءة البدنية البنات بيتم انتهاك أجسادهم، وحتى الاغتصاب يتزايد بدلا من أن يقل. وكل ما يحاول المجتمع أنه يضع حدود أكثر على وجه الفتاة وعلى جسدها، ويحاول أن يحد من حركتها ويجعلها أكثر محافظة، لا يحل مشكلة الإساءة الجنسية بل ربما تزداد. ليه؟ لأن في جوهر الإساءة الجنسية اتهام للفتاة، وده اللي بيخليه صعوبة. يعني إيه؟ يعني لو الواحدة تروح تبلغ إن فلان اعتدى عليا بالقول أو بالفعل، هي اللي كأنها هي اللي بتتهم، كأن هي اللي دعته إلى ذلك، أو كأن هي اللي يعني تسببت في هذا بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا يجب أن يقف، هذا الكلام الفارغ يجب أن يتوقف. إن لم تتكلمي لن يتوقف هذا، ويجب أن أتكلم أنا ويجب أن يتكلم غيري لكي نوقف هذه المهزلة. الإساءة الجنسية أيضا يسهل إنكارها، انت عملت لا ما عملتش، لانه غالبا تحدث في الخفاء، غالبا ما تحدث بعيدا عن الاعين. ولكن المؤسف انه حتى الان في الشارع بقت البنات بتتعاكس ومحدش يوقف الناس اللي بتعمل كده، بينما في طفولتي انا لو كان في شاب بيعاكس فتاة كان المارين في الشارع ينتهروه، وربما حتى يعني يتدخلوا بدنيا لايقافه. فإذا المجتمع يجب أن نعود لكي نناضل لكي يتوقف هذا السيل من الإساءات الجنسية المتزايدة. لكن النقطة الثالثة كمان هو خوف الفتاة من الفضيحة، كأن هي لما تحكي أن فلان اعتدى علي، أو حتى تحكي لأمها لو هي صغيرة في السن أن فلان اغتصبني، كأن دي فضيحة، والفضيحة دي بترتبط باسمها ومحدش هيدور بعد كده، ويسهل لوم الفتاة. كل هذه صعوبات حقيقية، وخاصة في السن الصغير فتيات كثيرات يتعرضن للاعتداء الجنسي من أقرب الناس إليهن، من عم، خال، ابن عم، أب أحيانا، أخ أحيانا، وبيخشين خشية بالغة من إن هم حتى يقولوا للأم. لكن يجب أن تتكلمي، يجب أن تتكلمي، ويجب أن تتكلمي ثانية وثالثة، وهناك اعتداء من قادة دينيين ومن خدام، ويجب أن تتكلمي ويجب أن توقفي هذا الأمر. وحتى لو في النهاية لم يوضع الاتهام، يعني لم يثبت الاتهام، المعتدي غالبا ما يخاف بمجرد أن تتكلمي لآخرين. إذن وقف الإساءة الجنسية والاعتداء الجنسي يتطلب الإبلاغ والإبلاغ المستمر. ولكني أخاطبك أيضا حتى لو لم تتعرضي للإساءة الجنسية أن تبدأي في حشد، وأخاطبك أنت أيضا أن تبدأ في حشد الرأي العام. نحتاج إلى مؤسسات وإلى خدم، إلى خدمات مسيحية تقول لا للإساءة الجنسية، وتبدأ في التحرك في وسط المجتمع للمنصرة ولكسب التأييد للأدفوكسي أن توقف الإساءة الجنسية، لأن هذا الأمر ضد كل حقوق الإنسان ويجب أن نتكلم كلنا فيه، وهذا الأمر ضد الكتاب المقدس، ضد المحبة.

0: ويجب أن يثقل الرب قلوب خدام وقلوب خادمات بأن تتحرك لوقف هذا الأمر ولتمكين المعتدى عليهن من الكلام ومن أخذ حقوقهن. يجب أن توقفي الشعور بالذنب أنت في نفسك، كما لو كان المجتمع بلغك أنه ربما أنا المذنبة، حتى الطفلة الصغيرة تفكر أن ربما أنا المذنبة. وأنا تحدثت إلى كثيرات اللي اعتدي عليهن في الطفولة، سن 4 سنين سن 3 سنين، وتقول ربما أنا اللي فيه شيء سيء اللي خلى هذا الرجل يعتدي علي أو هذا الشاب يعتدي علي. وهذا وهم، يجب أن تنفضي عنك هذا الوهم وتعرفي أنك غير مخطئة. حتى لو كان هناك مودة، حتى لو كان هناك الاعتداء، اعتداء الاعتداء من طرفه اعتداء، حتى لو كنت انت ابتديتي كلام ولكن هو أساء تفسيره وأخذه إلى أكثر ما يحتمل، أنت بريئة. فإذن يجب أن تتكلمي ويجب أن تعود لك قدرتك على احترام نفسك وقدرتك على احترام حقوقك، فتكلمي من فضلك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.
2: تعددت السلع المعلن عنها، ولكن عنصر الجذب واحد، جسد المرأة. لا توافقي.

نشكركم لمتابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتيرة جديدة. نحب قوي نسمع منكم. لو عندكم اي اسئلة او اي تعليقات على البرنامج ياريت تكتبوا لنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معانا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم من خلال شبكه قنوات الكارما. برحب بيكم واحييكم بتحيه المسيح النعمه والسلام للجميع. بشكر رب جدا لاجل اكاديميه الكارما ولاجل برنامج فجر جديد، ومن امتيازات الرب العظيمه اللي الرب بيغمرنا بيها وجود الاسيس نبيل ابراهيم. الرب يعني الوقت مثل هذا اقامه لهذا العمل الكبير، والحقيقة في كل مكان بروح فيه في أي كنيسة في أي ولاية بشوف يعني بيحملون السلام دايما للأسيس نبيل. بشكر رب جدا، هو معد ومقدم معلم ومحاضر، ولوقت مثل هذا الرب أقامك يا حضرة الأسيس.
1: شكرا جزيلا،
0: مجهود على كبير وعمل كبير شاق.
1: أشكرك جدا على التقدمة الرائعة ديت، ونشكر رب من أجلك أنت أيضا الجندي المجهول اللي دايما شغال في خفاء، والطاقة والمجهود والإعداد اللي بتقدمه، يعني بنشكر رب من أجلك ومن أجل استخدامه ليك حتى في برنامج أنا مش كافر. رب يباركك ويجعلك دايما مثمر. برحب بالأحباء في كل مكان، وسعيد جدا أني أرى أن كثير من الأحباء بيشتركوا بانتظام، وعدد الدول الحقيقة عدد كبير جدا، وبركة كبيرة أن وامتياز أن نكون خدام وخدمين للرب من خلال كلمته في هذا البرنامج.
0: والحقيقة أن الرب مش بيدور دايما على الكم، على الكيف. أنه في نوعية حابة فعلا تعلم كلمة الله وتكبر. متأسف يعني أحد الأشخاص اللي بينتمي لهيئة روحية كبيرة ولها مشوار طويل في الخدمة والتلمذة والمحاضرات في العالم كله، بيقول اللي وصلت له من خلال أكاديمية الكارما، هذه الهيئة اللي بينتمي ليها بقاله سنوات طويلة، يقول ما

0: ما احنا ما وصلناش لنص اللي اتعمل من خلال أكاديمية القرمز.
1: عدد الدول المشترك.
0: عدد الدول والناس والشكل والمحاضرات وكل حاجة. فده امتياز من الرب. ومش بنتكلم عن احنا فرحانين بعدد دول. احنا فرحانين بالمؤمنين الملتزمين اللي حابين يكبروا ويتعلموا كلمة الله. جات لي رسالة من كام يوم لأخت بتقول أنا متضايقة لأني مش قادرة أدخل تاني. حلولي المشكلة بسرعة. أنا نفسي أتعلم الأشواق دي والرغبة اللي موجودة عند الناس شيء طيب جدا. بنستكمل موضوع التجسد. حتى لو في بعض النقاط متشابهة. بس ناس كتير جدا يعني حد قابلني في الكنيسة كنت في مؤتمر قال لي موضوع التجسد هو أخطر موضوع في الإيمان المسيحي. ربنا يبارككم. النهاردة بنتكلم عن التجسد وأمانة الله من نحو الإنسان. كلمنا الأسبوع اللي فات عن غاية وحتمية التجسد. النهاردة شايفين أو بنشوف أن فكرة التجسد وإن كانت هي فكرة أزلية قام بها أقنوم الإبن الكلمة وتحمل هذه المسؤولية ودخل العالم من أجل هذا الأمر. لكن بنشوف فيه الله أمانة الله من نحو الإنسان. أن الله أمين عايز ينقذ الإنسان، عايز يخلص الإنسان، عايز يظهر محبته للإنسان. التجسد وأمانة الله تبدأ منين حضرتك الأسيس؟
1: الحقيقة مجيء الله في عباءة بشريتنا ودخوله إلى العالم من خلال شخص المسيح الحقيقة عمل يعني لم يعرفه ولم يسمعه أحد في تاريخ البشرية كلها.
0: أو عمل فريد والوحيد.
1: خالص بالضبط كده. يعني سمعنا في يعني في البداية عايز أقول سمعنا عن إنكارنيشن وريكارنيشن. إنكارنيشن التجسد. ريإنكارنيشن هذا ما نسميه تناسخ الأرواح. وإحنا عايزين يعني
0: نبقى ما عندناش تناسخ
1: أرواح. وتناسخ الأرواح هذا يعني أن دي مرتبطة بقى بالعبادات الشرقية والهندوسية والبوذية
0: دورة روح الحياة
1: والكارما والأعمال السيئة وترجع تاني.
0: مش الكارما بتاعتنا
1: لا مش دي بالألف كارما بالألف تعتمد على الحسنات والسيئات وبناء على ذلك ترجع تيجي في صورة أخرى أيا كانت هذه الصورة. ده مش موضوعنا ولا له علاقة بالمرة لما بنتحدث عن التجسد أو الانكارنيشن. الانكارنيشن أي أن المسيح الله جاء إلينا في صورة بشر. ده مش تناسخ أرواح وهذا ليس أن الإنسان صار الله إلها أو الله صار إنسانا. لا نقول هذا. لكن نؤمن مرة تانية وبنركز على هذه النقطة أن هناك ما نسميه بنظرية أو بمبدأ أو بإيمان ما يتحدث عنه الوحي المقدس في فيلبي 2 من 6 ل 8 أو 9 لما بيقول الذي أخلى نفسه آخذا صورة عبد. فنحن نؤمن بالإخلاء. الإخلاء لا يعني لكل مؤمن ولكل من قبل المسيح لا يعني أن الله أخلى لاهوته وجاء إنسانا. لا يعني هذا. لكن كلمة أخلى أي فرغ كل وترك كل أمجاد السماء وجاء لكنه لا زال هو الله.
0: بالزبط.
1: فحينما دخل إلى العالم كان داخل في الخيمة الإنسانية لكن في الداخل هو الله. إذن نحن نتحدث عن التجسد حلقة الوصل بين السماء وبين الأرض بين اللاهوت وبين الناسوت لكي يأخذ الله مكان الإنسان. ولأن الموضوع أكبر من أنه يبعت ملاك ولا يبعت ودي كلها يعني أثناء الكرازة سمعناها وسئلنا هذه الأسئلة والأسئلة كثيرة. لكن التجسد هو أن الله بذاته جاء ليحل مشكلة الإنسان الساقط ومصيره الأبدي الهالك.
0: رائع جدا. ولا سيما النقطة اللي حضرتك لمستها عن تناسخ الأرواح. وإن كان الموضوع ده بعيد شوية لكن أنت لمست وأجبت على سؤال كان أحد الأشخاص كتبه قريب على صفحات البرامج. لأنه البعض يظن أنه عبارة أنه يوحنا المعمدان أتى بروح إليه هو نوع من تناسخ الأرواح. فكويس الرب قادك أنك تحط هذا الأمر وهذا المفهوم. المسيحية ترفض تماما هذا الفكر والكتاب المقدس يرفض هذا الفكر.
1: ولما بنقول أنه جاء بروح إليه أي أنه

0: جاء وكان كأنه شخصية إيليا كانت تتحقق، لأن يوحنا المعمدان لم يكن سياسيا يعني زي ما بنقول بيطبطب على الجميع
1: روح الخدمة روح الحياة،
0: لكن جاء وكان صارما أمام الخطاة الذين أصروا على السير في طريقهم بالضبط. وتحدث عن أنه جاء ليعد الطريق للرب، وهو أيضا في ذات الوقت كان يتمم نبوة وليس تناسخ أرواح. والنبوة جاءت في ملاخي 3:1 لما بيقول أرسل ملاكي أمامي الذي يهيئ طريقي.
1: شكرا جدا لأجل هذا التوضيح. التجسد فكرة أزلية، البعض يرى في التجسد وكأن الله وجد نفسه قدام مشكلة حصلت من الإنسان فبدأ علاجها بطريقة معينة لحد ما وصل للعلاج الكلي فاضطر ان هو يتجسد.
0: وده الطريق التفكير البشري الإنساني.
1: هل التجسد اضطرار لله؟
0: ان احنا بنحط الله في صورة العقل البشري والإنسان وتفكيره الأرضي، لكن الله يسمو ويعلو عن ذلك. فالله ليس إنسانا تفاجئه وتصدمه وتقول له طب دلوقتي آدم
1: فاضطر يعمل حاجة،
0: آدم اللي أنت خلقته وكان في حالة البراءة وكل الكلام ده، طب وبس آدم وقع نعمل إيه؟ وقع الله في ورطة نهائي. ليه؟ لأن الله يقول الوحي المقدس في أشعياء أنه مخبر منذ البدء بالأخير قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسراتي، يعني شايف النهاية،
1: شايف كل حاجة
0: عند البداية
1: بالضبط،
0: يعني شايف الآخر قبل ما البداية تبتدي بالزبط. فقد رأى الله وعرف أن آدم سوف يخطئ، وواحد يقول طب لما ربنا كان عارف أن آدم هيخطئ ليه خلاه يخطئ؟
1: ده واحد، لا ده في اسئله كتير انا مجهزها لحضرتك الجزئيه دي. واحد ليه خلقه من الاساس طالما هو عارف انه يغلط؟
0: بالظبط
1: يعني كده. بيقول واحد، حد من الاشخاص مره قال لي لو انا الاطباء قالوا لي ان الولد اللي هيجي ده او الطفل اللي هيجي مشوه هتخلص منه، فمش هوجد في الحياه طفل مشوه يعاني والاسره تعاني. ده تفكير واحد. فيقول لك ازاي الله عارف بقراءته السابقه ان الانسان هيجي يسقط ويعيش في عالم من الشقاء؟ ده سؤال. سؤال تاني، ليه الله ما منعش الإنسان وكانت الموضوع بقى لا تجسد ولا أي حاجة يضربوا على قديم يا آدم ما تعملش كده وخلاص منعه؟ تفضل.
0: لا احنا بنؤمن أن الله خلق الإنسان حرا،
1: أيوة،
0: وأعطى له إرادة حرة. وإلا لو الإنسان مسير في كل ما يفعله كما تظن بعض الأديان والقضاء والقدر إلى آخره،
1: قدرية،
0: يبقى إزاي ربنا هو اللي يوجهني أمشي في سكة معينة، يحاسبني إزاي ويدينني على أنني فعلت هذا إذا كان هو السبب في وجودي فيها؟
1: يبقى أنا عامل زي الروبوت
0: بالظبط كده، احنا زي الروبوت
1: بيحركني بريموت
0: بالظبط كده. لكن الله اعطى الانسان اراده حره لكي يختار، واختياره سيدل على محبته او كراهيته
1: بالزبط.
0: على انه يقيم ويقدر ويحب الله او لا يقيم ولا يقدر ولا يحب الله. فمن هنا يستطيع الله نتيجه، يعني انا لما اقول لك الكهرباء اللي قدامك دي لو حطيت صباعك عليها هتصعقك، ولك الاختيار انك تعمل كده ولك الاختيار ان تذهب في طريق اخر.
1: وانصحك ما تعملش كده.
0: يبقى انا اديت لك التحذير،
1: نعم،
0: واديت لك الفرق بين الاثنين
1: بالزبط.
0: والخطر الذي امامك
1: صحيح.
0: انت تختار ما شئت
1: بالظبط،
0: وهذا ما يقوله الوحي المقدس في سفر التثنية،
1: وضعت
0: امامك الحياه والموت فاختار الحياه لكي تحيا.
1: نعم.
0: فاذا اختار الانسان الموت فهذا اختياره، لا تستطيع أن تلوم الله وتقول ده ما كان يعني قدر الله والمكتوب على الجبين مش عارف إيه والكلام اللي احنا بنقوله الذي لا يعني يساوي الكثير. إذن مجيء المسيح لم يكن صدفة، خلاص الله لم يكن نتيجة أزمة فاضطر يطلع منها.
1: دي نقطة مهمة جدا يا أسيس اللي بتركز عليها.
0: لكن اسمع أخ أندرو الشاهد الجميل اللي حضرتك يعني وضعته، تقدموا إلي اسمعوا هذا موجودة في أشعة، أشكرك جدا، أشعة 48 16

0: لم أتكلم من البدء في الخفاء.
1: نعم.
0: منذ وجوده أنا هناك. والآن السيد الرب أرسلني وروحي.
1: يعني أشعياء بيتكلم عن التجسد.
0: بيتكلم عن التجسد. بيتكلم على أنه أمر أزلي موجود في ذهن وقلب الله قبل أن يسقط الإنسان.
1: مش حدث في زمن معين.
0: خذ عندك أيضا بطرس الأولى 1:18-20 الآية اللي كلنا حافظينها وعارفينها. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل اسمع التعبير، بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. إذن هذا العمل الفدائي والكفاري الذي جاء به الله كان معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، وقدم المسيح نفسه باختياره وقبل أن يقوم بهذه المهمة قبل أن يوجد الإنسان.
1: يقول كده: ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. يعني شيء موجود بس العين مش شايفاه.
0: تمام.
1: معبر عنه برموز في العهد القديم إلى أن أتى ملء الزمان، ظهر الإعلان الإلهي والفكر الإلهي والخطة الإلهية.
0: والآية بتلم بين طياتها
1: كل حاجة،
0: كل ما تتصوره، معنى قيمة الدم.
1: نعم.
0: وكيف افتدى الله الإنسان ولماذا دفع الثمن غاليا. عشان كده بيقول أظهر في الأزمنة الأخيرة، يعني كان في ذهن الله ولما جاء الوقت المناسب. الحقيقة أخ أندرو، مرات كتيرة إحنا بنتخيل ونتصور بذهننا البشري إن الله زينا. لما يقع في أزمة محتاج إن هو
1: يبتدي
0: يدبر بقى ويفكر عشان يحلها. يا أحبائي، نحن لا نتحدث عن إنسان، عن مخلوق، لكننا نتحدث عن الخالق المخبر الذي يرى النهاية قبل البداية، فلا يوجد له شيء يصدمه أو يفاجئه أو يحطه في أزمة، حاشا لله، وإلا لما ساره والله.
1: صحيح. إذن من الآيتين اللي حضرتك ذكرتهم نطلع بفكرة مهمة جدا، أن الإنسان هو دائما موضوع محبة الله.
0: نعم.
1: وأن تجسد الإبن هو دليل من الأدلة القاطعة جدا على أن الله بيحب الإنسان. هكذا أحب الله العالم.
0: تمام.
1: حتى بدله ابنه الوحيد.
0: إذن إن كان هذا يشير إلى شيء، عندي ثلاث نقاط يشير إليها ما فعله الله. نمرة واحد، التجسد فكرة أزلية.
1: نعم.
0: إذن ما كانتش شيء طارئ زي ما
1: وليد اللحظة
0: ووليدة اللحظة، لكنها كانت في فكر الله الذي كان يرى كيف أن الإنسان الذي سيخلقه سيقع إلى آخره، لكنه تركه لأنه خلق إنسانا حرا، حر الإرادة، وليس كما أشرت حضرتك
1: عبد مصير،
0: قطعة من الرباط يحركها كما شاء. يبقى يعني لا علاقة بين الخالق والمخلوق بهذه اللحظة، أنت مجرد
1: يبقى سيد وعبد.
0: بالضبط كده. ولا زالت بعض الأديان تظن
1: هو سيد وعبد،
0: أن هذه هي العلاقة بين الله
1: سيد وعبد
0: والإنسان. سيد وعبد وخلصت. بالضبط.
1: يبقى رقم واحد فكرة أزلية،
0: فكرة
1: وليست
0: أزلية.
1: وليدة اللحظة.
0: نمرة اثنين، أنها لها دلائل ولها معاني. علامة يدل هذا التجسد.
1: نعم.
0: الذي نتحدث عنه أنه يوضح، نمرة واحد، إعلان عملي لمحبة الله.
1: بالضبط. وبدونه
0: لا يمكن لأن الإنسان يعرف إذا كان الله يحبه أم لا.
1: يعني محبة الله ثابتة لأنها مرتبطة بأزلياته وأبدياته، لكن إحنا اللي كنا عايزين البرهان.
0: بالضبط كده. وإحنا لكوننا بشر لا نستطيع أن نعرف ما لا نراه في المستقبل.
1: بالزبط.
0: نمرة واحد. لكوننا بشر لا نستطيع أن نعرف فكر الله، لأن الله غير منظور وغير محدود، وأنا إنسان مادي محدود ومنظور، فكيف يتوافق الاثنين؟
1: استحالة. ولأن أنا إنسان مادي أحتاج دايما إلى الأشياء المادية المعبرة لي عن المحبة بشكل ملموس.
0: كان إذن المبادرة كانت لابد تبدأ من
1: نحو عند الله.
0: من الله نحو الإنسان.
1: صحيح.
0: وليس من الإنسان نحو الله.
1: صحيح.
0: لأن الأضعف لا يستطيع أن يصل إلى الأقوى، بل الأقوى يمكنه أن يصل إلى الأضعف، والملك يمكن أن يزور عامة الشعب، لكن عامة الشعب لا تستجري أن تدخل إلى قصره.

0: يقدر يروح قصر الملك
1: بالضبط كده
0: إلا من حاشيته.
1: تمام
0: صح.
1: إذن
0: صح صح
1: إذ إذن هنا نتحدث أن التجسد فكرة أزلية.
0: نعم.
1: أن التجسد يشير إلى إعلان محبة الله إلى أهمية الإنسان عند الله. وما هي أهمية الإنسان عند الله؟ الإنسان المخلوق الترابي ده ليه أهمية عند
0: هو
1: الله؟
0: حتى من هو الإنسان لتذكره وابن آدم حتى تفتكره؟
1: بالضبط كده بيقول في سفر العبرانية هذه الكلمات. لكن العجيب العجيب أن الله أحب الإنسان لأنه خلقه على صورته كشبيه.
0: نعم.
1: إذن نمرة واحد خليقة الله. نمرة اثنين هو تاج الخليقة التي خلقها الله. فلم يوجد مخلوق يتكلم عاقل غير الإنسان.
0: بالضبط.
1: لا الحيوانات تتكلم ولا النباتات ولا كل خليقة الله. إذن هذا ما نقصده بتاج الخليقة أنه مخلوق على صورة الله. بيقول على صورة الله. في ناس بتتخيل ان الله ده واحد كبير
0: بدائن وكبير في السن.
1: لا لا احنا بنقول على صورة، لا نقصد الصورة المحسوسة المادية الملموسة.
0: نعم.
1: لكن نقول على الصورة الروحية الأدبية يتمثل بالله. دي الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة في ما فعله الله بتجسد الابن هو تتميم لنبوات ومواعيد الله التي أنبأ بها الوحي منذ أكثر من 700 سنة وقبل مجيء المسيح بمئات السنين. إذن ده تتميم لنبوات لا يمكن أن يخترعها أو يبتدعها أو يخمنها أو يعني يضرب حظه يمكن واحدة تطلع صح. إحنا بنتكلم على الله الذي يرى النهاية قبل البداية، وهو خالق الكل ويعرف كل شيء والعالم بكل شيء والموجود في كل مكان. هو الذي تنبأ وهو الذي تكلم بهذه الكلمات، وإلا لما تمت كل هذه النبوات؟ ولو في عنصر للمصادفة كان يبقى عنصر واحد في التريليون.
0: النقطة الأخيرة دي مهمة جدا حضرتك.
1: نعم.
0: إنك بتقول أن التجسد كان تتميم للنبوات، وتتميم للنبوات كلها تمت.
1: نعم.
0: وليست بالصدفة.
1: نعم.
0: ولا بالتخمين.
1: لا.
0: ده بيقودنا لشيء يطمن الإنسان، إن الله صادق.
1: أمين.
0: صحيح. الله الصادق اللي كان حريص.
1: نعم.
0: على كل نبوة تتم زي ما هي.
1: بالظبط.
0: وزي ما كتبت وحضرتك ذكرت قبلها بمئات السنين.
1: نعم.
0: ده يخليني وأنا ماشي مع الله مش قلقان منه، يعني متأسف في التعبير ولا أقصد شيء، لكن للإيضاح ربما صورة توصل لحد بيكون شاهدنا دلوقتي. أنا مش قلقان لأنه ماكر، أنا مش قلقان لأنه بيرجع في كلامه، أنا مش قلقان لأنه بيبدل كلامه، متغير في كلامه وأفعاله، بينسخ. أنا مش قلقان. الإله اللي كان حريص على تتميم النبوات كما جاءت كما هي،
1: السماء والأرض تزولان لكن كلمة واحدة من كلامي لا تزول، وحرف من الناموس لا يقع. يعني الله كأنه يقسم بذاته أن ما يقدمه استحالة أن يسقط منه حرف،
0: بيعبر عن صدق الله.
1: نعم.
0: وده بيخلينا بعض الناس تسألنا تقول لك مش ده نوع من الكبرياء والتباهي البشري انك تقول انا واثق في ابديتي؟
1: هذا يكون تباهي. وسألني هذا السؤال واحد دكتور من ممثلين الجالية الإسلامية في لوس أنجلوس، هو انتقل. قال لي ألا ترى نفس السؤال، قال لي ألا ترى
0: ده بيسأل كتير
1: إنك كونك تقول إنك عارف مصيرك الأبدي أنك مليء بالزهو والإعجاب والكبرياء؟ قلت له أتفق معاك 100%، لو كنت أنا أقول هذا اعتمادا على طهارتي ونقاوتي وقداستي وبر الذات.
0: بالضبط. لكني مستند على صدق وعد الله.
1: لكن واحد غني كبير رضي أنه ينزل لهذا الشحات الذي كان ساقطا في الطين والتراب، وقرر أن يبدل ثيابه وقرر أن يبدل حالته وأخذه إلى القصر وغير مظهره وأعطاه السلطان الملكي وجعله ابنا وتبناه، هذا هو مصدر الفخر وليس مصدري أنا، فأنا أعرف من أين أنا وأعرف أيضا من الذي جعلني على ما أنا عليه الآن، وليس كبريائي أو زهو أو تباهي بإني

0: أفعل هذا ببر ذاتي.
1: فالله الذي كان أو الله الصادق في تتميم مواعيده هو الله الصادق الذي لا يتغير في تتميم مواعيده في العهد الجديد من جهة أبدية الإنسان.
0: نعم.
1: كما كان حريصا على تطبيق النبوات هو حريصا على وصولنا للأبدية بسلام.
0: مبارك اسم الرب. وهذه هي لذته، وهذا هو الثمن الذي دفعه.
1: نعم.
0: من أجل أن يحقق ذلك. وهذا الكلام اللي احنا بنقوله أخ أندرو ليس فقط يعني لطائفة معينة من الناس،
1: ده حق،
0: لكنه هكذا أحب، هكذا أحب الله مين؟
1: العالم.
0: إذن هكذا تعني بلا غرض.
1: بلا غرض.
0: دايما احنا نقول هو انت الشخص ده بيتصاحب عليا وبيقرب مني
1: كده كده ببلاش،
0: هو عايز ايه بالظبط؟ فدايما عندنا الفكر المغرض،
1: فكر المقايدة،
0: ان ده مغرض عايز مني حاجة. لكن الله لا يحتاج للإنسان.
1: نعم.
0: بل الإنسان هو الذي يحتاج إلى الله. الله هو الخالق الذي يريد أن يغدق حبه وخلاصه ويعطي الإنسان الحياة الأبدية إذا كان الإنسان يقبل. لكن المشكلة أن الإنسان هو الذي بيرفض الله. الله يقرأ على الباب وأنت لك الحرية، إما أن تفتح أو أن لا تتجاوب وتصم أذانك.
1: هللويا. التجسد هو تعبير عن أمانة الله لعهوده وكلماته في العهد القديم. فالله صادق، أعلم من خلال ملاخي عن مجيء يوحنا: ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي.
0: نعم.
1: والحقيقة دي مش لاهوت المسيح. أمامي دي رجع لمين؟
0: ها أنا ذا أرسل
1: ملاكي
0: أمامي
1: فيهيئ الطريق أمامي. أمامي
0: هو يتحدث عن نفسه. أن يوحنا المعمدان سيكون المعد لطريقه هو.
1: هو أمامي يعني بالزبط. يعد مكان أمامي.
0: وكلمة أمامي تعني في عنصر الزمن قبلي
1: بالضبط،
0: لا تعني أنه متقدم عنه
1: إطلاقا،
0: حتى لا يكون هناك التباس.
1: ويأتي بخت إلى هيكله السيد الذي تطلبونه.
0: نعم.
1: وملاك العهد.
0: نعم.
1: الذي تصرون به هو ذا يأتي قال رب الجنود. يبقى اسمه السيد، اسمه أمامي، اسمه ملاك العهد.
0: مبارك.
1: مين هو؟
0: مبارك اسم الرب يسوع المسيح. الذي هو موجود منذ وجوده أنا هناك، لكنه جاء الآن وظهر في ملء الزمان. والعجيب أن الله ليس كإنسان.
1: نعم.
0: الإنسان يعني ممكن يبقى زي ما بنقول هاب هازارد، يعني عشوائي. واللي يطلع في دماغه يعمله ويفكر في المشكلة لما تطلع. لكن الله إله التنظيم، إله الحب، إله الترتيب، ما بيعملش حاجة عشوائية وخلاص. عشان كده له توقيت في كل شيء.
1: هللويا.
0: حتى في مجيء المسيح يقول في غلطية 4:4: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه. إذن الله هو المعلم ومصدر الترتيب والنظام.
1: نعم.
0: والحكمة الإنسانية والتفكير الراقي والتفكير العبقري. كل مصدره هو الخالق وليس الإنسان.
1: هللويا. فكرة بتقول إن كان الله الإله القدير كان يعد للملائكة أجساد، مع أن الملائكة كائنات روحية، فتظهر للبشر بصورة يستطيع أن يستوعبها ويدركها البشر دون أن تتغير أو تتلاشى طبيعتهم الأصلية كملائكة. ألا يستطيع الله أن يفعل هذا؟ يعني مثال: لما ظهر الملاك جبرائيل الملاك إلى القديسة المطوبة العذراء مريم، لم يظهر بشكل يخيف القديسة العذراء، بالدليل أن هي ما خافتش وما ارتعبتش من مظهره، فظهر بصورة طبيعية. يعني في ظهور للملاك.
0: نعم.
1: وده في لوقا 1:26. هل الله بقى الخالق اللي بيدي القدرة للملائكة انها تأخذ اجساد تظهر،
0: انه يخلق ليها اجساد ويجعلها مرئية رغم انها كائنات روحية مخلوقة؟
1: نعم.
0: هل يعجز انه يظهر هو ويظهر ذاته للانسان؟ وياما ناس شافت صور ورؤى للمسيح ايا كانت، يعني يمكن ان يكون فيها الحقيقه ويمكن ان يكون فيها الزائف، لكن نتكلم
1: او ممكن ان يكون فيها تخيل ذهني لممثل في فيلم
0: مثلا. لكن ان كان هذا يعبر عن شيء، يعبر ان الله كلي قدره.
1: نعم.
0: ولا تستطيع محدوديه الانسان ان تحد الله.
1: نعم.
0: فالله يصل الى الجميع بطرق الخاصه، فهو الخالق الذي يستطيع ان يصل الى كل قلب لأنه يعرف النسيج الإنساني، لأنه موجد هذا الإنسان

0: الكائن الحي الذي على صورته.
1: هللويا. خلق الله العالم بالكلمة، وبالكلمة خلص الله العالم.
0: مبارك اسم الرب. الكلمة مرة تانية، لما بنقول الكلمة لوجوس، الكلمة
1: مش بنقصد الشيء
0: نعم
1: المنطوق أو يعني أثر الكلمة.
0: نعم. فالكلمة هي فكر الله الناطق، نطق الله العاقل، وهي أيضا يقول لنا يوحنا، عشان لو حد عنده التباس، الأول وضح في 1:1 قال في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، يبقى الكلمة هو الله.
1: نعم.
0: عشان يعني
1: نثبت والكلمة صار جسدا
0: في عدد 14. والكلمة صار جسدا وحل بيننا. إذن الكلمة أخذ صورة جسدنا وشبه بشريتنا وهيئة إنسانيتنا، وظهر في مسرح الأحداث بطريقة الظهور الإنساني العادي. ليه؟ لأنه لم يأتي as a superman، لم يأتي يعني كملاك أو كخيال أو كطيف كما يتخيل البعض. إن الله هكذا يعمل، لكن الله القادر أن يعلن ذاته ويظهر ذاته بشتى الطرق وبشتى الأساليب وبمختلف الصور. أعلن ذاته نظير ذواتنا، لأنه جاء لينوب عنا. نعم. عشان كده ما كانش ينفع إن
1: ملاك
0: يجي، لأن الذي أخطأ كان إنسان، ولا يمكن أن ملاك لم يخطئ يفدي إنسانا خاطئ.
1: بالضبط.
0: لكن من يفدي الإنسان إنسان
1: زيه نفس الشكل،
0: زيه بالضبط، ليفهم طبيعته. ولأن الخطأ كان موجها ضد الله، ولأن الطرف الذي يريد المسيح أن يصنع المصالحة بينهما الله والإنسان، كان لابد لهذا المصالح أن يكون الله وإنسان أيضا. الله لكي يكون مؤهلا أن يأخذ بيد الله، أن يكون له الصورة المناسبة والسلطان المناسب، أن يكون هو الله لكي يستطيع أن يصل إلى الإنسان، ولابد أن يكون إنسان لكي يستطيع أن يأخذ بيد الإنسان الساقط. فكان لابد أن يكون إلها وإنسانا في ذات الوقت لتتم المصالحة بين اللاهوت وبين النسود، بين الإنسان الساقط وبين الله القدوس.
1: في سفر تكوين 1 يتكلم عن أن الكلمة هو الخالق.
0: نعم.
1: وفي رسالة كولوسي يتكلم عن الكلمة هو الخالق.
0: نعم.
1: إيه الفرق بين الاثنين؟ أو إيه الرابط المشترك؟ مش فرق، ما فيش فرق. الرابط المشترك ما بين الاثنين. كولوسي 1:16، فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا، سيادات، رياسات، سلاطين، الكل به وله قد خلق.
0: احنا بنتكلم على ان الكلمة صار جسدا، بنتكلم عن المسيح.
1: نعم.
0: فالكلمة ما نقصد، وعشان كده بنقول مش هي او هذه
1: او كانت
0: او كانت، لكن بنقول الكلمة هو الذي، فاحنا نتحدث عنه بصيغة المذكر، اشارة الى ان المسيح لما جاء الى العالم كان في صورة انسان، وكان في صورة انسان مذكر رجل. إذن لما بنقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا، نحن نقصد أن هذه الكلمة كلمة الله، عقل الله الذي خلق به الكون.
1: نعم.
0: وتكرر التعبير، وقلنا يمكن في حلقات سابقة أن كلمة الله ألوهيم بصيغة الجمع.
1: نعم.
0: جاءت في الأصحاح الأول من سفر التكوين 32 مرة.
1: بالضبط. عشان يعني عايز يقول حاجة معينة.
0: عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن إحنا نؤمن بتعدد الآلهة
1: إطلاقاً.
0: حاشا
1: إطلاقاً.
0: لكن ماذا يقول؟ أن هذا الإله الواحد الجامع الكامل المانع ليس مفرداً.
1: هللويا.
0: بمعنى أن أول الأعداد الكاملة، كما أشرنا سالفاً عن أن الله هو كائن بذاته، وأنه ناطق بكلمته، وأنه حي بروحه، مش ثلاثة، لكن بنتكلم على ذات واحدة وجوهر واحد.
1: نعم.
0: إذن هنا الجمع يشير إلى وحدانية الله
1: الجامعة. صحيح. شكرا.
0: إذن مش بنتكلم على تعدد الآلهة، نحن لا نشرك ولا نؤمن بتعدد الآلهة، وزي ما دايما
1: ولا نؤله انسان
0: ولا نؤله انسان ولا نجعل الله
1: مركب
0: يعني لا نعطي لا نجعل الانسان الها ولا

0: الإله يصير إنسانا، وهذا الحصار ما نسميه الاستحالة.
1: يبقى الرابط المشترك ما بين تكوين واحد وكلوسي واحد 16 هو شخص المسيح الكلمة الخالق.
0: بس ده اللي أنا عايز أحط تحتيه خطين، لأن هنا هو الخالق، وفي كلوسي به كان، وفي يوحنا كمان به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء. إذن هو الخالق، وفي كلوسي يقول أنه هو الذي كل شيء خلق به ولأجله، يعني عشانه
1: فيه خلق الكل،
0: فيه خلق الكل
1: وبه وله.
0: نعم.
1: وفي عبرانيين آية جميلة برضو،
0: نعم،
1: حامل كل الأشياء بكلمة قدرته.
0: وكلمة حامل هنا يمكن أشرنا إليها قبل كده، مش يعني شايل زي
1: القلة
0: اللي بيجيبوا المنظر واحد شايل الكرة الأرضية. لا مش ده اللي بيقصده. لكن كلمة حامل هنا معناها حافظها كأنها مربوطة أو يعني متماسكة بعضها مع البعض. أي سر وجود النظريات الموجودة في هذا الكون ودوران الكرة الأرضية والجاذبية وكل القوانين اللي بيسعى الإنسان لكي ما يفهمها ويحللها ويعرف أصلها، كل هذا موجود ويسير ويتحرك بكلمة قدرته، أي بكلمة المسيح، أي بالمسيح ذاته.
1: لقد صار الموت الأدبي والروحي للإنسان حقيقة.
0: نعم.
1: ولهذا كان قرارا مسبقا في فكر الله من الأزل، هو قرار التجسد سابق لهذا الفكر أو لهذه الحقيقة اللي وقع فيها الإنسان. فكان لائقا بصلاح الله أن يتدخل إصلاح ما أفسده الإنسان دون أن يتراجع عن حكمه بالموت للإنسان.
0: نعم.
1: عمل القانون ده ازاي؟ التوافق العجيب اللي البعض مش فاهمينه ويقول لك انتوا عقدتوا الدنيا. إيه إيه إيه. حكمة الله ورحمة الله وعدل الله عقدتوها مع بعض.
0: يعني الكاتب بالوحي المقدس في سفر المزامير أصحاح 85 يقول هذه العبارة بكل دقة، وهذه الآية الموحى بها من الله: الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما. يعني إيه؟ يعني لم يكن هناك سبيل أن يتفق الحق الإلهي والحق الذي يتطلب جزاء الإنسان
1: العدل
0: وعدل
1: تقامة
0: الله،
1: العدل الكامل،
0: كيف يتقابل مع الرحمة؟ طب ترحم واحد أخطأ إزاي؟ لو أطلقته زي ما البعض يقول لك، يعني هو كان ربنا لازم يبعت الابن والابن مضطر إن هو يموت أشر ميتة بالبهدلة والمهانة وهذا الهوان. في واقع الأمر، الأمر أعظم وأكبر من ذلك. ليه؟ لأن الإنسان لما سقط عصى الله ودخل الموت واللعنة إلى العالم،
1: يعني
0: فأصبح فيه مشكلة.
1: خطية الإنسان تعني تعدي على وصية الله،
0: نعم،
1: كسر القانون الإلهي، أخطأ في حق قداسة الله.
0: تمام.
1: يعني الموضوع مش موضوع
0: مش موضوع بقى كده، يعني إيه إحنا زي ما
1: بنغلط في بعض،
0: مغفورة لك خطاياك.
1: لا،
0: مع السلامة.
1: يعني بعتذر لحضرتك، أقول حاجة.
0: أتفضل.
1: من 4 سنين دخل لي شاب مسلم عايش في أوروبا، قال لي أنتوا معقدين الدنيا زاد على اللزوم، وقال لي اسمح لي أقول لك مثل، وأنا هنقل المثل اللي قاله لحضرتك، ربما يكون بيشاهدنا أو غيره بيفكر بهذه الطريقة. قال أنا رجل صاحب عمل، عندي بزنس كبير، وعنده موظف غلبان غلط، وأنا شايف أن الموظف ده يعني مكسور الجناح وشعر بخطأه وشعر بموقفه، فأنا لأني صاحب العمل فعندي الحق والامتياز أن أنا أقول للشخص ده أنا سمحتك عن الأمر ده، ومحدش هيقدر يقول لي أنت بتعمل كده ليه، ولا حد يقدر يلومني، بل بالعكس هتظهر صورتي قدام الموظف وقدام الموظفين أن أنا رجل رحيم، رحمت الشخص اللي لا حول له ولا قوة.
0: طب ماذا
1: تقولي؟
0: هقولك بقى، يعني هقلب الصورة. ماذا لو كان هذا الموظف خطأه كان مختلفا، لم يكن خطأ حسابي أو خطأ

0: خطأ أيا كان هذا الخطأ،
1: هو بيعتبره خطأ حسابي.
0: لكن خلينا نقول إنه حرق البزنس وقتل صاحب البزنس،
1: خلاص صاحب البزنس مش موجود.
0: فكيف تعالج هذا الأمر؟ لأن الإنسان عصى الله ودخل الموت إلى العالم، فأصبحنا أمام قضية فساد لا تستطيع كلمات بشرية أن تحلها.
1: قضية يعني فساد. يعني نتيجة للسقوط حدث فساد
0: زائد موت. يبقى عندي حاجتين، لعنة وموت. حلهم ازاي؟
1: اللعنة اللي هو الفساد الناتج عن السقوط.
0: نعم.
1: والموت الحكم الفعلي اللي موجود.
0: فكيف اذهب بقى مغفورة لك خطاياك تحل الأزمة؟
1: ما أنا اذهب
0: سامحتك المرة بس تحل الأزمة ازاي؟
1: بس عندي المشكلتين.
0: نعم. وأخطر مشكلتين لا يمكن أن يكونا لهم الحلول البسيطة، يعني الغير معقدة كما يدعي من قال، لكن الموت لابد أن تواجهه الحياة لكي تحله. ما تقدرش تجيب واحد من الموت وتدي له حياة، ما تقدرش.
1: استحالة.
0: استحالة.
1: طب
0: وماذا عن الفساد اللي انت دمرت كل شيء؟ هو ده اللي عمله آدم وحواء بكل تأكيد، دمر كل شيء، دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت. أدي اللي عمله آدم.
1: والموت هنا موت فعلي أدبي روحي.
0: بالضبط. إذا الموت هنا نوعين، الموت الجسدي والموت الروحي. واحد يقول طب ما وقعش، طب مات زي ما قال له، يبقى الله غير صادق. البعض بيقول كده،
1: بيقول ده 100%.
0: لكن ماذا فعل الله؟ الإنسان نمر واحد مات روحيا، ده نمر واحد، ومات جسديا لكن لم يموت في ذات الوقت، لأن الله كان في بداية الخليقة يريد أن الإنسان يتناسل وتكسر الخليقة والبشر، فلا يمكن لخطأ الإنسان أن يدمر خطة الله.
1: ولأن فكرة التكاثر والإكثار جاءت في تكوين 1 26 و 27 و 28،
0: تمام،
1: فمش ممكن الله بسبب خطأ للإنسان يقول أنا أغير قوانينه ونظام.
0: تمام.
1: دي نقطة مهمة جدا جدا,
0: ونرجع تاني كمان
1: وما هذا الموت الروحي حصل.
0: بالضبط. يبقى انقطعت العلاقة.
1: بالضبط.
0: طرد الإنسان ودخل الموت إلى العالم، وكأنما كما كان بإنسان واحد
1: دخلت
0: الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت، هكذا في المسيح سيحيى الجميع. يعني زي ما واحد دخل دي، واحد خرجها.
1: هللويا.
0: هذا هو العمل الرائع، وشتان ما بين آدم المخلوق وآدم الأخير.
1: لم يكن الله أن يتهاون أو يهمل أو لا يبالي بهلاك البشر وبفنائهم، ولم يكن الله ممكنا أن يفني الإنسان عمل يديه ويذيله تماما من الوجود.
0: ما واحد
1: لا لا يبالي ولا لا يفني.
0: ما واحد قال لك طب ما يعني هو ربنا ما فيه القدرة، ليه ما كانش
1: كنسهم
0: مسح الخليقة دي كلها وابتدى من جديد؟
1: ما عمل في الفلك بس بدأ على نفس النظام اللي عمله إنسان نوح.
0: الفلك كان يختلف لأن الخليقة كانت موجودة.
1: بالضبط.
0: الخليقة المادية. لكن الوضع يختلف لأن
1: الخليقة المادية كانت موجودة.
0: نعم.
1: والإنسان كان موجود.
0: والإنسان كان موجود.
1: لأنه آدم نوح
0: دخل الفلك.
1: وده تمن أنفس مش حاجة.
0: إذن التعليق اللي قدمه القديس أثناسيوس الرسولي لما قال إن الله ما كانش الله لما بدأ الخليقة ابتدأها من العدم.
1: بالضبط.
0: لم يكن هناك شيء.
1: بالزبط.
0: وده اللي بيقوله الوحي في سفر العبرانيين
1: في البدء
0: أصحاح 11 عدد 3.
1: لما
0: بيقول بالإيمان نفهم أن العالمين قد اتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما هو ظاهر مما لا يرى. يعني معناها انه خلق من العدم.
1: هللويا.
0: لم يتكون ما هو ظاهر مما يرى.
1: يعني ما كانش في حاجه موجوده اصبحت موجوده بكلمه الله.
0: إذن هنا الكتاب المقدس يؤيد الخلق من العدم.
1: نعم.
0: كما نعرف وكما يسر الكتاب المقدس في سفر التكوين. إذن لو ابتدى الله الخليقة من جديد، طب ما ممكن الإنسان يغلط ثالث. مش تاني هيقعد يا

0: طلع كل مرة
1: سلسلة بقى.
0: إذا الكلام غير منطقي
1: خالص.
0: نمرة اتنين إذا عجز الله أن يعالج المشكلة فقد سرك البشر ناقصا،
1: يبقى مش إله،
0: يبقى مش إله،
1: فقد قدرته
0: بالضبط. لكن لكي يعلن الله حقيقة من هو صنع المستحيل.
1: نعم.
0: الذي وقف الإنسان أمامه يقول كيف يتقابل، كيف يتلاسم، كيف تتفق الرحمة والحق، العدل والغفران، إزاي ظهر كل هذا في الصليب ولم يكن
1: ظهر لطف الله،
0: لطف الله نعم، وبين الله محبته لنا.
1: قدم الدليل
0: كل هذا كان الإعلان الواضح الذي لا يساويه ولا يضاهيه ولا يمكن مقارنته بأي عمل آخر في تاريخ البشرية كلها منذ الخليقة وحتى انتهاء الخليقة. لن تجد حب أعظم من هذا.
1: هللويا.
0: قال عنه الكاتب أنها محبة فوقي ارتفعت لا, لا أستطيع.
1: يقول القديس أثناسيوس في كتابه تجسد الكلمة أنه كان لائقا أن يتخذ الكلمة جسدا بشريا،
0: نعم،
1: كأداة ليخلص به الإنسان العاجز عن تخليص نفسه. فلا يوجد وسيلة أخرى يستطيع أن يستعملها الإنسان لخلاص نفسه. أولا عدم كفاية التوبة بدون المسيح. هل تستطيع التوبة لوحدها أن تخلص الإنسان؟
0: التوبة في حد ذاتها، ما معنى التوبة؟ هو قرار إنساني أن لا يكرر الخطأ. المشكلة أن الإنسان عنده النية لكن ليست له قدرة.
1: لا، عنده النية أنه ما يقررش بس بيقرر.
0: وحتى لو افترضنا عنده النية الحسنة أنه لا يكرر هذا مرة أخرى، لكن لا توجد لديه المقدرة. أنت جايب واحد ميت وبتطلب أنه يعمل شغل إزاي؟
1: ميت.
0: أنت محتاج الأول الحياة حتى يستطيع هذا الجسد الميت أن تدب فيه الحياة فيعمل.
1: نعم.
0: وهذا تماما ذهب الله له كل المجد الخالق إلى جذور المشكلة، إلى أصل، إلى الأساس. لم يحاول أن يعالج الخارج لكي يغير الصورة ويصنع المكياج، لا.
1: وده اللي بتعمله الأديان التانية،
0: وده اللي بتعمله الأديان، وده اللي بيعمله الإنسان في طبيعته الفاسدة. لكن الله يغير. عشان كده يقول لك إيه، الليسر يقطع إيده. طب وتعمل إيه في قلبه؟ هي السرقة دي ناتجة من هنا وهنا ولا ناتجة من دي؟
1: ويعيش ناقم، ويعيش عاجز
0: بالظبط كده،
1: ويعيش متألم
0: بالزبط.
1: ويعيش وحتى بيبقى جواه رغبة بس مش قادر يعملها لأن إيده اتقطعت وخلاص.
0: نعم.
1: بس معالجتش المشكلة
0: الداخلية، معالجتش المشكلة هي. دي الفكرة الرئيسية. لكن الله عالج الإنسان. كيف؟ إنه بقى مش قال له لا أنت بقى هتغير نيتك وتبقى إنسان كويس وتصوم وتصلي كما تظن بعض الأديان، لكن عمل غير ذلك. يقول لنا في كورنثوس الثانية أصحاح 5:17 إن كان أحد في المسيح
1: مفيش
0: ترقيع،
1: خليقة جديدة،
0: مفيش تجيب حتة قماشة جديدة على سوق عتيق، لكن إن كان أحد في المسيح
1: فهو
0: خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وده اللي قاله للفقيه اليهودي في يوحنا 3، قال له مش هينفع اللي انت بتفكر فيه ده، لازم تولد من فوق. يعني يعني تأخذ حياة جديدة زي البيبي لكن في إطار روحي.
1: هللويا.
0: وتبدأ المسيرة من جديد. هذا ما يقدمه لنا.
1: فالتوبة لا تستطيع أن تعالج الفساد.
0: نعم.
1: والتوبة ربما تنجح في تخويف الإنسان من فعل الخطية لكنها لا تتعامل مع أعمال الخطية
0: بكل تأكيد. والتوبة في حد ذاتها ليست لها القدرة، لكن القدرة تأتي من الله حينما يغير القلب ويغير الإنسان بالكامل، فيغير دوافعه ويغير وينتزع منه سم الخطية فيجعله خليقة جديدة. عشان كده بنقول إن في المسيحية نحن لا نتكلم كلاما أجوف ولا نقول شعارات، لكن نؤمن بالتغيير الحقيقي الذي يصنعه الرب في قلب وحياة الإنسان. عشان كده بنقول إحنا نماذج لهؤلاء الذين كانوا أموات ودبت فيهم حياة المسيح.

0: فجعلتنا خليقة جديدة. إحنا بنتكلم على اختبار وليس محاضرة.
1: نعم.
0: نتحدث عن سلوك وليس شعارات. نتحدث عن تطبيق عملي وليست كلمات مليئة بالشعارات ومليئة بالبديع والخيال، لكن نتحدث عن خليقة جديدة تعيش بطريقة جديدة، تخاف الرب، تحب الرب،

0: ضمير جديد لا يقبل ما يقبله الآخرون ولا يقبل الأعمال الميتة، لكنه يميل ويتجه ويرتبط بعمل الله الحي.
1: التوبة لاحقة لقبول المسيح وسيادة المسيح وسكن الروح القدس، يأتي دور التوبة، لكن التوبة لا يمكن أن تضبط ولا تلغي عمل المسيح
0: نهائي،
1: عشان ما حدش يقول أنتوا بترفضوا التوبة. لا، التوبة أمر ضروري وموجود، لكنه يأتي بعد وليس قبل، أو ليس بديلا بمعنى أصح.
0: والتوبة قرار إنساني بعد عمل الله، يعني وأنا جاي إلى الله. أنا التوبة مش هي اللي هتغيرني
1: بالضبط،
0: لكن أنا بتوب أمام الله وبعلن أني رافض الطريق الذي سرت فيه وأريد أن أتغير، وأصرخ إلى الله أقول له أنا أريد، هنا إعلان الإرادة أني عايز أتغير وأني طالب أن أسير في طريق الله وأني أريد أن أصير خليقة جديدة. هنا يتقابل الله مع بكاء وصراخ النفس الطالبة رضا، فيغير الله ويمكن ويعطي ما نسميه بالنعمة، أي قوة أن تفعل ما لا تستطيع أن تفعله بذاتك أو بطاقتك الشخصية.
1: يتعجب القديس أثناسيوس في الكتاب تجسد الكلمة من الذين لا يرون ضرورة للتجسد ويقولون لماذا لا يتمم الله أمر خلاص البشرية من خلال إصدار أمر بدون أن يتخذ الكلمة جسدا، بنفس الطريقة التي أوجد بها البشرية فكانت من خلال إصدار أمر قال فكان. يرد القديس أثناسيوس على أولاء ويقول أن في البدء لم يكن شيئا موجودا بالمرة، فكان مطلوبا مجرد نطق الأمر الإلهي مع إرادة إلهية لتتميم الخليقة، ولكن بعدما خلق الله الإنسان وأتم عمله استدعت الضرورة علاج ما هو موجود.
0: وده
1: اللي حضرتك قلته فيه،
0: وده اللي قلناه بالظبط، إن إن الله ما كانش ينفع يلغي دي كلها ويبتدي من جديد، لأن هذا ده دور الإنسان. الإنسان لما يفشل في شيء يقول لك إيه، هنقلب الصفحة ونبتدي من جديد.
1: قطع الورقة،
0: مش عند ربنا
1: قطع الورقة.
0: لأنه يخلق من العدم يقول فيكون. عشان كده الله لا يعجز أن يجد علاج للإنسان، فأوجد علاج للإنسان الساقط ولموته ولفساده، الطريق العملي الحياتي مش النظريات والمحاضرات. مش هيجيبك يديلك، يعني هنا ما يحصل مشكلة بين اتنين يقولوا له لا انت عندك مشكلة في المزاج بالعصبي بتاعك وعايزين نحكم الغضب بتاعك، فتاخد كورس في مدرسة غضب والكورس ده يقعد 6 أسابيع عشان يربوه ويخلوه يرتبط، وفي الاخر بعد ما يطلع يقتل واحد.
1: طيب في فكرة تانية بيقولها القديس أثناسيوس، بيقول لا البشر ولا الملائكة كانوا قادرين على تجديد خليقة الإنسان.
0: نعم.
1: فالإنسان هو إعادته إلى الصورة الأصلية التي خلق عليها، فالإنسان ليس هو الصورة لكنه مخلوق على مثال تلك الصورة.
0: نعم.
1: فلم يكن الملاك يستطيع، لأن الملاك مش مخلوق على صورة الله، ولم يكن الإنسان الذي سقط يستطيع أن يعيد الإنسان إلى تلك الصورة عينها.
0: ودي حقيقة مهمة لازم نفهمها. أن الملاك أو الملائكة
1: عامة
0: خلقت لا لتكون أنسا لله، ده نمرة واحد،
1: ده نقطة مهمة جدا،
0: لكنها أرواح خادمة
1: مرسلة.
0: يبقى دول ما لهمش التواجد في الحضور الإلهي والأخذ والعطاء، لكنها يا ملائكة المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. إذن دول الخدمين بتوع، إذا جاز التعبير،
1: أو المرسلين لإتمام إرساليات في الخليقة كلها. مش بس
0: خدام على مستوى روحي عالي. لا نقلل من شأن الملائكة، ما ليس هذا هو المقصود، لكن عايزين نميز بين الملائكة وبين الله وبين الإنسان. عشان كده ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الذي سقط في الخطية وأخطأ وعصى الله لم تكن الملائكة، لأن الملائكة الذين عصوا الله أخذوا جزاءهم من الله
1: واتطردوا على طول،
0: واتطردوا من الحضرة الإلهية. لكن يبقى ده نمرة اتنين، إن دول انتهوا وأخذوا عقابهم. نمرة ثلاثة، لا يمكن لملاك لا يعرف شيء عن الفداء أن يأخذ مكان الإنسان الذي عصى الله ليفديه.
1: بالضبط.
0: إذن عندنا ثلاثة حقائق لا يمكن
1: تتوفر في الملائكة
0: أو تتوفر في الملائكة وبالتالي لا يستطيع الله أن يرسل ملائكة.
1: وهكذا الإنسان الساقط لا يستطيع أن يعالج نفسه.
0: نعم، والإنسان الساقط فاسد في طبيعته وحكم الموت عليه.

0: فكيف شخص عليه حكم الموت أنه يهرب من الدينونة العقاب الموت إلا إذا جاء له تصريح بالحياة؟ وما يفعل هذا ليس الإنسان ولا إنسان لإنسان
1: هللويا
0: ولا أقرب الأقرباء لأعز الأحباء
1: هللويا،
0: لكن ما يفعل هذا الفداء والخلاص هذا هو ما فعله المسيح فوق الصليب، فدفع ثمن الخطية وثمن الموت وثمن العقاب لكي يحرر الإنسان من الموت والخطية والعقاب والقصاص
1: ويعيد إلى الصورة الأصلية
0: هذا
1: في دقيقة رسالة مهمة يا أسيس
0: هذا ما
1: لكل اللي لسه ما خدش القرار.
0: أمين. إذن اللي احنا بنقوله أحبائي ليست نظريات لكنها كلمات اختبارية يمكن أن تعيشها، يمكن أن تختبرها. تقول لي إزاي؟ أقول لك بكل بساطة، أطلب من شخص المسيح يسوع، قل له إذا فعلا أنت هو الله وأنت هو الذي قدمت نفسك ذبيحة من أجلي فأنا أقبلك وأقبل بدليتك وكفارتك، فافدي نفسي واعتقني من جهنم النار. يسمعك إذا صرخت صرخة القلب، فهو لا يبعد ولا يغلق أذانه عن صراخ المسكين. أصلي أن تكون هذه الكلمات سبب رجاء لكل نفس يائسة وسبب نجاة لكل نفس غارقة وسر حياة لكل نفس ميتة. وإلى اللقاء أحبائي وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد في نفس الميعاد الأسبوع القادم.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نجاوب اليوم على سؤالين. السؤال بيقول: لو أنت معك مصاري أو فلوس تكفيك مدى الحياة، إلى أي مدى ممكن أنك ما تشتغل؟ أوكي؟ لو أنت بتفضل أنك تشتغل حتى لو معك مصاري، رح تعطيني إجابتك 0%، لكن لو معك مصاري وما رح تشتغل أعطيني إجابتك 100%. تعالوا مع بعض نشوف إجابات المجموعة. حلو، طيب تامر وروز بتقولوا حتى، ومارك كمان، حتى لو معك فلوس هتشتغل برضو. نرمين بتقولي لو معك مصاري مش رح تشتغلي.
1: هو أنا مش هشتغل حاجة خالص عشان أفضي وقتي عشان يبقى عندي وقت أصرف الفلوس.
0: أوكي تامر،
2: حتى لو الواحد معاه فلوس كتير هيعيش حالة فراغ. يعني أنا حاليا شغلي مش ثابت، فأنا زهقان قاعد في البيت، عندي حالة ملل. فالفلوس اللي هتجيلي دي هعمل بيها يعني حاجة أنا بحبها، يعني أعمل حاجة أنا بحبها. مثلا ممكن أمثل، أفتح قناة، يعني أعمل حاجة أتفرغ لها أنا في الوقت نفسه، ما بقاش بتعب فيها.
0: أوكي مارك،
3: انا شايف ان في حاجات تانية اعتبارات كتيره غير الفلوس، يعني هي مش فلوسه بس، يعني مش كل حد بيشتغل عشان ياخد فلوسه بس. هو ده طبعا 90%، وانا لو هشتغل هشتغل 99% عشان الفلوس، لكن 1% هستمتع بيه. فانا حتى لو معايا فلوس هشتغل حاجه انا بحبها، يعني حاجه انا بستمتع وانا بعملها. حتى يا ربي لو شغلنا مش ظاهره او مش

0: مش مشهوره، لو شغلانه عاديه خالص وانا بستمتع وانا بعملها هعملها وانا معايا فلوس.
1: اوكي شو رايك اشتغل عشان الفلوس هيجي لها وقت وتخلص؟ يعني الفلوس مش هتفضل معايا على طول، فهيجي لها وقت وتخلص، وبعدين انا لازم اخرج جوه واعمل كل حاجه عشان الفلوس تخلص. يعني فشور هي تخلص
2: ولازم اشتغل معاكي اصلا يعني.
1: طيب مش
2: بعدين هي قالت ان الفلوس دي مش هتخلص يعني.
3: لا لو مش لو الموضوع مش انه المصاري رح تخلص، عندك مصاري من هون ل 80 سنه وانت عمرك مثلا 20.
2: حلو قوي.
1: لا مش هشتغل
3: يعني. رح يكون عندك لحد ما يكون عمرك 100 سنه مصاري، هل تشتغلي ولا لا؟ مش رح تشتغلي. اوكي يبقى نرمين، انت اللي انت اللي مستمتعه في ال...
2: بس اديني انت.
4: الواحد اصلا ممكن يصرفهم ويبقى مستمتع يعني. ممكن لو انا معايا فلوس تكفيني لغايه 80 سنه، الشعور ده ما حصليش قبل كده، ممكن اصرفهم كلهم وانا بستمتع ان انا اصرفهم عشان ارجع تاني زي الاول.
3: اوكي قد ايه بتحسوا انه شغل تحقيق لذات البني ادم؟ يعني يعني شخصيتك وكيانك وعشان تخلي دماغك شغال، قد ايه هذا الموضوع مهم؟ يعني نرمين انت رح تصرفي المصاري وما اسهل انك تصرفي المصاري، لكن عقلك وتحقيق ذاتك ما بتحسي انه بالشغل؟
2: ما هو الموضوع ده هيبقى لسه جديد عليا، فيمكن لو انا استمريت فيه بعد كده ارجع افكر بقى اقول لا ده انا الشغل احسن لي، بس هو عشان جديد عليا ما انا عماله بشتغل اهو. عملت ايه؟
3: اوكي حد معترض على نرمين؟
0: انا معترض يعني
4: كلنا تقريبا
0: يعني. لا اصل هي انا زي ما قلت في الاول، هي الاعتبارات اللي بتحط كده قدام الواحد مش فلوسه بس، فلوس كده كده جايه وكده كده الواحد يعني حتى لما بقاش مرتاح قوي هتجيله فلوس وهيعيش يعني عادي، لكن تحقيق حاجات تانية كتير زي ما بتقول ده شيء قوي جدا يعني في الشغل.
3: اوكي
4: وبعدين كل الناس زي بعض، مفيش فرق ما بين انسان والتاني الا بشغله. يعني نجيب محفوظ مثلا، ايه اللي خلاه نجيب محفوظ؟ عشان هو معاه فلوس كتير؟ لا، عشان هو وصل للمرتبه العلميه دي عن طريق دماغه وعن طريق عقله. انت فاهمه الفكره؟ انما موهبته فبقى كده. انا دلوقتي معايا فلوس، اللي هيحترموني هم اللي عايزين مصلحتهم مني بس، ان مفيش حد تاني هيحترمني الا اذا انا بشتغل والا اذا انا يعني مبدع في شغلي على قد ما اقدر.
2: لا طبعا الناس بتحترم اللي معاه فلوس.
4: ده بالنسبه لي
0: لا مش مبدا يعني.
2: لا بيحترموا اللي معاه فلوس.
4: ايوه ما هو دول اللي عايزين منك مصلحه، اللي عايزين فلوس.
2: حتى لو مش عايزين مني مصلحه، برستيجي كده ده يخلي الناس
0: أيوة. جازمه. ما هو اللي بيشتغل
4: يعني
0: ده
4: هيحترموا اللي معاه فلوس ولا هيحترموا مثلا عالم او كاتب او فنان؟
2: هيحترموا ده.
4: لا
2: تصدقني انت ما جربتش.
0: طب بفرض ان هم يحترموا الاثنين، ليه اختار الطريق اللي هو
2: مش هختار كدا. هو ربنا بعت لي فلوس حلوه دي يعني.
0: ماشي ما هو احنا اتفقنا ان كلنا دلوقتي معانا نفس الفلوس، بس في حد هيشتغل ومعاه نفس الفلوس وحد مش هيشتغل.
2: انا مش هشتغل عادي.
3: طيب تعالوا نسمع مع بعض راي مختلف.
5: انا اعرف ناس كتير عندهم فلوس تكفيهم بقيه حياتهم ومع ذلك بيشتغلوا وبيشتغلوا جامد كمان. ليه؟ لان الشغل ده نوع من تحقيق الذات، نوع من التعبير عن نفسهم. بيستخدموا الشغل ده عشان ينموا افكارهم، علشان يستخدموا الطاقات والمواهب اللي ربنا اداها لهم. احنا اتخلقنا عشان ننجز ونحقق حاجات كتيره جدا. ليه؟ لان احنا اتخلقنا على صوره ربنا، يعني شبهه زيه، وهو اله مبدع وخلاق وبينجز الكتير قوي. لو ما اشتغلناش مش بس هنحس بالفراغ والملل عشان مش لاقيين حاجه تملى وقتنا، لكن كمان هنحس ان في حاجه ناقصه جوانا، حاجه مش مستخدمه، في طاقه جوانا المفروض نستخدمها ومش قادرين نستخدمها، وكمان مش قادرين نعمل اي تاثير في العالم اللي احنا عايشين فيه. الشغل مش لاكل العيش بس، الشغل طريقه نستخدم بيها الطاقه اللي جوانا، وكمان طريقه نلمس بيها المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ربنا خلق كل واحد وكل واحدة مننا لهدف والمصير، لحاجات احنا بس اللي ممكن نحققها كل واحد مننا، والشغل ممكن يكون طريقة قوية جدا نحقق بيها الهدف والمصير دوت. الشغل مهم قوي لحياة الإنسان والمشواره.

تعالوا مع بعض نتحاور وندردش بسؤال تاني. سؤال تاني بيقول: عادة الهدوم أو الأواعي الغالية بيكون سعرها فيها، بمعنى لو أنا بشتري تي شيرت أو بلوزة أو بنطلون، لو هو ماركة بيكون سعره أغلى بس بيكون نوعه منيح، لكن مصر معروفة بالقطن المنيح، فكثير مرات بتلاقي أواعي أو هدوم نوعها منيح لكن هي مش ماركة. السؤال: إلى أي مدى بتفضل إنه الأواعي اللي أنت بتلبسها تكون ماركة؟ وبتفضل

0: أفضل كمان إنه تكون اسم الماركة على البلوزة من برا أو على التي شيرت مش بس من ورا. أوكي، لو أنت بتقول بيفرق معي بدك تعطيني إجابتك 100%. لو أنت ما بيفرق معك ممكن تلبس أي شيء طالما هو كويس نوعه، أعطيني إجابتك 0. معانا 20 ثانية نفكر في السؤال. مشاهدينا فكروا معانا عشان نعرف رأيك قريب من مين من الموجودين معانا. اوكي نشوف اجاباتكم. تامر انت قلت انه بيفرق معك، وكمان نرمين ومارك، وروز قلتي ما بيفرق كتير. تامر وجهة نظرك ايش في الموضوع؟
1: بصي، مهما كان التيشيرت او الهدوم عموما مهما كانت متصنعه من خامه كويسه، لكن مش هتديني الستايل اللي انا عايزه زي الماركه. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا بحب مثلا البس هدوم ما يبقاش في حد لابسها، دي مش هتتوفر لي في الهدوم المصريه او في الهدوم اللي بتتباع هنا او في الهدوم الرخيصه. انما من حيث ان الماركه تبقى مكتوبه بره التيشيرت انا ما بفضلهاش خالص. يعني انا بحب البس التيشيرت مثلا ممكن تكون غالي، ممكن تكون ماركه جامده لكن مش مكتوب عليه حاجه. أوكي. مش انا مش ماشي اتمنظر بيه يعني.
0: اوكي، فاهم قصدي؟ نرمين،
2: لا انا بحب لو لابسه ماركه تبقى باينه عليها، عشان في حاجات تقليد زيها، فتفرق في ايه يعني ان انا بقى لابسه الماركه او مش ماركه.
0: اوكي،
1: مارك. مع الاحترام الشديد، اللي بيفهم هيعرف.
2: مش كل الناس بتفهم.
1: مش مهم، انا يهمني اللي بيفهم بس.
0: اوكي، نسمع مارك.
3: انا رايي ان الماركه كويسه جدا وحلو، وكويس ان احنا نلبس ماركات كويسه، يعني ده انا حابه وشايف ان هو كويس جدا، لكن ده ما يمنعش ان انا لو لقيت حاجه مش ماركه وكويسه ومريحه وفيها كل وشكلي كويس فيها والستايل بتاعها شكله حلو، خلاص اوكي.
0: يعني انت بتفضل الماركات لكن ما عندك مشكله تلبس.
3: بفضل الماركات مش علشان تبقى الماركات، مش لهدف الماركات، لهدف انها تبقى في الغالب اريح والستايل بتاعها اشيك.
0: اوكي، روز.
4: مش لازم، انا عندي مش فارقه معايا، المهم ان هي تكون شيك وشكلها حلو يعني عليها، والناس لما تشوفها تقول البلوزه دي شيك او التيشيرت ده حلو، بس مش فارقه يعني.
0: مش فارق معاكي الماركات. حد بحب يضيف اشي تاني؟
2: انا كنت بقول 75% عشان انا بحب ممكن تبقى ماركة، بس في حاجات رخيصة بتبقى لقطة، يعني انتي لو شفتيها ما تدهاش تمنها او ما تدهاش ان دي مش ماركة. شايفة انها
0: انت ايه ضغط الشلة واصحابكم اللي معاكم يجبروكم تدخلوا تقييم الماركة اكتر من تقييم الشكل؟ قد ايه ضغط الشلة بيفرض عليكم هذا الشيء؟
2: لا ما بيفرقش،
3: مفيش ضغط، لان هي واضحه يعني كل واحد بيلبس على مزاجه يعني.
0: يعني لو الشله كلها لابسه ماركات، هل انت بتنضغط نفسيا عشان تجيب الماركه حتى لو اجبرت اهلك وضغطت عليهم عشان تجيب هالبلوزه او هذا التيشيرت؟
3: لو جايب حاجه ارخص من كل الناس، يعني لو كلهم لابسين ماركه معينه سعر التيشيرت فيها 100 جنيه وانا لابس نفس التيشيرت دوت ب 10 جنيه
0: بس مش ماركه،
3: مش ماركه بس مريحني يعني. طبعا
0: ما عندكش مشكله.
3: طبعا ده في حاله يعني هي للاسف مش موجوده قوي يعني اقصد ان التيشيرت اللي هو ب 10 جنيه اللي احسن من اللي ب 100 دوت مش موجود. دي الفكره، عشان كده انا في الاول قلت خالص الماركه.
0: اوكي، تمام.
1: بس المجتمع بيفرض فروض على الموضوع ده. يعني مش شرط اشتري الهدوم غاليه، لكن لازم على الاقل يكون فيها ذوق زي اصحابي. يعني انا مثلا اصحابي بيلبسوا هدوم غاليه وذوقها متوسط، انا اقدر اشتري هدوم ارخص شويه مش كتير، ارخص حاجات بسيطه بس ذوقها يكون احسن، لدرجه ان هم يعجبوا بهدومي ويقولوا لي لما تيجي تنزل تشتري لبس باخدنا معاك عشان يعرفوا الاماكن اللي انا بجيب منها فين.
0: اوكي،
1: انا قصدي
0: مش عارفه اعزائي الشباب قد ايه بيأثر عليكم هذا الموضوع، وقد ايه ضغط الشله بيخليك تجبر اهلك حتى لو انت عارف انه ما معهم مصاري كفايه انك تخليهم ينزلوا على السوق ويشتروا لك الماركه. تعالوا مع بعض نسمع راي اخر.
5: عايزه اديكم مثل، في دكتور مشهور بيحب يلبس دايما البلطو ويعمل عمليات، كل الدكاتره اللي حواليه عمالين تستنى فرصه تلبس في يوم البلطو بتاعه، وأكن كل واحد لو لبس البلطو بتاعه هيحس بقيمته، يا ترى تعالوا نفكر البلطو فيه قيمة في حد ذاته؟ لا طبعا، هو بلطو أبيض زي كل البلاطي. تعالوا بقى نرجع لموضوع

ماركات نفس القصة، مش الماركة هي اللي هتديك قيمة، انت وشخصيتك وشخصك ليك قيمة في حد ذاتك. فما تحاولش تدور على ماركة عشان تحسسك بقيمتك، دور على قيمتك، لاقي نفسك في عينين نفسك، شوف نفسك قيم، شوف حب ربنا ليك، شوف قيمتك في عينين ربنا قد ايه، واطمن لكده، فما تبقاش محتاج تعمل حاجة عشان تحس بقيمتك.

ربنا عايزني اتغير بجد، ولانه عايزني اتغير عايز يوريني حاجة ما شفتهاش قبل كده. فلما اخد خطوة بتبقى خطوة جديدة لاني شفته جديد. مش عايز يقلب لي ضميري ولا هفضل بحاول اسكت ضميري، ولا عايزني اتحرك بانفعال عاطفي لان الخطوة اللي مبنية على الانفعال العاطفي مش بتكمل. هتكلم في آية جميلة قوي بتتكلم عن التغيير في رسالة روميا اصحاح 12 من عدد 1 ل 3. اطلب اليكم ايها الاخوة، بولس بيقول، برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية. كل ده لسه هقول لك، لسه اسمعني، عند الله عبادتكم العقلية. وبعدين بصوا بقى، ولا تشكلوا هذا الظهر، بعكس ما الناس بتقول لي. ناس بتقول لي البس زينا، اعمل زينا، فكر زينا، عايزين نفكر زي بعض عشان ما تترفضش، عشان ما تبقاش غريب ويركنوك على الجنب. لكن هنا بولس بيقول العكس، الروح القدس بيقول العكس، ما تقلدهمش، لا تشكلوا هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. شرط هنا عشان أختبر مشيئة ربنا لحياتي الصالحة المرضية الكاملة اللي هي مشبعة قوي يعني وحلوة فعلا، إن أنا أتغير. أول حاجة عن التغيير، التغيير صعب. كأن حد بيقول لي أنت متعود تلبس كده ومتعود تعامل الناس بطريقة فلانية، وطريقة لبسي وطريقة تعاملاتي مع الناس ناجحة، حد يجي يقول لي غيرها. طب انا غيرها ليه؟

انا مش عايز اغيرها. حد بيقول لي انت عشت بالطريقه الفلانيه، فكرت بالطريقه الفلانيه، وحد جاي يقول لي غير طريقه تفكيرك خالص عشان تختبر اراده ربنا، هقول له يعني انت عايز مني ايه؟ زي ما يكون كلام نظري ما ينفعش اعمله. في ظرف واحد بس، حاله واحده بس، لو حصلت ليك او ليا نتغير، لو ما حصلتش مش بنتغير. ايه بقى؟ ان انا اجي في لحظه اكتشف واتاكد انه لو انا كملت زي ما انا مش هوصل لهدفي. لو كملت بنفس طريقه التفكير، بنفس الاختيارات، بنفس العلاقات، نفس طريقه العلاقات، نفس الناس اللي انا قريب منهم، نفس المبادئ اللي انا عايشها، مش هوصل اللي انا عايزه. انا عايز اعيش جواز مشبع، عايز ابقى في علاقات حلوه وليها معنى، عايز حياه مشبعه، عايز اعيش حياه فيها حريه، حر مش عبد، عايز اقرب من ربنا، عايز اعيش خطه ربنا لحياتي، عايز ابقى ليه معنى. امتى اتغير؟ لو لقيت ان اللي انا عايزه مش هيحصل لو كملت زي ما انا. راجل، اديكم مثلا، راجل عايز ابنه يخف، وعشان ابنه يخف لازم يعمله عمليه غاليه في بلد بره، فلقى ان هو الفلوس اللي معاه ما تكفيش عشان الولد يعمل العمليه. اذا هو عنده هدف ان الولد يخف، ابنه يخف، لكن اللي معاه ما يكفيش. ساعتها يصرخ يقول انا الفلوس اللي معايا، امكانياتي، حياتي ما فيهاش ما يكفي عشان اوصل اللي انا عايزه. في اللحظه دي الناس تتالم قوي، واحد يتالم قوي، بس دي اللحظه اللي انا ينفع فيها اتغير. من غير ده صعب اتغير. شفت ناس كتيره اتالمت، يعني انا بسبب ظروف حياتي كنت موجود وناس بتتالم، وعند الالم الواحد بيكتشف انه هو عشان يطلع من الالم او عشان يرجع لحياته او يعرف يعيش الحياه اللي هو عايزها وهو متالم قوي لازم يتغير. وفي اللحظه دي بص تلاقيه اختار اختيارات جديده، راح حتت مختلفه خالص، راح مع فلان الفلاني يقعد يتكلم معاه يقول له اعمل ايه انا تعبان، عمر ما كان يتكلم، عمر ما كان يعترف، عمر ما كان يطلع اللي جواه. راح يصلي مع حد، راح حضر في اجتماع كده مش عارف في حته معينه في كنيسه معينه بيسمع عنها، قرا كتاب وهو مش بتاع قرايه، اختار اختيارات جديده. ليه؟ لانه هو تعبان قوي، ولان هو اتاكد انه انا لو كملت كده مش هاخد اللي انا عايزه. انا كنت عايز اعيش كويس، مش عايش كويس لو كملت بنفس الظروف ونفس الشخصيه ونفس طريقه التفكير. من مصلحه ابليس انه ما يخلينيش اتاكد ان انا مش هوصل لو عشت زي ما انا عايش دلوقتي. في ناس تضحك على نفسها تقول لك ان شاء الله نبقى كويسين باذن الله، قدام الحاجه دي تحصل قدام. طول ما انا بخدر نفسي بان انا لو كملت هتيجي بس اكمل، طول ما انا مش هحس ان لازم اتغير. بس الحقيقه ان انا وانت لازم نتغير، والحقيقه ان اللي احنا عايشينه دلوقتي مش هيوصلنا لهدفنا. اللي انت عايشه دلوقتي مش هيوصلك للي انت بتحلم بيه. لازم تختار اختيارات جديده، تصلي صلوه عمرك ما صليتها قبل كده، تاخد خطوه عمرك ما خدتها قبل كده، تتكلم مع واحد ما كنتش ترضى تتكلم معاه، تقول الكلام اللي كان مستحيل تخلي اي ظروف مهما ضغطتك تخليك تقول الكلام ده. عشان تتغير، الرب عايزني اتغير عشان اختبر مشيئته لحياتي، والا مش اختبرها.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

وسهلا بيكم شباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. النهاردة هنتكلم عن واحد أتصور أنه من أشهر مشاهير اللعبة. كان عنده 20 سنة بس، تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية. الكرة الذهبية بكل بساطة يعني أفضل لاعب في العالم. حلقتنا النهاردة عن ليونيل ميسي، لاعب الأرجنتيني الأسطورة في القرن 21.

0: ليونيل ميسي لعيب مش عادي، وهو عنده 22 سنة فاز بجائزة الكرة الذهبية. هو اللعيب الوحيد في العالم اللي فاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 4 سنين متتالية. طبعا أي حد فينا نفسه يبقى زي ميسي، ولا يمكن تكون شايف نفسك بتلعب أفضل من ميسي، ودي تبقى مشكلة تانية. بس الحقيقة ميسي ما بدأش بطريقة سلسة زي ما أنتم متوقعين. ميسي كان عنده مشاكل كبيرة قوي قوي قوي وخطيرة. بدأ ميسي يلعب كورة وهو عنده 5 سنين. 5 سنين لعيب بيلعب كورة صغير، لكن لما وصل سنه 11 سنة اكتشفت أسرته أن عنده مشكلة كبيرة قوي، عنده نقص في هرمون النمو. ايه تاني؟ نقص في هرمون النمو. يعني ايه؟ يعني ميسي وقتها كان طوله 140 سنتي، والدكاترة قالوا انه مش هينفع يطول، يعني هيطلع غالبا قزم، بس قزم طويل شوية. 140 سنتي. ممكن اسألك سؤال؟ لو انت بتسمعيني ممكن اسألك سؤال، هو انت لو تعرضتي لمشكلة زي كده ممكن تعملي ايه؟ قبل ما اكمل كلامي على ميسي، تعال نخرج لأصحابنا ونسألهم، لو واجهت مشكلة كبيرة بالحجم ده معرض فيها إن مستقبلك يضيع، هتعمل إيه؟
1: يا ترى لو حياتك هتنتهي بعد 6 شهور هتستقبل الخبر إزاي وقت ما تقلك؟
2: طيب هو وقت ما تقلي يعني اكيد انا كواحد انسان يعني عادي يعني ممكن اتصدم من الخبر، تمام، بس عديت بتجربه شبه كده مع والدي يعني، فانا عادي هكمل حياتي عادي، تمام. الست شهور دول مش هغيرهم، تمام. انا مش هجزأ مبادئي في نفس المكان اللي انا قاعد فيه علشان خاطر انا هموت، لا، انا علاقتي بربنا هتفضل زي ما هي، تمام. ممكن احاول احسنها اكتر، بس مش هدعي المثاليه قدام ربنا عشان خاطر ان انا هموت بعد 6 شهور.
3: هو اكيد اول ما استقبل الخبر هيبقى فيه صدمة، بس هحاول برضو اعيش اخر 6 شهور دول ليا اللي هو اعمل فيهم كل اللي انا عايزه، احاول اعمل اللي انا معرفتش اعمله، واحاول اي حاجة معرفتش اغيرها في نفسي، حاجة انا عايز اغيرها احاول اغيرها.
4: يعني احاول اعمل احسن كام حاجة كان نفسي اعملهم طول حياتي كلها في 6 شهور دولت، اي حاجة كان نفسي فيها احققها، مش احاول اضيع وقتي كده وخلاص في اي حاجة، هستغل كل ثانية من عمري علشان احاول احقق اللي انا كان نفسي احققه في السنين اللي فاتت كلها.
5: انا احاول اعمل اللي انا عايزه في فتره 6 شهور دي على اساس ان انا ابقى عملت اللي انا عايزه.
1: هتعيش حياتك ازاي؟
2: طبيعي يعني مش هغير من حاجه في حياتي، تمام. هفضل بنفس اللبس، هفضل بنفس حركاتي، كلامي، هفضل اتعامل مع الناس، هفضل العب رياضه، هكمل حياتي عادي كاني هموت في معادي يعني من غير ما اعرف.
4: هحاول استخدم كل ايامي احقق كل الحاجات اللي انا عايزها، كنت عايز اوصل لاهداف معينه احاول اوصلها في الفتره ديت، بحيث ان انا أكون

0: تكون خلدت الذكر ليا بعد ما اموت.
1: ماشي عادي يعني.
2: تمام زي ما انا.
3: في ناس قالت ممكن نستسلم ونضيع، وممكن ناس تفكر تنتحر كمان، لكن أسرة ميسي قررت تعمل حاجة تانية. سمعوا فريق برشلونة الأسباني إن في شاب صغير اسمه ميسي، الشاب ده بيلعب كورة كويس، قالوا هاتوه يلعب كورة، وبدأوا يعالجوه. على فكرة ميسي دلوقتي طوله 170 سنتي بس،

مباراة لي مع الناشئين مع فريق برشلونة جاب 4 أهداف. ميسي هو أفضل لاعب في العالم لأنه قرر أنه يقف قدام التحديات، قرر أنه ما يستسلمش. يا ترى بيفرق معاك تقييمات الناس؟ ولو عندك مشكلة بتكمل ولا بترجع لورا؟ بتتحدى وتقف وتواجه تحديات العالم؟ ولا رأي الناس وحكم الناس عليك بيكون هما الأساس في التفكير؟ تعال أقولك عن شخصية في كلمة ربنا كل الناس كانت بتقيمها تقييم سلبي، رغم إن إحنا في العهد الجديد بنحب الراجل ده قوي ونقرأ له كتير قوي في كلماته في سفر المزامير. طبعا لما قلت سفر المزامير عرفتوه، داود شخصية كتابية تقييم الناس ليها ما ينفعش. يمكن يكون ده تقييم الناس ليك؟ يمكن تكوني عمر ما حد قالك حاجة كويسة؟ يمكن في البيت دايما يقولولك يا فاشل؟ يمكن دايما يقولولك ابقى قابلني لو نجحت؟ تعال نشوف كم موقف في حياة داود. لما راح صموئيل عشان خاطر يمسح ملك بدل شاول الملك، وربنا رفض اخوات داود 7، ترتيب داود في اخواته 8، ليه 7 اكبر منه، 7 طوال، 7 شكلهم يفرح. ربنا رفض 7. يسأل صموئيل لأبو داود يسى، يقول له بقى بعد أحد؟ اسمعوا أول كلمة تتقال عن داود، يقول له بقى بعد الصغير وهوذا يرعى غنم. يا أخي طب قول بقى بعد داود. دايما في البيت بيقولوا لك يا ولا، وبتتضايق قوي أنه أنا ليا اسم. داود كانوش بيندهوه باسمه. مرة تاني لما راح يسأل على أخواته في الحرب، أخوه يقول له أنا عالم كبرياءك وشر قلبك. أبوه يقول عليه الصغير وما لهوش اسم، أخوه يقول عليه أنا عالم كبرياءك وشر قلبك. لما يقرر أنه يروح للملك عشان يقف قدام جليات، الملك يقول له لا ما ينفعش، أنت غلام وهو رجل حرب منذ صبا، بيقولوا لك أصلك صغير مش نافع، بيقولوا لك لو فلحت. لما وقف قدام جوليات وده راجل ما يعرفوش، كان المفروض يبقى فيه منافسة شريفة. يعني يقول الكتاب المقدس ان جوليات نظر اليه واستحقره، يا ساتر، طب حد يقول عليه حاجة كويس؟ ابوه شايفه الصغير ومن غير اسم، اخوه شايفه شرير ومتكبر، الملك شايفه غلام، وجوليات استحقره. لو انت مكان داود وده رأي كل اللي حواليك تعمل ايه؟ عايز اقول لك خبر، ميسي الناس كلها قالت مش هينفع يلعب تاني، وربنا قال هيبقى من مشاهير اللعبة. تعال اقرأ في سفر اعمال الرسل تقرير الله عن داود، رجل حسب قلبي، بس الناس مش شايفاه لكن الله شايفه، بس الناس بتقول ما ينفعش لكن الله يقول ينفع. لو إبليس رمى في فكرك إنك مش نافع وإنك فاشل، ولو فكرت أو نفذت وحاولت إنك تنتحر لأنه مش هينفع أعمل حاجة، عايز النهاردة أقول لك خبر إنه الله يقدر يعمل من واحد إمكانياته قليلة نجم ستار. الكتاب المقدس بيقول ليس بالقوة ولا بالقدرة، لكن تعالى في إيد إله يقدر يعمل منك حاجة مفيدة. أنت محبوب على قلب ربنا، هو مات على الصليب من أجلك، بذل نفسه لأنه بيحبك. مهما كانت إمكانياتك قليلة، مهما كنت تعرضت في الحياة لكلام صعب قوي وكلام من ناس جرحك وحسيت فيها أنه مستحيل أنك تنتصر، انت بتسير وماشي في موكب النصرة. عشان كده الله نفسه عايز يستخدمك. انت بطل، انت بطل وليك قيمة كبيرة، مش لانك حد مغرور ومتكبر، لكن لانه ساكن فيك اله عظيم. الكتاب المقدس بيقول لنا الكنز، لنا كنز، لنا هذا الكنز في اوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا.
أقولها لك تاني،

إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية. يمكن أبقى أنا فعلا مش نافع، ويمكن عملت حاجات فعلا قدام الناس وحشة، لكن يجي الله ويسكن فيك ويملى حياتك ويحولك من حد ملوش لازمة. لو أنت شايف نفسك حد ملوش لازمة وكل الناس حواليك بيقولوا لك أنت ملكش لازمة، أنت ليك قيمة كبيرة قدام ربنا. الكتاب المقدس بيقول لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لو اقتنعت بكلام إبليس لا لا لا لا لا كارت أصفر، خلي بالك احنا عاملين البرنامج ده عشان نصلح لك المفاهيم دي، أفكارك هتحدد سلوكك. لو كان ميسي اقتنع انه ملوش لازمة وانه فاشل كان زمانه قاعد في البيت، لكن قبل للعلاج وبدأ يشتغل على نفسه ويقبل توجيهات الدكاترة وتغير وبقى واحد من أشهر لاعبي كرة القدم. أنا بشكركم أعزائي المشاهدين على الوقت الرائع اللي قضيناه مع بعض. بشكركم لأنه في كل مرة تسمعوا الكلمة ربنا أنا متأكد أن هي بتعمل في حياتكم، وبصلي أن الكلمة تيجي في أرض جيدة فتجيب ثمر، وبصلي أن ما نكونش سامعين غير عاملين، لأنك لو بتسمع ومش بتغير أنت بتخدع نفسك مش بتخدع الناس. منتظرين تليفوناتكم، منتظرين رسائلكم، مقترحاتكم وأسئلتكم على العنوان اللي نازل قدامكم على الشاشة. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم كارتاس.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر ستراردن، وسنواصل مع الجزء الثاني من كلمة المفضلة في الكتاب المقدس.
1: نعم، سنتأمل في كلمة واحدة فقط في كل الكتاب المقدس، إنها كلمة تعال.
0: دعونا نشاهد الجزء الثاني من كلمة المفضلة في الكتاب المقدس.
1: مشاهدي الكرام، إليكم الجزء الثاني من هذه السلسلة وعنوانها كلمة المفضلة في الكتاب المقدس. في أحد الأيام كان يسوع يزور مدينة أريحا. الواقع هو كان يمر عبر أريحا في طريقه إلى أورشليم. وكان هناك رجل أعمى اسمه بارتيماوس يعيش في أريحا. سمع الضجيج في المدينة، ولا شك أنه سأل أحدهم عما يحدث، فقالوا يسوع الناصري قادم اليوم إلى المدينة. وكان يسوع أشهر معلم في عصره، وقد سمع بارتيماوس عن يسوع أنه يمتلك القدرة على الشفاء، لذلك جلس في مكان بارز على أمل أن يمر يسوع من هناك. وعندما سمع الضجيج من حوله صرخ بصوت عالٍ: يا يسوع ابن داود ارحمني. الآن الفريسيون والقادة الدينيون في أريحا كانوا مع يسوع ورحبوا به في مدينتهم في تلك المرحلة، واعتقدوا أنهم أبعدوا جميع المتسولين من طريق يسوع. لكن الكتاب المقدس يقول إن يسوع توقف. أيها الإخوة، دائما ما يجذب انتباه يسوع الصرخة من أجل الرحمة، لكن يسوع قال: دعوه يأتي إلي. فأحضروا بارتيماوس له، وبارتيماوس يتعثر وأخيرا يشق طريقه ويقف أمام يسوع. قال له يسوع: ماذا تريد أن أفعل بك؟ ونحن نعرف أن بارتيماوس لم يقل أريد أن أعيش في منزل فخم، لم يقل أريد أن أكون حاكما على أريحا. هو قال بكل بساطة: يا سيدي، أريد

أن أبصر. إليكم ما فعله يشوع. لمسه يشوع وفي الحال أبصر. ما فعله برتيماوس هو المجيء إلى يسوع. لم يأتي بعد أن نظف حياته من الخرق البالية أو بعد أن بدأ صفحة جديدة. كل ما فعله هو المجيء إلى يسوع، وهذا ما يدعون الله للقيام به اليوم. في يوم آخر كان يسوع يعلم، وكان هناك حشد كبير من الناس في ذلك اليوم. كانت هناك أمهات ومعهم أطفالهم الصغار، وأرادوا أن يضع يسوع يديه عليهم ويباركهم. اعتقدت هؤلاء الأمهات أنه شيء رائع أن يلمس يسوع أطفالهم ويباركهم، لكن التلاميذ كانوا غاضبين حيال ذلك. لهذا دفعوا الأمهات والأطفال الصغار بعيداً. هنا يسوع تصرف بهدوء، لكن اسمعوا ما قاله يسوع في إنجيل متى الإصحاح 19 والعدد 14. أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. لا شك أن الأطفال الصغار زحفوا إلى حضن يسوع، وأنه وضع يديه عليهم وباركهم. هناك من يقولون لا يمكن للأطفال فهم الإنجيل أبداً، ولا يمكن أن يفهموا الأمور الروحية، لذلك يدفعونهم بعيداً. أنا أقول للأمهات والآباء: دعوهم يأتون إلى يسوع ويتخذوا خطوة نحو الله. ربما لا يفهمون تماماً اليوم، لكنهم سيكونون قادرين على الفهم يوماً ما. أعتقد أن التلاميذ دفعوا الأطفال بعيداً لأنهم اعتقدوا أنهم لا يحتاجون إلى يسوع. الآن أيها الأحباء، لو كان أحد الأطفال أعمى، أعتقد أنهم سيقولون: افسح المجال للصبي ليأتي إلى يسوع حتى يشفيه. وإذا كان أحد الأطفال مشلولاً سيقولون: أحضروا هذه الفتاة الصغيرة المشلولة ليشفيها يسوع. لكن الآن هؤلاء كانوا أطفال أصحاء، عيونهم مشرقة. لم يستطع التلاميذ أن يروا ما في عيونهم البريئة. الآن اسمعوا لما قاله يسوع في مناسبة أخرى في إنجيل متى الإصحاح 11 والعدد 28. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. قد تكون هذه الآية تناسب ما تعيشه اليوم. ربما أنك تعيش تحت ضغوطات، ربما هناك مشكلة كبيرة في حياتك، ربما تكون ضغوطات مالية أو علاقات مكسورة، ربما شريك حياتك قد تركك أو على الأقل على وشك المغادرة، أو ربما لديك ابن ضال، أو قد يكون هناك أمر فظيع يتكشف الآن في حياتك، والعالم يقول لك كل ما تحتاجه هو العلاج والمشورة. وأنا لا أريد التقليل من المشورة على الإطلاق، أحيانا يكون لها فائدة كبيرة، لكنني سأخبرك ما هي أعظم فائدة. إنها ببساطة المجيء إلى يسوع. وأنا في الخدمة لأكثر من 40 عاما، رأيت الكثير والكثير من الأشخاص الذين جربوا كل شيء، من قراءة كتب للمساعدة الذاتية وكتب عن الزواج، وحضروا العديد من الندوات، وقاموا بالاستشارات التعليمية والعلاج النفسي والمشورة. لقد جربوا كل شيء ولا تزال حياتهم فارغة. ثم رأيت نفس الشخص يأتي إلى يسوع، وفي لحظة تغيرت حياته وأعطاه السلام الذي كان يبحث عنه لسنوات.

فقط تعال إلى يسوع وهو يسدد احتياجاتك. أيضا كان هناك يوم آخر في حياة رجل جاء إلى يسوع، ويقول الكتاب المقدس أنه كان شابا غنيا وأنه كان قائدا بين الشعب اليهودي، وأراد أن يعرف من هو يسوع وكيف يحصل على الحياة الأبدية، لكنه ابتعد عن يسوع حزينا جدا. هل تعرفون السبب؟ لأنه لم يكن لديه أي شعور بالحاجة. قال له يسوع: عليك أن تحفظ الوصايا. فقال بغطرسة: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. كأنه يقول ليسوع: أنا لست خاطي. لذلك لم يستطع يسوع مساعدته، لأن يسوع جاء ليخلص الخطاة. في مناسبة أخرى قال يسوع: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. عندما تكون بصحة جيدة لا تذهب إلى الطبيب، لكن عندما يكون هناك خطأ وأنت على دراية به عندئذ تذهب إلى الطبيب. وعندما يكون هناك وعي وإدراك في حياتك روحيا بأنك أخطأت وأنك فشلت، عندها تأتي إلى يسوع للحصول على المغفرة، وهو يغير حياتك من الداخل إلى الخارج، ويتعامل مع الشعور بالذنب وإخفاقات الماضي ويمحو خطايانا. لكنه لا يتعامل فقط مع الماضي، بل يتعامل مع الحاضر ويعطيك نعمة البدء في التغيير وإصلاح حياتك. لكنه لا يتعامل فقط مع الماضي والحاضر، إنه يتعامل مع المستقبل ويمنحك الحياة الأبدية. لكن كل شيء يبدأ بالاعتراف بخطايانا وحاجتنا إلى يسوع. في مناسبة أخرى مشى يسوع على الماء. دعونا نقرأ القصة من إنجيل متى الأصحاح 14. فأجابه بطرس وقال: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن أتي إليك على الماء. فقال: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. عندما قال يسوع: تعال، ابتدأ بطرس ينظر إلى الأمواج وابتعد نظره عن يسوع وابتدأ يركز على العاصفة. عندئذ ابتدأ يغرق، لكن يسوع أنقذه. قد يكون هذا هو حالك اليوم، وتقول: منذ سنوات سلمت حياتي للمسيح، لكن الآن هناك عاصفة تهب على حياتك وتشعر أن حياتك على وشك الانقلاب. لكني أستطيع أن أقول لك، حتى وأنت في منتصف العاصفة، إذا أصغيت جيدا ستتمكن من سماع صوت يسوع في ذهنك قائلا: تعال إلي. قال لبطرس: تعال إلي. وهذا كان امتحان بطرس: تعال إلي. هي دعوة ملحة، لأن الحقيقة هي أنه يمكنك أن تأتي إلى الله عندما يجذبك إليه. يقول الكتاب المقدس: لا يقدر أحد أن يقبل إلى الله إن لم يجذبه الروح القدس. في بعض الأحيان يقول الناس: يا قسيس، أنت لا تفهم ما فعلته. حسناً، لا يفاجئني أنك أخطأت. كل إنسان أخطأ، الجميع أخطأوا، لكني أفهم هذا: بإمكانك أن تأتي إلى يسوع. لا يهم إذا عشت خطية فظيعة أو كنت قد عشت حياة أخلاقية رائعة، لا يهم إذا جئت في ريعان الشباب

أو في شيخوخة متأخرة، فقط تعال. الله يدعوك لتأتي إليه. أحياناً أرى شخص يتقدم أثناء تقديم الدعوة ليسلم حياته للمسيح وهو يبكي، يكون عاطفياً للغاية. يقول البعض أنا لست من هذا النوع من الأشخاص، وأعتقد أنني لا يمكن أن أخلص لأنني لا أشعر بذلك. لكن هل تعلم؟ لقد رأيت أشخاصاً يأتون وهم يبكون، وأشخاص آخرين يأتون وهم يضحكون، ورأيت أشخاص يأتون بتصميم قوي، رأيت أشخاص يركضون ليسلموا حياتهم ليسوع، ورأيت أشخاص تجبرهم عائلاتهم ليسلموا حياتهم ليسوع، لكنهم آمنوا وخلصوا. لا يتعلق الأمر بطريقة مجيئك، لا يوجد طريقة صحيحة ولا يوجد طريقة خاطئة. دعوة الكتاب المقدس هي فقط تعال إلى يسوع. كان بارتيماوس متسولا أعمى وجاء، كان نيقوديموس يهوديا أرستقراطيا وجاء. المرأة السامرية عند البئر رغم التحيز العنصري ضد السامريين ومع ذلك جاءت. في الكتاب المقدس هناك عشارون وزناة، فريسيون وبرص، عبيد وأحرار، أغنياء وفقراء، رجال ونساء، جميعهم جاءوا. هذه هي دعوة الكتاب المقدس تعال. الآن أيها الأحباء، لوقا الإصحاح 14 هو دعوة للمجيء، وبدأ الناس في اختلاق الأعذار. قال أحدهم لا أستطيع المجيء، لقد اشتريت حقلا يجب أن أذهب لرؤيته. أي غبي هذا يشتري قطعة أرض دون أن يراها؟ إنه عذر غير مقبول. قال آخر اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ذاهب لأمتحنها، لا أستطيع المجيء. من يشتري سيارة جديدة دون أن يجربها؟ قال آخر لقد تزوجت بامرأة لذلك لا أقدر أن أجيء. كم هو غبي تضييع فرصة لاصطحاب زوجتك لتناول عشاء مجاني، كلها مجرد أعذار. الآن في سفر الرؤيا الإصحاح 22:17 يقول والروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. إذا كنت تائها في الصحراء فأنت تصرخ من أجل الماء، وإذا كنت مريضا بحمى شديدة فأنت تصرخ من أجل الماء. الجندي الجريح في ساحة المعركة يصرخ طلبا للماء. هذا تعبير مجازي جميل، يقول الله من يعطش فليأتي. لا يتحدث عن العطش الجسدي، هو يتحدث عن العطش الروحي وعن الخطية التي جففت حياتك وتركتها جافة ذابلة فارغة من الداخل. أو ربما لديك كل شيء، العلاقات جيدة، الوظيفة، المال، ومع ذلك هناك عطش. هذا العطش الروحي في حياتك. يقول الله من يعطش فليأتي، ومن يسمع فليقل تعال. المرأة السامرية عند البئر عندما أعطت حياتها للمسيح ذهبت وأخبرت القرية بأكملها عن يسوع، وأخبرت جميع أصدقائها. عندما أعطى فيلبس حياته للمسيح ركض على الفور

أخبر أخاه نثنائيل قائلا: تعال وانظر، المسيح المخلص. أحيانا طفل صغير يحاول أن يخبر والده رغم أنه لا يستطيع التوضيح، لكنه يقول: بابا تعال وانظر. كل مؤمن يستطيع فعل ذلك. قد لا تفهم الكثير من اللاهوت، لكن يمكن أن تقول: تعال إلى كنيستي، تعال وانظر واسمع رسالة الله. رسالة الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا هي دعوة. الكتاب المقدس بأكمله هو دعوة للمجيء إلى الله. هناك صوت يرتفع فوق كل تاريخ البشرية، فوق الأنبياء، فوق الرسل، صوت يرتفع فوق كل الأحداث الغاضبة في ثقافتنا. إنه الصوت الأبرز على الإطلاق. إنه صوت الله يهمس وبشدة: تعال إلي، تعال إلي الآن. لكن هناك من يقول: لقد أعطيت حياتي للمسيح منذ عدة سنوات، ربما انجرفت بعيدا عن الله، ربما تحتاج للرجوع إلى الله. هناك مثل الابن الضال الذي ابتعد عن الآب وعاد. ربما هذا أنت. في عام 1700 كان هناك رجل مؤمن اسمه روبرت روبنسون، كتب ترنيمة لا زلنا نرددها حتى يومنا هذا، تقول: تعال يا ينبوع كل البركات. كتبها عندما كان شابا، ثم ابتعد عن الله وعاش معظم حياته في الخطية متمردا على الله. عندما كان عجوزا كان مسافرا ذات يوم بالقطار، وجلست في المقعد المجاور له امرأة شابة، فتحت الكتاب المقدس وبدأت في القراءة وكان يراقبها، وبعدها أغلقت الكتاب المقدس وبدأت بقراءة كلمات ترانيم مختلفة. ثم التفتت إليه وقالت: يا سيد، هل يمكن أن أقرأ لك كلمات ترنيمة؟ وبدأت تقرأ: تعال يا ينبوع كل البركات، حول قلبي ليرنم نعمتك، تيارات الرحمة لا تنتهي، تستدعي ترانيم الحمد بأعلى صوت، علمني التسابيح التي ترنمها الألسنة، الألسنة المشتعلة، بارك الجبل الذي أنا واقف عليه، جبل خلاص محبتك. عندما انتهت من قراءة كلمات الترنيمة لم يكن لديها أدنى فكرة عن هوية هذا الشخص. امتلأت عيناه بالدموع وقالت: ما رأيك بهذه الترنيمة؟ قال: عندما كنت شابا كتبت هذه الترنيمة، ومستعد الآن أن أعطي أي شيء لأشعر بذلك مرة أخرى. البداية انصدمت، ثم ذكرته بالكلمات التي صاغها: ينابيع الرحمة لن تتوقف أبدا. أنا أقول لك: ارجع للآب اليوم، لا يهم ما فعلته، الله يريد أن يغفر لك. ستقول: أنا بعيد جدا عن الله. حسنا، أنت بعيد على بعد صلاة واحدة من الله. قال يسوع: من يغفر له كثيرا يحب كثيرا. ربما تقول: أنا جربت كل شيء ولا تزال حياتي فارغة.
أنت عطشان؟

0: كان روحيا فقط تعالى إلى يسوع. ربما تكون رجلا مسنا أو امرأة مسنة، تعالى إليه. ربما أنتما زوجان، فقط تعالى إلى يسوع. ربما أنت شخص أعزب وتمر بأوقات صعبة، فقط تعالى إلى يسوع. ربما هناك عاصفة تمر في حياتك الآن وتشعر أنك مرهق ومجهد بالأحمال الثقيلة، تعال، أنت بحاجة أن تأتي إلى يسوع. ربما تكون ولدا صغيرا والله يقرع على باب قلبك، أنت بحاجة أن تأتي إلى يسوع الآن. أتذكر صبيا صغيرا تقدم ذات يوم وقال: أريد أن أعطي حياتي ليسوع. لم يأتي والديه إلى الكنيسة، لكنه جاء مع جدته في ذلك اليوم، وعند الدعوة قالت جدته إنه مال إليها قبل أن يتقدم وقال: جدتي، أعتقد أنني أسمع يسوع ينادي باسمي. ربما في ضجيج هذه الثقافة وكل ضغوط الحياة وفي هدوء هذه اللحظة، إذا سمعت صوته يناديك باسمك: تعال، تعال، تعال الآن. يقول الكتاب المقدس: إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. رسالتنا هي دعوة، الكتاب المقدس هو دعوة، وأنا أدعوك لإعطاء حياتك للمسيح الآن. هناك رقم في أسفل الشاشة بإمكانكم التواصل معهم، وهم مستعدون للإجابة على أسئلتكم والصلاة معكم ومساعدتكم على قبول المسيح في حياتكم. تعال إلى يسوع، اسمحوا لي أن أصلي من أجلكم الآن. أبونا السماوي القدوس، أشكرك من أجل من يستمعون لهذه الرسالة البسيطة. اجذب الجميع إليك وادخل القلوب والعقول بما يتجاوز ما تفعله الكلمات البشرية. امنحهم الشجاعة أن يقبلوا إليك، امنحهم النعمة. أطلب إليك كل هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا كلمة المفضلة في الكتاب المقدس: تعال،
0: تعال.
1: قسيس راجر، لقد أوضحت نقطة مهمة جداً وأنا لم أفكر بهذا من قبل، أن الكتاب المقدس كله دعوة.
0: نعم، إنه كذلك من البداية إلى النهاية. أعتقد أن معظمنا نحب أن تتم دعوتنا إلى حفلة، إلى تناول العشاء، لكن هذه الدعوة أعظم منها كلها. إنها دعوة من الله لنختبر غفرانه ومحبته.
1: وهل علي أن أفعل شيء؟
0: لا شيء سوى الإيمان، وأن تضع إيمانك وثقتك بما فعله يسوع من أجلك. الخلاص ليس شيء نحققه، إنه شيء نتلقاه، إنه نعمة مجانية، علينا أن نختبره.
1: إذا كانت لديكم أسئلة حول رسالة اليوم، هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يرغبون في فتح الكتاب المقدس والتحدث معك من خلال المفاهيم التي تحدث عنها القسيس راجر. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة، والآن أعرف ما هي كلمتك المفضلة في الكتاب المقدس. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو الجزء الأول، بإمكانكم متابعتنا على todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن مشكله زوجه بتقول انه انا محرومه من الحب والحنان، بتشهد انه جوزها ملتزم بيصرف على بيته، بس بتقول الحياه مش بس اكل وشرب، بتقول اللمسه والكلمه والدفى مفتقداهم ومش قادره اعوضهم من اي حته تاني، ولا ليا اني اكون بعوضهم من اي حته تاني، ولا فكرت اني اعوضهم من حته تاني، لكن الاحتياج شديد وملح. كانت بتحكي موقف صغير، قالت كنت مسافره في مره سفريه مع صاحباتي كذا واحده من اصحابي، وبعدين واحنا راجعين كانت راكبه القطر، فنزلت من القطر، نزلوا كلهم من القطر، لقت جوزها مستنيها وازواج صاحباتها مستنيينهم طبعا. قالت اللي خدها بالحضن واللي بسها واللي طبطب عليها، وانا لقيت جوزي بيقول لي الحمد لله على السلامه، وراح واخد الشنطه، شايل الشنطه وروح على البيت. قالت هو ما فكرش، اكيد ما حسش بالحسره اللي انا حسيت بيها في اليوم ده. نفسي اوصل له انه احتياجي لكلمته الحلوه ولمسته الدافيه مش اقل من احتياجي انه يكون بيصرف عليا وعلى البيت.
1: أعزائي المشاهدين، بنرحب بكم. وزي ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت إن الحب والعواطف والمشاعر الطيبة للزوجة دي مش مجرد كماليات، لكن ده شيء ضروري ليها زيه زي الأكل والشرب والهوى. عشان كده احنا هنكمل مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة ونجاوب على أسئلة كتيرة لسه ما زالت موجودة.
0: في الحلقة اللي فاتت كمان كانت في فكرة أعتقد أنها كانت جديدة على كتير مننا، أنه السيد المسيح مش بس موجود في البيت بصفته الراعي واللي موجود واللي بيحرس واللي بيحمي، لكن السيد المسيح هو ضامن لعهد الزواج. يعني كل طرف ليه الحق أنه لو الطرف التاني أثر في حاجة أنه يروح ويقول له يا ضامن عهد زواجي أنت توفي. إحنا محتاجين نفهم أكتر عن ضامن العهد، وعشان كده بنرحب في الاول بضيفنا مهندس الفرس ادراك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: اهلا وسهلا.
0: حضرتك كلمتنا الحلقه اللي فاتت عن ضامن العهد، والزوجه كانت بتقول انا طلبت ربنا كتير، طلبت قلت له يا رب انا تعبانه ومش عارفه اعمل ايه، بس ما كانتش بتلاقي استجابه واضحه للتعب اللي هي فيه.
2: اتعلمنا اكتر من مره ان الطلبه لما تكون محدده بتعطي استجابه محدده. فرق كبير اني انا كزوجه بقول له يا رب انت موجود في البيت وشايف كل حاجه وتصرف، وفي فرق زي ما شرحنا المره اللي فاتت فكره ضمان للعهد.

0: والعقد. يا رب أنت مضيت بيدك الكريمة على هذا العقد في طرف أثر. أنا جاي لك يا رب بالتزامك اللي أنت لزمت نفسك فيه في هذا البيت أنك مسؤول. لو تفتكر المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على أني رحت اشتريت حاجة وعملت كمبيالات، فقالوا لي ممكن حد من قرايبك يمضي ضامن، فرحت لابن عمتي مثلا اللي معاه فلوس كتير راح ماضي. هجيبها بقى بالعكس، المرة دي أنا رحت اشتريت حاجة بالتقسيط ومضيت أنا بس على الكمبيالات، وجي الشهر ده ما معيش. قعدت أفكر هروح لابن عم هيسد، هيقول لي ما معيش، مش عامل حسابي، هيدفع المبلغ كله، هيدفع نصه، فرايح وانا مهزوز.
1: بالظبط، مفيش حاجة تجبره ولا تلزمه. بالزبط. مفيش حاجة تلزمه انه يدفع.
0: هو الراجل من محبته وقف معاه مثلا شهر قبل كده. تختلف بقى كل جزئي لو هو ماضي على هذا العقد.
1: انا رايحة بقلب بقى،
0: رايحة بثقة، بيسموها قديسين دالة، يعني رايح بدالة بقول يا رب، عشان يعني مهم قوي ان يكون جوازي في مشيئة الله، عشان اقول له يا رب انا جاي لك والجواز ده انت اللي اخترت معايا فيه، ولما انا اخترت كانت مشيئتك موافقاني وكانت موافقة الزوج، وانت مسؤول ورضيت من جلال مجدك انك تتعهد بالامضاء على هذا العهد.
2: يعني ده كانه عقد موثق كده،
0: عقد موثق
2: بس من السماء مش في الشهر العقاري.
0: معاك حق. وللزوج ايضا انه يتوجه للمسيح ويقول له يا رب لو في تقصيرات انا جاي لك، انت في حياتنا مش زائر، انت في حياتنا طرف. في كلمة حلوة كده قالها قداسة البابا شنودة، بيقول الزواج ليس اتحاد بين اتنين إنما بين تلاتة، وتالت الزوجين هو الله. شوف إزاي؟ يعني المسيح مش زائر، مش شخص بعيد، مش جوزي أقرب لي أو مراتي أقرب لي، لا هو أقرب لنا بصراحة، وهو اللي ماضي وهو المسؤول وهو قدم نفسه بالطريقة دي. يمكن أجيب لك مثل. إحنا كلنا لما نيجي نشتري الموبايل بنسأل سؤال، الموبايل ده بالضمان ولا من غيره؟
1: مهم جدا طبعا الضمان،
2: وده ليه سعر كمان.
0: وابو ضمان بيبقى دايما ايه؟
1: اغلى طبعا.
0: في ناس تقول لك مش مهم الضمان، لو باظ نرميه
2: بس بتورم بعدين.
0: طب لو زوجي بالضمان ولا لا؟ طب لو باظ هنعمل ايه؟
2: في زوج ضمان،
1: دي مشكله كبيره.
0: جوازي اصلا بضمان ولا من غير ضمان؟ ده سؤال مهم. جوازي دي يعني انا لو لسه مقدم على الزواج كزوج او كشاب او كفتاه، عايز جوازي يبقى بضمان ولا من غير ضمان؟
2: ضمان يعني امان وطمانينه،
0: استقرار في شخص مسؤول عظيم، في حد ان حد ياثر بيدخل بيوفي. انا كتبت بيدي انا
1: حضرتك تقصد يعني في الضمان ولا مش في الضمان او في ضمان الله، انه انا واخد وقتي وبصلي وطالب مشيئه الله فعلا بامانه عشان لما اتحرك وارتبط هذا الارتباط العظيم ابقى عارف انه يسوع هو ضامن العهد.
0: هو ده جماله وروعته ان الجوازه دي مطمن لها، بيقولوا الزوج المسيحي مطمن ان جوازه بضمان. ليه؟ لانه في مشيئه الله. فنوع من الاستقرار والراحه والروعه.
2: على الأرض الضمان سنتين ثلاثة، أكبر ضمان 5 سنين.
0: على قد الشركة يعني، الشركة كل شركة ما تكبر تزود فترة الضمان، مش كده؟ وكل ما المنتج يبقى كويس تزود. طب لما صاحب الشركة بقى يبقى رب المجد يسوع، يكتب كده التاريخ الضمان إيه، الصلاحية إيه،
1: للأبد
2: محدود
0: مدى الحياة ومن بعدها، لأنه جبار عظيم قادر حنون إمكانياته غير محدودة.
1: يعني أنا لو أنا شايفة أي تقصير من أي نوع قدامي ليا أني أكون بتوجه لله، مش أقول يا رب حل المشكلة، لكن أقول له يا رب اتدخل بصفتك الضامن المسؤول أنك توفي هذا التقصير.
0: بالظبط. بس يعني المشكلة اللي احنا اتكلمنا فيها مش عايز أعممها، ستي تقولي أي مشكلة، خلينا ناخد كل مشكلة على حدة، لأن المشكلة دي الزوجة صاحبة حق حقيقي صريح واضح. في مشاكل تانية بيبقى الزوج بيطلب حاجة أو الزوجة بتطلب حاجة مش من حقه، فمش يروح لربنا في كل حاجة. أنت تقولي في كله، لا احنا بنتكلم في القصة دي.
2: أيوة كده، عشان يبقى الزوج بقى عارف راسه من رجليه بقى مش الطلبات.
1: انت خدتها عليك، هو الزوج بس اللي بيبقى مقصر، دي حاجة عموم كويس. طيب عندي سؤال في الحتة دي بالذات.
0: أيوة.
1: انه الزوجة مشكلتها او التقصير اللي في حياتها ده تقصير من ناحية المشاعر الزوجية.
0: ايوه.
1: يعني انا محتاجة مشاعر زوجي.
0: ايوه.
1: ازاي ربنا يحل التقصير ده، يوفي التقصير ده نوعية مشاعر معينة؟
0: هقول لك حاجة، الله الخالق البارئ اللي صمم

0: كل جزء في كياني، جسدي ونفسي وروحي، مدرك بطرق رائعة وبإمكانياته الغير محدودة كخالق إزاي يوفي ولا ما كانش مضى. فاهم قصدي إيه؟ يعني هو قبل ما يمضي عارف إنه عنده الإمكانية إنه يملأ القلب باحتياجاته، يملأ القلب بما يحتاجه هذا القلب من حب، من حنان، من اهتمام، من رعاية، مش عشان يلغي دور الزوج، لكن عشان الزوجة ما تفضلش قاعدة بتعاني إلى أن الزوج ياخد خطوته في أن يقدم لي هذا الاحتياج. زي ما الله، لو تفتكري كده السنين اللي قبل جوازك، الله كان أب وحنون ودافي ومشبع لكل عواطفك وكل مشاعرك، ما تنسيش
1: بس
0: وقفته معاك في
1: لا
0: الوقت
1: لا
0: ده.
1: مش ناسية، بس وقتها أنا شعرت بأبوته وشعرت بحنانه وشعرت برحمته، لكن أنا دلوقتي محتاجة مشاعر معينة، وإلا طب ما كان بلاها جواز بقى.
0: هو سؤالين هقول نص ده، يعني كده في سؤالين. السؤال الأولاني بقول إن محبة الله حتى كأب تستطيع إنها تملأ فراغ محبة الزوج ومحبة الابن ومحبة الأولاد وكل أنواع المحبة، مش الملء الكامل عشان برضه أكون صادق، لكن الملء اللي ما يخلينش فيه احتياج وعوز وضيق وتعب. يعني لو قلنا أمثلة مثلا، إني أنا مستنية حب زوجي بيمثل 10 درجات، أبوة الله هتملى 7 8 منهم، فمش هبقى قاعد متدور جوعان منتظر الاثنين، بس مش وانا قاعد متدور جوعان وتعبان ومتوتر وزي ما انت قلتي مش قادر استمر. يعني مش الله لا يستطيع ان يملأ كل ما تحتاجه الزوجة من الزوج، لا، لكن الله بيسمح برضه انه ما يملأش كل الاحتياجات، والا يبقى كان مش محتاجين لبعض وكأن العلاقات ايه،
2: عشان الزوج كمان ما ينسحبش انسحاب كامل يعني.
0: وكمان مش كل واحد يتقوقع حوالين نفسه وكأن العلاقة ايه يعني تبعد، لا، بيملأ بحكمة وبحنية وبحب وبقوة، بس قادر يملأ كل أنواع الفراغ، بس زي ما أقول مش بيملأها كلها عشان تظل الاحتياجات المتبادلة والعلاقة المتبادلة لسه موجودة، مش في استقلالية من
2: الطرف. الله بتعامل بحكمة من أجل أنه يحفظ الرباط ده بشكل جيد.
0: وأفضل أنا كزوج منتظر من زوجتي شيء، بس مش قاعد متوتر. يعني هجيبها بالبلدي كده، يعني لو فرض أني أنا جعان وده احتياج وزوجتي مش بتديني اكل خالص، فالله يبعت لي اكل، الله بعت مع الغراب، بعت مع امراه ارمله، بعت مع كثيرين، بس مش هديني كل شيء في هذا المجال بحيث اقول خلاص مش محتاج لها بعد كده، لا مش هتحصل كده. انت شعره بالتوازن ده؟
1: شعره بالتوازن، بس عايزه افهم اكتر يعني، حتى كمثل حضرتك يعني اتكلمت حتى بالدرجات، يعني هل مثلا حب الله الابوي ليا ورعايته ليا وعنايته دول ممكن يكفوني الـ8 اللي حضرتك بتتكلم عليهم؟ لو أنا مثلا محتاجة 10 من زوجي، هل أبوة الله وعنايته دي اللي هتكفي لي الـ8؟
0: لأني أنا ليا كيان داخلي، الكيان ده يحتاج أن يكون محبوبا، مقيما، مقدرا، مهتما بيه، شخص فخور بيا، بيرعيني وبيقدرني. أجيبها لك في مثل مش صح، خطأ شوية. يعني أحيانا الزوجة بعد شوية تفقد الأمل في الزوج ويكون ابنها كبير شوية، الولد بالذات، وتحط أملها في ابنها، وكلمتين حلوين لماما، ويدخل يبوس ماما من هنا ويبوس ماما من هنا، تشعر أنها خلاص مش محتاجة حاجة تانية بنسبة برضه. إذا كان ابني قدر يملأ فراغ زي ده، الله يستطيع أبويا السماوي. خلي بالك أثناء القداس وأثناء الإكليل ربنا بيبعت لي احتياجات وعطايا تستطيع أن تجعلني مشبعا بنسبة لا بأس بها، لأن أخطر حاجة في الجواز إن أنا أبقى داخل عندي احتياج ضخم جدا، والزوج داخل عنده احتياج ضخم جدا، ومش عارف مين هيدي ده ومين هيدي ده،
2: والاتنين مجاعة يعني.
0: فتبص لي أقول لك حتة جميلة كده في الإكليل. وعندما يدهن العروس في الإكليل، يعني في صلاة الإكليل، بيقول إيه؟ دهنت بالزيت رأسي وكأسك أسكرتني. تشوف الحب اللي بيخلي الزوجة حاسة أنها في حالة شعورية رائعة جدا، هو من قبل الله أساسا. وحتى لما بيجي من الزوج بتقول يا رب أنت بعت لي مع جوزي، بعت لي مع أبوي، بعت لي مع أخواتي، الله حاضر بشكل مجسم كبير قادر وفي، مش فكرة، مش وهم، مش حاجة بعيدة، مش كلمة بنستدعيها ربنا موجود ونبعد، لا، شخص حقيقي حي فعال يستطيع أن يملأ كل فراغات القلب، كل فراغات القلب. وإذا أنا مثلا ليا سكة التكريس يستطيع أن يملأ بنسبة مش 100% 1000%، لكن زي بيقول في الزواج بيتعمد أنه يترك فراغ موجود عشان تفضل العلاقة إيه متقربة ومتجاوبة.
1: يعني الزوجة ليها أنها تكون

0: تكون بتشبع على مستوى المشاعر والعواطف من الله بنسبة كبيرة جدا، على الأقل مش هتخليها في حالة التعب الشديدة
1: ايوه
0: اللي هي فيها إلى أن يقوم الزوج بدوره.
1: وكمان لما تبقى شبعانه ومستريحه كده ما تبقاش العلاقه متوتره، لانه احيانا احتياجها الشديد يوتر العلاقه، فلو في امل ان الزوج هيقول كلمتين حلوين الخناقات بتروح افلام.
0: ما ده الجزء العملي شوية في الأمر يعني، وإحنا عايزين نكمل فيه، بس أستاذن حضرتك نخرج بفاصل ونرجع نكمل. أعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. هانس ألفريد، كون انه الرب يسوع هو ضامن لعهد الزواج واللي يكفي المشاعر، نقطة لسه حاسة انها محتاجة زي مش تأكيد بس بعيدة شوية عن الواقع بتاعنا. ازاي؟
1: احكي لك قصة جات لي مكتوبة من احدى الخادمات بتقول كالآتي، تسمحوا لي اقراها كما هي عشان
0: فضل.
1: بتقول: تزوجنا عن حب ورزقنا الله بأولاد وزادت ضغوط الحياة. أما المشكلة الكبيرة التي واجهتنا، تحول زوجي من رجل عاطفي رومانسي إلى شخص آخر، يعني مختلف عن كده خالص. بس مع هذا زوجي رجل محترم وبيعملني كويس، لكن أصبح يعملني بقسوة وخشونة أنا لا أحتملها. شعرت أن الحياة كده وبالشكل ده تكاد تكون مستحيلة. أين رقته معي؟ أين حنانه وحبه الدافئ؟ ماذا أفعل؟ أنا أحتاج لحبه، ولأني كنت بحبه وحب بيتي ولا أريد أن يعرف أحد ما نمر به من عواصف والثلوج، لأني أشعر الأهل مهما كانوا كويسين لو دخلوا بين الزوجين بيخربوا الدنيا. ماذا أفعل؟ توجهت بكل قلبي إلى الله، هو كل اللي ليا. قلت له: يا رب أنا ماليش حد غيرك، أنت أبويا وأنت المسؤول عني في كل شيء. في أحد الوعظات سمعت خادم بيقول إن الله ضامن لعهد الزواج، دي كانت نقطة مفتاحية. فعلا كل ما كان زوجي يعاملني بخشونة أجري أترمي في حضن أبويا، أمسك فيه زي الغريق اللي يمسك في طوق النجاة، وأعطال الله قلبه مستقيم. ودي حتة مهمة قوي، برفض رفض قاطع أن أقبل أي كلمة لطيفة من زملائي في العمل ولا من معارفنا، زي الأخت دي ما بتقول الموضوع ده أفلاق بالضبة والمفتاح، لأني مش معقول أقول له ربنا عوضني وأنا أكون بمشي في طريق خاطئ. شعرت أن قبولي أو السماح لأذني بسماع كلمة لطيفة من شخص آخر جرم وخيانة لا يمكن التهاون معها. وأعطانا الله رغم أن تكون شخصيتي الأساسية مش شخصية قوية، يعني أن أكون كما الوحش في هذا الموضوع، يعني إيه؟ حاسمة جدا،
2: كانت أمينة جدا.
1: وكنت أقرأ الكتاب وده كان كل يوم، كان الله يغدق علي كلمات الحب والعطف وأشعر بحضوره القوي. أصبحت أعيش على كلمة الله ومحبته لي فقط، بل أصبحت آكل الكتاب المقدس. لا أستطيع أن يمر يوم دون أن آكل منه حتى الشبع، وأن أجلس أمام الله وكأنه يرسل إلي موجات تعزية وحب ليست بقليلة. ونصحني يعني ربنا أن لا يكون حبي لزوجي مشروط، بل آخذ من يده السخية وأعطي لأولادي ولزوجي. وبدأت أمشي بقيادة، يعني يوم بعد يوم وبحكمة. زوجي يعاملني بخشونة والله يعطيني لطف ورحمة ونظرة جديدة له، يعني في حاجة سلبية؟ لا، ده في حاجة إيجابية. حتى عدد المياه لمجاريها، ورجع زوجي مرة أخرى يعاملني بحب ودفء، فأرفع عيني للسماء شاكرة أبي الله حملني كما يحمل الأب ابنه ويعدي بيه البر الأمان. دي رسالة تقريبا كما جاءت، أنا بس اختصرت وغيرت حاجات بسيطة عشان الوقت يعني إيه ما يجريش. شوفي، يعني أول حاجة عجبتني في الرسالة دي إنها لما توجهت لله كضامن العهد مش مدت إيدها كده وإيدها التانية كده، والأمانة والاستقامة دي كمان ساعدت الموقف إنه يبقى موقف رائع جدا، مفيش ولا نقطة فاسدة داخلة، لكن في نقط عظيمة جاية من السماء، كلمات الحب، كلمات الاهتمام. أقول لك بعضها يعني بعض الآيات، يعني بتقول كده: أن ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، ده في سفر النشيد. اتكررت الآية دي كم مرة؟ كتير، كان دايما الله بيبعت لها كلمات إنك جميلة ورائعة ومحبوبة. الرجاء لا يخزل، أن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. محبة الله مش إن احنا نحب الناس، محبة الله محبة الله لينا.
0: محبة الله هو بيحبني قد إيه؟
1: بيحبني.

0: قد إيه وانسكبت في قلوبنا بالروح القدس أثناء الصلاة، أثناء ما أنا قلبي مفتوح لله، أثناء ما أنا بفتح الكتاب المقدس، بلا حاجة بتنسكب. تنسكب دي تفيد الشح ولا تفيد
1: لا
0: إيه؟
1: لا زي الري يعني، زي مية، مية بتجري
0: تنسكب كده، بتملى وتروي وتشبع وتفرح. محبة الله انسكبت لينا بالروح القدس، الروح القدس يحمل كل محبات الله ليا وكل اهتمامه بيا وكل رعايته ليا، تملا قلبي تملا كياني. مهم كمان برضه اقول للزوج اثناء واحنا بنتكلم، ليه ما انفتحش، ليه محبه الله ما تملاش قلبه وهو كمان ايه فقد الشيء لا يعطيه لكن ممتلئ بالشيء يستطيع ان يفيد به. فليه الكلمات دي ما تبقاش ليا ولمراتي، ان وقتي مع الكتاب يكون في وقت باخد منه الله حب ليا انا، مش بس عملي لكن كلمات حب اقدمها لبيتي واولادي ومراتي. حاجه كمان بيقول من سيفصلنا عن محبه المسيح؟ محبته ليا. مشاغل، ظروف، مش عارف، ضغوط، احتياجات،
2: فعلا المسؤوليات تخليه يقفل،
0: بتنشف ظروف الحياه.
2: من يفصلنا عن محبه المسيح دي؟
0: انا اقدر في شغلي اقول يا رب انا بحبك وواثق فيك، وبعدين الله يكلمني في الكتاب المقدس او جوه قلبي او في تسبيحه او في ترنيمه او في لحن بسيط. محبته بتبان، محبه الله، مسؤوليه الله انه يبين محبته زي ما قلنا المره اللي فاتت. الامور دي كانت ماليه قلبها. شوفي بتتكلم بمنتهى الغنى، يعني انا حاسس الست دي اغنى واحده على وش الارض.
1: خدت خير مش بس كفاها، لكن كفاها وقدرت تنقله كمان لشريك حياتها.
0: وزوجها اصبح شخص زي ما كانت بتتمنى، عطوفا حنونا زي ما كانت بتتمنى في الاول. اصل كمان في ايه بتقول ايه؟ لان محبه المسيح تحصرنا. يعني زي يكون ايدين حلوه حنينه كده بتقربنا من بعض، بدل ما كان في مشاكل وده تربيته كذا ودي احتياجاتها كذا. يعني برضه عشان اكون صريح، الزوجه لو كانت بتعاني جدا غالبا عشان نكون عمليين ما بتبقاش يعني مسالمه جدا في البيت
1: بالظبط، لان هي بتاخد وقت في الاول. اصل حضرتك عارف الموضوع ده بيبقى غالبا تراكمي، فهي بتبتدي في الاول جايز كانت بتشجع وبتقدم، لكن لما ابتدت تلاقي الصدود او لقيت انه الدنيا ناشفه قوي، طب ما هو يعني هتجيب من فين؟ يعني هتقدر تكمل كده من فين؟
0: اه كان ليها سكه بس يعني يمكن
1: ما كانتش معروفه، يعني كانت
0: جايز
1: بالظبط. فطب حضرتك لسه قايل فقد الشيء لا يعطيه، اذا كنت انا محرومه من الحب هقدمه ازاي؟
0: صح انا معاك، بس يعني يمكن النهارده بعد ما عرفنا الامور دي ما ينفعش ابقى ابن الله ومحروم. ما ينفعش انا ابن الملك اللي هو حب واقول انا فقد الحب. ما ينفعش يبقى عندي علاقه شخصيه محبه جميله بيني وبين هذا الاله، بدخل اتقابل مع شخص حقيقي واطلع فاضي. ما ينفعش ان انا اقول انا في علاقه مع كل الحب وفقد للحب. حتى مش جايين مع بعض، بل بالعكس ده بعد مرة واثنين وثلاثة أنا مش ببقى بس ممتلئ بالحب، أنا ببقى حب صغير زي الحب الكبير أسير بين الناس، ووزع من محباتي لزوجي لولادي للآخرين، بس كل واحد بنوع هذا الحب. بس أنا عجبني في الخادمة دي كمان إن ليها بس مش موقف إغلاق باب آخر ممكن كان يدمر بيت، يعني الأبواب دي ممكن تدمر بيوت يعني، لكن الجانب الثاني الثقة والاستمرارية. وطالما انا شبعان ومرتوي اقدر انتظر. طب ما جوزي ممكن ياخد شهرين ثلاثه، طب انا شبعان بالنسبه لا باس بها اقدر انتظر.
2: كان في سؤال بالنسبه للزوج، لكن دايما الزوج لما يتوجه لربنا يقول له ساعدني على اعباء الحياه، لكن مش متعود يطلب من ربنا كلام الحب والعواطف. ده يمكن حاجه جديده يعني،
0: ويمكن لما حتى ربنا يقوله له ما ياخدش باله من هو بيقرا في الانجيل، مركز بس على احتياجات الحياه وضرورات البيت وتحديات الشغل. وربنا في وسط الايات محبه ابديه قد احببتك، يعدي عليه والله يتكلم مره واثنتين، لكن القلب مشغول على ان الحب هو سر الحياه، وان الحب ده مش بيفيد في القلب، الواحد بينشف وبعد شويه يعجز وبعد شويه يكرمش وبعد شويه يبقى مكنه وبعد شويه يبقى مش انسان تقريبا، بسبب ان الحب ده عمال يقل يقل يقل. الدنيا بتنشف قوي وبتبقى احيانا كده يعني بتبقى يعني مظلمه، لدرجه ان زوجها يعني نجح جدا في حياته، عمل اكتر من مصنع وحقق ثروه كبيره، وبعدين في الاخر قالت له انا ما اتجوزتش الفلوس، انا اتجوزتك انت. صحيح انا محتاجه الفلوس بس دي يمكن نمره اثنين او ثلاثه او اربعه، كده انا محتاجه لك انت. فانا قصدي اقول انه لو الحب راح كده زي ما بيقول الكتاب، ان اعطى الانسان كل ثروه بيته زي ما قلنا قبل كده عوضا عن المحبه، بص تحتقر احتقارا.
1: طيب يعني الشيء الاكيد انه الزوجه دي ليها انها تكون بتشبع بالحب من

0: سبحان الله، الشبع اللي يكفيها ما يخليهاش قاعدة محتاجة متوترة، واللي بطبيعية لازم هيكون بيتنقل للزوج وبيغير الأمور. ده مش معناه إنها ترمي طوبته.
1: لا، وده مش معناه انها رايحه بتطلب وهم. خلي بالك، انت رايحه بتطلبي من واحد عظيم مبارك مضى على العهد، فانت رايحه بدله ابناء الله، رايحه. احنا ليه بنقول بنتجوز في مشيئه الله؟ رايحه

0: وعندي زي ما تقول كمية احتياجات قد كده، بس مش هطلع فاضية. أنا عارف إنك قدها وقدود، شهم وجدع وتسد وتقدر، أنا عارفاك كويس واختبرتك في عطائك وفي حبك كتير مش أول مرة.
1: طيب بشكل عملي، يعني حضرتك ممكن كان واضح من القصة إنه الكتاب المقدس كان ليه دور كبير في تسديد الاحتياج ده، هل في حاجة تانية؟
0: أنا هو الكتاب المقدس وسيلة لإرسال كلمات الله ليا، ممكن من خلال عظام، ممكن كتاب روحي، ممكن في قداس، ممكن في الكنيسة، ممكن في قناة الفضائية. الله لا يعدم وسيلة أن يكلمني، بس أنا منتبه ولا مش واخد بالي. بس هي الحلو فيه بتقولك كنت باكل كلام الله أكل كده، يقولك وجدت كلامك إيه حلو فأكلته. ودي يعني حتة أنا بعتبرها براعة في هذه السيدة العظيمة اللي قدرت تستر على بيتها وتنجح وتعدي أزمة من أزمات اللي بتعصف ببيوت كثيرة. بس هي ببراعة وبحكمة وبنعمة سماوية اكتشفت أن الله ضامن للحد، فتقدمت له: أنت قريبي الكبير اللي لما جوزي مش قادر يسدد الكمبيالات هتسددها، ولو أنا ما سددتش هتسدد له.
1: طيب احنا خدنا الحلقة كلها لحساب الزوجة الحقيقة، والزوج جايز ما كانش نصيب كبير. طب عايزين كلمة للزوج.
0: أنا بس بقول للزوج كلمة أمانة كده وإخلاص: بص لأبوك السماوي، شوف أسلوبه كان إيه. مش إحنا بنقول كده إن إحنا بنشبه زواج الزوج بالزوجة برب المجد يسوع والكنيسة؟ قبلها إزاي وأخدها إزاي؟ يعني الكنيسة كانت أيام رب المجد يسوع مؤسسها وممثلة حتى في التلاميذ، كان شكلها إيه؟ أغلبهم إيمانهم ضعيف، أغلبهم شكاكين، أغلبهم هربوا وسبوه، بس أصر بوعود صادقة إنه يبدأ ويغير. فإذا كانت مراتي محتاجة مني حب وحنان، الرب يسوع يعطي الاحتياج مش يعطي ما يراه فيه أولوية وبس. أنا محتاج لإيه؟ مراتي محتاجة لإيه؟ زي ما أبويا السماوي بيديني احتياجاتي اللي أحيانا البعض يشوف إنها مش مهمة لكن أنا شايف إنها مهمة، هكذا زوجتي تحتاج إلى هذا الشيء بمنتهى الأهمية، فأنا أحصل عليه وأشوف أبويا كمرجعية.
2: ساعدني إن أنا أعرف احتياج زوجتي إيه
0: بالظبط،
2: كمان يديني الشيء اللي هي محتاجاه، يعني بيعمل
0: ويخليني اشوفه شوفه تقديريه مش شوفه دونيه.
2: يعني
0: مش يا الستات دول عقلهم صغير وكلمه توديهم وكلمه تجيبهم، لا، زي ما الزوج يحب ان التقدير والاحترام يبقى له، دي مش معناته انه معقد ومخه صغير. الست عايزه الكلمه الحلوه وتكون حنونا عليها، وده اللي بنسمعه في الكنيسه لما ابونا بيوجه لكل واحد كلمات كده والزوجه في دعابه يقول لها ما تكشريش في وشه عشان هو عايز الكلمه الحلوه والابتسامه، وكن حنونا عليها واتك على ايد العريس. لمسات بسيطه بس بتفهم قد ايه الطرف الثاني دي حاجه ذات قيمه، مش انه دلوع وان الستات دول بيتدلعوا زي ما في بدايه الحلقه.
2: ده افكار كتير من الرجاله.
0: لا، ما اقدر ان ده شيء مهم وذو قيمه ليها، فبقدمه برغبه وبحب وزي ما تقول ايه بنفس عايزه مش بنفس مقفوله. الو، ايوه، قالوا لي اقول لك اني بحبك النهارده، يعني فاهم ازاي؟ يعني حتى لما قالها
2: شربه يعني
0: لا، ده انا مقدر انها كلمه حلوه وكلمه محيه وكلمه ذات قيمه.
2: امين.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا. كان في نور جديد انه يسوع هو ضامن العهد زواجنا. نشكر حضرتك وعلى وعد بلقاء في حلقة جاية.
0: شكرا.
1: حبيبتي الزوجة اللي عانت واللي اتحرمت كتير، افرحي النهاردة، اتهللي، ادخلي مخدعك، ادخلي لضامن عهد زواجك وقولي له انت نبع الحب، انت نبع الحنان، انا محتاجة انك ترويني ترويني ترويني، وانت عندك كتير وعمرك ما هتأثر معايا، اشبعي منه وخدي وفيدي كمان عليه.
2: عزيزي المشاهد، الله نبع الحب والحنان، هو حافظ العهد والإحسان، مهما طالت بيكم الأيام هو هيكون ليكم أعظم ضمان. الله ليكم أعظم ضمان.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع، ولنؤكد فيها أيضا معا هدفنا وهو إعلان الحق، توضيح إيماننا ومفهومه المسيحي في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة والناتجة عن سوء فهم الذي نتج منه اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون دائماً مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة، في احترام لكل مختلف معنا. شعارنا دائما أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد. أتابع مع حضراتكم ما قلته في الحلقة السابقة من أن كيف يتحرف كتابنا وهو الكتاب الفريد، وذكرت لحضراتكم أنه فريد في طربته على رغم عدد الكتاب 40 كاتب في أزمنة مختلفة بلغات مختلفة في أمكنة مختلفة في حالات نفسية مختلفة، على الرغم من احتوائه على مواضيع جدلية ممكن تحتمل الأخذ والعطاء، لكن بلاقيه كله مترابط مع بعضه، وكأن خط قرمزي يربط ما بين سفر التكوين وسفر الرؤية من أوله إلى آخره، وكأن اللي كاتبه كاتب واحد. وزي ما قلت لحضراتكم، هو مش كأن اللي كاتبه واحد، لأن فعلا اللي كتبه هو الله بواسطة الروح القدس لرجاله القديسين اللي كانوا مسوقين أو محمولين بالروح القدس. وقلنا بيتفرد تاني الكتاب المقدس في توزيعه، والتوزيع استمرارية التوزيع، يعني بيدل على الاحتياج الدائم لهذا الكتاب في كل عصر ولكل جيل. قلنا بيتفرد في ترجمته، الكتاب الذي ترجم قبل أن يعرف أحد ما معنى الترجمة وتنقل من لغة إلى لغة أخرى. الكتاب المقدس نقل من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد، من لغته الأصلية العبرية إلى اليونانية. وقلنا فريد في شخصياته، فريد في نبواته، فريد في التاريخ اللي بيكتبه، فريد في بقائه، بقي رغم الزمن، موجود على مواد بتفنى وتبلى وتروح، لكن الزمن بقي، رغم الزمن بقي الكتاب المقدس. البلاد المصرية كان ليها تأثير قوي على الحفاظ على كلمة الله بجوها الجاف في عالي مصر أو مصر العليا، البلاد جافة، ورق البردي احتفظ به أزمنة طويلة،

النهاردة نلاقي عندنا مخطوطات، كم هائل من المخطوطات باللغات الأصلية بيرجع تاريخها إلى أزمنة أول الميلاد، 250 350 400 450، وموجودة في كل متاحف الدنيا. اللي مش عاجبه الترجمات بتاعة النهاردة اللي بلغته يتكرم يروح يذاكر اللغات الأصلية، وهيلاقي الأصول موجودة مئات بل آلاف. عندي أكتر من 5000 مخطوطة باللغة الأصلية للكتاب المقدس. يعني لو 100 نسخة حد لعب فيهم، عندي 4900 نسخة. ممكن اللي يشوف دول هيكتشف ان لا، دول مش زي الكم الكبير ده، اكيد دول حد لعب فيهم، نرميهم. 1000 تغيروا، عندي 4000 لسه. ممكن اقارن ما بين ال 4000 اللي موجودين وما بين ال 1000 اللي زوروا، واشيل اللي اتزور ويبقى عندي الاصل موجود. الاصل موجود، بقي رغم الزمن، بقي رغم النقد العالي والنقد الواطي، موجاته اللي كانت من مسيحيين في القرن 19 أثبتوا أن هذا الكتاب صحيح، لا يعتريه أي تحريف أو تغيير أو لخبطة أو حاجة مش موجودة. رغم الاضطهاد الشنيع اللي قبله الكتاب المقدس وقبله أصحاب الكتاب المقدس لحد زمننا الحاضر، ما زال الاضطهاد موجود، ما زال تعبهم من الكتاب المقدس، ما زال توصية الناس اوعوا تقربوا ناحية الكتاب المقدس ده، ده كتاب يعمل لكم في سحر، في إبليس، في أرواح شريرة، اوعوا حد يقرب له. الكتاب في كلمة الله الثابتة، القانون الوحيد لإيماننا وأعمالنا. تعال جرأ وافتح، وإذا كنت بتؤمن بالله صحيح، الله يحميك من أي حسد، من أي شر، من أي فعل سحر، وتكتشف بنفسك إذا كان هذا الكتاب هو كلمات الله اللي بتغير واللي بتبني واللي بتنور واللي بتطهر واللي بتدي حكمة أكتر من كل الناس. هتغيرك هذه الكلمة. رغم الاضطهاد بقي الكتاب المقدس لحد النهاردة. كان في واحد اسمه فولتير في القرن 18، قال بصوا الكتاب المقدس ده هو قدامه 50 سنة وينتهي، والمسيحية تنتهي وتندثر وتروح ومحدش يعرف عنها حاجة. بعد 50 سنة مات فولتير وبقى في ذمة الله، وكان عنده مطبعة في بيته، خدتها دار الكتاب المقدس، خدت البيت وخدت المطبعة، طبعت عليها الكتاب المقدس. فولتير بقى في ذمة الله، الكتاب المقدس بقي على الرغم من كلماته الجارحة اللي قالها. آخر تفرد عايز أقوله لحضراتكم النهاردة، الكتاب المقدس فريد في تأثيره. ما في واحد مسكه وقراه بإخلاص وبنية صافية إنه عايز يعرف ويعرف الحق، حياته بتتغير، وبتتغير 180 درجة. وكل الحاجات دي احنا اختبرناها مع ناس كتير قرت الكتاب المقدس وحياتها اتعدلت. مش عايز اقول اتشقلبت لانها كانت متشقلبة الاول، لكن بقراية الكتاب المقدس الحياة اتعدلت، الدنيا نورت، عرفت انا مين، عرفت انا جاي هنا ليه، عرفت مين هو صاحب الكتاب وصفاته، عايز مني ايه، وهو مين، حبيته. ولما حبيته قلت له اعبدك دايما، مش اعبدني اعبدني وبعدين هتحبني، محدش بيقول كده ابدا، لكن دايما الكلام بتاعنا اللي بنقوله بقوله بحبك بحبك بحبك لدرجة العبادة. فالحب يبدأ اولا، اذا حبيت واحد بتقوله الاخر انا عايز اعبدك، انا عايز اعبدك. الكتاب المقدس اعلان محبة الله اللي بلا حدود للعالم كله، هو بيحبك. أمنت بيه أو ما أمنتش، قدست وسجدت لي وقلت له ربي وإلهي، أو قلت له وبطرقك لا نصر، مش عايزينك، بيحبك، بيحبك محبة بنسميها محبة الأجابي، محبة اللي هي المحبة البازلة اللي بتقدم
دون أن

أن تنتظر أخت. بحبك ومش عايز منك حاجة، بحبك عشان أنا أغنيك وأنا أهنيك وأنا أسعدك في حياتك. الكتاب عندنا بيقول جئت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. هو مش جاي يعذبني، مش جاي يديني أوامر ويسيبني أنا عبد، اعمل اعمل اعمل اعمل. دايما العبد صحيح بيطيع سيده وبيعمل اللي بيأمر بيه، بس ما بيصدق تنتهي أوقات العمل الرسمية اللي بيقبض عليها المهية ويجري جري. الحمد لله أنطلق بقى أشوف حياتي. تخيل حضرتك لو في عندك واحد بيجي يخدمك في البيت، ينظف البيت، فأول ما يخش تروح واخده قلمين، تأخرت ليه؟ يا ساتر يا رب، يلا ابتدي شغل. ساعة زمن، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ده شغل مش مظبوط، ده قلمين. الراجل هيجي على ميعاد الشغل، إمتى يجي الميعاد اللي هروح فيه؟ عايز أروح. اللي غصبني أقعد هنا أكل العيش، أنا محتاج للمهية. فيا عيني أمري لله، طب هعمل إيه؟ البطالة والعالم ما فيهوش شغل وكله، أنا محتاج للفلوس دي عشان أعيش. فبتحمل، بتحمل الساعات بتاعة العمل عند هذا المدير أو صاحب العمل القاسي الظالم، وما بصدق أجري. على النقيض، لو جينا لواحد بيشتغل عند واحد وأول ما يخش العامل ده يقول الحمد لله بالسلامة، المواصلات كانت كويسة، واصل مستريح، طب اقعد شوية اشرب كوباية شاي الأول، الشغل مش مهم دلوقتي، بعد ما تشرب الشاي وتهدي نفسك من المشوار ابتدي اشتغل. وبعد ما يبتدي يشتغل بساعة يقول له انت فطرت ولا لسه ما فطرتش؟ لا هجيب لك فطار تاكل. وبعد ساعتين زمن تحب تشرب نسكافيه أو شاي أو أي حاجة، أجيب لك بسكوتة مع النسكافيه. بعد 3-4 ساعات من الشغل يقول له بس بطل شغل، لازم تتغدى. تفتكروا العامل ده هيحب يروح؟ يقول لك أنا عايز أقعد هنا. هذا السيد محب، هذا السيد رائع، أنا مش مروح، أنا هبيت عندك هنا، إيه اللي يخليني أروح وأجي تاني الصبح؟ لا أنا قاعد وأنا هلاقي هنا زي الهنا اللي ده مديهولي. بحبك بحبك لدرجة أعبدك. عمر ما في حد يقول اعمل اعمل اعمل ويلاقي الآخر فيه نتيجة حب. أنا مش عايز أحب. هذا الرجل قاسي، أديله حقه واجري جري، أنا خايف منه. الكتاب المقدس، الكتاب المقدس فريد في تأثيره. ما فيش حد مسك هذا الكتاب بحق إلا ما حياته تغيرت، إلا ما حب ياخد من هذا الكتاب ويقرأ الكلمات اللي فيه طول النهار. الكلمات اللي موجودة في الكتاب المقدس بتنظف كل اللي خدته طول النهار. سمعت ألفاظ جارحة، شفت ناس أهانوني، سمعت كلمات تعبت وداني، باجي آخر النهار أقعد عند الكتاب المقدس وأقرأ فيه الكلمات، ألاقيها كلمات رائعة بتطمئن القلب، بتريح النفس، بتغسل وبتطهر وتشيل كل الزبالة اللي تعرضت ليها طول النهار. بتيجي تديني حكمة وتصيرني أحكم من كل زملائي. لذتي في قراءة الكتاب المقدس، لهجي طول النهار بقعد ألهج فيها، أقراها أقراها واجترها وأعدها وزدها. بتعطيني سلام داخلي، بتطمني على إن هذا الإله هو محب، مكتوب فيها أحببتك أحببتك منذ الأزل وما زلت وهستمر أحبك على الرغم من، مش مهم اللي أنت بتعمله، أنا بكره اللي أنت بتعمله لكن أنا بحبك. نقشتك على كفي، عيني عليك من أول النهار إلى آخره، في حماية. ملاك الله حال حول خائفيه ينجيهم. الله بيبعت ملاك يحرسك وينجيك. لما بقرأ الكلام ده أنا بطمن، أنا مش لوحدي، أنا في حماية من فوق، أنا في ملايكة بيحيطوا بي طول النهار، أنا مش خايف من شمس تضربني في النهار ولا القمر في الليل. الله بيحفظ دخولي وخروجي، هو قال كده. مواعيده بتطمني، مواعيده اللي موجودة فيه بتقولي أنا

0: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. عزيزي المشاهد، فاصل وأعود لأكمل معك الحديث في كيف يتحرف هذا الكتاب المقدس.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.

أحبائي المشاهدين، عدنا ليكم تاني لنستكمل حديثنا حول الكتاب المقدس وتحريفه، كيف يحرف هذا الكتاب. لكن في الحلقة دي، في بقية الحلقة، عايز أقول لحضراتكم حاجة، إن اللي بيقول كتابي محرف ده يمكن عنده شوية عذر. يعني مش بيقول الكلام ده من فراغ، زي ما أنا قلت في البداية خالص إنه في سوء فهم، لأن التعبيرات اللي عندي مش فاهم، أو أنا قاصر، أو أنا مقصر بمعنى أصح في إن أنا أفهم أنا قصدي إيه من الكلام ده. وده اللي قلته في بداية الحلقات خالص، إنه هدفنا إن إحنا نوضح مفهومنا، نقول إحنا قصدين إيه من هذا الكلام، إحنا بنقصد إيه، عشان الكلمة تحتمل كذا معنى. أنا عايز أقول أنا بأعني هذا المعنى فقط، فيقول لي بس طب مش كنت تقول كده يا راجل من الأول؟ إحنا مقصرين، إحنا اللي علينا الحق. عشان كده إحنا في الحلقات دي عايزين نبين إحنا إيه إيماننا، إيه معاني الكلمات اللي إحنا بنقولها. عشان كده بقول لحضراتكم أول سبب مهم جدا بيلخبط كل من يتوقع أو يذكر أو يعتقد إن كتابنا محرف، هو مفهوم الوحي. مفهوم الوحي عندنا في المسيحية مختلف عن أي مفهوم تاني، فإحنا لينا مفهوم خاص كان يجب نوضحه ونقول يا جماعة إحنا مفهومنا في الوحي زي ما الكتاب المقدس قال لنا هو 1 2 3 4. إيه مفهومنا في الوحي؟ الوحي المسيحي ده عبارة عن عنصرين، عنصر إلهي وعنصر بشري. الله يريد أن يعلن نفسه، أراه الله عنده إعلان، عايز يبقى قريب من خالقته، عايز يعرف خالقته مين هو، ايه صفاته، ايه طبيعته، ايه افكاره، ايه طرقه، وعايز يعرفها لشعبه اللي اختاره، عشان لما يعرفوه يقولوا للاخرين من هو هذا الاله. فالله عنده فكر، بيختار رجال قديسين يديهم هذا الفكر، القديس من دول ياخد الفكر ويبتدي ينقله للشعب اللي حواليه بلغته بثقافته على حسب ما بيفهم، لأن الهدف من الإعلان بتاع الله إنه يكون معلن، إنه يكون معروف. لو الإله بيتكلم بلغة غير لغة المستمعين مش هيحصل فيه تواصل، يبقى فكرة الله مش هتوصل. أنا لو حضراتكم بتتكلموا العربية وأنا لغتي ألمانية مش هنتواصل، أقعد أنا النهاردة أقدن في مالطة، مش هتفهموا حاجة، يبقى لازم أتعلم لغتكم عشان أتواصل معكم. الله بيستخدم البشر، حط فينا ليه عقل، وحط ليه فينا ليه فكر، وحط لينا إمكانية إن يكون عندنا حكمة عشان نقدر نفهمه، وبعدين نقدر نبلغ الآخرين ما فهمناه من فكر الله. فالله بيستخدم ما استودعه فينا، مش بيخلي الإنسان مساق بمليك كلام وإنت امشي بيه زي ما أنا قلته، يبقى لا حول لي ولا قوة زي

اللي مربوط من رقبته بحبل وبيشدوه، خدوه يمين راح، خدوه شمال راح، على حسب شدة الحبل دون اعتبار للإمكانيات اللي وضعها فيه الله. وأحيانا مختلف، وأحيانا الله يعطي الفكرة والقديس من دول ينقل هذه الفكرة بلغته بثقافته على حسب مفهوم السامعين. الناس اللي بيكلمهم مثقفين بيتكلم كلام فلسفة زي بولس الرسول، عمال بيتكلم مع يونانيين معروفين بقمة الفلسفة، كل الفلاسفة خرجوا من عنده، فشعب فيلسوف مثقف. يوم بولس يتكلم كلمات مثقفة للناس المثقفين، كلمات فلسفة للناس الفلاسفة يقدروا يفهموها يتواصلوا معاه. لكن الناس البسطة رعاة غنم يجي عاموس يكلمهم بكلام بسيط على قد مستواهم العلمي والثقافي، عشان الهدف كله من الوحي انه نتواصل، ان الناس تفهم من هو هذا الاله، ايه صفاته، ايه طبيعته، ايه طرقه، ايه فكره، تفهم انا مين، حطني هنا ليه، عايز مني ايه، انا هروح فين الاخر. يبقى الدنيا بالنسبة لي واضحة. عشان كده الوحي عندنا بيطمئن الناس، بتبقى الدنيا كلها واضحة من أولها إلى آخرها، ما عنديش يمكن، ما عنديش احتمال، ما عنديش أصلا أنا مش عارف، ده على حسب ما هو يؤمر، لا ما عنديش، ده كله واضح، الله أعلن سره لخائفيه ورانا في الكتاب المقدس. فالوحي عندي زي ما قلت لحضراتكم عنصرين، إلهي وبشري. لو قرينا سفر العدد وطلعنا الأصحاح الثاني عشر، أصحاح 12 والعدد 6، نلاقي القصة اللي بيحكيها الكتاب عن موسى لما راح اتجوز واحدة كوشية، سمراء مش سمراء، سودة. وبدأ هارون ومريم يتكلموا مع بعض، بقى ايه موسى يعني رايح ياخد لنا السودة قوي ديت، يعني هو ما عندناش بنات حلوين ياخدهم، ولا يعني هو فاكر انه نبي، طب ما احنا كمان بنتنبأ. وبدأ ربنا يغار على موسى، فقال لموسى، موسى هات لي الاثنين دول مريم وهارون واسبقوني على خيمة الاجتماع. وظهر الرب في خيمة الاجتماع في السحابة وبدأ يقول لهم، لما اجي اكلم رجالي القديسين يا في حلم يا في رؤية اكلمه، أما عبدي موسى فوجها لوجه أكلمه. يبقى كأن دي التلات طرق بتوع الوحي، الله ممكن يكلمني في حلم، الله ممكن يكلمني في رؤية وأنا صاحي، الله ممكن يكلمني مباشرة. عشان كده بنقول على موسى كليم الله، موسى تكلم مع الله وجها لوجه، قال له وقال له اكتب اللي أنا بقولك عليه ده، فيبقى كلمات الله، يبقى هنا الوحي لفظي زي ما قال ربنا، مش ملاه، لكن قال له قال له قال له قال له اللي عايزه، وقال له يا موسى اكتب بقى اللي أنا قلته لك، فبدأ موسى يكتب. الناس ممكن تقول طب ما هو مش ممكن يلخبط موسى، مش ممكن ينسى سطر من السطور اللي ربنا قال له، الشريعة كلها على بعض، مش ممكن ينسى حاجة. بقول هنا عامل موجود بيحمي ويحفظ النبي ساعة تدوينه لما قاله الله، الروح القدس. الروح القدس بيسيطر على الرجال القديسين في لحظة نقله لفكر الله، بحيث ما يضيفش، ما يزودش، ما ينساش، ما يتلخبطش في الجمل، الكلمة معناها راح منه، لا يدن مخه متقد كده ومصحصح ساعة الوحي. لكن بعد كده بيبقى إنسان عادي معرض للخطأ، معرض للفشل، معرض للسقوط، ما عنديش عصمة أنبياء. لكن ساعة تكليمه للوحي أو كتابته للوحي أو تبليغه للآخرين، الروح القدس يسيطر على الرجال القديسين. عشان كده في العهد الجديد الرسول بيقول إنه كتبه رجال الله القديسين مسوقين بالروح القدس، يعني اللي بيقودهم الروح القدس، زي المركب والشراع، والريح لما تهب في الشراع تحرك المركب، اهو ده الروح القدس اللي بيهب على
نفس القديس من دول

يوم يحركه في الاتجاه اللي هو عايزه. كتبوا رجال الله القديسين مسوقين بالروح القدس. بعض الترجمات تقول محمولين، الروح القدس شايله في لحظات اللي بيقول فيها هذه الكتابة. طيب ناس بتتلخبط، هو ربنا قال بأنه لغة؟ الحقيقة احنا مش عارفين، لكن أنا أتوقع، ومش أتوقع بس، ده أنا أثق إن الله اتكلم لرجال القديسين بلغة يفهموها، لأنه لو اتكلم بلغة تانية مش هيحصل فيه نقل الفكر لهذا القديس. فإذا كان القديس ده بيتكلم اللغة العبرانية أكيد ربنا يكلمه باللغة العبرية، إذا كان هذا القديس بيتكلم باللغة اليونانية أكيد الله كلمه باللغة اليونانية. وإحنا نثق ونؤمن أن إلهنا يعرف كل اللغات، يعرف عربي وإنجليزي وفرنساوي وطليعي، كل يعرف كل اللغات، عنده ألسنة كثيرة يقدر يتواصل بيها مع كل فرد على حسب إمكانياته. قد يكون كلمه بكلام في ألف به ته سه ABC، أو باللغة زي ما اتفقنا عليها مفرداتها يكلمه بيها. ممكن يكلمه بلغة تانية خالص إحنا نعرفها دلوقتي ما بين الناس اللي عشروا بعض أزمنة طويلة، وبالذات المتزوجين. الزوج والزوجة عاشوا مع بعض مدة طويلة، عشر سنين، 15 سنة، 20 سنة، أكتر أقل، عاشوا مع بعض، حفظوا بعض للدرجة إن لو واحد فيهم بص بعينه للشخص الآخر بيفهم من النظرة هو عايز يقول إيه. فيجي الأستاذ كده يروح باصص للمدام بصة، تروح هي على طول رفع سماعة التليفون وقايلة للناس اللي كان هيزوروهم النهاردة: يا جماعة من فضلكم ما تجوش النهاردة، أصل الأستاذ تعبان ومش مستعد يقابل حد، ممكن نأجل الزيارة. قالت كام جملة والراجل نطق بكام كلمة، الراجل ما نطقش ولا كلمة، هو بص، لكن هي من كتر عيشتها مع هذا الرجل فهمت ماذا تعني هذه النظرة، عبرت على طول عن هذه النظرة بثلاث أربع خمس جمل يفهمها السامع اللي الناحية التانية. ليه ما يكونش ربنا كده؟ بص للقديس في عينه، القديس من كتر عيشته مع ربنا فهم بس أنا عرفت يا جماعة من فضلكم ما تعملوش وما تعملوش وما تعملوش، واعملوا واعملوا واعملوا، عشان دي هتتعبكم وبتزعلوا، دي هتريحكم وبتبسطوا. الرب ما قالش حاجة، لكن النظرة للقديس من كتر المعيشة معاه قدر يفهم. فممكن يكون الوحي غير لفظي، ما فيهوش نطق كلمات خالص، عندي وحي اتقال لفظي وهلاقيه كتير في هكذا قال السيد الرب. يجي القديس من دولك: أنا مش دعوة، هو قال لي قول لهم 1 2 3، أنا جاي أقول لكم زي ما قال لي. فيبقى هنا الوحي لفظي، لكن الأحداث اللي بتبان عملية حرب ومعركة وحدث قدام النبي من دول، يجي ربنا يقول له اكتب لي اللي انت شفته ده تذكارا لهم، يروح كاتب اللي هو شافه. مفيش لا تملية ولا كلمات اتقالت، لكن تنقية الحدث بقى سميه وحي. المثل الصارخ قوي في الكتاب المقدس قصة حياة السيد المسيح، هلاقي الوحي قال للتلاميذ يكتبوا من ميلاده لحد ما وصل سن 12 سنة، وبعد كده صمت الوحي، ما نعرفش إيه اللي حصل من سن 12 إلى سن 30 سنة. أكيد في أحداث كتير حصلت، والرب يسوع كان بيكبر وبينمو، ومن 12 وصل ل 30 سنة، إيه الأحداث اللي حدثت في الفترة دي؟ صمت الوحي، التلاميذ شايفين لكن الوحي ما شاورش، ما قال لهمش اكتبوا فما كتبوش. يبقى هنا الوحي مش لفظي، غير لفظي. يبقى أنا عندي بعض الأجزاء لفظية، بعض الأجزاء غير لفظية. الله قال والقديس كتب، الله استخدم الإمكانيات اللي موجودة عندي. القديس يعبر عن فكر الله بلغته وبفكره وبأسلوبه، ودي اللي بتلخبط الناس كتير. وقتنا الحياة خلص عزيزي المشاهد، لكن على وعد بلقاء جديد لنستكمل ما بدأناه معا. الرب معكم.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة مع حلقة جديدة من برنامج الكاس لمين اللي أنا بقدمه لكم من المركز العربي في جنوب كاليفورنيا الـ ACC. وإحنا النهاردة قدام الروز بول، واحدة من أكبر الاستادات هنا في أمريكا، واللي بيعتبر من أشهر لأنه بيتلعب فيه أشهر مباريات، وهيتلعب فيه مباراة من مباريات كاس العالم لكرة القدم. وزي ما حضراتكم شفتوا في الحلقات اللي فاتت، احنا بنتكلم على 32 دولة جايين من قارات العالم بيتنافسوا على الكاس. واحد بس، فريق واحد بس، خلاص احنا في اخر المسابقة، فريق واحد بس اللي هيرجع بالكاس، وفريق هيتهزم. في ناس كتيرة روحت بدري، وفي ناس كتيرة صمدت شوية، لكن في النهاية فريق واحد بس اللي هيكسب. برغم ان الكل كان جاي بنفس الحماس، وزي ما شفتوا الحلقات اللي فاتت لما كنا عند تمثال الحرية او في ميامي او في نيوجيرسي، في الاماكن اللي اتلعبت فيها المباريات، الكل كان جاي بحماس، الكل كان جاي عنده هدف واحد انه يربح الكاس. لكن دي النهاية الطبيعية، فريقين هيلعبوا، فريق هياخد الكاس وفريق هيروح. ببساطة العالم كله والدنيا كلها كده، في فريق هيبقى كسبان وضامن الكاس، وفي فريق هيروح خسران. وانا النهارده كل الهدف بتاع سلسله الحلقات، الاربع حلقات اللي انا بقدمها لك بالمناسبه دي، ان انا اقول لك ربنا عايزك تكون من الفريق الكسبان. قد يكون عمرك اللي فات كله قضيته خسران، قضيته مع الفريق الخاسر، قضيته في صراعات الأديان وفي صراعات الدين ده ولا الدين ده، العقيدة دي ولا العقيدة دي، الفكر ده ولا الفكر ده. أنا عايز أقولك النهاردة تقدر تاخد فاينالي قرار واحد صح في حياتك، يخليك مش بس تضمن حياتك على الأرض، لكن كمان تضمن حياتك الأبدية. أحيان كتير مش بنفكر في حياتنا الأبدية، لأنه بيقولوا إحنا لسه شباب، إحنا صغيرين، إحنا بنجري، إحنا بنعمل. بس عايز أقولك هتعيش على الأرض كام سنة؟ 100 سنة؟ 120 سنة؟ في النهاية الحياة على الأرض، وزي ما كلمتكم من كام حلقة عن لما سليمان الحكيم قال للميلاد وقت وللموت وقت، حياتنا محدودة بميلاد وموت، لكن الأبدية هي اللانهائي، خارج الزمن. وأحيان كتير إحنا بنبقى بنحاول يعني ننفست ونستثمر على قد ما نقدر في حياتنا اللي على الأرض، اللي هي قصيرة، اللي يقول عنها في سفر المزامير كالبخار بيظهر قليلا ثم يضمحل، حياة الإنسان 70 سنة مع القوة 80 سنة. أيوة حياة حلوة ولازم نعيشها كويس، لكن في النهاية اللي لازم نفكر فيه أكتر هو حياتنا الأبدية، هو حياتنا اللي هتبقى بعد انتهاء هذه الحياة على الأرض. بعد المباراة الأخيرة ما تنتهي، في فريق هيروح شايل الكاس بيغني أغنية الفرح والانتصار، وفي فريق هيروح خسران.

خسران لأنه ما قدرش يربح الكاس. وده بيفكرني بقصة مثل من الأمثال اللي قالها السيد المسيح وهو على الأرض، الرب يسوع المسيح وهو على الأرض، لما حكى في إنجيل متى. وإنجيل متى لو أنت متعرفش، إحنا في الكتاب المقدس عندنا 4 أناجيل حكوا حكايات المسيح أو حكوا قصة حياة الرب يسوع على الأرض. متى كان أول واحد فيهم، ومتى كان يهودي، كان يهودي صرف، كان يهودي العقيدة والإيمان والمعتقد، لكنه لما تقابل مع المسيح حياته اتغيرت تماما. فإنجيل متى هو الإنجيل الأول في ال4 أناجيل اللي عندنا في الكتاب المقدس، هم مش ضد بعض ولا مختلفين، هم بيحكوا قصة حياة الرب يسوع وفداء الإنسان وخلاص الإنسان وصلب المسيح وقيامته. لكن ال4 أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا كل واحد مسوق بالروح القدس، كان عنده وحي من الروح القدس اداله اللي يقدر يكتبه، علشان في النهاية لما تقرا ال4 أناجيل تقدر تعرف قصة حب الله ليك، وتقدر تعرف قصة خلاص المسيح اللي بيقدمها لك. ففي إنجيل متى إصحاح 25 الرب يسوع اتكلم عن مثل بيسموه مثل العزارة. ايه مثل العزارة؟ بيحكي ان كان فيه 10 عزارة، بس 5 منهم حكيمات و5 منهم جاهلات. ال10 زي بعض، ال10 بيصلوا، ال10 بيصوموا، ال10 بيتصدقوا ويدفعوا تبرعات، ال10 ما يجي شهور الصوم بيصوموا، لما يجي مواعيد الصلاة بيصلوا كل حاجة. لكن كان في 5 منهم اللي هو الكتاب بيتكلم عنهم حكيمات، ودول ال5 اللي كان عندهم مصابيح مملوءة بزيت. وفي 5 تانية نفس اللبس، نفس الشكل، نفس الطريقة، نفس كل حاجة، لكن المصابيح بتاعتهم كانت فاضية. وبيقول الكتاب كده انه العريس زي ما كنت تعرفه في ايام اليهودية وايام حتى في بلادنا العربية، العروس بتبقى في بيتها منتظرة العريس يجي، منتظرة العريس يجي. ولما العريس بيجي على اول باب القرية بيجري حد يصرخ في البلد كلها، ينادي في البلد كلها ويقول لهم هو ده العريس مقبل، عشان الناس كلها تصحى وتستقبل العريس، وتستقبل العريس اللي جاي. وده اللي حصل فعلا، انه بيقول الكتاب في المثل اللي قاله الرب يسوع انه ال10 عذارة، ال5 الحكيمات وال5 الجاهلات ناموا زي ما كل واحد فينا ممكن ينام. بس في واحد فينا بيبقى نايم ومطمن انه لو المسيح جه، لو العريس جه وكل العالم يعرف ان المسيح هو اللي هيجي كديان للعالم، ارجع للمكان اللي انت بتصلي فيه او بتروح فيه، يقولك ان المسيح هو اللي هيجي مرة تانية يدين العالم. وانا بستعجب، لو انت بتؤمن ان المسيح هو اللي هيجي يدين العالم، تفتكر هيسيب المسيحيين المؤمنين باسمه؟ هيقول لهم انتوا مش كويسين، انتوا مش تبعي؟ مش ممكن يعني. لكن anyway، مش هي دي نقطتي النهاردة. نقطتي النهاردة في انه ال5 عذارة دول الجاهلات وال5 عذارة الحكيمات تعبنا وناموا. بس في ناس، في 5 منهم كانوا نايمين بس مصابيحهم فيها زيت، ضمنين الحياة الأبدية. وفي 5 تانية ناموا برضو نفس النومة بس مصابيحهم كانت فاضية، وفجأة في وسط الليل سمعوا الصوت بيصرخ في البلد كلها هو ده العريس مقبل، اطلعوا للقائه، خرجنا للقاء العريس. وفجأة صحيوا ال10 عذارة، 5 منهم قدروا يولعوا مصابيحهم لأن كان فيها زيت، وال5 التانية ما قدروش لأن ما كانش عندهم زيت. ولما جه العريس دخل العرس والمستعدات اللي هم كان مصابيحهم فيها زيت دخلوا معاه، وال5 الجاهلات حاولوا يروحوا يشتروا زيت. ساعات بتيجي في لحظة انت عمال تأجل، تقول انا هعرف المسيح بكرة، انا هدور على المسيح واشوف اذا كان حقيقي ولا لا، انا هسلم حياتي للمسيح بس ان شاء الله لما اكبر شوية. عايز اقولك المشكلة هنا انه في لحظة ما بيكونش الانسان فيها منتظر او مستعد، هي دي اللحظة اللي بيجي، وساعتها مش هينفع تروح تدور على حد تشتري منه. لان لما الباب يتقفل، زي ما انا حكيت لكم في مرة قبل كده، نوح، وكلنا عارفين قصة النبي نوح من العهد القديم، قصة مشهورة كل الأديان بتعترف بيها. نوح قعد سنين

يبني في الفلك سنين، يبني في الفلك سنين، بيقول للناس توبوا ادخلوا الفلك عشان تنجو، ادخلوا الفلك علشان لما المطر ينزل ولما الفيضانات تطلع انت تبقى في امان. والناس تقول بكرة بكرة، انا مش مصدق، طب اقنعني، طب علميا، طب اصل انا ما انا لو ما كانتش الحاجة تخش مخي. الناس كلها زي اللي بيحصل النهاردة عندها اسباب كتيرة، اسباب كتيرة ترفض وتأجل وتقول طب بكرة، طب بعد بكرة، طب الشهر الجاي، طب لما اكبر شوية، طب لما اتجوز، طب لما اخلف، طب لما ابقى جد. وبيجي في لحظة المية نزلت فجأة، نوح وولاده كانوا جوه الفلك، الله نزل واغلق الباب، ولما الباب اغلق، لما الباب اغلق محدش من الناس اللي قعدوا يخبطوا كان ينفع نوح يفتح لهم. نوح زي اي حد دلوقتي بينادي عليك وبينادي على الناس وبيقول لك تعالى ادخل الى فلك النجاة، ادخل الى فلك النجاة، لانه هيجي وقت هتدور على النجاة مش هتلاقيها لما الباب يتقفل. لكن طول ما انت لسه عايش وطول ما احنا لسه عايشين وطول ما لسه في حياة على الارض الله بيخبط على بابك. العذارة كان عارفين ان العريس جاي، العذارة الحكيمات والجاهلات كانوا عارفين ان المسيح جاي، كانوا عارفين ان العريس جاي، زي ما العالم كله عارف انه في يوم من الايام القيامة هتقوم والعريس او الرب يسوع هو اللي هيجي على السحاب، وهو اللي هيجي، هو اللي هيجي كديان للارض. بس في ناس هتروح خسرانة لانه راهن على المكان الغلط وقضى حياته، يمكن حتى بيضطهد المسيح وبيضطهد الكنيسة ومش عايز يقتنع، او ماشي ورا مشاهير او ماشي ورا حد تاني. عايز اقولك العالم كله بيمشي ورا ناس، قولي كده بعقلك ليه تمشي مع واحد مات او ورا واحد مات معرفش ينقذ نفسه؟ لما بتسألني انا ليه كمسيحي ماشي ورا المسيح، لان بقولك هو وعدني انه هيصلب من اجلي، يموت من اجلي، هيقوم وقام. فانا مش ماشي ورا واحد ميت، انا ما بتبعش واحد مات، ما بتبعش واحد قال افكار حلوه ومات، ما بتبعش واحد قدم لي مقترحات جميله هو نفسه ما انقذش منها بدليل انه مات وقبره موجود. تعال زور امريكا، زور اي حته، قبر كل الزعماء موجودين، زور البلاد العالم، قبر او قبور الانبياء موجوده. لكن في قبر واحد لما تزوره في اورشليم مكتوب عليه كده صاحب القبر ده مش موجود، ليس هو ها هنا لكنه قام. عشان كده أنا مش عايزك تبقى من الفريق الخسران، من الفريق الخسران اللي بيختار الموت، اللي بيختار إنه يمشي ورا ناس ما قدروش ينقذوا أنفسهم. لكن النهاردة تقدر تمشي ورا واحد وعد إنه هيتجسد تجسد، وعد إنه هيصلب صلب، وعد إنه هيموت مات، وعد إنه هيقوم قام، وكل ده علشان يقدم لنا حب. العذارى الحكيمات عرفوا الموضوع ده، عشان كده كانت مصابيحهم مليانة زيت، والزيت هنا بيرمز إلى الروح القدس. كانت العلاقة اللي بتربطهم بالله، علاقة الروح القدس اللي بتربطهم بالله. عشان كده حتى لو تعبت ونمت لكن انت نايم وقلبك مشتعل ومصباحك مليان زيت، متطمن ان وقت ما يجي يخبط على الباب انت جوه الفلك، انت جوه الفلك، لان كل اللي دخل الفلك نجا، حتى الحيوانات اللي دخلت الفلك نجت، لكن كل من رفض انه يدخل الفلك هلك. وانت النهاردة احنا جايين في مفترق طرق، النهاردة فريقين بيلعبوا، فريقين كبار قوي بيلعبوا، كل واحد فيهم فاكر انه الاحق، لكن واحد بس اللي هياخد الكاس، واحد بس اللي هياخد الكاس. في اغنية كانت طلعت في مصر بتقول اختياراتي مدمرة حياتي، انا للأسف مش فاكر اسم المغني، بس انا فاكر انها كانت اغنية مشهورة قوي لما كنت بنزل مصر، كل التاكسيات وكل المحلات مشغلاها. وانا بقولك النهاردة ليه تختار اختيار يدمر حياتك؟ ما انت تقدر النهاردة تختار اختيار يضمن حياتك ويضمن كمان ابديتك، وساعتها تقول اختياري للمسيح انقذ حياتي وانقذ ابديتي. كله في، كانت عندنا ترنيمة زمان بتقول كل من يختار ده المسيح ملجأ له فيستريح، يحيا سعيدا مزينا. اختيارك انك تختار النهاردة انك تكون من الحكيمات. الحكيم هو الشخص اللي بيعرف يستفيد من الفرصة الموجودة قدامه، الجاهل بتبقى الفرصة قدامه وبيغمي عينيه لأنه مشغول بحاجات تانية، والعالم عمال يغرينا بحاجات تانية. استمتع بشبابك، استمتع بحريتك، انت امرأة صاحبة نفسك، انت مش محتاج إله يقولك اعمل ايه، انت مش محتاج خلاص، طب اقنعني ان قصة الخليقة صح، طب اقنعني ان المعجزات.
وإبليس عمال يشتت عينيك، فبتكون النتيجة

انك بتبقى ضمن العذارى الجاهلات اللي ضيع حياته في مناقشات، ضيع حياته في مجادلات، ضيع حياته في جري وراء افكار واراء مشاهير، برغم انه كان الموضوع يبقى في منتهى البساطة اللي في الدنيا، انك تملى مصابيحك بالزيت، انك تفتح قلبك وتقبل المسيح مخلص شخصي في حياتك، ينسكب الروح القدس في حياتك، فتعيش على الارض حياة مطمئنة. انا مطمئن، انا فرحان بالرب، مهما الظروف اللي حواليا كانت صعبة، مهما الظروف اللي حواليا كانت شديدة ومؤلمة، لكن انا السلام اللي جوايا، بص في حاجة ما بيعملهاش غير المسيح والروح القدس في حياتك، يديك فرح داخلي ويديك سلام داخلي ويديك طمأنينة داخلية. العالم بيدور على حد حاجة تفرحه، انت ساعات تقعد تتفرج على التلفزيون نفسك حاجة تفرحك، بتحاول تخرج نفسك تلاقي حاجة تفرحك شوية، انت بتدور على حاجة من برة تفرحك او بتدور على حاجة تطمنك، فبتحط فلوس في البنك، بتشتري سلاح، بتعمل حاجة علشان تقول انا عايز اعيش في سلام. انت بتدور على حاجة خارجية تعطيك حاجة داخلية، لكن لما تقبل المسيح والروح القدس يدخل جواك بيتحول الموضوع، بيبقى الفرح داخلي وينطبع خارجي، بيبقى السلام داخلي وينطبع خارجي. عشان كده اوعى تختار الاختيار الغلط، اوعى تكون ضمن الخمسة الجاهلات اللي ضيعت حياتهم في شكل الإيمان، في شكل التدين، من ناحية الشكل متدينين، من ناحية الأصوام صايمين، من ناحية التبرعات متبرعين، من ناحية الصلوات مصليين، لكن اكتشوالي مصابيحهم فاضية، لأن مفيش العلاقة الشخصية اللي تربطهم بربنا، على عكس الخمسة الحكيمات. الخمسة الحكيمات عملوا كل اللي التانيين بيعملوه، ما تخافش، هتصلي وهتصوم وهتدفع تبرعات، بس هتعملها وانت قلبك مليان بالإيمان بيسوع، وانت قلبك مليان بزيت الروح القدس. هو ده الرسالة اللي أنا كنت عايز أقولها على مدار الحلقات بتاعة المباريات. المباريات دي فيها فريقين بيتنافسوا، فريقين بيتنافسوا، كل فريق بيحاول يقول للناس أنا الصح، أنا الصح، أنا العبادة الحقيقية، أنا الدين التدين الحقيقي، أنا أنا أنا أنا. النهاردة مش بقولك اتبع دين، لأن المسيحية مش دين، أنا خايف أن أنا أصدمك، بس المسيحية مش دين، المسيحية مش دين، المسيحية علاقة بينك وبين الله اللي حبك وخلقك. المسيحية ما أجتش تقدم ليك شريعة اعمل وما تعملش، الناس نفسها تلاقي شريعة اعمل وما تعملش واعمل وما تعملش واعمل كذا تضمن كذا، المسيحية ما فيهاش شريعة، المسيحية جاءت لتقدم لك مخلص اسمه الرب يسوع المسيح. فالنهاردة في ايدك تاخد هذا الاختيار، هذا الاختيار. امتى هيجي المسيح محدش يعرف، عشان كده لما ناموا العذارى نعسنا جميعا ونمنا، ناموا ولما ناموا ايه اللي حصل؟ في وسط الليل جه الصوت زي ما كده احنا كلنا هنبقى نايمين، وفجأة الكتاب المقدس بيقول لنا ان السحاب هينفتح وهنرى الرب يسوع آتي على السحاب ومعاه سحابة الشهود، كل المؤمنين اللي سبقونا، هنلاقي إبراهيم ويعقوب وإسحاق، وهنلاقي نوح، وهنلاقي كل اللي سبقونا في الإيمان جايين معاه على سحابة الشهود. بس ساعتها هيبقى أنت قدامك موقف من اتنين، يا تبقى واقف فرحان وتقول له أمين تعالى، أمين تعالى أيها الرب يسوع أنا مستعد، حتى لو كنت نايم بس أنا المصباح بتاعي مستعد، أو هتبقى نايم ولما تشوف المنظر ده تجري زي ما بيقول الكتاب، الناس هتجري وتقول يا جبال اسقطي علينا، يا أكام غطينا من وجه الإله. لأنه في يوم من الأيام، بص أنا هقولها لك وأرجوك ما تزعلش مني، بس أرجوك دور ورايا، ما تاخدش كلامي. بيقول الكتاب كده إنه هيجي يوم وستكثو يعني هتركع باسم يسوع كل ركبة مما في السماء وعلى الأرض، وهينوح عليه يعني هيعيط عليه كل الذين رفضوه وكل الذين طعنوه. في ناس عملت وخدت قرارها أنا مش عايز المسيح، أنا مش بحب المسيح، أنا مش بحب الكنيسة، أنا مش بحب المسيحيين، أنا بحب فلان أكتر، أنا بحب فلان أكتر. أنا اختيارك، لكن أنا النهاردة بقول لك في واحد بيحبك. طب ليه بختاره هو عن بقية الاختيارات اللي في العالم؟ لأن هو الوحيد اللي حبني ومات من أجلي وغفر خطاياي ودفع ثمن خطاياي على الصليب، ولما صلب وقام وهو على الصليب قال قد أكمل، أنا أتممت كل اللي كان لازم يتم. هشام كان عليه
ديون قد كده، كان عليه صك كبير قوي، لكن انا على المسيح، على الصليب

محى الصك ده، سدد ديوني اللي عليا في الخطية، وأصبحت إنسان جديد في المسيح. وأقدر أقول النهاردة قدام العالم كله، قدام كل الكاميرات اللي بتصورني دي، وقدام كل الناس بتتفرج عليا، مع المسيح صلبت. أنا هشام مع المسيح صلبت. فأح

تعالى ادخل الى فرح، ادخل الى فرح سيدك. احبائي المشاهدين، انا برجو ان انت تكون فعلا في الحلقات اللي فاتت اللي قدمناها والحلقه بتاعت النهارده، ويكون قلبك النهارده ابتدى يفكر وعقلك ابتدى يفكر وابتديت تحسبها صح. تحسبها صح، بحب التعبير ده، احسبها صح، احسبها صح. ياما دخلنا في محاسبات وحسبناها غلط، ياما مرت في حياتنا وقعات كتيرة لأن حسبناها غلط. بس النهاردة عايز أقولك الحسبة الوحيدة اللي ممكن تكون صح في حياتك وتخليك ترجع بالكاس، ترجع منتصر، ترجع رافع راسك وفرحان، ترجع وانت ضامن حياة على الأرض وضامن حياة أبدية، هي أنك تختار المسيح. خليني أعيد الحقائق دي، قدامك تبقى من الجاهلات أو من الحكيمات، ده اختيارك، ده اختيارك. الفرق بين الاثنين ما كانش في طريقة الصلاة ولا في طريقة الصوم ولا في طريقة العبادة ولا في طريقة الشكل العام. الفرق الوحيد بينهم كان في الزيت اللي موجود في المصابيح. ناس كانوا مستعدين لأن زيت الروح القدس كان في حياتهم، وناس كانوا رافضين وكان مصابيحهم فاضية، عندهم نفس الشكل نفس الشكل نفس المنظر نفس الهيئة، لكن ما كانش في حياة. المسيح بس هو اللي بيعطي الحياة، الروح القدس هو الزيت اللي بيعطي حياة. فلما جاء العريس، وجاء العريس في وقت ما كانش حد منتظره، في وقت ما كانش حد يعني كان الكل نايم، كل الدنيا كانت نايمة، لكن جه صوت، وده بيبقى صوت يخوف، صوت يخوف في منتصف الليل. يقول الكتاب كده صار صراخ، ارجع مرة تانية الإنجيل متى إصحاح 25، صار صراخ عظيم، هو ذا العريس مقبل. الجملة دي سبب فرح لناس وسبب رعب لناس تانية. سبب فرح للمستعد لما يقول خلاص القيامة قامت، المسيح جاي، المسيح الديان جاي، المسيح الديان جاي. المؤمن بالمسيح واللي قلبه مليان بالروح القدس هيبقى فرحان، بيقول له امين، تعالى انا منتظر، تعالى يا رب اطلع معاك على السحاب. لكن مرعب للي ما اختارش المسيح، مرعب جدا للي رفض المسيح، مرعب جدا للي اضطهد المسيح، مرعب جدا للي اختار اختيارات تانية غير المسيح. انا مش عايزك تختار الاختيار الغلط. النهارده الاستاد ده هيشهد فريقين باتنين مدربين، باتنين كل واحد بيلعب بتكنيك وبيلعب وا، لكن في النهايه فريق واحد بس اللي هيكسب. اوعى تصدق ان كل الطرق تؤدي الى روما، ان كل الناس بيقولوا ان كل، ايوه ده على الارض، لكن وقت مجيء الرب يسوع في فريق واحد بس، كل من يختار ده المسيح، كل اللي هتكون مصابيحه ممتلئه بالزيت، كل ما اللي هيكون مصابيحه مستعده، كل اللي هيكون قلبه مستعد، كل اللي هيكون قلبه مشتاق لمجيء المسيح. يا رب من كل قلبي بصلي لك انك النهارده تعمل اختيار صح في حياتك، وانك النهارده وانت قاعد في مكانك في اي بلد بتشوفني فيها في العالم، غمض عينيك وقول يا رب لو انت حقيقي، لو المسيح حقيقي، لو انت فعلا بتحبني، لو السماء حقيقيه، من فضلك اظهر لي النهارده، من فضلك كلمني النهارده. وانا اوعدك ان ربنا هيزورك في حلم، هيزورك في رؤيه، هيبعت لك شخص يكلمك، هتفتح الكتاب المقدس هتلاقيه هناك. الله مش هيسيبك، لان اراده الله ان انا وانت والعالم كله، هو اللي قال كده، لانه هكذا احب الله العالم، انك انت النهارده تختار الاختيار الصح. ان عملت كده بشجعك ان انت تكتب لينا او تتصل بينا، من فضلك ما تضيعش الفرصه. لو عايز كتاب مقدس اكتب لي، لو عايز اي كتاب من كتبي الشخصيه انا هبقى فرحان قوي ان انا ابعت لك كتاب عليه اهداء مني ليك، بس اكتب لنا، بس خد القرار الصح، اضمن حياتك واضمن ابديتك وروح بالكاس. وربنا يبارك حياتك وتكون من ضمن الناس المكتوب اسميها في سفر الحياة، ضامن حياتك على الأرض وضامن حياتك الأبدية.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: Hi, and welcome to a new episode of White Coat. First off, I wish you all a happy, merry Christmas season, since it's the best season of the year. In today's world, we're dealing with a disease that affects the body, mood, thoughts, and it also affects the way a person eats or sleeps or feels about himself or herself. It also affects the way that we think about circumstances. And it hits about 20% of the population here in the United States. And today's episode, we'll talk about depression and the lines of treatment for that disease. We'll also learn how to deal with our depressed mood. It's a pleasure and honor today to bring back one of the best psychiatrists upon your request, Dr. Kedarnath Chalkri. As you know by now, to interact with the program, you can send in all your questions to our official Facebook page, White Coat, or to talk to our guest today if you have any questions on depression and any lines, any question about medication and treatment, you can call the number that will be shown on the screen now. أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم. في البداية بحب أهنيكم بالكريسماس بالسيزن بتاع الكريسماس لأنه ده أحسن سيزن في السنة كلها. وبنتمنى ليكم سيزن سعيد في الكريسماس ورأس السنة وأنه 2018 تبقى سنة سعيدة عليكم. النهاردة الحقيقة هنتكلم عن واحد من الأمراض اللي بيأثر على سبع حاجات أو سبع طرق بنفكر بيهم. أولاً بيأثر على جسمنا من الناحية الجسدية، بيأثر على المود بتاعنا، بيأثر على أفكارنا، مش بس كده بيأثر كمان على الطريقة اللي بناكل بيها وبننام بيها. وشرحنا في الحلقة اللي فاتت إن النوم واحد من أهم الانديكيتورز لصحتك النفسية، كمان بيأثر على الطريقة اللي بتفكر بيها في كل حاجة حواليك والطريقة اللي بتفكر بيها في الآخرين كمان. بنتكلم النهاردة على الدبريشن أو مرض الاكتئاب بكل أنواعه وكل أسبابه، هنتكلم على كل طرق العلاج. النهاردة بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا واحد من أحسن السايكاتريست دكتور كيدارناث تشالكري. وده الحقيقة في ناس بعتت طلب على الفيسبوك أن احنا نستضيفه للمرة الثانية، هيكلمنا النهاردة عن الاكتئاب بكل أنواعه وطرق العلاج. الإحصائيات بتقول أنه تقريباً في 20% من الناس، يعني تقريباً واحد من كل خمسة هنا في الولايات المتحدة بيعانوا من مرض الاكتئاب. كتير من الناس ما بتبقاش عارفة أسبابه، كتير من الناس ما بتبقاش عارفة ليه هي ابتدت تحس أنها depressed بالطريقة دي، وهنشوف كل أسبابه النهاردة وهنوري الناس أنه ممكن يبقى أدوية تانية أنت عليها هي اللي عاملة لك المشكلة دي، أنواع الأكل، هنغير حاجات كتير وهنعلمكم ازاي تتعاملوا مع مشاعركم المكتئبة واحدة بواحدة. طبعا للتفاعل مع برنامجنا زي ما انتم عرفتوا بقى خلاص دلوقتي صفحتنا الأساسية على الفيسبوك. كمان لو عندكم أي أسئلة عن أي أنواع الاكتئاب أو ازاي تتعامل مع مشاعرك المكتئبة بشكل عام عن طريق العلاج النفسي أو عن طريق الأدوية، ابعتوا لنا كل أسئلتكم، هنستناكم أثناء الحلقة. ويلا بينا نبتدي حلقتنا عن الاكتئاب وعلاجه.
1: Tune, brain optimization nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.

0: To buy one of our BrainTune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsinder.com.
1: لشراء إحدى هذه المنتجات زوروا موقعنا الإلكتروني drsinder.com أو يمكنكم شراء هذه المنتجات من على موقع amazon.com.

0: In the center of the picture is what we call the cell body of the nerve. The long tube that you see coming out is called an axon. Okay. This is where the nerve cell sends out a signal to the next nerve cells, instructing them to either fire or not fire. You also see an area that looks like branches on a tree at the top. Mm-hmm. On the left, you see a healthy neuron with a lot of dendritic branching, as we call it. Looks like a healthy tree with a lot of branches and leaves.
1: Okay.
0: In the middle, you see a depressed neuron. And the depressed neuron, as you can see, doesn't have as many branches, doesn't have as many leaves. It looks like a tree in the wintertime. And this is because of a protein called brain-derived nerve growth factor, or BDNF. BDNF is deficient in depression, generally because it's been knocked down by stress chemicals like cortisol or other stress-induced hormones. So you see that the tree looks like a tree in the wintertime in the middle.
1: Right.
0: When we treat the depression, however, the BDNF goes back up. And as the BDNF, which you might think of as fertilizer for the brain, mm-hmm. as it goes back up, you see the tree starting to branch out again and starts looking like a tree that's in the spring or summertime. Depression is a problem with the brain-derived nerve factor, or BDNF, being deficient. That's the common pathway for depression.
1: الحقيقة سؤالي كان عن احنا عرفنا تعريف الاكتئاب بشكل عام بس ايه اللي بيحصل في المخ او بشكل اخر اولا ايه هي الاستاتستكس الموجودة عندنا والاحصائيات الموجودة عندنا وايه اللي بيحصل في تركيبة المخ وهل المخ تركيبته بتتغير هل المخ الكيميكلز اللي فيه او المواد الكيماويه او الناقلات الكيماويه اللي فيه بتتغير ولا لا فالحقيقه دكتور شالكري قال انه طبقا للاحصائيات الموجوده عندنا تقريبا زي ما انا قلت في الاول واحد من كل خمسه او واحد من كل سته بيصابوا بالاكتئاب اتليست مره في عمرهم الحاجه الثانيه انه ممكن يبقى كرونيك او ممكن يبقى مرض مزمن لابد من التعامل معاه عن طريق العلاج النفسي وعن طريق الادويه حاجة تالتة قالها لي مهمة جدا انه بيبقى كمان في الفاميليز يعني بتبقى بيروح من الاباء للامهات عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر انه ناتج الثقافة بتاعتنا ان احنا ما بنروحش كتير نشوف اخصائي نفسي وبالتالي كتير من الامراض دي ما بيتمش تشخيصها وبالتالي لما بنسأل الاجيال الجديدة النهاردة هل في اي تاريخ مرضي او تاريخ عائلي مرضي مع هذا المرض ما بيعرفوش الاجابه لانه الكبار ما كانوش بيؤمنوا قوي بالفكره دي كمان حاجه مهمه جدا قال انه الستات بتجيت افكتد اكتر او يعني بيبقى عندها المرض ده بنسبه اكبر من الرجاله مرتين لثلاثه اكتر ودي من الحاجات يعني القليله اللي احنا محظوظين فيها على فكره الحاجة الثانية انه قال انه دايما في علاقة ما بين الاكتئاب وحالتك الجسدية فمهم جدا وده هنشوفه في طرق العلاج تهتم بحالتك الجسدية وشرح ايه التغيرات اللي بتحصل وده مهم جدا لكل مرضى الاكتئاب بشكل عام انه يفهم انه في تغيرات كيميائية بتحصل في مخه وفي تغيرات في التركيب نفسه لو رجعنا للسلايدز بتاع 10 تاني هنشوف على الشمال ده شكل الاعصاب اللي هي سليمة في المخ وزي ما انت شايفين شكلها على الشمال شجرة عادية خالص فيها أوراق وكده فبيبقى ليها الشكل الطبيعي لما بنبتدي ندخل في مرحلة الدبريشن أو الاكتئاب بيبقى فيه بروتين اسمه البي دي ان اف ده بيقل تماما في المخ وبالتالي في هرمون الكورتيزول بيرتفع وبالتالي بيحصل تغيير في التركيب بتاع المخ وكمان في النقلات الكيميائية اللي موجودة في البرين. When you told us about decreasing the BDNF and increasing the cortisol or glucocorticoids, is that related to the weight gain sometimes with depression?
0: It can be. As you know, cortisol is a stress hormone. And when you're under stress, the body tries to get sugar to the large muscles in the body so you can either run away or you can fight back. Okay. When you chronically elevate your sugar levels under stress, then you start storing those sugar molecules into your fat cells, and that can be related to weight gain.
1: أنا الحقيقة سؤالي كان عن إنه البروتين بتاع البي دي ان اف اللي احنا شفناه ده بيقل تماما في المخ وبالتالي بيرتفع واحد من الهرمونات اسمه هرمون الكورتيزول.

0: النوعية دي من الشخصيات اللي هي بتبقى معتمدة على الآخرين دايما، فدي بتصاب بنسبة الاكتئاب بنسبة من 5 لـ 10% أزيد من الطبيعي. الحاجة التانية إنه التروماتيك أو الستريسفول ايفنت، الخبرات أو التجارب الصعبة اللي بنمر بيها في حياتنا، أشهرهم على الإطلاق طبعا موت أحد الأقارب بالنسبة لنا بيبقى شخصية مهمة، الطلاق تاني أكبر العوامل اللي بتأدي للنوع ده من الاكتئاب. نقطة تالتة هقف عندها شوية، وأنا الحقيقة وقفت معايا عندها شوية، تربية أطفالنا، ولو سمحتوا نركز قوي في النقطة دي، تربية أطفالنا بتحدد قابليتهم إن هم يصابوا بالاكتئاب لما يكبروا على اللونج ران. دي حاجة. الحاجة التانية اللي قالها إنه الفيزيكال أبيوز بشكل عام أو الضرب اللي احنا بنستخدمه أو الاعتداء الجسدي أو البدني مش بس على أطفالنا، وياريت نركز في النقطة دي كويس، ولكن ونصيحتي لكل زوج أو زوجة، المشاجرات العائلية أو الاعتداء البدني بين الطرفين، وطبعا في ثقافتنا الشرقية بيبقى اعتداء الزوج على الزوجة بشكل أكبر قدام الأطفال، ده بيخليهم عندهم قابلية أكتر على المدى الطويل إن هم يحصل لهم ديبريشن. الحاجة الثالثة برضو، الحاجة الرابعة أنا آسف، إنه هي لو عندنا فاميلي هيستوري أو تاريخ عائلي مرضي من الاكتئاب، لأنه ده بيبقى فيه نوع من الجينات بتورث، وده مهم جدا إن احنا دايما نسأل الأب والأم، وللأسف زي ما أنا قلت القصة دي بتبقى ناقصة شوية في مجتمعاتنا الشرقية. الحاجة الخامسة المهمة إنه لو في تاريخ مرض نفسي تاني زي الشيزوفرينيا أو انفصام الشخصية أو أي نوع من الأمراض النفسية، ممكن الاكتئاب بيجي معاها. حاجة السادسة المهمة جدا، الكحوليات، وبركز على النقطة دي جدا جدا جدا، الكحوليات والمنومات، وهنشوف كل الأدوية اللي بتسبب ده في الأسئلة الجاية. الحقيقة الحاجة الأخيرة إنه هي الأمراض المزمنة، الكانسر بشكل عام بنلاقي مرضى كتير من مرضى الكانسر تحديدا بيصابوا بالاكتئاب على المدى الطويل، ومهم جدا ان احنا نفهم في الامراض المزمنه انه مش بس نتعامل مع الامراض المزمنه دي جسديا، ولكن كمان نتعامل مع الاكتئاب بشكل عام كجزء من الصوره الكامله للامراض المزمنه دي. My next question about the changes that happen in the brain and the chemical changes specifically and about the chemical transmitters that change in the brain. You explained in the slide 9 and 10 about the BDNF and cortisol. What about serotonin and norepinephrine and all the other chemical transmitters? Does it get affected by depression?
1: So many people believe that the depression is sort of like hibernation that animals undergo in the wintertime. Okay. And norepinephrine is a very critical part of the hibernation process. So when people are depressed, they're sort of hibernating. And for whatever reason, the norepinephrine gets turned down. When people are trying to get out of depression, norepinephrine starts to go up again. And as norepinephrine starts to go up, the body chews up a chemical called dopamine to make the norepinephrine. And when the dopamine levels start to drop because it's being chewed up to make the norepinephrine, people start experiencing a drop in their ability to experience pleasure. So this is how norepinephrine and dopamine are involved. Serotonin is involved because it regulates norepinephrine and dopamine. And because it's being called upon to try to increase the norepinephrine stores, the serotonin actually starts to become somewhat underactive. And as a result, you get receptors in the brain where the serotonin sensitivity goes very, very high. So when we use these some medications that affect serotonin, they can actually turn down the serotonin receptors and help improve the depression. All of these chemicals, the norepinephrine, the serotonin, and any other chemical that might be involved, ultimately work through the DNA system in your body to increase the BDNF stores that we talked about earlier. The goal of treating depression is not necessarily to improve your mood, but to get the BDNF levels up again so that the brain becomes healthy.
0: And get to a neutral point or balance point between the serotonin, norepinephrine, BDNF, and all the other chemical transmitters too.
1: Yes, and the balance is what helps the brain to

0: restore to a healthy state.
1: الحقيقة سؤالي اللي فات كان عن إيه هي المواد الكيميائية اللي بتتغير أو التركيبة الكيميائية اللي بتتغير في المخ غير بس فكرة الكورتيزول والبي دي إن إف. فالحقيقة في عندنا عنصرين مهمين جدا وهنناقشهم بالتفصيل في طرق العلاج، مادة اسمها السيروتونين مادة مهمة جدا، مادة تانية اسمها النور إبنفرين، ودول بيتأثروا بشكل كبير جدا في المخ. إذن لحد دلوقتي إحنا عرفنا تعريف الاكتئاب بشكل عام، الأسباب اللي قد تؤدي إن إحنا يبقى عندنا اكتئاب على المدى الطويل. ثالث نقطة التغيرات اللي بتحصل، التغيرات اللي في التركيب اللي بتحصل في المخ والتغيرات اللي في النقلات الكيميائية كمان اللي بتحصل في المخ. من هنا هنبتدي شوية نبعد عن الجزء العلمي ونبتدي شوية في الشكل الحياتي من الاكتئاب. ناس كتير قوي ما بتفرقش بين الحزن العادي مثلا بعد فقدان أحد الأقارب أو بعد حالات الطلاق مثلا على سبيل المثال، فالناس ما بتفرقش ايه الفرق بين الحزن العادي والاكتئاب. دكتور تشالكري، what's the difference between just the normal grief process and or sadness and the depression? How we differentiate?
0: So people get sad from time to time. Let's say something bad happens to you. Let's say if we get a traffic ticket, for example, people can feel sad or blue for a short amount of time. The difference in depression is that you feel sad and blue most of the day, nearly every day. Okay. That's the critical point to remember. The other thing is that, you know, if you lose someone close to you or if you lose your home, for example, it is very common to feel sad and blue. The point at which we start saying that this is no longer sadness related to an event and turning into major depression is when we start having symptoms like feeling worthless, moving or talking more slowly than characteristic for you, or start developing thoughts of wanting to harm yourself or preoccupation with the death. At that point, what we can say is it's not just the event that's making you feel sad, but the BDNF is not being generated in the brain. So when it affects BDNF, it goes into the territory of depression.
1: But is there any difference, like duration-wise, in the duration between both of them?
0: Yes. So by definition, you need to feel sad and blue most of the day, nearly every day, for at least 2 weeks.
1: Okay.
0: And so that's one of the criteria that we use to determine sadness versus depression.
1: Okay.
0: Depression can also start affecting other day-to-day functions, like your sleep-wake cycle, can start affecting your appetite, can start affecting your energy. And when these start to happen, then we start wondering if you're actually moving into the area of depression versus routine, feeling sad or feeling blue.
1: الحقيقة سؤالي عشان دي كانت نقطة مهمة جدا، إيه هو الفرق ما بين الاكتئاب الشديد أو الحزن العادي أو البروسيس الطبيعية اللي بتحصل بعد أي مشكلة أو أي تجربة قاسية بنمر بيها؟ وأنا دايما بدي أقصى تجربتين ممكن يمروا على البني آدم هي فقدان أحد الأقارب أو الطلاق بشكل عام، لأنه دول أكتر اتنين تروماتيك إيفنت بنتعرض ليهم في الحياة بشكل عام. والحقيقة قال لي إنه ممكن إنه أنت بتبقى حزين والمود بتاعك أقل من الطبيعي في فترة الحزن، ممكن توصل لحد 6 شهور بس ما بتعديش الفترة دي. الدبريشن ممكن بيزيد عن السنة كمان، بيبتدي يحصل إن أنت بتفقد كل المتعة اللي أنت بتجدها في الحاجات اللي كانت مصدر لمتعتك وسعادتك قبل كده. كمان بيأثر الدبريشن تحديدا الاكتئاب بيأثر على الجزء الجسدي أو البدني زي ما هنشوف في الأسئلة الجاية. So what are the main reasons and causes for depression? And here I want to discuss nutrition and sleep and medication if possible, because sometimes people are on certain medication and they don't know they get depressed because of those medication.
0: So a number of things can cause us to get depressed. The usual cause is chronic stress that you cannot escape from. These can be things like financial stressors, job-related stressors, and also, as we talked about, problems in relationships, medical problems, or loss of a loved one from life. As far as the medical issues, chronic illness, as we talked about earlier, can be a source of depression, as can a number of medications that can cause people to become more depressed.
1: Okay.
0: Common ones include alcohol.

0: بتبقى عليه الفتره وبعدين يحصل لهم نوع من الاكتئاب او المود بتاعهم يقل شويه. فناس مهمه جدا تدرك فكره انه احيانا بعض الميديكيشنز او بعض الادويه كمان المصل ريلاكسنت او باسط العضلات، وده بناخده في التقلصات، بنديه في التقلصات الشديده جدا. كل انواع الادويه دي قد تسبب ان المود بتاعك يبقى اقل من الطبيعي وتسبب انواع من الاكتئاب. فمهم جدا اذا اي حد من الساده المشاهدين سمعنا وعلى الادويه دي وحس بفرق بعد ما هو ابتدى يبقى على الادويه دي، يناقش ده مع الدكتور بتاعه، لانه ده موضوع مهم جدا. زي ما قلت احنا مستنيين اسئله حضراتكم على الفيسبوك او تكلمونا دايركت على الارقام الموجوده على الشاشه. لو اي حد عنده اسئله عن الدبريشن او طرق العلاج هنبقى سعداء جدا ان احنا ناخدها. دكتور شالكري is all if I'm depressed that means all kind of depression are the same or there is different kind of for depressions?
1: So there are several different types of depression. The one that we talk about is the classical depression where you have depressed mood or loss of interest or pleasure most of the day, nearly every day for at least 2 weeks. That's called the classical major depression.
0: Okay.
1: There's a second type of depression called dysthymia, which where you have a low grade depression that can last as long as 2 years or longer. There are other types of depression. Some people have manic depression or bipolar disorder. And in bipolar disorders, people can get depressed as one of the phases of bipolar disorder. There are also depressions that are caused, as we talked about, with medications or from medical conditions.
0: The clinical depression.
1: Like clinical depression, yes.
0: Okay.
1: And as far as treatment-wise and prevention, which we'll get to later, we treat most of these in a very similar manner, except for the bipolar depression.
0: Okay.
1: That's treated in an entirely different manner.
0: How about the cyclothymia?
1: So there's also a variant of bipolar disorder called cyclothymia. This is when you have depressions that are not very severe but can affect your life. But these are often interspersed with periods of what we call mania or hypomania, where you can either feel very good or very irritable, and these last for anywhere from 4 to 7 days.
0: Is there what about the seasonal affective disorders sometimes? Is it like one of that depression?
1: Yes, and seasonal affective disorders generally affect people that live far away from the equator. Mm-hmm. Where in the summertime you have long days, but in the wintertime you have very long nights. And during those long nights, the body starts to shut down and starts going into almost like a hibernation mode. And that can lead to seasonal depression that usually lasts when the nights are long and starts to get better as the days get longer. Sometimes, though, you don't come out of that seasonal depression, and the depression can last throughout the whole year.
0: سؤالي كان عن انواع الاكتئاب المختلفه. والحقيقه انه في مش كل واحد مكتئب زي التاني. العلاج ممكن يبقى شويه مشابه ولكن بيختلف على حسب النوع. ففي انواع كتيره للاكتئاب، اهمهم على الاطلاق هو الميجر ديبرسيف ديسوردر او الاكتئاب الشديد اللي بيحصل بتبقى انت في حاله كويسه ولمده اسبوعين بتروح لحاله تانيه خالص، اكتئاب شديد جدا بتفقد قابليتك، بيأثر على أكلك لمدة أسبوعين لدرجة أنه بيأثر على حياتك اليومية والروتينية. في ناس ما بتروحش الشغل وبتقعد في البيت، بتفقد السعادة اللي هي كانت بتشعر بيها قبل كده، وبيبقى في عدم قدرة على زي ما بنقول أن احنا ننبسط من أي حاجة كانت بتبسطنا قبل كده. الميجر ديبرسيف ديسوردر بيأثر على حياتك اليومية أسبوعين، خلال أسبوعين كل حياتك بتتشقلب زي ما بنقول. حاجة تانية بنسميها الكاتاتونيك ديبريشن، الناس اللي بتاخد أدوية للباركنسون بالذات بيجي لها النوع ده من الاكتئاب. فالناس الكبار سنا تخلي بالها إنه في نوع من الأدوية بالذات بتاع الباركنسون بيحصل لها المشكلة دي. حاجة تانية مهمة جدا اسمها سيزونال افكتيف ديسوردرز، الناس بتكتئب باختلاف الفصول، فبنلاقيها أكتر نشاطا في الصيف بشكل عام عن الشتاء. فده برضو نوع مهم جدا من الاكتئاب. البايبولر ديبريشن، وده اللي هو بنسميه الاضطراب ثنائي القطب. الناس اللي عندها بايبولر بتمر بمراحل بتبقى هايبر جدا وبعد كده بمراحل

لا أسرته ولا البيئة المحيطة بيه. حاجة تانية مهمة جدا ودي بأكد عليها كل مرة، إنه بيعمل مشكلة في النوم. الأشخاص اللي عندهم اكتئاب بشكل عام بيعانوا من مشاكل في النوم، كمان مشكلة في الشهية. بنلاقي عادة بنشوف الاتنين اكستريمز أو الناحيتين، يا إما واحد ما بياكلش خالص يا إما بياكل بشراهة شديدة جدا، والاتنين قد يكونوا تعبير عن الاكتئاب.

0: في البيشنتس القلق الشديد جدا طول الوقت من اي حاجه ومن كل حاجه، ده واحد من الاعراض المهمه جدا. كمان زي ما انا قلت في الاول انه بيأثر علينا بدنيا كمان. ناس كتير بيبقى عندها الام مزمنه وبتروح لعيادات كتيره تتعالج من الالام اللي موجوده في جسمها، مره تحس انه رقبتها هي اللي فيها مشكله، مره يحس انه ظهرهم هو اللي فيه مشكله. بنسمع كل انواع الشكاوي اللي ملهاش علاقه ببعض. مره ناس كتير بتيجي بصداع شديد جدا بيحصل لهم طول اليوم برضو بلا اي اسباب. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان كل الاعراض البدنيه والجسديه دي بنحاول نقعد نعالج فيها، ولكنها بتستمر الفترة وبيبقى كل مشكلتنا او السبب الرئيسي ليها هي اسباب الاكتئاب بشكل عام. هنرجع لحضراتكم بعد الفاصل، هنتكلم على مشاكل الدبريشن اللي ممكن يعملها في جسمنا، هنتكلم على العلاج وطرقه وازاي نستفيد مش بس من الادويه الموجوده ولكن من العلاج النفسي المتاح، وهنقول للناس خطوات بسيطه ازاي تقدر تتعامل مع المشاعر دي اللي لو ما نفعتش هنضطر نروح للادويه بعدها. ما تنسوش تبعت لنا كل اسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك او تكلموا الارقام الموجوده على الشاشه. هنتواصل معاكم بعد الفاصل وموضوعنا عن الاكتئاب.
1: Brain Tune, Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey. To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsunder.com.
0: لشراء احدى هذه المنتجات زوروا موقعنا الالكتروني drsunder.com، او يمكنكم شراء هذه المنتجات من على موقع amazon.com.

0: أولهم على الإطلاق وبقولها كل حلقة exercise 20 دقيقة من التمارين الخفيفة كل يوم بتساعد الإنسان في كل النواحي. فيلا نتشجع ونعمل ده. وفي حلقة رأس السنة إن شاء الله هجيب حد physical personal trainer هيعلمنا كل الإكسرسايز دي. التغذية مهمة جدا مع مرضى الاكتئاب, زي ما قال دكتور شالكري إنه الأكل مهم جدا, أهم الأسماك فيها أوميجا 3 وبالذات السالمون مهم جدا. الحاجة التانية اللي قال عليها دكتور شالكري بعض الفواكه اللي فيها مادة السيروتونين, وأشهرهم على الإطلاق الخوخ, البرقوق, أنا آسف, البرقوق والموز والأناناس, لأنه دول أشهر ثلاث فواكه فيهم مادة السيروتونين بشكل عام. المكسرات دول أشهر ثلاث حاجات نهتم بيهم. كل مرضى الاكتئاب بننصحهم أنه النوع ده من الفواكه, الأناناس, هقول تاني الأناناس والبرقوق والموز عشان دول مهمين جدا. المكسرات بشكل عام بتساعد على الموز, أناسف, المكسرات بشكل عام بتساعد أن احنا يعني نشتغل على الاكتئاب بشكل أفضل. الحاجة الثالثة المهمة جدا الأسماك وبالذات السالمون عشان في مادة الأوميجا 3, وده مهم جدا. What about chocolate, dark chocolate and serotonin, since like I'm a big fan of chocolate? Okay.
1: So chocolate is a very interesting food. It contains a chemical called PEA or phenylethylamine. Phenylethylamine is like the right-handed version of dopamine. It can actually stand in for dopamine. Chocolate has a lot of phenylethylamine. The problem is that the phenylethylamine gets broken down very rapidly. So unless you hook yourself up to an IV of chocolate, it's very difficult to keep the phenylethylamines going. But you're right, the chocolate can act as a short-term phenylethylamine source. So that's the connection between chocolate and mood.
0: Okay. We got another question since we talked about chocolate and weight gain. One of the audience has taken Cymbalta and make her gain weight. Mm-hmm. So any other alternatives, and does it cause weight gain?
1: Cymbalta is not traditionally associated with weight gain, but in a small number of people, it can cause weight gain. Serotonin and norepinephrine are actually regulatory chemicals. So when you start trying to modify the regulatory chemicals, it can go either way. You can either gain weight or lose weight. The big thing to remember is that when you're taking Cymbalta for depression, exercise is also a very good way to treat depression. So if you start combining exercise with the Cymbalta, you might get the double benefit of being able to blunt the weight gain and at the same time improve your mood.
0: Any alternatives that you suggest if she's gaining weight on Cymbalta?
1: The best anti-weight gain medications tend to be norepinephrine-based medications, which is actually Cymbalta. You might want to switch to Effexor and see if maybe it has a different profile with the norepinephrine and serotonin, and that may cause you to gain less weight.
0: المشاهدة العزيزة اللي قالت لنا إنه هي على سيمبالتا وده خلى في زيادة في الوزن, أحيانا بتبقى في كلاس من الميديكيشن هنشوفه دلوقتي فعلا بيزود الوزن, ولكن السيمبالتا في معظم الناس ما بيزودش الوزن. ولكن إذا هو سبب لحضرتك زيادة في الوزن, اعملي سويتش, غيري السيمبالتا لحاجة اسمها إفكسر, هو نفس الكلاس, وده ممكن يساعد حضرتك إنه وزن حضرتك ما يزيدش. عندي السؤال من مشاهدة عزيزة برضو على الفيسبوك اللي بتتكلم إنه ابنها في كلية طب بيطري, لو سمحت بعتي لي السؤال كامل عشان أنا في جات لي أجزاء من السؤال فحضرتك بعتيه لي كامل. So we talked about the non-pharmacological treatment for the depression. What is the pharmacological classes of medication like in general?
1: Okay. So again, looking at the non-pharmacological treatments, don't forget cognitive behavioral therapy and interpersonal therapy. These are the therapies that have...
0: I'll translate those very quick. العلاج للدبريشن او للاكتئاب قبل ما نروح للميديكيشن, زي ما انا قلت, مهم جدا ان احنا نهتم بالتمارين الرياضيه 20 دقيقه كل يوم, النيوتريشن, الاكل, لانه ده مهم جدا في علاج الاكتئاب, نظام التغذيه مهم جدا, النوم, وده اتكلمنا, عملنا حلقه طويله جدا عن النوم وهنكملها تاني الشهر الجاي. مهم جدا ان انت تهتم بالكواليتي, لو ما بتنامش كفايه ممكن ناخد ميديكيشن تساعدنا النوم, او نتعلم فكره الاسترخاء وكل التكنيكس اللي تعلمناها الحلقه اللي فاتت. السوشيال سبورت، ودي نقطة مهمة جدا، أو إنه يبقى حواليك دايرة اجتماعية

0: بنقول لكل مرضى الاكتئاب انه اتليست يبقى حواليك 4 أو 5 أشخاص بتثق فيهم وتقدر تحكي لهم. ممكن يبقى الدكتور الشخصي بتاعك ان انت تتفاهم معاهم وعاملين لك سبورت كويس، لانه ده مهم جدا الدايره اللي حواليك. كمان الستريس ريدكشن، ان احنا نحاول نقلل الستريس اللي موجود حوالينا بشكل عام، لانه ده هيساعدنا. الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، وده ان انت بتقعد مع ثيرابيست لمده 18 جلسه مره في الشهر، يعني ممكن من سنه لسنه ونص، اللي هو جلسات التحليل النفسي، بتبقى مهمه جدا وبتساعد، ودي ممكن تعملها مع الدكتور بتاعك. الانتربيرسونال ثيرابي، وده بيبقى مجموعه زي الجروبس، جروب بتقعد فيها وكل واحد بيتبادل خبراته في الموضوع، ودي بتبقى مفيده جدا جدا جدا. Back to the pharmacological treatment, the classes of medication.
1: Sure. Most people start treating depression with a group of medication called selective serotonin reuptake inhibitors. The reason that these are the frontline treatments for depression is that they're generally well tolerated with minimal side effects. Remember when we spoke earlier, I talked about most of the serotonin being in the gut, not in the brain. So the most common side effects from serotonin agents tend to be gut side effects. You might get some nausea, you might get some diarrhea, some jitteriness or agitation.
0: So is it better to take it with food sometimes?
1: It generally is. However, most people adapt to these medications pretty rapidly. So within a few days, the stomach symptoms go away. The medications can also cause jitteriness. Some less common side effects include need to keep constantly moving, which we call akathisia. Serotonin reuptake inhibitors also affect the platelets in your body or in your blood that help help blood to clot during when you have a wound. So you might notice some easy bruising. It's almost like taking aspirin. The other big set of side effects include sexual side effects, which there are ways to treat those. And please speak with your doctor about those ways to treat them. Okay. It does not involve Viagra. It involves adding things like bupropion.
0: That's a very important point, because a lot of people think to fix it is just to take Viagra on their own. So that's a very important point to highlight.
1: Yeah, and it works through a different mechanism that Viagra does not hit. So... So please talk with your doctor about that.
0: Okay.
1: The second class of drugs that people use are the serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. These we talked about, the venlafaxine or Effexor, and Cymbalta or duloxetine. The third class, or the older class of medications, called the heterocyclics or the tricyclics. And the tricyclics are actually slightly more effective than the SSRIs. However, they have more side effects, so people are more hesitant to use them.
0: I think to talk about medications, we need an episode by itself. So we need a promise that you will be with us in an extra episode, because we just have 1 minute left. I'll just translate very quick. الحقيقة زي ما دكتور شاكري قال، لما تيجي لحد المديكيشن هنعملها حلقة لوحدها، لأنه الموضوع ده كبير جدا وكتير من الناس بتعاني. بشكر تفاعل حضراتكم على الفيسبوك. عندي كميات أسئلة كتيرة، ولكن لفت نظري سؤال الأخت اللي بعتها إنه ابنها في كلية طب بيطري. يا ريت تبعتي لي عنوانك، أنا آسف، تبعتي لي تليفونك عشان أكلمك ضروري، لأنه الموضوع ده سيريس، فأنا محتاج أكلم حضرتك بعد الحلقة. زي ما قلنا هنخلي التريتمنت أو أنواع العلاج، إحنا قلنا زي ما إحنا قلنا نهتم بالنوم، بالتغذية، بإن إحنا نقلل درجة الاسترس، بالدائرة المجتمعية حوالينا، أربع أفراد على الأقل نقدر نثق فيهم عشان يساعدوا السايكاتريست بتاعك إن أنت تقدر نبتدي العلاج. هخلي كل الأدوية لحلقة منفصلة لوحدها. It was a pleasure and honor having you back, and with a promise for another episode to treatment of depression. Thank you so much, and it was our honor to have you back, Dr. Shalkri, today.
1: It's a pleasure to be back, and hopefully what I've imparted with you has been of use to you.
0: Thank you so much. And بشكركم جدا أعزائي المشاهدين على تفاعلكم. عندي أسئلة كتير على الفيسبوك، أوعدكم هجاوبها أو هرجع للسادة المشاهدين في النقط دي. بشكركم على تفاعلكم، بتمنى لكم كريسماس سعيد وسيزن سعيد وسنة جديدة إن شاء الله تكون مليانة بالخير وبعيدة عن الاكتئاب. ووعدكم بحلقة كاملة عن العلاج بس بتاع الدبريشن، هنناقش كل الأدوية اللي موجودة في السوق والسايد افكتس او الاعراض الجانبيه بتاعتها. بشكركم على تفاعلكم، على وعد بلقائكم الاسبوع الجاي يوم السبت.

سألوا المذيع المشهور جدا لاري كينج، قالوا له لو قابلت شخص سيد المسيح هتسأله في ايه؟ قال هسأل اذا كان اتولد من عذراء ولا لا. وكأنه بيقول انه اهم حدث هو تداخل السماء بهذا الميلاد المعجزي للأرض. أهم حدث بالنسبة لنا هو أيضا ميلاد السيد المسيح، الله يتنازل ويحل في جسد إنسان. ويقول كده الكتاب: في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس.

الناموس في ملء الزمان في الوقت المناسب جدا طبقا لخطة الله اتولد السيد المسيح. نشكر العناية الإلهية على الابن الولد، الابن اللي كان قبل الزمان وفي ملء الزمان اتولد. بعد انتظار سنين طوال جيبارك أجيال ملهاش عدد،

إنسان وتجمعت في كيان ولبست جسد. نشكر الحكمة الإلهية على الوقت السليم ده بعد ما وقع الإنسان وانكفى وضاع منه الأمل واختفى والوعاء فسد، ده بعد ما الشر انتشر وزاد وحكم الشيطان وساد وعم الكره والحسد. شق السما الحبيب جاي إنسان سايب عروش وتيجان، يمد إيده بالعون والمدد، جه وليد يرمم ويعيد، والأمل من جديد في مزود اتوجد. للي فسد من الأواني يخلقه من جديد تاني، لملكوت اتبنى بدل الحطام والهدد. ورغم إنه ما يحدوش مكان ولا زمان ولا أي حدود بلد، ورغم إنه عظيم مهوب سيد الشعوب، بيحب يسكن القلوب وبيكون للقلوب سند، ومع كل قلب يسكنه وفي كل مرة تنفتح السماء على نغمة ترنيمة حلوة حارة. المجد لله في الأعالي وفي القلب المسرة للأبد.

يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلامة.

مساء الخير والبركه، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده جميله من برنامج ليك تسبحنا. النهارده احنا في حلقه مختلفه تماما، في حلقه هنستمتع فيها مع بعض طبعا اولا بحضور الله والبركه الكبيره اللي ربنا هيباركنا من خلالها، لكن كمان هنستمتع مع بعض بفريق جميل هيشاركنا بالترنيم وال

والتسبيح والفوكالز اللي هنسمعها والأداء الجميل وكمان المزيكا الحلوة قوي. النهاردة احنا معانا فريق الكنيسة الإنجيلية بالأسبكية واحنا مبسوطين جدا جدا بوجودهم معنا. أهلا بيكم. أهلا بيكم. أنا متبارك بوجودهم. أنا بحب طبعا أولا الكنيسة الإنجيلية في الأسبكية وصديقي الغالي الأسيس هاني، والنهاردة كمان معايا الأخت دينا مرات الأسيس هاني والفريق الجميل دوت. أنا بحبهم وكل مرة حتى بكون متواجد في الكنيسة أنا بتبارك بوجودي في الكنيسة. كنيسة مباركة، وفي اسم الرب يسوع الكنيسة الإنجيلية بالأسبكية تكون منارة وشعاع يشع منه نور المسيح لكل الناس في كل مكان، سواء كان في مصر أو في برا مصر، وده اللي حاصل بنعمة الرب. احنا النهاردة مبسوطين جدا ان احنا نكون جايين زي ما عنوان برنامجنا ليك تسبحنا، جايين نقدم ليه تسبحنا. لكن النهاردة احنا هندخل حتة للعمق شوية. احنا مش بس جايين نقدم ثمر شفاء معترفة باسمه، لكن احنا جايين كمان نقول له ليك انا. عنوان الحلقة النهاردة انا لك، وده الاساس اللي من خلاله ينفع يطلع تسبحنا، وده الاساس اللي من خلاله ينفع اعيش لربنا صح، وده الاساس اللي من خلاله كل حاجة في حياتي الروحية تستقيم وتتظبط. النهاردة ده موضوعنا، وده كلامنا، وده حوارنا، ودي ترنيمتنا. والنهاردة أنا أدعوك إنك اوعى تروح لأي حتة، لأنه كل ترنيمة وكل كلام وكل آية وكل فكرة هنتشارك بيها النهاردة بتشجعني وبتشجعك إنه مش بس يكون ليك تسبحنا، لكن كمان أنا لك. تعالوا نبتدي تسبحنا وإحنا بنقول للرب أهديك كل الكرامة.

0: مستحق الرب العبادة والسجود، مستحق نديله الكرامة، مستحق نديله المجد والعز والبركة والسلطان، فهو في ذاته مستحق. مستحق مش بس ان نديله كلمات ولحن وترنيم، لكن زي ما بدأنا حلقتنا مستحق ان اديله نفسي واقول له انا لك. وده الكلام اللي قالته عروس النشيد في سفر نشيد الانشاد. قالت العروس الكلام ده في اصحاح 6 وعدد 3، قالت انا لحبيبي وحبيبي لي، وكأنها من كل قلبها بتقول انا بتاعت حبيبي، انا ملك لحبيبي. علشان كده انا حابب ابتدي واحكي كده مع جوزيف المرنم والعازف والموزع ومهندس الصوت الشاطر متعدد المواهب. جوزيف، وانتوا بتختاروا طبعا انا لك، بالتاكيد كان الفكره في ذهنكم تحمل معنى، فايه معنى انا لك؟
1: طبعا واحنا بنختار يعني الاسم عموما، يعني كنا ككنيسه يعني بنمر كده بحاله شويه فيها تكريس حبه، ممكن نقول كده يعني. يعني حصل معانا موقف ما في الكنيسه بانتقال احد الشباب يعني، فكلمه انا لك دي ابتدت تتقال كتير من شباب، من سن شباب بالاخص يعني. فشباب بتدور على الرب، شباب عاوزه تكرس حياتها للرب بعد الموقف اللي حصل، لان هو حصل فجاه بدون مقدمات يعني. فابتدت الشباب تسال انا عايز اعيش مع الرب، اعمل ايه؟ عايز اكون معاه، امشي مع سكه. ففكرنا في الاسم ده، واسم ده يعني شويه قالب للتكريس يعني، ان احنا عاوزين نبقى للرب، فقلنا انا لك. ولو هنتكلم عن معنى انا لك، ففي ايه كده جت لمعت قدام من كلمه رب يعني، جت في روميا بولس الرسول قالها في روميا 14 وعدد 8، بيقول له كده لاننا ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت. طب في كلتا الحالتين قال له ايه؟
0: ان عشنا
1: وان متنا فللرب نحن. فواحد مش فارقه معاه يعني، الحياه مش فارقه معاه باي حاجه بالزبط. هو في كلتا الحالات عايش فهو للرب، مات برضه الرب، هو مش خسران حاجه. ويمكن ده معنى يمكن صعب شويه يعني، مش هقول لك يا دكتور ان هي سهله يعني، حياه صعبه شويه، بتتطلب مننا شويه حاجات. اول حاجه ممكن انا هلخصهم كده في ثلاث حاجات بسرعه: اعلان حب وانتماء للرب، لازم اعلن حبي وانتمائي للرب.

0: ازاي اقول له انا ليك وانا مش بحبه؟ ازاي اقول له انا ليك وانا مش بعلن انتمائي ليه؟ الرب اعلن انتمائه لينا في عمله على الصليب لاجلنا، كان هو اللي بادر، هو اللي بادر فاعلن حبه لينا. تاني حاجه علاقتي الشخصيه بيه، في علاقه متكرره ثابته مستمره، مش يوم او عشرة، لا لا، في علاقه حقيقيه معاه، في حوار داير ما بيني وما بين الرب كصديق، كصديق. تالت حاجه في الامر ده اللي بنتكلم فيه، تالت حاجه تسليم الاراده للرب بالكامل. ويمكن دي شويه يعني ممكن اقول سوري يعني مزعجه شويه لبعض الناس. يعني ايه اسلم الاراده بالكامل؟ يعني كله، الكيان، بالحياه، بالوقت، بالفلوس، بالشغل، كله كله كله للرب. دي صعبة شوية، صعبة كتير، في ناس كتير عاوزة تسيب جزء تفضل عايشة بيه وجزء التاني تعيش، ينفعش يبقى؟ لا مينفعش، هو رب عايز الكل وبيعمل ده على فكرة. أختم الإجابة في السؤال ده، بيعمله بإرادتنا إحنا مش بإرادته هو.
1: أيوه.
0: هو إرادته طبعا إن إحنا نعيش معاه، لكن لما بيجي يطلب مني أنا عاوزك تبقى معايا، بيعمله بإرادتي أنا اللي بقوله أنا عاوز أبقى معاي.
1: ربنا يباركك. أنا أكد على كلامك بأنه فعلا الفكرة هي بتبتدي بإعلان حب مني، فبإرادتي الشخصية أنا عايز أكون في علاقة شخصية مع الرب، ولما أكون بإرادتي الشخصية أنا عايز أكون في العلاقة الحلوة الشخصية مع الرب، هلاقي نفسي بسلم بالكامل للرب. عشان كده أنا بدعوك النهاردة وإنت بتشوفنا في الحلقة الجميلة دي، عايزك تقول للرب من قلبك يا رب أنا لك. بس خلي بالك بقى، لأن هو ده اللي هنرنم بيه مع بعض في الترنيمة اللي جاية. أنا لك بتبتدي بأساس مهم قوي، إنه أقول للرب أنا عارف إن أنا وحش يا رب، أنا عارف إني خاطي. في الترنيمة اللي جاية أنا بقول للرب أنا خاطي وأثيم وغير مستحق، لكن حبك الكبير دعاني ودعتني ليك علشان تغيرني بالنعمة وبالحب الكبير. علشان كده أنا عايزك وانت بترنم معانا الكلام اللي جاي ده تقول للرب أنا عايز أكون ليك يا رب، وعارف أني أنا وحش، وعارف أني أنا لوحدي ما أقدرش أتغير، لكن أنا ثقتي النهاردة في نعمتك اللي تغيرني، ثقتي في نعمتك اللي تقدر تعمل من واحد زي خاطي أثيم شخص يكون ليك بالكامل. وينطبق عليه الآية الجميلة اللي سمعناها، إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. تعالوا نرنم مع بعض الكلام اللي جاي.

0: إني أنا لك، أقدر أقول للرب من كل قلبي، فإن عشت أنا لك وإن مت أنا لك. علاقة حب، واحد قلبه تعلق بحب الرب، واحد من كل قلبه عايز يتمسك بالرب، واحد من كل قلبه عايز يقول للرب زي ما قلنا من شوية إني أنا لحبيبي وحبيبي لي. علشان كده الموضوع يبتدي بإني أقول له أنا فعلاً يا رب وحش وخاطي وأثيم ومحتاج إنك تشتغل فيا، فلما تشتغل فيا كإنسان خاطي وتغيرني تخليني زي ما كنا بنرنم أقدر عملك وعمل الصليب وعيش كارز لشخصك وشاهد ليك واهتفها من كل قلبي، فإن عشت أنا لك وإن مت أنا لك. لكن أنا عايز أروح بالسؤال الجاي لدينا. ازيك يا دينا؟ احنا دايما بنقول ان انا بحب الرب. طيب السؤال هنا، هل انا ده حاجة يعني طلعت من جوايا ان انا بحب الرب، ولا الرب حبني؟ يعني مين اللي بادر بالمحبة؟
1: خلينا اقول ان هو اللي ابتدى. الكتاب بيقول كده، نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. فهو اللي بدا بالحب، وهو اللي بدا بالعلاقه، وهو اللي كان عنده رغبه اصلا، عشان كده خلقني ان انا اعيش معاه. فهو اللي من البدايه دعاني يا دكتور مايكل. خلينا اشبه كده معاك بحاجه بسيطه، فتعالى اخدك كده ل 20 سنه ورا. ايام ما كنا بنعمل افراحنا، كنا اول حاجه بنرتبها كروت ايه، فاكر؟ كروت الدعوه. برافو عليك. دي كانت فقره مهمه قوي للعريس والعروسه وللاسره، كانوا يقعدوا ويحددوا ويكتبوا ويختاروا احلى كارت دعوه، وبعدين يكتبوا الاقارب درجه اولى، وبعدين يكتبوا الاصدقاء، وكانه الدعوه بتروح بشكل شخصي. انا بدعي فلان، انا عايزاه يجي يحضر فرحي. عايزه اشبه ده بالظبط للعلاقه مع الله. هو دعاني يا دكتور مايكل بشكل شخصي، هو قبل ما صورني هو عارفني، نسجني، فهو عارف انا مين واسمي ايه وجاي، وعايزني اكون على علاقه معاه. ده مش بس كده، أشعياء بيقول كده، أنا الرب قد دعوتك بالبر. وكمان مش بس دعاني، ده اداني وعد إنه هيمسك بيدي يحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فهو ده وعده، إنه دعاني إني أكون لي، وأنا بالتالي برد صدى الدعوة. زي لما كنا بندعي الفرح زمان قبل السوشيال ميديا، اللي بيدعيني أنا بجيله، ببقى عايز أروح له. فأنا قال لي تعالي لي أنت لي، وأنا بقول له أنا لك.
0: أمين أمين. عجبني قوي التشبيه بتاع كارت الفرح. يعني يمكن دلوقتي الموضوع فقد قوته قوي زي زمان. دلوقتي بيبعتوا الكارت كده على الواتساب، وبيحطوا احيانا يحطوا الدعوه كده عامه، لكن الرب دعاني دعوه خاصه، دعوه فرديه، وانا صدى دعوته وحبه وفدائه، انا بقول له انا لك. شكرا يا دينا، ربنا يباركك. وانا بصلي النهارده لو انت كمان عايز تكمل معانا وانت بتستجيب لدعوه الرب، عايزك تقول له يا رب انا بحبك. على فكره الكتاب بيقول، وهذا الاعلان الحلو، نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. على فكره في الايه دي هي جايه في الاصل اساسا، في الاصل اليوناني، نحن نحب في المطلق لانه هو احبنا اولا. فإحنا تعلمنا المحبة أساساً لشخصه أو بعضنا لبعض، لأنه ده صدى لحبه العظيم. وعايز أقولك حاجة بمناسبة الحب قبل ما ترنم معنا الترنيمة اللي جاية دي، إن حبه ما كانش بالكلام واللسان، لكن حبه كان بالعمل والحق. لما حبنا وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. علشان كده تعالى وإنت بترنم الكلام اللي جاي ده، اسمع صوت الرب ليك، أنا الرب قد دعوتك بالبر. تعال النهاردة وإنت مرمي على شخصه اللي بيدعوك علشان تلبي الدعوة وتقول له أنا لك.

دعوتك باسمك، انت غالي، فديتك. وعايز اقول لك النهارده ان الفداء لم يكن شيء سهل، فداؤه كان مكلف جدا، وتكلفة الفداء ما كانتش فضة او ذهب، لكن دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس. دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. الدعوة كانت مكلفة جدا، الفداء كان مكلف جدا، العمل كان مكلف جدا، خلى المسيح يبذل نفسه. على فكرة المسيح في محبته الكبيرة مش بس قال لي أنا بحبك، وإن كان على فكرة لو كان ربنا في عظمته يقول للإنسان بحبك، ده إيه ده؟ ده إيه الشرف والفخر والقيمة الكبيرة دي؟ لكن أظهر حبه هناك على الصليب. الآية الأشهر في المسيحية في يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحب كان مكلف، علشان كده إيه رد فعلك قدام محبة عظيمة؟ تعال اسمع الكلام اللي جاي ده واحنا بنرنم وبنقول له يا له من حب عجيب. الحب اللي ربنا حبك بيه مش كلمة تتقال، لكن كلفه تكلفة كبيرة جداً.

0: يعني أنا أتمنى تكونوا موجودين معانا هنا في الاستوديو، تعيشوا معانا الأجواء أولا الروحية الجميلة، ثانيا الأجواء الموسيقية الجميلة. ربنا يبارككم. أنا أثني على الأداء الجميل الراقي اللي فيه شغل مجهود فوكالز حلو قوي معمول، ومزيكا روعة. يعني أنا لو قعدت أفصص لكم اللي حصل في الترنيمة اللي فاتت دي، أنا قاعد مستمتع موسيقيا وفي الأداء. يعني أنا جرعة الاستمتاع بتاعتي شوية عالية، فإن أنا أوصل للاستمتاع ده فهم شطار قوي قوي قوي. فربنا يبارككم، وأنا بصلي إن دايما تكونوا مستخدمين لمجد الرب. أنا لك، قول لي يا عم بشكل عملي أنا لك إزاي. بصوا أنا هقول لكم حاجة ويمكن سمعتوها مني في البرنامج قبل كده، أنا عندي مشكلة بجد، أنا عندي مشكلة كبيرة قوي في تعبيرات ومصطلحات كنسية بنقولها لشعب الرب ومش بنقولهم يعملوها إزاي. يعني مثلا امسك في ربنا، أي يا عم امسك في ربنا إزاي؟ اسهر اسهر يعني ما نامش مثلا، ما تقول لي بشكل عملي أنا أعمل إيه. والنهاردة وإحنا بنقول في حلقتنا دي أنا لك، والكلام اللي جاي ده على فكرة من يعني من أهم الكلام اللي لازم تركز فيه وتسمعه، عشان كده حتى إحنا هنحكي في الفكرة دي في كذا فقرة ما بين، يعني مش في الحتة دي بس وإحنا بين الترنيمتين الجايين، لكن كمان هحكي مع إخواتي في الفكرة دي مطولا شوية. إزاي أعيش بشكل عملي أنا لك؟ جورج فين جورج؟ طيب أنا هوسع لك كده عشان طيب جورج قول لنا أنا لك أعملها إزاي؟
1: أعتقد يا دكتور مايكل يعني ممكن نتكلم عن تسليم القلب، لأنه الكتاب بيقول كده أنه فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. وبحس أنه زي ما يكون ده المنبع، يا إما المنبع ده أنا لوسته، أنا سلمته لحد تاني غير الرب، يا إما سلمته للرب فبينبع كل ما هو خير وكل ما هو صالح ليا وللي حواليا. كمان الرب لما تسأل عن إيه أعظم وصية، نعمل إيه عشان نحيا، رب قال كده أنه مش هقول كلام جديد، لكن تحب رب إلهك من كل قلبك. حسيت كده أنه لو رب قال تحب رب إلهك من قلبك ومن فكرك ومن قدراتك ومن نفسك، يعني هتبقى ممكن تبقى مقبولة. بس الكتاب كان صريح أنه تحب رب إلهك مش من قلبك، لأ من كل قلبك. عشان كده الكتاب كمان في سفر الأمثال بيقول أنه في كل طرقك اعرف وهو يقاوم سبلك. مش في طريق أو اتنين أو تلاتة، ممكن جوه الكنيسة أبقى أنا في خدمتي متمسك بالرب وفي علاقتي الروحية بيه متمسك وفي خلوتي، لكن في شغلي ده أمر خاص تاني، وفي علاقاتي الاجتماعية وفي ناس معينة لازم أكون بتصرف معهم بطريقة معينة، لكن لا في كل طرقك أعرفه. فأنا أتخيل كده الإجابة بشكل مختصر إن أول حاجة عمليا لازم أعملها هو تسليم القلب بالكامل للرب.
0: أمين أمين، كلام واضح وعملي ليا لو أنا النهار

ناوي اني اقول للرب انا لك. لو انت النهارده من قلبك عايز تقول للرب انا لك، كلام واضح اهو، ما فيهوش صعوبه ولا حاجه، يبقى تسليم لكل ما في قلبك من، يعني خلي بالك عشان تكون فاهمها صح، ارادتك، مشاعرك، افكارك، توجهات قلبك. ما هو ان اسلم القلب ده مش ان انا اطلع عضله القلب واديها لربنا، الموضوع مش هنا، الموضوع في كل ارادتي وقراراتي. عايز تكون للرب وعايز تعيش للرب وعايز تديله الكل، يبقى كل قراراتك وارادتك وافكارك للرب. وده اللي قاله مرنم الترنيمه اللي جايه وهو بيقول للرب: يا سيدي املأ قلبي بالحب لشخصك، خلي قلبي معاك. عشان كده يقول في العدد الاخير او العدد الثاني: سلمتك سيدي نفسي والكيان. وبص يقول ايه: لك روحي جسدي لك طول الزمان، فكري والقلب احفظهما لك. عايزك تصلي معايا الكلام ده. الترنيمه دي مش من الترنيمه الجديده، لكن الترنيمه القديمه اللي اعتقد عدد مش قليل مننا يحفظها وعارفها. رنمها معانا من قلبك وقول للرب الطلبه الحلوه دي: املأ قلبي بالحب لشخصك.

0: إني أسلم قلبي للرب بإرادة، بفكر، بمشاعر، بكل توجه فيا، أكون بدي قلبي للرب وناوي إني أسلم له الكل. لكن زي ما قلت لحضراتكم إحنا لسه في كلام كتير، علشان كده يوستينا هتكملي معانا إيه تاني نعمله علشان نكون بشكل عملي بنقول أنا لك.
1: اوكي، عشان اقول انه انا الله ملك حياتي لازم اكون بطيعه. ما ينفعش خالص ان انا اقول انه الله سيد حياتي وما كنتش بسمع ولا بعمل ولا بسلك بوصاياه. احنا نشوف كده انه في الكلمه بتقول انه من يحبني يحفظ وصاياي، وانه هو ذا الاستماع افضل من الذبيحه. فالطاعه هي انه انا بسلك بمحبة عشان أنا بحب الإله ده. أنا بسلك بوصاياه كل يوم عشان أنا عارف متأكد 100% أنه مشيئته وإرادته ووصاياه ليا هي صالحة وكاملة ومرضية وهي الخيري. فالكسبان الوحيد من طاعة الله هو أنا، يعني دي حاجة بتفيدني أنا، أنا اللي ببقى كسبان في ده. وبنشوف ده على مدار الكتاب المقدس كده، بنشوف أنه إبراهيم طاع الله وكان بيروح من مكان لتاني مش عارف هو رايح فين أصلاً، بس بنشوف انه الطاعة دي كانت حياته متباركة جدا. بنشوف انه نوح برضو لما بنى الفلك يمكن ما كانش وقتها لسه فيه طوفان، بس هو قرر يطيع الله. وبنشوف ان الناس كانت شايفة ان دي حاجة pointless ومش مفهومة، بس في نفس الوقت بنشوف انه كمل وطاع، وإرادة الله ليه كانت انه ينقذه. بنشوف انه يونان لما ما طاعش الله بنشوف هو قد ايه تعب وتاه، وبنشوف كده في يونان انه قد ايه هو فعلا عدى بحاجات صعبه قوي. ففي الاخر سلم وخضع لاراده الله وطاعه في الاخر. فالمفروض ان احنا كل يوم كده نكون بنقول لله انه يا رب انا اللي بخضع نفسي اراديا عشان انا متاكد قوي من صلاحك وواثق فيك كفايه ان انت تقود حياتي. فمفيش حياه او ما ينفعش ابقى ابنه لله ومش بطيعه.
0: أمين. أمين. أمين. عايز أكون ليه بشكل عملي. أنا عجبني في التعليقين اللي تقالوا دول، الموضوع فيه إرادة شخصية، بإرادتك تسلم، بإرادتك تطيع. رب يسوع قال في إنجيل يوحنا أصحاح 14 عدد 15: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. وصاياه أشوفها فين؟ في كلمته المقدسة. قرب من كلمته، ومش احفظها يعني احفظها في ذهنك، لكن خليها في قلبك وعيش بيها. خلي وصاياه، على فكرة الكتاب يقول وصاياه ليست ثقيلة، خليها على قلبك وعيش بيها، هتعيش صح وتكون ليه. قول معانا في الترنيمة اللي جاية: أطيعك سيدي بكل ما لدي. المرنم في الترنيمة دي قال للرب: أنا بكل ما عندي أنا بحط نفسي وأسلم نفسي بإرادة كاملة لشخصك.

0: أنا لك مش كلمة تتقال وخلاص، أنا لك لغاية دلوقت عرفنا إنه تسليم بإرادتي، طاعة بإرادتي، لكن كمان يوستينا هتشاركينا، مارو هتشاركينا بحاجة كمان تاني، تفضل.
1: التكريس، والتكريس جزء أساسي مش معناه بس الانفصال. الناس تفتكر التكريس انفصال أو انعزال عن العالم وعن الدايرة اللي أنا فيها، لكن التكريس هو كأنه بيتكلم عن كلمتين، استرداد، كأني بحط قلبي قدام الرب وبقول له استرد الملكية، ده مش بتاعي، كياني وقلبي وحياتي مش بتاعتي. استرد تاني ان انا ارجع للنقطة الاصلية اللي انت خلقتني فيها، انك تاخد كل حاجة، ومن هنا انا هعرف كمان اقول له انت الملك، انت صاحب الوحيد، انا مش بعمل حاجة من نفسي. وده يوديني لنقطة تانية، انه في قيادة، والقيادة دي لروح القدس مش ليا، والكتاب بيقول كده، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا إرادة الله، ما هي إرادة الله؟ الصالحة المرضية الكاملة. والإرادة بتاعت الله ليا هي أني أقول كده، أنه أنا صلبت مع المسيح لأحيا أنا، بل المسيح يحيا فيا. فأرجع أقول له أنا عايز حياتي، عايز شغلي، تعاملاتي، كل حاجة يبقى فيها استرداد، يبقى فيها الملكية ترجع لك. ودي صعبة، ومع ده طبعا هيحصل انه انا هعيش الحياة بصعوبة، بس الموضوع مش هيبقى صعب بالنسبة لي لما اعرف الهدف والتصميم الاصلي اللي الله عمله معايا.
0: شكرا يا مارو. يعني كلمة وتعبير ومصطلح التكريس موضوع كبير قوي ومهم قوي، علشان كده انا عايزك تصلي معنا الكلام اللي جاي ده، وانت بتقول له عمري هحياه لمجدك، انا لك كل ما فيا بتاعك يا رب، انا بحط نفسي على مذبح التكريس، وانا حاطط نفسي على مذبح التكريس، انت تعمل فيا ما تريد وتعمل بيا كمان ما تريد.

أنا لك بتسليم كامل، أنا لك بطاعة كاملة، أنا لك بتكريس كامل، وكل ده لأنه أرجع للأساس بقى، أنه أنا الدفع فيها تمن كبير وغالي. أنا اشتريت، عالمين أنكم اشتريتم بثمن. مجدوا الله اللي اشتراكم بهذا الثمن الكبير. الكتاب يقول أنه لما وجد لؤلؤة، لا لما شفنا، لا وجدنا لؤلؤة غالية كثيرة الثمن، فمضى وباع كل ما له واشتراها. كان الثمن كبير قوي وغالي قوي علشان يشتريني ويشتريك، كان الثمن عظيم جدا. وفي الترنيمة اللي جاية المرنم حط عينه على الصليب وقال للرب: يا رب مش قليل ان انا اقول لك انا لك، لانك من اجلي دفعت الثمن الكبير جدا. اتأمل في الكلام اللي جاي ده وانت حاطط عينك على الحب العظيم والصليب اللي من خلاله صار لينا الفداء. والنهاردة على أساس هذا الحب أقول له: أنا كمان يا رب بحبك وأنا لك.

0: النهاردة لما بنقول أنا لك لازم ناخد بالنا إنه المستفيد الأول هو أنا، وأنا بحصد بركات كتيرة جداً من إني أسلم وأطيع وأكرس. وده لو أنا هلخص الأفكار اللي قالوها إخواتي النهاردة هلخصها في الثلاثة دول: أنا لك هسلم وهطيع وهكرس، وأنا أكتر واحد مستفيد. في الكام فقرة اللي جاية هنتكلم معاكم عن البركات، واعتقد هنبتدي مع روز. يلا يا روز قولنا ايه البركات اللي احنا نحصدها من ان احنا نسلم ونطيع ونكرس.
1: يمكن واحدة من اهم البركات اللي انا اختبرتها في حياتي كانت في الآية اللي في مزمور 27 عدد 1، لما كان بيقول: الرب نوري وخلاصي من من اخاف، الرب حصن حياتي من من ارتعب. كنت بتخيل حياتي كده قبل، انا كنت حاسة انه انا عايشة في ظلمة، أوضة ظلمة أو ممر ظلمة طويل قوي قوي قوي، وأنا في وسط الممر الظلمة ده أنا بلوش حواليا عشان مش قادرة أفهم أنا بمر بإيه أو أنا حاسة بإيه. كمان أنا وأنا في الممر ده مش فاهمة إيه اللي موجود قدام، مش فاهمة كمان الحاجة اللي حواليا دي هتوصل لفين. بس وأنا في وسط الظلمة دي وأنا في وسط الممر ده، النور مرة واحدة دخل الأوضة دي، وده كان نور إنه أنا يمكن مش شايفة اللي قدام إيه، أو أنا مش شايفة آخر الممر ده إيه، بس هو كان بيقول لي أنا معاكي. هو كمان كان بيقول في الحتة دي إنه النور ده اتبعيه وإنتي عمرك ما هتحسي في خوف، وكأنه زي ما بيتمم الفكرة اللي بتقول في يوحنا 16: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فهو في ضيق أو في ضيق، في وجع أو في وجع، الحياة هتكون شوية صعبة أو هتكون صعبة، لكن متعة أنه أنا ليه، فهو مديني السندة والأمان، وحاسة أنه أنا داخلة مش بتحارب، لكن أنا داخلة مليانة السلام، السلام اللي بيفوق كل عقل. أنا مش قادرة أدرك ليه السلام ده موجود، لكن هي دي المعية اللي اتوجدت بيه هو. فمتعة أنه أنا ليه، انه انا مسنوده، وانه انا عندي ثقه كامله انه طول ما انا في الاوضه الضلمه دي هو منورها.
0: امين امين. انا مش عايز اقول كلام كتير النهارده، لاني انا عايز في الوقت اللي جاي كمان نستمتع بترانيم وكلام حلو كمان مع اخواتي الشباب، بس عايز اقول لك حاجه. زي ما كنا بنسمع دلوقت، انت مستفيد، خليك في الحته اللي فيها الامان دي، وانت ليه انت هتكون في امان. في الترنيمه اللي جايه يقول المرنم: أنا في أمان لأن عوني ومنقذي إلهي بيهتم بيه.

0: علشان كده النهاردة لما نقول ليك النهاردة ادي قلبك وحياتك وعمرك بتسليم وطاعة وتكريس للرب، انت مستفيد بانك تكون في امان، انت مستفيد انك تكون في الحصن ده اللي من خلاله انت تقدر تتمتع بالحضن والسلام والطمأنينة، وتقدر تهتف وانت بتقول بكل ثقة: يهتم بي عوني منقذي. مارتينا هتكملي معانا بقى ايه بركات تاني. مارينا انا النهارده في الاسماء زي الفل يعني.
1: البركه الثانيه هي القياده الالهيه، ان انا منقاد بروح الله، اني مش ماشي كده وخلاص، انا مش بتحرك بقراراتي وبدماغي وباللي انا عايزه النهارده او بيومي بالصدفه هيبقى ماشي عامل ازاي، لا ده انا حتى لو غلطاتي وانا ماشي معاي في الطريق ده هو مركز قوي ان هو يظبط القوام ده تاني، يظبط المسار ده تاني، فيحطني في التراك الصح اللي هو جوه مشيئته وجوه خطته. مستندة للمزمور 32 والآية 8 بيقول اني اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها، انصحك عيني عليك، انصحك عيني عليك لانه انا لك، فلاني انا اصلا في الاول اخترتك ودعيتك وفديتك وما استخسرتش يسوع فيك وما ندمتش في ان انا نزلت واتصلبت عشانك، فانت غالي قوي كفاية اني اكون طول الوقت ليك اله صالح، فتبقى كل خطواتك وكل الحاجات اللي هتمر بيها في شغلك في حياتك في كل امر سهل وصعب كبير وصغير في وجهة نظرك انت شايف اني معاك ظهر في سند وراك، انت مش ماشي لوحدك، مختلف عن كل اللي ماشيين باينين ان هم ماشيين تمام وان هم مخططين كويس قوي، لكن الخطة بتاعته ليا انا بيرفكت، كاملة صالحة مرضية، مطمنة جدا وانا ماشية معاه، انه زي ما جورج كان بيقول دلوقتي اني توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه، لما اعرفه ولما اكون لي علاقة حية بيه انا هبقى مطمن جدا ان المستقبل المجهول اللي انا مش شايفه هو متأمن جدا، هو متزبط جدا، هو معمول بخطة وبرسمة فنان شاطر قوي طول الوقت.
0: أمين أمين. علشان كده الترنيمة اللي جاية مرنمها قال: ففي طريق غربتي عيناك تحمي خطوتي، بس يبتديها وهو بيقول للرب: أنا لك، لك يا سيدي، يا فرحتي، يا بهجتي، أقدم تسبيحك.

اللي يقدر يرنم ويقول الكلام ده بقرار إرادي هو شخص اختبر الحب العظيم. وده اللي احنا النهاردة لو هلخص لك الفكرة في جملة كده عايزين نقولها لك، انه حب المسيح حب كبير قوي يخلي القلب يتسبي بيه، ولما قلبي يتسبي بيه أبدله الحب فأقول له أنا لك وأديله الكل بقرار إرادي من كل قلبي. وأنا عايزك في الترنيمة اللي جاية تتأمل في المحبة العظيمة اللي المرنم فيها في القرار صرخ من كل قلبه وهو بيقول أحبني، نعم أحبني، رغم أن أنا مفيش ولا حاجة تستاهل فيا لكنه أحبني. على فكرة وانت بتسمع الكلام ده يمكن الشيطان يقولك بقى ربنا يحب واحد زيك. في الحقيقة أنا لو جالي الشيطان يقولي كده هقول له بصراحة لا، حاجة غريبة جدا، يعني أنا واحد زي يتحب، أنا وحش جدا، بس هو حبني.

حبني فضلاً، هو حبني يقول الكتاب كده، ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. هو بيحبني مش عشان أنا فيا حاجة حلوة، لكن بيحبني لأن قلبه حلو ولأنه بيحبني وبيحبك حب كبير. اهتف من قلبك معانا وانت بتقول أحبني ربي.

0: حب عظيم من شخص عظيم يخلي قلبي مسبي لي. تعالوا واحنا خلاص احنا بنخلص حلقتنا ناخد كمان فكرة تاني وهنختم بيها من روز. انا هو حلو في الاسماء. تعالوا مع روز نسمع كمان فكرة هنختم بيها مع بعض. انا بستفاد ايه البركات النهاردة؟ احنا مش بنقولك قول الرب انا لك يعني وانت متضرر، انت المستفيد. لو انت مركز معنا في الكلام الحلو اللي اتقال اللي فات هتعرف انك انت اكتر واحد مستفيد. ايه تاني؟
1: طيب قبل ما ابدا عايزه اقول انه تقريبا بحس ان احنا اكتر جيل او من اكتر الاجيال اللي حاسه بالخوف.

0: خوف دايما من المستقبل، يعني خايفين من بكرة، خايفين المستقبل مجهول قدامنا وكل الحاجات اللي بتحصل مش منبئة بخير يعني. بس الآية اللي هي بتتقال على طول في البركة الرسولية في ختام أي اجتماع: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم
1: في المسيح.
0: هيعمل ده لمين؟ هيعمل ده للي قرر إن هو مش بس هيسلم بكرة، مش بس هيسلم المستقبل، لكن ده هيسلم نفسه شخصيا. طيب هل لما ده يحصل أنا خلاص مش هتواجه بخوف، مش هتواجه بقلق؟ لا بالعكس، في العالم سيكون لكم ضيق. وحاجة تانية أنه سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. يعني العالم ستيل بيدي، العالم لسه بيدي خوف وقلق من بكرة، لكن هو ساب لينا سلام، ساب لينا الحاجة اللي تخلينا نحارب بكرة، من مش نحارب بكرة أو نحارب عطايا العالم اللي جاية.
1: نقدر نواجه الظروف اللي حصلة وهتحصل.
0: بالضبط بالضبط. نقطة تانية وقفت عندها مكتوبة في رسالة يعقوب الإصحاح الثالث عدد 18: وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. أنا الجزء ده وقفت عنده إنه السلام مش بس حالة بعيشها، لكن ده تربة خصبة لنمو وزراعة مقاصد الله في حياتي. إنه مقاصد الله مش هتزرع أو مش هتنمو في نزاع، في خصام، في خوف، في قلق، لكن هتتزرع في السلام وهينمو مقاصد الله في حياتي في السلام ده.
1: أمين أمين. رنم معانا وصلي الكلام اللي جاي ده، وإحنا بنقول للرب: ليت سلامك يأسرني، ليته يتغلغل فيا.

في حلقة جميلة النهاردة اتكلمنا معاكم عن أنا لك، إزاي أكون لي. لو عايز تدي قلبك وعمرك وحياتك يكونوا بالكامل للحبيب الحلو الغالي اللي حبك، سلم قلبك بتسليم كامل بإرادة لشخصه، إرادتك وفكرك ومشاعرك، طيعه طاعة كاملة وخليك مكرس ليه. هتحصد نتائج، هتتمتع بأمانه، هتتمتع بحمايته وستره ليك، وهتكون كمان زي ما كنا حالا بنقول بتتمتع بسلامه ومليان ومغمور في رعايته وهو ماشي بيك. علشان كده أنا بشجعك إنك تعيش الحياة دي وإنت بتقول للرب أنا لك. اتبسطنا قوي إن احنا نكون معاكم، وقتنا جري بسرعة جدا. بشكركم فريق الكنيسة الإنجيلية في الأزبكية، شكرا ليكم، وبنشكركم أعزائنا المشاهدين على متابعتنا دايما في ليك تسبحنا. نشكركم لأنه في كل مرة بنلتقي مع بعض من خلال البرنامج ده بنشوف قد إيه ربنا عايز يكلمنا ويستخدمنا ويباركنا. منتظرينكم في حلقات كتيرة جديدة من برنامج ليك تسبحنا، كل يوم جمعة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، على الكارما تسبيح والكارما عيلة. ربنا معاكم.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مو.
1: من سفر التكوين لصح 28 بنعمة الرب، والخدمة بعنوان عظماء هاربون صقلتهم مدرسة الظالمين. ولو أنه العنوان كبير ما فيناش نكبره، بس هو منزيد عليه بعد العنوان هيك. هذا هو العنوان، عظماء هاربون صقلتهم مدرسة الظالمين، بس العنوان منزيد عليه تحت إشراف الله. واضحة؟ يعني لو ناس ظلمتك بس في إشراف إلهي، بسماح إلهي، تحت إشراف إلهي. بحسب سفر التكوين 28 بقول الكتاب المقدس بعدد واحد: فدعا إسحاق يعقوب وباركه وقال له: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان. بنات كنعان كانوا وثنيات وشريرات، وطبعا إذا رحل عند خاله كمان، خاله شخص وثني كان، بس على أساس ما كانوش أشرار مثل بنات كنعان. لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك، وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لبان أخي أمك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. بالإصحاح اللي قبله بالعدد يعني رقم 27 تكوين 27 صار في مشكلة إنه يعقوب احتال على أخيه وأخذ منه البركة. فطبعا عيسو هو البكر، عيسو زعل جدا وقرر إنه يقتل إسحاق، لأنه يقتل يعقوب يعني أخوه، وإسحاق أبوه طبعا. لأنه الاحتيال اللي عمله يعقوب كان صعب جدا، إسحاق طلب من ابنه عيسو يروح يتصيد ويجيب الصيد ويطعمه، وبعدين إسحاق ناوي يبارك عيسو. فرفقة سمعت

خبر أم الاثنين، يعني أم عيسو وأم يعقوب، بس كانت تفضل يعقوب، وهيدا التفضيل عمل لها مشكلة كبيرة. قالت له جيب تيس ماعز وبعمل لك إياه على ذوق أبوك، تي بتعرف شو بيحب إسحاق، مش كل مرة بتعرف شو بيحب زوجها من الأكل، أنا زوجتي بتعرف كل شيء. المهم عملت له أكل طيب، أكل إسحاق وخلص وبارك يعقوب، بس يعقوب ما كان يعقوب، يعني بارك بنظره كان عم يبارك عيسو، بس كان يعقوب أخذ أو متنكر وعامل حاله أنه هو عيسو، يعني شو هالبركة اللي جاي بالإحتيال وربنا شايف كل شيء. بس المهم احتال يعقوب، غضب عيسو جدا جدا وقرر يقتل أخوه، وصار يتكلم في المخيم أنه قربت مناحة أبي، يعني أبي رح يعمل مناحة على خيه، بده يقتل خيه. تصور التطاحن بين الأهل شو صعب. رب يعطي نعمة باسم المسيح، سلام سلام يا رب. المهم أنه رفقة قالت له أنا خايفة أنه أعدمك، روح لعند خالك. بس يعني إسحاق كان ورا الموضوع كمان موافق. إسحاق أنا هون بقدر شوفه بصورة رمزية هيك خفية أنه بيرمز للمسيح، لأنه هو شخصيا بيرمز للمسيح لما كان أبوه عم بيقدمه على جبل المريع على المذبح تقدمة، لكن الرب رفض واستبدله بالكبش. أنا بشوفه أنه هنا بهذا الموقف كمان صورة لشخص المسيح اللي بيسمح أنه نحن نروح على أمكنة نكتشف أنه عذبتنا وغلبتنا وتمرمرنا فيها وضيعت من عمرنا كتير، بس الرب مش هيدا قصده، مش هيدا قصده. ربنا عم بيطلع من قلب يعقوب محبة البركات باحتيالات شطارته، شغلات كتير عم بيطلعها من قلبه، الله بيعرف شو فيه بالقلب. فلما ربنا بيسمح انك تروح، هو مش معناته انه هو مرتاح، ولا انه هو يعني زي ما تقول فرحان انك انت رح تتألم، لكن هو حاله حال يعقوب، يعني أنا بقوله بشوفه بصورة مثل صورة الابن الضال بس بطريقة مختلفة قليلا. يعني الابن الضال قال له لأبوه أعطيني القسم الذي يصيبني من المال، لوقا 15. أبوه أعطاه قسم المعيشة بينه وبين خيه الثاني، أعطاه حصته وهذا راح وبذر ماله بيعيش مسرف. طيب يعني هي صورة المسيح قالها عن حالة الإنسان اللي مش مكتفي وما بده يقعد ببيت أبيه اللي هو رمز للبيت السماوي. طيب الآب السماوي بيعرف أنه إذا قسم لنا معيشتنا وإذا باركنا وأعطانا كيف رح نتصرف؟ بيعرف. يعني يا رب طيب ليش تعطيه؟ ليش عم تسمح لي أنا أنه أخذ حصة وبهالحصة المالية أني إسها أذهب وبذرها وعيش على كيفي؟ ما خليني محصور تحت عينك. ربنا ما بيحب الإنسان يؤمن به تحت الضغط ويؤمن به ويعيش قديس لأنه لازم نتقدس، لا، لازم حب القداسة، لازم حب البر، لازم اقتنع أنه أنا لازم توب. طب أنا هيدي الشغلات ما بيقتنع فيها بسهولة إلا ما أمرق بمطحنة الألم والظروف القاهرة، حياة صعبة. طب ما بيمشي الحال بدون هالشغلات، بدون الضيقات وبدون هالشدائد ما راح يمشي الحال. فمن أجل ذلك إسحاق أرسل ابنه، بس بالمنطق يعقوب كان هارب، صح ولا لا؟ يعقوب كان هارب من وجه عيسو. إسحاق قال له روح تزوج من بنات لبان، يعني من بنات لبان يعني خاله. بس بالنتيجة يعتبر يعقوب هربان، لكن هرب وهناك الرب اشتغل عليه 20 سنة تحس على دمه. ليه؟ لأنه مش مبسوط، بمعنى بده رحيل اشتغل فيها 7 سنين، لما جرب يدخل عليها اكتشف أنه أبوه بدلها بأختها، أبوها بدلها بأختها ليئة. قال له ليش خدعتني؟ قال له لا، نحن ما عنا عادي نعطي للصغيرة قبل الكبيرة، نصاب حرامي رهيب هذا الزلمة. أوكي، نفس الشيء داود. طب ليش يا رب بتمسحني ملك وبتلاقيني أنا عم بهرب من مكان لمكان قدام شاول؟ وليش يا إسحاق بتبارك يعقوب وبتقول له قد جعلته سيء، بتقول لعيسو قال له سوري أنا مش قادر باركك يا ابني لأنه باركته، سرق البركة بس أنا باركته ويكون مباركا، بس أنا جعلته سيدا لإخوته.
يعني كل يسجد لك بنو أمك.

قال له إياها إسحاق ليعقوب. ولما إجا عيسو قال له تباركني، قال له ما في، لأنه أنا جعلته سيدا لك وسيدا على أخته، يعني جعله البكر. طبعا صرخ صرخة مرة عيسو وغضب وزعل وقرر يقتل أخوه. بس بتشوف أنه البركة جاي أنه خلص عيسو، سوري يعقوب، أنا عم أعجل لأنه الساعة مش هيكون عندي enough time. يعقوب أخذ البركة أنه يكون سيد لإخوته، لكن تهنى فيها؟ ما تهناش فيها. داود مسح ملك صموئيل الأول 16، ذهب صموئيل النبي ومسح ببيت يسى البيت لحمي، مسح داود كان صغير أصغر إخوته، تهنى فيها؟ ما تهنى فيها. إخوته حسدوه. طب كيف هيك؟ أنا بدي يكون هربان، وبعدين الملك شاول خاف منه بده يقتله، فيهرب من مكان لمكان، ويعقوب هربان في الدين أرام عند خاله. وبعدين مين في بعد عنا؟ عنا واحد رابع ثالث، موسى ويوسف ما كانش هربان، أنا أحط الهاربين يعني. موسى هرب من فرعون. طيب يا رب أنت عينك عليه يكون مخلص وقائد الأمة حتى يخرج الشعب من مصر. طب كيف يعني؟ بأي منطق أنت بدك واحد يكون قائد مخلص وبعد شوية تلاقيه يأمز يقمز من مكان لمكان هربان وعليه خطر لحد ما مات فرعون؟ فإذا بتشوف أنه المدرسة مدرسة الله لتشكيل النفس البشرية، نحن لا نستطيع أن نفهم كل شيء فيها، ما بنعرف. نحن بنفكر أنه في أمور عرضية، يعني هيك حياتنا بالصدفة عم تمشي، الأمور مش ماشي حالها تمام التمام، ونحن متألمين وينك يا ربنا وينك يا الله، لكن هي بالنتيجة في ألم عم بيعاني الإنسان، وخاصة هؤلاء العظماء، هؤلاء كانوا قادة، صاروا قادة. يعقوب صار أبو الأصباط الاثنى عشر الذي أتى من نسله المسيح. داود الملك العظيم جعلوا الرب بكرا بين ملوك الأرض وأتى من نسله المسيح. موسى لم يأتي من نسله المسيح، بس موسى قاد الشعب من مصر إلى أرض الموعد، يعني قادهم في البرية على أساس يدخلهم على أرض الموعد، لكن آخر أيامه طرق غلطة، عمل غلطة هو وخيه هارون، وضرب الصخرة بدل ما يكلمها، قال له لا تدخل، مش رح تدخل أنت وخيك. فبتشوف أنه هؤلاء عظماء، لكن هالعظماء بالأيام الأول عم يردوا، وسنين يعني. موسى قعد 40 سنة بالبرية، داود قعد كذا سنة، يعني بك تقول عندك ما لا يقول، خلينا نقول يعني 13 سنة ضل هربان يمكن لحد ما ملك بحبرون تقريبا. يعقوب قعد عند خاله هربان من عيسو 20 سنة. طب شو هالقادة هاو عظماء بس هاربون؟ بس هل هاربون دون علم إلهي؟ ألا يستطيع الله أن يعمل تدبير معين؟ يعني مثلا الرب يموت عيسو، مثلا الرب يموت شاول بكير بدل ما يموت شاول بعد سنين طويلة، ما سمحش الرب يموت شاول، يموت فرعون بسرعة مثلا. لكن الرب تحت إشرافه كل هالأمور، والمطحنة عم تطحن بهؤلاء حتى تشكل فيهم أعظم تشكيل. وهي ترنيمة أيها الفخار الأعظم رهيبة، أنا بحبها كتير على فكرة، بحبها كتير لأنه بحسها تتكلم رسالة روحية رائعة جدا. الله يشكل فينا، فمعناها لما بتشوف حالك أنت ماشي في رحلة الحياة وعلى أساس أنه ربنا خلصك وصرت مؤمن وصرت مؤمنة، بس ليش بعد في طحن؟ لأنه في أمور وشوائب في الحياة يجب أن ينزعها الله، ونحن ما رح نتركها إلا ما نقتنع اقتناع تام. عندما نتعامل مع لبان وعندما نتعامل مع الأحداث التي حوالينا، حينئذ نقتنع. ليه؟ لأن لبان معنى اسمه أبيض، أو جاي من كلمة لبن أو لبن يعني، أو لبنة أو الشيء الأبيض. ظاهريا ببين أنه كأنه شخص عظيم، لكن من الداخل ماكر مخادع محب للمال، شغل كبيرة يعني. يا ربي عم تبليني مع واحد من هالنوع، طب ما كنت خليتني أهرب على محل تاني. سخر يعقوب وشغله زمن، نصب عليه، غير أجرته 10 مرات، أكلوا نهبوا بطرق متنوعة، لكن الرب كان وراء يعقوب وباركه. ولما اتسع جدا جدا يعقوب، حان الوقت أن

يرجع إلى أرض ميلاده، إلى أبي إسحاق طبعا، وإلى أرض ميلاده وإلى عشيرته. بس هل هذا كان صدف؟ لا، مش صدف، مش صدف. ربنا بيعرف أنه يعقوب بحب المال، محتال، بده يستفيد وبده يكبر. قال له الرب أوكي بدك تكبر رح كبرك، بس مش رح تتهنى فيهم. ليه؟ لأنه بنتيجة الحياة اللي أنت عايشها رح تجيب ويلات عليك. المكان اللي أنت فيه مش مكان مريح. بتقول له بس يا ربي ليش أنت وديتني عليه؟ ما هو أنا وديتك عليه حتى أنت تحس عدمك، وإلا مش رح تستفيد بدون عملية جراحية. ومين كان المقص اللي بقص؟ لبان، لكن بإيد الرب. طب معقولي ربنا عم بقصني وبقص حياتي ها حتى يشكلني؟ ايه ربنا ما في تشكيل، والتشكيل احيانا مؤلم، مؤلم. في شخصيات غضوبه، في شخصيات بتحب المال، في شخصيات بتحب الامور النجسه، في طب كيف الرب بده يطلعها منك؟ مش مقتنع. طبعا الانسان المؤمن في العهد الجديد ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده. بس صدقوني مع انه صرنا خليقه جديده بدنا تشكيل دائم، بدنا تشكيل دائم. والا لماذا يقول الوحي انمو في النعمه وفي معرفة ربنا يسوع المسيح؟ ما تبدنا تشكيل دائم، ما نحن منكون غير ناضجين ومصير ننمى ننمى ننمى ويكون عندنا النضوج الروح. وإلا خلاص ما نحن صرنا خليقة جديدة. ياه بس جاي كل واحد منا بمزاج، بعدنا أطفال. بيقلك كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي، هاي كلمة الله، الحليب يعني، ها لكي تنمو به. فإذا نحن مش رح ننمى إلا ما لم الرب يتعامل معنا ونأكل من كلمة الرب ونتغير، يصير في عندنا تغيير. بس في ألام، يس في ألام كبيرة، شخصياتنا متنوعة. يا ريت كلنا شخصية واحدة، بس ما بيمشي الحال. يا ريت ربنا غيرنا من حين ما خلصنا، من أول ما خلصنا 100%. لا مش حلوة، لأنه الرب بده إيانا نتعامل معه بقناعاتنا. نحن مش روبوت، مش رجل آلي. بدو ياني عن جد أحبك يا رب يا قوتي. تحب الرب إلهك من كل قلبك؟ بدي أحبه من كل قلبي. ليه؟ لأني اقتنعت. بس إني أحبه بالقوة ما رح تزبط، والله ما بيتلزز فيها. تصور ابنك يعني كل ما تطربه كف بتقول له بوسني، شو هالبوسي هاي بالكف بالراجدة؟ صح؟ ما بتزبط. هو لازم يحبك، هو لازم يحبك. قديش بفرح لما بيجوا أولاد يعني أحفادي ببوسوني. بس في ناس منهم بيحبوني أكثر من ناس. ليه؟ لأنه بيلتهوا بالألعاب. في أشخاص بيتركوا ألعابهم بيجوا ببوسوني دي، ببوسوني خدودي. شو أنا بكيف؟ أنا بكيف والرب بيكلمني باللي شفت أنت قديش فرحان فيهم. وأنا بفرح فيك لما بتحبني تلقائيا، مش لأني جبت لك لعبة، مش لأني عطيتك عطايا. بدي إياك تحبني، لأنه نحن يا جماعة مصدر الحياة هو الله، مصدر البركة، المصدر البركي هو الله. وهذا ما جعل يعقوب يبتعد عن الشركة مع الله 20 سنة. لك ما عمل مذبح، والمذبح قديما كان إشارة للشركة مع الله وحياة مقدسة. ما فيش مذبح، لكن الكتاب المقدس بيقول لك، فبيقول فاتسع الرجل كثيرا جدا. يعقوب اتسع، بس اتساع مادي، نقص روحي. يعني مش كبيرة، اتساع مادي بس نقص روحي. ليه؟ بيقول لك وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير. في اتساع، بس العلاقة مع الله مقطوعة. من يعقوب انقطعت علاقته. من أين انقطعت العلاقة؟ لما بنى مذبح ببيت إيل وقال له للرب، وكان عم بيصلي يا رب أنا خائف وأنا كذا، ها بنى مذبح ورأى السلم بين الأرض والسماء، والرب وقف على السلم إشارة لنزول المسيح فيما بعد إلينا وإلى مونالك. وبرضو هذا المذبح اللي عمل عمود هو أصلا، بس عمود وسكب زيت واعتبروا الرب كمذبح. هذا المذبح خلاه زي ما تقول يعمل شرط مع ربنا. قال له أنا إذا بتكون معي بتحميني وبتعطيني وبتعطيني، فكل شيء بتعطيني أعشره لك. يعني زي ما تقول صفقة تجارية، وبتحميني وبتردني بسلام. قال له اتفقنا الرب. ما هو الرب عارفه انه تاجر، عم يتاجر. فعشرين سنة قعد بفدان أرام ما بنى مذبح، ما جاب سيرة الرب قدام الناس بطريقة لتمجيد الرب، إلا يقول له للاباني، يقول له الرب باركني. ها ولاباني شوف انه يعقوب الله عم بيباركه، وقال له ليعقوب لبان، قال له ليعقوب ابن أخته، قال له الرب باركني في إثرك. يعني الرب أنا شايف أنه ربك عم يباركني بسببك.

بس هل قدر يمجد الرب يعقوب؟ ما قدر يمجد الرب. هل قدر يبني مذبح له لزوجاته ولأولاده ولبنته دينا اللي راحت وأخذها حمور ابن شكيل واعتدى عليها واغتصبها؟ ما فيش تربية الولاد ضايعين، الزوجات عم يتقاتلوا، صح ولا لا؟ مؤامرات، شو هالعيشة هاي؟ شو هالبركة اللي الله بركك؟ لا رب، شوف الغنم، شوف البقر، شوف الحمير، شوف الجمال. يا حبيبي هاي مش بركة. وين البركة؟ البركة الحقيقية هو الرب نفسه. قلت للرب سيدي خيري أنت لا شيء غيرك، مزمور 16. البركة الحقيقية في الرب. يعني هلأ المسيح قال عبارة رائعة جدا بمتى 16، متى 16 بيقول: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فبالنتيجة بتشوف أنه يعقوب اتسع، اتساع لكن بدون مذبح، اتساع مادي بس بدون اتساع روحي. زي ما تقول شيء، يعني كيف أنت بدي لك حياة فيها زي ما تقول خلل، فيها disability، فيها إعاقة مش مزبوطة. لكن نشكر رب الإنسان اللي بيكون الله مباركه بكل نواحي، مش مشكلة، أمين. بس أهم شيء اتساعه كان شاغله شغل. شو يعمل؟ هو حكي قال له لخاله، قال له: كنت بالليل يأكلني الجليد وبالنهار يأكلني الحر، وإذا انسرق غنمي من عندي، يعني هي غنم خاله، تحسبها علي، تاخذ يعني تنقص أجرتي، مسروقة النهار ومسروقة الليل، يعني ليل نهار طار النوم من عيونه. شو هالحياة هيدي؟ ايه بس زاد غنمه، زاد يا اخي يا عمره، ما بدي يهن، بدي اعيش مرتاح، لقمه يابسه ومعها سلامه، خير من بيت ملان ذبائح مع خصام، وخير من من من عمل مش ماشي كتير، بس احلى ما يكون حياتي خصام داخلي وعدم راحه وعدم سلام. لانه لا سلام قال الرب، ولا سلام قال الله الهي للاشرار، ما فيش سلام. الأختان رحيل ورفقة على طول بتشاحن، والجاريتين اللي تزوجهم كمان يعقوب، كل واحدة عندها جارية كمان، متفقين ما يتفقوا مع بعضهم، هايدي تتفق مع الست وهديك تتفق مع الست، ويلا أربع نسوان. أنا شو قلت؟ قلت رفع لا رحيل ولا ربي بارككم. قلت أنا بدي أشوف إذا أنتم بتعرفوا، هي كل القصة. أنا يعني أنا بعرف كل شيء. ربي يبارككم. على السرعة. طيب الفكرة وين؟ إنه يعقوب مش مرتاح، مع إنه الاتساع كان اتساع مادي عظيم جدا جدا. هلا الهروب اللي هربه كان تحت سلطان الله. قال لي كيف؟ يخي ربنا بيقدر يمنعك، بس ليش ما بيمنعك؟ ما في ناس بيخانقوا ربنا بيقولوا ليش ما منعتني؟ ليش ما وقفت لي بالطريق؟ أو خلينا ناخدها كتابيا، ليش ما عملت فيي مثل ما عملت مع بلعام؟ كان راكب على الأتان ورايح يلعن شعب إسرائيل، كان شعب إسرائيل كان بعده بالبرية. وبلاق بلاق بن إيه بلاق بن بلاق بن بصور سوري ملك بلاق تبع المؤابيين، قال له تعال إلعن لي إسرائيل، إلعن لي الشعب الخارج من مصر. فقال له الرب لبلعام، قال له لا ما تلعنهمش، هذا شعب أنا مباركه، بس قال له بعطيك هدايا الملك، طمع بالهدايا. قام شو عمل؟ هو رايح على الطريق، ملاك الرب قاومه، والأتان تزيح من مكان، من جهة لجهة، من جهة لجهة، لحد بالآخر ربض تحته، لأنه شايفت ملاك الرب وسيفه مسلول. طب ليش ما منعتني؟ قال له الطريق أمامي ورطة. قال له إذا بدك برجع، قال له لا كمل، بس بتعمل اللي بقول لك إياه. عمل اللي قال له إياه، بس من تحت لتحت دس السم بالعسل، ما قدر إلا ما يباركهم. بس شو عمل؟ قال له للملك هذا الشعب شعب مقدس وإليه القدوس، بس فلت عليهم بنات مؤاب وفلت عليهم المديانيات، فلت عليهم، ضاع الشعب. فضرب الرب من الشعب 24,000 شخص، مرة بيقول 23 ومرة بيقول 24. ليه؟ لأنه في ناس انضربوا وماتوا، في ناس بعدين ماتوا وكمل الموت عليهم لأنه ضربهم بالوباء. شو معناها؟ يعني هو رايح وكان جرب عم يمنع الرب، لكن الرب عم بيقول لي، كأنه عم بيقول لي بقول لك منعته بس ما بده، منعته وخوفته وهددته ووعدني أنه يعمل اللي لازم ينعمل، بس لما راح عمل جزئيا العمل، ومن تحت لتحت دس السم بالعسل. عشان هيك لو جرب الرب يمنعك، ولو جرب الرب يتقابل معك.

معك في الطريق ويقول لك السيف، شوف السيف وشوفك، صدقني ما بيرجع الإنسان إلا ما يقتنع بعد ما يتحرق صبيعه. فواضحة كلمة يتحرق صبيعه، يحترقه، يحترق صبيعه، يجرب يجرب. ما حدا بيقتنع بسهولة. كل الناس بيعجبهم الكلام، أوه خوش

شاي 48 18 عملناها من زمان، عملناها مؤتمر، شعار للمؤتمر: ليتك أصغيت لوصاياي. لو صغيت أصغيت أنت ارتحت. ليتك أصغيت لوصاياي، ها؟ لأنه لو أصغيت لكان سلامك كنهر وبرك كلجج البحر. فإذا بنشوف أنه الإنسان ما بيقتنع، ليه؟ لأن لازم الله يتعامل معنا كثيراً بعمليات روحية جراحية، والمقص يكون ظالم وقاسي. يعني شاول الملك لما كان يطارد داود كان فعلاً قاسي، وكان متذبذب، وكان غريب الأطوار، ساعة يبكي ويندم وعشان يرجع لك لا بدي أقتله. شيء بخوف. طيب يا رب ليش حطيت شاول بحياتي؟ كان شاول عم يبني بطريقة غير مباشرة، مع أنه مش عم يعرف، عم يبني شخصية داود ليكون أعظم ملك في إسرائيل. توافقوا معي؟ ولبان المحتال المخادع، مع أنه كان هيك، لكن عمل ربنا استخدمه أنه يشكل بشخصية يعقوب اللي مش سائل بربنا. الأملاك عم تزيد وفرحان بالأملاك، فرحان بالأملاك، وناسي المذبح، ناسي الشركة مع الله. فحط له الرب لبان محتال، مش هو مش محتال مثل يعقوب، أكثر من يعقوب بكذا مرة. طب يا رب ليش لبان؟ قال له ما بيزبط معك إلا لبان. توافقوا معي؟ مخول. مخول، نحن مو مخول، يعني طالع لخاله، طالع لخاله بالدم، يعني هي هاي سوري. مهم طيب أمين أمين. لما ليش ما بخليكم تحكوا كثير؟ لأنه ما بيطلع صوتكم بالميكروفون، فاللي عم يسمعونا برا بالهواء ما بيعرف شو عم بصير. عركة عركة مش عركة، اقتراحات اقتراحات. فرب حط بشخصية بحياة يعقوب هذه الشخصية لبان، واسم مثل ما قلت أنا لبان معنى اسمه أبيض أو لامع أو لامع. والبعض بيقول هي وربما مرتبط اسمه بفكرة القمر، لأنه القمر لامع. كانت العبادة بتلك المناطق في مناطق حران كانوا متعبدين جدا لإله القمر. بس شو ظاهريا رائع لامع، شخصية حلوة من برا، وشخصية من داخل مخادع جدا جدا. يعني أول ما تقابل لبان مع يعقوب عند البئر، جاي يا لبان ركض تيسلم على يعقوب، قريت جاي يعقوب يسلم عليه ويبوسه. طبعا بقلبه يعقوب شو قال؟ خي، وشاف رحيل وبوسها اول مره بشوفها، وعجبته كثير حلوه رحيل، ها بنت لبان، بوسها وشاف خاله يبوس فيه، قال لك اجت والله جابه، شو هالرزق الحلو، شو هالبركه، ولك الله موفقني يا ربي، بشكرك لاني جيت على فدان ارام. اتاري مدرسه فدان ارام، طحنت وطحن. احيانا كثير عم نفوت على محلات مخي مش الحق. لا لا لا، الرب يعطينا نعمه انه ننتبه، لانه في شخصيات بدها تشكيل، والتشكيل الاعتيادي ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. يعني موسى كان لازم له تشكيل انه يهرب من فرعون، ويهرب الى وين؟ مش من ملك الى ملك، لانه يعني كان امير موسى، هرب يرعى الغنم، وكانه عم بيقول له للرب: يا ربي هيدي اخرتي. رجال عظيم متعلم، موسى كان متعلم جدا، بيقول لك تهذب بكل حكمة المصريين، وقال استيفانوس القديس استيفانوس بعمل 7 تهذب بكل حكمة المصريين، وكان المصريين حكماء جدا في الفنون والأمور والتعليم كل شيء. لكن شو اللي يعني لما خرج يدافع عن المصري، سوري يدافع عن العبراني، من المصري الذي يظلم العبراني، لقطوا وقتلوا طمروا بالرمل. شو هالشخصية؟ هاي شخصية مجرمة، ما فيش عنده طول أناه. قال له الرب بدي علمك ترعى غنم، وبس تتعلم رعاية الغنم بصير فيك تطول بالك على شعب عاصي. قال له شو؟ قال له أنت شعب صلب الرقبة يا إسرائيل. الرب قال له ياها، أنت شعب صلب الرقبة، إن سرت في وسطك أفنيك بفنيك. طب كيف يا رب تخليني أمشي معهم وأرعاهم وأقودهم فيما بعد؟ قال له أنا عم علمك بالغنم، قديش بدك تعلمني؟ سنة؟ سوري، جمعة؟ أسبوع؟ لا لا لا، 40 سنة. 40 سنة ضل هربان بأرض مديان موسى. عمل له الرب تشكيلة حلوة، هاي التشكيلة فادت، كانت مفيدة. مرات أنا بيجي بكون بقول له للرب: طب يا ربي ما تطولهاش معي يعني، طب خلاص فهمت. بيقول لي: لا ما فهمتش، أنت بدك تهرب من الضيق والألم، أنت مش بدك تشتغل على زوقك. وفعلا نحن أحيانا بنشتغل على كيفنا، مش هيك؟ على كيفك وعلى مزاجك.
فننتبه، لأنه أحيانا كتير

احنا ما بنقتنع. فطلع عندك لبان يعني زي ما تقول حفر تنزيل يعالج شخصية يعقوب. ما بيقول لك شو بيقول لك؟ الإنسان الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه. الله وكيلك لابان عم يعمله تشكيل ليعقوب، شكلوا تشكيله بسبب مؤامراته وشره. بس الحلو وين؟ انه لما ازداد مجده جدا ليعقوب يعني صار غني، ولابان عم يضعف. قاموا شافوا اولاد خاله اولاد لابان، قالوا كل هيدا العز والمجد كل ما لابينا هو اخده يعقوب. تصور، سمع يعقوب ورأى وجه خاله ليس كأمس ولا من أول من أمس، متغير. ما هو أصلا من زمان متغير، بس لما ربنا ببارك الإنسان ببين حسد الناس اللي حواليك. ما تزعل، تبي حتى اللي بيحسدوك هي خطية، بس ما تزعل. ليه؟ لأن بيكون الرب عم يعمل لك رسالة. لما شاف الحالة هيدي الحال يعقوب اقتنع أنه صار لازم يطيع الرب ويرجع إلى أرض مولده وإلى عشيرته. ساعة الرب شو قال له؟ قال له قم، ارجع إلى أرضك وعشيرتك، أرض مولدك وعشيرتك. وبعدين مرة تانية بيقول له، بكمله بيقول له ارجع إلى بيت إيل حيث أقمت مذبح هناك. ارجع لهونيك، لأنه تقابل مع الرب هناك في بيت إيل. فبتشوف أنه أحيانا تغيير الوجوه اللي حواليك رسالة من الرب. وأحيانا احنا ما بنقتنع غير ما نلمس لمس اليد، ونحن نقول ليش؟ ما أنا تعبت وأنا شلت وأنا حطيت، وليش وكيف؟ ربنا عنده أمور يوصلها لنا بطرق عجيبة غريبة، عجيبة غريبة. وبالتالي لا تتفاجأ أنه داود اللي هربان صار أعظم ملك في إسرائيل وصار مقياس للملوك الصالحين في إسرائيل. موسى بيقول لك بسفر العدد 12 بيقول لك لم يكن، وكان الرجل موسى حليما جدا ولم يكن مثله في كل الأرض. تصور، هذا اللي كان يطعب ويقتل وكذا، هذا كان بالتربية اللي ربيها كان حليما جدا جدا. اخته وخيه، تصور اخته وخيه حسدوه انه كيف تعظم، وحكيوا عليه. لما ضربها الرب لمريم اخت موسى بالبرس، وهارون قال له يا سيدي شايفها كيف يعني تاكل لحمة، صرخ موسى للرب اللهم اشفيها، شو هالحلم اللي عندك؟ كان لازم تنتقم منها وتقول له الله لا يردك والله بتستاهلي وبدي خليكي برا، ومثل شو اسمه بدي اطردك لبرا، لانه الابرص يطرد. فالرب قال له بشفيها بس 7 ايام تحجز خارج المحلة. 7 ايام برصة لحد ما شفيت. تصور، فربنا لما بيتعامل مع الإنسان عنده طرق متنوعة لكيما يوصل رسائله للإنسان. إذن الاتساع الأرضي مش على طول بركة. طيب ليش باركتني يا رب؟ لأنه الرب باركه، باركتك حتى شبع نفسك. بس هل النفس بتشبع؟ لا، مش هتشبع النفس. ما بيقلك بسفر الأمثال، بيقلك للعلوقة بنتان، شو اسمهم؟ هات. فلما بتسمع هات او بمعنى give me اعطيني، الانسان ما بيشبع. كلنا ما بنشبع، اسمعوني، لكن بنشبع ايمتى؟ لما يد القدير بتتعامل معنا وبتخلينا نزهد من الحياه. ما بدنا انه نكرهها للحياه، لا، يعني هلا المال بفيد والبيت اللي بتساكن فيه مريح، حلو، نشكرهم. بس الانسان بصير ينظر ليس الى املاكه ولا الى امجاده ولا انه الاسم الذي صار له. يعني الرب هلا مش عم يعملنا اسم نحن، هلا انا عم بخدم، هلا مش عم بخدم على المستوى العالمي، امام الرب بيقول له يا رب اشكرك من قلبي، انا زلمه جاي من جهلي ومن شري وانسان مسكين وما كنتش هالانسان العظيم الناجح، لكن اشكرك انت عملت لي اسم، مش حتى انه انا عملت لي اسم حتى فشخ براس الناس، لا يا رب انت عم تستخدمني، وانا هيدي اللي اعطيتني اياها، الوزن اللي اعطيتني اياها بدي استخدمها لمجد اسمك. انا عارف لو ما الرب بده يستخدمني لشو بده يعطيني كل هالاشياء. لكن اذا الرب لما بيعطيك، الرب بيعطيك تيستخدمك، الرب بيعطيك حتى يباركك ويستخدمك مع النفوس الاخرين، مش عم يعطيك حتى يكون البركه لإلك. يعني لما داود قال له جعلت لك اسما كاحد العظماء، انا اتيت بك من وراء مربض الغنم وجعلتك ملك على شعب اسرائيل.
ليش أخطأت قدام الرب؟ ليش

عملت هيك لما أخطأ بقصة زوجة أوريا الحتة ليه؟ فإذا لما الرب بيعمل لك اسم، لما الرب بيباركك، لما لما لما لما تشبع نفسك وبتصير تنظر ليس إلى ما أنت ما قد اكتسبته، بل بتقول له نعم يا رب أنت عم تحاول تباركني، أنت عم تباركني لحتى أنا مجد اسمك. فالرب بيستخدم بركاته علينا وفينا لمجد اسمه. يا مناس لما بيتعظموا بينسوا أنه يخدموا الرب، بينسوا أنه يكرموا الرب، بينسوا أنه يلحقوا النفوس ويبنوا النفوس. اختباراتنا، بركاتنا، اتساعنا، كل شيء بناخده من أي نقطة إنما هي لمجد الرب، لمجد الرب. يعني لما الرب عظم العمل مع داود استفادت الأمة، استفادت الأمة. بيقول لك سامويل 23 بيقول فهذه هي كلمات داود الأخيرة، وحي داود ابن يسى. بعد ما داود ملك وشاف وجرب وطلع ونزل، بيقول ووحي الرجل القائم في العلا مسيح إله يعقوب، يعني بني إسرائيل كلهم، ومرنم إسرائيل الحلو، روح الرب تكلم بي وكلمته على لسانه، قال إله إسرائيل إلي تكلم صخرة إسرائيل. وهي النقطة اللي بدي أصلها، إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس، كعشب من الأرض في صباح جو صحو مضيء غب المطر، أليس هكذا بيتي عند الله؟ يعني الفكرة وين؟ رب أقام ملك بس ما ظلمش إلا مرة واحدة، صح ولا لا؟ أكلوا الغنم لجاره، مش هيك المثل كان؟ أخذ زوجة جاره اللي هو كان محارب. شفت لو ما عمل هاي الغلطة داود من أروع من الملوك. رب لما عظم العمل معه وجابه من وراء الغنم ما نسي داود إنه الرب أكرمه، لكن مشكلته سقط بموضوع الشهوة، ها، واشتهاها لهي الأمرأة، فخربت حياته تقريبا على مدة طويلة وضلت وصمة عار بحياته. لكن الفكرة وين؟ لما الرب يباركك، لما الرب بياخدك من مكان إلى مكان، لما الرب بيطحن فيك وبيشكل فيك، ما تتزمر. كلنا من زمان، أنا زمرت كتير لحد ما بعدين افتمت أنه لا، اللي عم بيصير بحياتي تشكيل معين حتى أقدر أنا كمان أخدم الرب. لأنه ربنا ما بيستخدم الإنسان، سوري، الجاهل المحدود الفهم عديم الخبرة، الإنسان اللي بيحب الطماع، بيحب المال، بيحسد، بيكره، ما رح يستخدمك. بده يفرغك الرب من نفسك. كيف بده يفرغك؟ كيف بيفرغك؟ بده يخضك بالخضاضة، إذا جاز التعبير. تذكر الخضاضة؟ حدا شايف؟ أنا بتضيع، كانوا يحطوا يعملوا فيها زبدة، مش هيك؟ يخضوا بالخضاضة. أنا كنت شوفهم هالختيارية يقعدوا يخضوا، ليش عم تعمل هيدي؟ كل شوية تنزل لي هيك قشة طويلة وتشوف قديش صار في زبدة أو شيء هيك من نوع يمكن زبدة، مش هيك؟ وتخض وتخض وتخض. أصدقني نحن نفس الأمر. ربنا بيسمح بالخضاضة، خضاضة، خضاضة. أو مثل ما لما وصل يعقوب هربان من وجع عيسو طبعاً، اتقابل معه الرب بمخاضة يبوق اللي هو بسموها منطقة الأردن نهر الزرقاء، اسمها مخاضة، مخاضة يبوق، يعني حال بده يجتاز فيها بحالة مخاض. وهونيك ظهر له الرب بهيئة إنسان بحسب تكوين 32، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. وهونيك خلع له فخده. ليش عم تخلع لي فخدي 20 سنة بالعذاب، ها؟ وهلا يعني هلا كمان بزياده؟ قال له بعد بدك مثل بقوله هيدي العمليه الاخيره، العمليه الجراحيه الاخيره، 20 سنه ما كفوا؟ قال له لا، بعدك عم تحتال وبتتشاطر. ليه؟ لانه سمع انه خيه عيسو جاي يستقبله، هو مش عارف اذا جاي يضربه يقتله معه 400 رجل والله يستقبله، مش عارف، خاف. قال لك بقسم القطيع اللي معي الى قسمين، هذه مخططات يعقوب الحربية، وبعد القطيع كل واحد بجهة. قال لك إذا عيسو جاء وضرب القطيع الأول بينجى الثاني، بس شو على شرط؟ قال له للمسؤولين عن القطعان ووزعهم، قال لهم كل ما بيسألكم عيسو لمين أنت ولمن هذه وكذا، قال له هيدي لعبدك، من عبدك يعقوب لسيده عيسو. شايف كيف الإنسان لما
بياخد بركته بالاحتيال.

ما بيتهنى فيها. هو مفروض يكون سيد، والنبوءة بتقول أنه هو بده يكون سيد، يعني كبير يستعبد لصغير. هاي النبوءة بتقول بحسب تكوين 25 أنه لما حبلت رفقة سألت الرب ليش عم يتزاحم ببطني هالتوأم، ألا في بطنك شعبان، كبير شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. عرفت النبوءة، قامت هي احتالت وهو احتال تياخذ البركة. وليش عم تحتال؟ ما الرب قال بده يباركك، لكن لأنه ما أخذها بالطريقة الصحيحة ما تهنى فيها، عن جد ما تهنى فيها. سيد عيسو خضع له، سجد له، سجد له 7 مرات على الأرض لحد ما يصلي ويسلم عليه، بينما هو المفروض يكون السيد، خيه لازم يسجد له ما يسجد. هذا هو الأصول، هذه النبوءة هيك بتقول. لكن الفكرة وين؟ الرب ضربه آخر ضربة لأنه مش عم يتعلم، عم بيقاوم الله وعم يحتال على الناس. بس انضرب مصدر قوته، تمسك بالرب. يا مناس، إذا الرب ما ضرب مصدر قوته واتكاله، صحتي، شهرتي، اسمي، مالي، بيوتي، عزي، البدك إياه، أولادي، أصلي، فصلي، البدك إياه أقوله، متكلين عليهم، بس تنضرب أحيانا كتير الإنسان بيخضع. ما الرب ما يسمح أنه يضطر الرب أنه يتعامل معنا بهالكيفية. بس انضربت قوته، مسك بالرب، قال له لا أطلقك، لا أتركك إن لم تبارك. قال له شو اسمك؟ مو بيعرف اسمه. قال له اسمي يعقوب، لأنه كتاب مقدس بيقول بهوشع 11 إنه بكى واسترحم من الرب. بينما تكوين 32 ما بيقول إنه بكى. قال له شو اسمك؟ قال له اسمي يعقوب. مبجوع. قال له طيب لا يدعى اسمك يعقوب فيما بعد، بل إسرائيل، يعني أمير الله، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت، بينما مضروب. فإذا راح رحلة طويلة طويلة طويلة. شفت لو قعد عائل وكان محترم كان وفر على حاله كل هالرحلة بمخيم إسحاق أبيه، صح ولا لا؟ إسحاق غني ولا مش غني؟ إشارة لأبينا السماوي ومسيحنا المبارك. الله غني، الله غني غني غني غني. شو الله جبرني روح أنا أرعى الغنم وخالي يأكلني ويحتال علي وعيش حياة المزل البرد والجليد والحر؟ ليه؟ هيك ناس كتير من المؤمنين. ربنا غني، بس بتلاقيهم بينزلوا في حياة مش مضطرين يعيشوها، لأنه مش عم يتعلموا دروس الحياة الروحية. عشان هيك الكتاب المقدس لما بيقول بيوحنا الأولى، رسالة يوحنا الأولى 2:15، لا تحبوا العالم ولا الشهوات التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، صح ولا لا؟ فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح، نخضع تحت يد الرب العلي، هو ساعتها فيرفعكم في حينه. نشكرك من كل القلب لأنه فعلا مدرس عظيم، معلم الأجيال. ربنا مبارك اسمك ربنا يسوع المسيح، هو الذي يعلمك في الطريق حتى تنتفع. أنا معلمك لكي تنتفع، بقول يا رب نشكرك لأنك بتطلع من شخصياتنا أحلى شخصيات، لأننا في مدرسة النعمة الإلهية. ساعة بفدان أرام، ساعة هربانين من شاول مثل داود، ساعة هربانين في أرض مديان، لكن كلها للخير. قولوا للصديق خير. الله بيحول كل الأشياء للخير للذين يحبون الله، له كل المجد. دعونا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. نشكرك يا ربي لأجل عمل نعمتك، وبالأصل نشكرك لأجل عمل صليبك. لو لم تمت لأجلنا وتقم ما أشقانا، ما إلنا حياة، ما إلنا غفران خطايا، إلنا بس فقط نصيب في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. لكن نشكرك الخطة الإلهية شاءت إنك يا رب تنقذنا بموت الصليب لأجل الفداء. يا ربي كمل مسيرة حياتنا وكمل بنيان نفوسنا، ومثل ما قال الكتاب المقدس إلى أن نصل إلى كل ملء الله. ساعدنا يا رب ننمو. علمنا، ما تسمحش أن تكون أذهاننا بليدة يا رب، لأن البليد بيهلك ببلادته. فساعدنا يا رب. أنا أول واحد بقول لك من فضلك علمني وساعدني حتى يا رب ما أتعب في الحياة. ابعدني عن الشر، ساعدني ابتعد عن الشر. ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. يا رب ارحمني وارحم اخوتي. نشكرك لأجل الخلاص.

0: خلاص، لكن ارحمنا في مسيرة الحياة. شيل من قلبنا الطمع، المذمة، الحسد، الكبرياء، الشو أوف. شيل من فرغنا يا رب من نفوسنا. أيها الفخار الأعظم، أيها الفخار الأعظم، من فضلك شكلنا على دولاب، بدولاب النعمة الإلهية، حتى نكون يا رب إناء نافع لخدمة السيد. لك المجد يا رب، لك المجد. بركتك على أحبائي المثلين أمامك، اذكرهم فردا فردا. وحدك اللي بتعرف احتياجاتنا جميعنا، واللي مش مختبر خلاصك يا رب ما تسمح يخرج من هذا المكان، خلي يلزق بالكرسي بالمقعد ويطلبك وخلي الشخص لحياته. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ يلي عم تسمعني قبل ما تقوم، رجاء رجاء، واللي عم يسمعنا على الهواء والفضائيات، ما تقوم من مكانك. رسالة لك من الرب، الله بحبك والمسيح مات لأجلك بجسده الإنساني. قل له يا رب ارحمني، خلصني، ارحمني واقبل توبتي، أنا تايب. والله بيعرف قلبك إذا تايب. إذا تايب هنيئا لك السماء، توبني يا رب إذا مش تايب، واعطيني يا ربي نعمة خاصة حتى ارجع إليك من كل القلب، مش بس خوفا، من كل قلبي، لأنك أنت إله وأنت مخلص وفدية. غسل لي قلبي الخاطئ بدم صليبك، دم الذبيحة، دم ذبيحة المسيح لغفران الخطايا، واسكن يا رب فيي بالروح القدس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، إله واحد، مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين. ربي بارككم.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ادعى لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: احنا في المسيحيه وحدين بالله.
1: ان ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم انت في نظري ساقط ومش تايه. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايده، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دور في الميه. افتكرته بيضحك بيهزر.
0: مرحب بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم شعاع نور. بشكر ربنا لاجل كل مره النور بينور. امين. ينور حياتنا ربنا بنور جديد، ولما النور ينور بيطلع كل ضلمه. امين. بس اسمح للشعاع النور اللي يدخل جوه قلبك، وركز معنا في الحلقات اللي جايه دي، لان حلقات خاصه جدا بتقدم نموذج جدا رائع جدا. في الحلقات دي ربنا مباركنا خالص بوجود معانا باشمهندس رأفت واصف. مرحب بيك يا باشمهندس.
2: انا اللي متبارك بيك
0: رأفت. فرحانين بكتير بكلمه الله التي تخرج لنا منها جددا وعتقا، كلمة الله حية باستمرار. مجموعة الحلقات دي أحبائي بنلخص بنركز فيها قوي على المشهد الأخير في حياة رجال الله في الكتاب المقدس، رجال الكتاب المقدس أو نساء الكتاب المقدس، الفصل الأخير والمشهد الأخير في حياتهم. النهاردة في حلقة عن الملك، ملك عاصر دانيال. دانيال نقرأ عنه الكلام ده في دانيال 4. يقول الكتاب: كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك. عند نهاية 12 شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل، وأجاب الملك وقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال ملكي مجدي؟ والكلمة بعد في فم الملك، وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك أن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، يطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس، وأنه يعطيها من يشاء. في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذ نصر، فطرد من بين الناس وأكل العشب كالثيران، وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور وأظافره مثل الطيور. وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى

0: السماء فرجع إلي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي ملكوته إلى دور فدور. ثم يختم القول بهذه الكلمات في آية 37 فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. قصة صعبة يا رافض
1: بس جميلة.
0: جميلة. شايف فيها إيه؟
1: مين يتخيل أن نبوخذ نصر النهاردة في السماء؟ صحيح. مين يتخيل أن الواحد اللي عمل تمثال وحط الثلاث فتية في أتون النار واللي أمر كل الناس تسجد للتمثال وأي من كان شاء استحيا وأي من شاء قتل، مين يتخيل أن واحد بالبشاعة دي النهاردة في السماء؟ إزاي؟
0: في قول جميل للقديس يوحنا سابع الشيخ الروحاني يقول طوباكي أيتها التوبة فإنك تجعلين الزناد بتوليين.
1: وكل ده جيب الطريق إيه بقى؟ ده بقى في السماء بالذل، بالذل مش بأي حاجة تاني. ومن يسلك بالكبرياء، هو مين اللي كان بيسلك بالكبرياء؟ هو نبوخذ نصر نفسه.
0: أيوه.
1: فهو قادر على أن يذله. نبوخذ نصر ده كان أعظم ملك عرفته البشرية، ملك 127 دولة، مملكة كانت بتحصل
0: أعظم بس مش أغنى. سليمان كان أغنى مش كده؟ يعني في المقارنات سليمان بس كان ملك على شعب الله، بس
1: كان ملك على شعب الله،
0: لكن تقصد في عدد الـ
1: الـ ده 127 دولة، ده كان من فين لفين ما تجيبوش، وكان أورشليم معاه في الآخر يعني ما خلاهاش يعني أورشليم بقت محافظة من ضمن محافظات البلد بتاعه في النهاية وكل إسرائيل. لا، ملك كبير وملك عظيم على مستوى يعني على مستوى كل العالم ساعتها، يعني ما فيش حاجة زيه الأيام دي نعرفها يعني.
0: طب يعني غلط إن يقول إن دي بابل ويتكبر؟
1: ده يعني والكلمة بعد في فمه. اللي عجبني في القصة دي يا صمويل إن ربنا كان بيحب الرجل ده، تصدقني في كده؟ تخيل كان بيحبه
0: إزاي؟
1: بيحبه لدرجة إنه يعني أولا جاب له دانيال وجاب له الثلاث فتية، دول يعني غيروا له الدنيا بتوعه، يعني ما كانش بيشوف غير ناس من نوعيته صحراء وكلدانيين وكلام زي كده، فجأة لقى نوعية مختلفة حواليه، ده ربنا بعتهم له عشان يفتقد الراجل ده. يعني أحيانا بتبقى ربنا يحط ناس مننا مع ناس صعبة قوي قوي ومع ناس من أبعد ما يكون عن الله، والله يستخدم الناس الغلابة اللي زي حالاتنا دول، الأمنة اللي متمسك، يعني مش بقول إن إحنا أمنة لكن إحنا بنسعى للأمانة، لكن واحد زي دانيال وجد أمينا والثلاث فتية وجد أمينا. الأمانة دي يعني أمانة دانيال خلت نبوخذ نصر قبل كده يصدر قرار إن في كل مملكتي 127 دولة يسجدوا لإله دانيال عشان أمانة واحد. الناس دول ادوا لنبوخذ نصر قالوا له في حاجة تانية غير الناس بتوعك وفي إله تاني غير الإله بتاعك.
0: برغم كده في يوم من الأيام وقف وقال أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري
1: ولجلال مجدي؟
0: شايف الغلطة في الحتة دي؟
1: فظيعة.
0: إزاي؟
1: ده يعني ما هو ده بقى الواحد لما ينسى نفسه وينسى قوة جلالك إيه ومجدك إيه وبتاع.
0: قولنا كلام عمل يا رأفت، إيه المظاهر اللي الإنسان فيها يشعر بذاته؟ يعني نماذج عملية، مواقف عملية من الحياة الإنسان يبقى فيها قادر يشوف ذاتي.
1: أقول لك بكل بساطة
0: لو سمحت.
1: تقدر تشوف نماذج عملية سهلة أوي. خش أي بيت في خناق بين الزوج والزوج، أي بيت، تقول لي دخلت البيت لقيت المشكلة، بقول لك ما تقوليش واحد فيهم حاسس بذاته. بيوت ما فيهاش ناس بتنكسر لبعض، كل واحد أنا ما كلمهاش بعد اللي عملته وهو بعد اللي عمله معايا مش عارف ايه، وانا راجل البيت ما يتقليش كده، وهي تقول وانا ما تعملش المعاملة دي وانا مش عارف ايه، بس خلاص ملهاش حل. البيوت دي ملهاش حل طول ما انت راكب دماغك وحاسس ان انت يعني خير في ايه. غلطوا فيا، هم غلطوا في اله السماوات،
0: في الذات الالهية.
1: غلطوا فيك. طب ما هو المسيح احنا غلطنا فيه، عمل ايه؟ ولع فينا؟ قال مش عايز اعرفكوا تاني؟ إذا كان المسيح والتلاميذ

0: التلاميذ كانوا بيتخانقوا ليلتها بيقولوا من فينا الأعظم؟ وطى وغسل أرجل التلاميذ. حضرتك وحضرتي مش عايزين نوطي نغسل؟ أنا أغسل؟ أنا أنزل؟ أنا ما أنزلش. المسيح ينزل آه، لكن أنا ما أنزلش.
1: خسارة.
0: صح كده؟
1: بشع. بس هل سكت الله على نبوخذ نصر ولا زي ما كنا قرينا؟ انت قلت حته خطيره قوي، انه من تجبر فهو قادر ان يذله،
0: من يسلك بالكبرياء
1: يسلك بالكبرياء
0: فهو قادر على قادر ان يذله.
1: الشخص اللي يسلك بالكبرياء، ايه تاني مواصفات الكبرياء؟ عدم الطاعه فيها كبرياء
0: طبعا، يعني حتى يعني كبرياء فكر، يعني انا مش بطيئة ليه؟ لان انا في اعماقي احيانا بتخيل ان انا احكم من الله. يعني اوقات كتيره احنا ما منطعش، ليه يا حبيبي مش بتعمل الموضوع ده بالطريقه اللي ربنا قال عليها؟ مش هتنفع. امال ايه اللي هينفع؟ اللي انا بقوله هينفع؟ يا يعني انت احكم من الله؟ يعني انت فاهم اكتر منه في المواضيع دي؟ طب ده نوع من الكبرياء وعدم تقدير لحجمك وعدم تقدير لحجم الله. صح صمويل؟
1: موافقني
0: في الفكره دي
1: 100%. وفضل بس انا مستعجب قوي انه ربنا اداله الاكستريم الثاني، يعني حتى مش خلاه واحد عادي من عامة الشعب، لكن يقول كده: يطردونه من بين الناس يكون سكناه مع حيوان البر، يطعمون العشب كالثيران.
0: ده من غير ثورات ولا حاجة.
1: دي ثورة السماء عليه.
0: ثورة السماء، ده من غير ثورات أرضية.
1: دي أصعب.
0: يعني في ناس كانوا في السماء نزلوا سبع أرض، يعني أنا أعتقد إن ده زمان خلاصهم. وده زمان توبتهم. صحيح،
1: أنا موافق معك،
0: رغم إن اللي فيهم ده ذل، ناس كتيرة اللي هم فيه ده ذل.
1: نفسنا ونهاية الحالة وإحنا بنصلي من أجل الناس اللي تزلوا عشان يأتي وقت يكتشفوا خلاصهم، إنه لا المال خلصهم ولا المنصب ولا المركز ولا السلطان ولا الجاه ولا الصولجان.
0: عندكش فكرة صمويل اللي بنتكلم عنه النهاردة خطير قد إيه؟ لأن كل الناس فاهمة إن المتكبر ده هو الشخص اللي بيكلم الناس من بعد واللي بيعمل كده. الكبرياء ده ميكروب بيخش بأخبث طرق مش ممكن تتخيلها يا صمويل. اديك مثال.
1: اتفضل.
0: مره داود جاب نسان النبي وقال له: يا نسان النبي، انا نفسي في حاجه مش عارف انام لما اعملها. قال له: خير يا داود؟ قال له: نفسي ابني بيت لربنا. قال له: يا ايه الجمال ده يا داود؟ قال له: افعل كل ما بقلبك يا داود لان الرب معك. كان نسان النبي فرحان قوي، واحد نفسه
1: مش هيبني مكان خطيه، ده هيبني بيت ربنا.
0: شفت الجمال؟ حلوه قوي. روح نسان النبي، فربنا بيكلم نسان النبي يقول له: كنت فين؟ قال له: كنت عند داود. قال لك ايه يا رب؟ يا على داود وجماله، عارف يا رب بيقول لي انه عايز يبني ليك بيت. فربنا قال له: طيب بكره تروح له بالرساله دي. فراح نسان النبي بالرساله لداود، قال له: يا داود، ربنا بعت لك الجواب على كلامك. خير؟ انت بتقول ان عايز تبني له بيت، ربنا بيقول لك: أأنت تبني لي بيتا؟ ده انا واخدك من ورا الغنم وجايبك من الحظيره. الله الله، طب في ايه بس يا رب؟ انا قلت ايه؟ وكان ربنا انت نسيت نفسك. انا عايز ابني لك بيت. ايوه صح، الطلبه شكلها حلو، لكن النبع من جواك انت ابتديت تحس انك حاجه كبيره عايز تبني لي بيت، مش بتتكلم بلغه انسحاق. طبعا داود جميل في ان هو كان دايما يقول له: يا رب لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضي امامك، ومن الخطايا المستتره
1: ابرئني.
0: كان دايما عارف ان ممكن يخش فيه كبرياء بدون ان
1: يدري، صح،
0: ياخد باله. فاللي عايز اقول بلاش ده يا صمويل، انت عايز امثله عمليه. خش كنيسه. خش كنيسه،
1: اتفضل.
0: خش كنيسه، اتفرج على القاده اللي فيها واتفرج على الانقسامات اللي فيها. منين دي؟
1: من الذات.
0: كل يقول لك مجد الرب، هو انا بدافع عن ايه؟ عن مجد الرب. والتاني يقول لك: لا انا اللي بدافع عن مجد الرب. انت ما بتفهمش في حاجه. لا انت ما بتفهمش في حاجه. طب خلاص انت من جهه وانا من جهه، انا هاخد الشويه بتوعي وانت تاخد الشويه بتوعك.
1: فصلنا عن بعض.
0: وفصلنا عن بعض.
1: وبينما نحن، انا بعرف في واحد كان دايما لما يجي يقابلني يقعد يقبلني في فمي في خدودي، يقبلني في خدودي وهو دايس على رجلي. والحقيقه هو كان دايما يعمل لي اربعه، يعني اثنين هنا واثنين هنا، وكنت خلاصهم، حاولوا يخلصهم بسرعه قوي عشان رجلي اللي متداسه.
0: طب عايز تقول ايه؟
1: عاوز اقول انه مرات نقبل المسيح لكن ندوس على جسد المسيح اللي هو احنا اعضاء بعضنا.
0: الموضوع مش تقبيل المسيح، الموضوع عباره عن كل واحد بيدور على ذاته. الانقسامات بتيجي منين؟ ما هو من الاول، يعني الشيطان عارف يشق البشرية منين ويدخل الخطية للعالم منين.

0: مش جاي لحواء. قال لها انت عايز تخضعي لله ليه؟ عايز تخضعي لله ليه؟ ما تخليكي كده يوم تاكلان منها تصيران
1: مثل الله.
0: مثل الله حاجه كبيره او خلاص اول ما تبقى كبير تنفصل. على فكره في ايه جباره قوي، قال لك ان المتكبر الرب يعرفه عن بعد. عارف يعني ايه يعرفه عن بعد يا صمويل؟
1: بينه وبين مسافه.
0: ما تعرفش واحد متكبر، وانا بقول لناس هنا سامعني، بقالك فتره مش عارف تاخد خلوتك صح، وبقالك فتره مش عارف تستمتع بالله صح، قد تكون اصابك ميكروب الكبرياء والرب عارفك عن بعد، بينه وبينك مسافه. ده اول درجه. بعد كده مش بيعرفك عن بعد، بعد كده يقاوم الله
1: المستكبرين.
0: اما المتواضعين
1: يعطيهم
0: نعمة. عارف النعمه اللي بيديها لهم نعمه حضور واقترابه منهم.
1: عشان كده العذراء مريم يقول عليها الكتاب نظر الى اتضاع امته.
0: اتضاع امته
1: نظر الى اتضاع.
0: شوف العذراء مليانه حاجات رائعه، مليانه ايمان ومليانه جمال ومليانه طاعه، والحقيقه يعني شخصيه مبهره من جميع الجهات،
1: مختلفه تماما عن.
0: لكن شوف الرب لما يختار لك نظر الى اتضاع امته. وكمان الرب يسوع نفسه بكل جماله قال تعلموا مني. ليه يا رب نتعلم منك في كل حاجه حلوه؟ قال لا سيبك من كل حاجه حلوه، خد دي بس، لاني وديع ومتواضع القلب.
1: الموضوع ده حساس قوي وخطير وبيلمس حاجات هامه جدا. اعزائي المشاهدين هيطلع فاصل سريع في دقيقه ونرجع، خليكم معانا عشان نكمل مع بعض الحلقه الحلوه ديت، وكمان عشان مشتاق ان تبعتوا لنا وتكتبوا لنا على الايميلات اللي هتطلع بعد الفاصل. خليكم معانا. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
0: أنا أنزل؟ أنا منزلش. مسيح ينزل لكن أنا منزلش.
1: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
2: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
0: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
2: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
1: ثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
0: إذا كان عاجبك المسيحية هي كده.
1: طبعا. أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

0: مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مجددا. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع بعض عن في في في في سلسله الحلقات الجميله اللي ربنا بيحطها لنا في شعاع نور تحت عنوان اخر ما قاله. والنهارده معانا المهندس رأفت واصف، كان بيتكلم قبل الفاصل عن شخصيه نبوخذ نصر وقد ايه انه لما تكبر الله زلوا عشان تم الأمر، ويقول الكتاب وبعد انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي. فين التغيير حصل؟
1: تغيير أثناء الذل. عارف مزمور اللي بنقوله في نص الليل اللي هو المزمور الكبير، يقوله خير لي
0: أني تزللت
1: أنك أزللتني. تخيل يعني في ناس تعبانة من ربنا وبتقوله ليه بتعمل معايا كده؟ أنت ما تعرفش أن ربنا بيعمل معاك جميل. صدقني مش مديرك في الشغل ضغط عليك؟ مش انت حاسس بتعب ركبت اناسا فوق رؤوسنا؟ مش في زوجك ضغط عليكي؟ انا عارف زوجات الرب سمح ان ازواجهم يكون في منتهى العنف معاهم، بس الحقيقه هم حاليا الجمال الروحي اللي فيهم والاتضاع اللي فيهم جابوه من الضغط اللي هم فيهم. ما بقولش الرب بيحب يذلك على فكره اطلاقا، لان الكتاب يقول لك لا يذل من قلبه. الله ما يحبش يذل الانسان على فكره، بس انت نفسك يا صمويل مش اضطريت في مره تدي ولادك حقن؟
0: ايوه بالتاكيد.
1: مش مره كتفت الولد عشان ياخد حقنه؟
0: صحيح.
1: ما كنتش انت مبسوط؟ لكن احيانا بيبقى علاجنا ان الرب يسمح انه يدخلنا في حتت صعبه علشان خاطر خير لي انك يعني لو ما كانش عمل كده مع نبوخذ نصر كان زمانه الاف السنين دلوقتي في الجحيم.
0: صحيح.
1: يعني الحاجه اللي رب اللي نبوخذ نصر دلوقتي في الابديه عمال يسجد قدام الله عليها يقول له ايه الجميل اللي عملته معايا ده؟ تزلني؟ ايه اللي عملته معايا؟
0: شكرك.
1: صدقني
0: عملها برضو مع ملك تاني منسة
1: منسة
0: لما خده بخزامة من
1: أنفه.

0: صار رائع. رخر كان هادئ خالص.
1: صحيح. يعني خير لي أن يتزلل.
0: خل الأعداء يغضبوا خزامة من أنفه. في حد في الدنيا تشد من مناخيره؟
1: شيء صعب جدا.
0: وملك.
1: صحيح. لك. بس لما حصل الذل حصل حاجة فرق جميل أو عجبني. الأول كان بيبص على بابل.
0: آه.
1: المرة دي بص للسماء.
0: يا فرق أوي. تعال بقى في الآخر قول له هذه بابل. يقول لك بابل إيه وإنجازات إيه. تخلي الواحد يبتدي لغته تتغير. يعني فارق معايا قوي. احنا يعني بطرس كان بيقول وان انكرك الجميع انا لا انكرك. هو كان صادق على فكره, بيحب المسيح قوي.
1: صحيح.
0: بس كان فاهم نفسه حاجه وهو مش حاجه. والمسيح قال له بطرس وانت متى رجعت ثبت اخوتك. انت تثبت اخوتك. الجميل لما جه يبعت رساله بعد كده عشان يثبت التلاميذ ويبعت رساله للمسيحيين, قال لهم إله كل نعمة هو يثبتكم. ما قال لك أنت تثبتني أنا إيه؟ ما خلاص يا جماعة ما تعرفت.
1: أيوة.
0: أنا غلبان. هو أنا بعد الوقعة اللي وقعتها دي أقول أنا منين وحس؟ والعجيبة إن بعد ما انكسر حتة أنا فيه ده ربنا قال تعال أنت دلوقتي جاهز ارعى غنمي. ده أنا اللي كسرت ربه بتاع ده. أنت يا دوبك ابتديت تنفع للشغل بعد ما انكسرت الكسرة دي, بعد ما فشلت الفشل ده, بعد ما الدنيا مشيت عكس ما انت متخيل, ده انت ابتديت تبقى نافع للخدمة بشكل رائع.
1: نفس الموقف حصل مع موسى. موسى برضو كان شايف نفسه ابتدى يتخانق وعاوز يعمل عمل ربنا بقوة, فرحمات قتل المصري. لكن بعد لما تزل في عمل قد كان بالنسبة له يعتبره ركس عند المصريين, لكن عمل محتقر يعني.
0: موسى يقول عنه المفسرين الكتاب ثلاث كلمات حلوين, لأنه حياته 40 40 40.
1: أيوة.
0: فلك أول 40 سنة اللي في بيت فرعون تعلم موسى أنه شيء. في تاني 40 سنة في البرية بقى قاعد في الغنم ما فيش حاجة بيعملها, قال له تعلم موسى أنه لا شيء. في تالت 40 سنة تعلم موسى أن الله كل شيء.
1: الله رائع.
0: صحيح.
1: ممتاز. في الأول تعلم أنه شيء.
0: آه.
1: ثم تعلم أنه لا شيء.
0: ثم تعلم أن الله.
1: شكرا رأفت.
0: بس شو بقى لما تعلم أنه أن الله كل شيء؟
1: معلش, حتى وإن كان خد الموضوع ده يعني عشرات السنين,
0: حتى لو كان خد عشرات السنين مش مهم السنين راحت في إيه. على فكرة المسيح غير البشرية كلها في 3 سنين و6 شهور. حياته كان ممكن ياخد 30 سنة و40 سنة. القصة مش كم أوقات, القصة الحقيقي اللي فيها كان يا صميل. مش قصة طول عمرنا صدقني.
1: صحيح.
0: مش طول عمره طول كلام ولدت كلام وبتاع. الحقيقي اللي فينا كام؟ أنا لما بقابلك اللي بيلمسني فيك كم الحقيقي, وإنت لما بتقابلني اللي بيلمسني فيك كم الحقيقي. الكبرياء الحقيقي اللي فينا بيتغطى بيبقى مش موجود.
1: أي.
0: إحنا محتاجين ناس نلمس فيهم الحقيقي. الحقيقي عندنا هو المسيح.
1: صحيح.
0: فهو ده اللي بيفرق مع الناس. ده اللي مش قصة زمن, مش قصة وقت. يوحنا معمدان عمره كم سنة؟ قعد يخدم قد إيه؟
1: 6 أشهر أو سنة بكثير.
0: مفيش.
1: صحيح.
0: ولم يقم بين المولدين أعظم من يوحنا المعمدان اللي كان يقول لست مستحقا أن أنحني وأحل سور حذائه. أدي اللي الله بيشتغل, مش قصة أيام وسنين, بس قصة أن الله يجد إناء ينحني قدامه وينكسر. يقول له رب أروح فين وأعمل إيه؟ أنا معرفش أعمل من غيرك. مشكلة على فكرة أن إحنا لما بنيجي ربنا يفرج علينا خدمة تنجح ولا موضوع يمشي بقينا نشتغل كده كما لو كان يعني الواحد فاهم, ودي مصيبة سودة. أحسن لي أفضل. وساعات ربنا كده يقول لي أنا ممكن أضحي بالخدمة لك ما أضحيش بيك. ساعات ربنا يفشل خدمتي لكن ينجحنا أنا. ساعات ربنا يفشل العمل اللي أنا بعمله عشان يحافظ علي أنا. فهمنا أقصد يا صمويل؟ أنا أهم عنده. أنا الإناء. ممكن الكوباية دي بشرب بيها كتير, ممكن شوية ما أرميهم لأن الكوباية دي بترمي فيها مية كتير, لكن أنا عايز الكوباية دي مهمة. المية نغيرها. الخدمة ممكن ما تنفعش النهاردة لكن استخدمك أكتر بكرة.
1: ثم ختم حياته بهذه الكلمات الجميلة
0: بقى.
1: يقول في آية 36 في ذلك الوقت.
0: أيوة.
1: اللي ابتديت أبص للسماء وعرفت إن أنا ولا حاجة. في ذلك الوقت.
0: أيوة.
1: دانيال 4:36 رجع إلي عقلي. وعاد إلي جلال مملكتي. جلال بجد بقى. ومجدي وبهائي. وطلبني مشيرية
0: وعظمائي.
1: وتسببت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة.
0: واخد بالك، الله ما خافش يديك.

0: يعني ربنا مش عاوز يخسرنا
1: خالص،
0: مش عاوز يفقرنا
1: خالص اطلاقا. يعني ابراهيم كان اغنى اغنياء عصره، لكن لما ربنا قال له اديني ابن ادهوله.
0: ناس خايفه تمشي مع ربنا لحسن يكون يفقرنا. شوف اللي حصل ايه، يعني اللي بيفقر اللي فقره هنا مش ربنا، اللي فقره ذاته،
1: اللي فقره كبرياءه.
0: واللي اكرمه مين؟
1: رب نفسه هو اللي اكرمه. وهنا ما خافش يديله، لان انا عايز اديك. يعني الله عايز يباركني وعايز يملاني وعايز ينجحني، بس ساعات يخاف عليا، لان ساعات اللي بيدهوني بيتحول هو الاله بتاعي،
0: يعني ذاتي اللي معطلاني.
1: ايوه طبعا،
0: يعني كبرياء اللي معطلني، مش
1: طبعاً.
0: ربنا اللي منع البركه،
1: مش ربنا اللي منع البركه.
0: لك الشكر يا رب. واو،
1: ايه واو دي؟
0: رائع رائع رائع. ايه 37، فالان انا نبوخذ نصر
1: اعظم،
0: اسبح واعظم واحمد ملك السماء الذي كل اعماله حق وطرقه
1: كل أعماله إيه يا صمويل؟
0: حق.
1: كل أعماله.
0: فكرني باللص اللي قال أما هذا فلم يفعل شيئا ليس فيه محل.
1: كل أعماله حق. يا الناس اللي شايف ربنا ظالم، ولا شايف ربنا إدى فلان وما إدانيش، وعمل هنا وما عمليش، ومش سمعني وبيكرم ناس ولو ناس، تخيل الكتاب بيقول كل أعماله حق، كل أعماله عدل. الله ما بيظلمش حد. الله عارف كويس، لما جاب واحد اداله 5 وزنات، ولما جه واحد اداله 2 وزنتين، ولما جه الواحد اداله وزنه، هل كان بيظلم صاحب الوزنه الواحده؟ هل زي ما كان صاحب الوزنه يقول اشمعنى انا، يعني انت تدي غيري 5 وتديني 1؟ انا من حب ليك اديتك 1، انت امكانياتك 1، ولو جبت 1 هديك 100%، وانت ابو 5 لو جبت 5 هديك 100%. انا مش بدي كل واحد عشان بحب واحد اكتر من واحد، انا بديك على قدر طاقتك، بديك رساله على قد اللي عندك عشان بحبك.
0: ويختب ويقول من يسلك بالكبرياء فهو قادر ان
1: على ان يذله.
0: تعلم الدرس. تعلم الدرس. يمكن فقد سنين من عمره، لكن
1: كم واحد عرف الرب في سرير المرض يا صمويل؟ اكيد انت دكتور.
0: كتير كتير.
1: كم واحد في المشكله انحنى قدام الله وقال له عرفت ان ليس الانسان طريق. كم واحد رجع للرب في وقت ألمه؟ كم واحد فاق؟ وإحنا نتخيل إن ليه يا رب بتعمل كده وليه خلاص؟ ولو إن الرب يعني ما بيجيبش حاجة وحشة، والرب مش نابع لحوادث ولا كوارث، إبليس اللي بيعمل حاجات دي، لكن الرب بيستغل كل ده، والرب بيستغل كل مرض.
0: وحتى لو ما فهمناش الموضوع ده هنا في الأرض، في السماء هنفهم ليه ربنا. ستفهم. أيوة. سأعرف كما عرفت، ولست تفهم الآن ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. لكن في الأول وفي الآخر هو صانع الخيرات.
1: أيوة، صانع الخيرات،
0: بحبه قوي.
1: عشان كده حلوة صمويل، إحنا كناس كل يوم نصلي نقول له احفظني يا الله. لأن عليك توكلت. احفظني يا رب من الكبرياء. احفظني من التعالي، واحفظني أن أنا أنسى نفسي، واحفظني أن أنا أحس أن أنا حاجة من غيرك، واحفظني أن أنا أخش في مشروع بدون مشيئتك. ياه، هتاخد قرار تهاجر بدون ما تتاكد ان دي مشيئته؟ طب وانت قد الهجره؟ تقولي طب ما انا عاجبني. طب عاجبك بس انت ما تعرفش حاجه، جايز السكه مش سكتك. ما بقولش ما تهاجرش يا عم، هاجر وربنا يباركك، لكن تاكد انه معاك، وتاكد انه موافق. احنا غلابه يا صمويل، ما نعرفش نحط رجلينا فين. احنا الحقيقه احنا ما نعرفش، ومحتاجين انه يمسك بايدي ويقودني عشان ما ضيعش.
0: عاوز اقول ايه؟ اقول مين انا؟ مين
1: انا؟ التراب افتكري.
0: يمكن نسيت انا مين. انا التراب افتكري يا نفسي، انا التراب اياك تنسي. اعتقد كتير مرات بيبقى محتاجين نزور شويه مرات المدافن عشان نعرف الناس اللي كانوا.
1: فكرتني بكاهن ربنا بيستخدمه بقوه قوي، بدون ذكر اسماء. لما رحنا له المكتب بتاعه لقيناه حط التابوت بتاع
0: صندوق ميتين.
1: صندوق ميتين. فقلنا له ابونا ايه صندوق الميتين ده؟ قال عشان ما انساش ان في اي لحظه اكون فيه وقابل المسيح. ما انساش نفسي، شويه تراب في النهايه. لكن البشر يقعدوا يمجدوا في بعضيهم، وانت عظيم وانت غير عادي وانت بتاع، ننسى نفسنا وننسى احنا ايه، ونبتدي نعمل زي نبوخذ نصر. هذه بابل، ودي خدمتي، وده عملي، وده اللي انا انجزته. وواحد تقعد معاه يكلمك نص ساعه، المصنع ده انا عامله وانا صغير، والبيت ده انا عملته بطريقتي، والبتاع ده انا عملته.
0: صدقني يا رافت، حتى في الخدمه لما نحكي لبعض نقول عارف فلان ده مش جيل المسيح، ما انا كنت بصلي له من 4 اشهر. انا بصلي له من 4 اشهر.
1: احشر لي حاجه يعني، اطلع يعني هيقعدوا يقولوا فلان جابوا للمسيح وانا ما عملتش حاجه؟ طب دخلت، ما انا كنت بصلي له. يعني اخد لي حته من التورته مش
0: من الذهب يا رب.

0: حررنا من الذات. تعال نصلي يا رب، بشكرك وبمجدك من كل قلبي لأجل كلمتك.
1: أيوة.
0: شعاع نور وشمس البر التي تشرق في قلوبنا بنور جديد.
1: أيوة.
0: وبنعمة جديدة جايين النهاردة بنتوب قدامك يا رب عن كل ذات. أيوة. وعن كل كبرياء. أيوة. وكل أنانية وكل شعور بمجد بسهام المجد الباطل. أمين. احفظنا النهاردة رب من زواتنا.
1: أمين.
0: واحفظنا من كبريائنا. أيوة. وعرفنا ان احنا تراب.

0: المدينة التي لها الأساسات، مبص البابل اللي بناها بدراعه وتكبر وزاد والكلمة لسه في فم ضاع رب، لكن عاوزين نبص للمدينة التي صانعها وبارئها الله. أمين. تعال النهاردة نحب ازرع في قلوبنا حب جديد بعضنا البعض، أيوة واتضاع جديد في قلوبنا، وسلام جديد يملأ قلوبنا ويملأ حياتنا، فنتبعك كل أيام حياتنا. أمين. بارك صوتك لينا، بارك أحباء المشاهدين يا رب، بارك بيوتهم، بارك زواتهم، وساعدنا نمتلئ باتضاع حقيقي. أيوة. أن نتسربل بالاتضاع، لأنك تقاوم المستكبرين أما المتضعين فتعطيهم نعبة.
1: أمين يا رب.
0: أمين. أعزائي المشاهدين، بشكركم أنكم فضلتوا معنا في الحلقات دي، بشكركم من كل قلبي أن شعاع النور وصل لقلوبنا. الله يبارك حياتكم، يملاكم باتضاع حقيقي. كل واحد فينا يشعر أنه صفر، بس يجي المسيح جنبه يخليه 10، ولو حاسس أنك صفرين يخليك 100، وكل ما حسيت أنك لا شيء يأتي المسيح بشعاع نوره وبحياته ينور كل ضلمة في حياتنا. آمين.

0: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حية. أكيد في يوم بصيت على حياة حد وقلت يا بخته، ده عنده كل حاجة، ويمكن تمنيت تاخد مكانه وتعيش حياته. لكن هل كل اللي انت شفته من بره هو ده الحقيقة؟ ممكن الإنسان يمتلك حاجات كتير ويكون قلبه فاضي لسه بيدور على حاجة مش لاقيها. في لحظة لما الرب يتدخل كل حاجة بتتغير، النظرة والأولويات والطريق كله ياخد اتجاه جديد، يشبع شبع حقيقي. النهاردة مش هنسمع مجرد شهادة، لكن هنشوف عمل الله في حياة إنسان، وإزاي لمسة واحدة من ربنا تقدر تغير قصة كاملة وتحولها لشهادة شهادة لمجده. يا ترى إيه اللي حصل وإيه اللي غير كل حاجة؟ تعالوا نرحب سوا بضيفتنا المرنمة باسمة. أهلا يا باسمة.
1: مساء الخير، سلام المسيح للجميع ولكل اللي عم يحضرونا عبر قناة الكرمة ولكل الكرمة في كل مكان في كل المسكونة.
0: أمين أمين. قبل ما نتعرف على باسمة المرنمة وبولا تركي الجبيلي المغنية، كمان هنصلي ونقدم كل الحلقة والمجد للرب. أمين. تفضل يا باسمة.
1: هللويا هللويا، مبارك اسمك يا رب. يا رب إن تكلمنا لسنا نحن المتكلمين، بل روح أبينا الذي فينا. يا رب بارك هذه الحلقة وبارك هذا البث لمجدك يا رب، لكي أنت تتمجد وتكون في الوسط. يا رب باركنا، أعطينا كلام حكمة يا رب. يا رب هيك بمزمور 51 بتقول افتح يا ربي فمي فيخبر شفتايا بتسبيحك. يا رب يا رب كلامنا يكون تسبيح، يكون سبب خلاص، يكون سبب بركة للآخرين، يكون سبب شفاء وتحرير وفق قيود. يا رب كلام حكمة، كلام مشورة، كلام فيه روح علم، روح فهم. يا رب يا رب هيك كل كلمة تكون نعمة للسامعين، تكون سبب خلاص للمشاهدين وللمستمعين على قناة الكرمة. يا رب بارك طاقم البرنامج، بارك عزة وعطيها كلام حكمة في الأسئلة، بارك كل طاقم البرنامج في قناة الكرمة، وباركنا نحن أيضا في كنيسة العنصرة. شكرا على جهود أخواتنا في المسيح جاسي وبارت، بشكر الرب على جهود

0: لكم باركنا يا رب ببركات هيك لا تحصى ولا تعد يا رب. بركاتك دائما هي نعم كثيرة تفيض علينا من فرحك من سلامك من محبتك يا رب. واعطي النعمة للسامعين، تعطينا كلام يكون حاجة لكل مستمع اليوم، تكون سبب خلاص لإله، سبب فرح، سبب شفاء يا رب، سبب فقد نفسه وروحه وجسده معا في اسم الرب يسوع المسيح يا رب.
1: أمين.
0: هذا البث لتتمجد أنت في الوسط، أنت حاضر، أنت حي يا رب. تكلم يا رب، فإن عبدتك عزت وباسمة تصمت لكي أنت تتكلم يا رب.
1: أمين.
0: أمين، لك كل المجد. أمين
1: أمين لها كل المجد. أمين.
0: أمين.
1: بسمة، إحنا قبل ما نبدأ الحلقة كده ونقول ونحكي عن بسمة الإنسانة، إحنا هنقول للناس وهنعلن وهنقول إن الرب منحك صوت حلو قوي قوي، وإن ده أنت كله هتديه النهاردة، ومن ساعة ما اعتزلت الفن وأنت بتديه للرب يسوع وتقدمي له كل المجد. فتيجي كده نقول حتة من ترنيمة، جزء صغير من ترنيمة، إن أنت ترنميها وتقولي قد إيه أنا بمجد اسم الرب في صوتك.
0: طبعا
1: يلا اتفضلي.
0: ترنيمة رائعة جدا، بتوصل مسج انه عن جد الرب يشوفنا بالفعل، هو يشوفنا بعيونه كاملين. لهيك بدي اقول للرب يا كمالي لما يبقى فيا نقص، بل

0: أنا هو رافع إيدي بستقبل مسحة جديدة.
1: آمين
0: نعم يا رب،
1: آمين
0: نستقبل مسحة
1: آمين
0: جديدة
1: في اسم يسوع.
0: هي يرحمك، سنرى عجائب وآيات يا رب
1: آمين
0: وأنداد وأكاليل، وسنلمس ثمار كثيرة في اسم الرب يسوع المسيح.
1: في اسم
0: الناس
1: يسوع.
0: حاضرين لهذه
1: آمين
0: الحلقة المباركة
1: آمين.
0: لمجد الرب.
1: بسمة، عايزة نشوف بداية بسمة، بدأت إزاي يعني صوتها، وإزاي اكتشفت إن هي موهوبة، وبداية يعني ابتديتي إزاي في إنك أنت تطلعي وتخرجي للعالم كله وتقولي إن أنت اسمك بسمة وأطلقوا عليكي اسم بسمة. احكي لنا يا بسمة.
0: نعم، رح أحكي بمختصر عن البدايات. البدايات طبعا من أنا وصغيري صوتي حلو، من أنا وصغيري بيصوروني وبيشوفوا إنه صوتي جميل ورائع، ومن أنا صغيرة بغني وبرتاح مع نفسي، وكان عندي شخصية وكان عندي ثقة في النفس. وكبرت بأجواء موسيقية في العائلة، لأن العائلة كلها كانت أصوات جميلة، أصوات جيدة، أصوات رائعة، وكنا بنتنافس طبعا في الأغاني وفي الأصوات. كبرت وكبر الحلم في قلبي، وكنت عايزة أكبر وكنت عايزة أشتهر وكل الناس تعرف مين بولا. في البداية كنت بولا، ما كنتش بسمة، فحبيت إنه الكل يعرف مين بولا، الكل يتعرف على بولا، الكل بولا تصير مشهورة. ما حبيتش المدرسة كتير، تركت المدرسة على بكير وخضت التجربة الأولى وأخذت أول عطل.

0: ومضيت ومن عندي هيك من راسي من دون اي اسئله لاهلي
1: لا
0: ولا
1: انا
0: اذن ولا
1: مت
0: اي حاجه.
1: بولا يا باسمة، ما احنا مش
0: يس
1: عايزين نخطي ان احنا كنا عايشين ازاي طفولتنا. يعني بابا في البيت، ماما في البيت، كانت ازاي، كان عايشة ازاي، مرتي بظروف ازاي. فما يعني ما تمشيش بينا كتير مرة واحدة. ممكن
0: انت عايزه التفاصيل
1: بالظبط
0: اللي حكيناها في الهواء.
1: بالظبط. اتفضلي.
0: يس طبعا كنت عايشه طفوله كتير حلوه، طبعا كانت طفولتي رائعه جدا مع الاهل، ولكن كان الاب ابويا انتقل للسماء، كان شويه قاسي ولازم يكون كده لانه نحن 11 ولد، ولد يعني صبي عندكم في مصر، ولكن نحن 11 فرد بالعائله، يعني 11 سبع بنات واربع اولاد يعني شباب. ربيت بعائله مسيحيه رائعه جدا تقيه، امي كانت قديسه كانت تصلي، ابويا كان بيشتغل شغلتين لكي يقدر ان يسدد احتياج هذه العائله الكبيره المباركه. لهيك الاخوات كلهم اخواتي كانوا يهتموا فيي، وصلت لمطرح انه الوالده امي ماما وصلت كانت مريضه، ما اخذتش حنان منها كفايه، ولكن اخذت الحنان من اخواتي وعشت وتجوزت وكبرت وتجوزت
1: لا
0: قبل الجواز
1: بس
0: قبل الجواز قبل الجواز قبل الجواز. أنا غنيت 7 سنين بعدة لهجات. أنت عاوزة
1: لا
0: تدخلي في
1: انا
0: هذا
1: عايزه ان
0: الفخ؟
1: انت قد ايه عشت طفوله، ان هما كانوا شويه مش عايزين يديكوا الفرصه ان انت كنت تروحي تغني. والحاجه التانيه كمان، هل انت تعرضتي لحد اذاكي جنسيا ولا لا؟
0: أنا عايزاكي عزت لو سمحتي تذكريني بس بالهنت بالنقاط بالمفاتيح، لأنه نحن بننسى طبعا الماضي لأنه عايشين الحاضر وعايشين عهد النعمة، فالماضي أصبح ماضي.
1: طيب اوكي
0: لكن أنا بس
1: تفضلي.
0: عايزاك تذكريني بس بالعناوين. الماما كانت مريضة طبعا، وأنا قلت قبل كده أنه ما أخذتش حنان منها كويس، فعشت في حرمان، عشت حرمان للحنان للعاطفة للاحتضان والاحتواء، فهذا كله شكل عندي أزمة بحياتي النفسية وبحياتي أنا كبولا كصبية واعدة طالعة جديدة على الحياة.
1: بس ما كان في إيذاء جنسي في العيلة وانتي موجودة؟
0: كان في إيذاء جنسي يعني من الأقارب، من الأقارب كان في إيذاء جنسي. طبعا طبعا هذه الأشياء ولا ممكن أنه الإنسان يقدر ينسيها، طبعا تبقى بالذاكرة مع المسيح، تبقى ذكرى بس تبقى بالذاكرة ويبقى الألم، ولكن الألم يبطل يجرحك أو يبكيكي أو يزعلك.
1: كنت بتسألي ربنا بيحصل لي كده ليه، وما دام انت اديتني صوت حلو ليه انا موجودة في العيلة هنا؟ يعني احكي لنا كده، بصي
0: أنا
1: ببساطة وفي اختصارات
0: ما
1: كده.
0: كنتش يا عزت، أنا كنت ملحدة، أنا كنت بقول كنت بولا متدينة، يعني كنت إنسانة متدينة، كنت ملحدة، يعني كنت بقول كتر خير الله، والله أيوه طبعا موجود، وأنت فين يا الله، وأنت بس أنا ما كنتش أعرفه ولا كنت مآمنة فيه حتى، لأنه الأجواء اللي كنا عايشين فيها في البيت كانت أجواء للصراحة لأول مرة أخبرها وأقولها على قناة الكرمة، كانت أجواء شوي فيها سحر وفيها الاعتماد على الكتيبة والكتب لي والشيوخ يمكن هذا الشيء ما قلت لك أنا تحت الهواء، بس هلأ الرب سمح أن يكون عم بحكيها للإفادة وللبنيان للآخر.
1: يعني كنت بتروحوا لعرافين وسحرة وفيها
0: كنا
1: حجيبة؟
0: نعتمد عليهم، كنا نعتمد عليهم لانه ما كان في ايمان بالبيت الا كانت امي فقط الصخره، اقدر اقولها الصخره لانه صخره ايمانها، بس طبعا اكيد الصخره هو الرب يسوع، ولكن بايمانها كانت الوالده صخره، وكانه كان المرجع ليها ونرجع ليها ونرجع بالايمان ليها ونرجع
1: يعني
0: للخوف
1: انت كنت
0: ليها ونقول
1: بتروحي للناس اللي هم العرافين تقول لهم مثلا هو

0: تساليهم عن ايه؟ قولي لي مثلا.
1: رح اقول لك شغله عزت، حقول حاجه. كانوا يقولوا في الضيع انه البنات اللي ما بتتجوزش لازم طبعا تعمل سحر، تعمل كتيبه، تعمل تعويذه، يتعمل حاجه لكي تتفك هذه القيود. وللاسف هي لعنات فوق لعنات فوق لعنات فوق لعنات. فنحن ما كان عندنا خبر، كان عندنا جهل، والاهل طبعا فاقد الشيء لا يعطيه.
0: عملتي يا
1: الاهل
0: بسمة،
1: فاقد
0: عملتي
1: هذا
0: كده؟
1: الشيء. عفوا،
0: عملتي كده؟ يعني رحتي اتجهتي للناس دي، عملتي حاجة زي كده؟
1: انا رحت مع اخواتي البنات، كانوا اكبر مني لان انا صغيره في البيت، وكانوا ينادوا لي الكوبي، يعني اللعبه، يعني لعبه البيت، لاني اصغرهم في البيت سنا. فكانوا هن ياخذوني، كانوا هن يفرجوني وين يروحوا، انه بدنا نتجوز، ليه مسكره معنا، مسكره الدنيا بوجهنا وفي وشنا. ويا رب بصلي في اسم يسوع انه حتى الكلام اللبناني يتفهم بالروح القدس، يا رب هيك توصل الكلام للقلوب ويتفهم، وانت تترجم لنا يا رب كل كلمه لبنانيه تطلع مني تترجم مصري على طول في اسم يسوع. سو لهجتي منيحه بالمصري صح؟ يا رب هيك كنا نروح لعند الشيوخ واتفرج على اخواتي بيعملوا حاجات غريبه يعني. فكانوا يقولوا لي انه لسه نعمل الحاجه لكي نتزوج وتفتح الطريق امامنا وتفتح السما فوقنا، ولانه عم بيقولوا ما عندنا حظ وما عندناش حظ، ونعمل اي حاجه عشان نتجوز، عشان نشتغل، عشان نتوفق في الحياه. فللاسف كانت لعنات فوق لعنات، الى ان كبرت، وكبرت اللعنات معايا، وتعرضت للتحرش من الاقارب، وتعرضت ايضا لمحاوله قتل مرتين، اختناق بال شو
0: بالمخدة.
1: بيسموها، بالمخده، ايوه مرتين. ولولا ايمان امي وصرخت للماما، مامتي كانت تسمعني على طول لانه كانت كثير حضنتني وتغنجني وانا صغيره في البيت، وكانت
0: قولي لي مين اللي كان عايز
1: متعلقه فيا
0: يموتك؟
1: كثير يعني، وتخاف عليا ومتعلقه فيا فعلى طول لما نادي ماما، ماما ده بيقتلني،
0: ده كان حد من اخواتك
1: تدخل
0: يا
1: على
0: بسمة؟
1: طول. عفوا،
0: كان حد من اخواتك اللي كان بيحط المخدة عشان يخنقك؟
1: لا كان حدا من اقاربي بس مش عايزه اقول اسامي،
0: لا لا، ما
1: احنا
0: تقوليش
1: مش
0: اسامي،
1: عايزين.
0: احنا بس بنشوف يعني ليه انت تعرضتي ان حد يقتلك مرتين.
1: هو كنت الكل في الكل في الكنيسه، كنت السوليست، كنت ارقص شرقي، كنت بغني، وكنت برتل. فانا كنت اذا بدك القصه
0: بس
1: كلها،
0: انت كنتي ملحدة، كنتي بعيدة عن ربنا، كنتي بتروحي للعرافين.
1: كنت بمارس طقوسي، وبمارس ديانتي، وبمارس كل حاجه خاصه في المسيح، ولكن ما كنتش اعرف شخص المسيح.
0: طيب،
1: كل مره تشوف،
0: وصلت لغاية
1: ولكن
0: 17 سنة،
1: يس، انا بعرف الثاني.
0: وانت عايشة العيشة اللي انت كنت بتحكيها لينا بيها، حصل ايه بعدها
1: صحيح،
0: بقى؟ يعني ليه خدتي قرار ان انت تفلي وتسيب البيت؟ احكي لنا.
1: اخذت قرار انه بقى انا مش عاوزه يكون مصيري زي اخواتي. انت يا بابا دفنتهم، انا مش عايزه اندفن بقى، انا عاوزه اعمل حاجه تانية. انا حلمي اغني، حلمي اتشهر، حلمي الناس تعرف صوتي وتشوف صوتي وتسمع صوتي وتزقف لي. انا كنت برجع من المدرسه يا عزت اعمل مسرح وامسك فرشاه الشعر واغني على طول، وانتظر الناس تزقف، ما فيش ناس، ده كان حلم. الى ان ظهرت امرأة جارتنا، امرأة كبيرة في السن، هيك حكيمة وفاهمة الحياة بقى ورائعة جدا، قالت لي بولا إياكي تقبلي إنك ترضي تبقي مدفونة في ضيعتك، أنت حتفلي يعني حتفلي. قلت لها يا طنط يا طنط مها، انا ازاي افيلم وانا بخاف من ابوي، وابويا قاسي وعاوز يضربني ويقتلني. قالت لي لازم بقى تخرجي من البيت وتفلي وتبتدي مشوارك الفني وتحققي حلمك برات ضيعتك، برات بلدتك. وهيك صار.
0: رحت فين يا
1: رحت علي،
0: بسوم؟
1: رحت فين؟ رحت اتفقت مع خالتي، وخالتي معاها مصاري، معاها فلوس قوي، وقلت لها يا خالتي دبريني عايشيني عندي.

0: عندك، انا عاوز احترمك، عاوزه بيت، عاوزه انام عندك. اتفقنا مع بعض وعملنا اول عقد، غنينا، واول من اول عقد اجاني تهديد، اول تهديد من ابويا من فوق من
1: ده
0: بلدتي،
1: عملتي عقد مع
0: بيقول
1: مين؟
0: لي عملت عقد في بيانو بار بغني فيه، غنيت في بيانو بار. بيانو بار يعني حاجة مرتبة،
1: طبعا
0: مش بيانو بار يعني في بار، يعني شيء مش مستقيم. لا، كل المحلات اللي أنا غنيتها فيها كانت رائعة وكويسة وجامدة وجميلة وكله مرتب يعني. فابتديت أغني، وابتديت أغني في كل اللهجات، في اللهجة الإسبانية والفرنسية والعربية والإنجليزية، وصلت للأرمنية، إلى أن هددني أبويا أنه إذا بتطلعي البلدة هقتلك. قلت له أنت مش هتقتلني، لأنه أنا ابتديت أحقق حلمي، وبلش حلمي من هاي النقطة بالليل، وابتدى العقود تتوافد عليا، ويجيني عقود أجمل من عقود وأقوى بالفلوس ماديا وبالشهرة طبعا، وأصبح اسمي يكبر، إلى أن نسيت أهلي ونسيت الدنيا كلها، وخلاص قررت إني أبقى أكبر من كده، وقررت إنه تكون شهرتي أوسع من كده، ولازم بقى أكبر، ولازم تصير مشهورة أكتر من هيك بكتير. فوصلت لمطرح، بلشت بأول غنية، ومن هي الأول غنية تعرفت على الملحن، ومن الملحن إلى شركة روتانا. أنا ما كنتش عارفة الرب هيفتح لي باب كبير، فاجأني الرب. كنت مفكرة إنه ده ذكائي، دي شطارتي وفطنتي وحكمتي، وهالقد أنا شاطرة وشو ذكية ولعبتها صح وحسبتها صح. لأنه كنت ملحدة، كنت بتكلم في المسيح من برا لبرا في الكشور وبشفافي طبعا، فما كانش في المسيح اصلا، ما كنتش عارفه انه هناك فعل خلاص، هناك فعل محبه، هناك اسم يسوع. كنت بسمعه فقط للشوبينج وللمصاري وللبروباغندا وللبهوره عندنا في لبنان نقول تفشيخ، عندكم في مصر نقول البهوره بقى. فده يسوع بالنسبة لإلي، للأسف يسوع التياب، يسوع المصاري، يسوع البراندات، يسوع الريبيتيشن تبعي، سيتي بقى، سمعتي بقى تبقى إيه، فلوسي أهم شيء، الفلوس يعني. فكبرت فروتانا واتعمل لي سيديات واتعمل لي أغاني هيتس، ما زالت حتى الآن كل الفنزات بيبعتوا لي إياها، وبيبكوا انه علشان انا تركت واعتزلت الفن، ويا ريت ترجعي لنا بقى، وكلام كده
1: قوليلي
0: يعني. بس انا اكيد
1: فنانة صباح قالت لك ايه؟ وائل كفوري قال لك ايه؟ احكي لنا.
0: وائل كفوري طبعا كنا سوا يعني، بدنا نمضي عقد مع الراحل المرحوم سيمون أسمار، ولكن أنا ما رضيتش، لأنه كانت المدة طويلة، فكنا مع بعض لازم نمشي مع بعض ونغني مع بعض، وبقي لآخر تكي يعني يتكلم معاي ويقول لي ارجعي، فأنا ما رضيتش طبعا يعني. الشحرورة صباح الراحلة قالت لي كلمة كتير حلوة، قالت لي يا بسمة بعدك صغيرة، ما تنسيش هيتكلموا عليك العاطل والكويس، إذا تكلموا عليكي بالمنيح يعني بالكويس ما ترديش، وإذا تكلموا بالعطل كمان ما ترديش. صلاة العطل يمكن اللي يحكي عليك اليوم ويقول يا سلام صوتها رائع وأغنيتها رائعة، بكرة حيشتمك، لا هيك، لا تردي لا هيك ولا هيك. تعلمتها منها وأخذتها، وما زلت حتى الآن ما بردش على التعليقات ولا برد على مديح الناس. أكثر كلمة بقولها شكرا ربنا يباركك، ونشكر الرب على نعمته.
1: أمين.
0: أكثر كلمة أردتها على
1: كسبتي
0: كلامي
1: إيه من
0: نعمة
1: الفن؟
0: ربنا.
1: كسبتي إيه من الفن؟ وخسرتي إيه في الفن؟
0: كسبت فلوس عملت اسم، عملت شهرة، عملت أغاني.

0: يعني حققتي حلمي، ده الفن بيعطيك اياه، بيعطيك الشهرة، بيعطيك الخلود، بيعطيك تعظم المعيشة، بيعطيك بيعطيك شيء سلبي كتير، ألا وهو محط المال. بصير عندك محط المال، لأنه المال العرس يجيب عرس، الويدنج يجيب ويدنج، وفيزا شتا مثل ما بيقولوا بالفرنسي، يلا ده العرس يجيب عرس، والمال تجيب المال، والفلوس يجيب فلوس، وتبقي انت غرقانه في الوحل وفي الفلوس فوقك وتحتك وعلى شمالك وعلى يمينك، وتروحي
1: بسمة
0: بقى ونفسك تروح 60 داهيه، والجسدك يروح 60 داهيه، وخلاص ينداعس عليكي وتبقي في الوحل، والواحد
1: خسرتي
0: يغرقك في
1: ايه؟
0: الوحل.
1: خسرتي ضحيتي بايه فيكي؟ ضحيتي بجسدك؟ ضحيتي بنفسك؟ يعني
0: طبعا تعرضت كثير، تعرضت كثير لملوك، تعرضت كثير لامراء، لامراء يتجوزوني، تعرضت لاشخاص ذو شان ذو قيمه وقامه قويه في البزنس، رجال اعمال كبار يعني، عرضوا علي جواز، معرفش في الاسلام عرفي مش عرفي معرفش، بس عرضوا عليا اترك اولادي واترك زوجي واتجوزهم وابقى بقى في قصرهم. ف ده كان كلام حبر على ورق يعني،
1: لكن
0: اكيد
1: خسرتي حاجة من أخلاقك، من طبعك؟ يعني اضطريتي إن أنت تعملي
0: شوفي
1: علاقة مع
0: عزك،
1: حد؟
0: شوفي عزك، الفن ياخذك في تيار انت ما بدك اياه، مش راضي عليه، لهيك اسمه التيار الفني. هن يفكروا انه الفن حاجه حلوه وحاجه تبورد القلب وحاجه تشفي وحاجه تروي لك غليلك. في البدايه هو لغم جميل وعلبه جميله وهديه جميله، ولكن في داخلها تفضلي تفتشي طول عمرك الى ان تلاقي نفسك قاعده على ارض ملغمه، كلها اغراءات، كلها فلوس، كلها شر، كلها فساد، كلها أذى، كلها غدر. أنت ما تكسبيش حاجة من الفن، أنت هتخسري نفسك. كل الفنانين اللي موجودين دلوقتي، إن كانوا مصريين أو إن كانوا لبنانيين أو في العالم العربي أو خليجيين، في الخليج وفي العالم العربي كله، حتى في أوروبا، في كل المسكونة، أينما كان هذا الفنان سوف يتعرض للإغراء، يتعرض للتحرش، يتعرض حتى للنساء. أنا فنانة تعرضت حتى لمحبة النساء، lesbians، بقولها علنا على رأس السطح، تعرضت لكل أنواع التحرش، ولكن كان الرب معي، هو كان معي بس أنا ما كنت معه. هذا الفرق. الفن مش حكاية سهلة، ومش قصة جميلة بنكتبها وتفضل معنا وتخلد معنا وتعطينا حاجات حلوة، تعطي حاجات حلوة في البداية، ولكن النهاية المهم، النهايات مش مهم البدايات.
1: كنت
0: النهاية
1: عارفة
0: كانت معايا، نهايتي كانت نهاية مش لذيذة، مش
1: طيب
0: حلوة.
1: خلينا نقول لك حاجة بس يا بسمة، يعني أنا كنت شايفة وسمعت إن جوزك كان هو مدير أعمالك، اتعرفتي عليه
0: صح،
1: إزاي؟ اتعرفتي إزاي وحبيتيه إزاي؟ وكم سنة كان عندك ساعة ما اتجوزتي؟
0: أنا هتكلم بسرعة لأنه
1: ماشي
0: ما بدي الوقت يدهمنا، ونكون بعد ما مجدنا الرب
1: ماشي
0: بالميلاد
1: اتفقنا،
0: الجديدة، ما
1: اوكي
0: بدنا كثير نحكي بالماضي لأنه الماضي شهادة لحياتنا الجديدة، ولكن علينا أن نلقي الضوء أكثر على الميلاد الجديدة الباسمة في المسيح. بس
1: اوكي
0: رح أقولهم على السريع، عزت طبعا كان تاجر ثياب ولبس وبراندات، وكان معاه فلوس قوي، وكان رجل رائع، كان نسوانجي اكيد، قلت لك شو يعني نسوانجي، يعني حب النساء وعنده ذوق في النساء، ولكن وانس تعرف علي تغيرت حياته وانا تغيرت حياتي، وتقربنا من بعض وتشارطنا انه لو كسبنا بعض وتجوزنا هنبقى كابل رائع، وهيك صار، اتجوزنا وقلت مش هغني تاني، ولكن الرب رجع فتح باب عريض للفن وللشهرة، ومشينا مع بعض بالشهرة، وتعرضنا للخطية، وتعرضنا للإغراءات، تعرضنا لكثير، كذا مرة على مسمع جوزي يتقال لي طلقي طلقي إلي، ونحن حنعوض لك، حنعطيه فلوس، حنعيشك ملكة. فالصراحة الجملة دي الرب محيها،

0: انا كانت عقدتي في حياتي الرب محاها ونساني اياها، لانه الرب هو اللي بمحي كل شيء اذيتي فيه وكل شيء الاذى اللي اخذتيه انت بحياتك، الرب قادر انه يمحيها هيك لمحه بصر، يمحي كل حاجه اذيتك وضيقتك.
1: كنتي
0: الى ان
1: هتتطلقي يا باسمة؟
0: كنت هتطلق، صح، ظهرت من البيت، خرجت البيت مرتين وكنت هتطلق مرتين، وكنا خلص سايبين الاولاد، واولادي عاشوا في ازمه مع خادمه الفلبينيه. انستد انها تكون خادمه رائعه وحاضنه الاولاد، كانت بتضربهم، كانت بتعنفهم. بعدين عرفت كده لما الروح القدس كشف لي كل شيء، عرفت انه كانت تضربهم، كانت بتحضرهم افلام رعب، افلام خوف. بنتي جايا كانت عايشة في رعب، ابني كان صغير، ولكن عندما كبر جيو فهمت أنه كان في أشياء عنيفة مرت مع أولادي من دون ما أنا لا أدري، من دون علمي أنا،
1: خلينا نشوف
0: من دون
1: الولاد
0: ربنا.
1: يا باسمة. انتي خلفتي 2 ولد وبنت؟
0: أنا عندي جايا بنتي الكبيرة وعندي جيو ابني الصغير، هما مش صغيرين يعني، بس إنه البنت عمرها 25، جايا مرنمة خادمة للرب رائعة، وهي بتلحن وبترسم متعددة المواهب. أنا تكلمت أنا وياكي على الواتس عنها، ويا رب قريبا يكون ليها كمان شهادة حياة
1: أمين.
0: معاكي وتشهد للرب
1: الوقت،
0: ويتمجد الرب.
1: اللحظة
0: يس
1: اللي انتي حسيتي فيها ان حياة الفن دي خلاص انتهت، يعني ازاي وقفتي قدام ربنا سلمي حياتك للرب في اللحظة دي وتضحي، او نقول كده انك سبتي كل حاجة من اجل الرب يسوع؟
0: هي مش سهلة، عايزة انك تسيبي وتعتزلي مصاري كتير، فلوس كتير، بالحياة وبالعالم بيقولوا مجد، ولكن هو مش مجد، هو
1: الرب
0: كذبة
1: يستاهل،
0: كبيرة،
1: الرب
0: هو
1: يستاهل.
0: فخ، كبير طبعا. ومش بقدرتنا انه نترك حاجة فيها انكم مصاري هالقد وفلوس قوي ومركز كبير ومرموق وشهرة واضواء وكل من يتمنى ان يتصور معي وان يكون معي في الصورة وأن يراني، وأن كل هذه أخبار، كلها بهورة من إبليس، كلها أخبار طبعا أنت بالعالم ما بتكونش حاسة فيها طبعا،
1: ما كنتيش مبسوطة، ما
0: وما
1: كنتيش
0: يكفيكي
1: فرحانة بكل الحاجات
0: أنت
1: اللي عندك؟
0: مشتريها.
1: كنت
0: نعم
1: مبسوطة فرحانة بكل الحاجات اللي عندك؟
0: طبعا، أنا قلت في البدايات الرب باركني في الأغاني، باركني في عيلتي، أعطاني أولاد رائعين، وباركني بالبداية بالأغاني، وباركني بالحفلات، وباركني بكل شيء.
1: أخدتي
0: ولكن في
1: مخدرات؟
0: البداية
1: اتعطيتي مخدرات
0: لا،
1: يا
0: أنا
1: باسمة؟
0: شفت ناس، بتتعاطى مخدرات قدام عينيا، شفت بنات وشفت رجال كبار، بزنس مانية كبار، رجال أعمال كبيرة بتتعاطى قدامي.
1: نرجع تاني للوقت اللي انت قررتي فيه انك تسلمي حياتك المسيح، اللي خلاكي خدت القرار ده؟
0: لأنه وصلت للحزن، وصلت للانتحار. لما وصلت للانتحار هون طلبت الرب وصرخت صرخة من قلبي، من وجع قلبي، وبدي طلق وبدي انتحر. شو هالحياة هيدي، إنه معي كتير مصاري، أملك كل شيء ولا أملك شيء. فراغ، كل سفرة أقول وبعدين وبعدين وبعدين، فلوس كتير واللي بدي إياه، وبالطول وبالعرض أعيش حياتي. طيب وبعدين؟ فراغ، حزن، يأس. انت حتكسب ايه لو حياتك من جوه مش مظبوطه؟ لو انت يأسان وكئيب وحزين ومريض نفسي وروحي وجسديا، انت مريض ولكن نفسك مريضه، انت معك فلوس كتير وانت من جوه حزين، حتكسب ايه؟ انا هيك كنت عزت، انا كنت من جوه بكاء على طول وحزن وكآبه، وفتت بالكآبه وناخذ ادويه اعصاب بقى، الدواء ينفع دواء ما ينفعش، يلا أدوية أعصاب، كل الفن كده مش أنا بس. ما يكذبوش علينا ويقولوا لنا الفن واو شيء كتير أميزينج وشيء كتير رائع، لا، الفن هو هدية من برا ولكن لغم من إبليس من جوا.
1: الرب يسوع كلمك بنفسه ولا ايه
0: أوعى
1: اللي حصل؟
0: تخلي، عفوا،
1: الرب يسوع كلمك بنفسه ولا ايه اللي حصل؟
0: لا ما كلمنيش بنفسه الرب، ولكن الرب سمح اني اركع لاول مره بركع، وسمح لي اول مره اتكلم معاه، لان انا اول مره بحكي معه، لان انا كنت ملحده وماني عارفه انه الهنا بيسمع،

0: عارفه انه الهي يسمع والهي حي، ما بعرفش كده. الوم مين بقى؟ ما اعرفش. الوم اهلي، الوم المدرسه، الوم رعيتي، الوم ابونا، ابونا رعيتي، ما اعرفش. اللي حصل حصل. طلبت الرب في ليله الاغطاس، ليله الاغطاس يعني الليله اللي غطس فيها الرب في الميه وعلى شكل حمامه الروح القدس اتجسد. فهذه الليله كانت مباركه جدا عزت. في هذه الليله عندما عبرت امي للملكوت قربتني اكثر. الوجع اللي اكلته من الماما من والدتي، غيابها قدسني، غيابها قربني اكثر للرب، غيابها وجعني ولكن قومني وخلاني انكسر لانه كان عندي ايجو كثير، كان عندي كثير كبرياء.
1: مستغربه بسمع، انا بسمع منك وانا مستغربه. ماما انت كنت سايباها طول الفتره اللي انت فيها مشهوره وبتلفي في العالم في دبي ومصر وغيرها من الدول، وفي الاخر لما ماما راحت السما انت اتكسرتي. يعني ازاي ماما كانت اصلا بعيد ما بتساليش عنها، وفي نفس الوقت لما ماما راحت السما انت زعلتي وحزنتي؟ هل ده مثلا احساس بالذنب؟
0: لا، بس ما فيش وقت. لما ابليس يبعث لك فلوس فلوس فلوس فلوس وحفلات وسفرات ومقامات وترقيه في مركزك، عم تترقي عم تترقي عم تترقي، عم شهره شهره شهره واضواء شهره واضواء، تنسي اهلك وتنسي اخواتك وتنسي احبابك وتنسي اولادك وتنسي الدنيا كلها. نحن نعرف قد ايه المصاري بتاثر على الشخص، وقد ايه المصاري بتغير، وقد ايه قد ايه الفلوس تنسيك كل حاجه. مرات تنسي تنسيكي اولادك، مرات تنسيكي اهلك. فانا الاضواء اخذتني من اهلي واخذتني من الدنيا كلها،
1: يعني
0: واخذتني حتى
1: الحدث
0: من
1: بتاع
0: اولادي،
1: ماما،
0: سرقتني فرحي،
1: الحدث بتاع
0: سرقتني
1: ماما هو
0: قعدتي مع
1: اللي
0: اولادي.
1: وقفك،
0: عفوا،
1: الحدث بتاع ماما هو اللي خلاكي وقفتي وركعتي وسجدتي وصرختي ولا ايه؟
0: انتقال الماما وفاتها طبعا قربني من الرب اكثر، خلاني انطق واقول واركع واسجد وارفع ايدي واقول له اذا انت ابويا بجد ارحمني من الانتحار، خلصني من الانتحار، وخلصني من الحزن اللي انا فيه. انا واقعه، انا مش عايزه اعيش، مش طايقه نفسي، مش طايقه حياتي، ما بحب حياتي، انا كئيبه ومريضه وريحتي طالعه، انا مش عايزه اعيش، لشو عشت؟ هيدي اللي الصرخة اللي كانت صرختها من بعد ما ماما سافرت السما. هيدي الصرخة أؤمن أنه كانت جسر عبور تقربني إلى الله، لكن في ألم جواتي وما زال هذا الألم جوات قلبي، لأنه في صرخة بعد ما صرختها. أؤمن أنه الرب حيسمع، حيجي وقت وأصرخ ماما هاليلويا انت بين ايدين امينه. انا عارفه انها في ايدين ربنا وفي حضن ربنا، ولكن في صرخه جواي ما
1: أمين.
0: طلعتش لما انتقلت الماما، هتطلع باذن الرب قريبا، تطلع فرح وتطلع قيامه اكثر ما انها تطلع
1: أمين.
0: حزن.
1: دور
0: لانه نحن
1: كنيسة العنصرة،
0: بنفرح.
1: دور كنيسة
0: عفوا،
1: العنصرة، دور كنيسة العنصرة كانت إيه معاكي؟ يعني كملي إزاي الرب
0: كنيسه
1: اتعامل
0: العنصره،
1: معاكي؟
0: كنيسة العنصرة الثاني يوم أنا كنت بطلب من الرب شوف لك حاجة تريحني تخلصني من الانتحار، أنا عاوزة أنتحر، شوف شو بدك تعمل يا رب، أعمل حاجة تدخل. إذا أنت أب حي حاضر بيقولوا عنك أنك أب، يقولوا عنك أنك حنون حنين، حنن علي بقى وخلصني من الانتحار، أنا عاوزة أرتاح. ثاني يوم بقى برجع من النادي، أنا كنت مدمنة جيم، مدمنة، لأنه كنا في الفن ممنوع على الجرامات ماشيين وعلى الوزن المثالي، وهذا طبعا قايد من قيود إبليس. فرجعت وشفت الكنيسة مفتوحة والأبونا عندنا بعيط لي، بيقول لي بعيط لي يعني بيصرخ لي، مش بعيط بيبكي، بيصرخ لي بيقول لي بس أنا عاوز أعرفك على شخص، هذا الشخص لازم تتعرفي عليه ولازم تبقي معاهم ولازم تفرحي، كفاكي بكاء يا باسمة. قلت له طبعا. قربت وتعرفت على الأخ الأسيس المبارك، الأخ طوني فرنجية، ومن هنا ابتدى مشوار مشواري مع الرب يسوع. أنا بقدر أسميها مشواري مع

مع الرب يسوع رحلة شفاء، وما زلنا كلنا في رحلة شفاء مع الرب يسوع، شفاء نفس، شفاء روح، شفاء الجسد. نشكر الرب من لما اتصافحنا كده اتفرس بعناية وقال لي هيدي ما بنسيها، قال لي اتفضلي. كانت أول مرة، أنا عاوز الكل يسمع، كانت لأول مرة أنا باسمة المغنية المشهورة، الفنانة العظيمة الديفا، يطلق علي اسم ديفا، أول مرة بحس شيء جميل حرك قلبي. حسيت في شيء هيك، في نهر صغير صغير كده صغنن دخل قلبي وارتوى قلبي هيك للحظات. حسيت في ارتواء من خلال الأخ توني، لأنه حامل رسالة المسيح وروح الرب فيه. نشكر الرب عليه، كان سبب بركة مش بس لإلي، للبيت كله. من هون بلشت مسيرتي مع الرب، كان أول رياضة روحية، بس على قلبي أقول ما كانت البشارة سهلة معي، لأن كنت بعيدة كل البعد عن الإنجيل، ما بعرفش أي سفر في الإنجيل للأسف. مش حابة لوم حدا أبدا، ولكن بزعل إنه كيف 30 سنة بالفن بين بغني الأجنبي وبغني الشرقي وبغني الطرب، بغني كل حاجة، بس ما كنتش أعرف إنه هناك أناشيد وأغنيات جميلة ومزامير داود كان بيغنيها وبيرقص عليها، أم تابوت العهد. ففرح علي كتير، بس الرب صالح. هون طلعنا لرياضة روحية لكي نسرع على الوقت، طلعنا نسميها بقى مؤتمر نهار روحي كامل من الصبح للمساء. فهنا بقى الكلمة العظيمة اللي توعدتي عليها، يا ريت أتمنى لو كانت الوعود كلها هيك ونتكمش بهيك وعود كنا بألف خير، ولكن كمشنا بوعود كاذبة، كمشنا بحياة كاذبة بعالم ثاني، مجد باطل، كذبة كبيرة. وآخر أغنية كانت خاتمة باسمة، كانت آخر أغنية وآخر كليب ختمت بيها حياتي الفنية، كانت كذبة كذب ضحكاتنا. تخيلوا بقى القصة كيف الرب عمل لينك، كذبة كذب، وأنا بقى أخذت قراري وأخذت بإرادتي الكاملة إني أعتزل الفن، وما كانتش سهلة علي أبدا، ولكن بخلال هذا النهار المبارك اللي قضيت فيها مع كنيسة العنصرة، كنيستي وبيتي يلي خلقت فيه وتربيت فيه على كلمة ربنا، أنا قلت اتوعدت في أهم وأعظم متعهد فني في العالم العربي. ده كان كلام الأسيس توني. قلت له أوف بجد؟ قال طبعا هتلتقي فيه وحيعمل لك حفلات وياخدك بقى كل الأرض ويجرم فيك الأرض وتعملي حفلات وتجيبي فلوس كتير. قلت يس بينجو، نقشت معي، ضبطت نفسي وهندست نفسي وركبت الإكستنشن وفول ميك أب بقى وسقطت التيار بتاعي وأجمل حاجة لبستها، وطلعت بقى علشان ألتقي في أعظم وأكبر متعهد فني في العالم العربي والمسكونة كلها. طلع مين بقى في الآخر في الرياضة الروحية؟ يبقى مين هذا المتعهد، هذا الرسام العظيم، هذا الفخاري الأعظم، هذا الإله العظيم؟ طلع يسوع، هو اللي أنا كنت ناطرته وأفتش عليك الحياة 30 سنة، ما كان حدا يخبرني عنه ولا حدا خبرني عنه. تركوني ميتة، تركوني اتعذب، اتبهدلت، اتطرحت، اتأذيت، بلس تتاخد أمي وتسافر، ده كتير علي يا رب. إلى أن شخصيا أنا اختبرت محبة ربنا، واختبرت نعمته، اختبرت اتعرفت شخصيا على هذا الإله، رب الإله العظيم، وعرفت

0: انه مرق كتير علي عذاب، وقلت خلاص انا عايزه ارتاح، ارتاح من حياتي السابقه، ارتاح من الغضب المعفن الوسخ. خلاص بقى يا رب، عايزه كده. قلت له انا تعبت يا رب، انا عايزك بدي ارتاح يا رب، خلاص ارجوك يا رب اعمل حاجه تدخل بقى. لما نطلب الرب من قلبنا ويكون عنا عطش وتكون ارض يابسه وقلبك يابس ومتحجر وقاسي كالصوان، لما تطلب الروح القدس يعطيك اياه. وهيك ارتويت واختبرت الروح القدس كألسنة من نار نزلت على جسدي ودخلت أعماق أعماقي وغيرت وشكلت. طبعا كان في صراع، كان في صراع، صراع قوي جدا كبير ما بين أتكبش في الفلوس ولا أتكبش في الإله اللي لا هيعطيني. شو بده يعطيني هذا الإله؟ ماذا يعطيني هذا الإله؟ بس الفن كان يعطيني الفلوس، كان في مصاري، كان في إنكم، كان في بحبوح. أنا كيف أقدر أعمل بالانس بين حياتي السابقة، مصاري قوي، فلوس كتير، مش عايزة أي حاجة بس من جوا مدمرة، وما بين المتعهد الكبير العظيم اللي اختبرته واختبرت محبته. هنا القصة بقى بتكمل وتكمل وتقول عايزة إيه يا بسمة؟ قلت له يا رب أنا بدي أكون معك وكرس حياتي معك، بس صعب قوي أقول لأ للفن، لأ للفلوس، لأ للحفلات، مش بإيدي يا رب، ما عنديش قوة، ما عنديش قدرة. أنت ليه اخترتني من الأساس يا رب؟ أنت ليه بعتني؟ هل قد بتحبني؟ هل قد أنا غالي على قلبك؟ أنا مين لا تختارني؟ ابقى انا مين؟ انا خاطئه وعاجزه ومريضه تعبانه وعاوزه انتحر وخلص على حياتي، ومش طايقه نفسي، مش طايقه اولادي، مش طايقه اي حاجه. انا ليه اخترتني؟ شو بدك مني؟ بهذا النهار اختبرت الروح القدس كألسنة من النار مثل التلاميذ لما كانوا بالعليه، نفس الاختبار. شو عبالي؟ طوبى لكل من يختبر هذه المحبة، وطوبى لكل من يختبر قوة عمل الروح القدس بحياته. هون بلشت شوف بعيون يسوع، صار عندي بصيرة. مع كل عيوني كنت عمياء، ما كان في بصيرة. أنت تنظر ولكن لا تبصر، فأنا كنت أنظر وأرى ولكن ما كان في بصيرة، كنت عمياء، كنت طشة، ما كنت أسمع إلا الأشياء اللي تمدحني بقى وتعظمني وتعظم معيشتي وتكبرني بقى. كنت راكدة ورا اللوف لايك، كنت راكدة ورا الفيوز، كنت راكدة ورا إرضاء العالم اللي هو
1: بسمع
0: قيد.
1: الكلمات اللي الرب اداها لك في الوقت ده، كانت الكلمات ايه؟ اختبار، في كلمات الرب حطها في قلبك انك ترنميها، ايه الكلمات دي؟
0: آه طبعا رنمت ترنيمة اختباري، ازاي كنت قبل المسيح وازاي اتغيرت.
1: ممكن نسمعها تشاركينا بيها؟
0: طبعا اكيد ده شرف ليا
1: اتفضلي.
0: ان اكون بمجد ربنا معاكم على قناة الكرمة. بتقول دورت على الافراح في 100 حاجة وما لقيتهاش، وكتير قوي العالم وعدني لكنه كان غشاش. في زحمة حواليا صحيح، لكن في قلبي فراغ. كانت حياتي ما تستاهلش إنها تتعاش. دورت على الأفراح في 100 حاجة وملقتهاش، وكتير قوي العالم وعدني.

صف على الحاسمة، قربت منك يا يسوع من وقتها، حزن انتهى وبقيت حياتي باسمة، بيك اتولدت

أنا لو كسبت الدنيا بس خسرتك أنت أكيد، كل اللي أنا كسبته ملوش لازمة وما ينفعنيش، بيك اتولدت أنا من جديد وبيك بدأت أعيش، مفيش طريق غيرك بعيد عنك أنا ممشيش، أنا لو كسبت الدنيا بس

لحظة فعلا حاسمة، قربت منك يا يسوع من وقتها، حزني انتهى.

0: حزن الذهب وباقي حياتي بسمة. هللويا مجد
1: هللويا.
0: الرب.
1: مين؟ بسمة
0: حزن
1: للمسيح.
0: الذهب وبقت حياتي باسمة.
1: أمين.
0: طبعا
1: بسمة مبروك عليك إن الرب كده فعلا غيرك، لمسك في مرة أنت احتجتي بعد ما سبت الشهرة والفن والفلوس والعلاقات والناس اللي يعرفوني وكنت كبيرة قوي. مرة ندمتي؟ مرة
0: انتهت
1: احتجتي؟
0: الفن،
1: بعد ما سبت كل ده
0: انتهت الفن.
1: ورحت للمسيح مرة ندمتي؟
0: هي مش بندم عزت، هي حرب روحية تجيلي، صراع روحي ما بين الصراحة. هن يفكروا انه الحياة وردية مع الرب، لا في ان با اون روز افيك جيزو.
1: بس ما
0: الحياة مش
1: احتجتيش.
0: وردية مع الرب، الحياة مش وردية مع الرب، ولكن مع الرب هناك الرب معك والرب سائر معك، وهو معك في كل طريق أنت تسلكيها، فهو مقويك ومرشدك ومعينك ومعزيك. فهناك بركات مع الرب، هناك أوقات مباركة جدا مع الرب، وهناك علم ونمو وحكمة ومشورة
1: طيب
0: سلوك بالإيمان طبعا. بس
1: تقول
0: كمان في صراع، إنه في ضيق يا رب. أنا ما تعودتش على الضيق يا رب، ما تعودتش على الفلوس القليلة يا رب، هتعمل إيه يا رب في هذه القصة اللي بعد ما تعودتش عليها؟ ولكن بشكر عليها، علمتي أشكر، علمني الرب إني أشكر،
1: والرب
0: علموني الإخوة وكنيسة العنصرة إني أشكر على الضيق وأشكر على كل حاجة، علمني كلمة ربنا، كتاب ربنا الكتاب المقدس، علمني أشكر على كل شيء، لأن كل الأشياء تعمل مع للخير للذين يحبون الله. ولكن يبقى صراع دايما أحارب بيه. طب ايه
1: بسمة
0: رأيك يا بسمة ترجعي للفن وتاخدي فلوس وتمضي بقى تشيك على بياض وتربحي فلوس وتتركي الفقر والتعتير وتتركي الصلاة بقى وإيمانك لا لا لا لا لا يا رب، انقذني يا رب من هذه الأفكار التي ليست منك يا رب،
1: أمين.
0: هذا الهلاك الذي

0: تركته ورايا اصلا. دول اوليات والقادمات، مين بعد يذكرها؟ اللي يضع يده على المخراط لا ينظر الى الوراء. هللويا،
1: أمين،
0: مجدا
1: هللويا.
0: للرب الاله اللي في
1: بشكرك
0: وقتنا.
1: جدا جدا يا أختي بسمة، بشكرك، ربنا يكمل فيكي يستخدمك أكتر وأكتر. نفسنا نسمعك كتير كتير، وعايزة أقول بجد أنت لو أنت سبت أي حاجة صدقني مش هتندم ولا هتحتاج، لأن الرب موجود معاك.

وسؤال مش لاقي ليه إجابة. كل اللي في الدنيا ممكن تاخده منك في لحظة، مال، صحة، ناس، وحتى النجاح، لكن في حاجة واحدة بس موجودة، سلام المسيح اللي بيشبع القلب من جوه. لو حسيت ان الكلام ده ليك، ما تعديش اللحظة دي عادي، وقف وكلم ربنا، هو سمعك. احنا في شهادات حية مش بنقول قصة ولا بنحكي حكاية، لكن عشان نوصل رسالة ممكن تغير حياة إنسان، يمكن تكون حياتك انت. لو الرب لمس قلبك، صلي لأجلنا ودعم الخدمة عشان النور ده يفضل موجود، وعشان الرسالة توصل لناس مستنية كلمة رجاء. وانتظرونا في الحلقة الجاية من شهادات حية. ربنا يبارككم.

0: بنشكر الرب بنعظمه جدا لأن بيشرفنا إن إحنا نيجي ونتكلم عنه، بيشرفنا إن إحنا نيجي ونسبح عنه، شرف إن الكبير يرسلنا ونكون مرسلين للسيد، حاجة كبيرة، الموضوع أكبر مننا، لكن النعمة تحتملنا والنعمة الرب تشيلنا. حاجة جميلة جدا إن أنا أكون في وسط نفوس يعني رتبها الرب وأشخاص صنعهم الرب بإيده القديرة ويستخدمهم. أخويا إيميل إناء نافع فعلا في مصر وبرا مصر وفي كل حتة، ودايما مستخدم ومتضع ويقود ويصون الرب، بس الإناء ده محتاج يد تقف في الصغر تصلي من أجله، لأن محتاج سند. يشوع كان في الحرب لكن موسى كان واقف على الجبل رافع راية. أخويا ملاد إناء نافع ومستعد لكل عمل صالح ورب غارس فيه، لكن برضو أخويا ملاد محتاج سند، إن إخواتنا اللي قاعدين قدام الشاشات مش قاعدين وبس، لكن قاعدين يصلوا لأجل أخويا إميل وأخويا ملاد، ويصلوا لينا إن الحلقة دي تكون حلقة كل ثانية فيها للرب.
1: أمين.
0: كل ثانية كم واحد بيموت على مستوى العالم، وفوة الجحيم بتتسع لناس قد إيه، لكن الثانية في الحلقة دي تكون لمجد الرب، صليب المسيح يتفعل بقوة في الحلقة دي
1: يا رب.
0: وإن كان الرب بيقود أخويا إيميل وأخويا ملاد في عناوين خاصة حفر وأبار، فاليوم تعبر الحفر.
1: أمين.
0: وتتدفق الأبار العذبة، مش أمين. الأبار المملحة.
1: أمين. أمين.
0: اليوم يجي كده الناس تدوق مية جديدة ويعبر بيها الرب عبور خاص. عشان كده أنا بشكر إخواتي وشرف لي أن أكون فيهم، وعشان كده أنا بتعلم من الرب من خلالهم، ورب يقودنا وإحنا كده جايين بنتعلم نبدأ بتسبيحات خاصة. أمين. وبعد كده نسترسل في الحديث.
1: أمين.
0: عن ملخص للحلقة اللي فاتت وملخص والحلقة اللي دي.
1: أمين.
0: فضل
1: شكرا أخي باسم على المقدمة اللي مليانة بالمشاعر الصادقة.
0: دي الحقيقة اللي الواحد بيعبر بيها من قلبه.
1: أنت غالي وأخونا الكبير اللي دايما بتعرف كده تحتضننا بحبك، ورغم مشغوليتك الكبيرة والمسؤولية اللي عليك وعلى العيلة، لكن الرب بيديكم نعمة أنكم تخترقوا الأجواء والظروف علشان تعلنوا مجد الرب. احنا بنصلي بركة ليك وللعيلة وحماية الرب عليك وعلى العيلة وعلى الكنيسة على الجمعية وعلى مدينة بني سويف الغالية على قلب الرب اللي بيسطع منها نور ويطلق

منها نور النهارده لحضور الرب البهي. عندنا ترتيله في بدايه يومنا، تعالوا نصليها واحنا طالبين وجه الرب النهارده، واحنا بنقول له يا رب طالبينك النهارده يا رب لمعونه جديده والبركه جديده والعمق جديد يا رب النهارده، ونداء من القلب النهارده يا رب انك لا تطلقنا يا رب ان لم تباركنا في حضورك ومع حضورك يا رب.

0: نجعل يجعلنا الرب خاتم في اصبع يديه. في ناس واقعه في حفر وقادك الرب الاسبوع اللي فات الاثنين اللي فات انك انت تتكلم عن انواع حفر. انا هذكر المشاهدين وانت تساعدني في ان انا تقع مني حاجة. حفرة بلا سبب. ناس تزعل من بعض بلا سبب وما يعرفوش السبب. حفرة غير منظورة ملهاش غطا. حفرة ضلال. وحفرة الأخيرة اتكلمت عنها حفرة مرخصة بس انت ما اديتهاش حقها. فقبل ما ندخل ونقرا في عن الابار عايزين نتكلم يعني ايه بتوسعه بسيطه في حفره مرخصه. حلوه الاسم حفره مرخصه، اسم جميل قوي، عباره جديده.
1: تقديري الكبير ليك ربنا يباركك ولاجل المقدمه البديعه الحلوه اللي قدمتنا بيها. رب يحفظك اخ باسم ودايما في الارتفاع ودايما إيش مشجع زي ما كان بيقول اخونا ملاد ودايما إيش الاخ الاكبر إيش ودايما لسانك بنقط سكر عن الغير وللغير
0: شاوي يعني.
1: فربنا يباركك يا حبيبي
0: شكر.
1: ومن نبل القلب بيبان على اللسان
0: شكر.
1: فانت طيب القلب ونبيل القلب
0: شكرا.
1: واحنا
0: شكرا.
1: كل مره بنقول وياك بنمتاز يعني انت دايما نعمل. بتقدمنا ويتأخر نفسك لكن هي حقيقة انك انت
0: بتعلم.
1: قبل اي حد
0: لا.
1: فينا
0: انا مستهلش.
1: والرب دايما يسيك حواليك وحوالين بيتك حوالين الاسرة حوالين ولادك حوالين
0: شكرا.
1: العيلة
0: أمين.
1: احنا بنشكر رب جدا لاجل عيلتك ولاجل شكرا. البداية شكرا. والاستمرارية اللي الرب اداها في بني سويف من اجل شكرا. رسالة حية قوية بدأت شكرا. من 5 سنين ومستمرة بنعمة الرب ومستمرة بحماية شكرا. يمين الرب ومعطي الرب ليها نعمة وهيبة أمين. وإسمار ومعطي ليها الرب الأيام اللي جاية أكتر وأكتر باسم المسيح يسوع. أنا بشكر رب جدا لأجل أخونا ملاد ولأجل المشاركة الحلوة اللي تمت من سنين وما زلنا برفقة بعض. رب يكمل معانا بزراع ذات بأس باسم المسيح يسوع ويدينا نحقق دايما أهدافه بالصورة الشخصية كل واحد فينا في خدمته بالصورة الجمعية في برنامج بنشترك فيه مع بعضينا يعني حلقة كل وقت معين حسب الرب يدينا من وقت متاح. وده انا بعتبره مسؤوليه كبيره رغم ان هو امتياز بس مسؤوليه لانك زي ما انت قلت ان محدش فينا شاطر ان يتكلم باي كلام خاص من ذاته. لو اتكلمنا هيبقى عباره عن كاريزما وده ما بيأثرش في النفوس ولا بيغير حد ولا بيدفع حد ولا بيحرر اي حد. لكن احنا عايزين كلام الرب
0: أمين.
1: وعايزين نكون قنوات نظيفة ومستعدة
0: أمين.
1: توصل الرسالة أو توصل الرسالة لها أولا وبعد كده للمشاهدين. شكرا لأجل مشاهدين الكرمة في كل مكان. شكرا لأجل المشاهدين اللي بيشوفونا في برنامج يعود فيحيينا. أنا بصلي دايما أن الرب يدي الوقت اللي جاي كل مشاهد ومشاهدة منتظر الرب يشوف يمين الرب وهي بتصنع أمر عظيم خرجت من الحفرة
0: يا رب.
1: أيا كان نوعها وتقول بالاختبار فدى نفسي من الحفرة. انا ما اعرفش الاخ باسم لما صنف الحفر وهو بيراجعها قد يكون ان احنا ما مريناش على الحفره بتاعتك لكن مارر عليها الرب بالروح القدس.
0: اشكرك.
1: ويعلم الرب حفرتك طبيعتها وزمانها ويعلم وجعك فيها وما بيسكتش زي ما انت بتظن او تعتقد لكن سريعا الى معونتك بيكون. يا رب بدايه الحلقه دي تكون ايد تتمد وعين تشوفك يا رب توصل لعمق كل شخص في حفرته وتخرجه يا رب وتقول لنا ان يوم 29/6/2026 انه يوم امرت فيه باخراج كثيرين وكسرات من حفر ونقر يا رب من اتعاب من اوجاع من محن من ازمات من آلامات من مؤامرات. يا رب احنا ما عندناش غيرك يا رب ليس لنا كل مؤامرة على أي أسرة على أي بيت على أي أخ على أي أخت على أي خادم على أي راعي على أي مسؤول ليس لنا إلا يمينك القوية اللي تصنع ببأس يا رب. وقفنا أخ باسم قدام هوشع 5 ومع المشاهدين سريعا عدد 1 بيقول اسمعوا هذا أيها الكهنة. الرب كان بيكلم الكهنة هنا في الحفرة دي وقلنا الحفرة المرخصة إن الكهنة باعتبارهم أصحاب مسؤولية وهم اللي عندهم الممرات للشعب بس الممرات دي ممرات نعمة هم موكلين عليها سواء كان مسؤول سواء كان كاهن سواء كان مرنم سواء كان خادم سواء كان واعظ

0: كلنا في النهاية يعني وكلاء، لكن المشكلة في وشع خمسة إن هم خدوا من أماكنهم، خدوا مكانة، وأصعب حاجة إنك تاخد من مكانك مكانة.
1: مكانة.
0: يس. يعني المكان اللي الرب بيدهوني أنا بتواضع فيه علشان أنا طالب منك كتافي تعرض عشان أعرف أشيل لشعبك أكل، معونة، نصيحة، أحشاء، لسان يكون من عند الرب. لكن لما أخد من مكاني مكانة خاصة، دي كارثة كبيرة جدا. ففي هوشع خمسة الرب كان بيفضح أمر كبير إن بعض الكهنة خدوا من أماكنهم مكانتهم، وكانت مكانة مضللة اللي هو فيه. اتفضل.
1: ده إنه زح الرب كده على جنب وأنا أكمل أنا.
0: أيوة، أنا اللي أشيل الشيلة، أنا اللي أقول، أنا اللي أحكم، أنا اللي أرسم، أنا اللي أصدر، أنا اللي أشرع، أنا اللي أملى الساحة اللي مفروض الرب هو اللي يملاها، أملاها أنا ببعض الاستفتاءات أو بعض الإفتاءات، ببعض الكلمات الخاصة اللي ملهاش أبدا، آسف، لا ليها أي حق ولا ليها أي مدلول كتابي. وشعب الرب مسكين بيسمع ويقبل. دي كارثة، وكارثة كبيرة جدا. ففي هوشع خمسة احنا واقعين قدام آفة كبيرة لأشخاص كانوا مفروض يكونوا مسؤولين يدوروا على مكانة الرب ويسيدوه على شعبه، وهم ما إلا منسقين مدبرين وكلاء، لكن خدوا مكانة في وسط شعبه. فالمكانة دي وسعت، عرضت، تجاوزت، فبقت تاخد حق مش بتاعها. فزي ما حصل مع الرب في السفينة، اني عفوا الرب بالجسد شخص المسيح يسوع وهو بياخد المؤخرة، وهم بيدوله المؤخرة، وكل واحد بيبتدي يبين شطارته كماسك مجداف، نفس اللي كان حصل في السفينة بيحصل كتير مع بعض الوكلاء اللي مفروض يكونوا لشعب الرب ممرات، لكن بيتخذ الرب المكانة الأخيرة، وبيبتدي أنا اللي أكون صاحب، يعني عفوا، صاحب حفر للشعب ورخص بيها.
1: هو اللي هيوصله السفينة بدون الرب اللي في المؤخرة.
0: بالضبط كده. يعني أنا اللي أقول، وأنا اللي أحكم، وأنا اللي أرسم، وأنا اللي أقول ده ينفع يرتبط، لما يرتبطش يتطلق، ما يتطلقش، أدي حل لده، ما أديش حل لده، أوافي لده. وطبعا
1: يسافر برا، ما يسافرش، يسافر
0: طبعا
1: جوه.
0: دي كوارث يا أخي، بس دي كوارث. فدي حفرة يا ما ناس سقطت فيها تحت ترخيص
1: عند كاهن،
0: ان مفروض يكون
1: ان ده مرسل.
0: يعني انا مش عايز اتكلم هنا التعبير بصوت. كلمه كهنه، احنا لا نقصد كهنه،
1: لا لا لا،
0: يعني
1: لا مرسل،
0: كهنة
1: لا لا لا لا.
0: بايامنا دي.
1: أيوة صح.
0: لكن هنا بيقصد الكهنه اللي هم كهنه شعب اسرائيل.
1: يعني ممكن يكون مسبح،
0: لان لحد النهارده
1: ممكن يكون مدعي النبوه، ممكن
0: احنا بنشكر رب لاجل المشاهدين طبعا، الكثيرين منهم مخلصين ومخلصات، لكن منهم من يتصيد يقول لك بيتكلموا على الكهنه. احنا ناخد المنطوق هنا، كلمه الكهنه اللي هم مسؤولين عن شعب الرب في اسرائيل.
1: تمام.
0: في الوقت ده
1: المسؤولية.
0: المسؤولين، فاحنا بنتكلم على المسؤولين بلفظ الكهنة، لكن لا نقصد اي حد خالص.
1: تمام. تمام. ولا فاهم.
0: فالمسؤولين في اي كنيسة او اي طائفة او اي مذهب، ان خد من مكانه مكانة، كارثة كبيرة جدا. فهنا الرب كان بيواجههم مواجهة حادة، بيقول لهم لان عليكم القضاء، السرتم فخا في مصفاة وشبكة مبسوطة على تابر. نفس الكلام اللي قاله لهم الرب في سفر العدد صح 24، ان هم مرروا حاجه كان من خلالها شعب الرب يقع في خطيه الزنا، والاف يسقطوا سقوط عظيم. هنا تكرر تاني ان احلوا شيء، ادوا مساحات فسقط. نفسي النهارده اتكلم معاك، كم واحد، كم اسره، كم بيت، كم شابه، كم شاب، كم فتاه اتنصب ليه فخ واتمسكت بيها رجله لانه وثق في اهل المسؤوليه ولم تكن الثقه في محله. يعني مع بدايه الحلقه واحنا بنقول له ليتك تباركني، هو الرب عايز يبارك
2: يا رب.
0: اخي باسم، الرب عايز يبارك
2: يا رب.
1: كتير كتير وقعوا في الشبكه دي.
0: بس الرب عايز يبارك.
1: طب بس انا يعني، ما هو الرب بيبارك من خلال الرجل اللي انا وثقت
0: بس انا واقف قدام يعني. واخونا ميلاد عمال يعني يكرر كلمة تباركني تباركني، يقول لي أنا عايز أبارك. والحلقة دي للبركة
2: يا رب.
0: اليوم ده للبركة. 29/6 باسم المسيح، 26 للبركة.
1: ده إعلان
0: اللقاء. بس طبعا اللقاء ده للبركة.
1: بس ليه ما تقولش إن البركة ما هو جاية من خلال المرخص ده؟
0: طبعا طبعا. بس البركة
1: أميز إزاي إن المرخص ده غلط؟
0: طيب البركة من إيد الرب، اللي قال عنه في مزمور 36

0: ان الرب يعني افكاره ناحيه شعبه
1: افكار سلام،
0: افكار خير، وبنورك نرى نور.
1: ماشي. طب ما هو قالوا لموسى اطلع انت وشوف الرب واحنا هنبقى بعدين،
0: ما دي يعني،
1: فانت ده المرخص، ده هو اللي يعني طلع على الجبل.
0: كان يا اخي باسم بمرور السنين يعني احنا كان لازم نتفطم من خلال المكتوب ان الرب طالب علاقه شخصيه ما بين القلب وبينه
1: وشرط.
0: لكن احنا استلمنا استلمنا استلمنا على مر السنين تواكل على
1: ما
0: كل
1: انا مش
0: مسؤول.
1: قادر، ان الجبل بيدخن مش قادر اطلع الجبل، فانا مضطر ان انا خاضع للمرخص دوت، وخاضع للسلطة. أنا خاضع للسلطة
0: طبعا. يعني أنا مش عايز أبدأ الحلقة بوجع قلبي ككارثة،
1: مش توجع قلبك يعني، بس إحنا دي الحقيقة،
0: هي دي الحقيقة، وأنا بصادق فيها معاك بقلبك. ماشي. أنت كمؤمن وبقلبك أنت كمسؤول في الحلقة وبقلبك
1: مش
0: أنت
1: مسؤول لحاجة، بس أنا بقول
0: كأب كمان، كأب عندك أولاد. فالنهاردة أنا عايز أصدر الرب اللي عايز يبارك كأب. يعني عايز احطه النهارده، الاب عايز يبارك ولاده.
1: سهل ان يطلع الانسان كده للجبل ويطلع فوق للرب يقابل الرب؟
0: طيب
1: سهل ان هو يتقابل مع صاحب الترخيص الحقيقي؟
0: شكرا يا اخي،
1: مش المرخص.
0: انا عايز اجيبها من البدايه. الاب الحقيقي اللي بيخاف على اولاده وحريص على اولاده وعايز يديهم كل الخير وكل الامكانيات كل البركات، النهارده غيران على اولاده. النهارده الرب غيران عليك وعلي وعلى ملاد وعلى المشاهدين، غيران لو حد حجز البركه، لو حد منع البركه، غيران لو حد وقف البركه لاي امر واي سبب من الاسباب. طبعا الرب عايزنا نتقابل معاه، طبعا الرب عايزني افتح ايديا واقول له اديني. ومن عاده الرب قبل ما يديني يروح ماسك ايديا وينشئ في قلبي سلام. ما بيفتحش الرب ايدي ويروح حاطين على طول، لازم يمسك ايديا ويطبطب عليا ويقول لي انت ليا وانا ليك. يمكن ده الرب عايز يعمله في بداية الحلقة، إن آيات النهاردة تفضى من الحفر اللي ترخصت ليها. ياما حفر اترسمت سقطت فيها بنات تركت المسيحية، ياما حفر بنات اتغرر بيها، ياما حفر بنات وقعت وقعات، سيدات
1: مش بنات
0: شبان
1: بس، مش بنات بس يا أخي،
0: رجال.
1: ده في رجال ضلوا طريق وباعوا اللي وراهم واللي قدامهم.
0: ياما
1: وفي ناس
0: ياما اترسم الطرق، ياما اترسم الطرق، ياما اترسمت حاجات، وكانت النتيجة إني حفر وقعنا فيها مرخصة من مسؤولية. أنا مش عايز أطول في الدائرة دي لأن أنا شخصيا موجوع منها، لكن أنا عايز أمر عليها مرور الروح القدس كالآتي. كالآتي: لكل اللي توجع وجع شديد من حفرة مرخصة من مسؤول خدمي كنسي كان قدام عيني أهل ثقة ووقعت من بسبب مشورته أو نصيحته أو رسم الطريق أو دخلني في حارة سد أو فهمني شيء إنه من قبل الرب ولم يكن من الرب ومشيت فيه في البداية واكتشفت، أو في نص الطريق واكتشفت، أو في آخر الطريق واكتشفت، أيا كانت النتيجة، أيا كانت النتيجة، النهاردة ربنا بيقف على الحفرة دي ويقول إن كان اترخص لك شيء واتدبحت بيه انا احييك اليوم.
1: مبارك.
0: ان كان اترخص لك شيء حتى وتلوثت سمعتك انا اصنع لك سمعه جديده اليوم.
2: امين يا رب.
0: ان كان اترخص لك شيء وفقدت اللي وراك واللي قدامك بتعبيرك ده، تعبيرك الحلو ده، انا زي ما بديت معاك واعطيتك ارجع ابدا معاك واعطيك.
2: ويعوض.
0: زي ما اترخص لك شيء وخدك ناحيه سكك صعبه جدا مش عارف ترجع منها، يعيدك الرب النهارده بقوه. زي ما ترخص لك شيء وتهت تيهان كبير وراسك ورمت من اللي حصل واتصدمت فيه اللي رسم لك واللي رشت الروشته دي واللي اوهمك الوهم ده، لكن موجود النهارده الاب الحريص على اولاده، غيران الغيره العظيمه اللي بيها يقول استرده واستعيده وافتح عينيه وطبطب عليه واقول له لسه في امل ولسه في رجاء، لسه في امل ولسه في رجاء، لسه في تعويض، لسه في جمال عوانضان على الرماد، لسه في إله يعطي بسخاء ولا يعير.
1: استسمحك، كل واحد واقع تحت المرخص قوده في صلاة عملية أن بالرجوع.
0: أخويا وأختي، إن كنت فعلا أنت متعصر ومصدوم من حد مسؤول كنسي أو خدمي رخص لك شيء، قدم لك مشورة وتعبت بسببه وتوجعت بسببه وخسرت بسببه وتمررت بسببه وسقطت سقوط عظيم النهاردة، أرجوك استمع ليا استماع خاص جدا في الحلقة دي.

تقعدش تعبان وتقعدش شاكي من اللي حصل لك. لكن النهاردة بصوت واحد ثلاثي من الحلقة وصوت الروح القدس قبلينا، الرب يقول لك أنا أوجد لك، أنا أوجد لك، أنا أوجد لك. أنا أبدأها معك من الصفر، أنا أبدأها معك من الصفر، أنا أرجع أشيل الخسارة بمكسب، أنا أرجع أرفع أرفع أرفع الرماد رفعة كاملة، أرجع أبدل الرماد بجمال عظيم تنبهر به، أرجع أخليك تثق في نفسك من تاني، أرجع أوقفك على رجلك، أرجع أشيل السموم من دمك، أرجع أشيل الغواية اللي أحاطت بيك، أستردك لبيتك، أستردك لبيتك بعد ما تاهت رجليك، أستردك يا بنوتة لأهلك، أستردك يا شاب لوالدك ووالدتك وإخواتك، أستردك يا تايه، أستردك يا ضال، أستردك يا مكسور، أستردك يا مجرح ومجروح، أستردك يا اللي اتخبطت خبطة في الرأس والقلب مش عارف تقوم منها. بصوت قوي النهاردة يوجد لك الرب يسوع المسيح العظيم، يوجد معاك اللي أمر لك بالبركة والفكاك. أنا بشوف في الحلقة دي إن كل سجن اتسجن وراها ناس وثقوا في أهل ثقة لكن اتحفر ليهم برخصة المسؤولية. الرب الرب الرب الرب لا يغيب عن عينك، قدام عينك النهاردة، قدام عينك النهاردة. افرد ايديك وقول له قبل ما تديني اي حاجة تعال امسك ايديا، لان ايدي سقطت ارتخت، ايدي بقت مرتعشة من عدم الثقة وعدم الامان. يا رب اصلي بالروح القدس الان، بالروح القدس الان، بالروح القدس الان، شيل عن عينينا اي قشور سميكة، شيل عن القلب اي صدمة، شيل عن النفسية أي آه، شيل عن الداخل أي معثرة، شيل عن الكيان كله أي خسائر، شيل عن شبان شبات أي مرارة حصد نتيجة حفر مرخصة من أهل ثقة وأهل خدمة وأهل عمل كنسي. النهاردة بنقول لك لا يحسب عليهم، لا يكونوا في المشهد، أنت إملى المشهد، أنت تعالى يا رب، أنت تواجد قدام العيون، أنت تقول كان تاريخ كان زمن، يوجد زمان جديد، يوجد وقت جديد، عوضا عن زمان الضيق أشرق لها بشمس جديدة، عوضا عن زمان المرار أشرق لها بشمس جديدة. يا رب صدر في القلوب الآن إنها حلقة إشراقية في الدواخل، إنها حلقة شمس تسطع في الظلام، إنه نور يأتي على من في الظلام، إنها عودة ثقة فيك يا رب، هنتشعبط فيك يا رب، هنمسك فيك يا رب، هتخرج إنسانتنا من الصمت يا رب، هنخرج من الخرس يا رب، هنطلع تأوهاتنا يا رب، هنطلع عثراتنا يا رب، هنطلع وجعنا يا رب، هنفرش رسائل خسارتنا يا رب، هتستردنا من الحتت البعيدة. أنا أصلي في الحلقة دي تزور بنات راحت لسكك بعيدة يا رب، استردها باليد القوية القديرة بطريقتك الخاصة، استرد ناس من وراء أبواب السجون يا رب، استرد شباب اتعصر من أهل ثقة فرمى نفسه في دوائر إدمان، في دوائر هلاك، في دوائر أذى، هاتهم من الحتة دي يا رب. مش ذنب شعبك، مش ذنب شعبك، لكن أؤمر لشعبك الآن بنور، طاقة نور، طاقة نور بالروح القدس يا رب. في بداية الحلقة قول لشعبك توجد طاقة نور في القيامة، أيوة في القيامة، أيوة في القيامة يا رب، طاقة نور في القيامة، والقيامة تحيي، والقيامة تعطي استنارة، والقيامة تعيد الكرامة، والقيامة ترفع الخسارة، والقيامة تشيل الموت، تبدد الموت يا رب. مين النهاردة من المشاهدين انت شايفه؟ مين النهاردة حاسس ببلوته؟ مين النهاردة عايز تقومه من كارثة ومصيبة العثرة الكنسية؟ من النهاردة عايز تطلع الأهات اللي مخزونة من أسيس أو أب كاهن أو مسؤول أو مرنم أو خادم أو مرسل أو صاحب مشورة؟ من النهاردة من وراء الأبواب، من وراء السجون، من تأوهاته مخزونة جواه؟ النهاردة عايزين نيران الروح القدس تأكل كل عمل غريب يا رب،
تعال تعال تعال في الحلقة دي وقول إنك تسترد عشرات ومئات يا رب. لا لاستمرار العسرة، لا لاستمرار العسرة، لا لاستمرار الخسائر، لا لاستمرار المرارة، لا لاستمرار الكسرة من الكنائس ومسؤول الكنائس ومسؤول عمل كنسي، لكن للأسف كانوا حافرين حفر بتراخيص.

الرئيس ولم تكن أنت في المشهد، لكن كانت مكانتهم وأسماءهم ومناصبهم وسعيهم وراء الربح القبيح هو ده يا رب كان الهدف. فضللوا وغرروا وكسروا وضايقوا ومرروا ودبحوا وقتلوا، لكن النهاردة بنصلي يا رب ادي أقوى الحياة، ادي أقوى الحياة يا رب، ادي أقوى الحياة، قول قول حياة، قول قول حياة يا رب. لازم الناس تعيش وتحيا، لازم الناس تقوم يا رب، لازم الناس تقوم يا رب. أنا بصلي كل ستاير غفلة ماسكة أذان الناس وعيون الناس يا رب، ورينا النهاردة إن دي غفلة لازم تتمزق بالروح القدس. أنت بس في المشهد، أنت بس في المشهد، انت بس الاب، انت بس الراعي، انت بس المسؤول، انت بس من تحنو، انت بس من تشفق، انت تنادي. ايوه نادي، نادي في الحلقه دي اخي باسم واخي ميلاد وانا والمشاهدين بنقول لك نادي علينا، نادي علينا، نادي علينا بصوت حاني، بصوت عالي، بصوت رحمه، بصوت شفقه، بصوت رافه، نادي علينا بصوت قوي جدا يقول ان يوجد حياه وتوجد مكاسب وتوجد ترنيمات ويوجد رد ويوجد رد ويوجد رد ويوجد بستان عوضا عن البرية، ويوجد بستان عوضا عن المغارة، ويوجد ويوجد ويوجد ويوجد ويوجد عندك يا صاحب الموجودات الحية. إيمان النهاردة في الحلقة دي يا رب، إيماني في الحلقة دي، إيماني في الحلقة دي، تروح بإيدك القوية وتطبطب على المعثر والمتعسر، تطبطب وتطمن ان يوجد فيه، يوجد في الزمن الاتي رجالتك اللي ما بيحفروش حفر مرخصه، لكن ياخدوا شعبك للجبال حيث انت، ياخدوا شعبك للجبال حيث اسمك، ياخدوا شعبك للجبال حيث كلمتك. يوجد شعب، يوجد خدام حقيقيه امناء يا رب. انا اؤمن باسم المسيح يسوع مازال الأتقياء من خدامك موجودين، وحافري حافري بترخيص بنصلي حاصر ووضح وافضح يا رب، وعين زمن في تتطهر كنيستك وشعبك من كل زيف ومزيفين يا رب، ويستبقي الأمناء الأتقياء باسم الرب يسوع. أصلي ولك كل التعظيم. أمين أمين.

0: حتما حتما هنكون واحد تاني.
1: امين.
0: حتما. بس لما الانسان يفوق،
1: ايوه،
0: ويعرف الانسان، واخويا ميلاد قاعد بيرنم، اتمليت بان حته برضو ان عايز اقول انت بلا عذر يا الانسان. يعني برضو
1: يعني اذا المسؤولين عليهم دور، الشخص عليه دور،
0: الشخص عليه دور. يعني مش عشان ما يعيش بس برضو ان هو ايه
1: الضحيه،
0: في الضحيه طبعا. لكن هو بلا عذر، بلا عذر، لان الله وضع قدامه الحياه واعلنها قدامه.
1: ايوه، تسمح لي واخونا ميلاد بيرنم بحق بامانه. انا عارف شفت مشهد كده ان الرب اللي هو بيقول ايه في الصليب والقيامه، اديت كل واحد شيك.
2: ايوه،
1: انا اديت كل واحد شيك، ما تخليش غيرك يصرفه بالنيابه عنك.
0: حلو قوي دي، حلو قوي.
2: او يسرقه.
0: حلو. او سرقه زي ما قال اخويا ميلاد.
1: ده الشيك بتاعك،
0: رخصه مزوره.
1: امضي واصرف انت.
0: وانا ايه اللي وقعني تحت رخصه مزوره الحقيقيه؟
1: بالظبط كده. انت في
0: ما نروح لصاحب الترخيص نفسه.
1: انت في امكانك. ليه ما اربطش قلبي بالرب واقول انا في الصليب والقيامه ليا حياه، ليا المواعيد، ليا
0: سهل كده يا اخي.
1: سهل يا اخي باسم،
0: سهل ان انا اروح له كده.
1: سهل
0: لما وسيط.
1: انا سهل، ولا وسيط ولا وسيطه ولا
0: بس
1: وسيط.
0: برضه هو يقول له صلي له وخلاص.
1: اسمح لي،
0: اتفضل.
1: من حق ان انا اطالب المسؤول في اي مكان صلي لي، علشان احنا مطالبين نصلي من اجل بعضنا بعض. لكن الشيك اللي انا بقصده حقي في الدم، حقي في اللي عمله المسيح على الصليب. عمل المسيح على الصليب لم يكن، يعني اسف في التعبير، مصنف للبعض، لكن ده عمل كامل شامل للكل،
2: متاح
1: ومتاح ليا. انا اجب خطايا وذنوب اقول له اديني غفران الصليب واديني تبرير القيامة. تاني، اديني غفران الصليب واديني تبرير القيامة. في الصليب ادفن كل بلوية.
2: امين.
1: وفي القيامة اخد امكانية اقدر اعيش معاك عيشة جديدة، ولا احتاج حد يكون حامل للشيك عشان يصرفه نيابة عني، او ياخد جزء من ارصدته نيابة عني، او يسرق الشيك كله بدلا مني. انا صاحب الشيك وانا اللي اصرفه.
0: هللويا.
1: امين.
0: الرب في الصليب ادانا كل. بس النهارده عايزين نتكلم عن الابار.
1: امين.
0: والحقيقه الابار دي حاجه جميله قوي.
1: طبعا طبعا.
0: الابار دي
2: تنعش.
0: بتنعش، لانها بتجيب الميه، والميه اساس الحياه والخضره والجمال وكل حاجه حلوه. واحنا احتياجنا للميه. فهنبدا في الابار، بس برضو في ابار مملح.
1: طبعا.
0: في ابار. في ابار ما بتجيبش ميه.
1: بس احنا عارف، وانت بتقول كده عارف بتشد قلبي، ان دي اكتر زمن احنا محتاجين الابار والينابيع. هو الينابيع. الرب هو الينابيع.
0: طبعا.
1: هو الينابيع.
0: طبعا.
1: هو الابار الحقيقيه. هو الري. هو الميه. هو الانتعاشه. هو النضاره. هو الخضره. هو الجمال. هو العظمه.

0: يعني انا شايف النهارده ليك والاخ ميلاد وللمشاهدين احنا محتاجين من جديد. عارف انا عايز اتمتع بالينابيع.
1: امين يا رب.
0: انا عايزك انت يا ينبوع الماء الحي.
2: ذكرتني انت قبل الحلقه ان وانت واخوك ميلاد الجمعيه جمعيه خلاص النفوس على مستوى الجمهوريه كانت بتطلع مجله الينابيع.
0: ايوه
2: ينابيع خلاص.
0: ايوه الدكتور ماهر فهمي.
2: دكتور ماهر فهمي. يعني ينابيع الخلاص احنا محتاجين فعلا ينابيع.
0: وكانت مجله بنقراها وبنحبها وكانت حاجه عظيمه ينابيع الخلاص دي. انا كنت فاكر وانا طالب في الجامعه ما اعرفش انام الا لما اخد مجله زي كده وراها كامله.
2: جمعيات خلاص النفوس الرب استخدم فيها الاخ رزق جدالله اللي حفر بس ده حفر حفر مش باستحسانات الناس.
0: أيوه.
2: ده حفر فعلا بقياده بالروح القدس.
0: أيوه.
2: حفر عشان يطلع ميه.
0: أيوه.
2: ممكن ما يكونش شرب الميه اللي طلعها لكن او شاف ندره في الميه.
0: ممكن يكون شاف كتير.
2: أيوة.
0: لما نوصل لابديه نسال
2: هنسال بس هو ممكن يكون شاف.
0: ايوه
2: او ما شاف او شاف جزء صغير. لكن اللي موجودين في الجمعيات حصدوا.
0: ايوه
2: وجنوا من الميه اللي هو البير اللي حفره الراجل ده.
0: ايوه
2: نقرا جزء من الكتاب ونبدا بعد كده. سفر العدد 21 من عدد 16. ومن هناك إلى بئر وهي البئر حيث قال الرب لموسى اجمع الشعب فأعطيهم ماء. حينئذ ترنم إسرائيل بهذا النشيد اصعدي أيتها البئر أجيبوا لها. بئر حفرها رؤساء بئر حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصيهم ومن البرية إلى متانة ومن متانة إلى نحلائيل ومن نحلائيل إلى باموت ومن يموت إلى الجواء التي في الصحراء في صحراء مؤاب عند رأس قبح التي تشرف على وجه البرية. الحقيقة البئر الجميلة دي اللي حفرها الأباء بتذكر بئر هاجر وهي لما إبراهيم مشاها وإسماعيل طلعت وما لقتش مية وقعدت تبكي والرب كشف عن عينيها وكلمها. وبئر لحي. إيه الهدف الروحي؟ الأبار دي كانت زمان بيتكلموا عنها بأسماء بتلقن بأسماء. اعتقد يعني مش اعتقد ده متيقن الروح القدس اللي سمح ان تكتب الحاجات دي بحذافيرها واسماء الابار ليه غرض لاعلان لينا. ويوم زي النهارده ده ومشاهدين يعلن لينا.
0: امين يا رب. امين.
2: تمام.
0: امين.
2: فقول لنا بقى
0: ربنا يباركك اخ بسم. انا هحط نفسي مكان المشاهد وافكر بفكره واقول يا جماعه انتوا عايزين تتكلموا عن الابار يعني هتقولوا لنا انواع ابار ولا هتكلمونا عن اسماء ابار ولا هتكلمونا عن دروس من ابار هتكلمونا عن ايه بالظبط. زي ما حضرتك قلت كده ان الابار في كلمه الله حاجه كده تخليك ايجابي. انت بتتكلم عن الميه بتتكلم عن سائل العطشان بتتكلم عن نضاره بتتكلم عن زرع ارض بتتكلم عن انتاج بتتكلم عن حضور ميه حيه اشاره للرب. لكن متهيألي واحنا هنمشي مع شعب الرب عايزين ناخد بعض الابيار والبعد الروحي بتاعها مش كده صح؟
2: تمام.
0: فمثلا تكون 16 مقابله الرب مع هاجر. هاجر حالتها ايه؟ جليله
2: ده مستنيه ابنها يموت دي سابته بعيد عشان هو خلاص هيموت
0: يعني واحده
2: يعني واحده فقد كل الامل فقد كل الامل
0: وبلا إله
2: بلا إله
0: و...
2: بس حتى بلا إله دي غريبة سنة.
0: هاجر
2: عاشت مع إبراهيم وشافت مقابلات إبراهيم الله لإبراهيم. فدي حتة برضو هل يعني لما عاشت معاه وشافت الحتة دي وشافت المقابلات وشافت إن الله بيتجلى لإبراهيم وابراهيم بيقدم له ذبايح لما وقعت تحت الامر ده

0: وقعت تحت الامر ده وابنها بيموت منها والميه فرجت منها، فرمت الواد بعيد عشان لما يموت ما تكون بعيده عنه. تمام.
1: طب انا معجب وانت ماشي كده بالتسلسل. تكون اللي شافته مع ابراهيم نكشها،
0: عمل جواها حاله، بس
1: عمل اسئله،
0: يعني هقول على حاجه، ما عملش حاجه، بدليل ان هي رمت الواد، حتى ما يعني الكتاب ما وضحش انها
1: ما
0: صلت.
1: ده ما كانتش صاحبه اختبار يا اخي. بس لكن عارف لما
0: دي
1: يكون
0: حاله
1: واحد
0: يأس.
1: كده ملموس لمسه بسيطه يعرف بعض المعرفه، منكوش جواه، عارف تعبير منكوش جواه. بس انا اللي عاجبني تعبير وانا بصلي جوه، قالوا لي الرب هاجر المصري، وعمال اصلي من كل قلبي رغم ان احنا في بلادنا المصريه مسيحيين ومسلمين. كم واحد، بص اللفظ اللي اقوله ده، منقوش جواه، منكوش جواه، وما خدش اختبار حقيقي بمقابله ربنا، المقابله الحقيقيه، هل يتم معاه اللي تم مع هاجر؟
0: سهل الكلام ده؟
1: ما نصلي، نصلي ان بلادنا المصريه الوقت اللي جاي بكل تعداداتها، لان ما عملتش مجهود هاجر عشان تتقابل مع الرب.
0: وابراهيم اللي اتعلمت منه، ما هو كان كده، ما ابراهيم كان محبوس ما بين الاوثان وما بين الاصنام وما بين التقليد وما بين العرف وما بين اللي اتولد فيه واللي اتزرع فيه من ابار موروثه ومن حفر موروثه، بس كان عنده شوق قلب صغير حرك السماء كلها، وعشان كده رب كلمه ووجهه، اطلع واخرج من الحته دي وانا معاك، انت بتدور عليا انا معاك،
1: ايوه
0: وانا هباركك وانا معاك في السكه، وسير امامي وكون كاملة،
1: ايوه
0: من ملا شيء
1: ما عملش حاجه ابراهيم،
0: ملا شيء.
1: وهاجر ما عملتش حاجه. فانا بشوف النهارده ليه ما يكونش في مشاهدين بنفس حاله ابراهيم وهاجر، عندهم شويه اخلاص، اتنكش جواهم، عارف كده، استعداد صغير، ضيق جواه، تمني عايز اعرفك يا رب،
0: بيدور عليه.
1: ضيق جوايا انا بدور عليك، بسأل عليك، بقرأ عنك، ضيق جوايا نفسي أعرف سكتك، نفسي أمشي معاك، ضيق جوايا سؤال من أنت. مش ممكن يكون في ناس موجودة النهاردة في المشاهدين من نفس النوع ده؟
0: ممكن.
1: طب عمل إبراهيم زي ما كان بيقول أخونا ملات، ولا حاجة. طب وهاجر
0: ولا حاجة.
1: ولا حاجة، بس هو الرب عمل حاجة، وهي مقطوعة الأمل وبتفكر في موتها
0: وموت ابنها.
1: وموت ابنها، وهي حاطه الواقع انه ليه الكلمه الاولى والاخيره، مفيش امل، خلاص خلصت. جاءت عين ماء، وجدت عين ماء، تكوين 16 بيقول لنا كده، وجدت عين ماء. مين طلعها لها؟
0: الرب طبعا.
1: طب ما يطلع لنا عين ميه النهارده كم مشاهد؟
0: امين يا رب.
1: ما تطلع النهارده كم عين ميه؟ ألا يصنع عيون النهاردة أمام عيون؟ ألا تصنع عيون أمام عيون مستنياك يا رب؟
0: أمين. يصنع.
1: أنا النهاردة من كل قلبي بقولها لك،
0: يصنع.
1: ألا يصنع عيون أمام عيون بتدور عليك؟
0: يصنع.
1: يصنع.
0: يقدر
1: يفتح.
0: يعملها.
1: اتفتحت عين مية. وجدت عين مية، قالت لك دي من وجدت عين مية، ده معمول عشانك أنت. دي معمول عشانك أنت.
0: مخصوص.
1: مخصوص، مش يمكن الحلقة دي معمولة عشان حد مخصوص، مش يمكن الترنيمة الأولى عشان حد مخصوص، مش يمكن الترنيمة الثانية عشان حد مخصوص.
0: أمين يا رب.
2: أمين.
1: مش يمكن سؤالك اللطيف اللي من قلبك وانت بتقول مش ربنا يعملها بالساهل، يمكن عشان حد سامع النهارده اتكبست دماغه بلا أو ما ينفعش، قطع الأمل، مش هتكمل دينك، اللي عليك هيخلص عليك، القضية اللي عليك شكلك مش هتطلع منها تاني، الظلم اللي وقع عليك شكلك ملهوش نهاية، بس يجي الرب النهاردة ويوجد عين، يوجد عين.
0: أيوة.
1: يوجد عين الرب.
0: شكرا.
1: وهي لما شافت العين ده راحت مسمياها، بص التعبير القوي ده، الحي الذي أراه.
0: شكرا.
1: رؤية الحي.
0: شكرا. يا هو رأي.
1: شفت رؤية الحي. شكرا. أنا هقف قدام البير ده، تكوين 16، البير ده بير في اختبار، انا عليا حته، بص وهو يتواجد ليا كعين يتم اختبار حقيقي رؤية الحي.

0: ده الرب حقيقة.
1: شكرا.
0: ده الرب بيسدد. ده الرب بيشعر. ده الرب بيوصل لأرامل. ده الرب بيوصل لمرضى على أسرتهم. ده الرب بيحل مشاكل. ده الرب بيسدد ديون بالألاف، ولا أنا غلطان؟
1: صح طبعا.
0: ده الرب بيصنع مفتخرات. هي بقى لما شافت عين في وسط الصحراء، السؤال ازاي تتواجد عين في هل من الممكن؟ هي تقول مستحيل. طب ازاي تواجد؟

0: الحجر وابص في وشها، ايه رايك؟ تقول شفت الحي، انا شفت الحي. ايه الموضوع ده؟ تقول ده ده ده, ده اختبار. اتعلم يا اخي باسم، يوم ما مر بينا الرب واحنا خطاه ولمسنا بترنيمه او بايه او بوعظه او بعمل فردي من خادم او مؤمن معين، كان نفس اختبار هاجر، ان احنا ما رتبناش لكده وهو رتب لنا ينبوع الخلاص.
1: شكرك شكرك.
0: تخيل محدش تعب فينا، يقول لك انا دخلت الاجتماع سمعت الترنيمه الفلانيه بكيت، الخادم شاور عليا انا بس. كنت قاعد في البيت مهموم سمعت البرنامج الفلاني انسكبت قدام ربنا. اشمعنى البرنامج ده في اليوم ده؟ واشمعنى الوقت ده؟ واشمعنى فتحت التلفزيون دلوقتي؟ ده عباره عن رؤيه الحي.
1: شدني امبارح وانت بتكلمني عن موضوع ما وعن كلام قادك فيه الروح القدس، حتما بالروح القدس قادك الكلام عن
0: رؤيه الحي.
1: رؤيه الحي،
0: رؤيه الحي. فالنهارده عارف الحي
1: اختبارين كانوا اخواي لي انا شخصيا.
0: رؤيه الحي خليني النهارده اجي اقول له ايه، انا يعني عندي وميض، الرب يقول لي وانا اديك النور كله. احنا كلنا مرينا بالاختبار الاولاني ده، اختبار رؤيه الحي، يوم ما افتقدتنا نعمه الرب، يوم ما تشدينا، يوم ما اتغيرت حياتنا، يوم ما اتنقلنا من الظلمه للنور. بس عندي سؤال صغير تسمح لي ويسمح للمشاهد، ايهما اجمل، يكون عندي اختبار رؤيه الحي ولا تكون عندي حاله اسمها رؤيه الحي؟
1: اختبار،
0: اختبار ولا حاله؟
1: لا حاله،
0: حاله.
1: ابقى حاله،
0: يعني ان انا اختبر ربنا اختبار رؤيه الحي وتنام حياتي بعد كده.
1: شفت مره
0: يعني شفته واختبرته وبعد كده لقيت. فين الاختبارات؟ فين رؤيه الحي في حياتي كمؤمن؟
1: يعني المؤمن بعد ما يختبر رؤيه الحي
0: زي هاجر ما اختبرته
1: يقدر يعيش؟
0: يقدر. اسمعني، انا زي ما انت بتسالني كده اهو، انا عايز اعملها زيك بالظبط.
1: يقدر يعيش، يقدر رؤية يعيش الحي.
0: بص، يقدر يعيش حاله رؤيه الحي.
1: بس كلام صعب برضه،
0: بس صدقني في امكاني يا اخي. بس
1: الكلام ده تقيل برضه، يعني مش عايزين انوسعها زياده.
0: صدقني
1: كده
0: صدقني.
1: طب انا اوسعها كده، طب كده انوسعها كده.
0: انا عايز اسالك سؤال، لو مديت ايدي انا ليك وعشمان اخد منك 50 جنيه، رحت انت مطلع 1000 جنيه، ده بسبب مده ايدي ولا بسبب وسع جيبك ولا بسبب كرم قلبك؟ انا مش هعمل عشان ما تفكرش في جيبك فيه كام.
1: لا ما هوش حاجه.
0: بص، انا لو مديت ايدي عشمان في 50 جنيه ورحت انت مطلع 1000 جنيه، يبقى ده كرم امكانياتك. يبقى ده كرم امكانياتك. فلما الرب يقول لي انا كريم معاك، عايزك تختبر يعني ايه رؤيه الحي طول حياتك، انا اسال نفسي مش اسالك انت، ألا يستطيع الرب أن يعمل في حياتنا كمؤمنين معجزات متعددة طوال البرية؟
1: أخي ميل، هو
2: عمل أوريدي،
1: عمل
0: وبيعمل وعايزينه يعمل.
1: أيوة، بس في كلام دلوقتي بيتقال إن عمل وخلاص عشان البشارة والكراسة.
0: لا يا أخي باسم،
1: خلى الناس متسكنة.
0: لا يا أخي باسم،
1: خلى الناس متسكنة إن مش شايفة.
0: لا لا لا، ده أنا الحلقة دي، بص الحلقة دي في ثورة قلبية لعودة رؤية الحي في حياتنا.
2: أمين يا رب.
0: عودة رؤيته في حياة المؤمنين، في الاجتماعات، في الخدمة، في الاختبارات الشخصية، عودة رؤية الحي. عايز أشوف إيد الرب الحية. يعني أنا طوال اليوم امبارح ونهاردة عمال أقول له عايز أشوف معجزات حقيقية مش مسموعة عنك، أنا عايز أدوق، عايز أشوف، عايز أشوف إيد بتفتت قوة قفول على أبواب سجين. عايز أشوفك وأنت بتخرج حد من أزمات عاتية. عايز أشوفك وأنت بتيجي تسدد ليا شيء أنا غصت وعصت فيه. عايز أشوفك وأنت بتيجي ترتب ورق مستحيل ترتيبه. عايز أشوفك وأنت بتقلب حياة أساساً مقلوبة عشان تعدلها. وليه ما ندوش يا أخي باسم معجزات جديدة من الرب؟ هل عثرت؟ هل ضلت؟ هل تاهت؟ هل قصرت يد الرب؟ ما نرجع كمؤمنين نمد ايدينا كده ونقول له ادينا من كرمك. ليه خايفه ايدينا؟ ليه مرتعش الايمان جوانا؟ ليه بقي كل حاجه بص اختبار قديم عاش وخلاص، اللي هو انا الرب خلصني، هذا لا يكفيني، انا عايز كل يوم فك. عايزين نشوف كده، عايزين نشوف رؤية الحي في أولادنا وبناتنا. كم أب مؤمن النهاردة؟ مؤمن مخت...

0: جابر محتار في اختبار ابنه. كم أم النهاردة محتارة لأن بتصلي كتير في اختبار بنتها؟ كم بيت النهاردة مهدد مع أنه نصه مؤمنين أنه عايز الرب، عايز أشوف الرب، هم يتحدوا معانا وإحنا نتحد معاهم، أن يوجد طريق لرؤية معجزات الرب ولا ما فيش؟ يوجد طريق، أنت معايا؟ يوجد طريق، يوجد طريق لرؤية الحي، أن أرجع أتسكب عليه كل صبح بص أنا بشوف الحي. فين الإعاقة؟ شكراً. انت عارف يا اخي باسم، انا لو مديت ايدي لاخونا ملات كده وملوح وشي وقلت له ما تمد ايدك يا ملات، حاجه من ثلاثه تحصل من ملات، يا اما ما يمدش ايده ليا يقول لي طب اعدل وشك وبص لي، يا اما اخونا ملات ما يردش خالص وما يتكلمش خالص بس مش هيمد ايده، يا اما يمد ايده بس الايد بتاعته تبقى هزيله معاك. لكن مديت ايدي وقلت له اخويا ملات، وانا مديت ايدي كده قلت له هات ايدك في ايدي الاول، وانا بحط ايدي في ايده بقول له اشكرك يا رب لاجل اخونا ميلاد، وابقى فرحان بمده ايد ميلاد وفرحان بيه هو، واشعر نفسي انك قد ايه وقت لذيذ ان ايدي في ايد اخويا، عارف لو طلبت منه شيء هيكون ليا. مزمور 37 يقول بص ادي طريق المعجزات اهو، ادي طريق المعجزات اللي الفتره اللي فاتت حصل له عمليه يعني اضمحلال، بيقول وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلب، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك.
1: الناحيه العمليه في الابار،
0: طب سيبنا اقول،
1: انا عايز اقولها لك،
0: طب انا سيبنا اقولها، طب انا اديكم وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. يعني انا لو تلذذت بالرب لاجل الرب، انا لو تلذذت بالرب عشانه هو، انا لو بيت اقول له بنسى جرحي وانسى مرضي وانسى الكبد وانسى الكلى وانسى العظام وانسى الحمل وانسى الانجاب، لان في ناس النهارده بتشهدنا وتقول انا عايز اخلف، انا عايز يشفى كبدي، عايز يشفى الكلى، عايز يشفى العظام، عايز يشفى الدم، عايزه تشفى الامعاء، الجهاز الهضمي كله، ومعذورين، لكن الطريق للمعجزات ازاي؟ وتلذذ بالرب لذاته، عايز اعيش معاك، عايز ابقى اقول لك كده من غير طلبات ولا اي شيء، عايز اقول لك بحبك، عايز اقول لك انت كنزي وثروتي وخيري.
1: وصدقني الحلقه دي الرب
0: هيعمل كده، صدقني يا اخي، بس عايز اخرج مني ليك، عايز اخرج من انانيتي ليك، عايز اخرج من مطالباتي وطلباتي ليك، عايز اقول لك انفرد بيا على جبل عالي، عايز اقول لك اسمك برج الحصين ارقد اليه واتمنى، عايز ابقى مدد ايدي في ايدك كده وانت بتحط ايدك على ايدي من غير مطلوب منك اي طلبات، اقول لك ايه، دفي ايدي بايدك، حط عينك في عيني يا رب، انت لذذت بالرب بعيد عن طلباتك، ان عملت عمليه حجز لطلباتك وتلذذت بالرب بس بصدق يا اخي باسم، لان احنا في عوز للامر ده، ان احنا مشحونين بطلباتنا، مهددين بامراضنا، مهددين ببلاوينا، مهددين بروح للرب بكل ده، وما باخدش حاجه، بص ما باخدش حاجه، ما تتغيرش امور ولا ارى الحي، لكن لما اجي اقول له ايه، اخليني من اللي رايح بيه، اخليني من الزحمه اللي انا جاي لك بيها، اخليني من الزحمه اللي انا جاي لك بيها، انا عايزك انت، عايز اشوفك انت، عايز المسك انت، عايز اتعامل معك انت، عايز اتلذذ بيك انت، عايز اسمك انت، عايز اضحك على الزمن الاتي بيك انت، عايز افرح وابتهج بيك انت، عايزين نخرج من جلباب بص زحمه ظروفنا وطلباتنا، وليه ما يتمش في الحلقه دي واجي واقول للرب كده ترنيمه زمان، يا يسوع يا غالي على جبل عالي انفارد بيا، بس اقول له دي بلاش وحقق لامالي دي، بص لانها تيجي
1: اطلبها اولا
0: فوق البيعه، لكن انفارد بينا النهارده يا رب، احنا المعادله بقت بنجي لك بالثانيه ومش عارفين نعمل الاولى، مش عارف انفارد بيك ولا تنفارد بيا، احنا في زمن اتسحبنا منه، اتخذنا منه، فما بقيناش نشوف الحي، ما بقيناش نلمس الحي، ما بقيناش نختبر الحي، ما بقيناش نشوف معجزات الحي، لكن النهارده دعوه، بص دعوه قويه عظيمه من الرب، يقول انا انا انا انا عايز اوريك امكانياتي، انا الحي ومعجزاتي وخيري وفيضي، طب ما تعمل، يلا اديني، يلا اديني، يلا، يقول لي تعالى لي الاول، اقعد معايا الاول وتلذذ بيا الاول وتكلم معايا الاول، سيبنا في خليك وسيبنا اعمل لك زي يعقوب، تكوين 32 بقى يعقوب وحده، بص بقى يعقوب وحده قد ايه وقت، وبعد كده يقول وصارعه انسان، شوف جت اهو، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، احنا وقع منا الاولى، لكن النهارده ربنا بيقول ها هرجع من جديد في الحلقة دي ألزز.

0: باسم المسيح يسوع كل أولادك وبناتك وخدامك وخادماتك نرجع نتلذذ بيك يا رب، نرجع نتلذذ بيك يا رب وتنفرد بينا ونخلى من أي أمر معطلنا عن رؤية الحي. اسم المسيح
1: أمين. يا رب تلبطنا معاك وإياك يا رب النهاردة، نحن نشبع نشبع بيك يا رب النهاردة ونستمتع بيك يا رب الأوقات اللي جاية، ونقول لك اروينا اروينا ولززنا اروينا وشبعنا اروينا وفرحنا يا رب بحضورك المشبع المحيي يا رب.

0: أيوة
1: حتما بنعمة المسيح.
0: هللويا هللويا هللويا
1: تتشال
0: هللويا
1: من الناس.
0: هللويا
1: الناس تختبر.
0: أنا ما تلمست فيها الترنيمة دي خالص.
1: أيوة.
0: شبعي اكتوائي
1: فيك
0: أمين.
1: وضيقات
0: يا رب
1: ضيقات تتشال وينفجر.
0: أيوة
1: الينابيع.
0: أمين.
1: الكتاب ده احنا واثقين ان كل كلمة فيه مكتوبة بقوة بالروح القدس.
0: أيوة.
1: بإعلان الروح القدس.
0: أيوة.
1: والكتاب ده اتكلم عن الأبار وأسماءها.
0: أيوة.
1: أسماء للأبار. إسحاق اتكلم الكتاب عنه في حفر أبار كتير. يعني
0: أيوة.
1: حفر أبار وسمى أسماء.
0: أيوة.
1: بعكس إبراهيم وبعكس يعقوب. بعكس إبراهيم ويعقوب.
0: بعكس يعقوب.
1: إسحاق اختباره وزي ما كان اخونا ملاب بيتكلم من شويه مش الواو زي ابراهيم ولا زي يعقوب. وقاعد برضو بيتكلم عن ابار كتير واسماء ابار.
0: أيوة.
1: حتما الروح القدس قاصد لينا مش بكتر حفر الابار.
0: ايوه
1: لكن البير اللي من عند الرب.
0: أيوة. امين امين.
1: وكم من ناس مضغوطة وبتحفر وبتدور وبتحفر بأبار وبتسمي. دي الفكر اللي عندي. لكن ايه القيادة الروحية اللي يقودك فيها الرب متناولة القصة زي كده؟
0: طيب انا ابص على اسحاق ان كل اللمعان بتاعه اتلخص في تكوين 26. لمعان حياته في تكوين 26. لما زرع فأصاب 100 ضعف. ولما حفر 3 مرات واخر مره سمى رحبوت. لكن انا في نظري اذا سمحت لي يعني في اعتقاد البسيط ان هو عاش الموسم الصغير. الموسم الصغير يعني لو اسحاق عايز تحط بين قوسين كده ايه اسحاق؟ اسحاق مؤمن يعيش موسم صغير.
2: لوت
0: من الاستخدام زي خادم بيعيش موسم صغير من الاستخدام. زي مرنم يعيش موسم صغير من الاستخدام. زي راعي يعيش موسم صغير من الاستخدام. بس الموسم ده يبقى فيه لمعان بس ما يطولش.
1: طب ما انا هاخد الحاجه دي واقول ان الموسم الصغير ده الرب مرتب لي موسم صغير. انا كخادم كمرنم كاي حاجه خلاص بقى انا مش ايميل فوزي ولا ميلاد جليل. يعني
0: مين قال لك ده ايميل فوزي موسم اصغر؟
1: لا لا يعني مش هبص لهم اللي كده. لا لا لا هو مديني انا على قدي وخلصت القصه على كده.
0: حلو يعني برضو السؤال ده حلو جدا. ربي يباركك. اذا ما كانش ليك يد وتعيش الامانه وتعيش المخافه وتعيش القداسه وتعيش ضد الخطيه وفعلا بتراعي ربنا في حياتك وبتشوف رؤيه الحي في حياتك ويحصل لك ان الرب يوهبك موسم صغير
2: بس قوي.
0: بس موسم قوي. صغير بس قوي
2: مؤثر.
0: بس خلي بالك مفروض بعد الموسم الصغير القوي يعني بتكلم عن نفسي انا خلاص خلص الموسم الصغير القوي الرب يقول لي يلا للابدي.
2: عندنا نماذج
0: يلا للابدي.
2: عندنا نماذج
1: زي
0: خدام واسماء
2: خدام. يعني اخونا مجد صمويل مثلا.
1: أيوة.
2: يعني الكلمة اللي قالها دكتور ماهر عن دكتور مجدي قال لك رقد حتى رقد. يعني جرب كل قوته لغاية عشان مرق. بس كان وقت صغير زمن مسميته
0: موسم صغير.
2: موسم صغير.

0: صغير قوي جدا ومؤثر جدا. موسم دي ايجابيه ايجابيه في المواسم الصغيره يعني.
1: بس المفروض الموسم الصغير ينتهي مع نهايه حياتي. على كلامك انت ده خلاص يعني يديني الرب حاجه بسيطه بس قويه في زمن قليل. لكن انا عندي معرفش يعني تحليله ايه، لو مؤمن او خادم لمع سنه اتنين وبعد كده عاش من العمر فتره طويله من غير
0: استخدام
2: ومن غير، ما هو برضو اللي اصاب واتكلم عنه في تكوين 26 تمام، ما عرفش يميز عيسو من يعقوب. ما انا بتساءل برضو بيني وبين نفسي، ما عرفش يميز عيسو من يعقوب، ما عرفش يميز ان الروح القدس او القيادة الالهية عايزة يعقوب عشان البركة، ولا هو الموسم الصغير انت قصدك بيتمتع بيه خلصت القصة على كده؟
1: هو مفروض يتمتع بيه وبعد كده يوصل الابدية. يعني انا خلينا احط حاجة ثابتة، لو كان خادم مؤمن راعي بيعيش في كنف الرب وحماية الرب وخوف الرب واجتهاد الروح القدس ويعمل اللي عليه والرب يستخدمه، الرب يستخدمه واستخدمه بلمعان معين
0: بقوة
1: وبقوة معينة ومفيش عليه أي ثغرات ومفيش عليه أي معيبات، أنا أعتقد إن بعد ما يخلص الفترة اللي الرب ادهاله دي، لو مشيئة الرب إن خلصت الفترة دي وخلص الموسم الصغير في مدته لكن في عمقه عظيم، الرب بيقول له تعالى خلاص خلصت الرسالة،
0: خلص حتته،
1: خلصت الرسالة، خلص حتته. لكن إن يعيش فترة تاني من غير لمعان موسم، أنا بقول إن في حاجة غلط. فأنا هقف قدام، مش هقف قدام تفسير الأبهار اللي موجودة في تكوين 26، لكن هحطها كده، ده بيمثل بعد لمؤمن حلو بيعيش فترة معينة موسم. أمين فيها موسم صغير. صغير مع الرب، فعلى قد الموسم الصغير على قد ما الرب بيمنحه استخدام صغير. ما خلي بالك المخافة بتتناسب تناسب طردي مع الموسم.
0: أيوة.
1: كل ما كانت المخافة كبيرة ومستمرة كل ما كان الموسم كبير ويستمر
0: ومستمر.
1: طب لو واحد عاش فترة معينة وعمره صغير، الرب يديله الموسم على قد عمره، وده كان بيخاف الرب مخافة عظيمة. معايا خبز؟
2: معاك.
1: مقتنع ولا أنا بقول حاجة غلط؟
2: لا لا مقتنع.
1: تمام. فلما نقول النهاردة واحد عاش من عمر 40 سنة والرب استخدمه استخدام هايل وبعد كده خده الرب، اداله الرب الموسم الكامل بتاعه.
0: مع أنه صغير.
1: مع أنه صغير. موسم صغير لكن كامل.
0: أيوة.
1: موسم صغير لكن كامل. لكن انا مش عايز موسم صغير.
2: 60 سنه فيهم 40 كان الدنيا الابار زي ما احنا
0: عم. ده موسم صغير ممل.
2: ممل ايوه.
1: يبقى هنا موسم يبقى موسم صغير ليس بكامل. فلو رب اداني موسم صغير كامل شكرا شكرا يا رب. موسم صغير كامل على قد عمري على قد الاستخدام على قد ما خلصت الرساله، لكن موسم صغير ومش كامل في حاجه غلط. فبير بير الموسم الصغير ده الغير كامل ده كارثه.
0: عارف فكرتني بموقف حصل بين اتنين خدام، واحد الموسم بتاعه قوي جدا وحضور الرب يعني واخده في كل حته وكل حته الرب يرسله فيها الرب يؤمر بالبركه على البلد، وافتقاد الهي رهيب وازمنه استثمار وخادم تقريبا نفس عمره او يكبره سنه سنتين، واسمه كان من ضمن الاسماء اللامعه يعني مع الخادم ده اللي بيحكي عنه المستخدم. بس الخادم ده اختفى عارف او اتطفى النور بتاعه اتطفى. فالمهم انا كنت في بخدم على الخادم القوي ده اللي ربنا يباركه، فجي الخادم التاني يزول اسم الكبير ده، فالخادم المستخدم بيساله بيقول له انت مش باين خالص في الخدمه واخبارك كيف الخدمه طمنا على خدمتك وتحركاتك وامورك. انا فاكر تعبير قاله له اخونا اميل، بص كسر قلبي. قال له الله ما يوريك قعده البيت. فاتخض الخدم اللي انا باخده معاه ده التاني القوي ده اتخض من التعبير. قال له الله ما يوريك قعده البيت، لما خادم يقعد في البيت بص قال له الله ما يوريها لك دي. فصعبه.

0: فده كان عايش موسم صغير بس طويل، بلا معنى بلا تأثير.
1: الرب عايز يقوم خدام
2: النهارده. انا عايز اسمعها منه.
1: رب احنا عايزين يقوم خدام. ايوه
2: الكلمه اللي قالت في النص ان اطفيت.
1: واتطفت ونايمه.
2: اطفيت النهارده. الرب عايز يقوم لصاحب كل موسم ارجع. أيوة. انور طفيتك
0: يا رب.
1: امين امين.
2: اعدلها مع الرب يعدلها الرب معك
1: يا رب.
2: ولا انا غلطان؟
1: ايوه خلاص.
2: اعدلها مع الرب يعدلها الرب معك. سيبك من اللي فات،
1: سوي الحساب معاه.
2: سوي الحساب مع ربنا وقول له تغاضى عن ضعفاتي وتغاضى عن ذنوبي، تغاضى عن تقصيري، تغاضى عن لعبي، تغاضى عن التوائي. لكن النهارده هقف وقفه جد معاك واقول لك من جديد، عيد علي صوت موسم جديد
0: يا رب.
2: عيد علي صوت موسم ناري، عيد علي صوت موسم كرازي، عيد علي صوت موسم خدمي، عيد علينا صوت موسم كنسي على مناطق وعلى بلاد. ما احنا كنا بنسمع اخي باسم ببلاد كان ليها موسم.
0: أيوة.
2: وكنائس كان ليها موسم، جمعيات كان ليها موسم، كنائس يا ما شافت مواسم. فاحنا عايزين من جديد يا رب ابدا من تاني، فجر مواسمك على كنائس وجمعيات وخدام ورعاة ومرنمين واسماء، مواسم حقيقيه بالروح القدس يا رب. اخي باسم ممكن انت تصلي لنا؟ يلا
0: يسوع.
2: اسم المسيح يسوع.
1: يا رب انا بشكرك لانك عايز اليوم يسوع تقوم ناس يا رب.
2: يا رب يا رب
1: رضيوا بحالتهم ان هم استمتعوا بموسم وعدوا وخلاص.
2: يا رب يا رب.
1: لكن الحلقه دي حلقه لايقاظ يا رب. رب حلقه بتقول لهم من اين سقطت، طوب وارجع عشان ابوق فيك واردك الى الطريق اللي انا عايزك فيه. انا بعظم اسمك يا رب لان في نهضه خاصه لكل واحد عليه دعوه وقبل ان يقعد كده مرارضي. لا انت دي مش ارادتك ولا مشيئتك، لكن ارادتك ومشيئتك انك تقوم من جديد يا رب. وعاد الرب من جديد، وعاد الرب يصنع عمل عجيب وفريد، وعاد الرب يبوق فيه، وعاد الرب يستخدم حتى لو جرر فارغة، لكن انت هتستخدمها من جديد. انت هتصنع معها احسان معروف غير عادي يا رب. احنا مش مليانين بان نفوس اتطمرت وخلاص. لا، ده انت جاي تقوم، جاي تيقظ، جاي تعيد من جديد يا رب النفوس وتبوق فيها من جديد بحياة بقوة. يا اله كل نعمة انا بعظمك، انا بشكرك لان كلامنا مش بيخترق الشاشات والاقمار فقط، لكن بيوصل لاعماق القلوب وينبهها فتقوم وترجع وتطلب المعونة وتاخد من البير الحقيقي شخص ربنا يسوع المسيح. يا أنا بعظمك، أنا بباركك، لأن اليوم أنت مش حاجب المية، اليوم أنت مانح المية يا مانح الحياة. حتى النفوس البعيدة أنت اليوم عايز كل صحراء تبلاها بالمية، كل صحرة تصحرت، كل نفس تصحرت ما فيهاش ثمر، انت جاي بمية عشان تقومها يا رب. لان امرك للارض حياة، امرك للنفوس حياة. عدو الخير صحرها، لكن في مية سماوية الليلة، في مية سماوية الليلة، في مية سماوية الليلة على كل تصحر. انا بعظمك، انا بباركك يا رب، لانك تأتي بمياه سماوية جديدة وإيقاظات إلهية عجيبة وتعمر الأرض، تعمر النفوس اللي خربها العدو، تيقظ النفوس اللي يحاول عدو الخير أن يميتها في اسم الرب يسوع المسيح. ليك

0: هللويا
1: رب. شفت التعبير وين بدا قلبي يميل للعالم يجي أيه. حبيبي ويهمس لي
0: هللويا
1: رب عز يعمل كده النهارده
2: يهمس
1: همسات قويه
2: يهمس يا رب.
1: انا وانت بتصلي صوت في قلبي باخلاص كل اللي خد موسم ما يكملهاش بالحضور وما يكملهاش بنشاط وما يكملهاش بجو شاطر هو بيعمله بنفسه لازم يكمله بموسم انا اعمله لا يكمله بحضور ولا رجد البيت ولا نشاط كنسي لكن يسيبني انا اكمله بموسم انا صانعه مش هو متغط في نشاط ولا في حضور ولا في مكانة لأن ده مش هيكمل الموسم يوقف كل أنشطته
2: ده ورقتين
0: ورقتين
1: يوقف كل أنشطته يوقف كل شغله يوقف كل آسف يعني تخطيطه ويسيبني أنا أصنع له موسم جديد
0: أمين
1: أمين
0: أمين أمين
1: أمين
0: أمين يصنع الرب مواسم جديد لنفوس
1: أمين.
0: جديدة
1: أمين.
0: ويقوم ناس كتير إبراهيم عمل بير مع أبي مالك والحقيقة البير ده تكرر كذا مرة ويسموه بير بئر سبح في لما عمل العهد مع أبي مالك وذبحه اتكرر كذا مرة البير ده أو بئر سبع نفسها كاسم وما زال لغاية دلوقتي احنا نسمع عن إسرائيل في بئر عن بئر سبع في إسرائيل ما زلنا نسمع عن هذه البلد يعني الاسم ده ما تمحاش ايه مدلولتها
1: شكرا اخ باسم الاسم ده مربوط دايما ان كل إسرائيل اتساع إسرائيل من دال لبئر سبع من دال لبئر سبع
0: تمام
1: فكل ما يتوصف المساحة والاتساع لازم يتجاب سيرة
0: بئر سبع
2: الكردون تعرض
1: ايوه الكردون الحدود
0: تمام
1: التخوم لكن روعة بئر سبع بدأ شغل عنه أو الكلام عنه في تكوين 21 تكوين 21 حطلنا بقى كلام جميل جدا في عدد أهو

0: من عدد 22. وحدث في ذلك الزمان أن أبي مالك وفيكور رئيس جيشه كلم إبراهيم قائلين: الله معك في كل ما أنت صانع، فالآن احلف لي بالله ها هنا أنك لا تغدر بي ولا بنسلي ولا ذريتي، كالمعروف الذي صنعت إليك تصنع إلي وإلى الأرض التي تغربت فيها. فقال إبراهيم: أنا أحلف. وعاتب إبراهيم أبي مالك لسبب بئر سبع أو بئر الماء التي اغتصبها عبيد أبي مالك. فقال أبي مالك: لم أعلم من فعل هذا، أنت لم تخبرني، وأنا ولا أنا سمعت سوى اليوم. فأخذ إبراهيم غنما بقرا أعطى أبي مالك، فقطع كلاهما ميثاقا. عدد 31. لذلك دعا الموضع بئر سبع، لأنهما هناك حلف كلاهما. وطبعا قصة السبع نعاج من الغنم اللي هو في عدد 28، وسمى الكتاب ميثاق بئر سبع. بئر سبع والميثاق، معنى بئر سبع بئر القسم أو الكلمة الواحدة أو بئر الصدق. بئر الصدق،
1: بئر الصدق. يعني أنت قصدك يعني تقول إن هو عشان هم كانوا صادقين الأمر مستمر.
0: ميثاق،
1: ميثاق
0: كلمة واحدة. بص التعبير: الكلمة الواحدة، القسم، الحلف، الصدق. الرباعية دي هي تعني بئر سبع، وإن كان السبع دي إشارة لموضوع
1: السبع نعاج. بس هو برضو في ناس يعني مؤمنين، ويعني الصدق ده سنة سنة، يعني
2: في ناس آخرين
1: مؤمنين والصدق ده مش سلك النية.
0: بس في تعبير في أشعياء 59،
1: أصل أخوك إميل قاعد بتحط عليه الصدق الصدق الصدق. طب ما في بتشوف حالات كده مؤمنين.
0: طب ما احنا تعبنا، ما احنا ليه عاملين الحلقة دي؟ ما احنا تعبنا.
1: ماشي، يعني في كذب يعني.
0: أخ بس ما احنا
1: تعبنا. الأخ كان مدي ميعاد وما جاش. قال له أصل أنا ما أعرفش إيه اللي حصل.
0: طيب احنا تعبنا. يعني الكتاب يقول في أشعياء 59 مرتين يقول الصدق قد سقط في الشارع. الصدق قد صار معدوما، والاستقامة لا تستطيع الدخول.
2: مش لاقي مجال.
0: السؤال بقى، هل الرب عايز كده؟
2: ابدا.
0: رد علي.
2: ابدا
0: طبعا طبعا الرب مش عايز كده. فيقول لك وراء الرب وساء في عينه انه ليس عدل. عشان لما يجي النهارده حد من المشاهدين يقول لك ايه، ولفوا بيا وغدروا والرب راح موقعني مع ناس زي دول، ليه تجيب الرب في القصه؟ ده انا رحت القسيس وقال لي كذا كذا كذا كذا كذا وطلع بالصادق، وراح الرب لبسني في الحيط. ليه جبت الرب في الموضوع ده؟ ده ساء في عينه، ساء في عين الرب. طب امال الشغل ده شغل مين؟ عشان نكون النهارده محددين،
1: عايزين نفتح كده.
0: ايوه، فنطلع الرب من القصه اللي دايما نروح حشرين الرب فيها.
1: طيب نفتح ازاي بقى؟
0: بسبب غفلي مع ثقة كانت لازم تدرس. سلمت رقبتي الناس
2: غير أمنا،
0: حصدت نتيجة غفل مال الرب.
1: انت كنت بتتكلم على حفرة مرخصة، اهو ده بير مرخص
0: برضو بيرجع تاني.
1: ده بير
0: بس
1: مرخص.
0: بس هنا بقى عايزين نلمع في البير ده بقى الكلمة دي اللي هو الصدق. الكلمة الواحدة في الخفة وفي العلن. عايزين نلمع اني اللي جوه طالع بره، اللي جوه طالع بره.
2: انا نفسي ترجع، عارف انت الاشاعه اللي كانت طالعه علينا في بلادنا هنا، يقول لك دول بتوع صدقني، دول بتوع صدقني، ده بتاع صدقني، ده مش بتاع حلفان. بس اول ما يقول لك صدقني خلاص. نفسي انا ترجع تاني دي، يعني عشمانين في الرب ترجع تاني دي.
1: طب هي انا عايز اسال سؤال، هو هل الرب اللي اتغير ولا الرب اتطور؟ الرب اتطور في الزمن ده.
2: الرب هو امسا واليوم والى الابد.
1: طب امال ايه اللي حاصل؟ يعني كان زمان تروح الكتاب

0: الاجتماع تلاقي فيه يعني في حاجات كده مغيرات. انا مش عارف طبعا يعني، اتمنى من قلبي اذا كان في حاجز فيا يتشال، بس ما كانتش الانطلاقه كده، ما كانش كده. كنا النهضه كانت تستمر اسبوع يا خميل، ما كانتش تقيله على الناس انها تيجي
1: اسبوع يا خميل.
0: ده في شهور. ده انا بقول يعني ايه، معلش عشان اصل مشاهدين لحسن يفتكروا كانت بتيجي شهور. كان في خادم رقد للمجد الدكتور عادل وهبه من خدام جمعيه خلاص جمعيات خلاص النفوس، كان بينزل يجي يقعد في زي بني سويف دي مثلا يقعد بشهور بالشهور جاي فيها، وكل يوم خدمه وتلاقي العدد في تزايد، مش جه اول يوم وثلاث شهور. ايه اللي اخفى الامر ده؟ ايه اللي سد البير ده؟ الميه دي اتسدت ليه؟ ايه اللي بيحصل؟
2: مش عارف، انا مش عارف ارد عليك بايه. هل اتغيرت منظومه خدمه كامله؟ هل نشكر ربنا لاجل وجود القنوات الفضائيه؟ ودي بركه كبيره، ف يعني وفرت لينا مساحات كبيره من الاجتماعات والترنيم، ده بحق وفرت لينا مساحات من اللقاءات بالبرنامج ده والبرنامج ده والخادم ده والخادم ده والكنائس دي والكنائس دي، ففي بقت مساحه كبيره.
0: لا بس هي مش معنى انها وفرت تلغي جسد الكنيسه،
2: ما هي مش مسؤوله،
0: مش معنى انها وفرت لا لا لا
2: ما هي مش مسؤوله، لكن هي مسؤوله الكنيسه نفسها. ان الكنيسه او جسد الرب كوني عندك قنوات وفرت لك المعرفه وفرت لك البرامج، ده مش معناه استغنائك عن دفء الاعضاء. يعني دي حاجه ودي حاجه، لكن لو كانت المشكله ان احنا كنا واخدين من الجسد جسد المسيح بدل ما يكون فرصه للقاء فرصه للمعرفه، فلما جت المعرفه فهبطنا احنا، يبقى كانت الحسبه من الاول غلط فينا. يبقى اساس الجسد ما كانش واضح قدامنا. جسد يعني انا جنبك وانت جنبي، معا نعبد، معا نخدم، معا نقوم ونصعد امام جبل الرب معا.
0: لا وممكن تكون ما يعني او ما فيش الصدق اللي انت كان الرب بيقودك فيه، ولا الامانه والالتزام اللي الرب قادك فيه، عشان كده استمر بئر سبع. استمر
2: لا بئر سبع مال العهد القديم كله، يعني مال العهد
0: استمر بئر سبع، لان كان
2: في مواقف كتيره
0: ما اعرفش يعني مش قصه دي. الرب ما طورش نفسه ولا اتغير، الرب ثابت
2: حاشا.
0: زي ما كان اخويا ميلاد بيتكلم، هو الرب ثابت
2: حاشا.
0: فعشان كده الكلام اللي كنا بنقول عليه اجتماعاته كانت بتستمر ونهضات، وال ده الرب كان بيوصيهم ان الذبيحه المقاده على المذبح
2: تكون نار وليل طبعا،
0: مقاده
1: نار دائمه،
0: النار دائمه. لكن هو هنا النهارده مفيش.
2: يمكن انا مش بتواضع، يمكن ده تقصير في الخدام كواحد زيي، ان انا عايز اطالب الرب اقول له مش استخدمني، لكن ابعت زمن افتقاد للكنيسه زي زمان. ابعت لنا الهبات، بعت لنا الريح اللي تخلي شعبك كده في انتعاشه. يمكن انا قصرت كخادم، يمكن قصر معشر وموكب الخدام في كده. يمكن لما شفنا كميه ومساحه كبيره من البرامج
1: والشطات
2: عملنا عمليه عملنا عمليه بدايل واستكفينا. عارف لما انت تكون جعان ومفروض تاكل اربع انواع او اربع عناصر لان جسمك محتاجهم، محتاج كذا وكذا وكذا وكذا، فروح أنا شايل ثلاثة وزود لك واحد بكمية أكبر، أنت هتاكله وتشبع لأنه ملى بطنه، لكن مش صحي. فإحنا حاليا بقينا غالبا بناكل من طبق واحد، يدينا وهم إن إحنا شبعنا لكن غير مفيد
0: صحيا
2: الإفادة الكاملة.
0: العبارة دي قوية جدا على فكرة، ودي على فكرة انت دي الروشتة الاساسية.
2: يعني وجود القنوات بركة كبيرة. احنا على قناة جميلة، قناة الكرمة، نشكر رب لأجلها ولأجل رسالتها، لأجل العمر الطويل اللي الرب استخدمها طبعا بحق. لكن في مشكلة معانا احنا مش مع القنوات، انك خد من القناة واحضر ودعم واخدم فيها، لكن كمان عيش الحاجة التانية اللي بعيد عن القنوات. عيش مع اخواتك، عيش صدق قلبك، عيش الكنيسة، عيش الجسد، ملهاش علاقة أي قناة كده. فاحنا بمثابة

0: عارف التعبير بتاع اهو اهو عدد 14، الصدق سقط في الشارع، الاستقامة لا تستطيع الدخول، صار الصدق معدوما. بعد كده ساء في عين الرب انه ليس عدل. طب العلاج يا اخي، بس بص العلاج كان غريب جدا، عدد 21: اما انا فهذا عهدي معهم قال الرب، روحي الذي عليك وكلامي الذي وضعته في فمي فمك لا يزول من فمك. يعني ايه الموضوع؟ اعيد عليك شغل قديم من روحي عليك، عفوا انا انت اخويا الكبير يعني، اعيد عليك شغل من جديد بالروح القدس يظبطك، اعيد عليك يا ايميل شغل من جديد
1: يعني
0: بالروح القدس.
1: يعني انا محتاج ان انا اتظبط،
0: شغل جديد من الروح القدس.
1: بس انا محتاج شغل جديد.
0: بص
1: ده
0: بص خليني كده، عايز اعيش الصدق، عايز اعيش صادق، انا مش عايز اكون ملون، انا مش عايز اكون كلمه معاك في التليفون وكلمه من وراك، انا مش عايز اكون كلمه مع الكنيسه دي وكلمه مع الكنيسه دي، انا مش عايز اكون بضحك قدامك ومن وراك ليا سلوك تاني، انا مش عايز اكون مش بوشين، انا عايز اكون بوجه واحد وقلب واحد اتجاه واحد، صدق واستقامه. على فكره الامر ده عايز يعني توبه عن الاتجاه ده، عايز توبه على فكره، حله عايز توبه. يعني ليه في الحلقه دي ما يغرس الرب في قلب ايميل توبه، عايز اتوب
1: يا رب،
0: عايز اتوب، الموضوع عايز توبه. يعني في حاجات يعملها الرب معايا، في حاجات يجي يفتقدني زي ما افتقد ابراهيم وهاجر من غير مجهود جالهم، لكن في حاجات عايز اقف كده واقول له ايه، قد تعبت من عدم صدقي، تعبت من التوائي، تعبت من التوائي. بامانه يا اخي باسم انا بكلمك دلوقتي بكل صدق، لازم نحمل كمؤمنين نقف كده قدام ربنا، تعبنا من التوائنا، تعبنا من اقنعه لبسناها، تعبنا من وجوه مش وجوهنا، تعبنا من مظاهر مش بتاعتنا، تعبنا من غياب الاستقامة مع إننا ندعي إن عايشينها، تعبنا، تعبنا يا خملات، تعبنا يا خباسم، تعبنا يا شعب الرب، تعبنا يا قديسين، تعبنا إن إحنا مكملين وقد سقط الصدق في الشارع وصار الصدق معدوما والاستقامة لا تستطيع أن تدخل. كلام غريب، كلام صعب، تعبنا، عايزين نعيش الصدق من تاني والاستقامة من تاني، الأمانة من تاني، عايز اتوب يا رب،
1: يا
0: عايز اتوب، عايز اتوب، عايز اتوب. اخ باسم يوسف احنا عايزين نتوب، صدقني عايزين نتوب في الحلقه دي
1: يا رب،
0: يعني يا رب اجبرنا على التوبه
1: يا رب،
0: لان اللي مكمل بالطريقه دي بص واخد معانا ناس كتيره جدا، وكلنا ندعي الصدق، ندعي الاستقامه وليس من دليل ولا برهان على وجودها، بس كله كلام كلام كلام كلام، ندعي الكلمة الواحدة ولنا عشرات الكلام، ندعي الوجه الواحد ولنا عشرات الوجوه، ندعي متأسف ندعي اللغة اللي على الفيسبوك وكأنها حقيقة واحنا مش بنعيشها. النهاردة تقول لي طب العلاج ايه؟ توبة، توبة. اقف كده قدام ربنا كعريان واقول له ايه؟ عايز اتوب. يا عم ملاد عايز اتوب، كليت ومليت من الحالة دي، خلاص قرفت، عرفت من الاقناعات او القناعات دي، عرفت من الاقنعه، عرفت ان انا عندي نفس مزيف هكمل بيه لغايه فين ومع مين، وعندي اله عمال يقول لي ايه، كفايه كفايه كفايه كفايه، عيش بقري سبع، عيش الكلمه الواحده، عيش الميثاق، عيش الامانه، عيش الحقيقه.
1: صلي مع المشاهدين، مع خدام الرب محتاجين صلاه تزكيه،
0: أرجوكم نساعد بعض، نساعد بعض على توبة حقيقية، أرجوكم
1: قدامك يا رب.
0: تعالوا نفتح قلوبنا
1: يا رب،
0: إخوة وأخوات ومسؤولين ورجال وسيدات،
1: يا رب بنتوب قدامك،
0: يا رب بننسكب كلنا كشعب أمامك، يا رب بننسكب قدامك كشعب بالكامل، ونقول لك يا رب يا رب يا رب يا رب توبنا فنتوب، توبنا عنا أقنعة لبسناها كتير وكلمات كتير يا رب، توبنا عن الدعاء إن إحنا أصحاب كلمة واحدة لكن نملك كلمات كتيرة يا رب، توبنا عن لغات متعددة وليس لغة واحدة، توبنا عن كسر مواثيق وندعي إن إحنا أصحاب

ميثاق واصحاب قسم واصحاب حلف. توبنا يا رب، توبنا، توبنا عن الالتواء، وتوبنا عن الاعوجاج، وتوبنا عن اللف والدوران. انت انت انت انت لم تسمى بيننا بهذه الطريقه يا رب. توبنا على شيء لبسناه كثياب ولا اسواب وعشنا بيها وعايزين نكمل فيها، بس للامانه مش قادرين يا رب. توبنا توبنا توبنا توبنا، توب شعبك يا رب، توبنا، رجعنا للصدق والكلمه الواحده، ورجعنا للحاجه الحقيقيه الداخليه، رجعنا لروعه الامانه اللي فينا ومعلنه حوالينا، رجعنا رجعنا رجعنا رجعنا لميثاق بئر سبع، رجعنا للشيء المحدد، رجعنا لشيء واضح، رجعنا للوضوح يا رب، رجعنا بشيء لنا وعلينا يا رب، رجعنا بميثاق تراه ونراه ونقول لك مكملين فيه يا رب. اللي دخل علينا ده، اللي عشنا فيه ده، اللي تلوننا به ده، لكن أرجوك ارحمنا، أرجوك ارحمنا وتوبنا فنتوب باسم المسيح يسوع. أمين أمين.

0: نشيد العودة.
1: نعود في نشيد العودة.
0: أيوه.
1: إحنا بقينا وقت صغير أخ إميل.
0: حلوة الترنيمة دي.
1: جميلة.
0: دي تشد بص تشد كل اللي الدلع.
2: أمين.
0: دي نشيد العودة.
2: أمين يا رب.
0: مش ترنيمة نشيد عودة.
2: أمين يا رب.
1: يرجع الرب ويبوق
0: أمين يا رب.
1: سنتنا.
0: يبوق. بص نشيد عودة.
1: يبوق.
2: يا رب. يا رب.
1: بس.
2: لمجد اسمك.
1: الرب يقوم بس في. حاجة حلوة في عدد في سفر العدد 21 عن بير حفره الآباء. والبير اللي حفره الآباء دوت يقول له شرفاء بصولجان وعصيانهم.
0: أيوه.
1: حفروا. حفروا الآباء.
0: أيوه.
1: أبار.
0: أيوه.
1: وانا زي ما يعني كنت نوهت للاخ رزق جد الله مثل لجمعيات خلاص النفوس ومش جمعيات بس كنايس كتيره الكنيسه الارثوذكسيه في مصر ماري مرقص حفر بير في مصر من كام سنه وعشان كده الكنيسه في مصر استخدموا الرب الجمعيه الاخ رزق ازاي اميز ان البير ده محفور من اباء ولا هو يعني اخش كنيسه تلاقي ولاده الكنيسه ديت ولاده ولما تبحث في تاريخ الكنيسه تلاقي ان كان في ناس فيها على ركبهم كانوا بيصلوا.
0: ايوه ايوه شكرا يا اخ باسم. سفر العدد إصحاح 21 عدد 16 بيقول من هناك إلى بئر وهي البئر حيث قال الرب لموسى أجمع الشعب اجمع الشعب فأعطيهم ماء حينئذ ترنم إسرائيل بهذا النشيد اصعدي أيتها البئر اصعدي أيتها البئر أجيب لها بئر حفرها رؤساء حفرها شرفاء الشعب. آدي المعادلة محطوطة. بص معادلة محطوطة من ثلاث يعني اتجاهات بئر حفرها الشرفاء نشيد بيعلن ان البئر دي مستمرة ثلاثة ميتها مستمرة. انا قادر اوضح
1: معلش
0: بئر حفرها
1: الاباء
0: الاباء الشرفاء رجالة الرب الامناء الشهادة عنهم
1: شرفة
0: بص شرفة الشهادة من موسى يعلنها
1: شرفة
0: اتنين بص التعبير اللي جاي ده نشيد حاليا بالعمل عمل قائم ومازال مستمر
2: بيشاوروا عليه
0: بص بيشاوروا عليهم الاول ويشاوروا على الانتاج مستمر
2: ايوه
0: ثلاثه الرب لما بيلاقي الشهاده عن الشرفاء وعن العمل المستمر ميته بتتبعت النهارده في المستقبل
2: مستمر
0: النهارده احنا لما بنشهد عن جيل قديم بص كده نشهد عنه ده مرضي لدى الرب لان الشهاده عن جيل تعب الرب قال كده انتم دخلتم على تعبهم
1: لا لا وهو برضو ما الرب ذكرنا برضو يعني قال له انظروا لنهايه سيرتهم نهايه سيرتهم
0: طبعا طبعا
1: لانه ممكن يبقى مش كويس وضل
0: اذا البير دي عايزه تقول ايه؟ عايزه تقول ايه؟ دي اسمها بير الشهاده بشرف القديم لاخذ ميه للجديد
2: امين امين
1: بير الشهادة لشرف القديم من شرف القديم
0: انك انت بتشهد بشرف القدماء عشان تستمر المية معانا للجديد احنا لما ابتلعنا شرف قديم للبعض المية جفت يا اخي بس المية جفت وادعينا ان المية ما زالت موجودة لاستمرار مية جديدة مطلوب اشهد اشهد
2: قول
0: اشهد بس اشهد عن غيرك المتصدر المشهد الايام دي في الشهادة
1: نفسي.
0: انت
1: اي اشهد عن نفسي
0: ايوه الشهادة دلوقتي بقت نفسك احنا عندنا مصيبة كبيرة ان بير الشهادة عن الشرفاء اللي غيرنا عشان ربنا بيعطينا مية جديدة عشان يتشهد عنك انت مستقبلا انت اللي عمال تصدر دلوقتي نفسك فواكل حق غيرك انا متأسف يعني واكل حق غيرك
1: اللي هم
0: الشرفاء وموقف الميه. فعلاجها ايه دي بقى؟
2: خطيره دي.
1: دي علاجها دي مصيبه سوداء.
0: علاجها نرجع هات تعب الغير واعلنه.
2: مش بتاعك.
0: مش بتاعي.

0: هقول تعبير وتسامحني فيه. احنا مؤمنين مقدسين صح.
1: صح جدا على حساب الرب
0: طبعا. لكن انا مش في انا مستحيل ادعي ان انا في نقابه اسمها نقابه الحراميه. انا بكلمك بامانه انا كده في نقابه المؤمنين المقدسين. اعلان حق الغير، اعلان شرف خدمه الغير، ده واجب
1: طبعا،
0: واجب.

0: سرقت شرف الغير.
1: انت تعرف
0: الغير معلن.
1: عفوا، لما انا اشهد عن غيري هيجي الوقت بعد تعب الامين يتشهد عنه. لكن انا ما اكون
0: حق غيري. حتى لو ما تشهدش عنه
1: اشكرك،
0: حتى لو ما تشهدش عنه أشكرك. بس اساعد ان الميه تفضل ماشيه. مش
1: اهو كده، ما كتعبير استمرار الميه يعني ايه؟ شهادتي عن الغير
2: من جيل لجيل.
1: بص، شهادتي عن الغير، شهادتي عن الشرفاء الاقدمين، استمرار الميه يعني استمرار الشهاده. فاللي تعب.
0: طب الحاله اللي انا كنت بكلمك عليها انت واخوك ميلاد، ان هو مضغوط نفسيا رغم ان هو في دايره صح.
1: مين هو؟
0: شخص ما كنا بنتكلم عنه بيكتب وبتاع وفي حته نفسيه، هل ده عشان في بير مش حقيقي؟ لما احنا كنا بنتكلم على الغدا يا اخ امين،
2: قبل الحلقه
0: على شخص ما بيكتب وهو رغم ان هو في دايره او بير صح لكن نفسيته مش كويسه في التعبير.
1: بيكتب عن مين؟
0: عن اشخاص وعن خدام.
1: لا يا اخي باسم يا حبيبي، لا، احنا عايزين شهادات عن شرفاء حقيقيه. يعني انا مش عايزك تستلم دلوقتي، بص، استلم الناس بالنقد وتستلم الناس باللزع وتستلم، ما انت مش قاضي الامه الروحيه، انت لم تقام انت انك انت مسؤول عن حمايه الديار.
0: تمام،
2: قاضيا.
1: انت لم، ما فيش حد الرب اقامه ان هو محاميا عن الديار، احنا لنا الروح القدس. فالنهارده اللي بيقام ان بيدافع ووجهه نظره، انت لا معاك المسطره، انت معاك المسطره؟
0: لا،
1: انت معاك سوري يعني المعيار اللي هذا الرجل، هذا رجل الله بحق، هذا رجل الله الممسوح.
0: لا،
1: انت واقف ومصبتين لما تعمل كده. اول حاجه انك ممكن تشهد عن واحد شهاده باطله، رقم اتنين انك انت بتديني انطباع انك انت معاك المسطره. مين انت عشان تقول كده؟
0: يبقى احنا هنرجع بقى للحته الثانيه الاساسيه، ان اشهد عن الشرفاء.
1: أيوة،
0: اشهد عن
1: لتشهد عن ارث حقيقي.
0: ارث حقيقي
1: يعني، بدل ما اشغل نفسي دلوقتي
0: نهايه السيره.
1: بص يعني انا نفسي في كلمه وديعه حلوه هقولها. أيوة، لان باقي وقت قليل. بدل ما تكون في كلام لازع عن الغير،
0: ايوه،
1: ابدل ده بالشهاده عن شرفاء قدام خدموا الرب بامانه وخدموا الرب بشرف.
2: غير صفحة.
1: بص، غير خدم صفحة. غير الصفحه. غير. بدل، بص يا اخي باسم اهو، بدل ما تتكلم بلزاعة عن خدام الأيام دي وعن مفهوم الخدمة الغلط وتقول كلام صعب. أيوة، ابدله
0: أمين
1: واتكلم. استنى بس، أمين مين هو؟ عشان احنا شفنا صفر مكان الثمان دقايق. ابدل ده، ابدل ده، ابدل ده بكلام عن الشرفاء وكلام عن الأقدمين اللي عملونا إرث وعملونا حاجة حقيقية. غير اللغة اللازعة والهدامة والانتقاد، وحطوا الشرفاء وحطوا المقدسين، لان ده بير الشهاده المرضي لدى الرب.
2: صدقني تشجع الناس اللي عسر
1: بالظبط كده، وكفايه يعني ملامات، كفايه ملامات.
2: لما تقعد تنور قدامي كده،
1: احنا مالا الفيسبوك؟ ملامات على خدامه وعلى كنايس وعلى اسس وعلى مسؤولين، وكفايه ملامات.
0: احنا هنطلع من الحلقه ديت ان الرب يستخدم،
1: بس سيبني اقول الجمله دي، كفايه ملامات يا اخي بس، كفايه كفايه ملامات. ارجوك، تعبنا، تعبنا من الملامات، وتعبنا من أشخاص اللي أقاموا أنفسهم أصحاب معيار ومعاهم مسطرة وبيحكموا على الخدمة ويحكموا على ده. كفاية كفاية كفاية كفاية. مع نهاية الحلقة، يا رب باسم المسيح ابدل المعيار ده، لأن تعبنا منه. عايزين معيار الشهادة عن الشرفاء الأقدمين والإرث القديم.
0: أمين. الحلقة دي محتاجة واحدة. محتاجة حلقة تاني.
2: يرتبها لنا الرب.
0: شكر رب لأجل استخدام أخويا إمير واستخدام أخويا ملاد.
2: يباركك خباس واستخدام.
0: البرنامج يعود فيحينا كل اتنين من خمسة لسبعة من جمعيات خلاص النفوس على الكرمة. شكر رب لأجل الكرمة ولأجل جمعيات خلاص النفوس، ويكمل الرب مسيرته. إن احنا

0: بركة جديدة وتحدي جديد ونصرة جديدة.
1: أمين.
0: وواضح كل شوية بنكتشف إنه كل تحدي بيبقى ربنا مخزن ليه رصيد من القوة والتشجيع علشان يبقى فيه نصرة مميزة.
1: أمين.
0: تحدي النهاردة تحدي شوية محتاج نعمة، لأنه الماضي في وقت معين في حياتنا لما بيؤثر علينا وإحنا مش واخدين بالنا ممكن الماضي يأثر على المستقبل فيدمر المستقبل. والحقيقة من الكلمات العظيمة اللي الرسول بولس قالها في فيليب 3 ولا تنسى لما قال إذ أنا أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض. وكأنه باني التلاتة مع بعض، فبيقول علشان أسعى وأروح ناحية الهدف أنا لازم أسعى، وعلشان أسعى أنا لازم
1: أنسى
0: الماضي وأتحرر من سلطان وقوة الماضي. إيه رأيكم؟
2: الأصعب حاجة ممكن يمر بيها الإنسان فعلا هي تحديات إنه عنده ماضي ما كانش أحسن حاجة. ودي بتقف قوي عائق في علاقتي بربنا على فكرة. يعني أحيانا لما أكون عندي ماضي في ناس ما بتصدقش إن الله غفر ليها، خاصة لو الماضي إدمانات جنسية أو خيانات اللي هي الحتة اللي بتبقى
0: أخلاقيات
2: بيحس إنه إزاي ربنا يكون بيغفر لي. فتقف عائق كبير جدا قدام الشخصية وتحدي رهيب إنه يصدق إنه الله ممكن يغفر حاجة زي كده. الناس لما كانت تسمعها كانت تقرف منها، ما دي بقى النقطة التانية إن ساعات الناس كانت تدي ردود أفعال إيه القرف ده. فالقرف ده وصل لها إنه يبقى الله أكيد بيقول إيه القرف ده، فهو مش بيقبل التوبة. تاني حاجة التحدي إنه حتى لو هي صدقت إنه الله أو هو طبعا صدق إنه الله غفر ومشي في السكة، عندنا مشكلة تانية بقى إنه الناس نفسها ما بتبقاش مصدقة انه الشخص ده
1: تغير.
2: تاب او اتغير فيفضلوا مش هو ده فلان، مش هو ده اللي بيعمل كده، مش هي دي اللي كانت لا ده انت. هديك مثل بسيط جدا، مره حد شخصيه عصبيه قال لي انت عارفه هادي اكتر حاجه بتخليني ما بقاش افضل واكتر حاجه بتاثر عليا بصوره سلبيه الناس. لانه كل ما ابقى عايزه ابقى هادي اول ما اتكلم بس ما تتعصبش، لا ما انا يا جماعه وانا اتعصبت وانا لسه ابتديت ادوني فرصتي. فالناس دايما عندها انه الشخص ده
1: هيفضل كده
2: وصمه وعنوانه هذا الشخص هيفضل عصبي، هذا الشخص هيفضل. فطبعا المعاملة الناس ان انا ما زلت عايشه في الماضي ده التحدي التاني اللي بيواجهني عشان ابتدي اتعامل مع الخبرات الماضي بصوره افضل عشان اتحرك منها.
1: احنا مش بنعرف نفصل بين الشخص وبين اخطائه، احنا بنعتبر انه الشخص اللي غلط يبقى هو كده. يعني احنا بنقول ده سارق، ده زاني، لكن ما بنقولش ان ده انسان لكن وقع في ضعف السرقه او الزنا او ايا كان. يعني وعندنا مشكله ودي بسبب كبريائنا الاصيل فينا اننا بننصب نفسنا قضاء على بعض. فبنعتبر ان انا اللي مسؤول، انا اللي دين، لا ده غلط، لا ده مش مظبوط، لا ده مش مفروض يعمل كده، مع انه اللي ليه كل الحق انه يعمل كده هو الله نفسه وما بيعملش كده. يعني الناس اللي في المسيح لا شيء من الدينون على الذين هم في المسيح يسوى. فكل ابن لله حتى لو وقع في خطايا في الماضي وبقى ابن للمسيح خلاص مفيش دينونة، فاذا كان الله نفسه مش بيدين. لكن احنا كبشر عندنا الأمر ده قوي جدا، يعني وهو أنه أنا موجود هنا عشان زي ما مرة هايدي قالت في حلقة أعدل الكون. يعني أنا ده غلط واللي بيعمله ده فلان اللي كان كذا كذا. فكأننا بنربط الناس وبنحط كده عليهم يعني ليبلز وصمات كده عناوين أنه ده الفلان، ده اللي عمل كذا، ده اللي ماضيه كذا. ودي حاجات يعني زي بتعمل سدود في حياة الناس بيبقى صعب تخطيها جدا جدا. يعني
0: بس توافقوني انه للأمانة الماضي في أوقات كتير بيبقى حمل رهيب على كتف الشخص لو ما تحررش منه ينفع يحنيه ويكسره ويدمره او يوصله

0: وصلوا في مرحلة معينة إلى الانتحار؟ يعني أنا بسأل قلبي في الفكر الكتابي اللي قاله الكتاب المقدس وضحه، أنه أنا محمل بالماضي، أنا ممكن أنتحر، فأقدر أقول أنا محتاج أول حاجة أني أستقبل زي ما أنت قلت غفران الرب
1: طبعا،
0: والحاجة التانية أنا محتاج أستقبل غفران إخواتي ومحبة إخواتي، لكن أعتقد الأهم كمان أن أنا محتاج أغفر لنفسي، أسامح نفسي، أطلق لنفسي الغفران، لأنه يهوذا لما اتربط في الماضي ومعرفش يسامح نفسه محدش شنقه، ولا مشيئة الرب أنه يموت، ولا مشيئة الرب أنه يهلك، لكن الكتاب المقدس بيقول أنه مضى وربط نفسه، خنق نفسه، شنق نفسه، انتحر بإيده من الشعور العميق اللي بيخلقه الماضي الأثيم اللي أعتقد يسمى الشعور بالذنب.
2: بشوف كتير كده لما بتجيني للمشورة سيدات أنه هي نفسها مش قادرة تغفر اللي هي عملته، هي نفسها بتحتقر نفسها، جواها مشاعر بالذنب غير عادية، فالشعور بالذنب الغير عادي ده فعلا بيألمها جدا لدرجة أنه بيجي لها نوع من الاكتئاب، أنه أنا قرفانة من نفسي. فطبعا عدم الغفران للنفس اللي هو عدم إطلاق أنه أنا خلاص أنا اتحررت، زي ما أنا بعرف أغفر للآخرين، أنه قلت يا رب أنا خلاص يعني بغفر للشخص ده ولا أدينه، من حق البني آدم يقول أنا خلاص بغفر لنفسي اللي عملته عشان أعرف أعيش صح، لأنه ساعات بتخلي الشخص اللي مش قادر يعمل الخطوة دي يرجع، مش ممكن طبعا ينتحر، بس نسبة أكبر بتعمل إيه؟ بترجع تاني للي كانت بتعمله، لأنها خلاص هي مش قادرة
1: يأست، يعني
0: يأست. عارفة وإنت بتتكلمي صدقيني افتكرت من أكتر من 20 سنة رحت مؤتمر من المؤتمرات اللي كانت جميلة قوي، وخدمتين، وأشعر إن في بنوتة كده موجودة وفعلا فعلا مش قادرة تستقبل ولا حاجة في الاجتماع ولا كلمة من ربنا، وأنا طول الوقت عايز أتجرأ وأروح أقول لها في إيه، بس مش عايز أقتحمها يعني. بس تالت خدمة أفتكر ربنا يعني أطلق في قلبي كلام عن الغفران الإلهي، وأنا فعلا محتاج إن البنت دي تتفك وتطلع وتخرج اللي جواها. فبعد الاجتماع قالت لي ممكن أقعد معاك؟ فقلت لها لا الحقيقة ده أنا اللي محتاج أقعد معاكي علشان أعرف إيه الحكاية، لأنك شعر إنك مسجونة. فلما قعدت معايا قالت لي فعلا أنا مسجونة جوا قصة، إني أنا كنت بشتغل عند مدير وفي يوم من الأيام اكتشفت إنه قفل الدنيا وأنا مش واخدة بالي، ولقيته بيعتدي عليا. قالت ولإني أنا في الوقت ده يعني ما مش قادر أعمل حاجة، عملت كل حاجة وما قدرش، بس فعلا اعتدى عليا. فقالت لي أنا ليا أكتر من 8 سنين، فاكر الكلام كويس قوي، 8 سنين محبوسة 100% جوه الموقف ده. وأفتكر أمام الرب هي عادت وقالت لي أنا كل مرة بدخل أخد شاور أنا ببقى قرفانة من جسمي، قرفانة من نفسي، وكأني بقول أنا ما استحقش أعيش. ففي أوقات فعلا بيبقى الشخص محتاج غفران الرب يملاه، ومحتاج أنه هو كمان يطلق لنفسه الغفران، يستقبل الغفران الإلهي. لكن عايز أقرأ كمان آيات أنه يعني عجبني الفكر اللي بتقولوه، أنه زي اللي حواليه يطلقوا لي الغفران
2: ويصدقوا.
0: في كورنثوس الثانية 2 الكتاب المقدس بيقول في عدد 5 لما إنسان أخطأ الحقيقة خطيئة صعبة قوي، أنه اعتدى وزنى مع امرأة أبي.
2: أيوة.
0: وبولس طلب منهم أنهم يعزلوه، بس هو تاب ورجع، بس الكنيسة زي ما كنت بتقولي هايدي ما كانتش قادرة تستقبله ولا تسامحه ولا تشوفه بطريقة جديدة. بولس بعت لهم بوصية إلهية وقال لهم الكلمة دي: ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. مثل هذا يكفي هذا القصاص الذي من الأكثرين. ناس كلها بتشاور عليه بالقصاص. فقال لهم حتى تكونوا بالعكس، دي وصية بقى، تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط، لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة. أنا بحب الآية دي قوي، مكنوا له المحبة، فبدل ما يبتلع من الحزن تحر يبتلع من الحب

0: وينتصر. أو كأني بقول ما تقفش مع إبليس ضد الشخص، لكن أقف
1: مع الله
0: والشخص ضد إبليس.
2: أنا عايزة أقول إذا كان الله بنفسه، يعني ده فكرني بس بموقف الرب مع المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل وكانت مدانة من الجميع، يعني دي مفيش بعد كده شائنة رهيبة ترتكبها قدام الناس، وبحسب القانون وبحسب شريعة موسى دي ترجم. لكن يجي الرب بطريقة رهيبة اللي هو من حقه أن يدين ومن حقه أن يجازيها، يشيل عنها الدينونة ويسترها ويشيل عنها العار اللي هي كانت شايفاه من الناس اللي حواليها، ويقول لها أما دانك أحد ولا أنا أدينك أيضا، اذهبي ولا تخطئي أي يعني فيما بعد. فدي حق، ده موقف جميل، ده موقف جميل، كأن الرب بيقف بشدة قدام كل من يدين أخوه حتى لو وقع في خطية، لأن الرب ما عندوش، أو إحنا لا نؤمن في إيماننا المسيحي إن في كبائر وصغائر، يعني لو واحد زنى مش زي ما واحد كذب ولا لا، الاثنين خطيه، كله خطيه قدام الرب، يعني مفيش حاجه اسمها الكذب بيعدي انما الزنا والسرقه ما بتعديش، لا ده في منظورنا وفي مقاييسنا البشريه، لكن في منظور الله كلنا خطاه، كلنا دون المستوى يعني. فانا عايزه اقول ان دي علاقات النعمه اللي تمكن للشخص ان هو ياخد خطوات لقدام وياخد خطوات حلوة يتقدم فيها، وإحنا مدعوين أننا نبارك بعض وأننا نشجع بعض، وزي ما حضرتك قلت في الشاهد ده نمكن لبعض المحبة. دي دعوة الكنيسة، يعني دي دعوة المؤمنين لبعضهم البعض، يعني
1: نمكن كلمة قوية يعني نخليه يشعر بمدى محبتنا العميقة. التمكين اللي هو يعني عارفين حد متمكن في المكان بتاعه قوي، فيعني ندي محبة قوي، مش مجرد محبة كده، اللي هي المحبة الشديدة اللي تستر
2: كسرة من الخطر
1: بالضبط. فهو ده اللي محتاجه الشخص، لأنه للأسف الشديد احنا سهل قوي يعني أنا عايز أسأل سؤال مثلا، أول ما بنيجي داود في ذهننا أول حاجة بنفتكرها إيه في داود؟
0: ضعف،
1: مع ان داود عمل حاجات عظيمه جدا، بس هو البشر كده، وعشان كده بنبقى ساعات احنا سبب انه الشخص مش عارف يطلع من الماضي. فتمكين المحبه دي بس لو نطبقها في حياتنا حقيقي الدنيا هتبقى مختلفه، خاصه مع الناس اللي ضعفت في وقت وعايزه ترجع تاني.
2: ده حقيقي.
0: والقصه الكتابيه العظيمه الحقيقه اللي ذكرها الكتاب المقدس في العهد القديم مش في العهد الجديد، لانه للامانه العهد القديم كان عقاب الزانيه الرجم
1: بالظبط،
0: وحتى في بعض العقائد والديانات عايزه ترجعنا لنفس العهد القديم انه الزانيه ترجم والسارق يقطع ايده. المسيح للامانه رهيب بحبه حقيقي، يحب يعني ويقبل، لانه الكتاب المقدس بيقول مهما غيرت الشخص من بره هيفضل اللي جوه أثيم ويفضل اللي جوه زي ما هو، بس روعة المسيح إنه بيتعامل مع اللي جوه
2: القلب.
0: فلما بيغير القلب وبيشفي القلب وبينقي القلب فالكيان بيختلف. فأقدر أقول ما أنت ممكن تفقع لي عيني بس ذهني بيفكر، وممكن تقطع لي إيدي والقلب بيسرق، وممكن تعمل معايا من بره كل اللي تعمله، بس روعة وعظمة وجمال المسيح إنه بيتعامل
1: مع المصدر،
2: مع اللي جوه،
0: الله
1: المصدر بتاعنا.
0: علشان كده لما كنتوا بتقولوا في احدى الحلقات انه من نظر الى امراه
2: فقد زنى بها
0: ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فالرب لما جه يعالج القلب، فرحاب الزانيه اللي في الكتاب المقدس اللي ذكرها الكتاب وافرط ليها جزء عظيم في سفر يشوع، من يشوع 2 لعدد لاصحاح 5، 5 اصحاح بيتكلم عن ازاي ربنا نجى المراه دي اللي اسمها رحاب وتغير تاريخها 180 درجة،
1: تاريخها وتاريخ أسرتها
0: لما
1: تغيرت. هي كانت ذانية وزانية يعني
2: محترفة
1: يعني ده مش مجرد وقعت، لا دي بيزنس. شغلتها كده، الشغل بتاعها زين.
0: ممكن أقول جملة وانت بتكملي؟ للأمانة نفس الجملة اللي قلتيها أول حاجة ذكرت عند داود، النقطة الصعبة اللي عنده هي عن المسكينة، ما حدش كان بيقول لها رحاب بنت فلان أو رحاب
1: الزانية. معروف في الكتاب انها اسمها رحاب، لغاية دلوقتي اسمها رحاب الزانية، مع ان هي تعتبر من

0: لها جه السيد المسيح، ودي نقطة جميلة يعني. أيوة. من كتر ما هي فعلا تابت وعاشت حياة من نسلها جه السيد المسيح، فرحاب الزانية عرفت انه ده مش الطريق الصح، وعرفت انها عايشة في حتة غلط، وعرفت انه الإله مش اللي بتعبده، الإله الحقيقي هو الله. وخدت خطوات انها ابتدت تساعد كمان، يعني لما جم الاثنين جم الاثنين عشان يتجسسوا على الارض، هي حمتهم وهربتهم وقالت انه انا محتاجه ابقى معاكم. عشان كده لو نلاحظ يعني هم ادوها وعد، ولما دخلوا البلد اتفقوا ان هو ده طبعا يعني هتكلم فيه كتير، ان هي تربط حبل قرمزي، والحبل ده معناه ان اصحاب البيت كله مش بس رحاب هينجو. ده اللي حصل، الناس كلها ماتت وهي بس اللي تم انقاذها لانها تابت. بس النقطه فين؟ مش بس في التوبه بتاعتها، النقطه ان الجاسوسين صدقوا، النقطه انه وافوا بوعدهم، النقطة إنه مكنوها بالمحبة. هي تابت بس لقت مساندة تخليها تكمل طريق التوبة.
1: أنا عايزة أكمل على اللي هايدي بتقوله وأقول حاجة. رحاب كمان صدقت إنه هي تقدر تعيش بطريقة مختلفة، وزي كأنها فرضت نوعية الحياة الجديدة اللي هي عاشتها، اللي هي اختارتها، على اللي حواليها. فبقت بتقود حياتها في سكة الحياة الجديدة، يعني ما ربطتش نفسها. وأنا عايزة أقول إن ده مفتاح لكل واحدة كان عندها ماضي مؤلم أو كان عندها ماضي أسيم. خدتي خطوة وتوبتي بجد وقبلتي غفران الله، ودم المسيح طهر قلبك من كل خطية زي ما كلمته بتعلمنا، من فضلك خدي خطوات لقدام انك تعيشي الجديد، انك تعيشي الحياه الجديده. انت دلوقتي عندك اعمال صالحه، خلاص الرب دعاكي ليها. انسي اللي فات زي ما حضرتك قلت، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. ليه بقى؟ لانه في غرض اسعى نحو الغرض لاجل جعالة دعوه الله العليا في المسيح. فانا عندي غرض دلوقتي، عشان كده عايزه اقول لكل واحده عندها ماضي مؤلم انه عيشي الحياه الجديده اللي مليانه بالأعمال الصالحة اللي بتمجد الله. فرحاب عملت كده، هي قررت إنه تحمي الجاسوسين لأن دول جايين عشان يتمموا خطة إلهية. أنا معاكم، أنا هتحد إيه اللي أقدر أعمله، إيه اللي أقدر أقدمه لكم، هديكم خطة للهروب. ومش بس كده، لكن قالت لهم أنتوا أنقذتوني، انقذوا كمان، أو إن أنا عملت معاكم معروف، انقذوني وانقذوا عيلتي كلها، وادي الشريط القرمزي او الحبل القرمزي. فانا التحرك بتاع رحاب مدينا فهم انه وانس ان انا خدت حياه جديده من المسيح، خليني بقى مش عايزه اقول ارفع راسي، لكن خليني متكل على نعمه الله اسلك في الحياه الجديده. زي ما بيقول الكتاب نسلك في جده الحياه، يعني في الحياه الجديده. ما بقاش طول الوقت بقى رابطه نفسي، اختياري المستمر للطريقه دي من الحياه بيوقع الماضي، يعني بيوقع تقل. ما استناش ان الناس تقول لي برافو، لا بالعكس. بولس كان مضطهد الكنيسه وكانت حالته حال وكان مكروه جدا، لكن دخل في وسط الاخوه وابتدى يعلن ايمانه وعاش بطريقه فيها معرفه حقيقيه لله، فالاخوه قبلوه. ما استناش انه ما تحبوني بقى، ما تسامحوني بقى، ما ترضوا عني بقى، لا طبعا. انا خدت حياه جديده حقيقيه، والله غيرني 180 درجه وبقيت واحد جديد خالص، ما بقيتش شاول، بقيت بولس. أنا إناء مختار لأنه في أعمال عظيمة الله اختارني ليه. أنا هعيش الجديد، أنا هصدق الجديد.
2: قصدك أنه حياتي الجديدة بتفرض حضوري وقداستي وإيماني واللي الرب عمله فيا على المجتمع.
1: بالظبط بالظبط. يعني أنا ما أقدرش أطلب من الناس أنه جماعة قبلوني وحبوني، ده مش في إيدي، ما أعرفش أعمله، لكن أعرف أعمل الجديد اللي الله دعاني ليه. ده لوحده بيخلي الناس تشوف، مش تشوف ان انا كويسه فتقبلني، لا، تشوف الله فعلا بيعمل معجزات. ده دي اللي كانت زانيه بقت مبشره، بقت كارزه، واو، ده الرب بيغير بجد، ده اله المعجزات. صحيح. يبقى يعني المجد للرب.
0: يعني نقدر نقول انه في ترتيب. الترتيب ده هو اللي يمشي صح. اولا انا بطلب من الله الغفران.
2: تمام.
0: واصدق ان الله غفر.
1: بالظبط.
0: ثانيا انا نفسي ابطل احس بالذنب.
1: اعيش في الماضي بقى خلاص.
0: لا، الله غفر لي وانا كمان هغفر، يعني انا لنفسي هغفر لنفسي اللي عملته غلط، خلاص اصدق. تاني حاجه وده يمكن اللي يساعدنا نتعامل مع

0: انه الناس مش مصدقه
1: اه
0: ان تبقى عيني على الله وامشي وراه وكل بقى الكلام على فكره فعليا بالتدريج الناس بتبتدي كلامها يقل
2: بالظبط
0: يعني بالتدريج الناس بتصدق فده يمكن مشوار شويه وسكه دايما نقول انه التحدي مش بيخلص كده هو اسمه تحدي
1: ايوه
0: فهينمشي مع بعض فتفضلي ماشيه بطريقك من غير ما تحسي بالاحباط وان الناس تسقف لك مش كتير الناس بتسقف
1: في خطوات كده قالها الكتاب يعني احب احطها قدام المشاهد عن رحاب وكل حد نفسه يستمتع بالغفران بشجعه او يقرا يشوع من 2 ل 5 وعبرانيين 11 العددين 30 و31 دول جمال قوي لان الكتاب المقدس بيقول رقم 1 عن رحاب سمعت ان في اله منقذ ومخلص وأنقذهم من الهلاك في بحر صوف وخرجهم وأنقذهم رقم 2 تقول علمنا أن الرب إلهكم هو الله في السماء وعلمنا أن الرب يبس مياه بحر صوف لكن الحاجة الثالثة الجميلة يقولها الكتاب المقدس في عبرانيين 11 لما يقول بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة فالإيمان ده حاجة مهمة صدقت إن ربنا خلق ليها حاجة جديدة لكن يقول بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت إذ قبلت الجاسوسين بسلام قبول المسيح في الحياة مخلص شخصي ده حاجة رهيبة إني أقبل أستقبل الإعلان الجميل ده بس الأمانة أنت قلتوا حاجة أنا بتفرحني قوي إني لازم أقراها من يشوع 2:7 لما الكتاب المقدس بيقول في آخر كده يشوع 2:7 يقول وأغلقوا الباب أنا نفسي كل حد بيشاهدنا ليه ماضي اغلق باب الماضي
2: أيوه.
1: اقفل الباب بالبلدي كده اقفله وصمره وتأكد إنه ربنا بيدي مستقبل أروع وشيء أروع ويقول الكتاب الكلام الجميل ده إنها زي ما حضراتكم قلتوا الإعلان ده صدقيني إيمانك بالرب لن يهلك عدد 19 من يشوع 2 يقول فيكون إن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فدمه على رأسه ونحن نكون بريئين وأما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا إذا وقعت عليه يد وكأن نفس الإعلان اللي اتقال هنا بيأكد الكلام اللي قالت أختنا فينيس في رومية 8 رومية 8 1 إذا لا شيء
2: من الدينون
1: الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح في إعلان جميل قاله الكتاب المقدس نفسنا نعلنه للناس ولما قال لا تذكروا
2: الأوليات
1: والقديمات
2: لا
1: تتأملوا بها هأنذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت أجعل في البرية طريق وفي المياه القوية مسلكة فنفسي أقول الإعلان الجميل ده قاله الكتاب يا جماعة أصعب حاجة في الدنيا هي الحبسة
2: في الماضي
1: بالظبط إنه الحبس في الماضي عمره ما هيخلق مستقبل أفضل كنت في مؤتمر قريب وكنت بقول جملة نفسي يعني تكملوها كنت بقول للأسر والحقيقة زوجين جم صلوا معايا قالوا لي شكرا قوي على الإعلان ده اللي ربنا ادهولنا إنه الحبس في الماضي مستحيل يخلق مستقبل أفضل فلو أنتوا زوجين محبوسين في أحداث الماضي ومشاكل الماضي بتاعتكم عمركم ما هتعملوا مستقبل أفضل لو أنت شخص بعيد عن ربنا محبوس في الماضي عمرك ما هتخلق مستقبل أروع
0: ده الطبيعي وهو الكتاب المقدس مليان بكده وبصفة عامة مش بس الكتاب المقدس طبعا الحياة بتقول كده يعني الكتاب المقدس بيقول ننسى ما وراء نتقدم هو قدام والحياة بتقول ان طول ما عيني في الماضي انا مش هاخد خطوة تخيل انت طول الوقت باصص ورا طول الوقت انت عامل كده مش هتعرف تاخد خطوة قدام فالطبيعي لازم نكون بننسى على فكرة علاقات كتير في الأسرة بتنهار بسبب إصرار كل منهم إنه هو يتكلم عن الماضي وإنه اللي فات واللي فات واللي فات لو إحنا عايزين فعلا ناخد خطوة ناخد خطوة قدام ونكمل قدام لأن دي ده اللي عايزه الله ودي بصفة عامة الحياة اللي لازم تكون المفروض يعني يكون كأسرة أولاد الله
1: رحاب الزانية جاء من نسلها
2: المسيح
1: فخمسة في الكتاب المقدس في إنجيل متى صح واحد ذكروا أنه جاء من نسلهم المسيح
2: من ضمنهم رحاب
1: الله مريم العذراء ثمار
0: رحاب
1: رعوث والقديسة العذراء مريم. فخمسة جي من نسلهم المسيح والخمسة

0: خمسة أقدر أقول معقولة يا رب تحط رحاب الزانية بجوار القديسة العذراء مريم ويذكروا الخمسة كأبطال الإيمان، فتبقى رحاب جنب ثمار جنب رعوس وجنب القديسة العذراء مريم والكتاب المقدس يرفع رؤوسهم. لكن أعظم
1: معجزة للرب
2: بس يعني. هنا رحاب هنا برضو عشان لازم نبقى عارفين مش سهل يعني رحاب عشان تتنقل الموضوع. إحنا بنغفر نفسنا وبنعرف إن الله غفر بس طريق طريق بتغير بالكامل.
0: أيوة
2: فرحاب اتغيرت بالكامل. أنا أعتقد أنها خدت وقت طويل قبل ما عرفت شريعة موسى قبل ما تطبق الشريعة وحصل ختان لرجال الأسرة تغيير جذري هي
0: مشيت فيه. بس اللي عايزين نشجع بيه الأخوات ونقوله تكملة لكلام حضرتك ونختم بيه الحلقة إنه الحقيقة حتى لو التغيير سكة وإنها اتنقلت من زانية لمؤمنة للم تهلك لواحدة من نسل المسيح إلى واحدة من أبطال الإيمان اللي ذكروا في عبرين 11، حتى لو السكة طويلة بس ممكنة ربنا هيعملها في حياتنا
1: وفي إمكانيات إلهية. يعني لأن الكتاب بيقول إن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة.
0: قدرته الإلهية
1: وهبت لنا كل ما هو التقوى.
0: للحياة والتقوى. شكرا ليكم وشكرا لكل حد سمعنا وتأكد أنه المسيح بينقله من وإلى علشان يكون بطل إيمان.
2: أمين.
0: نشوفكم في تحدي جديد ونصرة جديدة. أمين. الرب معكم.
1: أمين. أمين. أمين. يا عم توب بقى، مش هتروح معايا الكنيسة؟ مش هروح وانت زهقتيني وكرهت المؤمنين.
0: تخضع له وتحبه وتقدره وتدي له كل ده حتى لو هو مش مؤمن.
2: يعني ايه مؤمن؟ استحمليني او استحملني، انا بطلع وانزل على ما فيش.
1: الخضوع مش ده معناه ابدا، يعني مش معناه انك تقولي حاضر ونعم.
0: المصري كده وقعت الطوبه في المعطوبه، اكتشفت انه مش مؤمن اعمل ايه؟

عذبوا، عروا، صلبوا، قتلوا، مات ودفنوا كمان، وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة، ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوا وما قتلوا ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: سلام ونعمة مشاهدينا، تحية من القلب لكل مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الشاهد. بحب رحب كمان جزيل الترحيب بضيفي دكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بك يا نجات.
0: دكتور سامي، سجلنا حلقات كثيرة من برنامج الشاهد، وطرقت حضرتك لي أيضا اختبارك الخاص كيف جيت للمسيح بوحدة من الحلقات، بس خلينا نروح نشوف بعض المشاهد من حلقات برنامج الشاهد ونرجع. يتهمون المسيحية بأنهم يعبدون ثلاثة آلهة.
2: بيقولوا برضو بولس هو اللي اخترع الكلام ده، لكن الأناجيل مش بتتكلم.
0: يعني إيه وحدانية الله؟
3: ما ينفعش إن الله يكون واحد مطلق.
0: أي نص قرآني بيهاجموا فكرة الثالث؟
2: مقولة بتقول ربنا يعرفه بالعقل.
0: فكيف وجدت المسيح في القرآن؟
3: سؤال اليهود لمحمد، مين هو الله بتاعك يا محمد؟ قال لهم الله اللي أنا بدعو بيه هو نفس الله المذكور عندكم في التوراة يهوى.
0: الشيخ أحمد ديدات، وهو قال بنظرية الإغماء.
3: أمنة بنت وهب أم الرسول كانت تستعيذ بالصمد، الصمد ده وثن.
0: المسيح مثله مثل آدم، خلقه الله من تراب.
3: خرافات.
0: رجعنا مشاهدينا لنسمع كمان من دكتور سامي ردوده على التعليقات والأسئلة اللي إجت من المشاهدين. وبصراحة يعني شفنا بحلقات سابقة كان في كتير أسئلة قاسية، أسئلة شتائم، يعني تكذيب تجريح، وكمان ببعض الحلقات الثانية شفنا تعليقات إيجابية نوعا ما، وتعليقات بتثني على أنه مبروك عليك النعمة، وكلمات حلوة وجميلة. اليوم في شخص مسمي نفسه ملك روحي، ما بعرف إذا بنت أو شاب، بس كاتبين لنا بداية سورة البقرة، مش رح أقراها. إذا فيك دكتور سامي تفسر لنا شو هي ألف لام ميم، من البداية كاتبين ألف لام ميم، شو هال يعني الأمور المش مفهومة أو الكلمة المش مفهومة؟
1: دي بيقولوا عليها الحروف العاطلة.
0: نعم.
1: ودي موجودة في فواتح 29 سورة في القرآن. تخيلي 29 سورة بتبتدي بحروف كده مش معروف معناها ايه. يعني في منها مثلا أمثلة أقولك: ألف لام ميم، ألف لام را، كاف ه ي عين صاد. لا المفسرين فهمنها ولا علماء المسلمين فهمنها ولا أي حد يعرف ايه ديت، وبيقولوا الله أعلم بمعناها. الحقيقة إن ليها معنى في اللغة الأرامية، ليها معنى وفي اللغة العربية ليها معنى، لو طبقنا نظام أبجد هوز حط كلام. ده في نظام في اللغة العربية، العرب كانوا عارفينه من زمان اسمه كده.
0: أيوة.
1: أبجد هوز حط كلام. النظام ده إيه؟ إن كل حرف له قيمة عددية من واحد للألف.
0: نعم.
1: يعني مثلا واحد رقم واحد، الألف واحد. لام 30 بيدولها رقم 30، ميم 40. فألف لام ميم تبقى 71.
0: أيوة.
1: رقم. وبعدين لما لقوا أن ألف لام ميم ديت جت في 6 سور من القرآن في البدايات، بداية سورة البقرة، بداية آل عمران، بداية العنكبوت، بداية الروم، بداية نعمان، بداية السجدة، فقالوا طب 71

0: في 6 تعمل 426. وبعدين النظام بتاع العرب ده كان لو لقيت جملة تانية مجموع أرقامها 426 يبقى دي هي دي
1: تساوي
0: يبقى دي هي دي.
1: نعم.
0: فالغريب لما تعدي جملة يسوع المسيح هو ابن الله تلاقيها 426.
1: واو.
0: فألف لام ميم بتعني المسيح يسوع المسيح هو ابن الله. مثال تاني، كاف ه ي عين صاد بداية سورة مريم.
1: نعم.
0: الرقم بتاعها يعادل رقم المسيح إلهي.
1: نعم.
0: ح ميم عين سين قاف دي بداية سورة الشورى. لما عدوا الرقم بتاعها كام لقوا هو نفس الرقم بتاع جملة المسيح هو ابن الله.
1: نعم.
0: الغاز محطوطة جوه القرآن. نعم. لكن ليها معنى. يعني ألف لام ميم ره بداية سورة الرعد.
1: نعم.
0: تساوي المسيح صلب. أنا عايز أقول طبعا مش مجالنا في الحلقة دي إن احنا ندخل بالتفصيل في الموضوع ده، لكن المشاهد ممكن يدور على الإنترنت.
1: نعم.
0: اكتب الحروف الغير مفهومة والحروف العاطلة كاف ه ي عين صاد ألف لام ميم وغيرها في القرآن، اكتب الجملة دي ودور،
1: أعمل بحث
0: هتلاقي
1: الإنترنت. نعم.
0: في مكان تاني على الإنترنت ممكن تكتب الكلمات الغير مفهومة والحروف العاطلة في القرآن الملغوم، وهتلاقي مقالات وهتلاقي حاجات كتير تشرح الفكرة اللي أنا قلتها بسرعة دلوقتي.
1: نعم. وللأشخاص اللي كانوا بيقولوا أنه في ألغاز في المسيحية، تفضل
0: وحل اللغز.
1: حل اللغز. في عنا اعتراض من شخص مسلم بيقول: هل يصح أن تنكر كلام الخالق وتصدق المخلوق؟
0: ما هو يعني بتعتمد على أن مين هو الخالق. أنت عندك فكرة مين هو الخالق؟ من القرآن كنا تعرضنا للموضوع ده في حلقة من الحلقات، لما بيقول قال الله يا عيسى من مريم: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. ليه قال كلمة تخلق؟ لما قالش استصنع من الطين كهيئة الطير؟ لما قالش استعمل من الطين أي فعل تاني غير كلمة
1: يعمل مثلا؟
0: ليه بالذات هو اللي بيخلق، وليه بالذات هو اللي بينفخ فيديها نسمة حياة؟ الكلام ده زي ما قلت قبل كده، ده الله لما خلق آدم عمل كده، جبله من تراب ونفخ فيه نسمة حياة.
1: مستخدم نفس المصطلح الخلق،
0: نفس المصطلح،
1: يعني يخلق يخلق.
0: فمين هو الخالق؟ يسوع هو الخالق. بس انت لازم تفهم الحكاية ديت. يعني في بداية انجيل يوحنا بيقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وكنت شرحت قبل كده حتة الكلمة اللي هي اللوجوس، اللي هي اليونانيين قالوا ان الكون ده غريب وعجيب ومتلخبط بس متنظم. ايه اللي نظمه؟ مين اللي نظمه؟ مين اللي رتب كل الامور دي بحيث كل حاجه ماشيه كويسه مع انه مختلف جدا؟ قالوا لازم يكون في قوه من براه دخلت جواه ورتبت كل الحاجه دي. والقوه دي نسميها اللوجوس. فراح يوحنا قال لهم: هو ده اللوجوس بقى اللي انتوا بتدوروا عليه. اللي كان عند الله، واللي هو الله، اللي هو أخذ جسد وحل بيننا. فالجملة دي: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، فيها ثلاث أمور واضحة قوي. كان المسيح موجود منذ البدء، من قبل الخليقة. وكان مميز عن الآب، لأنه بيقول كان عند الله. وبعدين هو له نفس طبيعة الله، لأنه بيقول وكان الكلمة الله. فواضحة قوي أنه يسوع هو الله. وبعدين هو اللي خلق، هو اللي خلق. يقول لنا كده: كل شيء به كان، ولم وبغيره لم يكن شيء مما كان. كان في العالم وكون العالم به، واحد تاني قال

0: فإن فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لم يرى، سواء كان عروش أم سيادات أم رئاسات أم سلاطين، الكل به
1: صحيح
0: وله قد خلق. فبتعتمد على مين صاحب السؤال ده مش موجود اسمه، على انك بتقول انكر كلام الخالق. لا، الخالق هو يسوع وانا مش بنكر كلامه.
1: نعم.
0: الجزء الثاني بيقول تصدق المخلوق، مش كده؟
1: ولماذا تصدق المخلوق ومن يدري لعل هالمخلوق بيضلك؟
0: شوف يا صاحب السؤال ده، الشهادتين بتوع الإسلام، الجزء الأول شهدوا أن لا إله إلا الله، والجزء الثاني، أنت ما تقدرش تقول الجزء الأول من غير الجزء الثاني. يعني لما تروح لكتب التفسير يقول لك تتضمن الشهادتان شيئين أساسين يقوم عليهما دين الإسلام، ألا وهما الإخلاص والاتباع. الإخلاص لله في العقائد والعبادات والأعمال، واتباع سنة رسوله. أنت بتتبع محمد وما تقدرش تقول الجزء الأولاني من غير الجزء الثاني. فمين بقى اللي بيتبع المخلوق؟ حضرتك مش أنا. وبعدين خليني أقول لك ليه بيرفض المسيحيين محمد.
1: نعم.
0: لم يأتي محمد أو القرآن بجديد أو بأفضل، لم يتنبأ عنه أي من الأنبياء. اختلاف طريقة وحي محمد عن طرق وحي جميع الأنبياء اللي جم قبل منه.
1: نعم.
0: وبعدين حالة محمد الغريبة ساعة ما بينزل عليه الوحي، معروفة وإقراها، مش عارف يعني بتعمل إيه، ودمه بيزبد وبيبقى تقيل وبيقع على الأرض. السيرة الذاتية المزرية لحياته، عمل إيه؟ شيل آيات النكاح والقتال، شيل الآيات المنسوخة، شيل القصص المشوهة اللي منقولة من التوراة، هيفضل لك إيه من القرآن؟ تعارض شرع القرآن مع كل الشرائع اللي قبل منه، عشان كده بيرفضوا محمد. إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الكتاب المقدس غير إله المسلمين في القرآن، سواء كان اسما ولا صفات ولا طريقة عبادة ولا وسيلة نشر الدين. اعتماد الله على الحرب في نشر الدين في الإسلام ده بيخالف أسلوب الله.
1: نعم، يخالف المسيحية.
0: استحداث فكرة عصمة الأنبياء، وش معنى بالذات عنده هو اللي معصوم؟ مفيش نبي في العهد القديم كان معصوم.
1: صح.
0: وبعدين الأخطاء اللغوية اللي موجودة في الكتاب اللي هو بيقول معجزتي اللغة. الشجرة تعرف من ثمارها.
1: نعم.
0: محبة فرح سلام ولا كراهية حقد حروب. وبعدين السيد المسيح وصانا ان احنا ما نصدقش اي حاجة. يعني هو قال سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو امكن المختارين ايضا. وقال خلوا بالكم من الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. فلنا بتبع المخلوق، وأنا فعلا بصدق كلام الخالق اللي هو يسوع.
1: نعم. ولا حدا يقدر يضلني، ولا حدا يقدر يخليني أحيد عن اتباع إلهي مسيحي يلي خلصني من كل خطية. وكمان يعني في قصص كتيرة وفي تاريخ عظيم لشهداء المسيحية، كيف أنه عذبوا، حرقوا، نشروا، تقتلت أولادهم قدام عيونهم، لكن لم ينكروا المسيح، وانتشرت المسيحية بهالطريقة. لكن بالمقارنة، بالمقابل مع الدين الإسلامي، انتشر بحد السيف. يعني قاتلوهم مثل ما ذكرت حضرتك في حلقات سابقة أيضا.

0: طيب مفهوم العبادة في الديانات واختلافه عن مفهوم العبادة في الإيمان المسيحي، فيك تحكي لنا عن هذا التباين؟
1: حستعير من دكتور ماهر صمويل لأنه قال كلام حلو وسهل وممكن نفهمه. قال في الديانات مفهوم العبادة مختلف تماما عن المفهوم المسيحي. في الديانات كلها العبادة هي أنك بتقدم شيء لله، بس في الحقيقة لما أنت بتدخل في دوافع الشخص ده بتلاقيه أنه هو عشمان ياخد حاجة، فأنت بتعمل اللي عليك علشان هو يعمل اللي عليه ويديلك حاجة في المقابل، فده أسلوب تجارة. أنا بعمل عشان أخد. فوجئنا بقى أن يسوع بيقلب المفهوم ده خالص لما اتكلم مع السامرية، لما قال لها الآب طالب الساجدين. قال العبادة حاجة تانية خالص، الآب مش طالب عبادة، مش بيشتري عبادة، لكن طالب ساجدين، عايز الأشخاص، عايز الأشخاص نفسهم، عايز يخش في علاقة معاهم. هو مش عايز اللي انت بتقوله ولا عايز اللي انت بتعمله، هو عايزك انت. يعني ايه عايزني انا؟ هو في الأصل خلقك عشان تكون حاجة من خلال العلاقة معاه. الآب طالب ساجدين عشان يكونوا بشر حقيقيين، أكون إنسانا أفيد بالحضور الإلهي، أبارك وأؤثر أي مكان أنا أكون موجود فيه من خلال علاقتي معاه، بكون مؤثر. كلمة سجود تعني حب واحترام، حالة من الحب والولاء والاحترام للشخص، فأنا بحبه وبشعر بالولاء له ومنتمي له لأنه هو جدير بذلك. أنا مش عايز لأن أنا عايز منه حاجة، أنا بعمل الكلام ده، لكن من خلال الحب والولاء والانتماء أنا بتغير وأنا بتطور وأنا بتتدفق فيا إنسانيتي، فببقى بشر، ببقى أرقى، ما ببقاش حيوان، ببقى أرقى من الحيوان. الآب طالب ساجدين، مش بيشتري سجود، مش بيشحت عبادة. لكن مرات كتير بتكون دوافعنا الخفية للعبادة إن أنا بدفع اللي عليا عشان أخد منك، حتى لو كان اللي عليا ده تقيل بستحمل وبعمله وبدفعه عشان عيني إن أنا هاخد منك بعد كده. بس ربنا مش عايز كده، الأب مش عايز كده، هو أب أب مش عايز عبادة، عايز عابدين، عايز ولاده يحبوه ويجوله ويتكلموا معاه.
0: عندي سؤال لحضرتك دكتور سامي، كيف حسيت الفرق في العبادة ما بين لما كنت مسلم وبعد ما أصبحت مسيحي؟ يعني هذا هو الخالق، هذا هو المسيح، هذا هو اللي هو كون، مش بس الكون كله، هو كونني أنا. شو كيف اختلف عندك مفهوم العبادة؟ كيف حسيت انتقلت من
1: العبادة كمسلم كانت ان انت بتصلي، وبتصلي بكلام انت حافظه ومش بتفكري فيه. فأوقات كتيرة، واي مسلم عارف الكلام ده، انت بتقولي الكلام ودماغك بيفكر في حاجة تانية، بغبغان بتقولي كلام لكن دماغك سرحان في مواضيع تانية خالص، وتقومي وتنزلي وتقعدي وتقومي وتنزلي وتقعدي. إنما فين العبادة؟ ده حتى المضحك في الأمر، لو واحد باكستاني ما بيفهمش عربي لازم يصلي بالعربي وهو مش فاهم هو بيقول إيه، أو أي جنسية،
0: يصلي بالعربي
1: أو أي جنسية، فلازم يصلي بالعربي مع إنه مش فاهم هو بيقول إيه. طب إيه فايدة؟ فين العلاقة دلوقتي؟ فين التواصل مع ربنا دلوقتي؟ الصوم. يعني زي ما كان بيقول ماهر صمويل دلوقتي، أنا بضغط على نفسي وهو تقيل عليا وبعمله، أصلا أنا عيني على حاجة هاخدها، فبرغم أن أنا مش حابب قوي أعمله ومضايقني، خصوصا اللي بيشربوا سجاير واللي بيدخنوا واللي بيبقى صعب عليهم قوي يقعدوا اليوم كله من غير الشرب السجاير ديت، فبضغط على روحي، اصل ربنا عايز كده. فأنا هعمل

0: له بقى اللي هو عايزه، اصل في يوم من الايام هيديني حاجه يعني.
1: طيب في المسيح،
0: في المسيح انا ممكن اقول
1: ما قال يعني للسامريه الذين يسجدون فبالروح والحق.
0: انا مش محتاج خمس ايام في خمس مرات في اليوم عشان اصلي، انا ممكن اصلي في اي وقت، في اي وقت، في اي مكان. انا وانا سايق العربيه الصبح ورايح العياده بصلي.
1: نعم،
0: في اي وقت وفي اي مكان ممكن اصلي. وبعدين صلاتي ان انا بتكلم معاه، بتكلم معاه زي ما بتكلم معاكي، بتكلم باي كلمات بتيجي على لساني، مش لازم اقرا ايات من الكتاب المقدس واكررها. ده مش كلامي اللي هو موجود في الكتاب، لكن انا عايز اقول بكلامي انا اللي جوايا، اشرح ظروفي. هو عارف طبعا ظروفي وعارف اللي انا بمر بيه، بس انا بقدر اقوله باسلوبي انا وبطريقتي انا.
1: صحيح. وحاسس بقبوله لك بعبادتك كيف ما اجيت وكيف ما كنت وباي وضع
0: اكيد، لان هو عايز يتواصل معايا زي ما ماهر سمويل بيقول هنا، عايز العلاقه.
1: نعم،
0: مش بيشحت ركوع وسجود. مش محتاج هو الكلام ده. كنا قلنا الكلام ده في حلقات تانية، انه مفيش حاجة نقدر اديها له هتزوده في حاجة. هو مش محتاج مني العبادة، مش محتاج مني السجود. وقبل ما يخلقني ما كانت عنده الملائكة بتعبده وبتسجد له وكل حاجة، وهو مش محتاج برضو منهم الكلام ده.
1: صحيح. صحيح. وفي ترنيمة بتقول أهديك كل المجد والكرامة، بنهديه كل المجد والكرامة لأنه بنحبه، بنعبده لأنه بنحبه. إلهنا بنقدم له السجود، بنصلي له، وفي صلاتنا نحن اللي بنتغير. نحن ما بنزيد ولا شيء عن ربنا، لكن نحن اللي بنتغير. بتقول

0: آمين
1: آمين
0: ويصنع العجائب.
1: آمين. إلهنا عظيم وبيصنع عجائب.
0: آمين.
1: ومن العجائب إن هو لغاية النهاردة بيغير قلوب ناس في منتهى القسوة.
0: نعم.
1: تلاقي واحد من أشد المتشددين المسلمين بيقبل يسوع وحياته كلها بتتغير.
0: نعم. بيقدر يغيرك لو أنت قبلان اقبل فقط. هو بغيرك، هو بيتدخل بكل أمور حياتك. بيقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، كان في العالم وكون العالم به.
1: هم مش عارفين مين يسوع، هم عندهم فكرة عيسى، فكرة من القرآن. فدايما بقول من فضلك اتعرف عليه من كتابه مش من كتاب تاني بيحكي عنه.
0: صحيح.
1: عايز تعرف مين هو يسوع، اقرأ الأناجيل الأربعة.
0: صحيح.
1: هو إنجيل واحد على فكرة، مش أربعة بس، يعني أربع أشخاص كتبوه، لكن
0: نعم.
1: اقرأ من الإنجيل تعرف مين هو يسوع.
0: آمين. نهاية حلقتنا بنتشكرك دكتور سامي، وبحب كمان أشكر متابعينا بهاي الحلقة من برنامج الشاهد. وبليز لو أثارت هاي الحلقة عندك أي استفسار أو أي سؤال، راسلنا على الإيميلات اللي راح تظهر على الشاشة، ونلقاكم في الحلقة القادمة.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شافينا. هقرأ معكم جزء من إنجيل متى إصحاح 28 ومن عدد 1. وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو ها هنا، لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات، فهو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. إحنا الأسبوع اللي فات احتفلنا بقيامة المسيح وعيدنا بعيد القيامة، والنهاردة عايزة أتكلم عن الأمر دوت، لأنه يعني أمر الحقيقة يعني ده حصل فعلا زلزال بسبب قيامة المسيح، وبقى في رجاء، بقى الدنيا بقت حاجة تانية خالص، لأن المسيح جاء ومات وقام. بس عايزة أحكي لكم في البداية حكاية كده، كان لسه شخص بيحكيها وفرقت معايا. الشخص ده كان بيحكي بيقول إنه في مجموعة من الحكماء اجتمعوا مع بعض عشان يناقشوا موضوع إيه أكتر حاجة قوية في الوجود. ففي واحد قال النار أكتر حاجة قوية في الوجود، فراحوا للنار سألوها، قالوا لها: أنت أكتر واحدة قوية في الوجود؟ قالت لهم: أنا الحقيقة كنت أتمنى، بس أنا لما بتيجي عليا المية خلاص بتلاشى، مش ببقى موجودة. فراحوا للمية قالوا لها: أنت أقوى حاجة في الوجود؟ قالت لهم: الحقيقة إنه أنا الشمس لما بتسطع وبيبقى الحرارة بتاعتها قوية أنا بتبخر. فراحوا للشمس قالوا لها: أنت أقوى حاجة في الوجود؟ قالت لهم: أنا أبان إن أنا قوية جدا علشان النور وعشان الحرارة اللي بتخرج مني، بس أنا للأسف لما بتيجي الغيوم ممكن تحجبني تماما. فراحوا للغيوم سألوها: أنت أقوى حاجة في الوجود؟ فقالت لهم: أنا أكون بتحرك وبعدين أقابل جبل كبير وشاهق، ساعتها الحركة بتاعتي بتقف بسبب الجبل. فقالوا للجبل: خلاص يبقى أنت أكيد أقوى حاجة في الوجود. قال لهم: أنا كنت فاكر كده لأن أنا كبير وضخم وثابت، بس الحقيقة الإنسان قدر يتسلقني برجليه ووقف على قمة الجبل نفسه، وقف على القمة بتاعتي. فراحوا للإنسان قالوا له: يبقى إذن أنت أقوى حد في الوجود. قال لهم: أنا الحقيقة وصلت للقمر، وأنا وصلت لأعماق البحار، بس في حاجة هزمتني وأنا ما قدرتش عليها خالص، هي الموت. الموت هزمني وأنا ما قدرتش عليه. فراحوا للموت قالوا له: أنت أقوى حاجة في الوجود؟ قال لهم: أنا كنت أعتقد أن أنا أقوى حاجة في الوجود، بس من أكتر من 2000 سنة في شخص اسمه يسوع المسيح جاء، والشخص ده هزمني وأمن الموت. وجت الآية: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ الحقيقة النهاردة عايزة نروح بطريقة روحية، يعني زيارة روحية مش زيارة مادية، للقبر بتاع المسيح. أنا مش عايزة نروح عند القبر المنحوت في الصخر، لكن عايزين بالإيمان وروحيا نروح عند القبر ده. وطبعا حاجة غريبة إن احنا نروح نزور قبر، لأنه عادة مش صح إن الواحد يروح يزور القبور، لأنها ده أحزان وآلام وحاجة مش مظبوطة. بس إلا القبر دوت، لأن قوة القبر ده إن هو فارغ، هو ده عظمة القبر ده إن هو فارغ. بيقول الكتاب إنه حصلت زلزلة، وإنه في الحجر اللي كان مغطي القبر وقع وجا ملاك وقعد على القبر، وكأنه قال للمريمات: أنتوا جايين تطلبوا

يسوع المسيح هو قام زي ما قال لكم تعالوا انظروا الموضع الذي كان فيه. الموضع ده خلاص بقى فاضي، القبر ده بقى فاضي، هو قال لكم قبل كده وتعالوا انتوا شوفوا بنفسكم. الحجر اتدحرج عشان تشوفوا بنفسكم انه القبر دوت فارغ. لو رحت تزور اي قبور في اي حته في العالم، في اي حته في عواصم العالم، لو رحت تزور القبور بتاعت الاباطره والملوك والشخصيات السياسيه المشهوره اللي دوخت التاريخ، هتلاقي انه القبور دي كلها كانها اعتقلت الناس. سوري. كانها اعتقلت الناس اللي دخلوا فيها، الا قبر يسوع المسيح. القبر ما قدرش يعتقله، لكن هو اللي قدر يخرج من القبر ويترك قبر فارغ، تبقى رسالة للعالم كله انه القبر الوحيد الفارغ هو قبر يسوع المسيح. يسوع اتواجه مع الموت فبره كان داخل المدينة، لقى شاب ميت حاملينه وهو وحيد لمامته، ومامته أرملة، فهي عمالة تبكي والناس حواليها عمالين يحاولوا يعزوها لكن محدش قادر يمسح الدموع بتاعتها. سوري متأسفة. لكن يومها المسيح اتواجه مع الموت دوت وقال للحمالين ان هو نزل له النعش وقال للشاب لك اقول قم. فقام الشاب قدام الناس كلها ورجع لأمه. فرحانة، فرحانة بالنصرة اللي حصلت على الموت، انه ابنها الوحيد بيرجع لها بسبب سلطان يسوع المسيح. فمرة تانية المسيح اتواجه مع الموت، كان راجل اسمه يايروس وكان ليه مكان في المجمع، وراح للمسيح قال له تعالى اشفي بنتي لانه بنتي على اخر النسمة خلاص، فتعالى بسرعة علشان تشفيها. لكن هو رايح يسوع معاه، جم الخدام وقالوا له ما تتعبش المعلم، بنتك خلاص ماتت. فالمسيح بص له قال له لا تخف، آمن فقط، صدق. وراح المسيح ودخل هو وبطرس ويعقوب ويوحنا وقال للبنت يا صبية لك أقول قومي. وقامت الصبية. وبعد ما كان البيت مليان مناحة وناس بتبكي وناس بتولول، البيت اتحول لفرح بإقامة الصبية ديت. الموقف الثالث اللي المسيح اتقابل فيه مع الموت، مريم وارثة بعتوا له قالوا له انه لعازر وذا الذي تحبه مريض، وكانهم بيقولوا له تعالى بسرعه علشان تشفيه. المسيح بان كانه اتاخر بس الحقيقه كان ليه قصد، هو ليه راح بعد 4 ايام. واول ما راح مرسى قالت له لو كنت هنا لم يمت اخي، لو كنت انت موجود انا واثقه ان انت كنت تقدر تشفيه، كنت تقدر تقيمه من المرض بتاعه. فيسوع قال لها سيقوم أخوك. قالت له أنا أعلم أنه هو سيقوم في اليوم الأخير، أنا عارفة أنه في يوم للقيامة. يسوع كأنه عايز يقول لها هي القيامة يوم؟ هي القيامة زمن؟ هو مين اللي بيقيم؟ إن واقف قدامك القيامة، أنا هو القيامة والحياة. لما تبص لشخص بيقول الكلام دوت تقولي إما هو الله ظاهر في الجسد أو أنه هو شخص بيهرطق، بيقول عن نفسه أنا هو القيامة والحياة، أنا اللي بأعطي الحياة. اتقال كده عن المسيح إنه فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور بيضيء في كل حتة ضلمة والضلمة ما تقدرش تدركه. قال لها أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. وقال لهم أين وضعتوه؟ هم عايزين يقولوا له، وقال ارفعوا الحجر، عايزين يقولوا له بس ده أنتن. هو يقول لهم أنا عايز تؤمنوا أني مش بس أنا ليا سلطان على المرض، مش بس ليا سلطان على الشخص اللي لسه ميت، أنا أقدر أقيم الشخص اللي مات وقد أنتن، لأني أنا هو القيامة والحياة. ليه المسيح راح بعد 4 أيام؟ عشان يؤمنوا أنه يقدر يقيم ميت قد أنتن، لكن كمان علشان كان في خرافة عند اليهود بيصدقوها، كانوا بيقولوا أنه الشخص لما بيموت كأنه الروح بتفضل تحوم حواليه 3 أيام، ولو ما دخلتش تاني في الجسد بيبقوا سايبين كده فتحة في القبر علشان الروح تخرج منها، وبعد اليوم الثالث بيقفلوا الفتحة دي.
فالمسيح لو راح أقام يوحنا العازر في اليوم الثاني أو

تالت هيقولوا اه ما هي الروح كانت بتحوم حوالين الجسد. المسيح استنى لليوم الرابع اللي كأنه ما فيش حتى فتحة في القبر انه الروح ملهاش وجود، عشان يقول انا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. انه الزيارة لقبر المسيح هتخليك تشوف قبر فارغ لشخص هو قام وليه سلطان على الموت ان هو يقيم الاخرين. مرة يمكن حكيت لكم يعني حاجة كانت تبدو انها طريفة بالنسبة لي لما سمعتها، عن شخص حاول يعمل لقاء مع كانا اللي هي كانا واخواتها، حاسة انه كانا دي ملكة قاعدة على العرش وعايز يعمل معاها حديث. فقال لها يا صاحبة الجلالة كانا، فين هتلر؟ فضحكت كده وقالت له هتلر ده من ضمن ضحايايا، كان في يوم من الايام في شخص اسمه هتلر. قال لها طب يا صاحبة الجلالة كانا، فين موسوليني؟ فضحكت قالت له ده من ضمن ضحايايا، كان في يوم من الايام في واحد اسمه موسوليني. سألها عن كليوباترا، سألها عن الاسكندر الاكبر، قالت له دول كلهم من الضحايا بتوعي، كل دولت من الضحايا بتوعي. وبعدين سألها وفين يسوع المسيح؟ فنزلت رجل من على رجل وصوتها العالي ده كده انخفض، قالت له في يوم من الايام انا كنت اظن ان هو بقى من ضحايايا والقيت القبض عليه، لكن حصل زلزله زلزلت مملكتي وقام من الموت وجاء فيه القول الذي كان والكائن والذي ياتي، الذي كان والكائن والذي ياتي. اكتر مواجهه مع الموت حصلت في حياة المسيح، مش بس مع ابن أرملة نايين، مش بس مع ابنة يايروس، مش بس مع لعازر، لكن أقوى مواجهة مع الموت هي في الصليب. دي كانت أقوى مواجهة المسيح واجهها مع الموت، ولما أنكس الرأس ومات وقال قبلها قد أكمل، ساعتها كأنه الجحيم تهلل، كأنه جنود الشر تهللت، انه خلاص القي القبض على المسيح، انه القي القبض على الحياه، انه الحياه نفسها ماتت. وده الاحباط اللي اصاب الناس. ومثلا في اتنين تلاميذ كانوا رايحين بلد اسمها عمواس وهم عمالين يحكوا مع بعض، المسيح قابلهم وعينيهم ما شافتش انه ده المسيح، ما عرفوهوش. فقال لهم انتوا بتتكلموا عن ايه؟ قالوا له هو انت غريب من هنا، انت مش سامع اللي حصل؟ انه يسوع المسيح اللي كان مقتدر في الأقوال وفي الأفعال، مقتدر في القول والفعل، إحنا كنا نرجو إن هو اللي هيفدي إسرائيل، إن هو اللي هيخلصها، لكن هو خلاص مات على الصليب واندفن في القبر. فساعتها الرجاء مات، ساعتها الحياة ماتت، ساعتها الأمل اللي كان في قلوب الناس ماتت. ولما المسيح دخل معاهم ومسك الخبز وابتدى يكسره، ساعتها عينيهم اتفتحت، ده في رجاء تاني، ده في قيامة من الموت، ده في أمل تاني بعد ما الأمل مات، بعد ما الرجاء مات، إنه يسوع المسيح قام من الموت، قام من الموت. والحاجة الجميلة إنه لعازر لما المسيح أقامه من الموت، في واحد كده قال تأمل، قال له لعازر هلم خارجا، فقام وهو ملفوف بالأربطة. ففي شخص قال هو نادى لعازر باسمه، لانه لو المسيح ما قالش لعازر هلم خارجا، لو قال للاموات هلم خارجا كان كل الاموات اللي في المنطقه دي قاموا، ولعازر قام مربوط بالاكفنه بتاعته. لكن الكفن بتاع المسيح لما المريمات راحوا عند القبر لقوا الكفن محطوط ومترتب، علشان هو مش محتاج له تاني، مش هيستعمله تاني. لعازر كان لازم يخرج بالأكفان بتاعته، لأنه لعازر استعمل الأكفان دي مرة تانية في الموت التاني، لكن يسوع قام من الأموات والموت ما قدرش يغلبه، ما قدرش يلقي القبض عليه. وعشان كده أنا عايزة أقول لكم أنه قيامة المسيح، أنه القبر الفارغ يكسر الخوف من الموت. انه ناس كتير مرعوبه من الموت، الموت بالنسبه لها شبح، لكن قيامه المسيح زي ما بولس بيقول انه لو لم يكن المسيح قد قام احنا بعض في خطايانا، واحنا مش هيبقى عندنا رجاء. دي كانت تبقى مصيبه لو المسيح ما قامش، لكن قال احنا دلوقتي عندنا رجاء في الابديه عشان المسيح قام. فخلى النظره للموت اللي هو السيد القاسي اللي بيرعب الناس، لو انت فعلا في المسيح، لو انت فعلا يسوع هو اللي بيملك قلبك، الخوف دوت بيتكسر. وعشان كده لما تقارن ما بين الناس اللي في العهد القديم والناس اللي في العهد الجديد

الجديد نظرتهم للموت اختلفت خالص. يعني في العهد القديم في ملك كان اسمه أحاز، ربنا بعت له رسالة ان هو خلاص هيموت، بكى بكاء مر وابتدى يتوسل لله ان هو يمد في عمره، لانه الموت كان بالنسبة له رعب. لكن تيجي في العهد الجديد بولس يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. ليا الحياة هي المسيح والموت هو ربح، إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. إيه ده يا بولس، أنت نظرتك للموت اختلفت خالص، أنت مش خايف؟ أنا مش خايف، هو قام من الموت وصار بقورة الرقادين، هو ادانا رجاء بقيامته من الموت. في أب مؤمن وهو خلاص في أنفاسه الأخيرة قال لأولاده لما هتحطوني في القبر اعرفوا ان القبر ده هيبقى غرفة لتغيير الملابس بالنسبة لي، هقلع الجسم البشري وهلبس الجسم السماوي. مودي الواعظ المشهور جدا اللي كان بيوعظ في شيكاغو وفي بلاد تانية في امريكا قال للناس اللي كانوا بيسمعوا اليوم اللي تسمعوا فيه انه مودي مبشر شيكاغو مات، اعرفوا انه في اليوم دوت هكون في ملء الحياة مع المسيح. عشان كده أنا عايزة أقول لكل حد خايف، لكل حد مرعوب، النهاردة تعالى ليسوع علشان الخوف ده يتكسر من حياتك. تعالى للقبر الفارغ عشان تشوف أنه يسوع الوحيد اللي قدر يخلي القبر بتاعه فارغ، وأنه هو صار بقورة للراقدين. وعايزة أقول كمان رسالة لكل حد حاسس نفسه أنه هو خاطي قوي، أنه هو وحش قوي، أنه يعني مش عارف يعمل إيه في روحه. أنا عايزة أقول لك إنه المسيح اللي مات وقام إنه أول واحد دخل معاه الفردوس اللص اللي على اليمين، اللص دخل معاه يسوع قال له النهارده اليوم تكون معي في الفردوس، أول واحد دخل معاه في الفردوس اللص. في ناس قالت عبارة الحقيقة العبارة دي مش مظبوطة، قالوا إنه ده اللص اللي سرق الملكوت وسرق الفردوس، الحقيقة هو ما سرقهاش، هو يسوع دفع ثمن إنه هو يروح الفردوس، يسوع دفع ثمن خلاصه. فانت مهما كنت حاسس نفسك بعدت قوي قوي عن ربنا، مهما كنت وقعت في اعماق الخطيه، انا عايزه اقول لك ان هو دفع ثمن خطاياك على الصليب، وان هو مات وقام عشان انت كمان تقدر تقوم من الحته اللي انت وصلت لها، من القاع اللي انت وصلت له، انه في رجاء في المسيح، انه في رجاء لانه يسوع المسيح مات وقام. الملاك قال للمريمات انا عارف انتوا جايين تطلبوا يسوع المسيح، ليس هو هنا لكنه قام كما قال، تعالى انظر الموضع الذي كان موجود فيه، تعالوا شوفوا الموضع اللي كان موجود فيه، مش هتلاقوا غير الاكفان اللي مترتبه، لانه قوه قبر المسيح ان هو قبر فارغ. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يباركم.

0: عايزة أرحب بضيوفنا، أهلا بيك يا نيفين
1: يا
0: وحشينا،
1: دكتور
0: بقالنا
1: حياتك
0: مدة ما
1: كمان.
0: شفتكيش. أهلا بيك يا فينا، بنفرح قوي قوي إنك تبقي موجودة معانا، ربنا يباركك. عايزة أدعوك وأدعوكي إنه في المكان اللي أنت موجود فيه دلوقتي غمض عينيك وصلي معانا، لأن الرب عايز يتعامل مع أعماقك ومع قلبك. النهاردة هو بيوجه رسالة لناس هي شعرة إنها بعيدة قوي، وحاسس إنك أنت مش راضي عن نفسك، لانه كمان في امور محدش يعرفها عنك، حتى اقرب الناس ليك، بس هو عارفها، وهو اللي جاي يمد ايده ليك يقول لك انا دفعت ثمن خطاياك على الصليب، انا مت من اجلك علشان انت تعيش، انا اللي اقدر اخلصك واغيرك وادي لك حياه جديده. عشان كده النهارده لو فتحت قلبك ليه وقلت له يا يسوع انا بقبل خلاصك اللي صنعته من اجلي، تعالى رب خلصني، تعالى حررني، تعالى فك قيودي، انا عايزه ابتدي معاك بدايه جديده، انا عايزه اقوم من كل خطيه استعبدتني، انا عايز اقوم لجده الحياه. صدق ان هو يسمع صلاتك وان يعمل المعجزه دي في قلبك، معجزه تغيير حقيقيه، فتصبح خليقه جديده في المسيح يسوع.
1: يا رب مفيش موت أصعب يا رب من الانفصال عنك والبعد عنك يا رب. الحياة يا رب من غيرك ملهاش طعم يا رب، ومعافرة وحاجات كتير بنحاول نعملها لكن في الآخر يا رب مش بترضي ومش بتريح يا رب. عشان كده النهاردة جايين نسأل يا رب الحياة اللي فيك يا رب، القلوب كتيرة قوي يا رب، مقابلات منك يا رب تعطي حياة يا رب، تدي حياة بجد للقلوب يا رب. تعالى تعالى تعالى يا رب على قلوب يا رب بقالها كتير بتحاول عشان تعيش، وبقالها كتير بتحاول عشان تفرح، لكن أشكرك لأنه مقابلة معاك يا رب، مقابلة معاك يا رب تصنع قيامة بجد يا رب وتعطي حياة بجد في اسم يسوع.

0: النهارده لو انت خايف من الموت، لو انت الموت بالنسبه لك حاجه مرعبه، في ناس بتخاف تنام بالليل احسن ما تصحاش، النهارده يسوع جاي يقول لك انا اللي انارت ليكي الحياه والخلود، انا اللي جعلت ليكي رجاء. ولو حد فعلا النهارده في قلبه حزن لانه حد من احبائه انتقل، وعارف انه الشخص دوت في السماء، انه الشخص دوت عاش فعلا مع المسيح، يسوع جاي يكسر الحزن ده ويرفع الحزن ده من قلبك ومن قلبك، لأنه بيقول لك افرح علشانه، افرح لأنه في قيامة، افرح لأنه في حياة، افرح لأنه في أبدية. ما تعيش مقصور الحزن دوت، لأني أنا صنعت رجاء. عشان كده أشكره، أشكره من أجل الشخص اللي هو فعلا النهاردة مش موجود معاك، لكن هو موجود في أبدية فرحان بالقرب من يسوع.
1: يا رب أشكرك يا رب على كل حد يا رب من حبايبنا يا رب اللي فقدناهم هنا، لكن يا رب أنت جيت طيبت قلوبنا في وقت يا رب وطبطبت علينا يا رب، يا رب كأنك حطيت رسالة رجاء كده وتعزية جوه قلوبنا إن هم في حتة تاني وفي حتة أحسن أوي يا رب. يا رب أشكرك لأن رجاءنا مش في الحياة اللي على الأرض هنا، لكن رجاءنا في الحياة اللي معاك يا رب. عشان كده يا رب واحنا بننتظر يا رب مجيئك، واحنا بننتظر يا رب ان نكون عندك يا رب، اشكرك لانك تملا قلوبنا برجاء وبتعزيه انه انت موجود يا رب، واذا انت في حياتنا واذا انت موجود قريب مننا يا رب، فاذا يا رب الحياه ليها طعم تاني وليها معنى تاني. النهارده نتحد بكل قلب موجوع يا رب وكل قلب مكسور يا رب بسبب فقدان حد يا رب، كل قلب يا رب خايف جدا من الموت يا رب، وصلي للحياة اللي فيك يا رب تدب تاني في القلوب يا رب، الحياة اللي فيك تتنفخ تاني يا رب على أرواحنا يا رب، على روح كل حد يا رب مسجون في خوف ومسجون في رعب من الموت. أشكرك يا رب، أشكرك لأنه أنت الحياة يا رب، وفيك حياة وفيك بهجة وفرح يا رب، وفيك رجاء وأمل يا رب. أشكرك، أشكرك لأنه القيامة اللي فيك يا رب بتقيم قلوبنا وأرواحنا يا رب فيك، لكل المجد يا رب.

0: ثانية معانا تليفون. ألو،
1: ألو، مساء الخير يا دكتورة نورة.
0: مساء النور، أهلا بيكي، اتفضلي.
1: أنا اسمي سوزان وعندي مشكلة كبيرة، وعواصف أن الرب يستجيب للصلاة.
0: أمين.
1: عندي فتق كبير في الحجاب الحاجز، والمعدة بتضغط على الرئتين وما بقدرش أتنفس، بقعد بالأربع ساعات مش قادرة أخد نفسي، والدكاترة قالوا ملهاش حل والعملية خطيرة جدا جدا عشان السن مش ممكن تتعمل.
0: ايوه، انا متخيله المعاناه اللي انت بتعاني منها. ففي اسم يسوع ان الرب هو اللي يحط حل للوضع ده، ما دام مش نافع العمليه والدكاتره مش قادرين يعملوا لك العمليه، فامين احنا هنرفعك في الصلاه وفعلا نطلب ان الرب هو اللي يضع حد للامر دوت في اسم يسوع، امين. معنا تليفون. الو
1: ألو ألو
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: دكتورة نورة مهيبة،
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: أنا محتاجة قلب خضر وذهن يعمل عملية صعبة، عملية قلب مفتوح، ونفسي في إيدي القدير إني في إيدي وغير الوقت.
0: سوري، بتقولي ابنك عمل عملية قلب مفتوح؟
1: جوزي هيعمل عملية قلب مفتوح،
0: هيبقى عملية قلب مفتوح؟
1: وعملية صعبة. عملية صعبة،
0: امين
1: منتظرين إيد الرب تغير الواقع ونتدخل.
0: امين. طب انا نفسي نرفع الحالتين دولت، ولو ناس بتعاني من حاجات في الجهاز الهضمي اتحدوا معانا في الصلاه، لو ناس بتعاني من امور في القلب اتحدوا معانا في الصلاه، عشان احنا هنطلب فعلا لمسات يسوع. احنا نروح لمين غيرك يا رب؟ لانك انت الطبيب الشافي. لما رب الطب يقف عاجز يا رب ومش عارف يعمل ايه، انت اللي تقول كلمتك تعالى يا رب، حط ايدك على بنتك يا رب اللي عندها الفتق يا رب في الحجاب الحاجز، يا رب انت اللي تؤمر ليها يا رب بالشفاء، وتؤمر يا رب انه فعلا يا رب الفتق دوت يا رب يرجع مكانه تاني يا رب، حمايه يا رب عليها وحمايه على التنفس يا رب، لكن يا رب تشعر انه في قوه خرجت منك لشفائها. وبنضع يا رب الزوج اللي هيعمل عمليه يا رب في القلب، يا رب انت اللي تملى الاوضه العمليات بحضورك، انت اللي تمسك بايد الجراح، انت اللي هتحفظه يا رب من كل مضاعفات. وبنرفع ناس كتير يا رب في اللحظات دي يا رب طلباك يا رب، وتقول لك يا رب تعالى يا رب للمشاكل اللي عندي في القلب، للمشاكل اللي عندي في الجهاز الهضمي، انت تقدر يا رب، انت تقدر، انت يهوى رفا، انت الرب الشافي، اصنع ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع، ليك المجد يا رب.
2: يا رب الدكاترة قالوا لها يا رب مش هينفع يا رب عملية، والوضع مش سهل يا رب، زي ما زمان قالوا على نزفة الدم انه برضو ملهاش حل، لكن يا رب لمست هود بثوبك فنالت شفاء يا رب. والنهاردة احنا جايين معاها يا رب نلمس هود بثوبك يا رب، نلمس ايديك يا رب، ونلمس يا رب محضرك كده يا رب، وناخد شفاء منه يا رب. عشان كده النهاردة نصلي، مد ايديك يا رب، مد ايديك يا رب لكل معاناة يا رب اختنا بتعاني منها يا رب، وألم يا رب.

ووقت طويل ممكن تعديه يا رب ومش قادرة تتنفس، يا رب تعالى انت مد ايدك، يا رب مد ايدك يا رب. نسأل يا رب كمان لكل حد يا رب، يا رب عنده مشاكل في القلب يا رب او في الجهاز التنفسي، يا رب تعالى انت، تعالى انت يا رب بايديك القديرة يا رب. اشكرك لانه قوة بتخرج منك يا رب، بتشفي، بتشفي امراض يا رب والم كتير يا رب الدكاترة بيقولوا عليه مستحيل، لكن انت تقدر. رجانا فيك يا رب وانتظارنا لشخصك. تعالى انفخ بالحياة يا رب في اسم يسوع.

0: معنا تليفون. الو،
1: ألو، خير؟
0: ايوه اتفضلي. الو، غالبا السكه.
1: ألو،
0: الو، ايوه اتفضلي، احنا سامعينك.
1: ازيك يا دكتورة نورة؟
0: الحمد لله، نشكر ربنا.
1: أنا طالبة طب اتصال لبنت أختي عاملة حجم مجهري وهنعمل الاختبار يوم الخميس،
0: امين
1: فعايزاكم ترفع الصلاة من أجلها.
0: امين. احنا عايزين نرفع الصلاة ليها، وعايزين نرفع الصلاة لكابلز كتار وستات منتظرين ان الرب يتمجد معاهم في موضوع الحمل، وهو فعلا اللي بيملأ الارحام. وتملي هفضل اقول انه اللي صنع في الكتاب المقدس مع حنة وسارة واليصابات، وعملوا مع ناس تانية كتير بره الكتاب المقدس، مازال بيصنعوا. عشان كده احنا هنصلي للاخت ديت. ولو انت منتظره الرب، حطي ايدك على بطنك في اللحظات دي واحنا بنصلي. وكل زوج اطلب منه انه يتحد بمراته ويطلب فعلا الرب ان هو يتنازل ليكم. احنا بنشكرك عشان انت اله الثمر يا رب، انت الاله اللي بتصر بالثمر. احنا بنرفع بنتك يا رب، اللي يا رب عامله حقن مجهري ومنتظره النتيجه، عشان انت اللي تفرح يا رب قلبها. وبصلي يا رب العشرات يا رب في اللحظات دي، حاطين ايدهم يا رب على بطنهم، وازواج متحدين يا رب بزوجاتهم. وبنقول لك يا رب، يا رب انت تقدر، انت تقدر كل اعاقه يا رب في جسد الزوجه او الزوج يا رب. يا رب لا يكون، لانك انت الخالق يا رب. انفخ نفخات يا رب قوه يا رب على التبويض يا رب، وانت يا رب اللي تلمس يا رب كل اعاقه فلا تكون يا رب. انا بصلي من اجل ثمر كثير يا رب، يفرح يا رب قلبك، يبقى فعلا صوت الاطفال دولت يا رب ترنيمه بتمجد اسمك. ليك المجد يا رب.
2: ايوه يا رب، عمال اصلي يا رب.

كل واحدة يا رب وواحد، يا رب في بيتهم وجع وألم بسبب انتظارهم لبيبي والتأخير والمحاولات الكتير يا رب، وكأنه يا رب الفشل هو اللي صوته أعلى قوي يا رب. يا رب تعالى انت، يا رب تعالى انت، يا رب لكل زوج يا رب وزوجة يا رب موجوعين ومتألمين ومنتظرين بيبي يا رب، ونفسهم بجد في حد يا رب، يا رب ثمرة من حياتهم يا رب، من فضلك تعالى، تعالى انت، تعالى لكل محاولات يا رب، تعالى لكل يا رب طرق الطب، تعالى لكل طرق يا رب ينفع تتعامل يا روح الله، تعالى انت، تعالى انت انفخ يا رب بثمر حقيقي يا رب، اطفال كتير تفرح يا رب بيوتها وتفرح يا رب قلبك انت كمان يا رب، ضع يدك يا رب، ضع يدك يا رب واشفي يا رب، واشفي يا رب، واطلق في الارحام كده يا رب، اجنة يا رب تسبح وتمجد اسمك.

0: معانا تليفون. الو
1: الو
0: الو، ايوه اتفضل.
1: دكتورة نورة،
0: ايوه انا معاك، اتفضل.
1: معاك ابن الرب من مني، عايز مني خدمة لو سمحت.
0: اتفضل، تحت امرك.
1: صلينا أنا وأخواتي علينا اليوم كتير وصدقيني وصلت إن أنا أنتحر.
0: مين يعني حضرتك اللي بتفكر

0: انتحر
1: من كتر الفلوس الجديد
0: من كتر ايه؟ عليك ديون كتير
1: وانا
0: بتقول؟
1: اتدخل بس انا كتير.
0: انا عايزه اشجعك، ارفع عينيك للرب وقول له يا رب انا ماليش غيرك، انت اللي ليك في الموت مخارج، طرقك في المياه الكثيره، يا رب انت اللي تيجي تتدخل بيد قديره. اوعى ابليس يضحك عليك ويخليك تنهي حياتك، لان هو ده قصده، هو عايز يلم ناس للجحيم على قد ما يقدر. لكن انت امسك في ربنا، امسك في ربنا، وربنا طرقه عجيبة، واحنا هنرفعك في الصلاة وهنبقى طالبين ربنا علشانك، عشان ربنا فعلا يسدد احتياجك. وممكن ربنا يحط على قلب ناس انها تبقى عايزة تساعدك، ليه طرق كتيرة قوي، بس ربنا يحفظك من الفكرة اللي هي من عدو الخير، اللي هي فعلا فكرة شيطانية، هي فكرة الانتحار. يسوع يحفظك ويحفظ حياتك، امين. معنا تليفون تاني، الو.
1: ألو، شكرا يا أخت نورة.
0: شكرا ليكي، اتفضلي حضرتك، شاركي الحاجة اللي تحبي تشاركيها. طب كويس، يعني دي الاخت اللي صلينا لها علشان الفتقة. نشكر ربنا، نشكر ربنا، ونصدق انه يسوع فعلا يمد ايده ليكي، امين. معنا تليفون تاني، الو.
1: ألو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: دكتورة نورة،
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: حضرتك أنا طالبة طلب صلاة من أجل أخويا
0: ايوه
1: هروين،
0: ايوه
1: وهو دلوقتي بوس على ذمة القضية بس لسه ما اتحكمش فيها، بياخد تأجيل.
0: عنده قضية ولسه منتظر الحكم بتاع القضية. أمين أمين أمين. الرب هو الإله العادل، وإحنا كتير بنصلي للقضايا، وبنصلي إنه فعلا ربنا اللي يدي استنارة للقاضي ويديله فهم إنه يقدر يحكم بالعدل ويحفظ الناس من الظلم. فأمين، إحنا هنرفع أخوكي قدام ربنا إنه فعلا الرب هو اللي يتدخل في القضية بتاعته، أمين. معنا تليفون كمان، الو.
1: عمرو رافض معاك.
0: اهلا بيك، اتفضل.
1: طلب الصلاة من أجل حياتي إن الرب يبقى معايا وكده.
0: امين امين. انا عايزه اقول لك ان الطلبه دي غاليه قوي على قلب ربنا، ومفيش حد بيجي له ويقول له انا عايزه اقبلك في حياتي، انا عايزك تغير حياتي وتسكن في قلبي، غيره بيلاقي استجابه فوريه. فانت فعلا ارفع قلبك للرب وقول له انا عايز ابقى ابنك، انا عايز يا رب الخلاص اللي انت صنعته على الصليب من اجلي، انا عايز يا رب اتغير بحقه حقيقي. هتلاقي فعلا يسوع بيستجيب الصلاة بتاعتك. هستقبل التليفون ده، وبعدين في قلبي حاجة عايزة نصلي لها. الو الو،
1: ايوه ايوه يا دكتوره نور، معايا
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: تعرفي،
0: مساء النور، اتفضلي.
1: عايزه اسلم طلبة صلاة لأجل بنتي،
0: ايوه
1: معاش اطفال وسجلت الضرايب
0: بنتك ما
1: عشان
0: معاش اطفال، احنا حالا كنا بنصلي للبطون انها تمتلئ. فوانت بتتفرجي على الاعاده بتاعت الحلقه، هي بتيجي كذا مره، بتيجي يوم الاربعاء وبتيجي يوم الجمعه. صلي معانا علشان بنتك، انه فعلا ربنا يتمجد معاها. احنا مصدقين انه في بطون كثيره ستمتلئ، مصدقين ان المعجزه دي هنشوفها بقوه الرب بيعملها. عايزه في اللحظات دي نصلي للاخ اللي قال ان هو بيفكر في الانتحار، ولكل حد بتجيله الفكره دي، وللاسف انه في شباب بيفكروا في الانتحار، كانه ابليس شغال بالطريقه دي علشان يجني لنفسه نفوس، عشان يقدر كانه يحصد نفوس لمملكه الظلمه. عايزين نصلي لكل شخص الافكار دي عماله تراوده وكانه بيحاصر بالفكر ده، انه يخرج من القيد ده، يخرج من السجن ده، وعينيه تشوف رجاء، كانه يبقى شايف انه في نور وفي رجاء في المسيح. انت اله الحياه يا رب، عشان كده جايين يا رب نقف ضد كل روح موت من عدوك يا رب، بيرميها على الشخص اللي اتصل بيها، وعلى ناس كتير، وعلى شباب كتار. يا رب انت اللي تؤمر ليهم يا رب بالحياه، وتعالى على كل يأس وعلى كل إحباط، على كل فشل، على كل إحساس إنه ما فيش فايدة.

0: ارفع يا رب اليأس يا رب عن قلوبهم، وقلبهم يتملي بالرجاء يا رب. هما بيشوفوا القيامة بعد ما الناس يوم الجمعة العظيمة حسوا انه خلاص الدنيا انتهت، لكن كان في فجر جديد يوم الحد. اديهم يا رب يشعروا يا رب انه فجر القيامة يا رب ليهم، وانك انت يا رب مش واقف مكتوف الايدي قدام مشاكلهم، لكن انت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. حماية حماية يا رب على الارواح والنفوس يا رب من كل مؤامرات عدوك، في اسم يسوع.
1: يا رب انا عايزه اشكرك على ايدك الممدوده لكل واحد يا رب وواحده يا رب بيعدوا بوقت اكتئاب شديد يا رب، وبيفكروا في الانتحار بجديه يا رب، او حتى فكره بتعدي كده وخلاص. لكن النهارده يا رب اشكرك لانه انت الحياه يا رب، انت الحياه. عشان كده النهارده اسالك يا رب خد بايد كل واحد وواحده في الحته دي، مزنوق يا رب وكانه يوم ورا يوم الفكره عماله تزيد جواه يا رب، واحساسه انه مش عايز الحياة تاني يا رب عمالة تزيد جواه يا رب. لكن انت الحياة، انت الحياة يا رب، وعندك يا رب دعوة لحياتهم مختلفة، وعندك احلام لحياتهم مختلفة، وعندك يا رب مستقبل ورجاء لحياتهم مختلف عن كل اللي اكتئابهم ويا رب بيشدهم ليه يا رب. عشان كده النهاردة اسألك تعالى تعالى يا رب اشفي نفوس كتيرة النهاردة يا رب، يأست من الحياة بجد وبصت لها كده وقالت ملهاش لازمة مش هنكمل. لكن أشكرك أشكرك لأنه في حياة فيك مختلفة يا رب، وكل مشاكل وكل تحديات يا رب بيعدوا بيها في حياتهم يا رب أنت عندك حلول، وعندك حلول قاطعة كمان يا رب الأمور. أشكرك من أجل كل بداية جديدة أنت عايز تبتديها مع حد فيهم يا رب، بحياة مختلفة يا رب، برجاء وأمل فيك أنت.
0: معنا تليفون. الو.
2: ايوه
0: ايوه اتفضلي.
2: ايوه يا دكتور.
0: ايوه اهلا بيكي اتفضلي.
2: بقول لحضرتك بالنسبه عندي ابني اتنين كان في الثانويه العامه كان كويس، فكان حصل شويه مشاكل مع زمايله من ساعتها، المذاكره ملوش نفسه وبيمشي المدرسين، وبعدين حضرتك عارفه ان الدروس بقى ايه يعني ما شاء الله في القاهرة ومصاريف كتيرة، ومحزن أبوه محزن أبوه وأمه، فأرجوك تصلي له صلوة يعني ربنا يتمجد فيه.
0: أمين أمين. بس أنا عايزة أنصح أهالي كتير إنه مرات أولادهم من كتر الضغط بتاع الدراسة، من كتر الضغط بتاع تحديد المصير في الثانوية العامة، بيمروا بأمور نفسية وبيبقوا محتاجين إنه حد متخصص في الأمور النفسية يساعدهم. فعشان كده عايزة أشجعك إنه ممكن ابنك يروح زيارة لدكتور نفساني يقدر يساعده ببعض الأدوية علشان يعبر الوقت ده. هي مش حاجة عيب خالص إن الواحد يروح لدكتور نفساني زي ما الواحد بيروح لدكتور جراح أو دكتور رمد، ممكن يروح لدكتور نفساني لأنه في شباب كتار بيمروا بالضغطة ديت وبالأمر دوت. آمين.

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين ولدينا موضوع جديد.
1: نعم يا كيت، سنتأمل اليوم في آية واحدة من العهد القديم لكنها في غاية الأهمية.
0: رائع، دعونا نشاهد خطة الله للتجديد الروحي.
1: مشاهدي الكرام، إليكم الجزء الأول من سلسلة جديدة وعنوانها خطة الله للتجديد الروحي. أرجو أن نفتح كتبنا المقدسة على سفر أخبار الأيام الثانية الأصحاح السابع. عنوان رسالتي خطة الله للتجديد الروحي، وسأقرأ آية واحدة من هذا الإصحاح ولاحقا سأقرأ بعض الآيات. فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. أيها الأحباء، لقد اقتبست هذه الآية مرات عديدة حول رجوع أمتنا إلى الله، وتشير بالتأكيد للنهضة الروحية. لكن الله أعطى هذا الوعد في سياق محدد للغاية. الوعد لم يكن لأمريكا لكن لأمة إسرائيل قديما إذا كسروا عهد الله. رغم أنني أعتقد أن الآية تنطبق بالتأكيد على المؤمنين من كل العصور وعلى كل شعب. الآن أيها الأخوة، في كلا السفرين أخبار الأيام الأول والثاني لم يذكر اسم الكاتب، ويعني

يعتقد المفسرون اليهود أن الكاتب هو عزرا، وأنه كتب بعد النفي البابلي، وهناك مؤشر قوي على ذلك من الأسفار نفسها. أعتقد أن عزرا كان مهتما بتاريخ وتراث يهوذا، وكان مهتما بطريقة وصولنا إلى دينونة الله علينا كأمة وكيف نرجع إليه. الرجوع للتاريخ مفيد جدا. كان شاول أول ملك لإسرائيل، وكان يتمتع بشعبية كبيرة، وكان اختيار الشعب. كان ملكا ناجحا ومسؤولا نوعا ما، لكنه كان ضعيفا روحيا. حكم إسرائيل لما يقرب من 40 عاما، ولم يتمكن من حكم الأمة بأكملها إلا سوى جزء من الأسباط، لكنه وجد جميع أسباط إسرائيل من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وأنشأ مدينة داود وعرفت العاصمة باسم أورشليم. الآن أراد داود كرجل عجوز أن يبني هيكل الله. كان الناس يعبدون في خيمة الاجتماع، وأراد أن يبني هيكل الله حتى يتمكنوا من العبادة، لكن الله لم يسمح له، لأن داود كان رجل حرب. ثم أصبح سليمان ابن داود وبيت شبع الملك التالي، واسمه سليمان مشتق من سلام. وعندما أصبح ملكا سمح له الله أن يبني هذا الهيكل الجميل، وقام بتوسيع نطاق الأمة في إمبراطورية موحدة. وحكم سليمان أيضا 40 عاما تقريبا، لكن بعد وفاته اندلعت حرب أهلية قسمت البلاد إلى جزئين. كانت البلاد في الشمال تسمى إسرائيل، وفي الجنوب تسمى يهوذا. ثم قام الأشوريون الأمة في شمال إسرائيل، ولاحقا دمر البابليون يهوذا ودمروا الهيكل وأورشليم، وأخذوا الناس في الأسر والعبودية لأكثر من 70 عاما. وأنا متأكد أن عزرا تساءل كيف حدث كل هذا لنا، لذلك بحث في تاريخهم محاولا فهمه. سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح الخامس هو تكريس للهيكل. إنها واحدة من أعظم خدمات العبادة في تاريخ البشرية. يمكنك أن تتخيل وهم يبنون هذا الهيكل العظيم كيف انفجرت قلوبهم بالتسبيح وهم يعبدون الله. ثم نجد كيف استجاب الله في أخبار الأيام الثاني الإصحاح السابع ابتداء من الآية 12، يقول: وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة. إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. أيها الإخوة الأحباء، يتكلم الله لسليمان، ثم لاحقا يتكلم لشعب الله كله. هذا يبدأ في الآية 19 من الإصحاح السابع، حيث يقول ابتداء من العدد 19: ولكن إن انقلبتم وتركتم فرائضي ووصاياي التي جعلتها أمامكم، وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها، فأني أقلعهم من أرضي التي أعطيتهم إياها، وهذا البيت الذي قدسته لإسمي أطرحه من أمامي وأجعله مثلا وهزاءة في جميع الشعوب. وهذا البيت الذي كان مرتفعا كل من يمر به يتعجب ويقول: لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت؟ فيقولون: من أجل أنهم تركوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وتمسكوا بآلهة أخرى. أيها الأحباء، يقول الله للشعب: إذا تركتموني
وابتعدتم عني.

سأسمح بأن تهلكوا وأن تدمر مدينتكم. حتى هذا الهيكل سيتم تدميره. يخبرهم بما سيحدث، لكن بعد ذلك يخبرهم كيف يمكنهم الرجوع إليه. هذا ما قرأناه في الآية 14. الآن تاريخياً نحن نعلم أنها كانت فترة زمنية قصيرة حتى ابتعدوا عن الله، وكانت هناك عواقب وخيمة. كان هناك حرب أهلية وهزموا، كان هناك دمار في مدينة أورشليم والهيكل، كان هناك عبودية وسبي قبل أن يرجعوا إلى الله. لكن خلال هذا المسار الطويل بعيدا عن الله كان بإمكانهم تطبيق سفر أخبار الأيام الثانية الإصحاح السابع. لقد فعلوا ذلك مرات قليلة لبضع سنوات. كان هناك تجديد وكان هناك نهضة روحية حيث كانوا يعودون إلى الله، لكن باستمرار، ومعظم الوقت كانوا بعيدين عن الله. الآن أعتقد أن هناك أوجه تشابه بين تراجع إسرائيل وما يحدث في ثقافتنا اليوم. غالباً ما تسقط الحضارات في نفس النمط. هناك كتاب كتب في أواخر القرن السابع عشر، كتاب قديم جداً كتبه إدوارد جيبون، عنوانه كان تراجع وسقوط الإمبراطورية الرومانية. كانت روما القوة العظمى الوحيدة في عصرها، وقادت الإمبراطورية الرومانية الشؤون العالمية، لكن في النهاية سقطت روما في أيدي البرابرة. البرابرة كانت إمكانياتهم ومعرفتهم أقل بكثير من الرومان، وكانوا أقل ثقافة، لكنهم كانوا مندفعين ومنضبطين للغاية. كان الرومان يضحكون على البرابرة وعلى خرافاتهم وجهلهم وافتقارهم للخبرة العسكرية، لكن روما سقطت في أيديهم، لكن بسبب الانحطاط في الداخل. جيبون هنا يعطينا في كتابه خمسة أسباب لسقوط روما، وكل هذه الأسباب الخمسة يمكن أن نجدها في إسرائيل في عهد سليمان قبل أن تنهار، وقد نرى بعض أوجه التشابه مع ثقافتنا اليوم. أول سبب قدمه جيبون لتدهور روما وسقوطها هو الارتفاع السريع لمعدل الطلاق الذي قوض قدسية البيوت. أصبح الطلاق بدون أسباب، وأصبح الطلاق والزواج مرة أخرى منتشرا وسهلا جدا. ويقول المؤرخون أنه أصبح من المعتاد أن يتزوج الروماني من 20 إلى 25 مرة. لقد كان في الأساس زنا متسلسل تحت ستار الزواج الأحادي. اسمع لمطلب الله لملك إسرائيل، وهذا بالتأكيد ينطبق على سليمان رغم أنه أعطى هذا المطلب قبل أيام سليمان. هذا موجود في سفر التثنية الإصحاح 17 والعدد 14. متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها، فإن قلت اجعل علي ملكا كجميع الأمم الذين حولي، فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك، تجعل عليك ملكا. لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك، ولكن لا يكثر له الخيل ولا يرد الشعب إلى مصر لكي يكثر الخيل، والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق أيضا، ولا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلبه. لذلك لم يكن مسموحا للملك بتعدد الزوجات، على الرغم من أن الله سمح بتعدد الزوجات في زمن إبراهيم. لكن عندما أعطى الله الناموس لموسى، ذكر موسى بوضوح شديد أن الملك يجب أن يكون مثالا للشعب فيما يتعلق بحياتهم، وأن لا يكون هناك تعدد زوجات. الآن هل أطاع سليمان تلك التعليمات؟ لا. ملوك الأول الإصحاح 11.

عشر وأحب الملك سليمان نساء غريبات كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. أسس الله العائلة والزواج، وكان تعدد الزوجات والاختلاط بالغريبات في حياة سليمان تعديا على عمل الله. أيها الإخوة، البيت هو مركز أي مجتمع، وعندما يتعرض البيت للتهديد تكون الثقافة بأكملها في خطر حقيقي. في ثقافتنا لم ينتشر الطلاق فحسب، بل الأسوأ من ذلك، الزواج نفسه يتعرض للهجوم. من الواضح أن الزواج حسب الكتاب المقدس هو بين رجل وامرأة. لقد غير المجتمع ذلك بحيث يمكن أن يكون بين رجلين أو امرأتين. الآن هذا التدهور أو إعادة التعريف لن ينتهي عند هذا الحد. تعتقد ما بعد الحداثة اليوم أن الحقيقة غير موجودة، وأنه تم إنشاؤها من قبل المجتمع أو الأفراد. لهذا السبب أصبح شيء يبدو ثابتا وثنائيا مثل الجنس يتسرب إلى حد ما في ثقافتنا. أيها الإخوة، النظرة الحديثة للجنس بعيدا عن الزواج الكتابي ستؤثر على نظرتنا للزواج وعلى قوانيننا. لكن جيبون يعترف انهيار البيت هو السبب الأول لتدهور روما وسقوطها. لا تواجه ثقافتنا اليوم إعادة تعريف الزواج فحسب، بل هناك الكثيرون ممن يريدون إنهاء الزواج كمؤسس، وبشكل متزايد يتم اغتصاب حقوق الوالدين التقليدية لما يسمى الأفضل للمجتمع. إن أكبر ندبتين على الحضارة الغربية هما العبودية والإجهاض، كلاهما إهانة لحقوق الإنسان. الأول هو الحق أن يكون حراً، والثاني هو الحق في الحياة نفسها. لم تمزق العبودية الأزواج فحسب، بل فصلت الأبناء عن والديهم، لذلك كان هجوماً شديداً على البيت. الآن أيها الإخوة، لم تولد العبودية في عصر العهد القديم من العنصرية مثل العبودية الأمريكية. كانت العبودية في القديم مسألة غزو عسكري، حيث تم إخضاع دول بأكملها، وأصبح الناس أسرى حرب لفترة من الزمن. أما الشكل الثاني للعبودية هو الذي يبيع فيه الناس أنفسهم للعبودية لسداد ديونهم. في كلتا الحالتين تحضر شريعة موسى في العهد القديم إساءة معاملة العبيد، وكان يتم تحرير العبيد في غضون 7 سنين. لذلك لم يكن هناك شيء اسمه عبودية الأجيال. على النقيض من ذلك، مارس العالم الغربي العبودية المتجذرة في العنصرية، والعنصرية هي هجوم على الله نفسه. إنه هجوم على صلاحياته كخالق، خلق كل واحد منا كما يشاء. كان للعبودية تأثير متتالي داخل ثقافتنا، وتركت في أعقابها تاريخا من الظلم. الآن أنا متردد في استخدام الكلمات معا، مثل العدالة الاجتماعية أو الظلم الاجتماعي.

0: الاجتماعي، لأن المجتمع وحده لا يحدد ما هو غير عادل أو عادل. العدالة الكتابية تتحدث بوضوح عن حقوق الإنسان، ويؤكد الكتاب المقدس في العهد الجديد على عدم التحيز أو العنصرية. والكلمة التي يستخدمها الرسول يعقوب تعني القبول حسب الوجهة، والقبول حسب معطيات الحياة، والكتاب المقدس ضد ذلك. الكتاب المقدس ضد كل أنواع العبودية، والعبودية التي تنطوي على الاختطاف.
1: وهذا ما حدث تماما في العالم الغربي.
0: في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس يعطي قائمة بالأشخاص الذين لن يرثوا ملكوت الله، مثل السارقون والطماعون والخاطفون. يقول الكتاب المقدس هؤلاء غير مؤمنين. يتكلم الكتاب المقدس عن مجالات أخرى للعدالة والظلم. يتكلم أيضا عن رعاية الأيتام والأرامل والمهاجرين. لكن أعظم ظلم في عصرنا اجتماعيا أو كتابيا هو الإجهاض.
1: الآن أيها الإخوة الأحباء، لماذا أقول ذلك عندما لا يزال هناك ظلم وعنصرية في ثقافتنا؟ أكثر شعب واجه اضطهاد عبر التاريخ هو الشعب اليهودي. لقد واجهوا فترة طويلة من العبودية مرتين خلال تاريخهم لمئات السنين. وهناك معاداة للسامية لا تزال موجودة في العالم اليوم. والهولوكوست هي أحلك ساعاتهم، لأنها لم تكن مسألة قمع، بل كانت مسألة موت. الإجهاض في أمريكا فقط أودى بحياة ما يقرب من 10 أضعاف الذين قتلوا في الهولوكوست. ومن الواضح أنه أكبر ظلم اجتماعي في عصرنا وفي تاريخ البشرية. الإجهاض ليس شخصا يقوم بإخراج الطفل قسرا من والديه كما حدث في العبودية. إنه قرار واختيار الوالدين بقتل طفلهم. الآن غالبا ما نسمع في ثقافتنا أن ثقافتنا تستند إلى القيم. بأي معنى؟ حسنا، كان القدماء مدفوعين بقانون الانتقام، والذي يطلق عليه عدالة العقاب. شخص ما قتل عائلتك، لذلك تقتل عائلته. شخص ما جرح شخص من عائلتك، تنتقم منه. الآن إليكم مشكلة الانتقام. لا يتوقف الأمر عند عدم التساوي، لكنه يذهب إلى أبعد من ذلك. شخص ما يكسر أنفك وأنت تقتله. لذلك أعطى الله في العهد القديم شريعة تسمى قانون الانتقام، وهو قانون مشهور جدا. وفي الكتاب المقدس يقول العين بالعين، السن بالسن، حياة بحياة. الآن على السطح هذا يبدو قاسيا، أن يكسر شخص أسنانك فتقوم بكسر أسنانه. ما يقوله إنك لا يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك. إذا كسر شخص أسنانك لا تقوم بقتله مقابل الضرر الذي أصابك. يجب أن يكون له عقاب، وهذا هو الأساس. عدالة العقاب هي أساس القانون في العالم الغربي. لا يتم ممارستها بالطبع حرفيا، فإذا قام شخص بكسر أسنانك لن تقوم الشرطة بربطه حتى تتمكن من لكمه وكسر أسنانه. لكن هناك دعوى قضائية وتعويضات مالية مقابل ذلك. أما إذا كانت جريمة أو إصابة، فهناك غرامة مالية أو السجن لعدة أيام أو سنوات، أي أنك تفقد حريتك. لأننا نعلم أن هناك حق المجتمع في تطبيق العدالة، وهذا هو أساس نظام القضاء الحديث. هذا القانون العين بالعين والسن بالسن يظهر في الكتاب المقدس لأول مرة في سفر الخروج الإصحاح 21، وذلك في سياق الإجهاض. إذا صدم شخص ما بامرأة حامل وأصيبت، لكن الطفل بخير،
0: فهناك

0: لك غرامة. لكن إذا مات الطفل، يقول الله حياة مقابل حياة، إنها جريمة يعاقب عليها بالإعدام. من الواضح أيها الأحباء أن الله ينظر إلى الطفل الذي لم يولد بعد على أنه حياة بشرية. وهكذا فإن أساس قانوننا الحديث في حق المجتمع في العقاب، إما في الغرامة المالية أو عقوبة السجن، يأتي في سياق الإجهاض، لأن الإجهاض هو هجوم على العائلة. لقد خلق ثقافة الموت وتجاهل الحياة نفسها. ومن المؤكد أن الحضارات المستقبلية ستنظر إلى الإجهاض بنفس الإشمئزاز الذي نراه اليوم. ومن المؤكد أن اللاهوتيين في المستقبل سيصابون بالذهول من كيف يمكن لأي شخص مؤمن أن يدعم الإجهاض، أو أن الأشخاص الذين زعموا أنهم مؤمنون أيدوا العبودية. نعم، في العودة إلى جيبون وكتابه تراجع وسقوط الإمبراطورية الرومانية، قال السبب الأول هو تدهور البيت. السبب الثاني الذي قدمه لسقوط روما كان فرض ضرائب مالية وإنفاق الأموال العامة على الطعام المجاني والسيرك. بنى القياصرة في روما مدرجات ضخمة، ليس فقط في روما، لكن هناك ساحات ومدرجات رومانية ضخمة يمكنك رؤيتها في جميع أنحاء العالم الروماني. كانت تستمر لأسابيع دون أن يعملوا، فقط يذهبون للتسلية واللعب. لقد فقدوا إحساسهم بالمسؤولية لأن الحكومة تدعمهم. الآن بنيت روما على عمل شاق، لكن في النهاية جاء جيل لم يعرف شيئا عما يتطلبه الأمر لبناء الإمبراطورية. أيها الأحباء، دعونا نفكر بأيام سليمان. لا يوجد عندي الوقت لأقرأ لكم عن الحفلات الفخمة التي أقامها سليمان. أنفق سليمان أموال طائلة حتى يستمتع الناس بالطعام المجاني. نقرأ عن بعضها في سفر الجامعة الإصحاح الثاني ابتداء من العدد الرابع. فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما، عملت لنفسي جنات وفراديس، وغرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر. عملت لنفسي بركة مياه لتسقى بها المغارس المنبتة الشجر. الآن كل الأشياء التي فعلها سليمان دفعت من فرض ضرائب عالية على الشعب. لذلك عندما مات أراد الشعب إعفاء من هذه الضرائب المرتفعة. عندما أصبح ابنه رحبعام ملكا، ذهب الشيوخ إليه وقالوا لقد دفعنا كل هذه الضرائب المرتفعة، نحن بحاجة إلى استراحة من كل هذه الضرائب الباهظة. ثم جاء إلى رحبعام أشخاص آخرين وقدموا له بعض النصائح السيئة بأن يحافظ على الضرائب المرتفعة. قال رحبعام أنتم لم تروا أي شيء بعد، بلادنا بحاجة إلى تجديد روحي عميق.
1: كان هذا الجزء الأول من رسالتنا خطة الله للتجديد الروحي. قسيس راجر، لقد تكلمت عن مواضيع مهمة للغاية، وهناك الكثير من الأمور التي يجب الحديث عنها، وخاصة أكبر مظالم روحية.
0: حسناً، العبودية موجودة وفي تاريخنا، هناك وقت مروع في بلدنا، ومن الواضح أن العبودية ولدت من العنصرية أيضاً بدافع الراحة الاقتصادية، وهو هجوم على الله كخالق. نحن نعيش الآن في زمن إضفاء الشرعية على الإجهاض الذي انبثق من العنصرية، أيضاً انبثق من الراحة الاقتصادية، وهو هجوم على الله. وقد أظهرت كلتا الحالتين حاجة بلدنا إلى تجديد روحي عميق. ما نراه اليوم في عالمنا هو هجوم شرس على الله الخالق.

0: كانت رسالة اليوم ثقيلة للغاية، لكن فيها أخبار سارة. الله هو خالقنا وهو يحبنا. يخبرنا الكتاب المقدس أن الله يحبنا وأنه أرسل ابنه يسوع الذي تخلى عن حياته ومات ودفن وقام ليظهر لنا محبته وغفرانه. إذا كانت لديكم أسئلة أو تحتاجون إلى التحدث إلى شخص حول رسالة اليوم، أو إذا كانت لديك مشاعر جريحة، هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يرغبون في فتح الكتاب المقدس ومساعدتك على قبول المسيح في حياتك. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة. أنا دائماً أقدر حقيقة وعظك الكتابي.
1: شكراً،
0: وهذا مهم جداً ومطلوب بشدة في مجتمع اليوم. أتمنى أن تكون رسالة اليوم بركة في حياتكم. نراكم الأسبوع القادم مع رسالة جديدة مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. النهاردة الحلقة بعنوان متلازمة الصليب عند المسلمين. قدمت قبل كده في برنامج صوت العابرين حلقة بعنوان متلازمة الكريسماس عند المسلمين. حقيقي يعني الأمراض كتيرة، احنا بنقدم لكم يعني عرض أو وصف الحالة وبنقول لكم من فضلكم حاولوا تعالجوا المشكلة دي، حاولوا أن على الأقل يكون في حل ليكم في في في في هذه المسائل الصعبة المرضية بالنسبة لكم. موضوع الكريسماس، ميلاد المسيح، الاحتفال بعيد ميلاد المسيح، موضوع الصليب اللي هو يعني أكثر إيلاما على نفس المسلم، ما عرفش ليه، ويمكن المسلم نفسه ما يعرفش ليه، لكن هي حاجة متوارثة. هيكون بيشرفني النهاردة ضيفت الحلقة ودايما منورانا بمعلوماتها وبأبحاثها دكتورة مريم. أهلا بحضرتك دكتورة.
1: أهلا بحضرتك دكتورة، متشكرة.

0: بشكرك جدا اكون مع حضرتك في شاشة العابرين على قناة القناة.
1: اهلا بيكي. طيب احنا عندنا موضوع، فعشان كده استاذنك ان احنا نصلي من اجل وقت الحلقه ومن اجل المشاهدين، كمان عايزين نصلي من اجل الموضوع الطقس في اوروبا. الوضع صعب جدا، في ناس كتيره متاثره بموجه الحراره وفي وفيات كتيره، فبنصلي ان الرب يرحم الجميع ويكون يعني الحاله تتحسن باسم يسوع. اتفضلي حضرتك.
0: يا رب يسوع المسيح، آمين يا رب. أقدمك بالشرف لأجل محبتك يا رب، لأجل يا رب اللي عملته في حياتنا، لأن أخرجتنا من سلطان الظلمة ونقلتنا إلى ملكوت ابن محبتك يا رب. جاي نحط قدامك الوقت ده، أطلب منك يا رب إن أنت تبارك الوقت اللي جاي، تبارك يا رب العمل، تبارك كل من يحب يتقدم، تبارك أخت نورة وكل العاملين في برنامج صوت العابرين وقناة الكرمة، كل حد بيتعب يا رب عشان ينقل رسالتك، كل شخص يا رب بيتابع البرنامج وهو عاوز يعرف الحق يا رب، نطلب منك ان انت تلمسه انت لمسة خاصة، تقودنا انت يا رب في كل كلمة وكل فكرة وكل معلومة بنقدمها، عشان ما بقاش يا رب احنا بنقدم افكارنا وجهات نظرنا وتحيزاتنا، لكن نكون بنقدم رسالتك انت يا رب، تلمس انت القلوب يا رب وتغير الاذهان وتفتحها يا رب، وتخلي الكل يسمع صوتك يا رب، تمنع انت كل تشتت وكل عرض وكل مانع بيحرم المشاهدين من انهم يعرفوا الحق ويسمعوا رسالتك ويتابعوا. يا رب بنحط قدامك ظروف الطقس والتقلبات الصعبه اللي حاصله في اوروبا وفي اماكن كثيره في العالم، يا رب انت قادر ان انت تغير الازمنه والاوقات، انت قادر يا رب ان انت تلمس وتدي يعني وقت مختلف وتوقعات مختلفة أو حياة مختلفة عن التوقعات اللي بيقدموها العلماء وكبراء الأرصاد. ترحم يا رب أنت الخليقة من تغيرات مناخية هم للأسف تسببوا فيها بسبب تصرفات مش مسؤولة أو مش مدروسة، لكن أنت قادر يا رب أنك تغير، ما فيش حاجة بتعصر عليك يا رب.
1: أمين
0: يا رب نحط قدامك وقتنا ونطلب منك يا رب أن أنت تاخدنا وتمسحنا بروحك القدس لكل المجد باسم المسيح يسوع، نصلي لكل المجد.
1: امين. طيب في البدايه طبعا في مباريات كاس العالم، ونشكر ربنا من اجل مصر، وربنا يكمل ويفرح كل المصريين بالفوز وبالانتصارات والتقدم، يا رب يكون في تقدم اكتر. لكن طبعا مباراه مصر وايران والاحتفالات اللي هي كل سنه ملهاش دعوه في كاس العالم، ومفيش كاس العالم للي هم المثليين في امريكا، ليهم شهر معين بيحتفلوا فيه، واخر اسبوع في الشهر بيبقى ده يعني ذروه الاحتفال وكده. وازاي بقى شعور المسلم ان احنا كمسلمين مهددين، في فكر المؤامره، فكر الحقد على الاسلام، ما اعرفش هيحقدوا على الاسلام في يعني لو يدونا اسباب هي اللي بسببها يحقدوا على الاسلام، يعني نكون ممنونين جدا، يعني خصوصا ان انا واحده كنت مسلمه، فاديني ايه الاسباب اللي انا بسببها كحد غير مسلم ان انا احقد فيها على الاسلام، ايه هي مش عارفه. فالمهم يعني خلينا مع حضراتكم نشوف الفيديو دوت، ازاي هم لما كانوا في قطر المونديال اللي فات 2022 اعطوا لانفسهم الحق ان هو اللي جاي وافد ليه عشان يشاهد المباراه ان هو يحترم عقيدته ويحترم مبادئه ويحترم ديانته وما يرفعوش اي اعلام، ويمكن ما دخلوش يعني اصلا مثليين، اجبروا الغربيات ان هم يكون ليهم هنشوف كمان في نهايه الفيديو ده مكان واحد يدخلوا منه السيدات غير الرجال. الناس دي قطعت القوانين البلد، اقتحموهم بالاسلام وقالوا حتى ده المونديال الاسلامي، يجي للغربي اللي هو جاي وعنده فكره طبعا عن الاسلام والارهاب الاسلامي، ويجي يقول له انت بتعبد ثلاث الهه، انت مشرك، انت كافر، احنا بنعبد اله واحد، تقول معايا الشهاده. والمهزله دي كلها شفناها وانا عرضتها هنا للشيوخ، وهم بيجبروا الناس دي ان هو يقول الشهاده وفرحانين والمونديال الاسلامي، واجبروا الناس دي يعني يكونوا كده بيطيعوا ويحترموا عقيدتهم. ويجي بقى لما تيجي انت بلد زي امريكا عايز ان هم يغيروا قوانينهم ويحترموا برضو عقيدتك، انت عندك مشكله، انت مريض، انت لازم تتعالج. الناس راحوا لك واحترموا قوانينك وبلدك ودينك وعقيدتك اللي ملاش دعوه بالمباريات، تيجي انت بقى تقول اهم ما بيتكلموا عن القوانين وبيتكلموا عن الحريات وما احترموش ديني. هو ايه؟ هو دينك مفروض يكون محور الكون، دينك مفروض يكون فوق القوانين، دينك مفروض يكون فوق المعاملات الانسانيه. عايزهم يلغوا احتفال عشان ما يعملوش عشان احنا مسلمين وبيضطهدونا وفكر المؤامره ده. وفي واحده بتقول حاجه ضد ديني وده قهر. طب ما انت بتعمل حاجات كتيره ضد دين الاخر وده قهر. ما انت في كل جمعه في مصر في المآذن في الميكروفونات قد كفر الذين قالوا والمسيح كذا ومشركين وعباد صليب وكل الكلام ده. ما انت بتأذي الاخر، انت بتأذي الاخر مش بشكل شخصي، ده بشكل علني كل يوم. انت ما بتشعرش بالاخر اللي انت بتهينه في عقيدته ده، ان انت كده بتعمل اذى وجاي على حاجه مش انت مقصود بيها اصلا، وجاي تقول بقى فكر مؤامره والاسلام وعقيدتي. شوفوا الفيديو.
2: في مسلمتين امريكا تتمسك باقامه احتفالات
1: للمسيحيين
2: متحولين نفسيا،
3: تلاقي نفسك مجبر تكون في واجهه لشيء ضد ايمانك، احساس استفزازي وقاسي ومهين.
4: يعني يوم ما يتعمل في ماتش مصر بالذات،
2: وقع الاختيار على مباراة مصر وإيران لتمنح رسميا صفة مباراة الفخر ضمن فعاليات الأسبوع المخصص للترويج للمثلية والتحول الجنسي. أما اليوم فيتناسون مواعظهم ويصرون على فرض ثقافة البلد المضيف على المنتخبات المشاركة والجماهير فرضا. هناك أشياء لا تناقش ولا تساوم ولا تقايض، الدين، القيم، المبادئ. ليس صدفة بل هو أمر متعمد لإحراج الفريقين أمام أنفسهم وأمام دولهم وأمام العالم.
1: يعني شوف دي بتقول لك إن هي ما خلوها في تدخل من باب واحد غير الجفة، بتقول أنا ما حسيتش إن أنا مبسوطة، يعني مش ميزة، بالعكس ده عنصرية ضد المرأة. فيعني زي ما شفتوا كده بيقول لك ان هم عايزين يحرجوا الاسلام. وهل بقى هم زي ما بيضحكوا عليكم كده والشعارات والدنيا اللي اتقالت، هل علقوا اعلام المثليين في المباراه؟ هل روجوا للمثليه؟ يعني بطلوا يضحك عليكم على الاقل. وبعدين اللي بيقول القيم ومش القيم، طبعا انا رديت على الاخت اللي بتقول حاجه قهر، انا قلت لك انتوا قاهرين المسيحيين، وهنشوف اشكال كتيره جدا للتعدي والجرأة والطريقه اللي بقت يعني استباحه المسيحي في بلده وفي ارضه بالشكل البشع اللي موجود حاليا ده. فزي ما شفنا حضراتكم بيقول لك ايه، بيقول لك الدين والمبادئ. مبادئ ايه حضرتك؟ مبادئ ايه؟ انت روح ادرس الدين عشان تعرف مبادئ الدين. موضوع اللي هم المثليين اللي رافعين الاعلام دلوقتي والناس اللي انت بتشمئز منهم، ده هيبقى الابديه بتاعت الجنه. ده من ضمن جنه الاسلام، ده من ضمن اللي هم يعني متعه المسلم، ان ولدان مخلدون لا ينزفون. لا ينزفون ليه؟ عشان بيقدموا لك في الاباريق ويقول لك ان هو ده لخدمه المسلمين. اولا دي عنصريه. ليه يكون في الجنه عنصريه من اله الاسلام؟ ليه يكون في الجنه خدم واسياد؟ جنتين اللي فيها خدم واسياد عشان هم يقدموا لهم المشاريب، الخمر طبعا، ياخدوا من انهار الخمر وانهار اللبن والعسل، ما اعرفش ايه الميكس اللي هيعملوه اكيد عشان يزبط لهم دماغهم، لان في اليوم الواحد المسلم هياتي 100 عذراء كل يوم، فاكيد يعني ما علينا من الامور دي. فليه بقى الغلمان دي اللي هيقدموا ليكم الكؤوس ديت والمشاريب بتاعكم؟ يقول القران عندهم ان هم لا ينزفون. ايه النزيف يعني؟ النزيف هيجي من ايه وهم بيقدموا البتاع؟ فهم الولدان المخلدون معروف ايه شغلتهم في الجنه. فانت ما تقوليش مبادئ، لان انت ابديتك ما فيهاش مبادئ، ابديتك فيها غلمان مخلدون. مش معاك يوم ولا اتنين، ده معاك سيادتك للابد، معاك الحريه. زهقت من النوع دوت روح للنوع التاني، وروح بقى لزوجتك اللي هي او زوجتك بتوع الارض. يعني انت عندك ثلاثة اختيارات، ثلاثة اوبشن في الجنة. الحريات اللي هم شفافات ومخلوقين مخصوص للجنس زي الدمى الجنسية اللي معمولة حاليا يعني. فعندك الحريات المخلوقات للطريقة دي البشعة دي، وعندك الولدان المخلدون، وعندك زوجة الأرض اللي هتبقى المقعدة بتاعتها قد ميل من الأرض ما شاء الله عليها يعني. ما علينا. طيب عشان نوثق الكلام دوت وما نكونش بنقول من نفسنا، واسمع بعد كده تعليق دكتورة مريم، نشوف الفيديو التاني ونشوف السوق في الجنة يا بتاع المبادئ يا اللي محتاج تقرا قرآنك ومحتاج تقرا سنتك. نشوف الفيديو.
5: لا قولوا
1: الفيديو، فيديو سوق الجنة، السوق في الجنة. ده حرام طفل بيتعذب وهو بيحفظ القران. الفيديو السوق في الجنه.

0: سوق الجنة يقول: السوق ده تحفه الملائكة، فيه ما لا تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على قلب بشر. قال: فيحمل لنا ما اشتهينا، لا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى. ما فيش حاجة بتتباع ولا في حاجة بتشتريها. محلات دكاكين، باكيات، أيا كان، تدخل تاخد اللي انت عايزه. تدخل كده وايه هنا؟ هنا في غلمان مخلدون كاللؤلؤ المنثور، هات مية وخمسين،
1: مش بشر
0: على القصر. طب وهنا ايه اللي موجود؟ هنا بقى الهدوم، حريف بقى وسندس وهدوم بقى، الحاجات بقى بتاعت الجنة بقى، مش حاجات بتاعت باريس، لا حاجات بتاعت الجنة بقى، يعني موضة الجمعة دي، مش الجمعة، موضة الجمعة دي. طب وهنا ايه؟ هنا حور عين، عارف هتعملوا ايه؟ شمع المحل.
1: ايه رايك يا بتاع المبادئ في جنتك اللي مليانه ولدان مخلدون وشمع؟ هات لي بقى الحريات كلهم، يلا كله على اتفضلي دكتوره مريم.
2: طبعا احب احيي حضرتك على اختيار العنوان متلازمه، وقبل كده حضرتك عملت متلازمه الكريسماس، فهي مجموعه من الامراض النفسيه للاسف. وفي متلازمه الحمد لله على نعمه الاسلام، وفي متلازمه
1: نخليها المره الجايه
2: الحجاب. الحجاب، يعني في متلازمات كتير. يعني انا بامانه انا ندعو علماء النفس ان هم يدرسوا ظاهره الامراض النفسيه اللي بيسببها الاسلام للمسلم للاسف، واللي هو ورثها من تعليمه، وهو مش قادر يعني هو حتى مش مدرك. يعني هو دايما في مقولة بتقول ان الفرق بين المرض العضوي والمرض النفسي ان المرض العضوي بيبقى المريض هو اللي حاسس واللي حواليه مش حاسين. يعني لو جبنا واحد عنده مغص، عنده صداع، درس وضعه، ما حدش حواليه بيبقى حاسس، لكن هو يقول يا جماعة انا تعبان، عاوز مثلا مسكن، او عاوز اروح للدكتور. لكن المريض النفسي بيبقى كل اللي حواليه عارفين ان هو مريض نفسي، لكن هو الوحيد اللي شايف نفسه وما حصلش. فهو محتاج يقتنع الاول ان هو مريض، ومحتاج ان هو يطلب العلاج عشان يخف، ده اذا كان له علاج. يعني حضرتك طبعا علقتي على موضوع الاخلاق الاسلاميه، او يعني هو بتقول المبادئ. انا طبعا مش عايزه اعلق على الاخت اللي بتقول قهر، انا مش عارفه قهر، انت حضرتك اصلا صوتك عوره وشعرك عوره، والقهر الحقيقي ان انت تتحبسي في البيت وتنضربي وتتهاني وتبوظ عليكي ثلاثه، وتتعاملي يعني زي ما قال العريف ان كالبهائم، سوري يعني، ان لازم تتضربي عشان تفهم. حضرتك علقتي على فكرة ان هم عايزين العالم كله يحترمهم، دي متلازمة بقى انتم الاعلون. يعني دي متلازمة جديدة ما جبناش سيرتها، بتاعت انتم الاعلون. هو حاسس ان هو احسن حد في العالم، وان هو اله انعم عليه بنعمة الاسلام، هو مش شايف حد غير نفسه. انت حضرتك لما كنت في قطر يعني بهدلت المونديال بوعظ ومش عارف ايه وايات، ويعني عملت دربكة جامدة ما حصلتش في اي مونديال قبل كده. النهارده وقلت لازم يحترموا ثقافتي وعقيدتي وبتاع، والناس
1: احترموا انا بس
2: انا ومن بعد الطفل. النهارده لما راحوا امريكا، احنا طبعا احنا كمسيحيين مؤمنين احنا لا نؤيد المثليه الجنسيه، لكن فكره انه انا موجود في مكان فانا بحترم ثقافه المكان ده حتى لو انا رافضها. حضرتك علقتي على فكره انه هي بتقول لك المبادئ، او اللي هو بيتكلم الدين والمبادئ. حضرتك اتكلمتي على الآخرة أو يعني الجنة الإسلامية، خلينا نتكلم في الدنيا. أولا يعني في علامات استفهام على علاقة رسول الإسلام بزاهر، وفي علامات استفهام على علاقته بدحية الكلبي اللي كانت عائشة بتتعجب من جماله. ففي يعني وفي حديث لزاهر اللي هو كان بيقبل قشح الرسول ويقبل ويلتزم وقال ما لا يحل منه. احنا مش عايزين نخوض في
1: مش عايزين عشان عايزين ندخل في موضوعنا يعني،
2: تمام؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، حضرتك عندك في القرطبي بيقول إنه من أتى بهيمة فلا حد عليه والبهيمة تقتل، هو بس يغتسل. وفي شيخ سلفي في مصر، معرفش أنه محافظة، أخذ سنة سجن اليومين اللي فاتوا لأنه أتى حمارة، وبعد ما اغتصبها الحمد لله هو راح الجامع وتوضى وصلى الفجر.
1: ما قليل من الماء يطهر يا دكتورة.
2: بالضبط. في قصة برضو ثانية، خليفة المسلمين الأمين كان له عشيق راجل كان اسمه كوثر. وكان بيقول فيه شعر، يعني لما كوثر ده أصيب في إحدى المعارك قال لك: ضربوا قرة عيني ومن أجلي ضربوه، أخذ الله لقلبي من ناس أحرقوه.

0: بيدي على الناس اللي هم
1: ما هم
0: ضربوه،
1: على
0: لان
1: فكرة
0: طبعا
1: هم عارفين الكلام ده، بس يعني
0: فانت حضرتك لا عندك مبادئ في الحياه هنا ولا عندك مبادئ في الجنه، زي ما حضرتك الجنه اللي سميتها حضرتك. والقاعده الفقهيه الشهيره بتقول انه لا تحريم الا بنص، قرانك من اوله لاخره ما فيهوش تحريم لا للمثليه ولا لمعاشره الحمل،
1: صح.
0: بدليل اللي قالته الدكتوره سعاد صالح.
1: طيب
0: فاحنا مش هنستشرف بمبادئ مش موجوده.
1: بالظبط. طيب بالنسبه بقى لموضوع الحلقه او مشكله الصليب عند المسلمين، خلينا الاول نقول على حال مصر وحال الوضع في مصر، وبنكلم يعني الـ الامن المصري. انتوا بقيتوا مكشوفين قوي، يعني اجندتكم بقت واضحه، انك انت تخلي المسيحي مستباح، ده حاجة يعني حاجة بقت مش كويسة، مش كويسة ليك كحد يعني أمن، كحد قانون، كحد بتنفذ يعني مسؤول عن أمن المواطنين، عن الكل سواسية، مفروض يكونوا تحت يعني قانون واحد، ويكون بيطبق زي ما بيطبق على ده القوانين بموادها يطبق على ده القوانين بموادها. لكن انت للأسف بقيت مستبيح للمسيحيين، مستبيح للأديورة زي ما شفنا الشهر اللي فات، وشفنا من يومين في الفيوم الاعتداء والضرب الراهب. يعني في مشاكل على الأرض، في مشاكل الأديورة، الأماكن اللي فيها أديورة بقيتوا طمعانين فيها، بقوا طمعانين في الأرض اللي فيها، فيها مشاكل، وغالبا معروف إن الدير حواليه آثار، ومعروف إن يعني الآثار دي يعني فلوس، يعني أي حد في أي منصب هيكون بيسعى عشان ياخدها. عندكم مشاكل كتيرة عشان حلوها، يعني حلو اعملوا يعني جيبوا هيئة المساحة، وعيدوا الأول من الأول تشكيل الأراضي، وقولوا للدير لبتوع الدير دي حدودكم ودي أرضكم، اعملوا عقود معاهم يعني، بس ما تستبحش كده ان كل يوم والتاني حد وتقولوا عليه ارهابي يا مجنون. يا ليه ليه ليه دم الراهب المفروض ان هو قاعد بيعبد ربنا او ايا يكون بقى وضعه، هو بس هو قاعد في مكان واحد عشان يتفرد بعبادة الله، وبيزرع ارضه، بيعمل حاجة، بيقدم خدمة للمسيحيين، للناس بشكل عام. مش مشكلتك انت ما دام هو مش مخالف القانون، لكن انت مشكلتك معاه ارض طمعانين فيها. سووا الامور دي كبلد ليها قانون، مش بعنف واجبار ان الرهبان ان هم يمضوا على نفسهم، واللي رايح مصاب، واللي رايح يعني بيقدم شكوى، واللي رايح هو المجني عليه يبقى هو المتهم وهو الجاني، وتتحول الجبهه ضده، وبنفس الوقت وبنفس الطريقه وبنفس شكل الاستباحه. وحقيقي لدرجه قله الادب نشوفها في الشارع المصري، من البنت اللي كانت في ميكروباص، والست قالت لها يا صليبه، ما اعرفش ايه صليبه دي، يعني جهل وورسينه ومكملين فيه بدون فهم، يعني ايه صليبه دي؟ يا صليبه يا سوري، قالت لها يا معفنه. واللي موجودين في الميكروباص شاهدين، ليه الراجل اللي دخل محل شاب مسيحي وبيشتمه، غالبا كان الاذان، وكان مفروض منه بقى ان هو يقفل محله، ولا لو مشغل حاجه يطفيها لان الاذان شغال، وهو ماله المسيحي؟ انت مالك وماله؟ وانت عايز تتبع حاجه وبتكره المسيحي، ما تشوف لك محل تاني. خلينا نشوف الفيديوهين دول مع بعض ورا بعض، ونشوف المستوى اللي بقى فيه الشارع المصري، ونشوف برضو رأي الدكتورة مريم في الوضع ده، الوضع اللي فعلا بقى فيه استباحة وقلة أدب من يعني من المسؤولين عن الأمن رأسا لأصغر واحد وأقل واحد في الشارع، وارث التخلف ووارث الجهل ووارث الغضب ووارث الكراهية اللي سببها أنا هعرضه لحضراتكم. اتفضل الفيديو الثالث والرابع ورا بعض.
2: انا بدي حاجه، ما تغلطش في ديني،
3: انا عملت في دينك،
2: ما تغلطش فيا
3: حيوان يا كلب.
2: لا ما انت ما تغلطش فيا،
3: انا غلطت في دينك،
2: ما تغلطش فيا، ما تغلطش فيا، الاذان على راسي،
3: انا قلت لك
2: ايه؟ الاذان على راسي اتكلمت معاك،
3: انا قلت لك
2: تقول لها ده مسيحي مش عارف ايه. انت مالك يا عم، انا مسيحي ولا ومش اول مره؟
3: محمد رسول الله.
2: طب يا عم انت مالك؟
3: محمد رسول الله. انت
1: يعني مش عارف ايه؟
2: انت مالك؟ طب انت مالك؟
3: انت كافر
2: يا عم، انت مالك؟
3: انت يهودي.
2: انت مالك؟ انت مالك؟
1: بيقول لك ما تقولش محمد رسول الله.
3: اه ولا انت
2: يا عم ماليش عندي حاجه،
3: ولا الموضوع بتاعك
2: يا عم. انت مالك؟ انت مالك؟
3: والله دي بوغاي.
2: طب اطلع بره. طب اطلع بره اتفضل. طب اتفضل يا عم، عندي شغل. ماليش عندي، ماليش عندي ورقه. ورقه في ايدك اهو، ورقه في ايدك
3: اهو، خد يا مهندس.
2: لا
3: دول البلوت، خد البلوت يا كلب.
2: ماليش عندي ورقه، واتكل على الله. اطلع عشان ما غاش فيك، اطلع انت راجل كبير، اطلع بره، اطلع بره.
3: والله
2: ما تعرف،
3: وديك عذر رصاصه،
2: وريني نفسك.

0: اتفضل الله اتفضل الله
1: لا ده المسيح احمد
0: ايه اتفضل كده الله اتكل على الله
1: اتكل
0: على الله اتكل على الله اتكل على الله اتكل على الله يلا
2: شيل الطرح اللي انت لابساه شيل الطرح اللي انت لابساه والميكروباص كله شاهد ان انت بتقولي لي يا صليب عين ريحتك معفنه بص مش هتوديني دلوقتي للشرطه على الموت انا اسفه انا حاضر حاضر صوري يا حبيبتي صوريني انت بتشتميني وبتقولي لي يا صليب عين ريحتك معفنه
3: شتمتيني الدنيا باسلامي برضه
2: انا يا جماعه شتمت يا جماعه وحياه رمضانكم انا شتمتها
4: ما شتمتش يا ستي
2: لا لا معلش ردوا يا جماعه ردوا انا شتمتها انا شتمتها يا جماعه ردوا مش هصوركم انا اسفه حد يقول لي اه او لا انا شتمتها يا جماعه
4: يا حسن
5: في فيديو للشخص اللي دخل على المحل الشخص المسيحي اولا هو بيشتمه لانه مسيحي ما فيش كلام تاني وبيقول له انت ما بتقولش محمد رسول الله انت كافر انت يهودي يعني مش عارف الفرق بين اليهودي والمسيحي ما علينا لكن هو قال له ايه هدده قال له هجيب المسدس واضربك 10 طلقات ادي تهديد يا امن مصر يا دولة القانون ادي تهديد بالقتل الدول المحترمة التهديد ده يعني في حبس يعني ده تهديد بالقتل بيقول له بشتم البابا اللي هو مفروض ان هو يعني قائد ديني مفروض ان هو لو واحد مسيحي شتم شيخ الازهر هيبقى وضعه ايه فكروا بنفس الطريقة وبنفس المنهج فشتم البابا قال سوري قال اضربه بالجزمة يعني منتهى قلة الادب سيبك من دول نقول يقولوا مثلا الراجل ايا يكون ودي رابع مره بيقول الشاب ده رابع مره يدخل عليه يعني حطه في ذهنه فتعليقات الناس بقى ايه كلها بقى للاسف طبعا مش هعرض تعليقاتهم لكن المجمل التعليقات ايه ده ولا قليل ادب ازاي يشتم راجل كبير ده المسيحيين بقوا شايفين نفسهم ازاي بيعملوا كده كميه تعليقات كميه بغضه كميه كلام يعني حاجة غريبة كمية ترك المسيحيين واستباحة إهانتهم واستباحة دمهم في الشارع حاجة مصر بقت دولة يعني احنا بنصلي من أجلها لكن الوضع بقى سيء جدا جدا جدا وأسوأ من أي وقت فات قبل كده لكن أنا يعني الدكتورة مريم هتعلق لكن بعد ما نشوف الفيديو رقم 4 ونعرف الناس دي بيعملوا إيه الناس دي باللي بيعملوه بالحقد بالكراهية بالبغضة اللي فيها دول بينفذوا صحيح الإسلام هو ده اللي في القرآن واللي أشاد لي اللي هيأكد لنا الشيخ وهتسمعوه بنفسكم واللي كان عليه رسول الإسلام نفسه اسمعوا
6: تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم يعني قضية الحب والبغض في الله هذه قضية عقدية لابد أن ننتبه لها الحب في الله والبغض في الله أو ثغر الإيمان وإن كانت من أعمال القلوب فأعمال القلوب أعظم من أعمال البدن بد الكفار لابد أن نبغضهم في قلوبنا وإن كنا لا نظلمهم ولا نتعدى عليهم لا. ولا نأخذ حقوقهم ولا نحرمهم
5: ما لهم
6: ولا نتعدى عليهم ولا نؤذيهم لكن القلوب لابد أن نعرف أن هؤلاء كفروا بالله الله لا يحبهم كيف نحب من لا يحبه الله كيف نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى رجل يسب الله يقول لك الله له ولد الله ثالث ثلاثة وتقول أنت أنا أحبك ما يجوز طالما أنه يسب الله تبارك لا بد أن يبغضه في الله سبحانه وتعالى فننتبه لهذه القضية لا نحبهم كأشخاص لا تدخل المحبة إلى قلبك انتبه لهذه القضية وتعليق صورهم وأرقامهم وأسمائهم هذا دليل على شيء من المحبة انتبه الإنسان لهذه القضية
5: كراهية المسيحي دي عبادة في الإسلام أنا عارفة أن الناس اللي في الفيديوهات دول ما يعرفوش حاجة، لكن ده دي المبادئ حتى

0: مش عارفينها وحافظينها ودرسينها، لكن هذا مورث عمليا في المجتمع. اتفضلي يا دكتور.
1: طبعا يعني دي التعليم الاسلاميه بدون رتوش، يعني سيبك بقى من اول ما اتكلم يقول لك ده انا اصحابي مسيحيين، ده انا مش عارف ام جرجس رضعتني، ده انا ام مرقص مش عارف لبست، كل ده كلام تقيم. انما الواقع هو اللي بيقولوا شنو، لان دول الدارسين والمسلم

0: الشيخ في عقله كل القذرات اللي في الكتب وهو بينفذ ويقول امين بدون تفكير، لانه التفكير بالنسبه له او التساؤل او الرفض او كده ده من الشيطان، فهو يخشى ان هو يكفر فلازم ينفذ. زي الانسان الالي لما حضرتك تديله امر لازم ينفذه بدون تفكير. بالنسبه للراجل اللي هو اللي بيشتم، يعني معلش لو كان مبروك عطيه اللي اخذ 1000 جنيه في التطول على رب يسوع
1: دفع
0: لو كان
1: غرامة.
0: سالم عبد الجليل اللي قال المسيحيه دي انا فاسده اتحاسب، فده عارف ان هو مش هتحاسب، هو مطلوب لامن الدوله وعارف ان هو مش هتحاسب. هو في قاعده كده بتقول من امن العقاب اساء الادب،
1: بالظبط
0: فاحنا للاسف بنتعامل
1: ده بيقول لك
0: بالنسبه
1: اتحداك
0: للاخت دي.
1: اتحداك لو قلت لامن الدوله، هو عارف لو اتصل
0: الفقر
1: بامن الدوله هو
0: الفقر
1: اللي هيبقى
0: الفقر
1: مدان.
0: والجهل اخت نوره، الفقر والجهل هما اللي بينتعش فيهم الاسلام للاسف، لانه بالنسبه للفقر زي ما حضرتك عرضت الشيخ اللي بيقول له في سوق وهتشتري، هو بيوعده ببضاعه هو محروم منها.
1: بضاعة
0: الجهل
1: يشتهيها
0: لانه زي ما
1: المسلم.
0: الشيخ قال بالظبط، هو زي ما في مثل كده في مصر يقول لك الجعان يحلم بسوء العيش، فهو عاوز ايه؟ هو عاوز نساء، واللي زي كده ده عاوز غلمان مخلدون، يمكن لو في حيوانات لو عايز حيوانات يلاقي. فيعني فزي ما قال الشيخ بالنسبه للجهل بقى ان لا يترك الاسلام الا المثقفون، لان مصير المثقف اللي هيقرا الاسلام وهيدرسه بحياد وبامانه حاجه من الاثنين، يا هيلحد وممكن تبقى دي فتره انتقاليه، يا اما هيتحول الى ديانه ثانيه وفي الغالب هيبقى عابر زي ما
1: طب
0: بنشوف كده.
1: يعني توثيقا لكلام حضرتك في الفيديو رقم 2 اللي اتعرض من شويه اللي هو بتاع تحفيظ القران، يعني ايه الناتج؟ طبعا الفيديو ده اتشال فاحنا هنشوفه بسرعه، ده يعني اتشال من على منصه اكس، فيعني شوفوا حضراتكم ممكن نشغل الفيديو ده يعني. طيب يعني ممكن، طب ممكن في الثانيه كده ولا مش هينفع؟ طب خلاص عشان ما يوقفلناش الحلقه.
0: ما هو حضرتك الشيخ ده بيعمل يعني في قاعده كده، يعني يقول لك ذا فيكتيم تنس تو بي فيكتمايزر، يعني دايما الضحيه بيتحول الى جاني لانه عاوز ينفذ، ده مرض نفسي.
1: ده هيعمل ايه
0: فتلاقي
1: من اللي حفظه ده؟ يا اما من الطريقه اللي اتعلم بيها الدين، يا اما هيطلع غضبه وكراهيته على الاخر ويبقى ارهابي 100%، يا اما او بينفذ الدين، مش ارهابي يعني، بينفذ الدين الاسلامي 100%، يا اما
0: ما هو الارهاب
1: هيترك.
0: جزء من الدين يا اخت نوره، لانه قال له
1: بالظبط
0: ترهبون بها عدو الله وعدوكم، فهو ما جابش من بره. بالنسبه للاخت بقى اللي هي قالت لها يا صليبه واصل انت ريحتك وحشه، معلش يعني مع احترامي
1: وده
0: انا بقالي
1: ده
0: بقالي
1: موضوعنا بقى،
0: سنين
1: موضوع الصليب يا دكتوره مريم،
0: انا
1: ده بقى
0: بقالي انا
1: موضوعنا.
0: بقالي سنين انا بقالي سنين يعني هو بس حضرتك التعليق بسيط وبعدين يعني اقيم الاخت دي وكلامها. انا بقالي سنين طويله انا ما بركبش عربيه السيدات، معلش مع احترامي، بسبب المنقبات بالذات في الصيف، يعني كنت لما اخرج انا وجوزي اركب انا عربيه السيدات عشان تبقى مريحه، وهو يركب عربيه ثانيه ونتقابل على الرصيف. بطلت الكلام ده من سنين طويله بسبب الريحه والكارينه والنقاب، يعني مش عايزه ابقى بأسيء لحد، بس يعني فاحنا عارفين مين اللي هو بيخرج بدون برفان عشان ما يبقاش زاني، وبيبقى لابس 50 طبقه فوق بعض في الحر واسود، فطبعا النتيجه بتبقى مأساويه. الاخت دي انا وانا بتفرج عليها، انا طبعا شفتها وقت ما كده، الكلام ده كان في رمضان اعتقد من 3 4 شهور، فافتكرت الايه اللي في سفر النشيد اللي بتقول الغيره قاسيه كالهاويه لهيبها لهيب نار. فانا مقدره يا اختي انت عايشه ازاي، لان انا شفت يعني شفت زمايلي واصحابي المسلمين. ما انساش اخت قالت لي انا ببقى بطبخ الطبخه انا مش ضامنه ان انا هاكل منها ولا لا، لان ممكن اطلق وترمي في الشارع. وشفت حالات بعيني، كانت واحده جارتنا تضطرب الساعه 2 و3 بالليل بالدم خفيفه جدا في الشتاء. فانا عارفه انت عايشه ازاي، ومجرد ما بتكبري او بتصابي بالامراض بيقول لك انا عايزه اتجوز وحقي، وتبقى عارفه ان جوزك في احضن ست ثانيه ومشاعره، اذا كان عنده مشاعر، يعني انا اعتبر ان الراجل بيتجوز اكثر من واحده ده يعني ما فيش مشاعر، مشاعره وفلوسه وكل حاجه بتبقى مقسومه على 2 و3 و4، فانا عارفه انت عايشه ازاي، وانت لا تملكي من امرك شيء، ما تقدريش تشتري هدوم لنفسك غير لو جوزك وافق عليها، مش بس جوزك ده كل رجاله العيله. انا شفت يمكن في بعض الحالات انه لو طفل صغير 6 7 سنين هو ممكن يتحكم في واحده تشتغل، تلبسي ده ما تلبسيش ده، تعيشي البلكونه ما تعمليش كذا، البسي كذا. فانا عارفه انت مقهوره ازاي، وانا عارفه ان الصوره اللي انت شفتيها في السيده المسيحيه اللي هي لابسه وحاطه برفيوم وشايفه يعني حياتها بالطريقه بتديرها بالطريقه ليها حريه قرار، لانها مش جاريه ومش عوره ومش مش تابعه للراجل. فانا عارفه قد ايه غيرتك، انا
1: امين
0: مجربه وعارفه ان
1: امين
0: الست مشاعرها شديده في الغير.
1: امين. اسمحي لي ناخد بس

0: عشان تليفون مصر عشان ما يقعش مننا, وبعد كده نتكلم بقى عن موضوع الصليب. استاذ مصعد اهلا بيك, اتفضل.
1: مساء الخير يا اخت نور, ربنا يباركك ويبارك الاخت مريم.
0: امين, شكرا, اتفضل حضرتك.
1: انا كنت بقول الموضوع ده كمان لي متكرر ومتكرر معايا في الدين. لما انا كنت كان الموضوع تقسيس التوحيد ده تمارين دي عليا, فعايز اقول ده جان احنا بنعمل الحق الكتابي نتكلم ونقول هم كانوا فاهمين غلط, لما انا فهمتهم صح المعامله اتغيرت.
0: ايوه,
1: فاحنا مؤمنين بنعرف الحق وبنعرف على الحق وحاجات لغويه, بس في مننا بنخاف. هم بيسمعوا لكن ما بيقولوش, سامعني؟ هم بيسمعوا لكن ما بيقولوش, فبيدفعوا بيشوفوا بيصدقوهم ثقه عمياء. لكن احنا لو بنقعد معاهم ونتكلم معاهم ونفهمهم, في ناس هتفهم, في ناس هتنزل لنا يحطونا احنا مبتعدين عنهم, ما بنتكلمش وما بنقولش اي حاجه. هم يضمخوهم ان احنا فعلا كفروا وان احنا ونحن ونحن, لكن لما بنقعد ونفهم عنهم كل حاجه, ايه المسائل الطلب والطلب ليه وكده, هيفهموا ويعرفوا واحنا الحق هيوصل لهم.
0: امين امين, يا ريت كل واحد يعني ياخد دوره في دي كمان خدمه وكرازه اذا كان متاح, لكن يكون في حكمه وتبقى عارف الشخص اللي انت هتكلمه ايه, لان يعني الصاق التهم ده والازراء بالدين ده سهل قوي. في كمان حاجه بالنسبه للوقت اللي احنا فيه, الوضع بقى فيه تحس ان بقى فيه يعني توحش ضد المسيحيين. ليه؟ ده من الاسباب اللي انا شخصيا مقتنعه بيها, ان البرامج اللي بنقدمها السوشيال ميديا وكشف وفتح الاسلام خلاهم ان هم خلاص بقوا في استماته ان هم عايزين يحافظوا على هذا الدين, على بقاء هذا الدين, نظام البقاء للاقوى بقى. ان احنا بقى سننا سننا واحنا مش فاهمين, احنا مش دارسين ديننا, لكن اي حد يجي عنده عند الرسول اي حاجه هنتوحش. فهو ده التوحش والعنف زاد ضد المسيحيين لان الاسلام اتكشف قوي والمسلم مش لاقي اجابه. فعنده المسيحيه زي ما كانت عقده رسول الاسلام والمسيح كان عقده رسول الاسلام, العقدة النفسية كان مسبب له عقدة نفسية حقيقية. فهكذا ده المسيحية عقدة عند المسلم, عقدة مش عارف يعديها, مش عارف يتخطاها. نفس الصليب, آية واحدة في القرآن, وما صلبوه وما قتلوه لكن شبه, آية واحدة عليها إشكاليات قد كده, لكن حطهم في مكان هو مش عارف يخرج منها. فيعمل ايه؟ لانه هو مش فاهم ومش عايز يبحث, والموضوع بالنسبه له يعني في كذب كتير عشان المسلم يعديه, فيعني فبيصبوا بقى غضبهم بعدم فهم في المسيحيه اللي هم هي عقدتهم. طيب يعني قبل ما نسمع في تليفون. طيب معنا الاستاذ احمد ابراهيم, اهلا بك. مداخله بعد اذنك 30 ثانيه عشان وقت الحلقه, اتفضل احمد ابراهيم. استاذ احمد, طب بعد اذنك اسمعني من التليفون, اتصل تاني, اسمعني من التليفون وابعد عن اي جهاز بعد اذنك.
2: مساء الخير يا فندم.
0: مساء النور, اتفضل.
2: اول مره لما اطلع برنامج.
0: اهلا بيك, اتفضل.
2: اتفرجت على البرنامج امبارح حلقتين ومبسوط بيها, ويعني
0: اشكرك, ربنا يباركك, شكرا. هل عندك تعليق حضرتك على معامله المسيحيين والوضع اللي بقى في مصر؟
2: لا يا فندم, يعني المعامله مش كفايه برضه.
0: انا هو الصوت مش واضح, في تقطيع في الصوت بعد, يعني بعد مش قادرة أسمع حضرتك كويس, فلو عند حضرتك سؤال أو تعليق يا ريت يعني تقوله عشان مش قادرة أسمع. اسمعني بس من اسمعني من التليفون بس بعد إذن حضرتك. طب بعتذر لحضرتك, الاتصال صعب قوي. طيب طيب خلينا كده يعني بسرعة نشوف الفيديو رقم 6, إن يعني مشاكل بقى الصليب عند المسلمين. يعني أنا بحاول أحسبها لكن غالبا الوقت مش هيكون كافي إن احنا نعرض, لكن طبعا ممكن أعمل حلقة بقى مخصوص ونعرض المتلازمة دي على أصلها بقى زي الشعراوي ما بيقول. لكن خلينا برضو يعني هقول الفكرة إن ممنوع تلبس الصليب على

0: على تيشيرت يكون يكون الصليب واضح كده، ممنوع ممنوع تصلي بحاجة فيها صليب، صلاتك ما تنفعش، ممنوع ممنوع ممنوع. لكن حلال بقى تلبس ايه؟ دي ممنوع انك تلبس حاجة فيها صليب او اشارة الصليب، لكن حلال تلبس الصليب فين بقى؟ خلينا بقى نشوف دوت في الفيديو رقم 7، فيديو رقم 7. عثمان الخميس بيقول لك ممكن تلبس الصليب فين. اتفضل.
1: لا يجوز الإنسان يلبس لباسا فيه صليب، خاصة إذا كان يعني اللباس معظما، يعني إذا كان جوربا مثلا وعليه صليب ما في شيء لأنه مو معظم، لكن إذا كان يضعه على صدره أو على رأسه، قبعة مثلا عليها صليب أو قميص عليه صليب، هذا لا يجوز. أما إذا كان حذاء أو كان جوربا أو كان كذا هذا غير معظم. أما إذا كان حذاء أو كان جوربا أو كان كذا هذا غير معظم. أما أن يضع الصليب على صدره أو على رأسه هذا لا يجوز، لا يجوز. حتى إذا كان القميص أو القبعة عليها علم بلد فيه صليب لا يجوز، يطمس الصليب، تضع عليه خيط أو لزاق أو أي شيء يغطى الصليب.
0: شايفين العودة يغطى الصليب، يعني رمز ديني لدين تاني. أنت عندك مشكلة معاه، أنت مريض، فبيقول لك ان انت ما تحطوش على صدرك، ده تعظيم، ما تحطوش على طاقيه، ده تعظيم. لا، ممكن تلبسه بس في رجلك، متخيلين؟ يعني دي معلنا ان دي قله ادب وتعدي على معتقدات الاخرين، لكن هو دينه بيسمح له بهذه هذا النوع من قله الادب، متاح في الاسلام. لكن البس الصليب فين؟ في رجلك، في الجوارب، الشرابات بنقول في مصر عليها، في الحذاء. ده انت قد كده مغلول، انت قد كده يا غلبان، يا اللي مش فاهم تعبان، وانت اصلا ما عندكش حجه او ما عندكش قناعه كامله ان الايه بتاعتك تثبت ثبت صحتها، ايه واحده يتيمه وما قتلوه وما صلبوه. إيه؟ طب انا عندي تليفونات يا دكتوره مريم، يعني استاذنك في تعليق سريع على الشيخ دوت والحقد اللي بيظهر المرض عنده، فتفضلي حضرتك.
2: هو مسكين طبعا، لانه هو الشيطان بيخرب. أنا بشوف مثل اللي هو بيقوله، اللي بيقول يعني الصدف ده أفكار الشيطان بقى. طبعا الشيطان هزمته الساحقة الماحقة كانت في السماء. أفتكر بس آيتين لمعلمنا بولس الرسول من رسالة كورنثوس الأولى، أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، بكل أسف حضرتك هالك. أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. إيه اللي مخليه مغلول قوي من كده؟ إنه بولس الرسول في رسالة كولوسي بيقول على الرب يسوع: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم دهارا ظافرا بهم في الصليب. يعني فالصليب بيجنن الشيطان، لأنه بيفكروا بالهزيمة اللي هو مش هيقدر يعني يتجاوزها ولا يتغلب عليها لحد الأبدية، لحد ما يلقى في بحيرة النار. سؤالي بس، هو ليه اليهود مش بيعملوا كده؟ يعني إسرائيل عندهم كنائس طبعا، وهم بيفتحوها في أوقات الأعياد من أول، يعني كل حضرتك طبعا متخيلة أن كل أحداث حياة الرب يسوع من أول البشارة، من أول بشارة الملاك للقديسة مريم لحد القيامة في كنائس وفي صلبان. ليه ما بيعملوش كده؟ مع أن اليهود المفروض أن أجدادهم هم اللي صلبوا الرب يسوع، كان المفروض هم اللي يبقى عندهم حساسية. ليه المسلم عنده الحساسية دي إلا إذا كان الشيطان هو اللي بيحركه؟ مع الأسف.
0: صحيح. طب انا بعتذر حضرتك، معلش هناخد تليفونات معانا. جرجس من مصر، اهلا بيك يا استاذ جرجس، اتفضل.
3: اهلا وسهلا يا اخت نورة،
0: اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضل.
3: والله يا اخت نورة انا بعاني من اضطراب جامد جدا جدا جدا. أيوة. فمره اخ مسلم مسكني ودخلني الجامع غصب عني وفتح الكتاب المقدس، قال لي اقرا كده اللي في الكتاب المقدس. ففتحني سفر شمويل الاول فتح 15، فالان اذا بضرب عماليق وحرم كل الملاك كل الشيوخ والنساء والاطفال والرضع والبهائم.
0: يا حرام، يا حرام، وما عرفتش ترد يا عيني، صح؟ وما عرفتش ترد. ما
3: عرفتش ارد عليه طبعا.
0: طبعا استاذ محمد جرجس، خلاص بلاش، ده بيهرت. معلش يا استاذ محمد جرجس، يا حرام. وقال لك بقى واقرا لي، لا هو محمد جرجس، هو مش داخل باسم جرجس، يبقى محمد جرجس. فيا حرام، فتح لك بقى وعمليك وما قدرتش ترد، مسكين. معلش، روح بس روح البيت كده واقرا الكتاب المقدس تاني، وروح الجامع بقى رد. بجد يعني مش مكسوف من نفسك؟ انا اسفه، مش بشتمك بس بوصفك يا كذاب، يا يعني ايه اقول لك كذاب، اقول لك جبان، مش قادر تدخل باسمك

0: يعني ايه ده؟ ايه المستوى ده؟ انا عارفة الموضوع يحرج بصراحة، موضوع اللي احنا بنقدمه يحرج، لان انت نفسك ما عندكش اجابة على موضوع الصليب، انت مسلم مسكين مع باقي القطيع. انا بقول لك كده كمش مسيحيه، انا بقول لك كده كمسلمه. طبعا انا مسيحيه، لكن انا بقول لك كده كمسلمه سابقه، واخد بال حضرتك، كعابره يعني. طيب معانا اختنا سوزان من، اتفضلي معانا اختنا سوزان. اخت سوزان كانت معايا قبل كده في حلقه، اخت سوزان عابره موجوده في دوله ما، يعني الدوله دي ما فيش هي لاجئه بقى لها فتره، ما بتقدم لهمش مساعدات، وهي مريضه وعندها احتياج شخصي لان هي تعمل تحاليل واشعه، لكن اسمعوا حضراتكم بنفسكم منها. اهلا بك يا اخت سوزان، اتفضلي.
1: سلام المسيح على الجميع.
0: اتفضلي حبيبتي.
1: أنا أخذكم سوزان، صحتي مو تمام يعني، وأحتاج إلى تحاليل وأشعة، وأحتاج اللي يقدر يساعدني من بركات أبونا يسوع.
0: أمين.
1: يعني أطلب من القلوب الرحيمة إنه يساعدني، واللي يساهم بمساعدتي أكون ممنونة وشكرا لكم.
0: شكرا حبيبتي، شكرا. طبعا اللي عايز حبيبتي. اللي عايز، انا عندي صور وتقارير من حاله الاخت سوزان، وزيها حاله الاخت مريم برضو حبيبتي، الاخت مريم زوجة الاخ احمد، هي والاخ احمد برضو ما زالت ظروفهم صعبه، وموضوع الكانسر ازداد والامر صعب جدا. الحالتين دول يعني اذا حضراتكم تحبوا تشاركوا بيهم، اتصلوا بالقناه وقدموا تبرعكم باسم سوزان او باسم الاخت مريم، برضو كانت معانا في هي والاخ احمد في حلقات قبل كده. فامين يعني، الرب يبارككم بمشاركتكم مع اخواتنا واحبائنا دول. طيب معانا اختنا سيلا، اتفضلي حضرتك عشان الوقت بيجري، ف 30 ثانيه اخت سيلا، معلش انا اسفه، اتفضلي.
2: ومع الاخت المباركه مريم، طبعا الفيديوهات اللي انت عرضتيها احنا بنعوم اظافرنا واحنا بنشوف الحاجات دي،
0: صح.
2: لكن اللي انا عايز اساله للمسلم، ازاي بيقول ان احنا بنؤمن بكل الديانات السابقه في نفس الوقت زي اليهود والمسيحيه، وفي نفس الوقت في كره وفي قتل وفي قتل للبنات، ويقول لك من ابتغى غير الاسلام دين لا يقبل منه، ايش السريه اللي هم عايشين فيه؟ وربنا يبارك.
0: شكرا شكرا، وشكرا انك حضرتك التزمتي بالوقت قوي، اشكرك جدا. طيب معانا الاخت نهال من لندن، اهلا بك يا اخت نهال.
3: اهلا حبيبتي، نعمه وسلام ليكي، برحب بحضرتك وابدعتي مع الاخت مريم المباركه، واقول الصدق في المسيح، برنامج النهارده من البرامج اللي لو الواحد صادق مع نفسه لازم يقول لو لم اكن مسيحيا لوددت ان اكون مسيحيا. فالحاجات اللي حضرتك سردتيها بخصوص الغلمان والحريات وشكل الجنه في الاسلام، حاجات بالامانه يندى لها الجبين. فانا يعني نفسي اعلق تعليق على كل ما الواحد بيحفر اكتر واكتر في الدين الاسلامي بيلاقي حاجات كتير قوي يتكسف منها يذكرها اساسا. عايز اعلق على الشيخ اللي قال ان كراهيه المسيح عباده، قال جمله في منتهى الخطوره، قال كيف نحب من لا يحبهم الله. الحقيقه دي منتهى الجهل والإهانة لله نفسه. إزاي الله، إحنا كمسيحيين بنقول عليه إنه محبة، إزاي هو يتجرأ ويهين الله إن كل طبيعته اللي إحنا عارفينها محبة، إزاي ينسب إليه صفة عدم المحبة؟ مليون علامة استفهام. بس أرجع وأقول يا أخت نورة، أنا مش مستغربة أو مستعجبة، لأن الله في الإسلام مش بس غير محب، لكنه المضر المذل بل وأمكر الماكرين. بجد قلبي موجوع على المخدوعين اللي ما زالوا بيدافعوا عن الإسلام بكل ما قوته من قوة من غير ما يعرفوا إيه هو الإسلام.
0: شكرا لك. شكرا لك يا اخت نهال، ربنا يباركك. اخت فريال، وده اخر تليفون معلش، في 30 ثانيه اتفضلي.
4: الو اخت نور،
0: اهلا بيك، اتفضلي 30 ثانيه بعد اذنك، اتفضلي.
4: يا اخت نور، السلام، نعمه المسيح معك ومع الاخت مريم. يعني باختصار انا اقول، ماذا تتوقعين من دين اللي يقولون نعمه الاسلام هو اختراع الشطافه، فينزلون الى هذا الحظيظ الشطافة، فهو دين هش ودين شيطاني. شكرا. والرب يرحمه.
0: أمين.
4: والرب
0: شكرا.
4: يرحمه.
0: شكرا
4: شكرا أخت نورة.
0: شكرا لك. طب أخت مريم، عشان أنا قلت إن في خلل وفي تعب نفسي من المسيح عند رسول الإسلام، خلينا كده

0: نشوف الفيديو رقم 15 ونشوف بيقول في ايه. بيقول يعني هقول لكم خلاصه الفيديو بس هنشوفه برضو. بيقول ان المسيح هيجي كنبي لكن نبي تابع لمحمد. شايفين النفسيه؟ شايفين هو كان بيعالج مشكلته النفسيه مع المسيح ومع المسيحيه ازاي؟ بيتخيل ان هو المسيح هيجي، او هو يعني مدعي المسيح هيجي بس هيكون تابع لي، مش هيكون المسيح ده، هيكون تابع لي. زي ما هو تخيل ان هو يعني سوري يعني اقولها لا مش هينفع اقولها، مش هينفع، ان هو يعني ان قدر ياخد اي واحده عجباه لكن في ذهنه اطهر واحده زي ما وصفها القران مريم العذراء. فايه يتخيل ان هي تبقى زوجته في الجنه. ده نوع من الخبل على راي الشيوخ، نوع من الخبل والمرض النفسي. فنشوف بقى في الفيديو نفسنة رسول الإسلام من المسيح. تفضل.
1: بعد بالنبوة مش بالحكم. يعني يكون نبيا في آخر الزمان لا يرتفع عنه وصف النبوة، لكنها نبوة تابعة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها نبوة تابعة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يبعث بشريعة جديدة إلا أمرين يبعث بهما عيسى مجددا. الأمر الأول وضع الجزية، لا يقبل من أهل الكتاب جزية.
0: طب نوقف ثانية.
1: يجي السيد المسيح
0: سمعتوا حضراتكم سمعتوا؟ طبعا هو بيقول على أنه هيجي في آخر الأيام هيقتل يكسر الصليب عشان مشكلته مع الصليب، هيقتل الخنزير عشان المسيحين بيأكلوا. يعني إله هينزل ومعرفش هينزل المسيح منين، هينزله علشان هو قاعد فين عشان ينزله؟ مش فاهم حالته إيه قبل ما ينزل، معرفش، مش عارفين، هم ما يعرفوش، لكن هينزل المسيح وهيقتل الخنزير. ليه؟ ليه؟ ليه يا إله الإسلام هتنزل اللي يقتل الخنزير ويبدي عشان المسيحين بيحبوا ياكلوه؟ فبيقول لك ان هو سمعته مع حضرتك ان هو هيكون تابع لرساله محمد. نكمل بقى.
1: اتباعه فيضع لهم قانونا اما الدخول في الاسلام والخروج من الضلالات اللي هم فيها او يعمل هو فيهم السيف. ويجي السيد المسيح على اتباعه فيضع لهم قانونا اما الدخول في الاسلام والخروج من الضلالات اللي هم فيها او يعمل هو فيهم السيف، ويرفع عن الامه المسلمه حرج هذه المساله. الامر الثاني انه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، يبطل اكل الخنزير الذي يستبيحه النصارى. يبطل اكل الخنزير الذي
0: ما علينا من تفاهه قتل الخنزير وكسر الصليب، لكن تيجي يقول لك المسيح هيفرض الجزيه على المسيحيين، واللي مش ما فيش بقى ان هو ايه ان هو يدفع الجزيه وما يدخلش الاسلام، لا، هيفرض الاسلام على اتباعه، واخدين بالكم؟ واللي عشان تبقى مفاجاه ليك يا موسى يا يا يا مسيح، المسيح هيجي بناء على الاسلام يعني، علشان يفرض عليك الاسلام ولو انت ما اتبعتش يقتلك، عشان ايه؟ يوفر الحرج على المسلمين. يعني بعد كل القتل اللي قتلوا الاسلام ده جاي المسيح عشان يكمل بقى هو، عشان يوفر الحرج من القتل على المسلمين. اتفضلي اخت مريم، احنا يعني ليكي 3 دقايق يعني تعليق وخلاصه، وانا اسفه جدا خدنا الوقت منك. اتفضلي.
2: لا ولا يهم حضرتك، يعني طبعا مش عارف اخونا ده ازاي مصدق نفسه. طب يعني معلش، طب موقف اليهود ايه في الحدوته اللي حضرتك بتحكيها؟ انت كده كل كلامك موجه ضد المسيحيين ليه؟ او النصارى زي ما انت بتقول. طب اليهود موقفهم ايه في القصه دي؟ يعني هيدخلوا في موضوع الجزيه والسيف والخنزير والحاجات؟ واليهود على فكره ما بيتعاملوش مع الخنزير، وده محمد اخذه من الشرع اليهودي. فايه موقف اليهود؟ ده سؤال. الاخت اللي هي بتعمل مداخله بتقول هو ازاي بيقول ان هو بيعترف او بيؤمن بالديانات السابقه؟ ده كلام، هو بيقول لك انا بؤمن بكتب محرفه، يعني هو ما شافش وبيخاف يقرا، هو بيقول كتب محرفه لانه محمد لقى نفسه في ورطه، لانه لقى اليهود والمسيحيين في وقته رافضينه لانهم عرفوا ان هو نبي كذاب. ما فيش نبي خارج اسرائيل، فهو بالظبط كده. يعني انا بشوف تشبيهه انه زي لو النبوه دي عائله كبيره ارستقراطيه عريقه، وجيه واحد حابب انه ينتمي لهم بالعافيه، فيقول انا منكم. يا عم ما فيش دليل، لا انا منكم. وبعدين لانهم رافضينه فبيبتدي يوجه لهم الشتيمه، ويبتدي يوجه لهم الاهانه، ويبتدي يوجه لهم التهمات. طب منين انت عاوز تبقى ضمننا وتنتمي لينا، ومنين انت بتهاجمنا؟ فهو حط نفسه وحط المسلمين في مأزق جامد. هو مش عارف نفسه، يقول له انت بتؤمن بالكتاب المقدس؟ اه بس محرف. طب يا حبيبي، الاله اللي حر في كتابين من 3 كتب، يعني 33.3 و33.3، يعني 66.6 فاشل، يعني ده سقط بمنطق المدرسه او الجامعه، ده سقط ويعيد السنه. ازاي انت تثق فيه؟ يعني فشل مرتين، يعني إذا

0: فشل مرتين، المرة الثالثة أنت واثق إن هو هينجح؟ إذا واحد فشل مرتين فرص النجاح بتاعته إيه؟ مش مثلا فشل مرة ونجح مرة، لا ده المرتين فشل. وليه التوراة والإنجيل محرفين؟ عشان ما فيهمش نبوات، أو يعني شالوا منهم نبوات. وبعدين تلاقيه بقى بيقول لك لا ده أصل تثنية 18 يقيم الرب إلهك من وسط إخوتك، من وسط إخوتك يا بابا يعني من الإسرائيليين، من شعب إسرائيل، لأن ما فيش نبوة خارج إسرائيل. لا اصل في نشيد الانشاد اللي هو سفر جنسي وسفر اباحي وسفر مش عارف ايه، رغم ان ما فيهوش لا كواعب اطرابا ولا قضى وطرا ولا فرق ولا كل الكلمات اللي هي المؤذيه اللي انتم بتتجنبوها وانتم بتترجموا القران عشان ما تجرحوش مشاعر غير المسلمين، بس في نبوه عن محمد. فانتم هو حطكم في مأزق صعب جدا، انتم بتصعبوا عليه. يعني حضرتك بتتكلمي انه ليه بيقول، او الاخت تقريبا نهال بتقول هو ازاي بيقول ان الله بيكره؟ لانه الهه هو الشيطان للاسف، القتال الكذاب اللي عاوز يضل الناس المضل الماكر، دي صفات ابليس مش صفات الله القدوس، مش صفات
1: أمين
0: الله المحب.
1: أمين. أشكرك جدا، شكرا جدا ليكي أخت مريم، ربنا يبارك حياتك، ودايما يعني بنستفاد من أبحاث وكل حضرتك بتقدمي. طبعا بعتذر للتليفونات، الأخ جورج ولو في تليفونات تاني، ومصطفى أنا ما خدتش مكالمتك، سوري يعني مش عايزة أخدها. طيب شكرا لحضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة. عايزة أقول لحضراتكم كده بالنسبة لموضوع الصليب، الكتاب المقدس يوحنا 3:16 بيقول كده: هكذا أحب الله العالم. ده عنوان محبة الله، أو ده دليل وبرهان محبة الله. هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد. هو ده الرب يسوع المسيح جاء عشان يكون على الصليب من أجلك، حتى بذل ابنه الوحيد علشان أنت لا تدين، عشان أنت يعني لا تذهب للهلاك. هكذا أحبك الله، وهكذا ولهذا كان الصليب. لو أنت بتبحث عن حق وعايز تتأكد من الأمر ده، رب يسوع المسيح بنفسه بيقول لك أنا هو الطريق والحق والحياة. شكرا لحضراتكم على المتابعة النهاردة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

هل لاهوت المسيح من اختراع المسيحيين؟ وهل يتحدث الكتاب المقدس عن لاهوت يسوع؟ وما هي طبيعة يسوع المسيح؟ في هذه الحلقة رح نعطي تعليم عن لاهوت المسيح، ابقوا معي.

من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، رح أتكلم عن لاهوت المسيح. في هذه الحلقة رح نكتشف إنه لاهوت المسيح ليس ادعاء مسيحي ولا فبركة مسيحيين، ولا هو إنسان جعلناه إله، لكن حقيقة كتابية مفهومة واضحة مثل وضوح الشمس. في هذه البلدة قال يسوع: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. اليهود فهموا هذا الادعاء وأدركوا بالضبط شو بيعني يسوع المسيح من هذه الكلمة. أنا بدعوكم معي اليوم تسمعوا لهذا التعليم عن لاهوت المسيح.

الكتاب المقدس بيتحدث إنه يسوع هو ابن الإنسان وهو ابن الله، طبيعتان في شخص واحد. يقول الكتاب أيضاً الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة

كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. فإذن عندما تنظر إلى يسوع المسيح لابد أن ترى فيه الصفات والسلطان والقدرة الإلهية. في العهد القديم بيتنبأ عن يسوع المسيح في سفر إشعياء إصحاح 7 والآية 14، السيد نفسه يعطيكم آية: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ في العهد الجديد تفسيرها كان: الله معنا. فالذي يولد من العذراء الله معنا. في سفر إشعياء إصحاح 9 والآية 6 مكتوب: لأنه يولد لنا ولد، أي في ملء الزمان، ونعطى ابنا لأنه عطية السماء. يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ثم في إشعياء إصحاح 48 مكتوب، الرب بيتكلم عن نفسه: منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد الرب وروحه أرسلني. وطبعا نبوة ميخا المشهورة في إصحاح 5: وأما أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ألوف يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. الذي، لاحظ الكلام، الذي يولد في بيت لحم، الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. هذه الآيات بتتكلم إنه يسوع المسيح هو عمانوئيل، الله معنا، إله قدير وأبا أبديا، ثم هو أزلي، يعني كان موجود قبل وجوده على الأرض، وهو أزلي بحسب نبوة ميخا. وهذا إن دل على شيء إن الشخص الذي سيولد في بيت لحم هو أيضا الله الظاهر في الجسد. طبعا إذا نظرنا إلى حياة يسوع المسيح لابد أن تصطدم في شخصية المسيح الكاملة. فكل شيء في حياة المسيح تعبير عن لاهوته، سواء أسماء المسيح، أقوال المسيح، أعمال المسيح، صفات المسيح، طبيعة المسيح، شخص المسيح. أنت تقف أمام شخص كامل بلا شك. طبعا في عدة أمور اللي بتعبر عن لاهوت المسيح. شيء مهم جدا تصريحات المسيح. المسيح صرح عدة أمور إن دل على شيء بدل على لاهوت المسيح. صرح أنه واحد مع الآب، وهذا شيء يختص فقط في هوية المسيح. الابن الذي هو في حضن الآب هو خبر. ثم صرح أنه أرسل من الآب، وأنه في علاقة حميمة وشركة مع الآب، وهذا ما يتميز به يسوع المسيح. صرح يسوع أنه يعمل أعمال الله الآب، كما قال: ينبغي أن أعمل أعمال أبي ما دام نهار. قال أيضا: هذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن أتمم عمله، طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. مش بس صرح أنه بيعمل أعمال الله، صرح أنه يمتلك الصفات الإلهية التي تختص فقط فالله، لا تختص في أي طبيعة أخرى ولا أي إنسان آخر. في صفات اللي احنا ممكن نشترك فيها، لكن هذه الصفات لا يشترك فيها أي شخص آخر. صرح يعني أنه كلي المعرفة، وفعلا عندما تقرأ الأنجيل بتشوف معرفة المسيح الكاملة. صرح أيضا أنه كلي الحضور، لما كان بيتكلم مع نيقوديموس ابن الإنسان اللي على الأرض الذي هو في السماء، يعني موجود في كل مكان، كلي الحضور وفي كل مكان وفي كل زمان أيضا. مكتوب: حيثما اجتمع

اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. يعني إذا في مجموعة بتصلي هون ومجموعة بتصلي في الصين وفي اليابان وفي أمريكا وفي أي دولة عربية، كل هذه المجموعات الرب حاضر معهم في كل مكان وفي كل زمان أيضا. ثم أحبائي، المسيح صرح أنه كلي القدرة، لأنه دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض، لأنه أكمل عمل الله بكل جدارة. وسفر الرؤيا بتصرح بكل وضوح أنه الإله القدير. وهذه كل التصريحات قالها يسوع المسيح التي تعبر عن لاهوته أيضاً.

صرح المسيح تصريحات تختص فقط في الله وحده، لكن صرحها عن نفسه. مثلاً المسيح هو الذي يعطي الحياة والحياة الأبدية، ثم صرح أنه يغفر الخطايا. غفران الخطايا فقط تختص بالله وحده. المسيح صرح أنه يحكم مصير الإنسان من خلال الإيمان بشخصه ومصيره الأبدي. المسيح يطالب، بل طالب بالتسليم الكامل والولاء الكامل والإيمان به شخصياً كشرط للدخول للسماء. المسيح يعطي ويمنح الروح القدس، وهذا فقط يختص بالله. المسيح يرسل التلاميذ، وهو مرسل الأنبياء أيضاً. المسيح صرح عندما نصلي أن نصلي باسمه، طلب أن نصلي باسمه، وهذا فقط من حق الله. المسيح قبل العبادة، ومش بس قبل العبادة، لم يعترض عليها أبدا. فالمسيح هو موضوع العبادة، سواء كان على الأرض أو في سفر رؤيا في السماء. منشوف أن شخصه المبارك أنه هو موضوع العبادة. ثم أحبائي، صرح أنه أزلي عندما قال لليهود: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وهذا تصريح قوي جدا، وهذا التصريح لا يختص إلا بالله وحده. عندما سأل موسى بالقديم عن اسم الله، قال له: أهي الذي أهي. وكلمة يعني قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، أنه منذ الأزل وجود المسيح قبل إبراهيم، وأنه فعلا في هذه الصفات أهي الذي أهي تفيد الماضي والحاضر والمستقبل، يعني أزلي أبدي سرمدي، لا بداية له ولا نهاية. وهذا تصريح قوي جدا. طبعا يعني بيتكلم عن المجد أيضا. مجدني، قال للآب، مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. هو كما قيل عنه غير متغير. يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. ثم صرح شيء مهم، صرح إنه الكنيسة، كنيسة الله، هي كنيسته. قال في قيصرية فيلبس في الشمال: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ثم قال: كنيسة الله التي اقتناها بدمه، يعني اللي كلفت دم يسوع المسيح من أجل كنيسته. هذه التصريحات مهمة جدا، لا تختص إلا بالله وحده. ثم منشوف أحبائي أسماء المسيح تعبر عن مجده، تعبر عن طبيعته، تعبر عن لاهوته، وتعبر أيضا عن كمالاته.

فالكتاب المقدس يقول عن المسيح أنه كلمة الله. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فالمسيح هو كلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. وصرح المسيح أنه هو فاحص الكلى والقلوب، وهذه الصفة تختص بيهوى في العهد القديم أيضا. ثم لا ننسى ما يقول سفر الرؤيا، قال يسوع: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، الكائن الذي كان، القادر على كل شيء. فالمسيح هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، قيلت عن الرب في العهد القديم. هذه التصريحات وأسماء مهمة جدا. ثم كلمة أنا هو المسيح مرارا وتكرارا قال في إنجيل يوحنا المفهوم أو التعبير اللي بيفهمه اليهود في العهد القديم: حينئذ تفهمون إني أنا هو. متى ارتفع ابن الإنسان؟ حينئذ تفهمون إني أنا هو. بل هو الذي قال: أنا هو، أنا هو خبز الحياة، أنا هو نور العالم، أنا هو الباب، أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الكرمة الحقيقية. وكل هذه أحبائي تختص في الله في العهد القديم. مثلا: الرب نوري وخلاصي، قال يسوع: أنا هو نور العالم، أنا مخلص وليس آخر. هذه أحبائي مهم جدا، بتعبر عن يسوع عندما قال أنا هو، إيجو إيمي في اليوناني، اللي بتتخصص بنفس الكلمة التي قيلت عن يهوى في العهد القديم. ثم أحبائي نرى أسماء كثيرة التي تعبر عن لاهوته، مثلا: المخلص، الملك، الديان، الشفيع، الفادي، حمل الله الذي يرفع خطية العالم، البار، القدوس، الصخرة، الرب، إلهنا ومخلصنا، مكتوب عنه أيضا إلها مباركا، وهكذا. يعني بتشوف أسماء كثيرة اللي بتعبر عن هوية يسوع المسيح. بتكلم بأسماء عديدة، يعني لسبب ضيق الوقت صعب نعبرها في هذا الوقت. لكن خليني أنهي هاي الفقرة بشيء مهم جدا. توما كان واحد من الاثني عشر، وعندما ظهر المسيح للتلاميذ قال: إن لم أبصر وأضع يدي في إثر الجروح. عندما ظهر المسيح في الأسبوع القادم أو في الأحد القادم قال هذه الكلمات، توما اللي هو يهودي قال: ربي وإلهي. وهذا دليل ومهم جدا إنه بتتكلم عن لاهوت المسيح.

أحبائي، عندما تقرأ العهد الجديد أنت تصطدم بشخصية يسوع المتميز الفريد الفذ، أنت تصطدم بشخص كامل جدا، أنت أمام شخص حقيقي فعلا، كما قال: من رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب فيا. والتلاميذ اللي هم يهود لاحظوا هذه الأشياء، يعني حافظين العهد القديم. وأهم مشكلة بالنسبة لليهود هي مشكلة التجديف والبعد عن

الله. وعرفوا في العهد القديم أنه سبب السبي سواء الأشوري أو البابلي أو بعد وقت لاحق هو الابتعاد عن الله. أدركوا أهمية هذا الموضوع. لكن نرى التلاميذ تشهد عن المسيح، واحد يسميه رب المجد وآخر يقول عنه ربنا وإلهنا ومخلصنا، واحد آخر يقول إلها مباركا، آخر يقول هو أمسا واليوم وإلى الأبد. والرسول بولس قال عن يسوع المسيح الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. فإذا بيتكلم عن يسوع اللي في يوم من الأيام كل ركبة في السماء وعلى الأرض رح تعترف أنه يسوع هو رب. حياة يسوع، كلام يسوع، تعليم يسوع، قدرة يسوع، سلطان يسوع، كلها بتعبر عن لاهوته. لكن ما ننسى شيء آخر اللي بتعبر عن لاهوت المسيح. المسيح كان يعمل الأعمال الإلهية، كان بيعلم وكان بيعمل بسلطان، سلطان لاهوتي فائق. والشيء اللي بيميز المسيح مش بس انه صنع اعظم المعجزات بدون حركة، بدون تفعيلات، بدون يعني طلب طويل بالصلاة، كانت المعجزات تلقائية، حيث وجد يسوع وجدت المعجزة. حول الماء إلى خمر، أشبع الآلاف من 5 أرغفة وسمكتين، خلق عينان جديدة للمولود أعمى، أقام لعازر من الأموات بعد ما أنتن، يعني خلق جسد جديد بعد ما أنتن كان له في القبر 4 أيام. هذا السلطان، الشيء الجميل إنه قال يسوع دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا. أعطى هذا التلاميذ أن يفعلوا أمور مش بس اللي فعلها، أمور أعظم وأمور نفس الشيء. منشوف إنه بولس بحط المنديل على جسده الناس كانت تبرأ، منشوف بطرس كان بيمشي خياله كان بيشفي الناس، وهو أيضا أقام طبثة من الموت. المسيح كان بيتكلم بسلطان. 49 مرة قال يسوع المسيح الحق أقول لكم. في العهد القديم كانت يعني الكلمة هكذا يقول الرب، أما المسيح قال الحق أقول لكم. منشوف إنه المسيح مش بس الغافر، المسيح الخالق، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. المسيح مش بس الخالق، لكن أيضا المسيح يعني كل الكون متماسك بكلمة يسوع المسيح وفيه يقوم الكل. فهو الخالق، فهو المسيطر، وهو المهيمن والماسك على هذا الكون. إذا شال بس أصبعه كل الكواكب وكل هاي الأكوان بتصير بفوضى عارمة. شيء آخر اللي بيعبر عن لاهوت المسيح أنه الكامل، البار، القدوس، المنفصل عن الخطية. هو الذي قال من منكم يبكتني على خطية؟ كل مواليد المرأة، كل المولودين أخطأوا واعترفوا بخطأهم، لكن المسيح بلا خطية، لم يفعل خطية، لم توجد فيه خطية، البار، القدوس، الكامل. أخيرا أحبائي عاوز أقول شيء مهم جدا بالنسبة ليسوع المسيح. اليوم في كتير ناس بتهاجم هوية المسيح، البعض بيقول فيلسوف، حكيم، نعم صنع أعمال خيرية، علم تعاليم جميلة، والبعض بيوصف كأنه نبي متميز.

طبعا هذا الأمور يعني إطلاقا لا يختص بالعهد الجديد أو ما يقول العهد الجديد عن يسوع المسيح. خليني أقولها من الآخر، مش مجرد مدح بهوية يسوع، كلمات جميلة وكل هذه الأقوال في شخصية المسيح بتوفي حقه. لا السماء ولا الأرض ممكن توفي حق المسيح، وهذا لغز وسر من الأسرار الإلهية أن نستوعب يعني لاهوت المسيح. إحنا عم نتكلم بالأمور اللي الرب أعلنها من خلال الكلمة، كلمة الله من خلال إعلاناته، لكن في الجانب الآخر لله اللي هو غير مدرك بالعقول البسيطة، غير مدرك بحواسنا، صعب أن ندرك ونستوعب الله. يعني الفكر الآخر عن الله مهما قلنا فنحن محدودين بالتعبير عن الله. قال الكاتب إلى العبرانيين: الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره. الإكسبريشن، تعبير عن الله، هو في شخص يسوع المسيح. تقول لي هو نبي وهو معلم، كل هالأشياء الجميلة ممكن، لكن المفروض أحبائي إما أن تقبل المسيح أو ترفض المسيح، وهذا ما يضع العهد الجديد أمام كل شخص. فكل هاي الكلمات الجميلة لا تخلص الإنسان. إما أن تقبل المسيح أنه جاء في الجسد، وأنه فعلا مات على الصليب وقام من الأموات، وأنه صعد إلى السماء حي، وأنه سيأتي ثانية. إذا بتآمن أن المسيح مات من أجل خطاياك وقام لأجل تبريرك، إما أن تقبله أو ترفض. لما بتقبل يسوع المسيح لك حياة أبدية ومصيرك طبعا في السماء، أو ترفض المسيح طبعا بتحصل على الهلاك الأبدي إلى أبد الآبدين في جهنم النار. فهذا القرار وهذا الشيء أنت بتختاره اليوم، قرارك يحتم مصيرك. فالكتاب يضع كل هذا الموضوع في جملة واحدة: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.

ما رأيك بهوية يسوع المسيح الذي ولد من عذراء لم طبعا يتورث الطبيعة الخطاء، اللي تمم نبوات كثيرة لا تتم إلا إن كان فعلا هو الله؟ ما رأيك بالمسيح، شخص المسيح اللي عنده الطبيعتين الإنسانية والإلهية؟ ما رأيك بالمسيح الذي يغفر الخطايا والذي يطالب الإيمان بشخصه، المسيح الخالق، المسيح المخلص، المسيح اللي قال عن نفسه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، المسيح المكتوب عنه هو صورة الله الغير منظور، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ما رأيك كما يقول كتاب وهو بهاء مجده ورسم جوهره، أعمال المسيح، أسماء المسيح، محبة المسيح، قدرة المسيح، كل هذه الأمور التي تعبر عن لاهوت المسيح؟ شو رأيك اليوم تفحص إيمانك في ضوء هذه الكلمات؟ طبعا المسيح مش مجرد شخصية تاريخية أجا وراح، المسيح ما زال يتواصل، ما زال يتفاعل حتى يومنا هذا. هو الذي قال الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. ما رأيك بهذه الكلمات؟ يسوع المسيح الطاهر بلا خطية، ما عندوش كذب، تعليمه واضح، محبة

وسلامه وغفرانه واضح جدا لكل إنسان. أتريد أن تقبل ديانة فيها عنف وفيها تهميش لهوية وشخصية الإنسان، إما أن تقبل المسيح الذي يغير الحياة والكيان والذي وعد بالحياة الأبدية. فالمسيح أعظم من نبي وأعظم من معلم، فعلا إما أن تقبله ربا ومخلصا

صانع المعجزات. الخلاص هو بعمل المسيح الكامل على الصليب والقيامة من الأموات. هذا العمل من خلال الإيمان في القلب وعمل الروح القدس في الكيان. أنا بشجعك اليوم أنك تختار الحق، تختار السماء، تختار النعيم، تختار يسوع المسيح. إذا أنت كنت على فرشة الموت، أي نبي في هذا الوجود، أي شخصية تريد أن تكون بجانبك؟ أريد أن يكون المسيح بجانبي، الذي يشجعني بكلمات الحب ويقبلني ويأخذني معه إلى السماء. بصلي أنك تباركت من خلال هذا التعليم. إلى اللقاء، والرب يباركك.

مشاهدينا ومشاهدي القمه في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع مارا الاحداث النهارده الاثنين 29 يونيو 2026. الحقيقه في تطورات جديده، وكان فيديو انتشر لابونا عازر النقلوني واللي كان في موضوع ازمه الاعتداء على رهبان الدير اللي في الفيوم. عندنا كمان النهارده كان في حريق محدود بكنيسه مرجرجس الخصوص والحمد لله تم احتوائه بسرعه. في كمان ايمن رمزي، ده شخصيه كان الحياة للأسف كان محبوس في قضية، بيقال يعني بعد ما توفى في محبسه بيقال أنه محبوس كان ازدراء أديان، وطبعا وفاته في محبسه بتثير الجدل ومطالبات بكشف الحقيقة، يعني ما الذي أدى إلى وفاته داخل السجن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تعهده بحماية العقيدة المسيحية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في جميع أنحاء العالم. كمان منتخب مصر طبعا الحمد لله كده صعد لدور 32 بعد التعادل مع إيران، والمباراة كانت يعني فيها جون لإيران واتلغى، وبعدين هي إن شاء الله هيقابل أستراليا يوم 3 يوليو في دور 32 بكاس العالم، وهنشوف برضو في مباريات اتلعبت مين اللي صعد لدور 16 ومين اللي رحل عن منافسة كأس العالم. بالنسبة بتابع معاكم الزلزالين اللي حصل اللي ضرب فنزويلا الأربعاء الماضي، عدد الضحايا ارتفع إلى أكثر من 1500. مش دي المشكلة، المشكلة أن في عدد كبير جدا أعلى من 7000 شخص، عفوا من 70,000 تقريبا في عداد المفقودين. وفي طبعا برضو خلاص كده بعد الأيام دي كلها يعني تضاءلت الأمال في أنه يكون في إنقاذ أحياء تحت الأنقاض. بالنسبة بقى للحر في أوروبا، الحقيقة منظمة الصحة العالمية بتقول أن 1300 حالة وفاة في أوروبا جراء موجة الحر القاسية. يا جماعة قضبان السكة الحديد بتدوب عندهم بشكل غريب جدا، إشارات المرور الواحد مش عارف طب هم صانعينها من إيه. فطبعا فعلا موجة غريبة جدا ووفيات، فرنسا لوحدها 1000 وفاة. عندنا كمان هنتابع معاكم برضو موضوع امتحانات الثانوية العامة اللي بدأت، وللأسف الشديد أن في طالبة توفت في الشرقية في لجنة الامتحانات بشكل مفاجئ. حادث حصل من حوالي كام ساعة كده، مقتل 5 في ألمانيا. الشرطة الألمانية أعلنت مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمدينة شتادة، وأكدت توقيف مشتبه بهم، لكن لا تزال الدوافع غير واضحة. يعني نتمنى لو في تحديث معانا النهاردة. حادث مؤسف حصل ل الحقيقة أرامكو، فقدت 14 من الموظفين السعوديين اللي شغالين فيها.

0: بسبب سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو دي طبعا، ونعاء السعودية يعني هم موظفين سعوديين ونعتهم أماكن كتيرة ومنهم الرئيس السيسي أيضا نعى السعودية. العراق يا جماعة حملة مكافحة فساد في العراق بصراحة انه مش عايزه اقول لحضراتكم الارقام تخض اللي بيلاقوها، يعني شخص لقوا عنده 11 مليون، في نائبه لقوا عندها يعني زي ما يكون كنز علي بابا كده. هنشوف طبعا الموضوع ده لان ده موضوع مهم جدا مثار هذه الايام، ولسه على فكره المزيد يعني الاول قالوا 47 قبضوا عليهم، بعد كده 67، ولسه واضح ان في مزيد هينضموا الى هذه الحمله لمواجهه الفساد وسرقه اموال ضخمه من أموال الدولة. أزمة الوقود في روستوف الروسية تتفاقم، محطات كتيرة من محطات الوقود نفذت نقود فيها والإمدادات. والحقيقة أن برضو طبعا ده يقول لحضراتكم أنه الضربات اللي قامت بها المسيرات الأوكرانية طويلة المدى أدت إلى هذه الأزمة. كمان عندنا موضوع تبادل الهجمات بقى بين الحرس الثوري وامريكا، ايه ده هجمات رغم الاتفاق اللي احنا فيه مفاوضات؟ تخيلوا كان في طبعا ضرب السفن، الحرس الثوري وامريكا ردت وطبعا بتقول لهم دلوقتي اي عنف من ايران هيواجه بالعنف، لكن ان شاء الله في مفاوضات المفروض هيكون ميعادها مكانها بس في قطر. وهنشوف طبعا كمان اللي اتقال انه هيكون في وجود جاريد كوشنر وويتكوف هيروحوا. الحرس الثوري قال استهدفنا 8 مواقع للجيش الامريكي بقاعده علي سالم والاسطول الخامس، ردا طبعا احنا استهدفوا الحرس الثوري بداوا، امريكا ردت، ايران ضربت او الحرس الثوري. فهنشوف الموضوع ده مع حضراتكم النهارده. عندنا كمان انه زي ما قلت لحضراتكم المفاوضات هتعقد في الدوحه. عراقجي بقى كان في زياره للعراق وقال مصرون على مواصله التعاون مع الحكومه العراقيه الجديده، ولكن طبعا موضوع وجوده في العراق علشان الميليشيات الايرانيه والاذرع الايرانيه اللي في العراق اللي كانت بتضرب دول الخليج اثناء الحرب، حرب اللي كانت طبعا اندلعت لمده تقريبا 108 يوم. توتر في جنوب سوريا بعد قصفه من اسرائيلي وتوغلات اسرائيليه في درعا والأنطارة. عندنا كمان الحقيقه كان في برضو غاره اسرائيليه عنيفه على خيمه للنازحين في شارع الجلاء وسط مدينه غزه خلفت اكثر من 12 جريح. السودان بقى الجيش بيوسع سيطرته ونداءات لحمايه المدنيين في الابيض، خايفين ان هي تبقى طبعا محاصره من الدعم السريع، خايفين انها تكون فاشل ثانيا. الرئيس ترامب كان الحقيقه بيشيد بانه كده الولايات المتحده الامريكيه اصبحت من الولايات اللي هي اعلى ارقام في انتاج النفط، وقال لك لو كمان ضفنا فنزويلا مع امريكا هنكون الاعلى بشكل كبير جدا في اخر بين كل دول العالم. يعني كمان اخطر قرصان ايراني كان سقط بعد مطاردته 13 عام، والحقيقه ده كان يعني قرصنه الكترونيه لمواقع كتير من المواقع الحيويه في الولايات المتحده الامريكيه. عندنا كمان الذكرى 13 لثورة 30 يونيو هتكون غدا، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية هنأت الشعب المصري والرئيس السيسي طبعا بثورة يونيو. في حاجة غريبة بتحصل في مصر اليومين دول، وإن نلاقي الهبوط أرضي. قبل كده شفنا هبوط أرضي كان ما كانش كبير قوي، لكن ده كان هبوط أرضي بلع عربية نص عربية نقل كبيرة زي ما أنتم شايفين. وطبعا كان في تحذيرات وقت ما حصل ده عند نفق زهراء المعادي على طريق القطامية السخنة. الغريب بس إن ما بيكونش في أي توضيحات إيه اللي حصل، لكن شايفين المنظر والصور اللي انتشرت كانت طبعا منظر صعب جدا. كل ده هيكون معانا إن شاء الله في حلقتنا النهارده. الحقيقة انه احنا من اول ما الخبر انتشر بالنسبة لاعتداء على الرهبان كان الموضوع انه اتنين كانوا اتقال ان هم ملثمين وبعدين اتقال مش ملثمين، وبعدين ان هم الحقيقة كانوا ضربوا اطلقوا النيران، والبيان كان بيقول ان هو دول كانوا في الحراسة بتاعة الارض اللي هي كانت المفروض عليها النزاع. لكن الحقيقة طلع الراهب عازر النقلوني بتفاصيل انه هو كان مع ابونا يسطس في الوقت حدوث الاعتداء، والحقيقة وضح تفاصيل مهمة جدا وخطيرة. اولا قال احنا ما كناش ناحية الارض دي اللي فيها اللي هي عليها النزاع. كمان الحاجة التانية هم كانوا رايحين لدير اسمه دير اور، وانه حصل ضغط على الرهبان عشان يتنازلوا عن حقهم في مقابل انه المعتدين كانوا عاملين محضر ضد الرهبان، فاللي هو محضر قصاد محضر. نسمع ابونا عازر بيقول ايه.
1: المسيح للجميع، انا الراهب عازر نقلوني، انا اللي كنت مع

0: كنا يسوس أثناء خروجنا من الدير رايحين لدير الأنباؤور. أنا باختصار أنا عامل فيديوهين بس مساحته كبيرة فما كانش ينفع تنزل، فأنا بعت الفيديو للأستاذ باسم عشان خاطر طلب مني فيديو قصير نعمله ملخص القصة، يعني إن إحنا اتبهدلنا يعني ضرب أبونا يسوس بالنار و رحنا عشان نشتكي. خدني حتى الضابط بتاع الفيلم الجديدة قال لي تعال عشان تعمل محضر. أثناء وجودي هناك أخدت أبونا لوكاس الربيطة بتاع الدير أو المشرف عن الدير، فأخدته حتى من ضمن لما جاء أبونا ملوش دعوة، مضى هناك إنه تمضي على قرار على إنك أنت حاضر يعني معانا في الجلسة يعني اللي إحنا فيه. مضى أبونا على نية يعني وبطاقته، فأتاري في نية مبيتة لينا ان احنا عشان نتنازل تبقى قضيه قصاد قضيه ان هم يرفعوا قضيه الجماعه دول عشان جمع معارفهم كتار اللي حصل معانا الاعتداء دول علينا. ف جاء طبعا ودونا يعني ودونا المركز ودونا ركبنا البوكس ورحنا معهم عربية فان وخدونا فيها ودونا النيابة ومن النيابة سين جيم ونحكوا. قعدنا 3 أيام عدم نوم، نوم ما فيش نوم خالص، وحاجة صعبة جدا في التعامل، صعبة جدا معانا كرهبان. طبعا احنا قاعدين تيجي تقوم تعمل حمام راح فين تعالى مش عارف ايه. فاحنا اتبهدلنا، احنا تنازلت، انا عن نفسي تنازلت وغير راضي. انا التنازل ده تحت ضغط ضغط ضغط رهيب، والكل يعلم ما هو الضغط الرهيب. فالضغط علينا ضغط جامد بصراحة عشان نتنازل، والضغط على سيدنا الأنبا برم ان هو يتنازل من مين الله أعلم. ان هو جانا حتى هناك قال لك انتوا ما تنازلتوش هتتحبسوا. طب ايه المانع احنا نتحبس؟ قال لك لا ده مش هتحبسوا انتوا، ده هيتهموا ناس تاني وهيعملوا ويعملوا. ف يعني انا خوفا على ابونا لوكاس، انا بالنسبه لي مش هتفرق ان انا اخش السجن عادي لاجل قضيه ويبقى في عدل في البلد، ابقى في عدل ان انا مثلا ما اتدربش ما اخدش حقي، حتى ما اقولش اي لو اتضربت ما اقولش اي لا ما تقولش اي. فانا اتبهدلنا بهدله جامد من من من نيابه المركز مركز نيابه. طبعا كل انا ما فيش 5 دقائق لما اروح عند 3 أيام انا بالاخص كل واحد يقول احكي لي اللي حصل. طب ما حكيت سيادتك؟ لا احكي تاني. يقول اصلك هم ملثمين، انت ابونا يسوس بيقول ملثمين. قلت له انا ما اعرفش، ابونا يسوس يقول اللي عايزه، لكن انا شفتهم بعيني ان هم مش ملثمين، واشخاص يعني كاشخاص انا ما اعرفهمش. ابونا يسوس ممكن يعرف اساميهم عشان هم ماسكين غفره الطريق اللي مكلفهم جهاز الفيوم الجديده، هم مكلفهم انه يضايقونا ويضغطوا علينا. وحتى جو قبل كده سابقا وحرقوا الكرفان وكان متواجد ابونا يسوس فعمل عليهم قضيه ابونا يسوس، فبيجوا له يضايقوا فينا يعني من زمان واحنا اشتكينا. وبعد ما حبسوا بعد ما طلبوهم في القضيه الاولى طلعوا براءة تاني يوم أو في نفس اليوم ما قعدوش يوم، طلعوا كأنه شيء لم يكن. جيوا تاني مرة دي نفسيها إن هم لما جيهم فأبونا يسوس بقول له أبونا مين دولة؟
1: زي ما شفتوا طبعا الكلام، وبدأ كلام يتداول إنه هم طبعا زي ما قال أبونا عازر إنه الحقيقة طبعا هنا الصورة واضحة للإصابة اللي حصلت بالخرطوش، وكانت إصابة شكلها كبيرة. هو طبعا نقل على إسراء المستشفى، بس قال لك طالما إنها إصابة وما فيش شروع في القتل في بيانات داخلية فده سهل يكون فيه تصالح يعني. فطبعا كده أفرج عن المتهمين، أنا بس عشان نبقى واضحين، متهمين خلاص أفرج عنهم علشان حصل ضغط على الرهبان إن هم يتنازلوا. ليه؟ علشان كان الاتنين دول عاملين، وقبل كده لما كان في اعتداءات هم راحوا عاملين بلاغ قبل كده في الواقع اللي كان بيحكي عنها أبونا عازر، إنه البلاغ ده اللي كان متقدم أو فكده يبقى أو محضر متقدم ضد الرهبان، فكده محضر بقت محضر قصاد محضر طبعا. وإنه كان التقرير الطبي إنه بالنسبة لإنه زي ما قلت لحضراتكم ان هو ما يعتبرش شروع في قتل، دي اصابه. وان في نفس الوقت كان اتقال انه كان في مشاجره قبل كده او الاعتداء اللي كان قبل كده اللي قال عليه ابونا، وكان محضر ضد راهبين اخرين في الدير. دير الملاك أبو خشبة في الفيوم. فده أدى لأنه في تنازل حصل، وطبعا الأنبا إبرام اضطر لعدم صدور أي بيانات أثناء سير التحقيق.

التحقيقات خشية تعقيد الموقف القانوني، رغم أن هناك بيان كان قيد الإعداد لتوضيح ما جرى وحتى لا يتم حبس الراهبين اللي هم حاليا المتهمين، والراهبين كمان اللي هو أبونا عازر و ربطية الدير كمان زي ما قال أبونا عازر. طبعا زي ما هو قال برضو ان هم عاملين عليهم ضغوط علشان قصة الأرض، رغم ان مش محتاجة الحكاية ضغوط، يعني مش محتاجة ان الأمر يتطور ويبقى فيه توتر لدرجة ان يكون فيه اطلاق نار من ما هو يعني. طب انت كده كمجلس مدينة وكغفر، ما انتوا مسؤولين عن الأداء بتاعهم، هم ليه يضربوا نار؟ ما معروف ان ممكن يكون فيه الرهبان ماشيين في الحتة دي، يتضرب ليه خرطوش؟ ده برضو حاجة غريبة جدا جدا. فطبعا دي عملية أقرب للترهيب بالسلاح بصرف النظر عن أنه لم يكن هناك تعليمات مباشرة للغفر بضرب خرطوش، بس رئيس مجلس المدينة لازم يشوف الغفر المكلفين دول إزاي يبقى معاهم خرطوش كده يضربوا بيه وهم شايفين أنه أكيد دول رهبان، يعني ما هماش مش شايفين، يعني المفروض يكون معاهم كشافات، يكون معهم اي حاجه، مش بيضربوا كده وخلاص يعني. فطبعا المفترض ان يكون في تحقيقات من قبل طبعا رئيس مجلس المدينه في الفيوم، وانه يكون في محاسبات يعني. لكن اللي احنا شفناه دلوقتي خلاص كده يعني، برضو كمان يكون في اتفاق على اليه للمرور. هو قال لك احنا ما كناش عند الارض دي ابونا، احنا كنا رايحين لدير قور، فلازم يكون طبعا في ترضيه للرهبان وانه يكون في هدوء، وان النزاع ده يحل بشكل من ناس عاقلين، لانه شكلنا كده رايحين ناحيه انه لا مش هنديكوا الارض دي. معرفش ليه برضو يعني الناس يعني احنا بنقول ان الدوله كلها بتشجع على انه يكون في استصلاح اراضي صحراويه، ودي اراضي الرهبان مستصلحينها من وقت طويل جدا، مستكترين عليهم ليه ارض صحراويه تتضم للدير يعني. فيعني مش عارفة بصراحة ايه اللي بيحصل. ناس كتير كتبت كلام كتير على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا بانه موضوع التسوية دي، وان احنا كده ما بقتش الحكاية بقى جلسات عرفية، لا ده محضر اتعمل قصاد محضر علشان نبتدي نعمل التصالح والضغوط دي كلها. فاعتقد كده حضراتكم فهمتوا اللي حصل، والواحد حقيقي ناس كتير زي ما بقول لحضراتكم بعد ما انتشر الفيديو وبعد ما فهمت وبعد ما ناس كتير كتبوا التفاصيل دي كلها في استياء كبير جدا، والحقيقه يعني الناس متضايقه بصراحه ان الوضع يبقى كده في اطلاق نار. اطلاق نار كان ممكن يجي في اي حته لا قدر الله، يعني هو ربنا ستر وجه في الرجل، لكن بجد يعني الموضوع ده موضوع مؤسف للاسف الشديد. نروح بقى للحريق، كان حريق محدود الحقيقة نشكر ربنا، بس هو محدش برضو فاهم الأخشاب دي إيه اللي حصل. طب يعني ناس بتقولك مش عارف عقب سجارة، ناس بتقول إيه، محدش فاهم إيه اللي حصل. دي كانت مجموعة كمية من الخشب، المطافي سيطرت على الحريق بسرعة، والقوات حماية مدنية بمحافظة القليوبية تمكنت من إخماد حريق اندلع في مخلفات أعلى سطح مبنى الخدمات التابع لكنيسة ماري جرجس، والكنيسة دي زي ما قلنا كده لحضراتكم في منطقة الخصوص. المهم ان البلاغ جه من الجيران تقريبا، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، والحمد لله قدروا ان هم يسيطروا على الحريق بشكل سريع، لكن محدش عارف لغاية دلوقتي ايه الاسباب. يعني النار دي بس مفيش حاجة اي خسائر، لا في مبنى ولا في ارواح ولا في حاجة، ده كان كمية الخشب كلها اتحرقت عشان كده كانت عاملة النار بالشكل ده، والحمد لله تم اطفائها. فيعني بنتمنى نعرف برضو ايه الاسباب. بنصلي من اجل ابونا فيلبو السعد راعي دير القديسة دميانة بالبراري، تعرض لحادث سير، والحقيقة اعلنت الكنيسة انه ابونا تعرض القمص فيلبو السعيد راعي دير القديسة دميانة بالبراري. والبيان الكنيسة قال بصلوات صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا تاكلا مترون ديشنا توابعها، وبصلوات الاباء الاجلاء القمص يوستوس كان طبعا والقس دوماديوس رفعت، وعن لجنة الخورس يعني بيعلنوا ان هم كلهم يعني بيصلوا وبيرفعوا طلبات من اجل سلامه ابينا القمص فيلبو السعد علشان خاطر الحادث اللي تعرض ليه، وبنطلب من الرب وكلنا بنصلي ايضا من اجله، ربنا يمد ايده بالشفاء العاجل. كان بحضور قداسه او بيد قداسه البابا توادروس تطيب جسدي القديسين الانبا موسى والانبا ايسيزوروس في دير السيده العذراء براموس بوادي النطرون، ودي احتفالات الدير بعيد قدسي قديسي اللي هو الانبا موسى والانبا ايسيزوروس المرقب بقس بريه شهيد، والكنيسه بتحتفل بعيدهم ان شاء الله بعد غد الاربعاء. بننعي الدكتور الشيخ يسري وهبه هندي ونعاه ايضا رئيس الطائفه الانجيليه. طبعا الشيخ يسري وهبه هندي الرئيس السابق لمجلس المؤسسات الطبيه

بسنودس النيل الإنجيلي. عزاءنا لكل طبعا الكنيسة الإنجيلية بكل قيادتها وكل شعبها، وعزاءنا أيضا لأسرته، لأسرة الدكتور الشيخ يسري وهبة ومحبيه. كمان الكنيسة اللاتينية بمصر بتنعي الأخت جانيت فهمي. الأخت جانيت فهمي كرست حياتها للخدمة والرعاية الإنسانية. عزاء برضو بنقدم التعازي لكل أسرتها ومحبيه، وعزاءنا لأي حد رحل عزيز عليه هذه الأيام. أيمن رمزي ناس كتير كتبت عنه ونعته، وكانت الحقيقة الصفة اللي دايما كانوا بيقولوا عنه إن هو دمه خفيف وكان دايما بيضحك، ولما يجي يتكلم مع حد كده كان بيزرع الابتسامة يعني في قلوب كل أصحابه وكل معارفه. الحياة توفى بشكل مفاجئ في محبسه، واحنا ما كناش عارفين أساسا إن هو محبوس. محبوس من إمتى؟ يعني وفاة أيمن رمزي في الحجز الأمني بتهمة ازدراء الأديان. وطبعا يعني كان فيه برضه اللي قال لك يعني ترجموا الكلام باللغه الانجليزيه، ومواقع التواصل ناس كتير تناولوا وتداولوا هذا الخبر. الحقيقه هو كاتب وباحث مصري معروف بكتاباته المثيره للجدل. هشام المصري قال بدايه عزاء حار الموت الاستاذ ايمن رمزي الذي لم اعرفه شخصيا لكن الجميع يعرفه ويحبه، كان انسان نابعا بالتفاؤل، يعني تفاؤل وحب، ده كل الناس قالوا عنه كده، يعني ضحكه ودمه خفيف وجميل يعني كان. الله يرحمه بيقولوا طبعا مات في معتقل امن الدوله اللي كان فيه بتهمه ازدراء الاديان، وهو ليس الاول بل الثاني بعد شخص لاديني مصري امريكي واحد بيقول لا اعرف اسمه. فالحقيقه انه زي ما قلت لحضراتكم ناس كتير بتتساءل، ممكن يكون في شفافيه، ممكن يكون في بيان. عيد صموئيل فارس برضو، كمال زاخر، ناس كتير جدا كاتبين عنه بصراحه، يعني جروبات كتيره قوي قوي. فاللي هم المطالبات باختصار اصدار بيان رسمي يوضح ملابسات الوفاه وكشف الحقيقه الكامله، واكد متابعونا ان احترام كرامه الانسان وحقه في العداله لا يتعارض مع الاختلاف معه في الراي، مشددين على ان الوقوف الى جانب المظلوم والمطالبه بالحقيقه يظل واجبا حتى تتضح جميع الوقائع. اخوه كان كاتب ان صلاه الجناز هتكون بكره ان شاء الله في يوم الثلاث يعني الساعه 5 عصرا بكنيسه نهضه القداسه بحدائق شبرا، و هتكون كاتب العنوان يعني، وهيكون في عزا كمان يوم الاربع في قاعه المناسبات. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم اسرته اصحابه كلهم بينعوه عزاء يعني لوفاته، بنعزي ايضا بنته، وبنتمنى من كل قلوبنا ان يصدر البيان لتوضيح ملابسات الوفاه في اقرب وقت ممكن. الرئيس ترامب بيجدد الحقيقة أنه بيتعهد بحماية العقيدة المسيحية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في جميع أنحاء العالم. قال ترامب سأدافع عن المسيحيين وعن جميع الأمريكيين المؤمنين بنسبة 100%. أنتم تحظون بهذا الدعم الكامل والمطلق وقد رأيتم ذلك بالفعل. فقال أن أنا ههاجم الشيوعيون عديم الرحمة، سيهاجم هؤلاء الشيوعيون عديم الرحمة جميع الأديان، ولكنهم سيستهدفون المسيحية على وجه الخصوص. يعني هو بيعتبر ان الشيوعيين من الناس اللي برضو مش هيسكتوا، هيبقى في استهداف للمسيحيين. قال برضو الرئيس ترامب لقد تحركنا مؤخرا في نيجيريا، وضعنا حدا الى حد كبير لعمليات القتل الجماعي التي كانت تستهدف اعداد غفيره من المسيحيين، لكن لا لسه محتاجين شغل كتير على فكره في نيجيريا. قال طبعا هم هناك في نيجيريا بيتمتعون بوجود مسيحي كبير، لقد كانوا يتعرضون لمذابح مروعه، مذابح حقيقيه، كان يقتل الالاف تلو الالاف من الناس، وبيقول انني اعمل على انقاذ المسيحيين في جميع انحاء العالم. بنتمنى له كل التوفيق الحقيقه. في بقى في البرازيل كان في كنيسه اسمها قلب يسوع، هذه الكنيسه في مونتي الجيري بالبرازيل تعرضت لهجوم وتخريب، تم القبض على الجاني حيث تم اقتحام هذه الكنيسه، كنيسه قلب يسوع الاقدس في البرازيل، اثناء صلوات القربان المقدس المهاجم حطم التماثيل المقدسه واتلف من منبر الهيكل واسقط شعاع القربان من على المذبح. مفيش اي اصابات بين المصابين. ايبارشيه بوربوريا أدانت الهجوم واعتبرته اعتداء على الحرية الدينية وعلى مكان مقدس، والسلطات حددت هوية المتهم
والإبرشية أعربت عن ثقتها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. الحقيقة محتاجين برضو نعرف هوية المتهم ودفع والدافع اللي خلاه يقوم بهذا العمل التخريبي. ربنا

يحافظ على كل الكنائس وكل المسيحيين في كل العالم. منتخب مصر طبعا بعد المباراة مع إيران والتعادل 1-1 وعدم احتساب الجون اللي هم قالوا عليه تسلل لإيران في الشوط الثاني، الحقيقة أنه طبعا كده صعد لدور 32 وتم تحديد أنه هيلعب مع أستراليا إن شاء الله يوم 3 يوليو في هيوستن. بس الجمعة هتكون يوم الجمعة الساعة 9 بتوقيت مصر، مش كده زمايلي؟ دي توقيت مصر، ده دور 32 الموعد ده بتوقيت مصر. فاحنا لو اتكلمنا عن 9 بي ام يعني هنا هيكون عندنا الساعة كام؟ الساعة 11 12 الصبح بتوقيت كاليفورنيا، 11 الصبح تمام كده، 11 الصبح ان شاء الله بتوقيت كاليفورنيا. بنتمنى الفريق المصري كل التوفيق. احنا دلوقتي في دور 32 وفي 16 مباراة، اللي بيفوز هو اللي بيصعد واللي ما بيفوزش طبعا بكده بيبقى بيغادر كأس العالم. فان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا وانه يصعد لدور ال 16 باذن الله. والحقيقه هو كان برضو هم على فكره اللعب برضو ناس كتير قالوا ما لعبوش بروح قويه قوي علشان خاطر كان معروف ان هم يتصعدوا من قبل المباراه عشان الحسابات اللي انا كنت قلتها لحضراتكم كده، رغم ان هم كانوا اول المجموعه لكن بتهيالي بعد التعادل كانوا تاني المجموعه. بس عموما احنا عندنا كده المنتخب مصر كان تأهل، والولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وعندنا طبعا كمان كان اتقال برضو ان المباريات اللي حصلت بالفعل عندنا اعتقد كندا مؤكد انها صعدت لدور الستاشر، ومن شوية كانت البرازيل واليابان والبرازيل صعدت لدور الستاشر. طبعا أنا بحاول أدي لحضراتكم ملامح بسيطة كده برضو اللي زي حالاتي مش متابعين قوي بشكل كبير، لكن عارفة ناس كتير جدا متابعة المباريات ومتابعة يعني كل اللعب الجميل، في فعلا في حاجة مفاجآت وفي أجوان حلوة جدا يعني. المهم أنه بإذن الله ربنا يسهل كده ونشوف الأخبار إيه. وكانوا برضو نفس الحكاية لما حصل التأهل لدور 32 كان في سياتل المباراة، كان مشجعين كتير جدا مصريين موجودين، نزلوا في الشوارع احتفلوا مع الناس والاحتفالات اللي كانت قدام الملعب، وطبعا يعني حاجات كده كانت جميلة جدا جدا. ال 32 فريق المكسيك، جنوب افريقيا، سويسرا، كندا، البوسنة، الهرسك، برازيل، يابان، الولايات المتحدة، باراجواي، المانيا، هولندا، المغرب وبلجيكا ومصر واستراليا وفرنسا والسويد، انجلترا، الكونغو الديمقراطية، اسبانيا، النمسا، الجزائر، البرتغال، كرواتيا، الارجنتين، الراس الاخضر، كولومبيا، النرويج، الاكوادور، السنغال وساحل العاج. كده يعني زي ما حضراتكم دول يعني الفرق، يعني اتمنى ان ما اكونش بس احنا لغايه دلوقتي دول اللي هم دور الستاشر في كاس العالم، ده اللي هو معلش هم ليه كاتبينها دور الستاشر؟ انا بس مش فاهمة، دي توقعات او دي حاجة الجدول ده كان تقريبا كده منزله موقع من احدى المواقع المصرية، كان بيتوقع تقريبا، كان توقع قبل ما الدنيا تخلص. لا احنا الدنيا خلاص كانت واضحة، وزي ما قلت لكم كندا تأهلت والبرازيل كده تأهلت، كندا فازت على جنوب أفريقيا 1-0 والبرازيل فازت على اليابان 2-1، وبيقولوا ان حتى البرازيل فازت في الاخر وقت خالص اللي هو كان الوقت بدل الضائع، فدي طبعا حاجة جميلة جدا. برضو ناس نشروا كده فيديو لسيدة بتبيع علم مصر بدولار بدولار 1 دولار 1 دولار، وشكله اكيد كان في مش عارفة بقى ده كان في سياتل ولا كان فين، بس هي خلال المباريات فممكن جدا يكون كان في سياتل في الشارع كده على الرصيف اهو، فدي حاجة جميلة جدا جدا. طبعا كان في برضو شاب امريكي مسلم كاتب حاجة عجيبة قوي، قال لك اكتر من 400 شخص اعتنقوا الاسلام منذ بداية كاس العالم المنتخب الافريقي. هو يا جماعة كاس العالم اتحول لدعوة للاسلام وانا مش واخدة بالي ولا ايه؟ يعني طبعا يعني كان في كمان القصة بتاعت انه قراية الفاتحة والاتحاد كرة القدم المصري برضو كان يعني بيقول ان الفوز عشان هم قروا الفاتحة قبل، دخلنا كده في قصص. على الجانب الاخر كان في برضو
برضو فرق كتير مسيحية كانوا بيسجدوا شكرا وبيرسموا الصليب وبيتجمعوا مع بعض ويصلوا. بس هنا بقى مختلف يا جماعة، عن انه محدش قال ان هم معرفش عملوا اجتماع صلاة ايه قبل المباراة فهو ده السبب في الفوز.

0: الفوز طبعا دي بتبقى مباراة ولعبة حلوة وجميلة، لكن الفكرة انه بعد الفوز الناس بتشكر ربنا وبتعبر كل واحد حسب ديانته. هو ده الفرق الحقيقة، لما انت بتفوز وبتشكر ربنا دي حاجة، غير ما انت بتقول اصل هم فريق الساجدين فازوا علشان خاطر قالوا الفتحة، والفتحة لما عشان قالوها هي. طب ما هم اي مباراة اكيد ممكن يقولوا قبلها الفتحة، لو ما فازوش يبقى ايه؟ يبقى هتقول انهم قالوا الفتحة وما فازوش؟ فيعني كده برضو. طيب احنا عندنا برضو هو زمايلي بيقولوا لي ان كده قطر وتونس ايوه يعني اتغلبوا وما صعدوش اساسا للدور ال 32. فيا جماعه يعني بجد انا مش فاهمه حقيقي، لكن طبعا مشاهد انه الناس تصلي كل واحد حسب ديانته بيشكر ربنا، دي حاجة، هي دي الحاجة اللي زي ما بنقول. لكن مباراة كرة القدم الكل بيجتمع عليها. وعجبتني قوي كمان صورة الأخ رشيد وهو بيتابع بيشجع المغرب ومع والدته المحجبة، عادي جدا جدا، لأن العلاقات الإنسانية والعلاقات الأمومة الأم مع ابنها ملهاش برضو أي علاقة. واتجمعوا فين؟ اتجمعوا هم بيشجعوا فريقهم، فريق أو منتخب المغرب. فبالتالي أرجوكوا يعني الموضوع ما نقعدش نقول اصل هم عشان عملوا ده او عشان صلوا الفاتحه او علشان قروا مش عارف كام، لا هو الموضوع كده. اللعبه في تدريب، في مجهود، في لعبه حلوه، وبعد ما بنفوز بنقول نشكرك يا رب، وكل واحد بيشكر ربنا بطريقته. فطبعا الف مبروك للي تاهلوا. وكان طبعا كمان يعني كان برضو ليونيل ميسي كان قالوا ان هو برضو كده يعتبر اول لاعب يعني يسجل في 7 مباريات متتالية اجوان، وهو كان في فوز على الارجنتين عفوا على الاردن بنتيجه 3-1. ولينول ميسي طبعا من الناس كده اللي هم الهدافين يعني اكتر ناس بالنسبه لكاس العالم، يعني يعتبر اكيد اعظم، زي يعني ما بيلحقوني زمايلي الخبره في الكوره ان هو اعظم لاعب بالنسبه لكره تاريخ كره القدم العالميه. ان شاء الله نتمنى الفوز لفريقنا، الفريق المصري. الزلزال بجد طبعا احنا كنا عرضنا على حضراتكم تقرير كان بيقول ان ممكن يوصل الاعداد ما بين 10,000 ل100,000 حد يعني يتوفوا في هذان الزلزالين. زلزالين كانوا كبار جدا بينهم وبين بعض 39 ثانية، زلزال بقوة 7.2 وبعده كان زلزال بقوة 7.5 يعني. والدنيا هناك واضح ان ما كانش فيه طبعا المباني هناك مش عاملين حساب خالص موضوع زلازل، عشان كده تبصوا تلاقوا المناظر اللي اتنشرت كلها على بعد الزلزال، ايه الشكل المباني اللي متهدمة والمباني اللي بيحاولوا يطلعوا منها ناس الناجين. طبعا الحمد لله في بعض الناس اللي طلعوهم، في طفل حتى، في اب وابنه، يعني في طبعا قصص كتير قوي وهم بيخرجوا الاحياء من تحت الانقاض وبيحاولوا يشوفوا ويسمعوا الصوت. وقالوا ان بعد يعني كان امبارح تقريبا بعد كام يوم من الزلزال قدروا ان هم يطلعوا مجموعه من الاحياء، لكن الوضع صعب جدا جدا.
1: فين هزا شمال فنزويلا وخلفا دمارا هائلا، يواصل رجال الانقاذ سباقهم المحموم مع الزمن تعلقا بأمل العثور على ناجين تحت الأنقاض في وقت لا يزال فيه عشرات الآلاف في عداد المفقودين. وبينما يتشبث المنكوبون بالأمل، يتصاعد غضب السكان من بطء استجابة الحكومة في بلد تثقله أزمة اقتصادية خانقة.
2: نحن بحاجة إلى الدعم ونحتاج إلى معدات ثقيلة، لم يساعدنا أحد في إزالة الأنقاض. في أحد المباني كان يوجد حوالي 300 شخص وقد تمكنا من انتشال نحو 80 منهم أحياء كانوا أو موتى.
1: تجسد هذه الكارثة حجم التحدي الهائل الذي تواجهه البلاد، ليس فقط على مستوى إنقاذ الأرواح بل أيضا لجهة التعامل مع آثار إنسانية واقتصادية طويلة الأمد. الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز تعلن عن تشكيل لجنة فنية لمعاينة المنازل والبنية التحتية التي تضررت جراء زلزال مزدوج.
3: أعدنا تشغيل 75% من خدمات الكهرباء، وينطبق الأمر ذاته على خدمات المياه التي استعيدت بنسبة 68%، والبنية التحتية للطرق التي عادت حركة المرور فيها إلى طبيعتها بنسبة 90%.
1: يرتفع عدد

0: ضحايا الزلزال في البلاد إلى ما يزيد عن 1450 قتيلاً، مع تضرر أكثر من 770 مبنى، منها أكثر من 180 انهارت بالكامل. وتقدر الأمم المتحدة عدد المفقودين بنحو 50,000 شخص.
1: زي ما قلت لكم المشاهد الجوية مرعبة. لو تشوفوا المشاهد في مدينة لاجوايرا اللي هي أكثر تضرراً الساحلية، معيش كبر لو قدرت تكبروا زمننا على قد ما تقدر. يعني بجد ايه ده يا جماعة، ايه اللي حاصل ده؟ مباني منهارة وقع على جنبها، الدنيا متحطمة تحطيم غير طبيعي. اماكن مثلا المبنى واقف لكن حتت كتير جدا متكسرة منه العمارات. فالدمار اللي حصل غير طبيعي، وخصوصا طبعا في لاجوايرا السياحية دي، يعني من أكتر الأماكن. بيانات الأقمار الصناعية أظهرت تضرر أو تدمير ما يقرب من 60,000 مبنى في زلزال فنزويلا. التقديرات طبعا إحنا زي ما قلنا كده إنه ارتفعت عدد الضحايا، وعلى فكرة كل شوية بتزيد، وكمان رجال الإنقاذ بيواصلوا البحث عن ناجين وسط أنقاض مباني منهارة، وبتشير تقديرات إلى وجود قرابة 70,000 شخص ما زالوا في إعداد المفقودين. عشان كده التقرير اللي إحنا كنا عرضناه الحلقة اللي فاتت اللي قالك ما بين 10,000 ل 100,000، ليه بقى؟ لأن مباني كتيرة اتهدمت. إحنا بنتكلم على 60,000 مبنى، اتقال كده كام مبنى اللي اتهدموا، ما قرابة اللي اتقال عن المباني اللي اتهدمت 60,000 مبنى. فتخيلوا المباني دي فيها أعداد قد إيه، ولسه أعداد تحت الأنقاض من المفقودين. الجيش الأمريكي كان نشر فرق كبيرة للبحث والإنقاذ في فنزويلا، والحقيقة ده طبعا أقلعت طائرة من طراز T-17 من قاعدة دوفر الجوية، كان على متنها 79 فرد من فرق الإنقاذ وستة كلاب بوليسية مدربة و70 ألف رطل من المعدات المتخصصة للمساعدة في عمليات البحث عن ناجين. عملية الانتشار أتت استجابة لطلب رسمي المساعدة الأمريكية قدمته الحكومة المؤقتة في فنزويلا. وصل اللواء في مشاة البحرية الأمريكية كيفن جي جارارد إلى كاراكاس للإشراف على مهمة الإغاثة. والحقيقة شفنا بقى إنقاذ رضيع من بين الأنقاض، وده حتى نشر الفيديو ده، أعاد نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه كانت فعلا والبيبي بيعيط، يعني بجد كانت حاجة جميلة جدا. وهم كانوا قالوا بعد ما أنقذوه تقريبا كانوا بيحاولوا يشوفوا والدته برضو وينقذوها. المهم كان برضو بعد 4 أيام من تحت الأنقاض، فريق الإنقاذ تمكن من انتشال أب وابنه أحياء في ولاية لاجوايرا الفنزويلية الساحلية عقب جهود مكثفة طبعا للتأكد من بقائهما على قيد الحياة. بصوا طبعا يا حرام طالعين إزاي، وقالوا بعد كده طبعا أنه دلوقتي بعد مرور 5 أيام تضاءلت الأمال في أنه يتم العثور على ناجين. وللأسف الشديد زوجة اللاعب الأرجنتيني لوكاس تريخو وطفليه كانوا لقوهم تحت الأنقاض في منزلهم في فنزويلا. لاعب كرة القدم الأرجنتيني طبعا، يعني وطبعا ناس كتيرة جدا. مشاهد أظهرت تمثال السيدة العذراء، وهو هو لاعب أرجنتيني، والبيت شكلهم كانوا عايشين هناك في فنزويلا ولا إيه. المهم زوجته وطفليه كانوا تحت الأنقاض. عندنا تمثال العذراء برضو قالوا ان هو كان نجا من يعني من السقوط. يعني عندنا كمان كان حاجة بقى صعبة قوي، والواحد بيلاقيها في كل حتة، الناس ما بتطلعش ابدا من اي حاجة للأسف الشديد. تذمر في فنزويلا بسبب عملية نهب وسرقة، يعني بالرغم من انه الناس بتدور على ناجين، ناس بقى هدفها انها تروح تسرق. الحقيقه يعني زي ما بيحصل حوادث في العربيات وبنشوفها كتير، يعني اكتر حاجه اقول لك مصر كان معاه تليفون، كان معاه مش عارف ايه في العربيه، ما بيلاقوش الحاجات دي كلها. الناس لما بيلاقوا حادثه يدخلوا يسرقوا، هنا زلزال بيدخلوا يسرقوا.
2: نساء يخرجون بأذرع مثقلة بأكياس من المواد الغذائية من متجر أتت النار على جزء منه. كاتيا لامار، مدينة ساحلية في فنزويلا لم تلتئم بعد جراحها بعد زلزال عنيف، تغرق من جديد في فوضى من النهب والسرقة.
3: لقد تخطوا جثته لينهبوا المكان، كان متجرا مكتظا بالبضائع وقد أفرغوه تماما، فهل يعقل أن يعتدي أبناء الشعب الواحد على بعضهم البعض؟
1: <تص-> اليومين اللي فاتوا احنا برضو عرضنا كان في زلزال في كاليفورنيا وكان في زلزال باين في اليابان وبعدين زلزال اهو باكستان ضرب بقوه

5.4 من 10 مناطق في باكستان يوم السبت اللي فات وفق المركز الأوروبي الأورومتوسطي، ولم تسجل مفيش خسائر مادية أو بشرية. عندنا برضو كان في زلزال في محافظة قاوشيان بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، كان بقوة 5.5 من 10، والسلطات برضو فعلت الاستجابة الطارئة. فطبعا يعني كان في برضو زلازل في اماكن تانية، وزي ما قلت لكم بتبقى حاجه غريبه قوي زلازل تحصل، تبص تلاقي زلازل تانية في حتت كتير من العالم. موجة الحر اللي بتضرب أوروبا تسببت في وفاة أكثر من 1000 شخص وعدد كبير منهم في فرنسا، حطمت العديد من الأرقام القياسية لدرجة الحرارة خاصة في فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، تشيكا. تم رفع حالة التأهب القصوى، الناس نازلة للنوافير علشان يعني موجة الحر. عربيات الشرطة في ألمانيا كانت بترش الناس بالمية برضو في الشوارع، الناس كلها طبعا خارجة من البيوت. ليه يا جماعة؟ البيوت في أوروبا مصممة إن هي تحافظ على درجة الحرارة عشان الشتاء، فطبعا دلوقتي فالبيوت مولعه نار، وناس كتير ممكن ما تلاقيش عندهم تكييفات لان هم دايما بيكون عندهم، بصوا درجه الحراره 42، دايما بيكون عندهم بس بتفيل اكتر من يعني الناس بتحسها اكتر من ال 42. الناس عندهم اغلبيتهم يعني دفايات، مش ما فيش طبعا التكييفات والكلام ده كله، فبينزلوا للشوارع. منظمة الصحة العالمية بتقول 1300 حالة وفاة في أوروبا، 1001 في فرنسا. مشاهد بقى غريبة جدا، إيطاليا جابوا لك بصوا المشهد، انصهار جزء من إشارة المرور. طب هي مصنوعة من إيه؟ ده مش بس كده، ده كان في كمان حتت من القضبان السكة الحديد، مشاهد صادمة لقضبان السكة الحديد في العاصمة البلجيكية. بصوا يعني المنظر غريب جدا جدا، وطبعا تمددها وارتفاع اجزاء منها عن مسارها مع تاثر الاسفلت بشده الحراره لدرجه الذوبان. ده كل ده في اماكن مختلفه. عندنا كمان اشعارات بترسل لفرق مختصه وللاقارب. ايطاليا بتسعى لنشر ساعه الكترونيه بين المسنين لمراقبه حالتهم الصحيه خاصه مع تداعيات الحرب في اوروبا عموما. فبالتالي يعني الوضع صعب جدا جدا بالنسبه لموجه الحر اللي ضربت اماكن كتير جدا. ربنا يكون معاهم وتنتهي هذه الموجه الشديده. عندنا كمان بقى على الجانب الاخر، طبعا تلاقيهم بيتمنوا في اوروبا ان يكون في الامطار دي، امطار غزيره غمرت اجزاء من العاصمه الغنية أكرا، ولجأ السكان لأسطح المنازل هربا من الفيضانات. يعني في زي ما انتم شايفين كده تطرف الجو بسبب طبعا ظاهرة النينيو الصعبة جدا اللي قالوا انها تظهر بشكل كبير جدا في تغير المناخ في كل أنحاء العالم. الثانوية العامة امتحانات ممارسة الثانوية العامة انطلقت لعام 2026، الطلاب أدوا 3 مواد حتى الآن. عندنا طبعا انطلقت يوم الأحد امبارح حد ال 21 وتستمر لغاية الخميس 16، يعني مش الحد اللي هو امبارح اللي قبله. والطلاب طبعا أدوا امتحانات زي ما قلنا، اللي كان اللغة لغاية اللغة العربية كانت امبارح. المهم ان الطالبه بقى اللي توفت داخل لجنه امتحانات الثانويه العامه بالشرقيه، ناس كتير بقى قالوا يا جماعه حرام عليكم ما تضغطوش على اولادكم. جابوا ناس بتقول ان بنت قاعده بتتوسل للمراقب، اصل اهلي هيطردوني من البيت لو ما نجحتش. طبعا الطالبه اللي توفت في فقوس جانا هاني عندها 18 سنه، توفت بازمه صحيه مفاجاه داخل اللجنه، ممكن يعني ناس كتير بتقول شكله ضغط نفسي. وطبعا فرقت الحياه، النيابه العامه اصدرت قرار بدفن جثمان الطالبة جانا، ربنا يعزي أسرتها. وطبعا كان برضو يعني استلموها ومراسم الدفن. فحقيقة يا جماعة خليكوا أرجوكوا الأسر اللي عندهم ثانوية عامة يكونوا حنينين على أولادهم، بلاش الضغط النفسي، ويا ريت يتغير نظام الثانوية العامة. ما فيش في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو الضغط كده بالمنظر ده يا جماعة، بالنسبة لامتحانات معينة وبيبقى فيه كل واحد عايز يعمل ايه، يعني في حاجات كتيرة واختيارات كتيرة كده للطلاب، ما فيش اللي هو الامتحان اللي بيبقى مزعج قوي ومرعب كده لكل الطلاب. ربنا يكون مع كل الأسر اللي عندهم طلاب في امتحانات الثانوية العامة ومع الطلاب أولا وأخيرا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم حادث ألمانيا كان في بعض المشاهد، الشرطة الألمانية أعلنت مقتل 5 أشخاص وأكدوا توقيف المشتبه بهم.
كاتبين بهم

0: يعني واضح انه اكتر من حد ولا ايه، والاطلاق نار كان في مدينة شتادا. الدوافع غير واضحة لغاية دلوقتي، وطبعا كان في البلاغات عن اطلاق النار، تحركت الشرطة وفي ساكسونيا السفلى. فدلوقتي كده اللي كانوا بيقولوه انه الضباط كانوا ألقوا القبض على هنا مشتبه به او اكثر، وطالبت الشرطة المواطنين بتجنب المنطقة. وهيكون في اكيد ان شاء الله لو في تفاصيل اخرى هنعرضها على حضراتكم الحلقة الجاية. مروحية تابعة لشركة أرامكو سقطت في رأس تنورة، قتل 14 شخص من ركابها. أعلنت وزارة الطاقة السعودية في بيان أمس الأحد سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة، مما أسفر عن مقتل ركابها 14 وجميعهم مواطنون سعوديون. وأعربت الإمارات في بيان لوزارة خارجيتها عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية في ضحايا تحطم المروحية. وطبعا الرئيس السيسي قدم واجب العزاء طبعا لخادم الحرمين وسمو ولي العهد والشعب السعودي الشقيق في هذا الحادث، وكتير جدا قدموا التعازي للسعودية الحياة في هذا الحادث الصعب. وكان في مشاهد اهي كانت جايبة متداولة للطيارة وهي بتسقط. حملة مكافحة الفساد في العراق تطيح ب 67 لغاية دلوقتي، ولسه هناك آخرين. الحياة مكان واحد لقوا فيه 11 مليون دولار يا جماعة، يعني لسه من حوالي شايفاه قبل ما ادخل معاكم على طول كان عاجل على القناة العربية. يعني بجد فعلا اللي بيحصل ده غريب جدا. حملة مداهمات واسعة شنتها السلطات العراقية ل 67 متهم بالفساد بين نواب ومسؤولين، 12 نائب على الأقل، وده قبل أسبوع من زيارة أسابيع من زيارة يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو القادم في إطار تعهداته بمكافحة الفساد وحصر السلاح بالنسبة لسلاح الفصائل المقربة من إيران، اللي عشان كده العراقجي كان هناك، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة على بغداد. أكثر من 20 مليار دينار عراقي ونحو 15 مليون ونصف المليون دولار تقريبا، وكميات من الذهب عثر عليها في منزل النائبة العراقية عالية نصيف، لكم أن تتخيلوا. معلش هات لنا الصامت بتاع عليا ده عشان تشوفوا المشاهد، ولا مغارة علي بابا. معلش عليا دي يعني لازم يتعمل لها كده تقدير. معلش زميلنا الرقم اللي بعده اكتر من 20. الفيديو تشيل ليه يا جماعة؟ يعني بصراحة طب يعني هو لو كتبنا اسمها مستغربة، ده من قناة العربية، وبقول لكم ولا يعني أنا مستغربة أساسا الكميات اللي عثروا عليها. بصوا كام، 15 مليون ونصف المليون دولار، وكميات من الأموال العراقية برضو الدينار العراقي، وكمان ذهب وكراتين كده وحاجات ما تفهمش في ايه يا جماعة بجد يعني. وتم اعتقالها مع ابنها اللي كان بيشغل مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني. فبصراحة يعني الحكاية جميلة جدا جدا، يعني ده لغاية دلوقتي بالتأكيد انه يعني ممكن نكمل التقرير من هنا، وهيكون عندنا اكيد افادات اكتر الحلقات اللي جاية.
1: في الشارع العراقي عاد الحديث عن الفساد إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة مع مطالبات بأن تتحول الاعتقالات إلى محاسبة حقيقية.
2: كان هاي المفروض من زمان، بس رغم ما هذا بالوقت الحاضر احنا نأيده. الفلوس لازم اللي يسرقوها ترجع للبلد وترجع لميزانية الدولة.
1: بحسب وكالة الأنباء العراقية، الاعتقالات استندت إلى إفادة أدلى بها نائب وزير النفط السابق عدنان الجميلي.
3: اليوم خطوة جبارة، ها يعني اليوم الشعب كله مرتاح. اليوم الشعب من يشوف الفاسد يتحاسب من بعد ما يريد شيء من الحكومة.
1: رئيس الوزراء
0: هنتابع معاكم طبعا التطورات في هذا الشأن الضخم جدا. كمان في بقى توترات باكستانيه افغانستانيه ومقتل 36 مدني واصابه 163 اخرين بجروح. الحكومه الافغانيه اعلنت اليوم الاثنين مقتل 36 مدني واصابه 163 اخرين بجروح جراء ضربات الباكستانيه الليليه التي استهدفت 3 ولايات، فيما اعلن وزير الاعلام الباكستاني عطا الله ترارا ان قوات بلاده حيدت 29 مسلح.
4: في المكان هو بعض مما خلفته غارات ليليه شنتها باكستان على عده مواقع في شرق افغانستان.
5: كان الجميع

0: اليمن عندما وصلت الطائرات وشنت هجومها. كان في الداخل أطفال ونساء ورجال ومسنون، وكانوا جميعا نائمين.
1: لقد قتلوا نساء وأطفالا وطلابا وحتى لاعبي كريكيت. هذا ليس أمرا جديدا، فباكستان تمارس القمع ضدنا منذ 50 عاما.
2: استهدفت هذه الضربات إلى جانب العمليات البرية مواقع في 3 ولايات أفغانية، وأدت إلى مقتل مقاتلين ينتمون إلى ما تعرف بجماعة الأحرار، وذلك وفقا لإسلام أباد.
0: في أعقاب الحوادث الإرهابية الأخيرة، نفذت القوات الأمنية عملية برية دقيقة استنادا إلى معلومات استخباراتية، وقد أعقبت ذلك ضربات مدروسة في المنطقة الحدودية استهدفت الملاذات الآمنة للإرهابيين، ما أسفر عن مقتل 29 منهم.
2: جماعة الأحرار هي أحد أفرع حركة طالبان الباكستانية التي تتهمها إسلام أباد بتنفيذ هجمات انطلاقا من الأراضي الأفغانية، كان أحدثها السبت الفائت وأدى إلى مقتل عدة أشخاص، وقد تبنت جماعة الأحرار هذا الهجوم. من جانبها تنفي الحكومة الأفغانية علاقتها بالحركة وتؤكد أن هذه الضربات أدت إلى مقتل مدنيين. كانت قد بدأت موجة العنف الأخيرة بين الجارتين منذ فبراير الفائت، ولم تؤدي جهود الوساطة التي تقودها بكين إلى أي حل دائم.
3: بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، الفترة اللي فاتت كانت أوكرانيا متقدمة بشكل كبير جدا في الضربات بالمسيرات اللي هي مداها حوالي 2000 كيلومتر. الحقيقة ده تسبب في أن في أزمة وقود، والأزمة دي بانت في روستوف الروسية، محطات تنفذ منها الإمدادات، وسكان ينتظرون ساعات للحصول على البنزين والديزل. الرئيس بوتين بيقر بوجود أزمة نقص بالوقود في البلاد، ولكنه تعهد أمس بضمان أمن بلادي في ظل تواصل الهجمات الأوكرانية على البنى التحتية الروسية. وقال بوتين خلال مؤتمر لحزب روسيا الموحدة الذي ينتمي إليه: نحن نرى المشكلات ونقر بوجودها ونعمل على معالجتها، ولكننا سنضمن بلا شك أمن البلاد.
4: في وقت تمضي فيه كييف في استهداف البنى التحتية العسكرية ومنشآت الطاقة الروسية ساعية إلى إنهاك المجهود الحربي لموسكو، يعقد حزب روسيا الموحدة مؤتمره، حيث يتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصون أمن الروس وحماية حدود بلادهم.
5: نعم، نحن على دراية بالمشاكل ونعمل على معالجتها، لكننا سنحرص بالتأكيد على أمن البلاد ومواطنينا وصون حدود روسيا والحفاظ عليها على المدى الطويل.
4: أمام كبار المسؤولين الحكوميين، اعترف بوتين بأن الضربات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة انعكست سلبا على وفرة الوقود في البلاد.
5: للأسف لا تزال الطوابير موجودة في محطات الوقود، ونتفهم الصعوبات التي يواجهها المزارعون خلال الصيف.
4: كلمة فلاديمير بوتين هذه تأتي قبيل الانتخابات المقررة في شهر أيلول سبتمبر، وبعد ساعات قليلة من هجوم أوكراني وصل إلى العمق الروسي، مستهدفا بذلك منطقتي كراسنودار ويروسلافل التي تقع على بعد نحو 700.
3: عندنا كمان الهجمات اللي حصلت أو الضربات ما بين الحرس الثوري وأمريكا. طبعا هي الحرس الثوري كان هجمات على سفن، طبعا تليتها ضربات من أمريكا، ودخلنا بقى في طبعا صراعات متبادلة. القيادة المركزية الأمريكية في بيان ليها الجمعة اللي فاتت قالت أن طائراتها شنت غارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية، وقالوا أن المسيرة الإيرانية أصابت ليه بقى؟ لأن في مسيرة إيرانية أصابت ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل من الخام قرب مضيق هرمز، فبالتالي عشان كده أمريكا أسقطت مسيرتين كانوا بيستهدفوا سفن تجارية، وراحوا ضربن لهم شوية كده أماكن بيخزنوا فيها صواريخ. جه بعد كده الحرس الثوري برضو استهدف بقى مواقع في الخليج ردا على الهجوم، رجعنا تاني نضرب الخليج، فطبعا هو ده اللي في ايديهم، كل ما امريكا تضربهم وهم اللي غلطانين في الاول، لكن طبعا خرق قال لك ان هم ان اسرائيل هي اللي خرق عقب خرق اسرائيل وقف اطلاق النار في جنوب لبنان، والولايات المتحده اقدمت على الانتهاكات اللي عملتها دي، لكن هم الضرب اللي ضربوه لا مش انتهاك ولا حاجه خالص. فقال لك ان عشان كده احنا قواتنا البحريه ردت على هذا العدوان باستهداف مراكز مواقع تمركز القوات الامريكيه في المنطقه، واي اعتداء جديد هيواجه برد اوسع نطاقا من الرد الحالي. هم جم امريكا النهارده لهم اي عنف هتعملوه هيقابل بعنف. فاحنا كده ايه

والبند الخامس من مذكرة تفاهم اسلام اباد بينص على ان ترتيبات تنظيم حركة الملاحة والعبور في مضيق هرمز تقع ضمن مسؤولية ايران. على فكرة السفن اللي اتضربت دي كانت عند الحدود العمانية، هم عند عمان، قال لك لا احنا عاملين منطقة بيعدي فيها السفن عند السواحل بتاعتنا احنا بتاعت ايران، واي اماكن تانية هتعدي فيها السفن احنا من حقنا ان احنا نضربها، واحنا اللي بننظم المرور مش الولايات المتحدة الأمريكية. وكالة إسنا الإيرانية حذفت بيان الحرس الثوري بشأن الهجوم الأمريكي بعد ما نزل. راحت الولايات المتحدة طبعا بعد كل الانتهاكات دي برضو، طبعا ما احنا ضربوا سفينة أمريكا ضربتهم، راح هم ضربين الخليج، راح أمريكا ضربت تاني. فدلوقتي القيادة المركزية الوسطى اللي هي الأمريكية سنت كوم فجر أمس الأحد ضربت ضربات إضافية بعد إحداث هجوم إيراني تاني على سفينة تجارية. وكان برضو قالوا أنه كان في أصوات انفجارات قرب مدينة سيرك مرتبطة بسقوط عدة مقذوفات على برج الاتصالات. مصدر عسكري إيراني قال أن كان في مقذوفات برضو على جزيرة قشم. وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية كان في بلاغ عن استهداف السفينة أو الناقلة. فبالتالي كده الوضع، طبعا الهيئه ما كشفتش عن هويه السفينه او الجهه المسؤوله، لكن معروف مين الجهه المسؤوله، هي الحرس الثوري الايراني. وطلعت ترامب اعلن ان في طائرات امريكيه قصفت مواقع تخزين الصواريخ. والقصف الجوي الامريكي جاء ردا على انتهاك ايران، قد تاتي نقطه لن نكون قادرين فيها على التصرف بعقلانيه. وطبعا ايران قالت سلاح البحريه واجه السفن وضربات امريكيه خلاص كده. وحرس الثوري قال استهدفنا 8 مواقع للجيش الامريكي بقاعده علي سالم. فاللي حصل هو ده يا جماعه. لكن طيب الداخليه القطريه قالت في وفاه مواطن متاثر باصابات. ومع اعلان الكويت والبحرين تعرض اراضيهم لاعتداءات توالت الادانات العربيه وطبعا الدوليه، يعني في ايه يا جماعه. و الحرس الثوري بقى البحرية هناك قال لك الأمريكيون سيعيشون أياما أشبه بالجحيم خلال هذه الفترة، إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ طب وإحنا عندنا دلوقتي اتفاقات ودنيا. في النهاية قال لك إن توقفت وكان في أمور فنية بيناقشوها. وبعدين طبعا الوساطة اللي هي الوساطة القطرية أدت إلى إنه الاجتماع هيكون بكرة إن شاء الله في الدوحة، وهيكون في تمثيل دبلوماسي من أمريكا مش بس الفني الوفود الفنية. قال لك هيمثل في جاريت كوشنر وستيف ويتكوف. وبعد كده برضو جه النهاردة كمان تحذير من جات كارولين لافيات بعد ما رجعت بالسلامة بعد الولادة، وقالت استهداف إيران لحرية الملاحة في مضيق هرمز سيقابل بعنف مماثل، أي عنف سيقابل بعنف. ولكن اهو بيحاولوا طبعا يشوفوا الدنيا. أسعار النفط كانت بعد ما عليت انخفضت بعد ما حصل الهدوء. وعراقجي كان في العراق عشان موضوع الميليشيات العراقية اللي تابعة لإيران اللي بتضرب الخليج، وبيحاولوا برضو ان هم بحث معا كل العلاقات ومذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وبرضو يعني زي ما قلت لحضراتكم كده الامور فيها تشعبات، معلش ما لحقناش نقول اسرائيل ولبنان وبنود الاتفاق، نوعدكم نقولها بدري ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. ربنا يهدي الامور والسودان وكل الاماكن اللي فيها صراعات. القاكم على خير الاربعاء، الى اللقاء.

ضامنها في ايديك شايفها يوماتي غلوتي عليك دي قصة حياتي ضامنها في ايديك

هل اختبرت أن تحمل مريض على يديك وهو يتألم من الوجع؟ ماذا يكون شعورك؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة.

مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء في كل مرة بترسل لنا قصة أعجبتك أو قصة من حياتك أو قصة حياتك علشان نتبارك بيها وننشرها وتكون واحدة من قصص البرنامج. تقدر تتواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب تشاهد كل الحلقات السابقة. قصتنا النهاردة من أغلى القصص اللي على قلبي وأنا متأكد أنها معروفة لدى كثيرين. قصتنا النهاردة بعنوان لما رأى إيمانهم. وحينما أقول لما رأى إيمانهم أقصد الرب يسوع المسيح لما رأى إيمان أربعة كانوا شايلين مريض كما ذكرت في بداية الحلقة وشايلينه على كتافهم علشان يودوه للمسيح. لما رأى إيمانهم قال لهذا المريض المشلول المفلوج مغفورة لك خطاياك. نقرأ معا من إنجيل مرقس وأصحاح 2. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه في بيت. وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب. فكان يخاطبهم بالكلمة. وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة. وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم، ولماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، أرى فكرهم لأن هو الله الظاهر في الجسد. فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أما أيسر أن يقال

مفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط. طبعا في هذه الحلقة بركز على الأربعة اللي كان عندهم إيمان إن يسوع المسيح يقدر يشفي هذا المشلول، فشلوه على كتافهم ودوه للمسيح، وكانت الدنيا زحمة في البيت، فطلعوا فوق السقف ونقبوا السقف ونزلوه قدام المسيح. والرب لما شاف أشواقهم وإيمانهم قال له: مغفورة ليك خطاياك. والفريسيين اتضايقوا: ازاي يقول له مغفورة ليك خطاياك؟ محدش يغفر خطايا إلا الله. ما كانوش مصدقين ان هو الله الظاهر في الجسد. قال لهم: علشان تأكدوا بقى ان ليا السلطان، قال له: لك اقول قم واحمل سريرك. فقام في الحال. في هذه القصة مليئة بجد بجد بالمعاني الرائعة اللي انا بتأثر فيا وبتغيرني. هستكمل معك هذه القصة بعدما نستمتع بترنيمة ولا اروع مع المرنم الجميل اخويا الحبيب يوسف صمويل والعزف الرائع مع بيتر أنيس. ابقى معي لما بعد التالي.

أنت وحدك تستطيع يا يسوع. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، بجد هل اختبرت هذا الكلام من قلبك؟ أنا شخصيا من كل قلبي، مش علشان بعمل برنامج تلفزيوني، لكن من كل قلبي بقول واختبرت في حياتي الشخصية أمور أصعب من الجبال والمحال، أمور معجزية. أقدر أقول بملء القوة، أنت وحدك تستطيع يا يسوع. لما الكل يطرح فشل، لما تكون أموري واقفة ضدي، مستحيل. أثق فيك، أثق فيك يا رب، لأنك أنت اللي عملت في القديم ما زلت بكامل قواك. قصصك مسترسلة، حالك كالغراب لم تتغير، ما زلت بذات قوتك. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. عزيزي المشاهد، أيا كانت مشكلتك ملهاش حل. أنا مش بحاول أدغدغ مشاعرك أو أجمل كلامي معاك، لا. في آية عظيمة بتتكلم عن المسيح، بتقول عند السيد الرب للموت مخارج. الموت أنا شفت كتير، أنا طبيب بشري، لما يكون الاستاف الكبير والأساتذة قاعدين وكله بيعالج وخلاص المريض على آخر لحظة، فجأة دكتور الكبير كده يروح رامي البالطو، الجاكيت يعني الأبيض، البالطو ده يرميه. نفهم إحنا الدكاترة الصغيرين والكبار إنه المريض مات، مات المريض، انتهت. لكن عند السيد الرب للموت مخارج. هذا ينطبق على قصتنا. راجل مفلوج ما بيتحركش، في أربع رجالة عظماء وثقوا إن الراجل ده يسوع المسيح يقدر يغيره. إزاي؟ هم آمنوا بربنا، وعمر اللي بيآمن بربنا إيمانه ما بيروح أبدا، لأنه الإيمان ينقل الجبال. عايز أشاركك في القصة الجميلة دي في ثلاث كلمات سريعة. الكلمة الأولى عن عجز الإنسان، والكلمة الثانية عن مكافأة الإيمان، والكلمة الثالثة عن أفضلية الغفران. الكلمة الأولى عن عجز الإنسان. كل مرض في الكتاب المقدس، بالذات في معجزات المسيح، حوالي 38 معجزة، ما بين 35 ل 38 معجزة، في البعض بيضغط معجزات. المهم اللي عمله المسيح وذكره بالتفصيل في الكتاب، كل مرض من الأمراض بيحكي عن خطية معينة. مثلا المشلول، راجل مش قادر يتحرك، يحكي ان انا بذاتي ما اقدرش امشي في طريق ربنا. الأعمى يحكي، بتكلم عن الأعمى عينين، يا ما ناس الأعمى قلب، ناس كتير عينيها عميانة وقلبها منور، لكن الأعمى العينين في العهد الجديد كان يرمز إلى هذا الدهر الذي أعمى أذهان غير المؤمنين. البرص يرمز للنجاسة، النزيف يرمز للإنسان والخطية تخليه يصرف بينزف فلوسه وقوته وإمكانيته. الأخ اللي عنده عظام يابسة مش قادر يتحرك. فعجز الإنسان، إنسان

مفلوك. مكتوب كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. ما فيش إنسان صالح، ليس بار ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا. طول ما أنت حاسس وأنا حاسس أني أقدر أخلص نفسي بذاتي، يبقى المسيح لم حكاية أنه يجي ويتصلب على الصليب قصة ملهاش فايدة. إن كان بالناموس بر، 10 وصايا موسى لو كان في حد يقدر يعملهم ويتبرر بالناموس، فالمسيح إذن مات بلا سبب، عجز الإنسان. لكن أمر بسرعة عن مكافأة الإيمان. رب يسوع كافأ الأربعة دولة علشان كان عندهم إيمان. بصراحة لو 5 حلقات في حياتك في قصة عن الأربعة دولة مش هقدر أخلص بجد، مش مجاملة، لكن أحاول أضغط كلامي. أولا عددهم 4، ودايما رقم 4 في الكتاب رقم العالم، لأنه مكتوب 4 رياح الأرض وأربع جهات الأرض، شمال جنوب شرق غرب، وأربع رياح الأرض وهكذا. فرقم 4 دايما رمز للعالم. والرب يسوع قال اذهبوا للعالم أجمع، مرقس 16، واكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. الأربعة دولة صورة لكل واحد في العالم بيشهد عن المسيح، كما قال المسيح لتلاميذه: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالوا القوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود. رب دعاك، يعني ما تقولش يا أنا لو موجود جوه مصر أو في سوريا أو في لبنان، أنا هنا في أمريكا. لا، أنت في أمريكا، ربنا عايزك تخدم في أمريكا، لأنه دول 4. أنت في كندا، ربنا عايزك تسمع في كندا. أنت بتشاهدني دلوقتي في بحر وعلى اليوتيوب، ربنا عايز تشهد للناس اللي معاك في البحر، وهكذا. 4. حاجة تانية رجال، يعني رجال، كتب اسهروا اثبتوا في الإيمان كونوا رجالا. بصراحة ربنا عايز رجالة لي اليومين دول. مقصودش رجالة يعني مش أخوات، في أخوات أرجل من الرجالة في إيمانهم، افهم الكلام، لا مقصودش حاجة سلبية، أقصد يعني قوية. أو المريم المجدلية، راجل في الإيمان يا أخي. مريم أخت العازر، راجل في الإيمان. هم 4 ورجال، ثم لم يذكر اسمهم. ليه لم يذكر اسمهم؟ علشان أنا وإنت حط اسمي. وكمان لم يذكر اسمهم علشان خاطر مش هدفهم تمجيد نفسهم، لكن هدفهم مجد المسيح وشفاء هذا الرجل. 4 رجالة لم يذكر اسمهم لكنهم اهتموا بهذا الرجل. هل تهتم بأقربك اللي لسه عايشين في خطاياهم وتروح لهم؟ لكن مش راحوا له قالوا له يسوع المسيح بيشفي. قال أنا مشلول، ما أقدرش أتكلم، ما أقدرش أروح إزاي؟ قالوا له ما أنت شقي، لو كنت تقدر تروح للمسيح. لا لا لا، قالوا له نشيلك على كتافنا يا رب، يا رب في هذه الحلقة بكل قلبي يا رب. أوجد رجال ونساء يشيلوا قرايبهم يجيبوهم للمسيح. قالوا له نشيلك على كتافنا. في ناس في نحمية 3 اسمهم عظماء التقوى عيون. التقوى عيون خدموا المسيح وبنوا قسم، خدموا ربنا بنوا قسم وقسم. أما عظماءهم فلم يدخلوا أعناقهم في عمل سن. قال إحنا لكن دولة شالوا على كتافهم. هل تشيل الآخرين على كتافك؟ يعني تتثقل بيهم. بعد ما شالوا ودول المسيح، لقوا حوالين الباب زحمة، فطبعا رموه. قالوا لهم حظك كده، إحنا عملنا. لا لا لا لا لا، بقول لك مؤمنين واثقين مصرين، ما رموهوش. قالوا هتخف يعني هتخف، طب تعملوا ايه؟ قالوا الناس بعد اذنكم بس هنطلع السطح. طلعوا بيه السطح. ماذا يرمز انه يطلعوا بيه السطح؟ يعني اطلع بالناس السطح، يعني خدهم لفوق في الصلاة، خد الناس لفوق علشان ما تبقاش سماءك نحاس، اطلع بيهم. قبل ان تكلم النفوس عن المسيح، كلم المسيح عن النفوس. طلعوا بيه السطح، وكان اللي يفصلهم عن المسيح الأجر، الخزف. شالوا الأجر، شالوا الأواني الخزفية، زي أيام جدعون لما اتكسر الخزف النور نور، ونزلوا بالراجل إلى الوسط. ولما رأى يسوع إيمانهم قال المفلوج مغفورة لك خطاياك. نقطة الثالثة والأخيرة، حلقتي خلصت، أفضلية الغفران. الناس كلها بعد ما نزل الراجل ده قدام المسيح منتظرين المسيح يقول له قم واحمل سريرك. بس قبل ما يقول له، أرجوك ركز معايا في اللحظات دي، قبل ما يقول له قم واحمل سريرك، قال له مغفورة لك خطاياك. نفسي أجيلك أطلع لك عند التلفزيون. افهم الكلمة دي، بيجينا آلاف الاتصالات على الفيسبوك واتصالات تليفونية وغيره،

0: عن أمراض جسدية ونصلي لأجل المرض الجسدي. بس الأهم من المرض الجسدي المرض الروحي. الراجل ده اللي شفاه المسيح من من من من مرض من مرضه الجسدي مات بعدها مات، والعازر المسيح قومه مات بعدها، والأعمى مات. المرض الجسدي شفاءه مؤقت، أما المرض الروحي حينما يقول لك المسيح مغفورة لك خطاياك هذا أفضل بكثير من انه يقول لك قوم واحمل سريرك. هتقول لي ده قصر دي لانه انتم ما تعرفوش تصلوا والناس تخف من خطاياهم. جاتني رسائل زي كده، لا مش قصر دي، انا بقول لك حسب كلمه الله. شفاء الجسد يستطيع المسيح ان يعمله وهو امس واليوم والى الابد، بس شفاء الروح كلف المسيح دمه. شفاء الجسد يكلف المسيح كلمه، شفاء الروح مغفوره لك خطاياك. اسمع الايه الاخيره، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران خطايا. أنا عايزك تركع معايا في نهاية هذه الحلقة وصلي، قل له يا رب إذا أنت كنت قابلت المسيح من قبل قل له يا رب اجعلني مثل هؤلاء الأربعة، أشيل الناس على كتافهم، أخبر عنك في كل مكان، أهلي وقرايبي وجيراني ارسلني يا رب وأشيل الناس وأطلع بيهم السقف وأشيل الأجر وأكشف السقف ويكون عندي إيمان. إذا كنت لسه صلي معايا قل له يا رب في هذه الحلقة بكل إيمان أقول لك اغفر خطاياي. أيوة يا رب عندي أمراض جسدية مستعصية تقدر تشفيها، لكن الأهم سمعني هذا القول الرائع، مغفورة لك خطاياك، مغفورة لك خطاياك. وقتها تتمتع بفرح السماء كلها في قلبك. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج

0: دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: علاقتك مع الرب الروح القدس اللي مليانة حرية، اللي مش متخشبة، اللي مش زقاق قديم مقفول، لكن مليانة اتساعات الزقاق الجديد، مفتاح للأزمنة اللي جاية. علاقتك الحرة مع الرب الروح القدس اللي مليانة تبعية، اللي مليانة فرح، اللي مليانة دهنة، اللي مليانة زيت، كل المفردات دي. لو أنت بقالك فترة مش منمي هذه العلاقة، استغل هذه الأيام أنك تتحرك في ده، أنك تكلم الرب الروح القدس، تطلب معونته، تتواصل معاه. بعضكم يمكن مش واخد على كده، بس بالمناسبة الرب الروح القدس هو اللي بيمجد يسوع، هو اللي بياخدك لحضن الآب، فهو دايما مش بيشاور على نفسه، دايما بيشاور على يسوع وعلى حضن الآب. بدون حركة الروح القدس ما بنعرفش نحب يسوع بجد، بنحب يسوع بالكلام بس بقنا، لكن محبة يسوع بتنسكب في قلوبنا بالروح القدس. فعلاقتنا مع الروح القدس أساسية حتى في حبنا مع يسوع. حرية علاقتك مع الروح القدس مهمة جدا. هو شخص، نؤمن بالرب الروح المحي، نسجد له ونمجده مع الآب والابن. هو شخص، هو أقنوم، هو تتعامل معاه كما، عشان كده قانون الإيمان قالك نسجد له، يعني هو أقنوم بيسجد لي مع يسوع ومع الآب. بقت راحة، فاكرين آيات في أشعياء، نعظمك رب لأن كل أعمالنا قد صنعتها لنا. عشان كده يسوع على الصليب قال قد أكمل، it is finished. هذا الإعلان هو إعلان، لو أنت بيزداد الإعلان ده في حياتك بتخش إلى منطقة من مية هادية جواك، والمية الهادية دي أقوى جدا من كل هيجان محيط بيك. يسوع اللي في السفينة نايم والبحر هايج، هللويا، الدنيا تقلب وتعدل، اجتماع امبارح، الدنيا تقلب وتعدل، انت في السفينه في راحه، من الراحه دي بتعرف تكلم الهيجان تقول له اسكت ابكم. بالمناسبه مش من الزعيق، مش من يعني مش من التنشن، مش من الخوف، مش من الدوشه، مش من دماغك فيها 15,000 حاجه بتقول له اسكت ابكم، لا، من الراحه. ومن الراحة دي قوة، فاكرين بالسكون والهدوء تكون قوتكم. فحتى المليانة سكون ومليانة هدوء لأنها مليانة حضور هي قوة. انتوا هنا

هذا المكان أؤمن الرب عايز يدخلنا فيه بالروح القدس، فاستمتعوا بالرب، انتهزوا اوبشن. عارف يمكن ما فيش حاجة في العالم بتشجعنا على الجملة اللي أنا قلتها دي، انك تستمتع بالرب، استمتع بوجهه، استمتع بحضوره، انسى كل حاجة حواليك، معك مجموعة كبيرة وهتقعدوا تتكلموا مع بعض، استمتع بالرب وانت قاعد في وسط الناس، بس استمتع بالرب من فضلك. تعامل بزقاق جديد عشان خمر جديد ينسكب. زقاق القديم خلاص بعد شوية بيبقى استنزف في ناموسية العلاقة وحالة الروحية اللي لها سقف معين. رب عايز يدخل رجليك إلى مكان في زقاق جديد، فيسكب خمر جديد وتشعر كده بإيه ده؟ ده الدنيا فيها ستريتش، الدنيا بقتش ناشفة، فيها ستريتشينج، فيها اتساعات بتحصل، لأن نهر السباحة الذي لا يعبر ده يعني مليان مليان مليان مليان، مبقاش متأولب. الحياة الروحية اتأولبت في حياة البعض، وهذه الأولبة بتعمل نشفان، بتعمل عرق، بتعمل عبودية. هذه الأولبة ما بتديش حرية حركة للروح القدس. روح القدس عايز يرتاح فيك، ولما بيرتاح فيك أنت بترتاح. لما بيرتاح جواك تبقى مكان راحة يستقر فيه الروح القدس، انت بترتاح، لان براحته راحتنا وهو بيرتاح فينا. ما عندوش مكان يرتاح فيه في الارض الا في اولاده، الا في كنيسته، ما بيرتاحش في حتة تاني الا في كنيسته. وراحته فينا بتخلي ابليس منزعج جدا مننا، فمكتوب ان ابليس بيدور على مكان لا يجد فيه ماء يطلب راحة. يعني لو المكان فيه مية من الروح القدس إبليس مش هيرتاح. راحة الروح القدس فيك مزعجة لإبليس فما بيقربش. أحد أسلحة انتصارك وسريانك وعبورك من أمر إلى أمر أو من تحدي إلى تحدي أو من أيا كان العالم بيرمي إيه، الراحة اللي جواك بتخلي لافظ عدو الخير ما بيعرفش يقرب. ما ليه؟ لأنه ما فيش أرض يستقر عليها، لأن مفيش جسد، لأنك في نهر سباحة لا يعبر، لأنك بتحب الروح القدس، تتواصل مع الروح القدس وبتدي له حريته، مش بتقولبه جواك. أكتر حاجة بتقولبه جوانا نفسيتنا ودماغنا. دماغنا بتحط له صورة كده، هو بتحطه في بوكس معين وتقولبه جوانا. خليك متسع، مجرد أنظر ليسوع وقوله أنا عايز أحبك أكتر، املاني بالروح أكتر، اطلب من الروح القدس معونة، تحدث مع الروح القدس. اغلى حاجة في حياتك تعمل نقلات روحية، انك تبتدي تتواصل مع الروح القدس في مشاويرك، في احتياجاتك، في انا عايز احب يسوع اكتر. عمرك صليت للروح القدس كده؟ يا روح الله انا عايز احب يسوع اكتر. انا قلت لك الآية، محبة يسوع بتنسكب بالروح القدس، اذا الروح القدس هو اللي بيخلي قلبك يحب. لو هقول الجملة اللي كنتش عايز أقولها، بس لو محبتك بردت لأن علاقتك مع الروح القدس بردت، وكل مرة بتطلب حركة من الروح القدس كل مرة ما بتتحرك المية فيك، ولما المية بتتحرك فيك في معجزة. كلكم عارفين القصة، المفلوج اللي بينزل على مية محركاها السماء، لما السماء تحرك المية فيك، لما روح القدس يتحرك كمياه جواك، المعجزة جاهزة، المعجزة طبيعية، لأن روح القدس هو مش بس حب الآب، لكن هو قوة روح القدس، هو قوة. فالمعجزة بتبقى طبيعية لأن المية متحركة جواك. فبليز انجوي ربنا، انجوي يعني استمتعوا، تلززوا، تلزز بالرب فيعطيك سؤل قلبك. رب مش ناموسي، رب مش فرعوني، رب مش قاعد فوق الجبل ببخ نار. رب دعا الناس تعالوا لي فوق، هو في نار أكلة محيطة بيه، هو مهاب جدا، بس النار دي مش نار بتحرق، النار بتلمع، دي نار القداسة، دي مش نار دي نار الجحيم، ده مش ببخ نار، هو حضوره ناري لأنه حضوره قدوس. بتتغير في طبيعتك زي العليقة ما تغيرت وبقت شجرة بتلمع، لدرجة أن موسى قال أميل لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ وبالتالي العليقة كانت صارت بتلمع بهذه النار. والرب الروح القدس بيعمل كده في حياتنا، أنه بياخدك إلى هذا المكان

فترى جوه وجه الآب. ده اللي خلى جلد وجه موسى يلمع. روح القدس ملا روحه، ملا نفسيته اللي كان عنيف وقتل المصري إلى رجل حليم جدا، ملا جسده فصار جلد وجهه يلمع، خرج من جلد وجهه صار يلمع. يعني إيه حركة من روح القدس من أعماق، لأنه غمر ينادي غمر، قلب ينادي قلب، وفاض النهر، وموسى قاعد قدام الرب، فقاعد فبيبهت الروح على نفسيته، قاعد فبيبهت الروح على جسده، لم عينيه لم تتعب، وجلده ما كرمش، وبعك قاعد لسه، فخرج المجد الحركة الروح القدس أم خرجت من جلد وجهه. كل ما بنستمتع بالرب، كل ما المشوار الروحي اللي قضاه موسى فوق الجبل بيبقى بسهولة بيخرج منك. تقولي بسهولة ده قعد 40 يوم، أقولك لأنه موسى عهد قديم، عهد جديد اللي ساكن فيك هو يسوع المسيح، اللي ساكن فيك هو بهاء مجد الله، هو اللي ساكن، هو اللي عايز يزداد فيك ويزداد فيك ويزداد فيك، هو ده اللي هو يزداد يسوع. وكل ما بيزداد يسوع بيزداد فينا، فالمجد بيزداد، فجلد وجهك يتغير، طبيعتك تتغير. لو مش عاجبك جلد وجهك يتغير، يعني طبيعتك تتغير. وأؤمن أؤمن أؤمن الرب عايز يخسر رجلين كثيرين هنا، يخسر من تراب الطريق، من تراب الخوف، من تراب الصراع، من تراب الاحتكاك الطبيعي اللي بيعمل فريكشن. عارفين فريكشن؟ معامل احتكاك بيحرق الموتور بتاعك، عشان كده بنسكب زيت على الموتور عشان الموتور ما تحرقش. المحبة كمان، أنا ما أقصدش أكمل عشان بس أنا جواه، يعني المحبة كمان بتنعش. استير، سفر استير، لازم أبتدي في استير عشان أوقف كلام. سير 4 ونقرأ من آية 13. قال مردخاي أن تجاوب أستير، قال مردخاي أن تجاوب أستير: لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود، لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود. بمعنى ما تقوليش أنا في حتة كويسة، كافية خيري شري، هقفل عليا بابي وحبقى كويسة. إن سكتت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لشعب الرب من مكان آخر، أما أنت وبيت أبيك فتبيدون. يعني برغم من منظر العام إنك ممكن تستخبي، لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك، أما أنت وبيت أبيك فتبيدون. من يعلم، وأتي الآية اللي فيها عنوان هذه الأيام، إن كنت الوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. فقالت استير أن يجاوب مردخاي: اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جهتي، لا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجواريا نصوم كذلك، هكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة. إن هلكت هلكت. فانصرف مردخاي وعمل حسب كل ما أوصته به استير. كلكم عارفين قصة استير وسفر استير بحد ذاته، فهعمل أبروتش أو هدخله من حتة مختلفة، لأن احنا عنوان العام لهذه الأيام لوقت مثل هذا، أو زي ما مردخاي قال لها في هذا الوقت: إن كنت الوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. فكأني عايز أقول كده عنوان كده: إن كنت الوقت مثل هذا وصلت ل 2026. هو وصلك ل 26، فهو وصلك ل 26 لسبب. بقالك مؤمن بقالك قد إيه؟ أيا كان عدد سنينك الروحية، عمرك الروحي، لو أنا رحت السماء من 10 سنين كنت هروح السماء. هو حملني ل 26، هو حمل حضرتك وحضرتك ل 26. ناس كتيرة من جيلي راحوا السماء، خدام في بعض أحيان، بس الرب بيحملك لوقت مثل هذا عشان عايزك في 26.
وعايزك 27 طال عمرك.

فهو بيحملك علشان يريد أن يستخدمك. فالوقت مثل هذا آية تنطبق على حضرتك برضو، وأنا برضو بعمل مقدمة. يعني هو حملك وجابك للسنة، وحملك وجابك للمرحلة الروحية دي لسبب. فقال الملك الأستير ما تتصورش أنه أنا يعني مصر بعيدة عن اللي مثلا بيحصل في الحرب اللي حصل دي، فخلاص ريلاكس، حط إيدك في مياه باردة. نو، ده في حاجة بتحصل، والحاجة بتحصل دي مش بمجهودك برضو، هي مليانة بروح القدس، بس في حاجة بتحصل. ادرك ان الزمان بيتغير. كلمة وقت كلمة مهمة، الوقت مثل هذا هنبص عليها بعد شوية. بس انا هبص على استير او سفر. كلهم عارفين قصة استير مش كده؟ عارفين؟ عارفين؟ اوكي بطمن بس. اوكي حد ما تزعقوش فيه. فانا مش هحكي لكم قصه استير، بس انا هطلع الشخصيات الموجوده في القصه، لان الشخصيات دي بتمثل بصوره نبويه او بصوره رمزيه او تامليه حركه من الروح القدس. لان سفر استير مش سفر تاريخي فقط، هو سفر عجيب جدا، وسفر حتى الدارسين لو انت عايز تخش في الدارسين يقول لك في اسفار مش موجود فيها كلمه ربنا من ضمنها سفر استير. فزي ما يكون هو اتحط ازاي في كتاب مقدس، ده سفر عجيب شويه. بس سفر استير انا بالنسبه لي هو سفر نبوي بيحمل اكشنز روحيه بتحصل في المواجهات. هنبص مع بعض، فعشان كده هعمل ابروتش مختلف. هاخد الشخصيات، كلكم عارفين القصه فمش هحكي القصه، لكن هاخد الشخصيات الموجوده، ويمكن تبقى جديد بالنسبه لك الطريقه دي، بس خلي إناءك متسع. اوكي، ففي شخصيه اسمها الملك، مش كده؟ في ملك في القصه. هذا الملك هو بصوره نبويه هو النفسيه الموجوده في الارض، الاراده الموجوده في الارض اللي بتتاثر بحسب الاجواء يمكن التاثير فيها. اذكرك الملك تاثر بهامان، والملك تاثر باستير. فالملك صوره للاراده النفسيه او القرار النفسي او الملوك والرؤساء اللي في الارض، لأنه هو ملك أرضي، الذين يتم التأثير عليهم يا إما من هامان يا إما من خلال تشفعات استير. سلاء، أنا أديكم فرصة بس تستقر أنا عارف أنا داخل من حتة غير معتادة. فكل شخص في منصب، كل شخص رئيس دولة، كل شخص في منصب هو مثل هذا الملك. ليه؟ لأنه بيتم التأثير، يا إما إبليس شغال من خلاله وعمال بيهمس في ودنه وعمال بيقود أفكاره بيقود إرادته. عشان كده الملك هو صورة للإرادة النفسية، للنفسية الداخلية اللي يتم التأثير عليها. الملك في حتة شرير لأنه بيصدر أمر بقتل شعب الرب، وبعد كده في حتة بيخضع للتشفعات بتاعة مردخاي وإستير، ويعمل وليمة ويلبس مردخاي لبس الملك ويخرجه ويعمل له بروسيشن. هتفهم حاجة؟ فهو إرادة أو النفس اللي يمكن التأثير عليها من خلال تشفعات صلوات إستير، ويمكن أنها تكون مفتوحة لتأثيرات أمان. أنتوا كويسين؟ كان في قبل استير واحدة اسمها وشتي، فاكرينها؟ مش عارف ليه ده وشتي. اوكي بتذكرني بحبة كلمات تانية. وشتي هي الطبيعة البشرية اللي بترفض انها تتواجد قدام الملك وتتمم القصد الالهي عليها، لان وشتي رفضت انها تخش الملك. الملك كان يريدها انها تدخل قدام. عمركم فكرتوا وشتي الملك طلب وشتي تخش ما دخلتش، والملك ما كانش عارض لاستير تخش ودخلت؟ انتوا هنا. وشتي ما دخلتش قدام الملك برغم كان ليها اكسس للدخول. خليني اكون بايخ، حضرتك وحضرتك

حياتك ليك أكسس للملك الملوك، وفي بعض الأحيان ما بتخشش فبتبقى وشتي. فبتبقاش وشتي، مش عارف وشتي بيجي وحشتي، وحش حاجة وحشة كده وشتي. فالملك بيعرض لوشتي انها تخش، وما كانش عارض لاستير انها تخش. وشتي تمنعت انها تدخل. دي الطبيعه البشريه اللي مليانه كسل، مليانه عناد. فاكرين لما النفس قالت انا استحميت وغسلت رجليا فمش حوسه، مش هفتح الباب، دي ما دخلتش. في المقابل استير على حساب حياتها دخلت. ما اعرفش اقول جمله بايخه تاني. يعني ذكر نفسك بالقصة دي كل مرة تكسل انك تصلي، انك بتكسل انك تخش قدام الملك اللي عارض انك تخش. الطبيعة البشرية بتاعتنا بتميل الى كده. الشخصية اللي وراها همان، عارفين همان؟ مش محتاجين اقول لكم ده ايه. ده المشتكي، هو كان بيشتكي، اشتكى على شعب الرب، قاوم شعب الرب عشان يصدر تشريعات ل قتل شعب الرب. هو قتال سارق مشتكي لص، بيشتغل في الناس على الأنا وعلى العتيق بتاعهم. فتلاقي كبرياء، همان مليان كبرياء، فتلاقي كبرياء بقى حاجات شغالة. فخلي بالك لو جاز التعبير، الشخصيات الموجودة في القصة بيحملوا حاجة متكاملة. لسه ما دخلش على مردخاي وأستير، ففي حركة من عدو الخير، وفي إرادة في الأرض وفي العالم وفي القادة وفي الملوك وفي الرؤساء وأصحاب الجيوش، وممكن يتأثروا بهامان اللي هو رئيس العالم إبليس. فإبليس يقوم هامان واخد ودن الملك وعمال يبخ سم. فالإرادة والقرارات والنفسيات والحروب. عشان كده أؤمن في تأثير لصلواتنا من الأربع من امبارح والمؤتمر ده على اللي حاصل في المنطقة باسم الرب. أؤمن هيحصل نقطة تحول في الأحداث. ففي حركة لهامان على هذا الملك، وفي نفس الوقت أكسس لدخول وشتي، بس وشتي ما بتخشش فبتفقد مكانها. مردخاي شخصية أجمل بالنسبة لي، برغم أن السفر اسمه سفر أستير، بالنسبة لي أجمل شخصية هي مردخاي. أنا بالنسبة لي مردخاي يجنن. ومن ضمن الحاجات الجميلة فيه إن السفر مش باسمه. مردخاي بالنسبة لي هو شخص الروح القدس واستنارته، اللي بيتبنى أستير، اللي بيبقى وراها لغاية لما تبقى ملكة، اللي مختبئ جدا ورا استير. حد فاهم حاجه؟ الواقف على ابواب الملك علشان ينبههم المؤامرات، فهو واقف على ابواب النفسيات عشان ينبههم من مؤامرات الشر. فاكرين كان في مؤامره وهو كشفها انا قلت لكم عارفين القصه. كان في مؤامره ومردخاي هو اللي اكتشفها فانبلغ الملك. عمل هذا الشخ أقنوم الروح القدس اللي مليان استنارة، فهو وراء استير، هو اللي بيتبنى استير، هو اللي بيعد استير تبقى ملكة وبيحطها في المكان عشان هو وراها عشان تبقى ملكة. هو الواقف على الأبواب عشان يمنع المؤامرة اللي على الملك، المؤامرة اللي على النفس، لأن فاكرين الملك هو الإرادة النفسية. هو كمان اللي بيميز العبادة وبيميز الصوت النبوي، فلا يسجد أبدا لهامان. فاكرين كان كل الناس بتسجد لهامان ما عدا مردخاي. مردخاي لا يسجد لهامان. هللويا. مردخاي بالنسبة لي جنن. مردخاي هو اللي وراك لغاية لما تبقى ملك. مردخاي هو اللي بيزق استير في القصة دي إنها تبقى ملكة بجد وتخش قدام الملك. فاهمين حاجة؟ جمله مع استير في الشاهد المشهور اللي احنا قريناه، جمل منظرها بايخة، اوعي تفتكري مش عارف ايه. فاكرين الوقت مثل هذا انت موجودة هنا هو خشي. ده الرب روح القدس، ده الرب روح القدس اللي دايما بيبوش يو
على حساب الخوف، على حساب الأنا، على حساب الانحصارات، على حساب أن هقفل بابي على نفسي وأكفي خيري شري وخيره مجعله خير أبوس إيدي وشه وظهر.

دايما بيزقك الى ما هو اكثر وراء الرب. القناعه كنز لا يفنى، مش ايه، لا قناعه في المسيحيه. اوكي، فضل مين؟ استير، مش كده؟ انا بعدي معاك في الشخصيات. استير، كلمه استير ده مش بعد النبي بقى. كلمه استير يعني المختبئه، كلمه استير في حد ذاتها يعني المختبئه. بالنسبه لي استير بصوره نبويه، بالنسبه لي استير هي الروح الداخليه، هي الروح الداخليه، مش اقنوم الروح القدس مردخاي بيزقك، لا، هو الروح الداخليه، هو الحياه الروحيه المختبئه جواك اللي ما بتعرفش تتشفع من اجل الامم الا بعد ما تبقى ملكه. اللي يجب انها تكون ملكه عشان تقف من اجل الامم، هو روحك الداخلية. استير هو إنسان القلب الخفي. كلمة مختبئة أو كلمة المقابل لها إنسان القلب الخفي في رسالة بطرس. يجب أن استير تلبس ثياب ملوكية عشان تقف قدام الملك من أجل الأمة. الشخصيات كده وتركيبها بيؤدي إلى حالة نبوية لها علاقة بالأزمنة اللي احنا فيها، لأنه بوجود مردخاي اللي وراء استير اللي بيبث فيها البعد الملوكي، اللي بيبث فيها استنارة وتمييز، اللي بيبث فيها عدم سجود لهمان، اللي بيبث فيها طبيعة ملوكية، عشان استير لما تبقى ملكة بجد بتقف في المكان اللي يؤثر على الملك الأرضي، فبدل ما يبقى مفتوح لهامان يبقى مفتوح لخلاص النفوس. انتوا هنا؟ ده احنا، ده الوقت مثل هذا ل 26 وطالع. الروح القدس وراك عشان يطلع استير من كل حد فينا، مش يطلع الملك والملكة، لانه بدون ما تذكر يعني من المفروض تعرف القصة، بدون ما استير تبقى ملكة ما كانتش هتعرف تقف وتتشفع حي قدام الملك. رب يدعونا ان احنا نقف في مكان يؤثر على قرارات في العالم. ده تاثير لان احنا بقينا مش عارف ايه ولا ايه، نونو على الاطلاق، بالعكس ده تاثير لان احنا بنستخبى زياده. الروح المختبئه هي التي تؤثر على الملوك. لو الصلاه ما لهاش نتيجه، ليه قال لنا صلوا من اجل؟ كنتوا حاضرين باجتماع دول، الكملوا الآية دول كانوا سمعوا اجتماع امبارح. صلوا لأجل جميع الناس، لأجل جميع الناس. لو صلاتك مش ملهاش نتيجة بتصحي، قول لك تصلي ليه؟ احنا لا نؤمن بالقدرية، مش اللي هيحصل هيحصل. في حرب اللي هيحصل هيحصل، يا رب يهدوا ان شاء الله، بس منظرهم مش هيهدوا عشان مش عارف ايه، عشان سمعت خبر بيقول مش عارف ايه ومين عمل ايه في ايه، وانت لا انت تحب تتأثر ولا تحب تأثر؟ هل اللي هيحصل هيحصل ولا استير لو دخلت قدام الملك في حاجة تانية هتحصل؟ أن الملك ده مفتوح لإبليس ومفتوح لإستير. الملك ده يتم التأثير عليه من هامان ومن استير. أذكركم مردخاي، إمتى مردخاي لبس الثياب الملوكية وتحرك؟ بعد ما استير بقت في مكانها وتصدر تشريعات. الروح القدس بيلمع جدا أول ما الملك فيك يتحرك بسلطان. مردخاي يجنن. عارفين مردخاي بالنسبة لي إيه كمان؟ بالنسبة لي مش بس يعني أنا قلت مردخاي هو الروح القدس المليان استنارة. مردخاي النهاردة بالنسبة لي على الأرض، أنا يعني برضو أنا يعني ده صورة نبوية. مردخاي بالنسبة لي هو الخدام المختبئة، الخدام اللي مليانة نعمة، اللي مليانة الروح القدس، بس مش ظاهرة، ما بتكتبش سفر باسمها. استير هي الوكلة المشهد، وده مردخاي. عشان أختم الحتة دي، لأنه أنا هطلع من الوقت مثل هذا لصبت يا ساكر الخبرين بالأوقات، نفس الكلمة، الوقت هنا والوقت هنا، بالمناسبة الكلمة العبري، لأنه الوقت مثل هذا أنت موجودة
وصبت يا

ذاكر خبرين بالأوقات، نفس الكلمة العبري. بس عشان أختم دي أذكرك بجملة قلتها مرتين ثلاثة وعايز أكررها مرة تاني. روح القدس وراك وراك وراك وراك، ده مردخاي، وراك وراك وراك، وحيديك أسرار، حيديك مفاتيح، حيديك سلطانك، ما تسجدش الهمان إلى أن تصبح لابس ثياب ملوكية وتدخل دخول سلطان تؤثر على الأمم والشعوب المحيطة بيك. الروح القدس هيفضل وراك. اوعى تفتكر انك ممكن تستخبى في بيتك كفين ايدينا خيرنا وشرنا وتبوس ايدك وش وظهره تقفل بابك. مش هو ده القصد الالهي.

تعيش بقية الأيام. لا، هتهلكي أنت وأهل بيتك لو تصورت أنك أنت بخير. لازم تخش قدام الملك. فروح القدس هيفضل وراك لغاية لما تتحرك في ملء القصد الإلهي بتاعك. وشتي ما تممتش القصد، القصد أنها تخش قدام الملك. استير برغم أنه ما كانش فيه أكسس، دخلت وتممت القصد. روح القدس هيفضل وراك وراك وراك لغاية لما تلبس ثيابك الملوكية وتقف قدام الملك من أجل الأمم والشعوب والنفوس المحيطة بك. أمين. تعالوا نروح ليه ساكر. أخبار الأيام، تفتكرت أنا خلصت؟ لا، إيه ده؟ تحكوا علي؟ لا، أخبار الأيام الأول، أنا بضحك معاكم. أخبار الأيام الأول 12، مش معقولة الناس جت من السفر عشان ندي مشاركة صغيرة بحق، يعني بحق 7 ساعات والقطر والشحططة بحق كل دولة نعمل اجتماع، مش كده ولا؟ وجايين من جايين من السعودية بالقطر برضو الطيران ما في مشاكل، يمكن بالقطر. أنا بضحك. في ناس جاي من ألمانيا، بكرة هنرحب بكل الناس، بس في ناس جاي موجودة من ألمانيا وفي ناس موجودة من حتت جميلة. أخبار الأيام الأول إصحاح 12، كلكم عارفين هذه الشاهد المشهور، سبت يا ساكر. خلي بالك إنه الاثنين مربوطين، يعني الاثنين لهم علاقة بالملك مع الاختلاف. من سبت يا ساكر الخبرين بالأوقات، كلمة أوقات هنا هي نفس الكلمة العبري للآية في إستير لوقت مثل هذا. بالمناسبة كلمة وقت لا تعني جست ساعة، يعني كلمة وقت بالعبري أنا هو اختبار، يعني الاختبارات مثل هذه، فأنت موجود لاختبارات مثل هذه، لأحداث، لحركة أبدية مستقبلية. وده كان تعجبت من هذا المعنى، هذه الكلمة في العبري تحمل بعد وقت، تحمل بعد اختبار، تحمل بعد أحداث، تحمل بعد حركة أبدية لقدام. يعني لو أنت وقفت في الوقت ده بتحصل حركة أبدية لقدام. أنا تعجبت زي ما أنت متعجب بالظبط. هي كلمة وقت، بس كلمة وقت في العبري لها مرادفات، من ضمنها وقت، بس من ضمنها اختبار، انك تختبر اختبارات ملكوت في الزمن، من ضمنها احداث، اوكي، لكن من ضمنها هذا المعنى، هي حركه بتدخلك المستقبل. اتاري المستقبل بيتحدد بحسب حركتك في الوقت. مره تاني، الوقت مثل هذا لما دخلت استير مستقبل الشعب اتغير. كل حركة ملوكية من حياتك بتشفع في هذا الزمن وبإيمان وبعبادة وبسكنة في الروح القدس، كل ما بتزداد رائحة الروح في المنطقة كل ما إبليس بيهرب. مرة تاني، لما في مية جوه الإناء إبليس ما بيجدش راحة، هو بيدور على مكان مفهوش مية عشان يرتاح. أول ما بيلاقي حركة من الروح القدس بيهرب، ما بيرتاحش. إحنا مش عايزين نريحه. وبالتالي من فضلك علاقتك مع الروح القدس بتقود إلى حركة في الزمن تؤثر على المستقبل. إحنا لا نؤمن بالقدرية، في حركة الروح القدس في حياتك لها تأثير، بتغير الأحداث. استير غيرت الأحداث. سبت يا ساكر كانوا خبرين في الأوقات. أوكي، مش بس بيميزوا، مش بس عندهم تمييز، لكن حاجة تانية، لمعرفة ما يعمل إسرائيل. ففي حاجة تاني، هم
بيميزه

يعملوا ايه وامتى وازاي، هنبص مع بعض. وفي نفس الوقت هم ايه؟ رؤوسهم 200. رؤوسهم دي للاسف مش باينه في العربي، يعني هم الرؤساء بتوعهم 200 وكل اخواتهم تحت امرهم. امين. جوات بصوا يعني خلفيه صغيره عن يساكر ونصلي، منظركم عايزيني اقصر بس انا ما كنتش عايز اقصر. صبت يساكر بسرعه كده في كبسوله صغيره. هم ادركوا ان الازمنه اتغيرت. صبت في الوقت ده كان شاول هو الملك، بس صبت يساكر اللي هم 200 رؤساء من بالمناسبه كل مره يذكر في كتاب مقدس عن يساكر يذكر عن رؤساء يساكر، بمعنى واضح ان هذا الصبت كان بيطلع ناس مليانه رؤساء. اكمل وعظ ولا انتوا هتوعظوا نفسكم في الحته دي؟ يعني اللي بيعرفوا الاوقات بيطلع منهم رؤساء. اللي بيعرفوا ماذا ينبغي ان يفعل بيطلع منهم سلطان يبقوا رؤساء. فببساطه اللي بيميز الاوقات اللي بيعرف تغير الازمنه بيطلع جواه سلطان الرؤساء الروحيين. في الوقت ده كان الملك شاول، بس خرج ناس من الأسباط عشان تملك داود. هم أدركوا تغير الزمن من شاول لداود، فهم بيميزوا الأوقات أو خبرين بالأوقات، عارفين إيه اللي هيحصل في اللي جاي، أو عارفين يقفوا إزاي صح في اللحظة دي عشان اللي جاي يتغير. أخبار أيام الأول 12 هو لستة الأسباط اللي جت تملك داود. Are you here؟ أدركوا أنه في شيفت ما بين من شاول لداود، تغير في الأزمنة. بالمناسبة إحنا في 26، يعني أنا عارف أنكم عارفينكم في 26، في تغير في الزمن، في تغير في المواجهات الروحية، في تغير في اللي حاصل في الكرة الأرضية كلها، بقت صغيرة وكلها خايفة. الكرة الأرضية بتصغر ومليانة خوف، بتصغر ليه؟ لأن أي حاجة بتجيب هنا بتعور هنا، كل حاجة هنا حد يقول أي، هنا حد يقول وداني وجعتني. صغيرة جدا جدا جدا ومليانة خوف. والتغير الأزمنة بتحتاج أنك تقف، يا إما هتقف يا استير في المكان قدام الملك، صلوا من أجل جميع الشعوب، من أجل جميع الناس، من أجل الملوك والرؤساء وكل من هو في منصب، أو تستخبى. ومش بقولك، أنا بقولك حركة من الروح القدس، إنك تستخبى في الروح القدس هو الحركة المطلوبة منك، إنك مش تستخبى جوه نفسك لكن تستخبى في الروح القدس اللي حيفضل يزقك زي ما مردخاي كان بيزق استير للوقفة في المكان المليان سلطان. لأن الخبيرين بالأوقات بيطلع منهم رؤساء. هو إدراك ال... أوكي بصوا، تمييز اللي بيحصل من شوية كنت بقول لكم بيقولوا فلان وحاملوا ايه ومين هحارب ايه ومين هيروح فين وجا وقت مش عارف ايه، ولا اللي بيتابعوا اي حاجة في الاخبار او اللي بيتابعوا اي حاجة في الاقتصاد، الدولار مش عارف ايه والكهرباء مش عارف ايه، وكل في وسط الدوشة دي فاكرين ال 12 جاسوس، كلكم عارفين القصة، مش عارف في اتنين بس في وسط الفوضى دي في وسط الدوشة دي قالوا هم خبزانة. يعني في وسط كل الدوشة دي، في وسط كل الأخبار دي، في وسط كل الفوضى دي، هم خبزنا. فاكرين فيلبس في أعمال 8، كل الشعب بتهجر وكل الشعب مضطهد، وشعب الرب يعني المسيحيين مضطهدوا وبيطردوهم من بيوتهم، وبيطردوهم من بيوتهم، بيخرجوهم من بيوتهم وطردوهم. فيلبس راح ابتدى يخدم، ليه؟ لأن هو رأى في الفوضى فرصة، رأى في الخوف فرصة، رأى في الفوضى فرصة، فراح السامرة وابتدى يخدم. ده مش وقت خدمة يا عم، ده وقت تروح السامرة. دي السامرة دي شعب مضاد لربنا أصلا، وتقفل بابك عليك وتقول لقيت سقف فوق راسي. لكن هو رأى في الفوضى فرصة، رأى في الفوضى أو في الخوف فرصة خدمة. ده إيه؟ ده بيميز الأوقات.
اللي بيميزوا

أوقات مش بيبصوا على الطبيعي ويقولوا فوضى، ما هي فوضى، ما مش مش ما جبتش الدين من ديله، من ديله ما جبتش الدين من ديله انك قلت فيه فوضى، ما جبتش الدين من ديله انك قلت فيه خوف. بس انت بتميز الأوقات لما ترى في وسط الفوضى فرصة، لما في وسط كل حاجة بتقول دول عمالقة تقول هم خبزان، لما شاول هو الملك بقى تقول لا هو داود. تعالوا نطلع نجري، نو نو نو، بالهدوء والسكون قوتكم. قلتم على خيل نهرب، درلنج درلنج درلنج، ده وقت نطلع نجري نطلع نجري. أنا أقول لكم بقى بالهدوء والسكون تكون قوتكم. ده تمييز الأوقات والأزمنة. أمين. فالعينين اللي شايفة ما أبعد من الفوضى، من الميديا، من اللي بيحصل، من كلام الناس، من الاقتصاد، من مؤشرات الاقتصاد، من ما أنتوا تعرفوا إلي كل حكينا فيه كتير. هو قوانين اسمعوا بتاعت تصورات قلبي إلي، اسمعوا المشاركة بتاعت تصورات قلبي إلي. فإليه في الأزمنة الأخيرة متحرك في ليفل تاني، غير في مجاعة عامة، وهو متحرك في كوز زيت وبيفطر بيفطر كباب، كنت أقول حواوشي بس حواوشي، بيفطر كباب. يا ساكر وصبت يا ساكر، مش بيعرف بس ما ينبغي أن يفعل، لكن بيعرف إمتى يعمله. يعني تمييز التوقيت. فاكرين لما قال له داود ما تطلعش إلا ما تسمع صوت خطوات على أشجار البكا؟ أؤمن بنقلة يساكر والنعمة بتاعته لينا خلال هذا المؤتمر. أنا هوقف كلام. أؤمن لأنه هناك علاقة بين إستير ويساكر في التوقيتات، إنه إستير وقفت في الوقت ويساكر خبير بالأوقات، فخبير بتغيير الأزمنة، خبير باستقبال استراتيجية في الكيف والوقت. أختم، قلت لكم هقول لكم آية عن تانية عن يساكر في سفر القضاء، لأنه يساكر انضم لدبورة في القضاء 5، آية كمان جميلة 15، 5-15، قضاء 5-15. الرؤساء في يساكر، ما قلت لكم يساكر كان في 200 من الرؤساء، واضح يعني، ويذكرها كتاب مقدس كذا مرة، واضح انه يساكر بيطلع رؤساء. الرؤساء في يساكر مع دبورة، كما يساكر هكذا براق. الآية دي برضو تجنن جدا. براق كان ليدر، فاهمين؟ بالمناسبة يساكر ما خدش لا يعني عمر في الأغلب قبل ما تسمع الآية دي، أتوقع يعني ما أقصدش حاجة سلبية، إنك ما كنتش عارف إن يساكر كانوا مليان رؤساء 200، وفي نفس الوقت كانوا زي براق. يساكر بالنسبة لي زي مردخاي، هو الخادم القوي اللي بيطلع منه رؤساء بس مش بياخد الكريدت، مش طالع، مش فاهمين مين مشهور؟ براق ودبورة ويعيل. انت عمرك ما سمعت عن يساكر في حرب دبور الا لغايه لما قريت لك الايه. فانت عمرك ما عرفت ان يساكر كان رؤساء زي براق، كما شايفين كتاب مقدس على نفس مستوى براق، ده كان الليدر، هكذا يساكر. هللويا هللويا. أكتر مكان رائع ممكن تكون بتستخدم فيه في الأزمنة اللي جاية هو المكان المختبئ اللي مليان مية من الروح القدس. أكتر يعني يعني لو أنا هصلي صلاة شخصية أو يا رب خبيني فيك، هتفهم حاجة زي مردخاي وزي ساكر.

0: أبوك سامع، أبوك سامع لصلاتك. والنهاردة بتاخدنا قصة جميلة في كلمة الله عن امرأة طلبت ونالت ما طلبته. قال سي إس لويس عن الصلاة: الصلاة لا تغير إرادة الله، ولكن الصلاة تغيرني أنا لكي ما أتماشى مع إرادة الله. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، وإنت معانا في برنامج أبوك سامع لصلاتك. وكمان برحب بأختنا نجات شريكة الخدمة والصلاة والدرب والحياة. أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: فرحانين جدا النهاردة وإحنا بنتكلم في موضوع الصلاة، وخصوصا أن الله يقودنا في أمر حساس شوية النهاردة. ناس كتير قوي بتطلب الصلاة، ناس كتير قوي محتاجة الصلاة في الأمر ده، وإحنا هنصلي صلاة باسم الرب يسوع المسيح عبر الهوى. الله يقدر يوصل ويدي سؤل قلب ناس كتيرة في اسم يسوع المسيح. الرب هيكلمنا النهاردة في قصة من صموئيل الأول والأصحاح الأول عن امرأة الصلاة حنة. وحنة ديت كانت محتاجة طفل، جوزها القانا كان متجوز 2، حنة وفننة. فننة كان عندها أطفال، ويذكر كتاب إنها كانت بتغيظها، لكن الرب خدها بطريقة رائعة جدا. فرق جدا معايا حنة إنها عملت ثلاثية جميلة. الحاجة الأولانية التجأت إلى بيت الله، وأنا بصلي النهاردة لما تدخل في أمر صعب أو الموضوع ده تحديدا التجئ إلى بيت الله. الحاجة الثانية تكلمت بحديث القلب، التجأت إلى بيت الرب وتكلمت بحديث القلب. لكن الحاجة الثالثة أخذت ما طلبته وأعارته للرب، يعني ربنا أعطاها ورحت هي رجعته تاني للرب. أول حاجة هي التجأت إلى بيت الرب. مرات بنتحط في مواضيع ومشاكل معينة وبنحتاج فيها إيد الرب تتمد، لكن للأسف مرات بنسعى شمال ويمين. حنة تحديدا في الأمر دوت ما راحتش مكان. يذكر كتاب عن جوزها ألقانا لأنه كان بيحبها، قال لها الكلمات دي، قال لها: يا حنة لماذا تبكين ولا تأكلين؟ أما أنا خير لك من 10 بنين. قال لها الكلمات دي، لكن هي كانت مكسورة من جواها. وأنا بصلي النهاردة أن الرب يقود ناس كتير وهي بتاخد خطوات في حياتها الروحية نحو الأمر ده تحديدا. الله يدي، لأن الله عنده كتير وكتير وكتير في اسم يسوع المسيح. دخلت بيت الله بالمحنة، وخرجت من بيت الله بالمنحة. خرجت والأمور اختلفت تماما في حياتها. أول حاجة التجأت إلى بيت الرب، لكن الحاجة الثانية اللي هتكلمين عنها تكلمت بحديث القلب إلى الرب في بيت الرب.
1: زي ما عرفنا مع الأسيس إنه حنا كان في حرمان بالنسبة لها واحتياج شديد جدا، والاحتياج ده زاد كمان مع إن فننة كانت بتغيظها.

0: بالرغم ان جوزها كان بيحبها جدا وكان بيديها نصيب اتنين، يعني في اي توزيع اي حاجة كان بيديها نصيب اتنين، لكن هي كانت حاسة بالحرمان او حاسة بالاحتياج ان يكون عندها طفل. فهي عملت حاجة جميلة جدا لما راحت لبيت الرب، يعني دخلت لعرش النعمة، راحت للرب نفسه وصلت في حديث القلب. فهي قعدت طولت الصلاة وقعدت تبكي قدام الرب وتتكلم مع الرب، شفتيها بس بتتحرك. فعالي الكاهن ساعتها حس ان هي سكرانة او فكر ان هي سكرانة، فقال لها لغاية امتى هتقعدي تتكلمي، انزعي خمرك عنك. وراحت قالت له انا امرأة، انا مرة النفس، انا مش سكرانة زي بنات بلاعيل، لكن انا بسكب نفسي امام الله. وده كان المفتاح، انه حنة سكبت نفسها قدام الرب، طلبت من الرب وكان عندها ثقة في الرب. وفعلا لما قالت لعالي الكاهن الكلام ده قال لها اذهبي وليكن يعطيك الرب سوء لقلبك. وفعلا انه حنة دخلت حزينة، دخلت كئيبة، دخلت مهمومة، دخلت بتبكي، لكن وهي خارجة كانت فرحانة، بالرغم انه كانش لسه ما بقاش معاها طفل واضح او طفل في بين ايديها، لكن هي كانت خارجة زي ما قال القسيس ان هي دخلت بالمنحة، خرج بالمحنة وخرج وطلعت وهي طالعة
1: بالمنحة.
0: بالمنحة. فهي وهي طالعة لسه ما كانش المنحة، ما كانش لسه الطفل جه في ايديها او بين ايديها، لكن هي صدقت ان فعلا خدت الوعد ده من الرب وخدت الاستجابة من الرب. فعايزة اقول بس ان الاحتياج والحرمان في حياة حنة ولد حاجة جميلة جدا، ولد نذر، ولد تحدي، ولد نذر.
1: ايوه
0: ففي اوقات كتيرة احنا بنمر ممكن بظروف صعبة وباحتياج وممكن بحرمان من حاجات كتيرة، الرب النهاردة عاوز يطلع من قلب المحنة ومن قلب الحرمان ومن قلب الاحتياج ومن قلب الوجع، يطلع منه شيء عظيم جدا جدا جدا. فصمويل احنا عارفين ان هو الوحيد اللي خد 3 ألقاب، انه نبي وكاهن
1: وقاضي.
0: وقاضي. فالرب طلع من قلب المحنة ومن قلب الحرمان شيء عظيم، بس حنة نظرته للرب. انا سمعت الدكتور ماهر صمويل قال فكرة جميلة او عجبتني، بيقول انه الرب كأنه سأل حنة، بيقول لها مالك يا حنة بتبكي ليه؟ قالت له عايزة ولد، عايزة طفل. فراح قال لها وتصدقي ان انا برضو عايز ولد؟ قال له انت كمان يا رب عايز ولد؟ قال لها اه، انت مش شايفة ولاد عالي والشر اللي بيعملوه في قدام خيمة الاجتماع، يعني ازاي او قدام الهيكل ازاي بيعملوا الشر والخطية، فانا برضو عايز ولد، بس عايز ولد راجل، ولد فعلا يقف في الصغر. فراحت قالت له خلاص يا رب ادهوني وانا ادهولك. ففعلا الرب عمل كده مع حنة، ولما نظرت للرب هي ما رجعتش في النظر بتاعها، لكن فعلا اعارته للرب واديته للرب. والرب فعلا كلم صمويل من صغر، واحنا عارفين ان هو كلمه من الصغر. فلو انت بتمر بمحنه وبتمر بامور صعبه وبامور يمكن حرمان احتياج ايا كان، الرب عاوز يطلع من قلب الضيقه من قلب الحرمان، مش عاوز يقضي عليك بالضيقه او بالحرمان، لكن هو بيعرف يطلع من الجافي حلاوه، يطلع. واحد قال لك يعرف يطلع من الفسيخ شربات، فازاي يطلع من فسيخ شربات؟ هو ده شغل الرب. فهو الرب بيستخدم ممكن المحنه او الالم او الحرمان انه بيطلع منه حاجه عظيمه جدا جدا. فثق انه لما تمر بمحنه، بتمر بالم، باحتياج، بحرمان، تعال لعرش النعمه، تعال واسكب نفسك زي حنه، وصدق انه الرب فعلا هيطلع من قلب الضيق ومن قلب الحرمان شيء عظيم زي صمويل. والرب هيسمع الصلاه وبيسمع الصلاه صدقوني، وبيعمل امور عظيمه. واحنا اختبرنا ياما ناس، في حد في الكنيسه عندنا كان بقاله 19 سنه وكان بيطلب من الرب طفل، بعد 19 سنه الرب اداله الطفل. فالرب عظيم ويقدر ويصنع امور عظيمه فوق ما نتخيل او نطلب.
1: هو ده الرب، خدت احتياجها ودخلت بيه لبيت الرب، وهي اتكلمت بحديث القلب، لكن اللي عطهولها الرب رجعته تاني مرة تاني للرب. أنا بصدق النهاردة أن الرب عايز يعمل استجابات لناس موجودة هنا.
0: أمين.
1: في 7 أخوات في كلمة الله، والسبعة دول اللي هم موجودين في كلمة الله، السبعة الله اتأنى عليهم. لكن اللي فارق معايا في السبعة دول

0: هو حاجة واحدة بس، إن السبعة كل حد فيهم الرب اتأخر عليه، الرب طلع منه حاجة
1: عظيمة جدا
0: جدا. السبعة دول سارة ربنا أعطاها إسحاق، وإسحاق ده ابن الموعد. بعد كده رفقة يعقوب، ويعقوب أبو الأصباط. بعد كده رحيل ربنا بعت لها يوسف، ويوسف دوت كان السيد على كل أرض مصر. حنة موضوع حديثنا النهاردة، الرب أعطاها صمويل زي ما حضرتك قلتي، نبي وكاهن وقاضي، الوحيد اللي في كلمة الله خد ثلاث ألقاب. زوجة منوح ربنا عطاها شمشون اللي هو كان قاضي لشعب الله. الشنومية عطاها الابن، ابن السلام، وبعد ما عطاها الابن والابن انتقل ربنا رجعه لها تاني. آخر واحدة أليصابات يوحنا المعمدان، وده كان أعظم مواليد النساء. بصدق النهاردة أن لكل حد لسه ما جاش التوقيت بتاع الله لزرع البشر، الله يعرف يبعد كويس. من فترة يمكن انت عارفة عندنا بنت في كنيستنا برضو اسمها مريم. مريم وهي طالعة من الكنيسة قالت لي يا بابا، قلت لها نعم، انا مربيها في مدارس الأحد. قالت لي الدنيا اتأخرت معايا كتير في الأطفال. قلت لها وبعدين؟ قالت لي انت مش عايز تبقى جده؟ قلت لها عايز ابقى جده. بعد كده قالت طب صلي. صلينا وبعد فترة راحت جت الكنيسة قالت لي يا بابا، قلت لها نعم، قالت لي مبروك انت بقيت جده. وربنا بعت لها التوأم، التوأم اللي يعني الفترة اللي فاتت كنت شايل الاثنين، وقالت لي خد الأطفال دي تصلي لهم. عايز أقول لك حاجة، الله بيسمع. أبوك سامع. الرب بيكلم اللحظات الختامية دي، وأنا مثقل في الحلقة دي أصلي مع كل حد. لسه وقت وتوقيت الله بالنسبة للأطفال وزرع البشر لسه. عندي إيمان كبير في الرب. إذا كان التأخير، فاعرفي كويس يا بنتي واعرف كويس يا ابني، التأخير للخير. الله عنده توقيت جميل هيبعت فيه هدية رائعة.
1: أمين.
0: ليكم ولحياتكم. وبصدق في الرب أنه يعرف يدي حاجة مخصوص لناس. هتقول طب ما ناس كتيرة حوالينا كله ربنا عطيله عطيله عطيله، احنا لسه. واحتمال اسمعوا بقى الكلام ده، احتمال تكونوا انتظرتوا فترة، بعد رحتوا للأطباء فترة، مشيتوا مشوار طويل فترة، عملتوا حجن مجهري مرة واثنين وثلاثة فترة، لكن التوقيت دوت الله هيجيبه من عنده في اسم يسوع. أنا مثقل أنا والأخت نجاة، هرفع إيديا وكل حد لسه توقيت زرع البشر، بصدق إن الله هيعمل معجزة غير عادية في اسم يسوع المسيح. يا ريت احنا بنصلي هنا لان ابوك سامع، صلوا انتوا معنا كمان في اسم يسوع. يا رب انت قلت الكلمات ديت لابراهيم وساره، هل يستحيل على الرب شيء؟ لا يا رب. في ناس كتيره بتسمعنا في اللحظات دي واحنا مصدقين يا سيد الرب انك الاله القادر على كل شيء، والاله اللي بتعمل كل شيء، والاله اللي مش يستحيل عليك شيء
1: أبداً.
0: النهاردة احنا بنحط كل ولادنا يا رب، كل بناتنا اللي لسه مفيش عندهم هدية من عندك.
1: أمين.
0: ابعت انت يا سيد. رغم اذا كان المانع واذا كانت الظروف واذا كانت التقارير الطبية بتقول ما ينفعش مستحيل، لكن انت اله المستحيلات. صدقنا ان في المكان ده وتنسمع استجابات غير عادية لناس بتسمعنا دلوقتي، وصدقت انك هتديها انت من عندك. في اسمك يا رب بنصلي وليك كل المجد.
1: أمين.
0: آمين. وإلى أن نلتقي في برنامجك أبوك سامع، بنصدق أن الله يبعت الهدية من عنده، وللرب وحده كل المجد. آمين.

أحبائي المشاهدين، ما أجمل أن نلتقي مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن المعطلات اللي بتعطلنا وبتعيقنا إنه نسمع صوت الله. في موضوع سماع صوت الله أحياناً بنلاقي معطلات بتعيقنا وبتعطلنا إنه نسمع صوت الله لحياتنا. أنا متأكد إنه كل واحد فينا، كل خادم فينا يريد أن يسمع صوت الله لحياته، يسمع صوت الله للمستقبل، يسمع صوت الله بالنسبة لخدمته. لكن أحياناً توجد معطلات، وأحياناً هذه المعطلات وإن وجدت لكن علينا أنه نعرفها وعلينا أنه نتغلب عليها بنعمة الرب. وأيضاً بحب أشجعك أنه مهم مهما كانت المعطلات نحاول نتجاوزها ونتغلب عليها، لأنه إحنا بنقدر كلام الله ونريد أنه الله يتكلم إلينا، وصوت الله بالنسبة لنا أمر مهم جداً. زي ما صموئيل بيقول في سفر صموئيل الأول، بيقول عن صموئيل أنه لم يدع كلمة واحدة من كلمات الله تسقط إلى الأرض. أول معطل ممكن يكون قدامنا في سماعنا صوت الله هو التشتيت والتشويش في الذهن. نأتي أمام كلمة الله أو نأتي حتى نصلي لكن بنحس أنه أذهاننا مشوش كتير ومشتتة وبتفكر في اتجاهات مختلفة. هذا ممكن يكون واحد من المعطلات. من أجل هذا بشجعك أنك لما بدك تسمع صوت الله حاول تفضي ذهنك من كل الأصوات. إحنا بنعيش في عالم مضطرب، في عالم مليان بالضجيج ومليان بالأصوات، وبحاجة تهدي نفسك قدام الله حتى تقدر تسمع صوت الله جيدا. وأشجعك أحيانا إذا كان ذهنك مشوش بإمكانك تصلي من أجل ذهنك. حط إيدك على ذهنك وصلي وقل له يا رب أنا بصلي من أجل ذهني، أنا بصلي أنك تعطيني ذهن صافي، ذهن نقي، ذهن منفتح، ذهن يسمع كلامك. حاول تتغلب على هذا المعطل. لو ذهنك مشغول بأفكار شو ممكن تعمل بعد هذا الوقت، اكتبها على ورقة. حاول تلاقي أي طريقة عملية تتغلب فيها على الذهن المشتت حتى تقدر تركز. المعطلات الأخرى اللي بتعيقنا وبتمنعنا نسمع صوت الله، وجود خطية موجودة في الحياة لم نتعامل معها بعد. إذا في أمر معين في حياتك، معطل في حياتك، خطية في حياتك موجودة وأنت بتعرف عنها، وهي الخطية بتعطلك وبتعيقك. كلمة الله تقول إنه خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم حتى لا يسمع، حتى لا يسمع. خطية بتكون فاصل وحاجز بينك وبين الله، أنت مش هتقدر تسمع، مش هتقدر تستقبل صوت الله إذا كان في معطل. الخطية زي قفلة، زي بلوك في حياتك بتكون، بدون ما تتعامل معها، بدون ما تعترف فيها وتتوب عنها. وأنا بتكلم لمؤمنين بحاجة أنه نتوب عن الخطية وبحاجة أنه نعترف فيها باستمرار حتى قنوات الاتصال تكون مفتوحة بيننا وبين الله. من الأمور الأخرى أيضاً اللي بتعطلنا في سماع صوت الله هو الانشغال الشديد وعدم الانتظار أمام الرب. نحيا في عالم مشغول ومشغوليات كثيرة كل الوقت، وبسبب هذه المشغوليات مش بنعرف نلاقي الوقت ونقتطع الوقت اللي نجلس فيه قدام الرب. من أجل هذا بقترح عليك أنك تخصص وقت وبشكل خاص في الصباح الباكر، تصحى قبل بربع ساعة بنص ساعة من المعتاد وتخصص هذا الوقت، خاصة وقت الصباح بيكون ذهنك يقظ ونشيط، وتحاول في هذا الوقت تقضي وقت مع الله وتصلي وتحاول أنك تسمع صوته. من المعطلات الأخرى أيضا الخوف والشك. مرات بيكون عندنا خوف كيف الله ممكن يكلمني، مرات بيكون عندنا خوف هل الله ممكن يقول لي شيء أنا مش عايزه، مرات في عندنا شك إذا سمعنا صوت الله من خلال أشخاص آخرين. فحاول تخلص من هذا المعطل حتى تكون مفتوح على عمل الرب وعلى صوت الله. دايما الإيمان هو عكس الخوف، فدايما صلي أن الرب يملاك بإيمان وينزع أي مخاوف.

داخلك وكون واثق أنه مشيئة الله لحياتك هي الأفضل. من المعطلات الأخرى أحياناً بتكون موجودة أمامنا أنه إرادتي مش خاضعة لإرادة الله. كثير في ناس بيصلي عايز يسمع صوت الله لحياته، لكن من داخل قلبه في قرارة نفسه إرادته مش خاضعة تماماً لإرادة الله. ولازم الإنسان يوصل، كل شخص يوصل لمرحلة في حياته يقدر يقول له تماماً يا رب أنا كل أموري، كل مخططاتي، كل أفكاري، كل أحلامي بحطها على المذبح قدامك وبقول لك لتكن لا إرادتي بل إرادتك، لا مشيئتي بل مشيئتك. من المعطلات الأخرى الشعور بعدم الاستحقاق، أو بنسميها الصورة الذاتية المشوهة. أحياناً ممكن في شخص بينظر لنفسه أنه أنا مش مستحق، أنا الإنسان، أنا المخلوق من تراب، أنا مش مستحق أنه الله العظيم خالق الكون يتكلم معي. ممكن هذه النظرة الذاتية لنفسك تعيقك أنك تسمع صوت الله، بالرغم أنه فينا ضعفات كثيرة لكن إحنا مخلوقين على صورة الله. وإذا أنت كنت مؤمن فأنت ابن لله وأنت مفدي في المسيح وأنت مشترب دم ثمين. اليوم لا تنظر لقيمتك في عيون نفسك ولا تنظر لقيمتك في عيون الناس ولا في عيون المجتمع، لكن انظر لقيمتك في عيون الله. من الأمور الأخرى اللي بتعيقنا في سماع صوت الله هو عدم الطاعة في آخر أمر تكلم فيه الله لحياتنا. أنا زي قلت لكم الله بيتكلم على طول، الله بيحب يتكلم معانا، لكن ربما إحنا مش بنطيع، أو ربما تكلم الله إلك في أمر معين لكن أنت ما طعته فيه وعم تسأل الرب من أجل أمور أخرى وأمور جديدة. ارجع للمكان اللي ما طعت فيه الرب آخر مرة وطيع الرب في الأمور اللي طلبها منك، خاصة إذا طلب منك أمور أنت عارفها. وزي ما قلت إنه في مرة إنه المشيئة العامة، اعمل في المشيئة العامة قبل ما تطلب المشيئة الخاصة، والمشيئة العامة واضحة، المشيئة العامة معلنة في الكلمة. من المعطلات الأخرى أحياناً اللي بتعيقنا أنه نسمع صوت الله عدم الثقة في الآخرين، وخاصة إذا كانت كلمة الرب إلنا من خلال الآخرين. فأحياناً إذا كان عندنا عدم ثقة، عدم انفتاح، عدم شعور بالأمان مع الآخرين، أحياناً ممكن هذا يكون معطل، وعلينا أن نتخلص أيضاً من هذا العائق في حياتنا ونكون منفتحين على صوت الله، نكون منفتحين أن نسمع كلمة الله من خلال الآخرين. علينا أن نمتحنها، مش كل كلمة بنأخذها من الآخرين بنقبلها، لكن بنأخذها وبنمتحنها، وإذا كانت من الله الله سيتكلم إلينا وعلينا أن نطيعها. معطل آخر أيضا يعيقنا ويمنعنا عن سماع صوت الله إذا كانت حواسنا الروحية غير مدربة. كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول لأنه الحواس صارت إلهم مدربة على التمييز بين الخير والشر. وبصلي أنه الحواس الروحية تكون بتتدرب على معرفة فكر الله ومعرفة صوت الله. أحياناً إذا حواسنا الروحية مش مدربة هذا بكون عائق. من أجل هذا بشجع باستمرار على وقت شخصي مع الله في كل يوم قدام كلمته. من المعطلات الأخرى اللي بتمنعنا عن سماع صوت الله جروح الماضي. إذا أنا عندي جروح في الماضي شديدة، إذا أنا مش قادر أغفر للآخرين أو إذا مش قادر أغفر لنفسي، هذه الأمور بتكون معطلة عن أنه نسمع صوت الله ونعرف فكره لحياتنا. لأن الشخص المش غافر للآخرين هو شخص محصور في نفسه، مش محصور في جروحه وفي ألامه ومرارة مالية قلبه ومالية حياته، وهي بتكون معطلة بتمنعنا. المرارة بتعمل جذر في داخلنا وتصنع انزعاج، فبنكون في انزعاج وبنكون في تعب، بتزعجنا وبتزعج الحوالينا أيضا. فهذا بكون معطل عن أنه نقدر نسمع صوت الله بوضوح في حياتنا. من أجل هذا إذا كان في أي أمور من هذه في حياتنا علينا أن نتعامل معها أولا بأول ولا نتركها تكون عائق أمام سماعنا لصوت الله. وبشكل خاص بتكلم عن في أشخاص ربما مش غافر لنفسه أمور معينة، شاعر بالذنب في أشياء معينة. إذا أنت عايش في شعور بالذنب مستمر وإذا أنت مش غافر لنفسك أشياء عملتها، اليوم ارجع للرب مرة تانية، واليوم ثق أنه كلمة الله تقول قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. والله بده يغفر لك والله بده يسامحك ويحررك من الشعور بالذنب. لما تتحرر من كل هذه الأمور من المرارة ومن عدم الغفران ومن عدم أنك تسامح نفسك، لما تتحرر من كل هاي الأمور روحك بتكون حرة ومفتوحة أنها تسمع صوت الله. معطل آخر هو عدم معرفتي لكلمة الله أو لشخصية الله. إذا أنا مش عارف شخصية الله، إذا أنا مش فاهم شخصية الله تماما ومش عارف الكلمة تماما، هذا ممكن يكون معطل
لسماع لصوت الله. من أجل هذا علي أن أكون

بعرف كلمة الله جيدا، بدرسها جيدا وبمتلئ فيها، وبتكون مالية قلبي وفكري وحياتي. لما تكون مليانة أمور كتيرة معلنة في الكلمة، أمور كتيرة ممكن الله يتكلم إلها، أنا بقدر أقيسها على طول على كلمة الله. معرفتي لكلمة الله، معرفتي لشخصيته، لمحبته، لأمانته، واختباري لصفات شخصية الله في حياتي بيفرق كتير في أني أقدر أسمع صوت الله بوضوح. واحد من المعطلات اللي كبيرة ممكن تكون معطل في حياة كثيرين إنهم يسمعوا صوت الله، الروح المتمردة. الروح المتمردة، الشخص اللي يعتقد إنه هو بيعرف مصلحته أفضل، الشخص اللي بيعتقد إنه هو بيعرف يختار لحياته أفضل، الأشخاص اللي ربما عندهم غضب أو عندهم ملامة أو مرارة تجاه الله، أمور معينة حدثت في حياتهم، فهو عنده الغضب هذا تجاه الله وروحه متمردة في الداخل، بحاجة تتعامل مع هذا الأمر قدام الله، وبحاجة تأتي بروح منكسرة وروح منسحقة حتى الله يتعامل معك، وحتى الله يكسر هذه الأمور في حياتك ويقدر يتكلم إليك. مهم إخوتي الأحباء أنه نقدر صوت الله مهما كانت المعطلات في حياتنا. مش بقول ما في معطلات، كل واحد فينا عنده معطلات وعنده أمور بتعيقه أنه يكون مفتوح على صوت الله في حياته، لكن أهم شيء أنه نتعامل مع هاي المعطلات، ما نسيبها عائق في حياتنا، ما نسيبها موجودة تعطل وتعيق عمل الله. إذا إحنا فعلا قدرنا كلمته وعرفنا قديش كلمته غالية علينا، حقيقة كلمة واحدة من الله بتكفي، كلمة واحدة الله يتكلم إلها لحياتك في وقت احتياجك بتكفي. زي قائد المئة كان بيقول قل كلمة، قل كلمة فيبرأ الغلام. مرات مش بحاجة غير لكلمة واحدة من الله. إذا أنت قدرت كلمة الله وصوت الله، تحاول من كل قلبك أنك تتغلب على كل معطل حتى تكون في مشيئته. واحدة من المعطلات أيضا الموجودة في حياة بعض أشخاص ورأيتها في حياة بعض أشخاص، أنك بتحدد للرب الطريقة اللي يكلمك فيها. يعني أحيانا في أشخاص يتوقع أنه الله يتكلم إليه بشكل معين أو بطريقة معينة، لكن بأكد مرة أخرى أنه الله غير محدود ويستطيع أن يتكلم إليك بطرق مختلفة جدا. فأطلب من الله أنه يتكلم إليك، لكن ما تحدد الطريقة، كن مفتوح للرب أنه يتكلم لحياتك بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة بحسب شخصيتك. الله بيعرف الأفضل، الله بيعرفك وبيعرف شخصيتك وبيعرف الأفضل لإلك. معطل آخر أيضا يعيقني عن أني أسمع صوت الله هو نقص التعليم، نقص معرفتي لكلمة الله. يقول الكتاب المقدس هلك شعبي من عدم المعرفة، من عدم المعرفة. أحيانا وخاصة في هذه الأيام حقيقة إحنا بنقرأ كلمة الله قليلا، قليلا ما يقرأ المؤمنين كلمة الله، حتى الخدام أحيانا قليلا ما يقرؤون كلمة الله، بيقرؤوها فقط في تحضير الخدمات وفي تحضير العظات. مرات عدم معرفتنا لكلمة الله جيدا هذا يعيقنا. من أجل هذا علينا أن نهتم بهذه النقطة، ما نترك أي معطل في حياتنا. أيضا أتكلم عن نقص الإيمان ونقص التكريس والالتزام. إذا أردنا أن الله يتكلم إلينا، إذا أردنا أن نسمع صوت الله لحياتنا بوضوح، نقول يا رب زيد إيماننا، خلينا نصدق فيك، خلينا نصدق أنك بتتكلم، خلينا نصدق أنك صالح، خلينا نصدق أنك بتحبنا، خلينا نصدق أنك مش بتتكلم لناس معينين لكن قادر تتكلم لكل واحد من أولادك. أنت بتقول في كلمتك يا رب خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. فإذا أنا ابنك، إذا أنا من خرافك، فأنا إلي الحق أني أسمع صوتك. أحيانا معناش التكريس الكافي، معناش الالتزام الكافي. الله بيشجعنا أنه كل هاي الأمور بتنبع من علاقة مع الله ومن تكريس مع الله. خلينا نرجع نكرس حياتنا للرب من جديد، وخلينا نقول له يا رب إحنا ملتزمين معك، ملتزمين فيك، ملتزمين بكلمتك. خلينا نعيش حياة الالتزام حقيقة. والالتزام واحدة من النقاط الضعيفة في حياة كثير من الناس في هذه الأيام. أحيانا بنفتر بسرعة، أحيانا بنفشل بسرعة، نفسنا قصير، ما بنقدر نكمل أشياء كتير بنبدأ فيها، لكن الله بيشجعنا أنه نستمر وأنه نكمل. أنا بعرف أنه في معطلات في حياتي أو في حياة كل حدا بيسمعني، لكن الفكرة لا نترك هذه المعطلات تكون عائق بيننا وبين الله، لكن نقول له نعم يا رب نريد صوتك، نقدر صوتك، ومن أجل هذا نريد حتى نسمع كلمة منك. يا رب ساعدنا أنه نتخلص من كل هاي المعطلات اللي بتعيقنا، ساعدنا نشتغل عليها. مرات بتكون صعبة، مرات بحاجة لجهد ومحاولة مرة بعد الأخرى، لكن أعطينا نتخلص منها حتى نكون مفتوحين على صوت السماء لحياتنا.

0: أعزائي المشاهدين وأحبائي في كل مكان في العالم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. سعدنا أن يكون معانا النهاردة وشرفنا ضيف دائم للبرنامج جناب الورع الدكتور القس بطرس فلتوس. أهلا أهلا يا حضرة القسيس.
1: أهلا بك يا أخ جوزيف، وأهلا بالأحباء المشاهدين.
0: موضوع حلقة النهاردة أحبائي موضوع هام جدا جدا جدا، هو موضوع قيامة المسيح. مسألة قيامة السيد المسيح من الأموات أثارت العديد من الجدل حول هذه القيامة. فخلينا نقرأ كده من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس إصحاح 15 وعدد 20. يا ريت لو معانا كتبنا المقدسة نطلع كتبنا المقدسة. بتقول كلمة الرب: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. أمين. جناب القسيس، أثارت مسألة قيامة الرب يسوع من الأموات العديد من النظريات، إيه رأي حضرتك في هذه النظريات؟
1: الحقيقة فعلاً قيامة الرب يسوع أثارت كتير من الجدل وأدت إلى مش جدل صغير، جدل كبير وتباين في الآراء. لا شك أن حقيقة القيامة هي من الحقائق الجوهرية في الإيمان المسيحي.
0: نعم.
1: وإذا استبعدنا من الكلمة المقدسة فسنفقد الإيمان المسيحي بالكامل، موضوع القيامة، إذا استبعدنا القيامة من الكلمة المقدسة. طبعا. وأيضا مش كده بس، يعني إحنا لما نيجي نكرز بنكرز بالمسيح القائم
0: من بين الأموات،
1: من بين الأموات،
0: أو يعني من الأموات أحسن من كلمة بين الأموات،
1: من بين الأموات. أنا بقول نص كتابي اللي أنت قريتها من شوية في كورنثوس 15.
0: تمام.
1: فهي كرازة تنادي بالمسيح، مش الميت أو الذي صعد بالجسد، لا، المسيح المقام من بين
0: الأموات.
1: وديت عايز أقول مدخل الكرازة مبني على هذا هذه الآية وهذا الأساس.
0: نعم.
1: حاول كتير قوي على مدار 2000 سنة عدد كبير من البشر تقديم تبريرات للقيامة. في ناس قالوا بقى اعتبرها أنها إيه، التاريخ بيقول مثلا، ده كويس مش وحش، العلم بيقول أمور زي كده. لكن أنا عايز أقول أن عدم الإيمان بيسوع المقام من الأموات بالضبط زي إنسان ميت بجسده لم يحصل على حياة، إن لم يكن المسيح، نؤمن بأن المسيح المقام من الأموات، فأنا ما زلت ميت.
0: صحيح.
1: لأن حتى في نفس الإصحاح بيتكلم اللي هو كورنثوس الأول 15 بيتكلم الذي أقامنا إيه
0: من
1: معه،
0: يعني وجلسنا معه في السماويات،
1: ده في قيامته، مش هو اللي قام بس، ده هو أعطانا الحق في القيامة معاه. معنى أن يقيم يعني يديك روح، بيديك حياة.
0: طبعا.
1: فلما احنا نديك روح وحياة يعني أنت أمنت بأن المسيح مات وإيه وقام من بين الأموات، وأنت شاركته لأن هو مات عنك. فمن خلال الموت عنك أعطاك أنت حياة بقيامته من بين إيه؟
0: الأموات.
1: لما تنكر هذه القيامة فأنت ما زلت في الموت جسد ميت. إذن المسيح قام من الأموات بيصبح

0: يصبح باقي عناصر الإيمان المسيحي راسخ، ويصبح المرء قريبا جدا من قبول هذا الإيمان.
1: ما هي أهمية القيامة؟
0: بس عقيدة القيامة بالضبط زي عقيدة الميلاد العذراوي، مرتبطين. ارتباطهم بإيه؟ بسلطان كلمة الله، الكتاب المقدس. إنكار قيامة المسيح بالجسد من بين الأموات يعني إنكار ما يعلمه الكتاب المقدس. ومثل هذا الإنكار يحرمنا إحنا من إعلان معصوم للحق الإلهي.
1: تاني الحتة يا بون.
0: إنكارنا للقيامة بالمسيح،
1: أيوة،
0: ده معناه إنكار ما يعلمه الكتاب المقدس والكلمة المقدسة.
1: يعني ينكر القيامة يبقى بينكر كلام الله،
0: كلمة الكتاب المقدس بالكامل،
1: كل بساطة كده.
0: وهذا الإنكار يحرم الذي ينكره من إعلان ما يشوفش، إعلان معصوم للحق للإلهي. فمهما صدق الإنسان، وهنا أمر مهم قوي من أمور، وإن لم يؤمن بهذه القيامة فهو بيعرض نفسه للخطأ، وإنه لم يرى إعلانات الله الواضحة بما جاء في الكتاب المقدس. عشان كده لازم نصدق بما جاء في كلمة الله، وعندما نصدق بما جاء في كلمة الله إذن الكتاب المقدس هو معصوم من الخطأ. دمهم. حاجة تانية في أهمية القيامة، أهمية القيامة بقيامة الجسد، يفترض يكون مسبق قبل الإيمان. أنا أؤمن بأن المسيح قام من بين الأموات من الجسد، وهذا الأمر لما يدخل إلي قبل الإيمان، إذن في حدث هنا فائق للطبيعة، وأنا بركز صحيح. كتير لا يمكن الفصل بين الحقيقة دي. في أشخاص كتير زي ما اتكلمت بينكرهم موضوع النيابة القيامة في أغلب الأوحال، لكن هم في نفس الوقت بينكروا حدوث معجزة فائقة للطبيعة. يعني كأنه بينكروا الله. القيامة من الموت ده حدث فائق للطبيعة، وعليه فإنكار حدوث أمور زي ديت يؤدي دايما إلى إنكار حدوث القيامة. إنكار القيامة هو أمر بيعمل حاجة يعبر عن عدم إيمان بوقوع أمور فائقة للطبيعة. فإحنا لازم نؤكد أخ جوزيف إن القيامة متعلقة بأمور الله. وأمور الله إيه؟ إن دايما يعمل أمور فائقة للطبيعة.
1: أكيد.
0: مش كلمات تتقال والناس تتهدى بيها، أو موعظة ما أعظمها زي الموعظة على الجبل. القيامة إيمان راسخ لكل من يريد أن يؤمن بالمسيح.
1: صحيح.
0: وعشان كده في آية في هنا بتتكلم بما معناها إن كنا نؤمن إن المسيح، يعني معناها إن الأوجه هو كان يقول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، ونقف فإننا أشقى جميع الناس. طيب عايز يقول إيه؟ عايز يقول لابد هذا الطريق الذي بدأه المسيح إنه يقول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط لازم يتم بالصليب والقيامة، وتحول الشقاء إلى شفاء بعمل المسيح على إيه؟
1: على الصليب.
0: الإجابة على سؤال إذا كان يسوع قام من بين الأموات وإنت مش قادر تثبت صحة الإيمان بأكمله، نشوف في عواقب خطيرة لإنكار حدوث القيامة، وموجودة في الإصحاح 15 اللي إنت قريتها دلوقتي. يعني اللي هنا ممكن أكون أشقى جميع الناس إذا كنت ما نؤمنش بموت وقيامة المسيح. وعايز أقول حاجة تانية، رسالة المسيح بتبقى رسالة غير صحيحة. ليه؟ ف في الحالة ديت لو أنا بنكر إن

0: القيامه
1: آه.
0: والتلاميذ نادوا بيها، بيصبح التلاميذ شهود زور على طول.
1: نعم.
0: المسيح كانوا بينادوا وهم شهود، رأوه، رأوا المسيح ولمسته أيديه.
1: آه.
0: خدت بالك؟ فهنا إن لم يقم المسيح من الموت تصبح أيضا مش شهادة التلاميذ بس، رسالة الإنجيل غير صحيحة،
1: باطلة.
0: باطلة.
1: نعم.
0: عشان كده لابد أن نكون إيمانا حي. عدم إيمانا بالقيامة يعتبر إيماننا ميت، إيمانا يكتمل بموت وقيامة المسيح. في ناس كتير ما زالوا لم ينالوا غفران أو تبرير، يعني دول اللي ماتوا هم مؤمنين بالمسيح ولهم اعتقاد بأنه قام من الأموات، يعني قام من الموت، حياتهم الأبدية مرتبطة بإيمانهم بالمسيح المقام من الأموات. حتى أن الرب بولس، في تلاميذ كتير كانوا مع الرب يسوع في معجزات الثلاث سنين أو في خدمته العلنية لمدة ثلاث سنين وثلث، بولس ما كانش منهم. أول حاجة كاتب الكتاب المذكر بولس لما كان شاول، ووقت رجم مين؟ استفانوس. لكن بولس اتكلم عن الرب الذي رآه، فلما حب في جملة قالها في لما قال له شاول شاول لماذا ايه تطاهرني صعبا عليك ان ايه
1: ترفس منخس،
0: شاهد عن الرب، هم شافوا الرب وهو في الجسد عن التلاميذ، لكن هو قال كلمة قوية جدا او جملة قوية جدا في الكتاب، ان هو رأى المسيح المقام من الأموات. يعني عايز يقول انا خدت حياة ولأنه أقامنا معه، لأن أنا رأيته مش المسيح قبل الموت والقيامة، أنا قريته اللي هو انتصر على شوكة الموت وغلب الهاوية، وأنا شفت المسيح المقام من بين الأموات. نقدر نقول بإيجاز إذا كان يسوع قد قام من الأموات فإيماننا صحيح.
1: نعم. أمين.
0: وإن لم يكن قام فليس لنا إيمان وليس لنا رجاء. يعني إذن إيماننا مرتبط بقيامة المسيح.
1: نعم.
0: طب عدم إيماننا أو إنكارنا بقيامة المسيح إذن ليس لنا إيه؟
1: إيمان
0: تماما.
1: تمام. طب هل فيه حقائق عن القيامة تشهد عن القيامة المسيح؟
0: طبعا.
1: زي إيه؟
0: هنا عايز أوضح برضك معاك وناخد بربطة شوية بالميلاد العذراوي. قيامة المسيح زيها زي ميلاد العذراوي، يعني عايز أقول دي زي دي بالضبط. وده سؤال عن حقيقة تاريخية، ونقول هل قام من بين الأموات أو لم يقم. نحن نعرف طبعا ما أكثر المشككين اللي موجودين دلوقتي في هذا العصر، في مشككين كانوا زمان يكتبوا كتب، النهاردة المشكك بيطلع في ثانية يوصل لك فيديو بيتكلم عن ان هو ما بيشكك في موت وقيامه مين المسيح. الايمان بالقيامه مؤسس على القيامه كحدث تاريخي حدث بالفعل، وده مهم قوي. في ادله كتير تدل على هذا الكلام، لكن انا هاخد معاك بعض الامثله عشان ما اطولش عليك في الحلقه او نقدر نقول. الرسول بولس في رسالته إلى كورنثوس، ودي في رسالة للأمم، وزي ما قلت لحضرتك قال أنه رأى الرب يسوع المقام. وأيضا بطرس وكل الرسل رأوا كم عددهم 500 أخ شافوه. الكلام ده في الرسالة اقرأ من عدد 5 كده في نفس الإصحاح اللي انت قريت منه من شوية،
1: كورنثوس
0: 15 عدد 5 ل 8.
1: عدد 5: وإنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا.

0: لأني أصغر الرسل أنا الذي لست أهلاً لأن أدعى رسولاً لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعاً، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. فسواء أنا أم أولئك هكذا نكرز وهكذا آمنتم.
1: هنا الرسول بولس بيؤكد أن المسيح المقام من الأموات، بيؤكد عليه، هو بيشهد أنه شاف المقام من الأموات ولما تقابل معه وهو في طريقه إلى دمشق. أيضا قال أنه هو بطرس شافه وكل الرسل شافوه، طبعا هو التلاميذ لما كانوا في العليا شافوه. مش كده بس، ده في 500 تاني، 500 أخ شافوه مرة واحدة، يعني 500 كانوا مع بعض شافوه مرة واحدة. والرسول بولس بيتكلم إن القيامة حدث تاريخي كان عامل جدا، اللي هو شكل الكرازة بالمسيح. ممكن نعلم بيه، وأيضا باخد من القيامة معتقدي أنا الإيماني لاهوتي اللي أقدر أعلم بيه. ده بالنسبة لشهادة الرسول مين؟ بولس. القراية اللي حضرتك قريتها وضحناها.
0: صحيح.
1: في أيضا أحداث مسجلة في البشائر.
0: أيوة.
1: للقيامة بالجسد. فالملاك مثلا قال للمريمات، لو قريت حضرتك متى 28:6، إن المسيح قام.
0: ليس هو ها هنا، لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه.
1: أمين. يعني هنا الملاك أكد ليس ها هنا لكنه إيه؟
0: قام
1: له كل المجد. إذن دي شهادة موجودة في البشائر، في رسالة بت. في يوحنا 20 برضك، معلش هتعبك معايا.
0: ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني. الذي تفسيره: يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. أمين.
1: إذن مريم شافته.
0: أي
1: التلاميذ شافوا.
0: نعم.
1: في توما الشكاك شافوا. إذن الرب شافوه كثيرين من التلاميذ.
0: صحيح.
1: وذكر في أحداث المسجلة في البشائر سواء في لوقا أو في متى أو في يوحنا، كله موجود قدامي إن في كثيرين إيه
0: رأوه.
1: يبقى شهادة الرسول بولس وأيضا البشائر نمرة اثنين. أنا عايز أقول حاجة قبل ما أقول الكنيسة وانشأت إزاي. التنوع الكبير اللي ذكر في الكتاب المقدس لظهور الرب يسوع بعد قيامته، والملابسات اللي كانت محيطة في حالات الظهور، والفترة الزمنية البسيطة ما بين صعوده قيامته وصعوده، دي تبين أن الإيمان بالقيامة إيمان يقوم على حقيقة تاريخية وحقيقة مؤكدة. لم يعتمد التلاميذ على هرطقة في ذلك الوقت، لأن بعد ما المسيح صعد ظهرت هرطقات لا حصر لها.
0: صحيح.
1: لا حصر لها. لكن إنهم اعتمدوا على إنهم شهود عيان لقيامة المسيح. القول إنهم لم يكونوا شهودا، لا، ده هم شهود عيان. ما نقدرش بقى نتهمهم انهم كاذبون او مخادعون. الهرطقة ادعوا على التلاميذ انهم كاذبون مخادعون وانهم ضللوا الناس، لكن هم شافوا، عاشوا معاه، شافوه صح.

0: في الصلب والموت، وأيضا رأوه في القيامة، وبعد القيامة تكلم معهم
1: صحيح
0: ورأوه بشكل واضح. عشان كده بقول الذي رأيناه، وبعدين سمعناه، وبعدين لمسته أيدينا.
1: صحيح.
0: عارفين مين ده؟
1: أوه.
0: فهم كانوا شهود أمنا للمسيح. إذن التلاميذ والبشائر شافوا الرب بعد القيامة، وأيضا الرسول بولس شهد عنه.
1: أكيد.
0: نتكلم عن نشأة الكنيسة بقى ووجودها.
1: أيوه.
0: حتى اليوم الكنيسة المنظورة أو الكنائس اللي موجودة، لهم من أهم ما تعلنه للعالم هو إعلان قيامة مين؟
1: المسيح.
0: الكنيسة تؤكد على حقيقة القيامة، إن المسيح قام فعلا على مدار 2000 سنة.
1: نعم.
0: وظلت آلاف الكنائس التي لا حصر لها بتأتي بالملايين إلى المسيحية بسبب قيامة المسيح. طيب أنا عايز أقول حاجة، حقيقة إقامة الكنيسة ووجودها إلى هذا اليوم، خدت بالك؟ أساسها
1: أيوة.
0: قيامة المسيح. لو لم يكن
1: المسيح
0: المسيح قد قام بين الأموات، كان لا وجود إلى الكنيسة. أنا عايز أربط وجود الكنيسة بثباتها وجودها لغاية النهاردة على مدار أكثر من 2000 سنة، مرتبطة لأن لها إيمان راسخ بقيامة المسيح.
1: نعم. رب يسوع وهو صاعد قال قد دفع إلي كل سلطان ممن في السماء ومع الأرض، وها أنا معكم كل الأيام. دي لغة إيه؟
0: إله.
1: إله حي. طيب هل نقدر حضرتك تدينا ولو شرح مبسط عن نتيجة القيامة على الأساس؟
0: طبعا أنا موضوع نتيجة القيامة دي موضوع حلو قوي، أنا بحبه جدا. لأن نتيجته مفرحة، بتاعتي أمل، بتاعتي رجاء، بتاعتي روح، لأن في القيامة في روح. وخليني أتذكر كلام الرب، يعني الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة.
1: طبعا.
0: فالحياة بتأتي من خلال قيامة المسيح، لأن أقامنا معه. يعني موضوع القيامة في قيامة للمؤمنين. استعين ابن الله بقوة من جهة الروح القدسة بقيامة من الأموات بيسوع المسيح. نتيجة القيامة هنا تؤكد الطبيعة الإلهية للرب يسوع. دي زي ما قال الرسول بولس في رسالة الرومية في أصح 1، ابن الله بقوة من جهة روح القداسة. طيب إذن لو المسيح مش قدوس يقدر يقوم من بين الأموات؟
1: لا
0: صعب. طيب المسيح لما لوش صفة الإلهية يقدر يقوم من بين الأموات؟
1: لا.
0: من له سلطان على الموت؟ مين؟ فإذن تؤكد طبيعة المسيح الإله.
1: إذن حضرتك عايز تقول يا حضرة القسيس إن القيامة بتؤكد على قداسة الله، بنوية المسيح إنه ابن الله، تؤكد أيضا على قدرته المعجزية على الخلق والإقامة من الأموات،
0: إقامته من بين الأموات،
1: يعني شفاء المرضى.
0: الآية دي طلعها عندك عشان أنا قدامي، بس طلعها عندك في رومية 1:4 تقول:
1: وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا، الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم.
0: هنا الآية دي تؤكد إلهية مين؟
1: المسيح
0: والروح القدس. والروح القداسة. إذن الاثنين هما الثلاثة شاركوا. لكن الآية دي شاركت اثنين، اللي هو الله الابن والروح القدس بقوة في قيامة المسيح من بين إيه؟
1: الأموات.
0: معنى أصح أنها تؤكد الطبيعة الإلهية للرب يسوع. ده الاختصار. نتيجة القيامة أيضا أخ جوزيف، أنها أساس لتبريرنا.

0: يعني الرب قام من بين الأموات. كل مؤمن مننا يؤمن بأنه يصير مبررا، كل يقول الكتاب في أعمال 13 عدد 29 من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى، يعني ناموس موسى ما قدرش يبرر الناس. وزي قلت في حلقات سابقة، الناموس والشريعة كشفت لينا المرض أو الخطية، لكن ما شفتناش من الخطية وما شفتناش من المرض. وأوضحها بشكل أكتر. العهد القديم في الشريعة والناموس لم يكن أبدا لم يعطي الإنسان تبرير كامل. وزي ما بقول، مرض الخطية زي أي إنسان مريض عادي، لابد أن هو شخص المرض
1: تمام،
0: وأيضا تشفيه من المرض. كشف المرض لما أنت كمريض تروح للدكتور
1: لازم يكشف الأول،
0: يكشف يقول لك أنا بطلب منك إيه، تحاليل وإشاعات
1: عشان يشخص المرض.
0: شخص المرض
1: صح.
0: الناموس عمل كده، شخص المرض لكن ما عندهوش العلاج للشفاء. منين؟
1: من المرض.
0: هو كشف المرض، كشف الخطية، انت بالك، لكن الناموس ما يقدرش يبرر.
1: صحيح،
0: ما قدرش. فالناموس مجرد انه كشف ايه؟
1: الخطية.
0: الخطية. طيب مين اللي يشفي؟ ناقص اهم جزء. الناموس كشف ان احنا اموات بالذنوب والخطايا. الناموس كشف ان الجميع زغوا وفسدوا وعوزوا مجد الله. طب مين اللي يقدر يشفينا؟ خدت بالك؟ هو شخص المسيح الذي مات وقام من بين ايه؟
1: الاموات.
0: الاموات. فعشان كده التبرير تم بموت المسيح على الصليب. اخر حاجه بتمنح لنا احنا حتى لو متنا بالجسد، فاحنا لنا ايه؟ ايضا قيامه بالاجساد مره اخرى عند مجيء الرب مره ثانيه.
1: امين.
0: امين. ربي يبارك حياتك.
1: في نهاية الحلقة أعزائي المشاهدين، لا يسعني إلا أن أشكر جناب الأسيس بطرس فلتاوس على تواجده وعلى سعة صدره والشرح الجميل اللي قدمه لنا الوافي في حلقة قيامة المسيح من الأموات. وهنا بتذكر حضراتكم بكورنثوس الأولى 15 وعدد 17، إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. إلى لقاء آخر في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة، والرب معكم.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما TV App على Apple TV، اذهب إلى App Store. استخدم قائمة Search للبحث عن الكارما TV Live. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما TV Live App واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على Apple TV بأعلى جودة ممكنة.

احكي لكم قصه خادم حكاها زمان كده فرقت معايا، ما اعرفش تعرفوا، معظمكم يعرفوا رينهارد بونكي. قصه كده حكاها فرقت معايا جدا. كان بيحكي قصه انه كان في مزارع، والمزارع ده كان عنده فارم. فمره وهو بيتمشى وطلع الجبل لقى عش، والعش ده عش نسر، وكان النسر مش موجود بس في البيض بتاع النسر ده. فالمزارع ده قرر انه هاخد واحده من البيضه دي وهاخدها معايا، واخدها معاه وحطها وسط الفراخ، وسط بيض الفراخ. فلما الام قعدت على الفراخ زي اي بيض، جه وقت والبيضه دي فقست، والنسر ده طلع وسط الكتاكيت بتاعه الفراخ وكبر معاهم. ويوم ورا يوم بيعدي، بيمشوا، يطلع بره الحظيره، يطلع معاهم، ينقروا في الارض ياكلوا، ينقر زيهم في الارض ياكلوا. وابتدى يكبر حاجه صغيره كده، بقى صغير، والايام بتعدي، واسلوب حياته هو نفس اسلوب الفراخ على طول. هو نفس العيشه، ينقر وشه في الارض، بينقر في الارض، بياكل من الارض، والايام بتعدي. لغايه لما في يوم من الايام كده النسر الام عدت فوق المزرعه دي، والنسر الصغير ده رفع عينه وبص، لقى نفسه انه انا مختلف عن اللي حواليا، بس انا اشبه جدا النسر اللي طاير ده. في اللحظة دي فهم انه عايش حاجة مش بتاعته، او كان عنده حياة مختلفة مش عايشها. وصرخ صرخة في الوقت ده، والنسر الام شافته وجت اخدته في الوقت ده. ومن الوقت ده ابتدى يتعلم ازاي يعيش كنسر، وازاي يرفع اجنحته، وازاي يطير، وازاي يصطاد الفريسة بتاعته، وازاي يبقى فوق السماء طاير فوق كل حاجة. عايز أقول إنه أوقات كتيرة قصة فيها معنى حلو جدا، إنه الرب دعانا كمؤمنين، الرب دعانا النسور. الكتاب بيكلم علينا، ما كلمش، ما افتكرش. وأنا بقرأ الكتاب مرة قريت إن إحنا فراخ، ما حصلش، بس الكتاب بيقول إنه منتظر الرب بيعملوا إيه، يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. إن الرب شايفنا في عينيه نوعية الحياة دي، اللي بيواجه العواصف، إلا لما التحديات تيجي الريح بترفعه فوق التحدي، حاجة هو بيستناها لأنه بتنقله المستوى تاني، حاجة نوعية من الحياة مختلفة عن نوعية حياة الفراخ اللي بتنقر في الأرض. النسر بيجدد شبابه لما يوصل لمرحلة يلاقي نفسه كبر، مش قادر، تقل ريشه،

المنقار وما بقاش شارب زي زمان، في بروسس بيطلع فيه النسر كده، بيطلع على الجبل ويعتزل وقت، يبتدي يحك جسمه، يوقع الريش ويكسر منقاره في الصخر، ويقعد مستني لغاية لما يطلع له ريش جديد ومنقار جديد. وده معنى يجدد كالنسر، انه يدينا بداية جديدة لأي شخص شاعر انه كأنه تقل وكبر. عايز اقول لك انه في ريستارت في الحياه مع الرب، وهي دي حياه النسور. الرب دعينا حياه النسور، الرب دعانا بامتيازات قويه جدا، والرب مش دعينا في الايدنتيتي بتاعتنا، في البوزيشن اللي في المسيح لينا، ان احنا نعيش زي الفراخ الصغيره، او زي لا هبقى عامل زي اللي اتولد بطريقه وتربى بطريقه وعاش الطريقه دي طول حياته. في أوقات محتاج صرخة كده إنك بتتمرد على كل ده وتقول مش هو ده اللي الرب دعيني ليه. في أوقات كده تقول enough is enough، كفاية، أنا مش هكمل في الحياة دي، لكن أنا هثق إنه هعيش كل اللي على قلب الرب ليا. ليه بشارك دي قصة مقدمة؟ لأنه اللي أنا هشارك بيه النهاردة هو نوعية الحياة اللي الرب دعينا ليها في الجزء ده. في ريفيليشن حصل، في اعلان ضخم حصل من يوحنا 14، انت محتاج تعمل عليه هايلايت جامد جدا، وانك كده تمسك فيه وتقول انه هو ده اللي انا مدعو ليه، هي دي نوعيه الحياه، هو ده اللي الرب عايزني اعيشه. ولما تقرا الاعلان ده تلاقي انه من بعديها تلاقي في الرسائل الاعلان ده في تركيز عليه ضخم جدا، وفي تعليم عليه قوي جدا، ومذكور مرات كتيرة في الرسائل. وده نقلة من طريقة تفكير العهد القديم لطريقة تفكير العهد الجديد. الرب بيتكلم فيه لينا، قبل ما أقول ده إيه، الرب بيتكلم ده لينا وبيدينا باترن إزاي نعيشه، وهتأمل معاك أكتر. ببساطة جدا الإعلان الضخم اللي انت بتشوفه في يوحنا 14 واللي من هنا وطالع بتختبره بعد كده في الأناجيل، في الرسائل، سوري، في حياة الرسل، تلاقي الإعلان ده واضح جدا. الإعلان ده في يوحنا 14 وعدد 20، ويقول كده: في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي، والجزء الجاي أنتم فيا وأنا فيكم. ده إعلان غير عادي في الحياة الروحية، أنتم فيا وأنا فيكم، انتم فيا وانا، انا في المسيح والمسيح فيا. اعظم اعلان، نقله في نوعيه الحياه. العهد القديم يتكلم على نوعيه الحياه عباره عن انه انا بحاول اعمل صح، اتجنب الغلط عشان ربنا يبقى راضي عني ويباركني واعيش برضي ربنا بالطريقه دي. وكتير كمؤمنين بيبقى عندنا نفس الكونسبت، بس كان الرب بيقول لك انه لا، مش هو ده، في حاجه اكتر من كده، انه أنا فيك وبعيش حياتي فيك وبعيش حياتي من خلالك، وإنت محتاج إنك تسمح لي إنه أنا أعيش فيك وأعيش من خلالك. هو ده الإعلان الضخم جدا، الحاجة اللي إنت محتاجة تنور، واللي اتبنى عليه تعليم كتير بعد كده. لما يقول في غلاطيا يقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، في كولوسي يقول المسيح فيكم رجاء المجد، بيحاول يرفع عينيك انه خلي بالك انت عايش زي الفراخ، عايش في العهد القديم ولا عايش في العهد الجديد، اللي بيقول انه المسيح فيا، المسيح بيعيش حياته فيا ومن خلالي. اعظم اعلان، محتاج كلمات ايمان دايما، ومحتاج اعترافات ايمان، المسيح فيا، المسيح حي فيا. ده مش حاجه نظري، ده حاجه اختبار، انك تختبر حياه المسيح بتخرج وبتظهر من خلالك. وده الاعلان الضخم جدا. عايز اقول لك قبل ما اكمل، المسيح فيا وأنا في المسيح، كلنا عارفين آيات كتيرة عن أنه أنا في المسيح، أنا في المسيح بر الله، بر الله في المسيح يسوع، أنا في المسيح في السماويات، كل الآيات اللي بتكلم على الله شايفني في المسيح، في المسيح شايفني بار، صرت بر الله في المسيح يسوع، دي مكانتي. يعني ايه انا في المسيح؟ هل منصب شرفي؟ هل حاجه كده مشجعه الرب بيقولها لك؟ ولا اختبار حقيقي بيأثر في حياتك وبيوقع حاجات كتيره من حياتك، مع الطلاق، شكايات، حروب من العدو، لانه العدو شايفك في المسيح يسوع ومرعوب منك. بس هل انت شايف نفسك كده

وبتعلن ده فبتعيش ده. أنا في المسيح يسوع، أنا بر الله والمسيح فيا، معناه أنه بيعيش حياته فيا. هقولك حاجة سريعة عشان الآيات تتربط في مكانتي في المسيح. أنا في المسيح دي مكانتي، بس عشان أختبر كل امتيازات ليا لشخص في المسيح مع أنها ليجلي من حقي، أنا محتاج كتاب بيقول كده أنه إثباته فيا، abide in me. يعني في حاجة اسمها أنا في المسيح دي مكانة. دي حصلت إمتى؟ حصلت يوم ما قبلت الرب. يوم ما قبلت الرب بقيت في المسيح. بولس لما يتكلم عن نفسه يقول أعرف إنسانا في المسيح، ولما يتكلم عن أشخاص في كنيسة روميا يقول أنه الذين كان في المسيح قبلي. في المسيح معناها أنه ده امتيازك يوم معرفة الرب. يوم معرفة الرب أنت بقيت في المسيح، ده حاجة عمل إلهي مش حاجة أنت عملتها، بقيت في المسيح يسوع. وكل امتيازات ليك هي نتيجة أنك قبلت الرب وبقيت في المسيح يسوع. رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الأول يقول كده ومنه أنتم في المسيح يسوع. يعني من الله عمل إلهي أنك بقيت في المسيح يسوع، زي ما يوم ما قبلت الرب في عمل إلهي اتولدت الولادة التانية، بقيت ابن لله وبقى عندك ميراث. ده إمتى؟ لما قبلت الرب. في حاجات كتيرة حصلت يوم ما قبلت الرب، حاجات ضخمة عظيمة حصلت. بقيت مصالح مع الله، بقيت بر الله في المسيح يسوع، أخذت غفران، أخذت تبرير، أخذت فداء، أخذت حياة أبدية، اتولدت الولادة التانية وبقيت في المسيح يسوع. منه أنتم، من الله، منه أنتم، أن أنت بقيت في المسيح يسوع. ده عمل إلهي، ده في المسيح. بس أنا مشغول أكتر أركز على المسيح فيا، المسيح فيا. وزي ما بقولك كده في فرق ما بين البوزيشن، المكانة والحالة. البوزيشن ده حصل يوم ما قابلت الرب، الحالة دي ده عمل إلهي. أنا ما أمنت بالرب، عمل إلهي خلاني في المسيح، الله حطيني في المسيح يسوع يوم أمنت. الآية بتقول كده من ساعتها أنا بقيت في المسيح يسوع. بس الكتاب بيقول أنه أنا في المسيح، بس في حاجة بقى محتاجة أعيشها كل يوم في حياتي، أنه إثبته فيا. مكانتك في المسيح، إثبت في المسيح، لأن كل امتياز ليك بسبب مكانتك هتختبره في حياتك بسبب إثباته فيا. منه أنتم في المسيح يسوع، من الله عمل إلهي إن أنا في المسيح يسوع. ده أنا ما عملتش حاجة فيها، بس إثباته فيا دي حاجة مرتبطة. إيه؟ عشان كده بربط ما بين يوحنا 14 و15، لأن يوحنا 15 لما بيتكلم عن الكرمة والأخصان بيتكلم عن إثباته فيا. يوحنا 14 بيتكلم أنتم فيا، يوحنا 15 بيتكلم أنه إثبت فيا. بس قبل ما أروح ليوحنا 15 حسب الوقت كده، عايز أرجع أقول لك كم حاجة. يعني إيه أنتم فيا وأنا فيكم؟ أعظم باترن عايز تعيش ده، ده أعظم مستوى من الحياة الروحية، أنه المسيح عايش فيك، عايش من خلالك، بتختبر حياة المسيح فيك. ده ليفل غير المستوى اللي كتير من المؤمنين عايشينه. يعني ايه؟ فين الباترن؟ افهم منه ايه؟ اتعلم ازاي؟ لما قرينا الآية دي الرب قال في عدد 20 في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم فيا وانا فيكم. يعني الرب يسوع مرات كتيرة قبل يوحنا او قالها قبل كده انه أنا في الآب والآب فيا، وشرح يعني إيه حياة شكلها إيه أنا في الآب والآب فيا. ليه؟ لأن ده الباترن، ده المثال. لأنك لما تشوف يسوع في الآب والآب في يسوع وتشوف حياته كانت عاملة إزاي، هو ده الموديل ليك اللي بينعكس تلقائيا لما تعيش أنت في المسيح والمسيح فيك. يبقى هي دي نوعية الحياة اللي أنت مدعو إنك تعيشها، بتشوف الباترن الآب والابن وبتتعلم منه عشان انت تعيشه انت والابن، لانه الاب في الابن والابن في الاب، واحنا في الابن والابن ايه فينا. وهو ده المفتاح الروحي الضخم اللي محتاج تعلمه. هتعلم ازاي؟ من الباترن. خليني اشوف معاك الباترن ده واعمل سويتش كده، احنا هننقل حته، هنتفرج مع بعض في الكتاب المقدس على مشهد بيحكي يعني ايه حياه
حد في حد.

والحد ده في الآب في الابن والابن في الآب يعني إيه؟ بصوا تعالوا نرجع ليوحنا 14 لأنه المشهد ده رائع. بس نفسي كل وقت كده صلي يقول له يا رب أنا مش عايز معلومات في الذهن، عايز روح الإعلان. يا رب أنا مش عايز أعرف بس، أنا عايز أعيش ده، عايز أعيش ده، عايز أعيش ده. كتاب بيقول إنه إحنا بنتعلم عشان نتغير، بنفهم عشان نختبر، مش عشان معلوماتنا تزيد في الحياة الروحية. يعني في خطورة لو المعلومات بتزيد والاختبار في نفس الحتة. فعشان كده الروح القدس لما تصلي يشتغل وينقل اختبارك. قول يا رب أنا عايز أكون في الحتة دي، عايز النقلة دي في حياتي، عايز أختبر نوعية الحياة دي في حياتي. حد يقول أمين كده؟ هاليلويا أمين. تعالوا نبص على الباترن بقى، المثال. يوحنا 14 تفهم القصة. الرب بيقول في عدد 7، لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. وبعد كده بيقول جملة، من الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس، يا سيد أرنا الآب وكفانا. الرب بيقول لفيلبس، الرب بيكلم التلاميذ بيقول لهم أنه من الآن أنتم تعرفوا الآب، من الآن أنتم شفتم الآب. فيلبس بيقول له رد منطقي، بيقول له يا سيد أرنا الآب، إحنا ما شفناش الآب، شفنا الآب إزاي؟ فين ده شفنا الآب؟ ولما تفكر كده بالمنطق الطبيعي الرد بتاع فيلبس رد منطقي، محدش يقدر يقول لفيلبس أنت غلطان، لأنه فيلبس فعلا ما شافش الآب، مش كده؟ ما شافوش، لكن الرب قال أنتم رأيتموه. رد الرب بقى هو الكي اللي بيفهم يعني إيه أنا في الآب والآب فيا. فعدد 9 يقول كده، قال له، وصلي كده معايا أنه you don't miss الكلمات اللي جاية دي. قال له يسوع، أنا معكم زمانا هذا مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني قد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ هو ده الرد، ده المنطق الروحي. فيلبس بيكلم بالمنطق البشري، عشان أقول أني شفت الآب لازم أشوفه، لكن المنطق الروحي بيقول أنه الرب قال الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن؟ هي ده بقى حلقة الربط ما بين إحنا وما بين الرب. ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ وبعد كده بيشرح أكتر، لأنه الآب في الابن والابن في الآب، فاللي شاف الابن شاف إيه؟ الآب، مش كده؟ فأي حد شاف الابن هو شاف الآب، لأن الابن فين؟ الابن في الآب. كل حاجة أنا بقولها كده ينفع تقوم تطبقها مباشرة على علاقتك بالرب يسوع. لو الابن فيا الناس بتشوف إيه؟ بتشوف يسوع فيا. هاليلويا. الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ ليه يؤمن؟ يجيب الإيمان ده منين؟ يعرفه منين؟ يعني ليه فيلبس مطالب أو الرب بيتوقع منه أنه يصدق أنه الآب فيا، الآب في الابن والابن في الآب؟ عشان الآية الجاية دي يقول كده إيه؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا. كلمة حال هي نفسها كلمة أبايد، هي نفسها كلمة أثبتوا. الغصن اللي بيثبت في الكرمة هي نفس الكلمة، الحال، المقيم، اللي ساكن، نفس الكلمة. ويمكن لما نوصل ليوحنا 15 نتأمل أكتر في الآية دي، صدقوني إني في الآب والآب فيا، وإلا صدقوني لسبب الأعمال. إيه البروف؟ إيه الدليل؟ إيه البرهان؟ إيه اللي كان بيخلي الرب يتوقع من فيلبس إنه يآمن إنه الآب في الابن في يسوع؟ بسبب الكلام، بسبب الأعمال. ليه؟ لأنه الكلام اللي اتكلم بيه الرب والأعمال اللي عملها بيها الرب، مين اللي عملها؟ مين اللي اتكلم بيها؟ ده الآب اللي ساكن جوه إيه؟ الابن. فالآب ساكن جوه الابن، والآب في الابن بيتكلم، والآب في الابن بيعمل أعمال، والكلام والأعمال دول بيشهدوا ده كلام الآب، دي أعمال الآب. فبتشهد إنه الآب في الابن، والنتيجة إنه كل

شخص بيشوف الابن بيشوف الآب. فهمتوا المعنى ده؟ صعبة ولا سهلة؟ وهي دي ببساطة ملخص الحياة الروحية، المسيح فيا. فعشان كده المسيح فيا بيتكلم من خلالي، بيعمل من خلالي، والناس بتشوف الابن فيا، فالناس بتآمن بيسوع. وهو ده الكتاب بيقول، انه لو انت ككرمة كغصن ثبت في الكرمة هتجيب ثمر، والثمر ده هيمجد الآب. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير. إزاي؟ إيه ميكانيزم الحياة الروحية؟ ببساطة المسيح فيكم هو رجاء المجد. لأن المسيح فيك هتتكلم بكلام الإبن، هتعمل أعمال الإبن، فالناس هتشوف الإبن فيك وحتآمن بالابن، والإيمان ده معناه أنك بتجيب ثمر كثير للملكوت. دي نوعية من الحياة اللي رب بداية من يوحنا 14 أطلقها كده وقال، بصوا عايز أقول لكم حاجة، عايزكم تشوفوا حاجة جديدة، عايزكم تفهموا حاجة جديدة. الحياة الروحية اختلفت من العهد القديم للعهد الجديد. في العهد الجديد دلوقتي الحياة الروحية أنه من الآخر كده أنا ساكن فيك، وأنا ساكن فيك علشان حياتي تظهر فيك. دي مكانتك، أنت محتاج الحالة بتاعتك تتناسب مع مكانتك. أنت محتاج to abide in me. لما بتأبايد في الرب الحياة دي بتظهر. الرب كان متوقع من فيلبس أنه فيلبس يفهم ويدرك الكلام اللي أنا سمعه ده كلام الآب، الأعمال اللي أنا شايفها دي أعمال الآب. فأنا شايف الآب في الابن، شايفه فمصدق إني شفت إيه؟ الآب. عشان كده نقدر نفهم القصة. خليني أقرأ معك من جديد عشان معنى يخش جوانا أكتر. لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، عدد 7، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس، يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع، أنا معكم زمان هذا مدته ولم تعرفني. رب كان متوقع فيلبس يعرف الابن، إنه الآب في الابن. في حاجات في الحياة الروحية بنقف قصادها كده ونحس بعجز ونقول It's too good to be true. بس أنا ألفت جملة تانية رد على جملة الشك وعدم الإيمان ده. بتقول كده It's too good and it's true. It's too good and it's true. عارفين الناس طبيعية تقول كده it's too good to be true. ففي نوعية من الحياة تفكر زي الجواسيس كده، يا حلوة جدا بس احنا مش هنقدر عليها. وكلام عدم الإيمان ده يخليني تايه في البرية ومعيش خطة الرب ومعيش قصد الرب. لكن النهاردة واحنا بنتأمل وبندرس في كلمة الرب عن نوعية الحياة اللي الرب داعيني فيها، مش هيبقى رد فعلي الشك والعدم الإيمان. هقول يا رب أنت عملت ده، قدرتك الإلهية تقدر تخليني أعيش الحياة دي وأعيش المستوى ده، تعيش أنه أنا في الإبن والإبن فيا، والكلام اللي هتكلم به هو كلام الرب، والأعمال اللي هعملها هي أعمال الرب. والرب بعديها أم أي حاجة أعلى كمان، أم قال بعد ما قال أكمل معاكم بعد كده نزود الجزء الأخراني، أنا معكم زمانا هذا مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ إيه البروف لده؟ ليه كان لازم يؤمن؟ علشان الكلام والإعمال. عايز ألفت انتباهك لحاجة، الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا. المنطق الطبيعي نقول أنه هو اللي بيتكلم بالكلام، لكن هو يعمل الايه؟ الاعمال. ليه؟ لان في الكتاب المقدس الكلام والاعمال used interchangeably كده، بالتبادل بيستخدموا مع بعض. الرب مره ثانيه في يوحنا 5 قبلها قال انا لا اقدر ان اعمل من نفسي شيئا، كما اسمع، زي ما بسمع انا بتكلم وبحكم. لا يقدر ابن ان يعمل كما اسمع بتكلم، زي ما بسمع بتكلم. فالكلام والاعمال هم عباره عن ايه؟ عن حاجة واحدة. في ترنيمة بحبها قوي لدون موين كده اسمها when it's all be said and done،
معرفش لو بتسمعوا دون موين.

0: بس بتكلم انه في اخر حياتي كده لما اكون قلت كل حاجه وعملت كل حاجه. لانه حياتنا هي عباره عن ايه؟ اللي بنقوله بايه؟ بنعمله. علشان كده كان محتاج فيلبس يشوف الاب، يشوف كلام الاب، يميز ده كلام، دي اعمال الاب في الابن. نكمل الكلمات مع بعض. يبقى الكلام والاعمال، الكلام الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي، ده مش انا، لكن ده في حد ساكن حال جوايا، مقيم جوايا، هو اللي بيعمل الاعمال دي. صدقوني اني في الاب والاب فيا، والا صدقوني لسبب الاعمال. وبعد كده أم قايل الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. هاليلويا. أنتم فيا وأنا فيكم.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات صلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين إن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة إنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بإنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها إن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.